0: متطلب فيسيولوجي فقط، بل حاجة نفسية أساسية.
1: نعم، يعني أنا أفهم الحاجة الفسيولوجية لأنه الشخص لازم ينام عشان تنظيم جدول حياته اليومي، عشان جسمه أيضا يرتاح، هذا بديهي، لكن ارتباط النوم بالصحة النفسية شلون يجي؟
0: ارتباط النوم بالصحة النفسية ارتباط كبير جدا، وعندنا يعني مقولة شائعة في مجتمعنا أنه من زان نومه زان يومه، لأن خلال النوم يعمل الدماغ على تنظيم المشاعر ومعالجة أحداث اليوم وتثبيت المعلومات في الذاكرة، فالنوم الحين ما صار مجرد بس حاجة فسيولوجية، ولكن هو ضروري حتى الإنسان يرجع يعيد شحن طاقته وتوازنه.
1: نعم، هل يعني أنتم كأخصائيين نفسيين تنصحون بعدد ساعات معين للنوم؟ يعني إذا قل عن كذا، لأنه في ناس وهذا اللي موجودين، يعني في ناس تكفي 4 ساعات وفي ناس والله 12 ساعة ما تكفي، فهل يتباين ذلك ولا في ستاندرد، في خلينا نقول يعني معيار ثابت لعدد الساعات اللي ينصح فيه؟
0: طبعا عدد ساعات النوم للفرد البالغ تتراوح من 8 إلى 9 ساعات، أكثر من كذا إحنا نعتبر مؤشر خطر صراحة عندنا بالعيادة النفسية، وأقل من كذا أيضا يعني مؤشر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار في حال أن جينا بنساعد هذا الشخص على تحسين جودة حياته وعلى علاج بعض المشكلات أو الضغوط اللي بيعاني منها.
1: نعم، في ناس تحتاج للنوم كتعويض، يعني يحلون مشاكلهم بالنوم، هل يرتبط هنا النوم بحل نفسي معين عندهم؟
0: شوفي، لما الإنسان يلجأ للنوم كطريقة تعبير هو معناته مش قادر يعبر أو يتواصل بشكل جيد في حياته، فهذا الشيء راح يخلي عنده نمط تجنبي وراح يخلي عنده مشاكل نفسية مرتبطة بهذا النمط. فمثلا الأشخاص اللي يعانون من القلق الشديد تلقين عندهم صعوبة بالغة في النوم بسبب الأفكار اللي تجيهم قبل وقت النوم أو بسبب تقطيع النوم، يعني بيصحى كل شوي بيتذكر حاجة، فهنا إذا قلت جودة النوم أكيد أنها بتأثر على الصحة النفسية، بالتالي بتأثر على أداء الفرد. أما بالنسبة للأشخاص اللي ينامون وقت طويل فهذا غالبا يكون مصاحب لبعض أعراض الاكتئاب مثل الخمول والانسحاب الاجتماعي وفقدان الشغف، فيقول أنا أنام أفضل لي، فهنا النوم ما يعتبر استشفاء أو راحة أو يؤدي غرضه وأساسه، يعني ليش الإنسان بينام، هنا صار النوم مهرب ومن المشاكل والضغوط اليومية. فلازم دائما نكون في النص، ما ننحاز للنوم الكثير أو النوم القليل، دائما لازم ناخذ كفايتنا اللي هي نقول من 8 إلى 9 ساعات يوميا. هذه كمنظمة الصحة العالمية قالت إنه هذه الساعات الطبيعية للنوم عند الناس الأفراد البالغين.
1: نعم، مع ذلك أنا يمكن المعلومة قلتها في المقدمة، إحنا كسعوديين رقم 3 على مستوى العالم، إحنا شعب ما ننام، ليه ما أدري يعني، وأنا أعتقد أن هذا المعيار مناطقي، يعني في مناطق قلة نومها أقل أو أكثر من غيرها، شقد يأثر علينا قلة النوم هذه، شقد تأثر فعليا على النفسية؟
0: طبعا أنت لو تلاحظين في أيام العيد أو المناسبات السعيدة لما يكون وقتك محدود ويكون عندك ضغط في المهام، أنت بتنامين وقت قليل بس بتنجزين بشكل أسرع، لأن أنت عندك إيش هدف،
1: صح،
0: وأنت عارفة أنه هذا في وقت مؤقت. أما لما يرتبط قلة النوم والضغط بموضوع صعب بالنسبة لك أو في فقد أو في ضغط نفسي عليك، هنا يصير النوم يغير في مزاجك للأسوأ طبعا مش للأحسن، ويأثر في تركيزك. مثلا إذا كان عندك فترة اختبارات أو كان عندك مهمة لازم تسلمينها وأنت ما قاعدة تنامين عشان تسلمين هذا الشيء، فأنت ما حتقدرين بحكم أن بتحاولين تركزين أغلب الوقت بس بتعانين بصعوبة بسبب موضوع النوم.
1: نعم.
0: فموضوع النوم موضوع أساسي ومحوري.
1: خلينا نتكلم الآن، لو أنا أبي فعلا أضبط نومي وأبي أنام بشكل صحي، شنو عادات النوم الصحية اللي أنت كأخصائية نفسية تنصحين فيها؟
0: طبعا تنظيم النوم بيساعدنا على السيطرة على مواضيع كثير في حياتنا، حتى لو كانت عندك مشاكل نفسية أو كان عندك مشاكل في إدارة الضغوط، تنظيم النوم راح يساعدك بإذن الله في حلها. في عادات بسيطة تساعدنا على أن إحنا نعدل جودة نومنا، أو نرفع جودة نومنا وبالتالي ترتفع جودة حياتنا. فلازم نثبت مواعيد النوم والاستيقاظ يومياً حتى يكون عندنا جدول واضح أنه أنا بصحى الساعة 6 مثلاً وأنام الساعة 8، بالتالي راح أنظم مثلاً شربي لقهوتي، راح أنظم ممارسة تماريني ومهامي اليومية. فشيء أساسي عندنا أنه إحنا نثبت موعد استيقاظ يومي وموعد نوم، هذا في كبداية
1: اليوم. يعني تضبط الساعة البيولوجية للنوم يومياً، خلاص هذا مؤشرك
0: أكيد. وإذا صار في مناسبة أو صار في شيء يتطلب مني أن أسهر، أحاول قدر الإمكان أن أنا أسهر بساعة أو ساعتين أو 3 ساعات، واليوم التالي أحاول قدر الإمكان أن أنا أرجع لنفس نظامي. بناء الروتين يساعدني على المحافظة على ساعات نوم جيدة يوميا بإذن الله.
1: تمام.
0: وأكيد تهيئة يعني الغرفة لتكون هادئة ومظلمة، وأكيد أني أنا أمارس مثلا بعض العادات اللي أنا أفضلها. مثلا في ناس تحب الكتابة قبل النوم، أو أني مثلا أبعد الأجهزة وقت النوم، هذه كلها تساعد على أني أخذ نوم مريح وكافي بإذن الله.
1: إيش قد مهم نبتعد عن الأجهزة قبل النوم وأول ما نصحى؟ لا دائما أنا أشوف دائما ينصحون ابتعد عنك، تتابع جوالك مثلا قبل تنام، أو أول ما تصحى أول شيء تسويه تفتح الجوال. وصراحة هذا اللي نسويه إحنا، يعني إيش قد يأثر علينا في النوم؟
0: موضوع أني أنا أستخدم الجوال بكثرة خلال يومي يسبب لي فقدان للتركيز ويسبب لي يعني مشكلة في إدارة أولوياتي لو كنت أغلب الوقت جالس على الجوال. فلو كنت أول ما أصحى أقعد على الجوال نص ساعة أو ساعة، وقبل لا أنام أجلس ساعة ساعتين، هذا أكيد بيأثر بجودة حياتي وبجودة نومي. لأن التعرض للأجهزة الإلكترونية وإني يعني أستغرق مثلا في بعض البرامج، هذا الشيء راح يصعب علي أني أنا أنام أو أدخل في حالة الهدوء وبالتالي أدخل في حالة النوم.
1: نعم.
0: فاستخدام الأجهزة قبل النوم يعني فسيولوجيا أكيد أنه شيء غير محبب، وكذلك نفسيا.
1: نعم، أنا من الأشياء اللي أحبها أنه في ناس كثيرة قبل النوم هو يستثمر في نفسه، يعني مخدته بجودة عالية، المفرج حقه بجودة عالية، إضاءة الغرفة، الريحة اللي موجودة في الغرفة أيضا، الاستحمام قبل النوم. شقد هذه عوامل تساعد فعلا على إنه الواحد يدخل في نوم عميق ومريح؟
0: العوامل المادية هذه جدا ضرورية، لأن لو كنت في مكان مزعج أو ما في سبل الراحة أكيد راح يأثر على، في ناس ما تقدر مثلا تنام إذا كان المكان مش بارد أو كان المكان فيه إضاءة زيادة. فالعوامل المادية هذه جدا ضرورية، فلو كنت من الأشخاص اللي يعني تهمك هذه الأشياء لازم يتم تهيئتها قبل ما أنت تنامي، تجهز الغرفة بشكل مناسب حتى وقت النوم تقدرين تنامين بشكل سريع بإذن الله. وفي اضطرابات نوم شائعة كثير، فهذه لو كان عندك أحد هالاضطرابات حلو أنك تتوجهين للمختص حتى يساعدك في حلها، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، مثل بعض الناس يعني يكون عندهم يعني جد بالأسنان وقت النوم.
1: صح.
0: هذا يعني يدل على ممكن عوامل جسدية وعوامل نفسية.
1: في ناس أستاذة روبا يلجؤون للمنوم، حبوب الميلاتونين صارت موجودة الآن بالصيدليات وتنباع بشكل طبيعي جدا، فيأخذون حبتين 3 حبات كذا ويقولك أنا أبي أنام، أنا مو جاي نوم وعندي أرق، هذا أحسن حل. هل تنصحين فيه كحل ولا لا؟
0: هذا اعتماد على شيء خارجي، فحتى لو كان بيسوي حل بيكون لمدة بسيطة، ما راح يعني يكون لمدة دائمة. فلو كان عندي أرق أنا أفضل أني أسأل نفسي إيش سبب هالأرق ومن إيش قاعدة أنا أفكر في إيش. فحلو أن إحنا نحل سبب الأرق هذا وسبب المشكلة هذه حتى أقدر أني أسيب الاعتماد على الأشياء الخارجية.
1: نعم. من المؤثرات اللي تأثر في موضوع انضباط النوم ممكن يكون هو مؤشر لأشياء أخرى، أنك ما تنام هو مؤشر لمجموعة عوامل. هل ممكن أنه يكون مثلا الاكتئاب أو الحزن أو غيره واحد من هذه المؤشرات؟
0: أكيد طبعا من أكثر الأعراض الشائعة عند المصابين بالاكتئاب اللي هو اضطراب النوم.

0: قلة النوم أو كثرة النوم طبعاً. بعض الأشخاص يعانون من الأرق وما يقدرون ينامون أبداً إذا كانوا مكتئبين، وبعضهم العكس تماماً، يعني ينام وقت طويل ولكن لما يصحى يكون ما عنده طاقة ويكون مرهق وعنده خمول. وأحياناً يكون من أول العلامات اللي تبان وقت الاضطراب النفسي هي النوم.
1: نعم.
0: فيلاحظها الشخص اللي بيشخص أكثر من أي شيء ثاني، النوم والأكل طبعاً.
1: نعم، كذا احنا عرفنا التركيبة. نصيحة توجهينها لكل الشعب السعودي الأقل نوما على مستوى العالم ورقم 3 في هذا الموضوع، شنو ممكن نوجه نصيحة لهم عشان فعلا ينامون توقيت مناسب وعدد ساعات مناسب؟
0: أكيد طبعا، أنا لو بأنصح الشعب السعودي في شيء واحد، أنه إذا كنتوا تبغوا وصفة بسيطة للصحة النفسية، ابدأوا بنومكم. في النوم الجيد رفاهية ومش مضيعة للوقت، بل هو من أهم الأشياء اللي تساعدنا عشان نكون أهدأ نفسيا وأفضل تركيز وأكثر قدرة بإذن الله على مواجهة ضغوط الحياة. وأبغى كل المستمعين يسألون أنفسهم كم ساعة ينامون يوميا، وهل لاحظتم كيف يتغير مزاجكم في الأيام اللي ما تأخذون فيها كفايتكم من النوم؟
1: نعم.
0: وشكرا لكم، حياكم الله.
1: يعطيك العافية الأستاذة ربا المغربية الأخصائية النفسية على هذا الموضوع الحلو، مع أنه موضوع نوم بس ممتع صراحة. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، حياك الله.
1: شكرا لك.
2: تعرف لما تمشي 30 دقيقة شي يصير فيك؟ يتحسن المزاج ويقل التوتر والقلق، يساعد على تقوية عضلة القلب، يقي من الأمراض المزمنة، يساعد على حرق الدهون وتقليص الوزن الزائد، كما يساعد أيضاً على ليونة المفاصل ويمنع هشاشة العظام.
1: أعزائي، الطعام يأثر علينا بشكل مباشر، بالذات على الحالة المزاجية وصحة الدماغ، وكثير منا يلجأ للطعام كملجأ أو كحل يراضي فيه نفسه. لكن هل تعرف إن في أطعمة ممكن تزيد من نسبة الاكتئاب عندك؟ خلونا ناخذ هذا الموضوع للنقاش مع دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة وطب النفس الغذائي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيكم، وشكرا على الاستضافة الجميلة.
4: اشرحها ونورنا.
1: اشرحها ونورنا، شنو العلاقة بين الطعام والصحة النفسية؟
3: في البداية احنا لازم نعرف انه العلاقة بين الأمعاء أو الغذاء والصحة النفسية هي علاقة وثيقة، لأنه احنا نسمي الأمعاء الدماغ الثاني. وأيضا نعرف كلنا أنه كثير من النواقل العصبية المسؤولة عن الراحة والهدوء والاستقرار والسعادة يصنع أغلبها في الأمعاء، وما يقارب 70 إلى 80% من الناقل العصبي السيروتونين يصنع في الأمعاء. فهذه دلالة واضحة أنه صحة الأمعاء تعني صحة الجهاز العصبي والصحة النفسية ككل. طبعا العلاقة تكون علاقة وثيقة عبر المحور اللي هو احنا نسميه الاكسس، اللي هو الجات برين اكسس. فالجهاز الهضمي له علاقه بالصحه النفسيه، بالمناعه، بمنظومه الجسم ككل. واي احد يكون عنده مشكله في الجهاز الهضمي بالتاكيد نجد انه عنده مشاكل اخرى، سواء في الصحه النفسيه او تبتدي عنده الامراض تزيد بشكل ملحوظ. لذلك صحة الجهاز الهضمي تعني صحة الجسم ككل.
1: جميل، احنا قلنا معلومة في المقدمة انه في أطعمة ممكن فعلا تزيد من الاكتئاب، هل هذا واقع؟
3: فعلا اتفق معك. طبعا في أطعمة كثير تزيد ترتبط بزيادة أعراض الاكتئاب او القلق او تقلب المزاج، وهذا شيء لا شك فيه، لأنه الطعام تساهم في خلق بيئة بيولوجية إما أنها تزيد من احتمالية ظهور هذه الأعراض، سواء بالتأثير على صناعة النواقل العصبية والهرمونات اللي احنا تكلمنا عنها، أو أنها تحسن من ذلك. فإما أن يكون الغذاء اللي احنا نتغذى عليه يزيد ويساعد جسمنا في تصنيع النواقل العصبية عبر أننا احنا نعطيه أشياء هو فعلا يحتاجها،

0: أشياء طبيعية، أشياء تزيد من البكتيريا النافعة الموجود داخل الأمعاء وتمنع من ظهور وتكون وسط مناسب للطفيليات والفطريات وهذه الأشياء. وبالتالي احنا كذا قاعدين نستثمر في المنظومة المعوية في أمعائنا، بينما على في الجهة المقابلة إذا كان منظومة التغذية هي منظومة تركز على ضرر البكتيريا النافعة عن طريق الأكل السيء، الوجبات السريعة، السكريات العالية، فإحنا نعطي فرصة أكبر لظهور البكتيريا الضارة، أن يكون في فرصة أكبر لوجود الطفيليات والفطريات لأن البيئة جدا مناسبة لها، وبالتالي تبدأ في زيادة إفراز سمومها وتؤثر بشكل سلبي على صحة الفرد وأيضا صحة النفسية.
1: بعض الأحيان بسبب نمط الحياة السريع ما نركز ويكون ما نركز في نوع الأكل يعني، فيكون في نقص في بعض العناصر الغذائية، هل هذا أيضا ممكن يوصل للاكتئاب؟
0: أكيد هذا له علاقة أساسية. في كثير من الأبحاث الحديثة الآن وجدوا أنه كثير من الأشخاص اللي عندهم قلق مزمن، وسواس قهري، اضطرابات نفسية، وجدوا أنه عندهم نقص وشح في العناصر الأساسية اللي هي مثل الحديد، مثل فيتامين د، مثل المعادن، وأيضا مثل الدهون النافعة، مثل الفوليت، المغنيسيوم، أشياء كثير أصبحت لها علاقة وثيقة بوجود اضطرابات نفسية. وبالتالي نعم نقدر نقول أنه فعلا التقلبات المزاجية، القلق والتوتر له علاقة بنقص بعض العناصر الغذائية، لأن هذه العناصر الغذائية هي التي تتدخل في تصنيع النواقل العصبية. فمن الجسم بكل بساطة من فين راح يقدر يصنع نواقل عصبية إذا أنت ما وفرت له الأدوات اللازمة لذلك؟ فبالتالي يصبح المرض أو المشكلة اللي يعاني منها الشخص تكون مشكلة عضوية، وهي شح في هذه النواقل العصبية، وبالتالي تبدأ ظهور الأعراض. بينما إذا إحنا حافظنا على نظام غذائي متوازن، نظام غذائي يدعم تصنيع هذه النواقل العصبية، ممارسة نمط حياة يزيد من من من من من عمل وتفعيل هذه المنظومة، راح نلاقي إنه فعلًا الجسم يستطيع إنه يصنع نواقل عصبية، هرموناته وإنزيماته بشكل ممتاز، وبالتالي لا يكون في وجود مثل هذه الاضطرابات اللي أصبحنا نشوفها بكثرة.
1: طيب كيف أعرف إن هذا الموضوع مرتبط بالتغذية أو نمط الحياة؟ كيف أكتشف؟
0: طبعًا إحنا دائمًا في علم النفس أو في طب النفس نربط الموضوع بجزئيتين أساسية، إما إنه يكون الاضطراب هو جاي من شيء خارجي أثر بشكل مباشر على صحة النفسية لهذا الشخص، أو بسبب شيء عضوي من الداخل. وهذا هذه الأبحاث الحديثة الآن اللي كيف وضحت إنه ممكن يكون فعلًا الاضطرابات النفسية ناشئة من أسباب عضوية من الداخل، وكيف نستطيع أن احنا نقومها من الداخل. وهذا أحد أساسيات مفهوم طب نمط الحياة، أن احنا نعالج المشكلة من الداخل للخارج ونبحث عن الروت كوزز اللي هي الجذور الأساسية لحدوث المشكلة. طبعا إذا كانت المشكلة من الخارج أو الشخص تعرض لصدمة نفسية إلى آخره وأدت إلى حدوث اضطراب أو مشكلة أو صدمة نفسية تحتاج إلى تدخل، فهنا في هذه الحالة يحتاج طبعا الشخص أنه يمر على الطبيب، يأخذ جلسات، الدكتور ممكن يحدد له بعض أنواع الأدوية ويستمر عليها. في الجهة الأخرى أنه قد يكون فعلا أحيانا بسبب العمر، بسبب ظروف حياتية، بسبب نمط حياة سيء فعليا أدى إلى حدوث مشكلة تظهر فجأة، وبالتالي نقول أنه في بعض الأعراض التي إذا ظهرت نعرف أن المشكلة مرتبطة بالتغذية وبنمط الحياة، على رأسها طبعا الإرهاق المستمر، الضبابية وقلة التركيز، تقلبات المزاج، مشاكل هضمية مرتبطة بهذه المشكلة أيضا، أو نوم مضطرب. كل هذه الأشياء لها علاقة وثيقة بأنه إحنا لابد أن نرجع خطوة الوراء، أننا نراجع كيف نمط حياتنا، كيف تغذيتنا، كيف الأشياء اللي إحنا قاعدين نمارسها بشكل يومي، وهل هي فعلا لها تأثير مباشر ولا هي شيء مختلف؟
1: فكرة غلط. عندنا معلومات مغلوطة يمكن مو أكيد، وأنت تصححها لنا. أنه تأثير هذه الأمور اللي أنت تكلمت عنها ممكن يكون محدود، لأنه يعني بمجرد أني أنا أدخل في نظام غذائي صحي راح تتحسن الأمور، فوين الخطورة؟
0: شوفي، أنا من 5 سنوات تقريبا كنت أقول وما زلت أقول وسأظل أقول أنه للجسم القدرة على علاج نفسه بنفسه فقط إذا وفرنا له الأدوات اللازمة لذلك. طيب، الأدوات اللازمة لذلك تتمحور حول إيش؟ تتمحور حول تغذية سليمة. السيارة ما راح تقدر تمشي إذا ما أنت قاعدة تعطيها أدوات تخليها تمشي وعلى رأسها البنزين وأشياء أساسية. فنفس الموضوع بشكل مبسط جدا، الجسم يحتاج أنه يصنع نواقل عصبية، يصنع هرمونات، يصنع إنزيمات، حتى هذه الأشياء كلها يستخدمها في منظومة الجسم وفي وظائف الأعضاء.
1: تمام.
0: لابد أننا نحسن الامتصاص، لابد أننا نحسن الانتيك اللي هو الدايت انتيك اللي هو الغذاء اللي احنا اصلا ندخله أجسامنا، ما يكون هايلي بروسيس فود او معالج، ما يكون في شيء خطير او فيه عفن، ما يكون مثلا في مكونات غذائيه سيئه وكلها مصنعه. هذه اشياء اساسيه لابد ان نضعها في الحسبان، بلس انه لابد ان نضع ايضا في الحسبان اللي هو نمط الحياه. كيف أنا ساعات النوم، كيف شرب الموية، كيف تعرضي للتوتر والقلق والبيئة المحيطة من حولي، هل أنا أمارس رياضة أو عندي فيزيكال أكتيفيتي أفرغ فيها طاقتي وأفرغ فيها ضغوطات العمل وأبني فيها كتلة عضلية.
2: طبقها صح.
1: نبي نطبقها صح، فأعطيني مجموعة نصايح تخدمني في صحتي النفسية.
0: تمام. إذا إحنا قلنا نبغى نبدأ بنصائح يعني نطبقها خلال هذه الفترة ونلاقي فيها فائدة كبيرة، فعلى رأسهم أنا ممكن أبدأ بأنه الشخص لابد أن يبدأ يومه بأنه يتعرض للشمس. هذه من الأشياء الأساسية اللي ليها دور كبير جدا في تعديل منظومة المزاج وأيضا الصحة النفسية. ثاني شيء، أنه لابد أن نمارس أي physical activity، أي رياضة إحنا ممكن نسويها، وأبسطها هي أن إحنا نمشي 30 دقيقة يوميا، بس يكون مشي سريع. ثالث شيء، احنا نقلل منظومة السكريات ونزيد من منظومة او من التركيز على الأغذية اللي فيها بروتينات أعلى. هذه 3 نصائح بسيطة جدا يا عرفات نقدر نبدأ فيها، وفعليا راح يكون لها تأثير كبير على صحتنا النفسية.
1: هل في أغذية توصي فيها اكثر من غيرها؟ نوعية غذاء معين؟
0: طبعا انا اقسم الغذاء دائما الى قسمين. القسم الاول هو الاكل او الغذاء الحي، والغذاء او الاكل الميت. الاكل الحي بكل بساطه هو كل ما بث فيه الروح من الله عز وجل، سواء من نباتات او كانت من الانعام التي سخرها لنا الله عز وجل. الاكل الميت اللي هو الاكل المصنع، كل ما هو موجود ومن صنع البشر. كل ما ركزنا على الاكل الحي اللي فيه بروتينات، فيه الياف، فيها خضروات، في أشياء طبيعية، هي ينعكس هذا مباشر على صحتنا الجسدية وصحتنا النفسية. وكل ما كان أكلنا هو من صنع فقط البشر اللي هو البروسيس فود أو الطعام عالي المعالجة، الوجبات السريعة، الأشياء الموجودة في السوبر ماركت اللي تقدر تسويها في دقيقة ودقيقتين وتقدر تاكليها، وهذه الأشياء كلها أو استخدمنا كثير من المكونات هذه في غذائنا، راح نؤثر على تغذيتنا، وللأسف حيكون تغذيتنا سلبية وتؤثر على صحتنا النفسية وجسدنا.
1: يعطيك العافية دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة وطب النفس الغذائي، على هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله ما حد ينصاب بالاكتئاب.
0: اللهم آمين. الله يحفظك، شكرا جزيلا على هذا الاستضافة.
1: حياك الله. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي
2: جلسة

0: ليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا. إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: كنت هنا قبل أن ترسم الخرائط الحديثة، وقبل أن تلمع الشاشات، وقبل أن تتسابق الأمم نحو المستقبل. كنت جبالاً تعانق البحر، وصحراء تمتد حتى يضيع البصر في الأفق. مرت فوقي قوافل التجار، وحلقت في سمائي طيور المهاجرين، وعبرت مياهي سفن تحمل أحلام البشر بين القارات. سنوات طويلة كان الصمت سيد المكان، لكن الصحراء كانت تخبئ سراً. كانت الرمال تحفظ حلماً أكبر من حدودها، وتنتظر لحظة يلتقي فيها الخيال بالإرادة. ثم جاء زمن مختلف، زمن لا ينظر إلى ما هو قائم فقط، بل إلى ما يمكن أن يكون. فاستيقظت الجبال، وتحركت السواحل، وأخذت الصحراء نفساً جديداً، وأصبحت أنا نيوم. لست مدينة ولدت من الإسمنت والحديد فقط، بل فكرة ولدت من الجرأة، وحلماً ولد من وطن آمن أن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.
1: في أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث تلتقي الجبال الشاهقة بمياه البحر الأحمر الزرقاء، وحيث تمتد الطبيعة البكر على مساحة هائلة من الأرض، تبدأ واحدة من أكثر القصص طموحاً في القرن 21، قصة اسمها نيوم. مشروع لم يأتي ليضيف مدينة جديدة إلى خارطة العالم فحسب، بل ليعيد تعريف فكرة المدينة نفسها. لو عاد بنا الزمن سنوات طويلة إلى الوراء، لوجدنا أن هذه المنطقة لم تكن أرضاً مجهولة، فموقعها الاستراتيجي جعلها عبر التاريخ ممراً للتجارة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. هنا كانت طرق القوافل القديمة، وهنا عبرت الحضارات المختلفة، وهنا وقف التاريخ طويلاً يتأمل المكان. لكن القدر كان يخبئ لهذا الجزء من المملكة دوراً مختلفاً، دوراً لم يبدأ من الماضي بل من المستقبل.

في عام 2017 أعلن عن مشروع نيوم ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولم يكن الإعلان عن مدينة جديدة فقط، بل عن فلسفة جديدة للتنمية. فالعالم كان يتغير بسرعة، والاقتصادات تتجه نحو المعرفة والابتكار والتقنية، وكان لابد أن تكون المملكة جزءاً من هذا التحول العالمي الكبير. ومن هنا جاءت الفكرة أن تبنى مدينة تستفيد من أحدث ما وصلت إليه البشرية، مدينة تعتمد على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والاستدامة البيئية والاقتصاد المعرفي، مدينة تنظر إلى 100

إنها قصة من قصص الخيال، لكن ما كان خيالاً بالأمس أصبح اليوم مشروعاً يبنى على أرض الواقع. في نيوم لا تقتصر الفكرة على المباني، بل تمتد إلى أسلوب الحياة نفسه. ومن أشهر مشاريعها The Line، مدينة خطية تمتد لمسافات طويلة دون شوارع تقليدية، تعتمد على النقل السريع والطاقة النظيفة، وتسعى إلى توفير تجربة معيشية مختلفة عن المدن المعروفة في العالم. وهناك أيضاً أوكساغون، المدينة الصناعية المستقبلية المطلة على البحر، وتروجينا، الوجهة الجبلية التي تجمع بين الطبيعة والسياحة والرياضات المختلفة. كل مشروع منها يبدو وكأنه فصل من رواية مستقبلية، لكنه يتحول يوماً بعد يوم إلى واقع ملموس.

لكن سر نيوم الحقيقي ليس في المباني أو التقنيات، بل في الإنسان. فالهدف الأكبر هو بناء بيئة تستقطب العقول والمبدعين والمبتكرين، وتفتح أبواباً جديدة للأجيال القادمة. فالأوطان العظيمة لا تبنى بالحجارة وحدها، بل بالأفكار، ولا تقاس بمساحة الأرض فقط، بل بحجم الطموح. أنا لست مدينة تبحث عن مكان بين المدن، أنا سؤال يطرحه المستقبل على العالم. كيف يمكن للإنسان أن يعيش بصورة أفضل؟ كيف يمكن للطبيعة والتقنية أن تتعايشا معا؟ كيف يمكن للحلم أن يتحول إلى واقع؟ كل يوم يبنى فوق أرضي جزء من الإجابة، وكل فجر جديد يحمل خطوة أخرى نحو الغد. عندما نتأمل قصة نيوم، فإننا لا نقرأ قصة مشروع فحسب، بل نقرأ فصلاً جديداً من قصة المملكة العربية السعودية، قصة وطن بدأ رحلة التوحيد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ثم واصل أبناؤه البناء والتنمية جيلاً بعد جيل، حتى جاءت رؤية طموحة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنطلق بالمملكة نحو آفاق جديدة من الابتكار والتنمية والاستثمار. نيوم ليست جزيرة منفصلة عن الوطن، بل امتداد لمسيرة طويلة من الطموح السعودي.

من أرض كانت تعرف بصمت الصحراء إلى مشروع يتحدث عنه العالم بلغات مختلفة، ومن رمال كانت ترسمها الرياح إلى مستقبل ترسمه الإدارة والعلم والطموح، تستمر الحكاية. حكاية وطن لا يكتفي بملاحقة المستقبل، بل يشارك في صناعته. وكلما أشرقت الشمس على جبال نيوم وسواحلها، كانت تروي للعالم قصة جديدة عنوانها أن الأحلام الكبيرة تبدأ بفكرة وتكبر بعزيمة وطن. هنا السعودية أرض الحكاية وموطن الحلم الذي أصبح حقيقة، والمستقبل الذي يكتب اليوم قبل أن يراه العالم غداً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: لك الحمد على ما أعطيت وما منعت، وما قبضت وما بسطت. اللهم لك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في النعماء واللأواء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على حلمك بعد علمك.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم في حلقة اليوم الاثنين من برنامج هو بلادي. أتمنى أنه يكون يوم خفيف لطيف ظريف عليكم. خلاص يعني انتهيتوا من صدمة نهاية الويكند وبداية الدوامات يوم الأحد. اليوم المفترض أنه خلاص كل واحد رجع لوضعه الطبيعي وبدأ يستوعب أنه الأسبوع بدأ وأنه اليوم الاثنين، يعني إذا جاء يوم الثلاثاء معناته خلاص انتهى الأسبوع، ما عاد بقى شيء.
1: الأربعاء خميس
0: إيه كنت تحسها ربع خميس على طول، ما تطول.
1: لا والله هذه في بالك بس
0: والله. ما تطول يعني. أنا بالنسبة لي الثلاثاء عدى خلاص، وأثقل شيء عندي الثلاثاء ترى.
1: الاثنين خلاص يمشي الموضوع.
0: إيه الاثنين لأنه خلاص يوم الأحد انتهى. مشكلة يوم الأحد أنك طالع من ويكند وسهر ولخبطة نوم وأشياء، خلص يوم الأحد. الاثنين خلاص المفروض أنك نمت وأمورك طيبة وكل حاجة. يوم الثلاثاء إذا مشى تحطها في بالك، ترى يوم الأربعاء إلى الآن ما زال محتفظ بأهميته عندها.
1: صحيح نعم،
0: عندها هذا المكان،
1: عندها هيبة مخيفة.
0: بالضبط. فخلاص هو الأربعاء جميل في كل حالات.
1: أمنية حياتي أن يصير يوم الأربعاء لأنه بكرة إجازة بس.
0: كان بكرة إجازة، الحين صار يوم الأربعاء خميس بعدين إجازة.
1: بس نفسيا بكرة إجازة إنه دوم خلاص بعدها أنت مرتاح.
0: هذه هي الفكرة، إنه خلاص يوم الخميس حتى دوام ما تعتبر يعني إنه مو بدوام كامل، تحس إنها ربع دوام. أهم شيء إنه يمشي يوم الخميس ويعدي وبالليل تسهر وتنبسط وخلاص تبدأ تعيش أجواء الويكند.
1: بس ترى هذا الموضوع علينا إحنا ولا ناس مصيفة وطالعة يعني إيش قاعدين نعيش الحين؟
0: في ناس معنا والله، في ناس كثير معنا يعني.
1: أتكلم عن اللي طالعين إجازة يعني.
0: لا اللي طالعين إجازة الله يهنيهم.
1: آمين يا رب.
0: وينبسطون إن شاء الله يرجعون بالسلامة، وإذا رجعوا إن شاء الله إحنا بننكبهم ونطلع إجازات.
1: بس يعني. إنه إحنا نطلع بس عشان يعرفون أهمية اليوم، إنه كيف إحنا نواكب مثلاً اليوم الأجواء المملكة وكذا، إنه إحنا دائماً إجازتنا تكون بعد إجازة الناس يعني. بعد
0: من الناس ترجع. إحنا دائماً أساساً عمل الإعلامي متى؟ في المناسبات.
1: صحيح.
0: يعني في الأيام العادية ما في. ما عندنا حاجة نقدمها، أنت تقدم لما الناس تكون صحيح. إجازة وفاضية عشان تسمعك.
1: صحيح.
0: لما يصيرون هم مشغولين وإحنا مشغولين
1: تحملين المسؤولية كذا ثاني ترى زيادة. أيه. نحاول نطلع اللي عندنا كله.
0: لازم هو بلادي يغطي كل الفعاليات. أكيد. في المملكة ويفتح لك أفاق عن أماكن ممكن تزورها ولا تروحها، وجهات ممكن أنك تجرب تروح لها وتعيش الصيف فيها. عندنا هذا التنوع الحقيقة. أكيد. الجغرافي في المملكة العربية السعودية يخليك أي شيء تبحث عنه بالصيف تلاقيه موجود داخل المملكة العربية السعودية.
1: أكيد هالجدول وهالرحلة كاملة راح نكون معكم فيها بإذن الله، أنا وزميلتي تهاني عطيف، على مدى 3 ساعات من الآن بنسولف فيها مثل ما ذكرتي عن كل أو خلينا نتكلم على أجواء بلادي الحبيبة. اليوم بنروح معكم فيها شمال وجنوب وغرب شرق، جبتها حفظتها أخيرا. أيه وشرق، ومع جولة أكيد مع المراسلين وضيوفنا الأعزاء بإذن الله، فاستعدوا.
0: أكيد. وكمان نرحب بمخرجنا ومنفذ الحلقة عبد السلام حميد وزميلتنا عائشة الزير طبعا من الإعداد. إحنا معكم بإذن الله حتى 8:00.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في بداية هذه الحلقة من هوا بلادي. وخلونا نقول لكم موضوع حلقة اليوم اللي راح نسولف فيه معاكم إن شاء الله اليوم عن مواقفكم في خط السفر.
1: يا كثرها
0: حتى والله تصير حتى بالطيارة، على فكرة خليك من خط السفر، تصير حتى بالطيارة.
1: صحيح.
0: يعني بتسافر بالطيارة يصير تنسى شنطتك في مكان، تنسى أغراضك في مكان، تنسى شيء مهم. يعني صحيح. احيانا
1: لازم يصير موقف.
0: بالضبط، تصير المواقف مع السرعه ومع العجله. وقس عليها ايضا خطوط السفر، تنزلون كلكم المحطه، تطلعون على بالكم كلكم طلعتوا في واحد
1: مشينا مشينا.
0: بالضبط،
1: كثر هذه صارت.
0: يعني هذه من اشياء كمان يتهاوشون في الطريق اصحاب مسافرين مع بعض، وشفتها هذه. تهاوشون، نزل خويه عند المسجد وراح، والله ما يركب معي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنتم
1: بس نص ساعة ترى يفكون بعدين.
0: بس يعني إيه، بس هي الفكرة
1: ليش تنزل؟
0: أن تصير إيه تصير المواقف. اليوم نبي المواقف المضحكة اللي تصير في السفر.
1: بس ترى أنا أشوفها مواقف صحية.
0: لا والله.

0: والله انه صحيح ينزل خويه ويروح. شوف
1: اذا طلعت البر وما غرست انت ما كشت.
0: ايوه
1: حلو. اذا سافرت وما نسيت شيء انت ما سافرت. اذا سافرت مع اخوياك وما تهاوشت مع واحد منهم انت ما سافرت. انا اتكلم على الشباب طبعا، يعني على على رحلات الشباب. لا يعني انا انسان اذا سافرت لازم انسى اي لازم انسى. أيوة. سبحان الله. بس اني اقول كل سفره يا رب انه الشيء اللي مثلا انا انساه انه ما يكون.
0: لا انا عندي تخرب عليه السفره خلاص، اقعد اصلا على اعصابي على الشيء اللي انا نسيته، خصوصا انه اذا كان مهم.
1: هذا دور من الحين، هذا دور الشخص اللي يكون ماسك الرحله.
0: أيه.
1: تيجي تسلمه كل شيء، حتى جوازك ولا بطاقه. اي خلاص انت المسؤول عني، انا ادفع فلوس.
0: اها
1: تبي ذا ادفع، يعني القطك ادفع ادفع. بس لا لا
0: انا سامعه موقف واحده من الفنانات تقول كذا انه عندهم كذا واحده هي اللي مسؤوله عن الجوازات والفلوس والاشياء هذه، تقول وجمعت كل الاشياء انا قبل ما نروح للرحله وحطتها بالشنطه والشنطه لابستها. المهم دخلت وتتشرى معنا وكل حاجه اوكي، وطاحت كل الاغراض اللي بالشنطه او معنا صح انسرقت، يعني
1: انسرقت.
0: حلو، ايش صار فيهم؟ بغوا يموتون
1: بيجلدون هوش.
0: لا فلوس دم. وهي هذه هذا تفصيل بسيط من الاشياء اللي ممكن اصلا تصير في اي مكان.
1: كارثي الموضوع هذا، يخرب السفره كامله،
0: خصوصا اذا انت يعني بتطلع برا بلدك.
1: صحيح. على فكره نعم نعم،
0: احنا عندنا هنا طيحه تروح بعد يومين ترجع تلاقيه موجود.
1: اتفق معك
0: صدق. يعني صار موقف مع زوجي في المترو، والله العظيم ما توقعت انه ممكن يصير. يعني رايحين بيشترون لبس لبنتي من شاقر عشان المدرسة والحفلة. المهم هم طالعين المترو راجعين، نسوا الكيس بالمحطة.
1: حلو.
0: ورجعوا لين المحطة حقة البيت، يوم وصلوا محطة البيت يشوفون ان الكيس مو معهم، لا هو ولا هي.
1: يا حسافة المشوار.
0: العقل ماشي. ويرجعون مرة ثانية للمحطة، جاءوا وسألوا الأمن ولقوا الكيس موجود عندهم. فهنا غير صحيح. لما تكون أكيد. في مكان غير مكانك يعني صحيح. وغير عند ربعك، فما تقدر ان هذه الأشياء يعني تضمنها. كل حاجة لازم يكون عندك كذا يعني حرص فيها وأشياء احترازية. هذه من المواقف المضحكة اللي تصير بالسفر صحيح. وإحنا نسأل اليوم عن المواقف المضحكة اللي حصلت لكم بالسفر، ممكن تكون شوية مؤذية ويعني
1: يقولوا لنا اليوم
0: بس تعلمونا شلون تفهمتوا معنا.
1: يعني سواء مواقف مضحكة أو اليوم مواقف صارت لكم في السفر، وهل أنتم من الناس اللي اليوم إذا مثلا من ضمن المحاور أنه إذا صار موقف ممكن اليوم ينكد على سفرتك، ممكن صح. يغيرها، ممكن يغير خطة كاملة. أنت من الناس اللي تعصب إذا مثلا
0: ناس
1: صار شيء،
0: يغيرون خط السفر كامل. صحيح. على فكره صحيح. يعني هم مسافرين ولقوا ديره عجبتهم على الخط انبسطوا فيها، نزلوا فيها وكملوا رحلتهم الى هذا المكان وغيروا وجهتهم كامله.
1: يعني نقول لهم اعطونا خطتكم
0: تصير
1: كامله.
0: اي اي تصير.
1: يعني هذه اذا شباب مثلا مسافرين على سياره ترى تصير. يعني بنجلس مثلا، انا بجلس مثلا في الديره الفلانيه هذه يوم مثلا بريح، بس اجي الديره اشوف لا والله الديره فيها فعاليات وجميله وكذا، ممكن امدد 3 ايام. انتم لا، انتم ما شاء الله عليكم، انتم لازم خطه
0: بالضبط
1: واستراتيجي معين وترسمونه قبلها ب6 شهور. والساعه الفلانيه انا طالع المكان الفلاني، الساعه الفلانيه لازم اكون في المكان الفلاني. ما يصلح يا اخي تخطط اذا انت مسافر. ما احس خطط الوجهه الاولى بس بعدها سبع على الله، روح واستكشف. بس انتم سبحان الله دقيقين جدا، يعني
0: اي عشان ما يصير شيء يخرب. بتجيك وحده تقول ما ابي.
1: صح هذه تصير صدق والله صدق. بس انا انا سافرت مع ام فهد،
0: ابي خربت الدنيا.
1: مرسوم فطورك والله العظيم يا عبد السلام، قهوه في المكان الفلاني حلو،
0: ايه
1: الحلا في المكان الفلاني،
0: ايه
1: الغداء في المكان الفلاني،
0: يا سلام
1: القهوه بعد مرسوم.
0: يعني لا انا ما خططت كذا مره، بس يعني
1: تحس
0: اذا انا بروح مع احد يعني صحباتي وكذا لا والله اخطط. ليه؟ عشان ما يخربون علي السفره، ما يخربون علي الاشياء اللي انا ودي اجربها، لاني اعرف ان كل واحده بتشطح في مكان.
1: اوكي
0: ما في مجال يعني انه احنا نتفق. لكن مع زوجي يختلف الموضوع كليا، لانه بيقول على كيفك ايش تبين. خلاص،
1: فعشان كذا انا بعد اقول ان ده مخططه، فهي في النهايه على كيفك، يعني في النهايه على كيفكم انتم، يعني
0: على كيفك خلاص.
1: هذا هو. خلونا نسمع، احنا اعطيناكم مثلا يعني مواقف بسيطه تكلمنا في محاورنا، ودنا نعرف اليوم مش الخطه اللي انتم تسوونها مثلا وانتم مسافرين. نبغى المواقف اليوم الايجابيه والمواقف السلبيه.

0: وقفتنا اليوم وبداية طبعا تواجدنا مع مراسلينا راح يكون مع منطقة الرياض وزميلتنا نورة المالكي. حياك الله يا نورة.
1: اهلا وسهلا ومساء سعيد عليكم زملائنا في هوا بلادي. زميلتنا المبدعه دائما تهاني وايضا المبدع رائد. مساء سعيد عليكم وان شاء الله بدايه حلقه ان شاء الله موفقه باذن الله.
0: صحيح نورة، اليوم طبعا الحلقة حافلة بالكثير من المعلومات وحتى موضوع الحلقة شوي مشعلل، فعطينا وش الموضوع اللي عندك وخلينا بعدين نسألك عن موضوعنا.
1: احنا من جانب اخر موجودين فعلا في منطقة يعني حيوية وجميلة جدا في مدينة الرياض، في واحات الرياض وتحديدا واحة الغذاء في المنطقة الحيوية. طبعا هذا يعني المكان الجميل واحات الرياض دائما يعني مشعب بالفعاليات والنشاطات على مدار السنة. في اليوم ما حابين نعرف يعني احدى نقدر نقول الفعاليات او النشاطات الموجودة في واحات الرياض، وتحديدا انا متواجدة في واحة الغذاء في المنطقة الحيوية. ولكن أترك الحديث لضيف اليوم الأستاذ أحمد بن ربيع. أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا.
2: حياكم الله جميعا، رحب فيكم أستاذ رائد والأستاذة تهاني ورحب بالسادة المستمعين.
1: بداية أنا ودي زي ما ذكرت أنا أعطيتهم نبذة بسيطة مستمعين اليوم عن هذا المكان الجميل، لكن ودي تعرفنا أكثر عن واحات الرياض وما هي الفعاليات والأنشطة اللي نقدر نقول لها مستدامة على مدار السنة موجودة.
2: نعم حياكم الله. مبدئيا هي واحات الرياض هي مشاريع تعليمية ثقافية ترفيهية في نفس الوقت. أنتم الآن موجودين في واحة الغذاء وهي واحة تعليمية وثقافية. تتكلم عن علاقتنا بالغذاء وأهمية الغذاء، متكونة من ثلاث أقسام، منها المنحل، تتكلم عن النحل والعسل، والواحة فيها التمر والقهوة، والمنطقة اللي راح نتكلم عنها اليوم بشكل تفصيلي أكثر اللي هي المنطقة الحيوية. تتكلم فيها عن عدة أقسام بشكل عام، ولكن قبل ما نبدأ، المركز بشكل عام يقدم العديد من الأشياء، سواء من ناحية ورش العمل، سواء من ناحية بعض الفعاليات اللي موجودة في المنطقة الخارجية والمنطقة الداخلية، اللي منها في منطقة النحل اللي هو تعرف على النحل، وهي مخصصة لها عدة أيام في الأسبوع وأوقات معينة. ونرجع برضو في نفس الوقت المنطقة الحيوية الآن، اللي هي تتكلم عن عدة أقسام، منها الزراعة الصحراوية، كيف أنها تتحول من منطقة غير قابلة للزراعة إلى منطقة زراعية عفوا. وبرضه في عندنا اللي هو معلومات عن الزراعة العمودية والزراعة خارج الحقول وممر السحاب، وبرضه معلومات عن الفراشات بشكل عام. ومن الأشياء برضه اللي مهمة الموجودة عندنا اللي هي قبة الفراشات اللي أغلب السوار يتحمسون فيها. حلو.
1: بما أنه اليوم ما شاء الله الموضوع عن السفر تقريبا في الحلقة وكذا، فإحنا اليوم نختار الفراشات، يعني هي قريبة شوية أن الواحد يطير معاها ويعيش رحلة جميلة مع هالفراشات. اليوم الزائر أو الطفل أو أيا كان اليوم يعني يعيش معكم هذه الرحلة الجميلة، أنا أبغى أعرف هالرحلة من بدايتها حتى نهايتها بهذه القبة الجميلة، يعني قبة الفراشات.
2: تمام. مبدئيا نفس المناطق اللي أنا ذكرتها لك سابقا، وتحديدا وقت ما نوصل اللي هو قبة الفراشات. قبة الفراشات راح يتعلمون فيها اللي هو مراحل نمو الفراشة، الأنواع اللي موجودة بشكل عام، عندنا عدة أنواع وأعدادها جميل جدا وكثير، فراح يشوفون أنواع الفراشة، مراحل نموها، سواء من ناحية البيضة إلى اليرقة إلى الشرنقة إلى وقت خروجها، برضو الشرانق موجودة حقيقية أمامك حتى وقت خروجها من الشرنقة تقدر أنك تطلع عليه.
1: مرة يعني صراحة تجربة جدا جميلة أن الواحد يعيشها في الطبيعة، يعني ما نقدر نقول أنه شيء يعني إلكتروني أو أنا أشوفه في شاشة، لا أنا قاعدة فعلا أعيش مع الفراشات وهي تطير قدامي، وأنواع كثيرة وأشكال وألوانها جدا جميلة. اليوم يعني وش يعني أنا الحين خلصت المرحلة هذه وأنا شفت في القبة، وش يعني المرحلة الثانية اللي أنا أقدر أنا أستفيد منها وأحتفظ بهالمعلومة يعني فيها معايا؟
2: تمام. من ناحية المنطقة الحيوية مثل ما ذكرت لك سابقا، إنها تتكلم بس يعني ما تتكلم بس عن الفراشات، تتكلم عن عدة أقسام مثل ما قلت لك، اللي هو معلومات عن الزراعة، كيف إنك أنت تحول منطقة صحراوية إلى منطقة قابلة للزراعة بالمعلومات والنماذج اللي موجودة أمامك، زراعة خارج الحقول بنماذجها، وممر السحاب اللي تستخدم فيه اللي هي تقنية الشبكة تستخدم في المناطق الجبلية المرتفعة لما يوصلها الأمطار بشكل عام. معلومات عن أعين الفراشة، عدساتها، منظور الفراشة، حتى في معلومة اللي هي الفراشة في العين الواحدة تتكون ما يقارب 17,000 عدسة فقط في العين الواحدة، يعني في الثنتين ما يقارب فيها 34,000 عدسة بتساعدها في الرؤية الشاملة من جميع الجهات.
1: حلو، أنا ودي أعيش المستمع اليوم أيضا زملائنا في الاستديو عن العين الجميلة هذه، في طبعا مكان إنه أنا أقدر أشوف زي ما تشوف الفراشة ولا؟
2: نعم نعم نعم صحيح، سواء من ناحية اللي هو إحنا ممثلينها بأشكال نفس المرايا وتكون نفس منظور الفراشة، وغير ذلك في الشبكة اللي فوق وهي منطقة تفاعلية للأطفال وبرضو الكبار يقدرون يجربونها، اللي راح تعيش شعور طيران الفراشة وفي نفس الوقت راح تشوف المكان من حولك من نفس منظور الفراشة.
1: حلو، طب هذه تعتبر ورشة عمل يعني تقام مع الفعالية هذه ولا؟
2: هذه في المنطقة الحيوية من أحد الأقسام اللي موجودة داخل المنطقة بشكل عام.
1: طيب بالنسبة للورش العمل اللي تقام؟
2: تمام، احنا عندنا ورش العمل كل شهر تكون مختلفة.
1: أيوة.
2: ورش عمل كثيرة في الشهر تكون، برضو هذا أو هذا الشهر تحديدا هو فيه عرض موجود للمنطقة الحيوية بما أنها هي دخول أرسو، سعرها سابقا كان للكبار فوق 16 سنة ب 75 وتحت 16 سنة ب 35، أما الآن في عندنا اللي هو عرض ومسمى بصيف الاكتشاف. سعرها أقل من ذلك ما يقارب 25 الكبار و10 للصغار، وفي نفس الوقت فيها ثلاث ورش عمل داخل منطقة الحيوية الكل يقدر يجربها. من الورش راح تكون من الأحد إلى الأربعاء، هذه الورش موجودة.
1: طبعاً يعني فعلاً المنطقة جداً حيوية ويوجد فيها أكثر من فعالية وأكثر من ورشة، فيعني يمكن حتى الدقائق المعدودة هذه ما تكفي للحديث عن هذه الورش الجميلة والفعاليات، صراحة جهود تشكرون عليها في واحات الرياض لتقديم مثل هذه طبعاً الورش والفعاليات التي طبعاً تخدم هذه الفئة العمرية بالذات الأطفال، أنه يتعلمون اليوم معلومات جدا جميلة عن الطبيعة بكاملها وأيضا واحة الغذاء. الأستاذ أحمد بن ربيع شكرا لك على هذه المعلومات الجميلة، حاب اليوم أنه وش تقول مستمعينا عن واحة الرياض؟
2: بالعكس، حاب أقول أنكم تشرفونا وتنورونا أول شيء في واحة الرياض، ودنا أنكم تجون وتعيشون التجارب على أرض الواقع اللي موجودة في الواحة. عندنا وعندنا العديد العديد العديد من التجارب، ولكن في نفس الوقت الوقت اللي موجود ما يسمح لنا، ولكن حياكم الله حياكم الله وتجربونا.
1: كمان طبعا أضم صوتي لصوت ضيفي اليوم وأقول لزملائنا وأيضا لجميع مستمعينا أنه طبعا فعلا واحات الرياض جدا جميلة لوجود الفعاليات. أنا ما توقعت صراحة هالوقت يعني مع الحرارة أنه أنا ألاقي ناس كثيرين مرة، إحنا ما قدرنا نتكلم يعني تحت مع الجمهور كثير، فما شاء الله يعني الناس قاعدة فعلا تدخل الفعاليات والورش، فمرة جميل الموضوع أنه يكون حتى الأطفال لليوم يعني بسنوات يعني أو عمرية متفاوتة جدا أنهم يعرفوا هالمعلومات، وأيضا فعلا من باب الترفيه اليوم لزيارة هذا المكان الجميل.
0: الله يعطيكم العافية نورة، شكرا لك ولضيفك الكريم، وإن شاء الله بإذن الله يعني عالم الفراشات نعتقد أنه عالم جميل جدا بإذن الله، إن شاء الله يكون لنا زيارة إن شاء الله.
1: يا رب يا رب، شكرا لكم زملائي.
3: شكرا نورة، يعطيك العافية.

0: زرت مثل هالفعالية في أبها الفراشات، وكانت فعالية جدا جميلة، وأول مرة في حياتي أمسك فراشة. مرة كانت من الفعاليات الصدق اللي كذا كان لها أثر كبير، الألوان، إنك تتفكر سبحان الله، سبحان الله كيف دمج الألوان، كيف هذا الجمال، كذا عيونك تحس تصير فراشات.
1: أوكي.
0: طبعا يعني هذه دعوة للجميع،
1: أكيد حمستنا والله نور وضيفة على الموضوع. أنا ما بعد زرتها أبدا في حياتي، ولا الفراشات تشوفها في سطح المكتب.
0: أوكي.
1: في الشاشة يعني، بس أحس إنه ما جاء في يوم من الأيام
0: غير تشوفها على أرض الواقع مختلف،
1: تحسي ما جاء في يوم من الأيام إنه مثلا أنا ممكن أروح

0: تجي انه انت تروح المكان خاص بالفراشات، بس على الالوان وعلى الوصف اللي انت قاعد توصفينه فواضح انه منظر بديع
1: جدا
0: يعني.
1: ما شاء الله تبارك الله. مستمعينا ما زلنا معكم في هوا بلادي، وما زال لدينا الكثير. نروح الفاصل وراجعين.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي وفي جولاتنا أكيد اللي نطلع فيها بكل ما هو مميز في مملكتنا الحبيبة.
1: أكيد، وجولتنا اليوم يمكن بدأت بالرياض وتتجول في جميع مناطق المملكة من منطقة إلى أخرى مع زملائنا المراسلين، بالإضافة لموضوعاتنا ترى اللي بنناقشها إن شاء الله مع ضيوفنا الكرام في ثنايا هذه الحلقة. نذكرهم بس بسؤالنا بشكل سريع اللي هو
0: نبغى أفلامكم خلينا نجيبها بشكل عام. أفلامكم اللي تصير في السفر إيش اللي يصير؟ كل النقاشات اللي تصير يعني حتى الهواش اللي يدور بينكم، يعني نوقف عند المحطة لا تهم معلومة ذي حق توقف عند المحطة. أنا إذا كنت معاون مع أحد يعني راكب على الباب الأيمن أوقف كثير، أزن لين يوقفون، بعدين ما عندي شيء بس كذا بنسى بقالة
1: بزعج.
0: اي ادري بثر اذا سقت لا والله العظيم هذه معادلة اغرب معادلة ممكن تصير في في في
1: اي الواحد يبي يخلص ذا المشوار بيقعد اليوم كله
0: وهو لانك انت على انت جالس ذا ما عندك تعب، بس وانا اسوق لا اتوقف لا بسرعة فعبي مرة واحدة واخذ اغراضك من الرياض.
1: بالضبط هذا هو، كلش ناخذه من اول محطه واحنا طالعين من الرياض وانتهى هذا، واحنا عوائل يعني. فجلمتم كيف شباب؟
0: والله يجي هو اشهى الموضوع وقف لا توقف، بس انه ندور لنا اعذار اكيد، يعني ادور اي عذر عشان اوقف، والمشكله اني صرت مكشوف يعني. فالجميل في الموضوع انهم يخلوني اسوق يعني علشان ما نوقف. فانا ابي اسمع منكم انتم وش هذا واحده من المواقف اللي تصير، عطونا مواقفكم على 011-40-5-3. طبعا ينضم إلينا حديثا زميلنا العزيز سعيد بن مشهور من أبها. سعيد أهلا وسهلا. الكثير من صوت المصطافين. سعيد انت حلاوة يا سعيد.
2: مساء الخير يا تهاني.
1: اهلا وسهلا حياك الله.
2: الله يسلمكم، علشان والله الاصوات اللي عندي والبشر ما شاء الله تبارك الله يعني زحمه
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: في البدايه الله يحييك.
0: حياك الله يا سعيد، تفضل وش عندك اليوم في ذا الاجواء الزينه؟ قول قلنا الرساله.
2: عندنا الاجواء وعندنا العروض وعندنا الزوار وايش تامر، بس
0: نبغى نسمع وش عندك اليوم، وش الأشياء المميزة اللي كما عودتنا دائما تعطينا إياها.
2: والله في رايد حقيقة الجو مميز الحمد لله، أيضا مهرجان في كل مكان، ممشى الضباب، ممشى الروضة، شارع الفن، حديقة المشهد، مزارع فتحت هذا العام حقيقة بكثرة، المدينة العالية، حديقة المطار، يعني جميعا الحمد لله،
0: ومهرجانات
2: وعروض وأجواء طيبة الحمد لله.
0: جميل جدا، أنت ذكرت لي أكثر من مكان، أنت اليوم وين متواجد سعيد؟
2: أنا أتواجد في ممشى الضباب حاليا.
0: الله.
2: هذا العام حصل علي أحد المستثمرين وصراحة يعني أحيا هذا الموقع بشكل خيالي.
0: هو اللي فيه الأنوار صح سعيد؟
2: نعم.
0: هو اللي يجي فيه الإضاءة والأنوار، هو شارع الفن.
2: لا هذا شارع الفن، لكن انا في ممشى
0: زمان ما رحت ابها.
1: ممشى الضباب فوق
2: اوكي، فتره العصر بالليل على اسمه يعني ممشى الضباب
1: فعلا ضباب اصلا، حتى وانت تمشي مش
0: اسحب كلمتي انا اسحب كلمتي يا جماعه خلاص.
1: ما يعرف المنطقه يا سعيد، ما سبق يمكن.
2: لا عادي انا اشرح له واشرح المستمعين.
1: صحيح.
2: ابدا من حق رايد يسالوا اي شخص يعني يتواصل، احنا انا جاهز.
0: أخي سعيد أنت شفاف مرة، أشكرك صراحة دائما كذا يعني تحاول ترقع اللي ما يترقع يا سعيد. ها
2: أبد يا رائد، كلنا مكملين لبعض، وأبد لو حبيتوا أستضيف بعض الزوار
0: أكيد
2: هنا
0: أكيد الهوى لك يا حبيبنا.
2: تسلم. إذن حقيقة أتواجد في هذا الموقع، في زوار من عمان. السلام عليكم، شكله مشهور. مساء الخير يا اخي، واتعرف عليك.
3: مساء النور، نواف العجيب
2: من عمان.
3: الله من مصر.
2: كيف حالك يا نواف؟
3: والله طيب، الله يسعد قلبك.
2: انت جاي متمشي وتاجر وكله.
3: الله يسعد قلبك عز، احنا الشيخ احنا ما نجي هنا الا عشان نحبكم والله.
2: تسلم.
3: الله يسعد قلبك. ما في شيء جديد عليكم يعني؟
2: طيب انت دائما كل سنه تجي؟
3: لا انا ثاني مره اجي. جيت
2: السنه الماضيه وقبلها.
3: السنه الماضيه جيت في الباحه كنت. ما شاء الله.
2: والسنة يعني هذه فيها.
3: والسنة هذه فيها في الضباب يعني خاصة يعني.
2: طيب اشرح لي عن زيارتك لعبها يا نواف.
3: والله حنا جايين هنا أنت عارف يعني عشان حنا عندنا يعني الجو حار هالأيام في مسقط. جايين برضه مو عشان شغل بس والله جايين تمشيات جايين نشوف الوجوه الطيبة والله أمثالكم طال عمرك. ولو انتم يعني مو كريمين ومو طيبين ما راح نجي بس هذا الكرم من طيب اخلاقكم
2: الله يكرمك واجبنا في المملكه العربيه السعوديه وحقيقه زوار وعلى عيني ورادي وسواح. كيف شفت ابها؟ كيف شفت مواقع ابها السياحيه بشكل عام؟
3: ما شاء الله ابها حلوه بناسها طبيعتها بزوارها بعد ابها حلوه ما يجون لها الحلوين. الله يسعد قلبك يا شيخ.
2: يعني انا حلو ولا انت؟
3: انت حلو والله.
2: أبد الله يحييكم يا نواف وتسعدون أن تزورونا في أبها وتغيرون جو. وكثير أنا ملاحظ كثير من دولة عمان حقيقة من السلطنة زائرين لأبها
3: بعد من الكويت في كل مكان أنا أشوفها من الكويت من البحرين من الإمارات والله في كثير ما شاء الله. إيه نمشي الضباب هذا خاصة 24 ساعة يعني زحمة.
2: طيب الحمد لله الله يعطيك العافية فرصة طيبة يا نواف. ايضا مستمعين الكرام تطلع معي في لقاء سريع كيف حالك؟ صوت لا صوت فقط كيف حالك؟
4: الحمد لله الله يسلمك بخير.
2: كيف التمشيه هنا في اجواء الممشى
4: ما شاء الله تبارك الله الاجواء جميله والزوار كثيرين متعددين والمنطقه ما شاء الله سياحيه من الدرجه الاولى. ابها مدينه المطر والسياحه والجبال الخضراء والجو المنعش وأهلها أهل الطيب والكرم والضيافة والكل الكل يحب الدرجة الأولى أبها الدرجة الأولى في السياحة. فنصيحة أخت نبغى كل حول المملكة واللي في المملكة
2: واللي يسمعونا
4: واللي يسمعونا جميعا يزورون هذه المنطقة ما راح يندمون لا في كرمهم ولا في جودهم ولا في الجو ولا في السياحة ولا في أي شيء. كل الخدمات متوفرة السكن الأكل الشرب السياحة المنتزهات الترفيه. فأنا سعيدة جدا جدا جدا جدا في هذا اللقاء وأبغى كل الناس يزور أبها صراحة.
2: أمي
4: أمنا
2: الله يكرمك يا أمنا كفيتي وفيتي ما خليتي لي فرصة أسألك فلذلك أنت كفيتي وفيتي. حقيقة الأجواء هنا جميلة والزوار والناس في بلدنا المملكة العربية السعودية من حيث الأمن والأمان والخدمات المقدمة حقيقة أخي رائد أفتاني أنه الحمد لله أجواء أبها بكل ما فيها فعلا تستحق الزيارة وتستحق تغيير الجو فيها. رائد
0: أسمعك يا حبيبنا.
2: حقيقة الزحمة والناس متواجدين ولكن الوقت يمكن يحد شوي من تعرف تقارير معينة حسب
0: لا بالعكس أنا جايز لي الوقت والله أنا لو علي ودي أنك تستمر لأنه أجواء الناس اليوم في ردات الفعل جميلة صراحة.
2: اي والله الحمد لله بشكل عام الحمد لله أجواء جميلة وسياحية يعني من الدرجة الأولى.
0: يعطيك العافية سعيد مبدع دائما وجميل كعادتك برسائلك الجميلة شكرا جزيلا لك.
2: شكرا رائد ونتواصل ان شاء الله الايام الجايه وايضا من مواقع سياحيه اخرى.
0: شكرا لك يعطيك العافيه.
2: في امان.

دائما عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أصدقائنا، أصدقاء البرنامج، المواقف اللي دائما تصير في السفر حلوة والله، سواء كانت إيجابية ولا سلبية، واجعل مواقفنا دائما كلها إيجابية يا رب، وحلوة ولطيفة، لأنه السفرة هي عبارة عن ترفيه، والترفيه دائما تصير فيه الأشياء الجميلة اللي ممكن أنها تبقى في الذاكرة دائما في مواقف يعني ما تنسى. ودنا نسمع اليوم منكم، في أحد نساك في محطة كذا يعني من الأخير، نزلت ونساك، تهاوشت مع مثلا أخوياك في السيارة، طقيتوا وأنتوا الشخص اللي يسوق حلو، وتلقاكم دائما تطقون على سبب يعني بسيط مرة ما ينذكر، بس كذا عزة النفس تجي وأنتم في قطعة على خط سايد واحد ومسافرين، يعني جالسين مع بعض جالسين مع بعض، يمكن كذا تمسككم شوي شياطين مدة ساعة ما تسولفون مع بعض، بس في النهاية بترجعون لبعض وبتضحكون على هذا الموقف، يعني بعد ما توصلون، أو بعد ما كل واحد يعني يقول يا رب أنا أبدأ، يا رب هو يبدأ، يا رب ينتظر الثاني بادر. هذه المواقف دائما تقال وتذكر وتبقى، ومواقف ما تنسى، ممتاز، وتصير هي جزء أصلا من حالات السفرة. حلو، يعني واحدة من المواقف، أنا مرة سافرت خارج المملكة واستأجرت سيارة يعني كانت مرة كذا جميلة، اسمني يعني أبي سيارة حلوة مسافر وكذا، وأخذت السيارة وطلعت من المطار، ولما طلعت مع جسر خلاص مع الطلوع الكفر اللي عندي ورا يسار انفجر الكفر، فوالله أني انتظرت 4 ساعات حلو علشان يجون، لاني عارف اتصرف مع الناس اللي انا ممكن اتواصل معهم، ما ابتلشت خلال 4 ساعات، وكلمت الشرطه وكلمت الدفاع المدني. بس ايش الجميل في هذا الموقف؟ اني عرفت خويي اللي في السفره جنب بعض 4 ساعات حلو، يمكن جلسنا اول 40 دقيقه زعلانين، انت اللي قاعد تاخذ مطبات، انت اللي مدري ايش، انت السبب، انا السبب، قلت لك روح من هنا لا تجي من هنا، خذينا 3 ساعات ونص نسولف وتعمقنا في السوالف، وممكن يعني دار فعليا بعد ما رجعنا للسعودية دار بيننا شغلة معينة اشتغلنا عليها وطلعنا فيها بشيء يعني مرة جيد. هذه واحدة من الأشياء اللي ما تنسى، طقينا في البداية ولكن في النهاية طلعنا ببزنس. 3 ساعات ونص فاتت، انت عزيزي المستمع ايش الفائدة اللي انت طلعت فيها من سفرة، وايش المواقف اللي اليوم انت يعني باقي حافرة في ذاكرتك؟ ودي أسمعها منكم على 011 40 5 3. بعد هالفاصل الغناء القصير راجع لكم.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: مستمعينا طبعا رحب فيكم في برنامج هوا بلادي، ولدينا وقفة الحقيقة اليوم نتحدث فيها عن التمور ومهرجان التمور وموسم التمور تحديدا في المدينة المنورة. طبعا ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ بدر بن محمد القيدان المتحدث الرسمي لموسم تمور المدينة. حياك الله أستاذ بدر.
1: حياك الله أستاذة تهاني، وشكرا لك وشكرا لإذاعة الرياض على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الحدث الاقتصادي الأميز في المدينة المنورة.
0: الله يحييك. وبداية، ما الذي يميز موسم تمور المدينة هذا العام، وإيش أبرز الأهداف اللي تسعون لها من خلاله؟
1: أي نعم، ينطلق موسم تمور المدينة بتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة. يقدم موسم يليق بمكانة المدينة المنورة ويجسد ما توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله من اهتمام وعناية بهذه المنطقة المباركة. يأتي الموسم طبعا امتدادا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنمية القطاع الزراعي وتعزيز القيمة المضافة للمنتج السعودي الوطني ودعم الصادرات غير النفطية. اليوم طبعا لم يعد الموسم يقتصر على تسويق التمور، لكنه أصبح منصة تجمع المزارعين والمستثمرين ورواد الأعمال والزوار، وتعمل على إبراز جودة تمور المدينة ودعم الاستثمار في هذا القطاع وتعزيز حضوره محليا وعالميا. والحديث عن التمور المدينة ليس حديث عن منتج زراعي بحسب، تمور المدينة إرث حضاري عريق يمتد ليس لسنوات ولا لعشرات ولا لمئات حتى. طبعا الإرث العريق هذا كان قبل الإسلام، كانت تسمى يثرب، كانت واحة زراعية مليئة بالنخيل. صحيح. والبحيرات والمياه العذبة، المياه القريبة السطحية كانت مزدهرة وكانت على درب القوافل التجارية. نذكر رحلة الشتاء والصيف في سورة إلاف قريش، كانت المدينة محطة رئيسية للقوافل القادمة من مكة والقوافل القادمة من اليمن المغادرة للشام، كانت تتوقف عند منابع الماء وتتزود من التمور وتتزود من الأرزاق، ولأن أرض خصيبة تقع بين حرتين، المدينة المنورة تقع بين حرتين وهذه من أخصب المناطق. صحيح. في الجزيرة العربية طبعا وجدت نقوش من العهد البابلي 500 سنة أو 600 سنة تقريبا قبل الميلاد، نقوش مكتوب يثرب، وهذه دليل أنها كان نقوش مرسوم فيها سعف النخيل والزخرفة بالسعف، دليل أنه حاضرة ثقافة النخيل والتمور في ذلك العهد. طبعا النخيل قديمة جدا في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط، يعني في دراسات وبحوث أثبتت وجود نقوش على صخور موجودة في الخليج تمتد لخمس آلاف سنة قبل الميلاد.
0: جميل.
1: وبلاد الرافدين في العراق أربع آلاف سنة قبل الميلاد. طبعا اعتمد سكان المنطقة المدينة اللي هو الشمال الغربي منطقة واحات ومنطقة خصيبة جدا، اعتمدوا على النخيل واعتمدوا على زراعة وعلى التمور وتصديرها بالمستوى على القوافل.
0: ممتاز.
1: طبعا بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى أفضل مدينة اختارها الله له بعد مكة هي المدينة المنورة، أعطاه هبات في هذه المكان، أعطاه البركة في هذا المكان، وأعطاه أيضا تمر العجوة وتمر البرني وأصناف عديدة من التمور، كلها عدت في يعني كتب السنة إنها من الأشفية يعني شفاء.
0: نعم أستاذ بدر، لو سمحت لي، يعني مهرجان التمور يعني تكون مع العديد من البرامج وتقدم مع العديد من الفعاليات، إيش الفعاليات اللي تصاحب يعني مهرجان التمور في المدينة أو موسم التمور في المدينة؟
1: طبعا القادم للموسم، موسم التمور، لن يجد فقط سوق تمور، سيجد تجربة متكاملة. ورش عمل، جلسات حوارية، برامج تثقيفية، كذلك الملتقى الصناعي للتمور، التجارب التفاعلية، أشياء لها علاقة بالطهي، أشياء لها علاقة بالطفل، أشياء لها علاقة بالحرف اليدوية التراثية. تجربة متكاملة يعني تعطي الزائر مزيج من المتعة والفائدة.
0: ممتاز، جميل جدا. أخيرا أستاذ بدر، الحقيقة حابة أسألك عن كيف يسهم هذا الموسم في دعم المزارعين والأسر المنتجة ورواد الأعمال؟
1: الموسم طبعا يوفر للمزارعين فرصة كبيرة وفرصة ترويجية وتسويقية لعرض منتجاتهم، الوصول للمستهلكين، إبرازها بالطريقة المثلى الاحترافية، لأن يظهر المنتج هذا بأفضل صورة. يعني نجد حنا منتجات عالمية عرفت عنها شعوب، عرفوا عن طبعا شعب الخليج عرف عالميا بأي منتج، عرف الشعب الخليج عرف بعدة منتجات أشهرها والشو النفط.
0: صح.
1: مصر اشتهرت بالقطن. البرازيل اشتهرت بالقهوة والبن
0: كذلك، هو على مستوى الاقتصاد العالمي. نعم.
1: اي تعتبر يعني إذا قلت مثلا أعلى ثلاث دول مصدرة للقطن مصر منها، أثيوبيا، البرازيل، أستراليا وهكذا. السعودية تملك عدد من النخيل يعتبر من أعلى الدول العالم في عدد النخيل. السعودية تملك 37 مليون نخلة، 37.5 مليون نخلة. أي نعم. يبلغ إنتاجها سنويا في آخر الإحصاءات 1,900,000 طن.
0: ما شاء الله،

0: ذاتي من التمور، يعني عندها 100 121%. يعني التمور فائضة بالمملكة. نعم. فتجربة تصديرها هي تجربة يعني مناسبة جدا للتمور، خصوصا أنه النخلة نجدها في كل مكان، يعني مو بشيء تقول والله يحتاج، يعني مثلا زراعة الموز مثلا أو زراعة الورد يحتاج درجة محميات ودرجة، النخل كل ما حطيتيني في الحر كل ما أبدعت في إنتاجي.
1: صحيح.
0: والسعودية طبعا الجزيرة العربية معروفة
1: درجات الحرارة المرتفعة.
0: نعم درجات الحرارة. نعم. كذلك الموسم يقدم تجربة لدعم الصناعات التحويلية، التعبئة والتغليف، التسويق، التصدير. طبعا السعودية تصدر ل 133 دولة حول العالم من التمور. المدينة تصديرها على خطين، بضائع وتصديرها من خلال شراء الحجاج والمعتمرين. انت تعرفين انه ماء زمزم هل يوجد في مكان اخر غير مكة؟
1: نعم الأستاذ بدر، الحقيقة أنا يعني الحديث معك جميل جدا حول موسم التمور في المدينة، لكن للأسف الوقت داهمني، فأشكرك وأشكر تواجدك معنا اليوم، تجاوبك مع برنامج هوا بلادي، وبإذن الله يكون لنا لقاءات قادمة.
0: شاكر لكم استضافتكم ووقتكم الثمين. الله
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
0: الله يحفظك. الله يحفظك.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ووصلنا لساعة المستمعين والمستمعات اللي نستقبل فيها اتصالاتكم مشاركاتكم على 011-40-53، وأيضا تقدروا تشاركونا اللي حابينهم يشاركونا عبر منصة إكس، ترى هاشتاج برنامج هوا بلادي موجود، تقدروا من خلاله تشاركوا معنا في موضوع حلقة اليوم اللي نتكلم فيه عن مواقفكم في خط السفر أو في السفر بشكل عام. كثير من المواقف المضحكة اللي تصير الحين يمكن تتذكرونها تقولون لازم نعيدها،
1: صحيح
0: بالأشياء اللي صارت فيها، لا لازم يعني
1: تصير تجربة جزء من السفرة. يعني حتى لما ترجع دائما أنت إذا سافرت ورجعت مثلا تقابل أهلك ولا أصحابك، فيبدأ يقول سولف إنه وش سويت وين رحت، تبدأ أول شيء بالموقف هذا اللي صار،
0: صحيح
1: يصير جزء من سفرتك. عطنا الجزء ده اللي انت يعني تحاول انك تعيشه بينك وبين نفسك، يعني لدرجة انك ما ودك تتكلم عنه، ووعدك انه ما نعلم احد يعني اكثر من كذا.
0: لا لا كل الاسرار اللي تصير في السفر اليوم متاحة انك انت تقولها اساسا في كل الاحوال، يعني انت شخصيتك نوعا ما مبهمة يعني، فتقدر تقول اللي تبي عادي، انت بلازم مو بلازم يعني تقول اسماء اصحابك ولا
1: شفر.
0: إيه بالضبط، لأن أول وأخيرا هم بيزعلون يعني،
1: صحيح
0: طريقة يعني أنك تقول الموقف وبتقولها بالإذاعة وبتفضحهم،
1: فخلها بدون أسماء يعني،
0: بالضبط بدون أسماء وبدون مناطق، الله يرضى عليكم يعني.
1: إيه
0: المكان اللي أنتم مسافرينه مو بلازم نعرف،
1: يعني عشان حتى لو بيهاوشونك يقل الهواش، يصير عندك عذر أنك أنت تقول أنه أنا طالما ما قلت الاسم ولو أنا، صح ممكن تقول أنه مو بأنا. حنا نبي نسمع منكم، نبغى نعرف اليوم وصار لكم أكيد مع خطة سيركم ومع المواقف سواء الإيجابية أو حتى السلبية اللي الله يبعدنا عنها، بس ودنا يعني نسمع وناخذ ونعطي معاكم على 011-40-53.

0: طبعا نروح مع سلطان. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساء الورد، شلونك يا سلطان؟
1: حبيب بخير بالشركه، الله يحفظك.
0: من وين تكلمنا؟
1: من قصيم.
0: انعم واكرم بهالقصيم
1: حبيبي. اهلا وسهلا.
0: سمعت سؤالنا يا سلطان؟
1: اي سمعت السؤال، فانا بألف كتاب عن قصه السفر ان شاء الله معي.
0: بتألف
1: ان شاء الله من كثر هد والله والمواقف اللي صارت.
0: ها عطني اهمها. طيب
1: قديم جديد خارج
0: داخل
1: المملكة،
0: عطنا اللي تبي، اللي تحس انه باقي عالق في ذاكرتك.
1: اللي باقي كثير، لكن بعطيك شيء يعني اجيل حادي صعب انه يستوعبه.
0: وشو
1: موقف زمان؟ طلعنا بتمشي حنا والوالد الله يحفظه على الشمال الشمال الشرقي للمملكة الغربي. قالوا طلعنا من ظلم الى الوجه قبل زفلة الطريق، او كان وقت الزفلة. وصلنا الوجه على الساعة 12 بالليل، يمكن 11:30، لا والله 11 يمكن، ما في سكن وقتها. الكلام هذا 400

0: في سكن ولا في استراحات ولا فنادق ولا أي شيء.
1: حلو.
0: وش وين ننام؟ ما لقينا مكان ننام. الوالد طق على ذاك البيت قال له سمحت بالنوم بالصبح عندكم.
1: أيوه.
0: طبعا يعني ودي اجي لحالي يسوي اتحدى احد الان يقبل زي القصه.
1: الدنيا سهلات
0: والله العظيم. ركينا بالسطح ونزلنا معنا فرشنا احنا ومع اغراضنا وجوه للبيت وجابوا لنا صحن مليان عشاء يعني تشكيل سريع نواش قالوا احنا معتومين على عرس عشاء.
1: يعني دخلوكم وعشوكم وهم معزومين على زواج.
0: اي والله وراحوا للزواج
1: والدنيا سهرات
0: من اول. لقينا صحن فطور والله اكبر من صحن العشاء
1: ما شاء الله.
0: من اول يعني الاشياء اللوجستيات الموجوده حاليا واخرها مع الايفون الذكاء الصناعي هذا خطير.
1: ليه؟
0: من الفقط اقول يعني خطير من قوتها وجمالها وخدماتها يعني شيء نعم نعم الله يديمه ويزيده. القصه الثانيه على موضوع السفر والنسيان. طبعا انا بشرط السفر ثلاث مباريات شمسيه ثلاث مباريات قراءه على طول انسى اروح بالمطار انسى بستخدم الفندق كنت ناسي. لكن من القصه اللي باقيه بيوم من الايام طالع الاردن
1: ممتاز
0: قصيم الاردن يوم والطريق كنت اتكلم مع زوجتي عن جوازات اللي سويت عشره شنجن في اوروبا وصلت الجوازات اللي والله جواز بقريده
1: وفي الخط بعيد.
0: اي والله والله العظيم والله في الجوازات قاعد احاول فيه قال شوف لي تين هذا قلت قال هذا حاطينه هني انسى الجواز ارجع
1: الجواز. وانت بعد تبي تحاول فيه تبي تدخل بدون جواز يا اخي انت بعد تحسبون لك 1401 زي الوضع ساعه تصدر الموضوع. لا يا ابوي وش اللي بتدخل.
0: الغريب انه زوجتي بالطريق يتكلم بالجوازات ودي للشنجن وسوي الشنجن ولا جاب بالي اللي يلا كاتبه كتب. طبعا رحت مره ثانيه الى ابو ظبي مع مجموعه من الزملاء يوم وصلت بالجمر الجوازات دخول الامارات لقيت اللي معي جواز زوجتي حطيته هي بدل جوازي بالخطا.
1: يعني انت الدنيا عندك سهلات جميل.
0: لا انا الحين بصل هنا النتيجه اللي انا انصح الان يعني عبر منبركم هذا اذا صار لك موقف لا تتوتر. ترى التوتر ما يحمي الموقف بل يزيد المشكله ويعقدها
1: ويخسر. واضح يا سلطان يعطيك العافية شكرا لك ولا عاد تنسى جوازك والله.
2: مسعود
3: هلا مرحبا مساكم الله بالخير.
2: يا هلا ومرحبا حياك الله يا مسعود.
3: الله يحييك يبارك فيك.
2: سمي يلا شاركينا.
3: أنا عندي طبعا مواقف كثيرة لكن بذكركم اللي عالق يعني كان قوي جدا. وقف السيارة على جنب وبعدين أروق معاكم.
2: يلا.
3: أنا عندي موقف أول موقف كان دائما أعتمد على ولدي عشان يحجز لي.
1: حلو.

0: شقق على اللوكيشن يعني.
1: حلو.
0: هي ميب شقق، هي زي بيوت ريفية أو منتجع يعني، منتجع اللي هو بدون الحاجات الحيوية أو كذا.
1: أي تمام ممتاز.
2: ماشي صح الآن ها؟
0: جينا قالوا لا ما تدخلون الحين.
1: ليه؟
0: المغرب إحنا نسكر من الساعة 5.
1: أوه.
0: الطيارة وصلت الساعة 4 وإحنا أخذنا السيارة تأجرنا. البال ما وصلنا لنا 5-5:30 قالوا إحنا نسكر 5-5 كل شيء يروحون ينمون خلاص.
1: أنتوا جايين تاني الليل؟
0: أيوة. ما شاء الله زي الدجاج هم. نمنا في السيارة.
1: طيب
0: هذا الموقف. وبعدين عصبت على ودي يعني، هو قلت هذه نهاية الاعتماد عليك. دائما يعني أنا أحجز، والله حجزت الزيارة الأخرى في سويسرا حجزتها وطلع منت مكان حتى اني سر اسمه حطيته سري. ما اقول لا احد عشان
1: ما ما حد يروح له. طيب يا مسعود
0: صراحه جنن وكله بالصدفه سبحان الله. يعني الموقف الثاني طبعا انا كنت مسافره سريلانكا وبجيب سائق وخدامه زوجته يعني، وطالع بسرعه كذا ونسيت الجوال في على الاتصاله.
1: الله. ايوه
0: اول ما ركبت قبل اول ما وصلت المطار ادور الجوال ادور اقول مو معقول انا نسيت. المهم وصلت المطار اتصلت على عيالي قلت لهم ترى انا نسيت الجوال لا تقلقون علي، انا اول ما اوصل باشتري جوال وشريحه واتصل عليكم ولا تقلقون علي. المهم طلعت شريحه وطلعت جوال هذا ابو كشاف حد هذيك الايام كان نوكيا مغطي السوق.
1: أيام نوكيا زمان هذا الكلام.
0: ايوه سبحان الله اشتريته الحمد لله يعني كانت سليمه الحمد لله.
1: يا رب لك الحمد والشكر.
0: قبل هذا نفاذ وقبل يعني كان
1: ايه بنت الحلال شوف الامور سهلات حتى الحين والله زياده الامن يعني والامان لمصلحتنا.
0: اكيد انا اقول يعني قبل انا احيانا لو انا بجيب مثلا سائق باسمي لازم ادخل نفاذ وكذا. الحين اول كان بدون ف يعني كويس انه كان بدون قبل بدون يعني عشان اني اقدر امشي
1: بسرعة.
0: طيب يعني ركبت الطيارة خلاص.
1: اي لان الجوال يعني بينكبك كذا نفاذ ما راح يدخل. طيب يا مسعود يومك جميل حبيبتي.
0: ثاني رحلة برية
1: مسعود كل الحلقة لمسعود ترى.
0: لا خلاص اذا السلام عليكم.
1: الله يعطيك العافية شكرا لك يا مسعود. شكرا لك حبيبتي.
2: طبعا نذكر اكيد بارقام التواصل على مواقفكم اللي صارت. سمعنا سلطان وسمعنا ام مسعود وكل واحد اعطانا اكثر من موقف واغلبها كان او جزء كبير منها يخص النسيان. الجزء اللي يهمكم انتم وصار لكم نبغى نسمعه على 011 40 5 3. أنا
1: ما أبي أسولف.
2: ليه؟
1: تذكرت شيء، تذكرت سالفة.
2: إيه ما عشان كذا أنا قاعد أطالع.
1: ما أبي أقولها، أخاف أنا ترى لما يعني أجيب سواليف
2: أهلي
1: يعني وكيف المواقف اللي تصير يصيرون يسمعوني.
2: لا بصدقين الحين ما يسمعون. شفري.
1: مرة قاعد أجيب طاري وأبوي الصبح بدري قلت كيد نايم هالحين طلع يسمعني.
2: طب شو الموقف؟ لا ما تقولي ان انا بقول شيء بعدين تقولي لا انا ما نبقى ما راح اقول.
1: احنا معظم مواقفنا في السفر قولي. سببها اصبع واحدة من خواتي.
2: حلو.
1: تحجز غلط. ايه كلش تحجز غلط.
2: وليش تخلونها تحجز؟ وكل مرة تثقون فيها
1: جد. المشكلة انها دايم تنكبنا. مرة رايحين العمرة برمضان. رايحين للعمرة.
2: أيوة هذه ما ينفع غلط.
1: ايه ما ينفع فيها غلط يعني، وبرمضان والدنيا زحمة وكل حاجة وتحجز. لا ومو بس تحجز وعازمة معنا خالتي ومدري مين ورايحين. أيوة. يعني رايحين على أساس وبعدين كلنا بنات اللي رايحين أوريدي أساسا محرمنا هناك قبلنا وكل حاجة، فقلنا بنطلع طيارة على جدة ومن جدة على الحرم مباشرة. خلاص انتهت السالفة. طلعت حاجزة وين؟ المدينة.
2: يا الله. طيب في فرق.
1: تخيل ان احنا طلعنا المدينة ومن المدينة اخذنا قطار على جدة.
2: تغير خط السير كامل.
1: تخيل. ايه

0: ومن جدة بسبب على مكة صايمين برمضان النهار كلش كل الأنواع النكبات كانت موجودة.
1: طبعا يحلفون إنها طول الرحلة ساكتة. يعرف هذه أنا شعور اللي أنت السبب. أنت السبب.
0: المشكلة إنه مو بأول مرة تسويها دايم تسوي فيها.
1: وأنت الغلط مو منها والله. يعني الغلط أنتم كيف تجددون الثقة فيها؟ يعني
0: الغلط إنها هي دايما كذا تدق الصدر.
1: تحب تبادر. هذه المشكلة.
0: وأنا بسوي لكم وأنا بضبط لكم وأنا.
1: هذه مشكلة الشخص المبادر دائما. بس يعني دق وراها.
0: طيب خلصنا الحين رحنا احنا مكة
1: خلاص هي صارت.
0: طيب وبنرجع رجعنا نفس الخط
1: بسبب الحجز.
0: ايه
1: يعني انت المفروض 5000 مثلا 7000 في الخط السير لا ادبلوها ولا تدفع شيء هي بس تحجز صح
0: هي
1: يا الله الله يحطني مكانها والله الشعور مو بزين اقسم بالله تخيل انت متسبب علينا صايم وادور واغير خط السير الرحله ومحم ضيوف ممكن خالتكم تزعل شوي
0: يعني معلش امي وخالتي بس ينهضرون ايش الزعل واحنا وين انتم مين ايش فيه
1: يا الله يا الموقف والله العظيم
0: يعني هذا وهي معنى مره سوتها وهي بمعنى يعني كان
1: أخف لها
0: في لا ذا المرة أعظم لأنه خارج المملكة كانت
1: أيوة أوه الذي ما فيها لعب
0: فإيه ما فيها لعب ما فيها وخلاص وأنا أساسا ما كنت معاهم يعني أيوة. كانت الرحلة كذا رحلة عمل أساسا ونتروح أختي بسرعة وكذا وكنت جالسة شو رايك تروحين معنا ومدروش شو الحين ونضبط الموضوع كنا أوكي بتقع الرجل يجيب الجواز وكل حاجة ونايمة على أساس إنه في رحلة الساعة 7 الصباح
1: حلو
0: شوي لا أصحى الساعة 7 ما حد صحاني أدق أنا هاي الرحلة وش صار وش نصر طلعت حاجز الشهر الجاي
1: أوف
0: أي والله ويروحون بسرعة أوكي يعدلون لأنه ضروري كانت تطلع أختي في هذاك اليوم ضروري كانت تطلع في نفس اليوم وتدفع جديد
1: أكيد ضروري تدفع
0: وتحجز جديد وتقولها اصبح كذا مره ثانيه تحجزين فيه بالقصه
1: لا تجدون الثقه يعني هذه يعني ما ادري انتم كيف يعني مع كامل الاحترام بس كيف تجددون الثقه
0: شوف انت لما تصير يعني من الاخوان الكبار وتبي كل شيء يجيك جاهز تبي كل شيء يرتب لك قبل
1: مو على كل حال
0: يعني تضطر انك تجدد ثقة لبعض الناس
1: تبلش بس انك تبلش
0: ان شاء الله يا رب ما تسمعني يا رب انا ما تسمعني
1: والله مشكله انا ما احب احجز في المطار تني ليش لاني انا ما اعرف بس اخاف من موضوع الساعه 12 والساعه 17 يعني موضوع هذه تصير ليل ولا نهار كل مره احجز وقبل احجز او احد اسال طيب 15 الساعة 16 هذا يعتبر ليل ولا ويعلموني وكل مرة أعيد نفس
0: الموقف أي شيء بعد الساعة 12 معناته مساء خلاص أحفظه
1: حفظتنا الحين بس إذا جيت أحجز يطلع لك نفس السيناريو هذا لكن أنا أعتقد ما في أعظم من الموقفين اللي صارت لكم هذه لكن
0: لا كثير زيها ترى هذه بس أعظم يعني أهونهم أنا ترى قلتها الحين
1: لا تسمعنا لا خلاص
0: ان شاء الله ما تسمعنا يا رب
1: كنت تقولي لي تحت الهواء ممكن نعرف ايش الاشكاليه من اللي معنا عبد السلام ما اسمعك ابو عبد الله حياك الله
2: هلا رايد كيف الحال
1: هلا ومسهلا
2: اخبارك طيب
1: بخير الله يسلمك
2: انا قلت الحين انك في صلاه عبيده
1: انا وين بسوي ودي يا ابو عبد الله اني
0: بس الظروف ضد
1: ودي أبو عبد بس انه مو بصلاه عبيده يعني في ابها مثلا
2: كيف
1: أبها ايش فيك تهاوشني انت أبها مثلا ولا لازم صارت عبيده
2: برضه نفسها فيها
1: هاي اي بس ان ذيك ابرد شوي فوق صارت عبيده شوي يعني
2: انا رايد انا والله الموقف اللي حصل لك ما دخل في مزاجي
1: ليه
2: كيف رحت انت وزميلك تضاربون وترجع من هناك وبعدين تسوون تجاره وكذا ما دخل في مزاجي
1: يعني. يعني قصدك ما صدقتني انت لطفت لبستها كرفتها والله هذا اللي حصل والله ابو عبد الله والله 4 ساعات والله اني واقف على الجسر 4 ساعات المشكله السياره حديثه ممكن السيارات الجديده
2: ما في مشكلة
1: يا كل مشكلة مضاربة انت
2: وزميلك
1: لا ما عاد يهمني انت لا تاخذها مضاربة اني طقيت انا وياه هو هوشني انه انت يعني نقاش حاد يعني.
0: اي نقاش حاد بس إيه. شويه هذا دائما يصير
1: اصلا إيه.
2: وبعدين التجاره سرقت منا
1: والله. احنا نقول ان شاء الله انها سترى النور، مع اني والله اني ما اظن انها سترى النور الصدق والله.
2: الله يوفقكم ان شاء
1: الله. صدقت الحين انا ما صدقت ابو عبد الله.
2: لا خلاص يا مصدق مصدق والله.
1: يلا سلام لك ولها سرات عبيده.
2: حياك الله يا اخي حياك الله.
0: انت بعد تتحمس واجد.
1: انا يا اخي اذا سلفت معاهم احس ان انا داعم للمستمعين والله، دائما اقولها سواء في هوا بلادي ولا في البرامج كذا، احسها يعني مجلس وحنا لحالنا ما حد يسمعنا. تسولف على راحتك.
0: السعودية كلها تسمع.
1: أنا داري هذه المشكلة.
0: أنت في الرياض وبسرات عبيدة. ها محمد.
3: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام.
3: بالخير.
0: يا لو مرحبا يا محمد.
3: أنا بصراحة عمل في 407 ما أنساها أبد، كنت مسافر للأردن أنا والعائلة.
0: حلو. خط.
3: العائلة زوجتي وبنتين.
0: رايحين خط يا محمد ولا طيارة؟
3: في خط لا طيارة.
0: أوكي.
3: يوم جينا الجمارك ولا جوازات بالبيت. قلت له والله يا أخوي أنا حريص على جوازات بس عاد هالمرة راحت عن بالي.
0: ذكرني بس عام كم؟
3: 1407.
0: أوه زمان هذا. طيب إيه. مشارك الموضوع؟
3: قال من وين أنت؟ قلت من عنيزة.
0: أيوة.
3: قال من عنيزة؟ قلت إيه. قال روح لقريات وصور أنت وزوجتك وبنتك جميع جماعية وتعال.
0: حلو.
3: واروح اصور جماعيه واجي ما صدقت انا. بعد اياه ويحط ورقه ويختم عليها لمده 24 ساعه الاردن وادخل.
0: حلو.
3: والى الان عندي الورقه.
0: ما شاء الله والله. يعني اول شيء الله سخر لك وفي يعني كان حلول بديله، هذا واحد. اثنين احس ان زمان الموضوع شوي نوعا ما في سهالات يعني مو بزي الحين.
3: في سهالات والله. وانا الصراحه من بعدها إذا جيت بسافر قبلها بأسبوع الجواز المخبات
0: أكيد ما في مجال.
3: قبلها بأسبوع يعني عطاني درس من الإحراج وعطاني درس إني حرص يعني مرة.
0: إيه أنا بقول سالفة على سالفة الجواز إن شاء الله بعد يعني في السنة الحلقة. شكرا لك يا محمد.
1: شكرا لك يعطيك العافية.
3: يا هلا والله.

0: محمد حياك الله.
1: يا مرحبا، كيف حالك؟
0: هلا يا محمد، شلونك؟
1: اخباركم طال عمرك، شلونكم؟
0: بخير الله يسلمك. سمعت موضوعنا اكيد، عطنا الموقف اللي عندك.
1: الموضوع طال عمرك، سافرت انا ومجموعه شباب لدوله في شرق اسيا.
0: طيب،
1: واحنا راجعين، هذا موقف لا يمكن انساه.
0: حلو.
1: واحنا راجعين طال عمرك، اثنين من الاخوان تهاوشوا، يعني جاب لهم مشكله، واحنا اخويا عرف، وتهاوشوا، وتعرف هوشه وسط الطياره، مشكله
0: هوشه بالكلام، ولا جا فيها طق؟
1: لا جا فيها طق، وجا فيها يعني حاولنا يعني بكل شتى الطرق ان
0: بعدين
1: مشرف الرحله،
0: اكيد طاقين في الطياره.
1: ايوه، جالك مشرف الرحله قال يا ابن الحلال انتم وش
0: شو وضعكم؟
1: ترى بنضطر نرفع الخطوط السعوديه. قال ترى بنضطر نهبط، لان رحلتنا 9 ساعات. بنضطر نهبط اقرب مطار ونسلمكم للشرطه اي دوله ننزل فيها.
0: طيب سويتوا؟
1: المهم يعني في الاخير عزلوهم، وقال واحد منهم تنازع عن خويك يا اخي لين تنزلوا وطاقوا في الارض.
2: طاقوا في
0: السماء، سووا اللي تبون.
1: قالوا خلاص بنحطك في الدرجه الاولى.
0: حلو ذا التكتيك ذا، بالطاق اجل.
1: ايه
0: بحطني في الدرجه، ايوه
1: حطوه في الدرجه الاولى ولا الثاني، كنا نهديه ويا الله يا الله يا الله. بعد ما نزلنا في الطار جدا الدولي،
0: ايوه
1: خمم هو السلم مقرر ان نمشي وياه ونبدا في الدرجه الاولى. بعد
0: تكملوا كيف جمع طقاق؟ ايوه
1: وطبعا سمته مشتقه وحاولنا، بس ما قدرنا.
0: طيب صوتك يقطع بس انه يعني طيب يعطيك العافيه، شكرا لك يا محمد. وحاول ان الاثنين دول ما عاد يسافرون ولا عاد تسافر معهم. طاقهم في الطياره جديده، ذي الطاق في الطياره.

0: راح موقف غريب ذا. لا ونقول طقوا على السلم،
1: بالذات ان الطياره لها اداب ترى يعني خاصه، لان انت كل الجنسيات معك لازم تحترم كل اللي موجودين، مو باي تصرف يعني.
0: اربط حزام الامان ما افكه من الخوف لين انزل، وحزام الامان بالك الطاقه انا في الطياره. لا يقول طقوا على السلم وسلموهم الشرطه
1: احسن.
0: وش ليش للسفره دي؟
1: احسن وش الناس اللي يقعدون كذا، ده اعصابكم لهالدرجه؟ لا تسافرون يا اخي.
0: يا اخي والله عاد سافر،
1: اقعد مستور في بلدك.
0: والله ترى اعتقد ما عندي معلومه، بس اعتقد نظاما مثلا لو صارت مشكله كبيره اعتقد انهم يضطرون انهم يهبطون اضطراري، اعتقد اذا ما حلوا المشكله ترجع الطياره ما يقدر
1: انا
0: يكمل.
1: اعرف موقف صار يمكن قريب، تكلمت عنه واحده من المشهورات وتقول ان الطياره اول بدات تمشي على المدرج بتمشي تبي تطير، رجعوها بسبب يعني اثنين قاعدين يغيرون كراسيهم، بس يغيرون كراسيهم تقولوا تاخرت الرحله، وكم طالعين يعني ترانزيت وشغله تقولوا تاخرت علينا الرحله الثانيه بسبب الاثنين اللي قاعدين يغيرون كراسي.
0: في اداب عامه ومهمه لموضوع الطيران، هذه طيران خط احمر.
1: اقعد اعيد في رقم الكرسي حقي 1000 مره قبل اطلع الطياره، اعرف وين ومن وين بدخل، من الباب الامامي ولا الخلفي ولا
0: انا اشوفه في جوالي واطبع في يدي
1: بالضبط،
0: وخلي خوي يعلمني يعني بس عشان بس ما اضيع
1: يعني. معلش يعني احترام ايش فيه؟ انت ترى تعكس ثقافتك، ثقافه البلد اللي انت جاي منها، واحترامك لنفسك واسرتك ويعني شيء مو طبيعي.
0: زين مع الخطوط السعوديه يعني كويس، انه مع الخطوط على الاقل ممكن شويه تسهلون، لو كانوا على خطوط ثانيه والله ما تتحرك على طول تنزل الطياره.
1: نروح الفاصل.
0: عصبنا ذا مو موقف
1: من جد، لان تحس نفسك يعني
0: اي مره الشكل تخيلت. يلا نطلع فاصل 011 40 53 فاصل قصير، راجع لك وخليكم معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

البيت السعيد. معكم في هذا اللقاء من الأعداد منى نصر الدين. ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية حمد الوابلي. ومن الإخراج عبد الله ابن صوت الحربي.

أختي المستمعة، أهلا بك معنا مع كلمات حب ومودة ومع دعاء تزفها مواكب النغم في هذا الصباح. فأهلا بك إلى لقاء جديد مع برنامجك الذي يستمد من نبض أحاسيسك واهتماماتك تجدده واستمراريته. بداية لقائنا لهذا اليوم لنا وقفة مع التعلم في الحياة الزوجية. مستمعينا الأعزاء، الحياة الزوجية بما فيها من قلق وسهر ومن مشكلات يومية ليست مجرد صفحة في كتاب نحفظها ثم نطبقها على الفور لتصبح حياتنا الزوجية بعد ذلك سعيدة، ولكنها في حقيقة الأمر رحلة من المعاناة، من الحب، من التضحية بلا حدود، من الزوج وأيضا من الزوجة، إذا كانا حريصين على بقاء عشهما الجميل وبقاء حلمهما الأجمل الذي رسماه معا قائما دون أن يتبدد ودون أن يضيع عند أول مشكلة حقيقية تواجههما. فالحب وحده أعزائي لا يكفي، ولكن الحرص على بقاء هذا الحب من خلال علاقة زوجية قائمة على المشاعر المتبادلة وعلى احترام رغبات وأحاسيس الطرف الآخر. أعزائي المستمعين، لكي تكون الحياة الزوجية مشاركة إيجابية بناءة، يجب على الأزواج والزوجات أن يتعلموا الكثير، فالحياة الزوجية تفرض

على طرفيها ألا يفرض كل طرف منهما أفكاره على الطرف الآخر، فالأمر يحتاج إلى مناقشات وإلى مفاوضات في جو من التفاهم والتقدير المتبادل. الحياة اليوم أعزائي تطرح آفاقاً أرحب وتصورات أنضج ومعلومات أكثر، تطرح مواقف لا تحصى، تقدم خبرات عديدة للراغبين في حياة هانئة وسعيدة ومثمرة، مثل آبائنا وأمهاتنا الذين كانوا أكثر حناناً وأكثر حفاظاً على الكيان الأسري وعلى أفراد العائلة الواحدة.

أعزائي، والصراحة دائماً والحوار الهادئ مطلوب. في الواقع أعزائي، الصراحة بين الزوجين هي أهم الأسس التي يبنى عليها الزواج السعيد، فالتعبير عن العواطف وعدم كتمان الشعور بالمضايقة من الطرف الآخر يساعدان على تجنب الضغط العصبي الذي قد يؤدي في النهاية إلى نتائج غير متوقعة. إن الوقوع في الخطأ من أي طرف من الأطراف يمكن تحمله إذا اعترف به هذا الطرف ولم يحاول إخفاءه بطريقة قد تدفع الطرف الآخر إلى أن يفقد تماماً الثقة والشعور بالاستقرار. فإذا حاول أي طرف إخفاء استيائه مثلاً على أمل أن هذا الشعور سوف ينتهي بمضي الأيام فهو مخطئ، فالذي يحدث دائماً هو العكس، وفي هذه الحالة تتسع شقة الخلاف بين الطرفين ويصبح لكل عالمه الخاص به بعيداً عن الآخر. أعزائي المستمعين، أيضاً الصراحة تتطلب من الطرفين إتقان فن الحوار الهادئ الذي يمكنهما من الوصول إلى الحل السليم لأي مشكلة تصادفهما، والذي دائماً يجنبهما الدخول في مشاجرات عنيفة قد تؤدي في النهاية إلى عكس ما هو مطلوب. وأهم شيء في الحوار الهادئ هو احترام كل طرف لمشاعر الطرف الآخر والإصغاء باهتمام لما يقوله هذا الطرف، وهذا يعطي بالطبع أكبر فرصة للتقارب. ومع وجود العواطف الجياشة ومحاولة التعبير عنها دائما بالكلمة الحلوة وباللفتة الحانية التي غالبا ما يكون لها فعل السحر في العلاقة الزوجية السعيدة، يمكن أن تصبح الحياة أكثر سلاسة وسعادة.

أختي المستمعة، تحاول حواء دائما إرضاء زوجها بمختلف الوسائل الممكنة، وبالتالي تهتم بوجبات الطعام التي يفضلها هذا الزوج. وقد يؤدي هذا الاهتمام في بعض الأحيان إلى اختلال ميزانية الأسرة، كما قد تفرط الزوجة في شراء نوعية من الطعام قد لا تحتاج إليها، مما يؤدي في النهاية إلى التخلص من كميات كبيرة منها لتعرضها للفساد. وفي هذا الإطار أنصحك عزيزتي الزوجة بتحديد احتياجاتك الضرورية، وأيضا بتسجيلها في نوتة صغيرة لشراء ما تحتاجين إليه فقط. لا تعتمدي على ذاكرتك، فإن الاعتماد على الذاكرة يجعلك تحاولين تفقد كل المعروضات، وتكون النتيجة هي شراء نوعيات كثيرة قد لا تحتاجين إليها فيما بعد، ولكن لمجرد التخزين. في النهاية أقول لك عزيزتي إن المرأة الذكية هي التي تستطيع أن توائم بين الدخل والمصروفات. عزيزتي الأم، ومع حلول فصل الصيف يقبل الأطفال على المشروبات الغازية وأيضاً على المثلجات وخاصة الآيس كريم، مما يثير قلق الأمهات إلى حد

0: كبير. هذا ما أرسلت تشكو منه أم ياسر من جدة. ولكم أخواتي ولك يا أم ياسر أقول إن الجسم يكون في حاجة إلى ترطيب مستمر، خاصة في الأيام الحارة. لذلك يجب أن نقدم للأطفال كمية لا بأس بها من المشروبات المختلفة على أن تكون متوسطة الحرارة أو متوسطة البرودة بالأصح. أفضل هذه المشروبات بالطبع العصائر الطبيعية والطازجة، أما المشروبات الغازية فيفضل تجنبها لأنها مسؤولة عن فقدان الشهية لدى الطفل. أما بالنسبة للآيس كريم أختي المستمعة فلا داعي للقلق منه، خاصة إذا كان مصنعا آليا ومضمون المصدر والنظافة، لأنه في الواقع يحتوي على البروتينات والنشويات. وبالنسبة للخوف من كونه مثلجا، يقول الأطباء إنه يفقد برودته تدريجيا منذ دخوله للفم حتى وصوله إلى الأمعاء، وبالتالي لا يحدث منه أي ضرر. إلا أن هناك بعض الأطفال الذين يعانون من التهاب دائم في الحلق واللوزتين، ويعانون أيضا من الأمعاء الحساسة، فيصابون باضطرابات في الهضم أو بإسهال أو بالتهاب في الحلق عند تناولهم للأغذية الباردة. أختي الأم عزيزتي المستمعة، في هذه الحالة يفضل تجنب هذه النوعية الباردة من الأطعمة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الخطوة الأولى. أيها الأخوة، في حلقة هذا الأسبوع نطرق باب الصحافة، وفي هذا الميدان تبرز لنا على الساحة أسماء عديدة لمجموعة من رجالات الصحافة الذين أسهموا بشكل كبير في دفع المسيرة الصحفية في المملكة العربية السعودية. ونعود في هذه الحلقة إلى البدايات في هذا العالم وفي هذا الفن لنلتقي ونقدم لكم اسما لمع في هذا المجال كثيرا. يسرنا أيها الأخوة أن نقدم لكم في هذه الحلقة الأستاذ تركيس ديري، رئيس تحرير جريدة الرياض والتي تصدر بالرياض العاصمة.
1: حياك الله
0: أستاذ تركي. قلنا أننا في هذا البرنامج سنتحدث عن البدايات، فيا ترى ما هي الخطوة الأولى التي الأستاذ تركيس ديري رئيس تحرير جريدة الرياض بدأ منها في عالم الصحافة، وأحس فعلا بأن هذه الخطوة كان لها الدور الكبير في إضاءة الدرب أمامه؟
1: الحقيقة هناك أكثر من خطوة، ربما خطوتين أو ثلاث خطوات مارستها في البداية، لكن لم يكن يخطر في بالي وقتها أن هذه الخطوات ستأخذني إلى مجال احتراف العمل الصحفي ليكون هو مهنتي الوحيدة. بداية هذه الخطوات أتت من هوايتي للقراءة الأدبية، وبالذات في ميدان الرواية والقصة. قرأت كثير في هذا الميدان في مرحلة الدراسة، بالذات مرحلة المتوسطة.

0: أدى الأمر إنه حاولت أجرب نشر بعض قصص قصيرة في عدد من الصحف الصادرة آنذاك، أذكر من بينها الأضواء والجزيرة، كانت مجلة، والرياض الجريدة. فنشر بعض قصص وبعض آخر لم ينشر، لكن أبدا وقتها ما كان يخطر في بالي إطلاقا أنه أنا راح أتحرك من هذا الموقع لكي أعمل في ميدان الكتابة كعمل، بغض النظر وش نوع هذا العمل، سواء يكون كتابة أدبية أو كتابة صحفية. المهم ما كان تصوري أنه أنا راح أختار ميدان الكتابة كمجال عمل. بعد كذا ونتيجة اهتمامات عارضة أيضا وغريبة، بديت أهتم بالرياضة. وأقول لك عارضة وغريبة لأن الرياضة الملاعب بتقع على بعد من الإنسان، فأنا ما كان عندي قوة النظر اللي تساعدني أني أشوف الملاعب بشكل كافي أو بشكل يمكنني من إصدار الأحكام عليها بشكل جيد. فمارست الكتابة الرياضية وقدرت أني أحقق فيها نجاح الحقيقة كبير جدا في ميدان الكتابة الرياضية. وأيضا وقتها ما كنت أتصور أنه ذيك الكتابة الرياضية ممكن تؤدي بي إلى احتراف الكتابة في عمل صحفي، بغض النظر عن نوعية المهنة. تركت العمل الرياضي إلى ميدان الصحافة، ولكن ليس كمحترف، ليس كمتفرغ، كهاوي في أعمال تحرير بسيطة. بعدها تم اختياري في عمل متفرغ فيه، يعني ما عندي عمل آخر، بسكرتارية تحرير جريدة الرياض. ويمكن تستغرب أنه وقتها تركت الوظيفة الحكومية اللي كانت بمرتب أعلى إلى الوظيفة الصحفية التي كانت بمرتب أقل آنذاك في ذاك الوقت. فوجدت نفسي أدخل في العملية الصحفية الحقيقة من بابين، باب الأدب والرياضة، وربما هذا ترتيب معكوس، يمكن الناس يبتدوا بالرياضة ثم الأدب، واللي حصل أنا عندي هو الترتيب العكسي. ثم اللي حصل فيما بعد أيضا أنه تركت هذين النوعين من الكتابة للدخول في ميدان الصحافة كصحافة، أنه أنت تعمل فيها وليس شرطا أن تكتب، أنت تأتي بالخبر، تصحح الخبر، تجيزه، تضع له عنوانه، تضع له مكانه في الجريدة، سواء كان هذا الخبر محلي أو سواء كان خبر سياسي. فذي كانت الحقيقة ملامح الخطوات الأولى.
1: أشرت في البداية أستاذ تركي إلى أنك طرقت باب الصحافة من بابين، باب الأدب وباب الرياضة، رغم الفارق بينهما. لا أدري بالنسبة لباب الرياضة هل كانت لك ميول، يعني دفعتك إلى العمل في هذا المجال أو البداية من هذه الناحية؟
0: والله يعني إضافة إلى الميول، إلى أنه أيضا كانت الساحة الرياضية الحقيقة كانت ساحة غريبة جدا، يعني كان اللي يعملون فيها يجيدون فهم الألعاب لكن لا يجيدون اللغة. فأنا جيتهم وأنا أحاول أني أجيد اللغة، وفي نفس الوقت أحاول أني أجيد اللعبة. بعدين توفر أيضا هناك زملات منافسة بمستوى جيد في ذاك الوقت فيما بعد. طبعا أذكر من بينهم الزميل هاشم عبد الهاشم اللي هو رئيس تحرير عقاب حاليا، الزميل خالد المالك الرئيس السابق لجريدة الجزيرة، عدد آخر الحقيقة لا تحضرني الأسماء الآن كلها، من ضمنهم الأستاذ علي الرابغي، من ضمنهم الأخ عبد الرحمن السماري، من ضمنهم سليمان العيسى، مجموعة الحقيقة كانت تشتغل في الرياضة. أنا أعتقد ذي كانت فترة ازدهار جيدة بالنسبة لهذا النوع من النشاط الصحفي.
1: طيب لو عدنا أيضا إلى الخطوات الأولى، هل بمعنى أنه عندما تبدأ خطوة جديدة بعد ذلك هل كان لها تأثير هذه الخطوة؟ هل كنت تنظر إلى الوراء وتسترجع بداياتك حتى تقوم أدائك وتكون أفضل مما كنت؟
0: شوف أنا أعتقد العمل الصحفي وبالذات في ذاك الوقت يشبه مسألة التدخين، يعني الإنسان اللي يدخن دائما يدخن وهو واضع في اعتباره أنه لن يستمر، أنه راح يدخن اليوم بكرة أسبوع شهر، لكن هو مقتنع في داخله أنه راح يترك

0: هالممارسة. البداية الصحفية الحقيقة أنا ما كان عندي في البداية قناعة تامة أنه أنا راح أختار هذا الميدان وأستمر فيه للنهاية، أو أنه هذا راح يكون هو ميدان اهتمامي الوحيد. اللي حصل فيما بعد أنه وجدت نفسي لا أصلح إلا لهذا الميدان، وهذه المشكلة. يعني أنا عاصرت كل مراحل الطفرة، مراحل التنوع الاقتصادي، مراحل تنوع النشاطات للفرد في طموحاته. يعني في كثيرين ناس غيروا أوضاعهم المهنية واستطاعوا أن ينجحوا في ميادين، سواء في مجال الاقتصادي، سواء في مجال زراعي، سواء في مجال صناعي. الحقيقة أنا مرت بالمراحل دي وكنت قريب منها، لكن كنت أجد في نفسي الثقة التامة أنني لا أصلح لها أبدا، وإنما صلاحيتي تكاد تكون متوقفة على هذا الميدان الصحفي فقط.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

التقديم محمد رشيد.

أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المستمعون، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج استديو رقم واحد. في البداية نقول أن جوائز هذه الحلقة مقدمة من مؤسسة التسهيلات التجارية، إحدى مؤسسات عبد الكريم عبد الله الدرويش. طبعا وقدر الجائزة 10,000 ريال لكل حلقة. معنا الفرقة الموسيقية بقيادة الزميل يونس الخطيب، كمانات صبر البحطيطي، سمير توفيق، مصطفى الملواني، عبد الرحمن الدلي، سمير تينسا، قانون الهادي العبيدي، عود خضر عزام، ناي فتحي، محمد علي، تشيلو محمد غنية، جيتار البشير مصطفى، إيقاعات داود بوادي، علي محمد علي، وعبدو قحطاني. طبعا معنا من المكافآت خليفة دريس ومنسق البرنامج صالح الحميدي، ومعنا من الاستعلامات عبد العزيز الغدير، عبد القادر مسعود، منصور البقمي، وعبد الله الخزيم، ومن الهندسة عبد الحميد خليل. شكرا. نأتي إلى مشاركات الأخوة. نشوف، تفضل أنت الأخير. أيوة تفضل.

0: اهلا وسهلا فيك. الاسم
1: عبد المحسن العجلان.
0: طيب عبد المحسن ايش عندك؟
1: نكت.
0: طيب نسمع. بس دائما نحاول نخلي النكت تكون طبعا مقبوله وتكون يعني سهله. إيه. نسمع.
1: في مدرس دخل على طالب لقاه ياكل في السندويش، قال ليش تاكل في الفصل؟ قال ما باكل في الفصل، اكل في السندويش.
0: طيب حلوه. طيب جديده. يلا
1: في معي عودي.
0: عود؟ طيب توسط له. طيب خلي بعدين، خلنا ناخذ اول من واحد ثاني، خلنا ناخذ من الاخوان نشوف. خلينا ناخذ الاخ ثاني. طيب تفضل انت، اللي وراك اللي وراك. ايوه تفضل لك جائزه. تفضل خذ جائزه. اهلا وسهلا فيك. ما ادري ايش الاسم اولا.
2: ناصر حمد السيف.
0: ناصر ايش عندك؟
2: تقليد.
0: طيب نسمع التقليد. تفضل.
2: نبداها مع الفنان فايز محسون. اديني عهد الهوى واثبت لي انك بتبغي وهب لي بعض الامل كانك

0: يا حبيب يفتح الله يا حبيب، كل واحد له طريق.
1: طيب شكرا. طيب مين كمان؟
2: فيها معلق مغربي على احد المباريات. 20 دقيقة من بدء المقابلة بين منتخبية مغربية ومنتخبية نيجيريا. هذه المباراة ضمن تصفية كأس لوس أنجلوس لقارة إفريقيا، وصفر حكم مباراة معلن عن نهاية الشوط الأول بصفر لمثل.
1: طيب شكرا. ثاني.
2: فيها عبد العزيز حسين.
1: عبد العزيز حسين.
2: خليك معلي، خليك معلي.

0: تخليت.
1: طيب شكرا. ثاني
2: في صديق جامع الليل معلق الرياضي.
3: سيدي سادتي أهلا ومرحبكم من ملعب الركاب الخبر. هذه المباراة بين فريق الاتفاق من الدمام والقادسية من الخبر في الدوري الثاني لكرة القدم. فيصل بدي ماشي وياشي والجمهور واقف، لكن شو الجمهور، لكن صف الحكم فيه خطأ على فيصل البدين.
1: طيب حلو. في طيب مذيعين ولا أحد تقلد
4: من هو؟
1: أنا ما يخالف، يلا قلدني. في واحد يقول خلي يقلد جاسم العثمان. جاسم ترى موجود، إذا قلدته نجيبه لك.
5: أقلده
1: يلا.
2: أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من مساء الخير.
1: لا بس أخوي جاسم تفضل. معنا المذيع طبعا المعروف بطبعه ولباقته الأخ جاسم العثمان، تفضل.

0: طبعا اخوي جاسم شوف قد الناس كيف يحبونك يعني الحقيقه والله. لانه لك شخصيه مميزه والحقيقه كثير في السيدي رقم واحد طبعا انت يعرف وصدرك رحب لانه ما يقلد الا الانسان يحبوه يعني صحيح له ميزه معينه زي مثل اكرم صالح زي
1: جاسم يعني وده يعلق عليهم ودي شيء اول حاجه اقول لكم مساكم الله بالخير وشكرا على إتاحة الفرصة لي من قبل الأستاذ عبد الرحمن المقرن مخرج البرنامج والأخ محمد رشيد. لكن تبي الصيد يا أخوي أنت حين قلتني عدل
2: نعم قلتك لك
1: ما أدري خلنا نكون صريحين شوية يعني ودي أنك تعيد التقليد مرة ثانية إذا ممكن إيش رايك؟
3: طيب أنت تتوقع في خطأ يعني؟
1: لا مو خطأ بس بشوف إذا كان ملامح الوجه ملامح العيون إيش رايك؟
3: ما في معنى نقلده مرة ثانية ولو أني يعني القاز قضى مرمي عليه. أعزائي المشاهدين يا هلا ويا مرحبا فيكم بهل
0: لا هو في واحد قلد الأخ لا في واحد قلدك يعني كما أدري سمعته ولا لا صالح الجبيري
1: أي الحقيقة في كثيرين من الأخوان قلدوني زين مع أنه مع الأسف الحقيقة
0: ما يجدونه
1: ما أجادوا هذا من ناحية وفي نفس الوقت ما يعني ما تفرجت عليهم لا في التلفزيون
0: ولا
1: في
0: ولا
1: طيب. لكن الحين انا ابغى اقلده هو
0: طيب حلوه طيب حلوه يا استاذ جاسم حلوه
1: الحين هو شلون طريقه التقديم انا بقلد
3: طيب انا راضي يلا يقلدني
1: انا بقلدك ما يزعل
3: ما
1: يزعل اعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير يا هلا يا مرحبا
0: طيب
1: يا ربع يا ربع ايش رايكم تقليد ولا تقليده عاشو
0: تقليد جاسم تحيه طيب تحيه
4: الاذاعه زمان في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي عبير عبد الرحمن وسامي الجغيمان الاذاعه زمان.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: قهوة الصباح.
6: صباح السكينة التي تسكن الأرواح الراضية. صباح الطمأنينة التي تخبرنا أن ما قدر لنا هو الأجمل دائما حتى وإن تأخر فهمنا له. صباح القلوب التي تعلمت أن الحياة ليست دائما كما نريد، لكنها في كثير من الأحيان تكون كما نحتاج تماما. في كل صباح نستيقظ ومعنا أمنيات كثيرة وأفكار أكثر ومقارنات لا تنتهي. ننظر إلى من حولنا فنرى شخصاً يمتلك ما نتمناه وآخر يعيش حياة نظن أنها أكثر راحة وثالثاً وصل إلى مكان كنا نريد الوصول له. وبين كل هذه الصور قد ننسى أنفسنا، ننسى نعمنا، ننسى تفاصيلنا الجميلة، وننسى أن في حياتنا أشياء كثيرة تستحق الامتنان. نركض خلف المزيد، المزيد من المال، المزيد من النجاح، المزيد من الجمال، المزيد من القبول، المزيد المزيد من كل شيء. نظن أحيانا أن سعادتنا مؤجلة إلى أن نحصل على هذا الشيء الناقص. نقول لأنفسنا لو حصلت على الوظيفة الفلانية سأرتاح، لو اشتريت البيت الذي أحلم به سأطمئن، لو تغير هذا الشيء في حياتي سأكون سعيدا. لكن الحقيقة التي نتعلمها مع الوقت أن الإنسان لو لم يتعلم الرضا فلن تكفيه الدنيا بما فيها. الرضا ليس أن تمتلك كل شيء، الرضا أن تشعر أن ما لديك يكفيك لتعيش بسلام. الرضا ليس أن حياتك خالية من المشاكل، أو أن أيامك مثالية، أو أنك لم تعرف الحزن ولم تتذوق الخسارة والخذلان. الرضا الحقيقي هو أن تمر بكل هذا ثم تظل قادرا على أن تقول الحمد لله، لأن هناك دائما ما يستحق الحمد مهما ضاقت الدنيا ومهما تعبت القلوب. كم مرة فقدنا شيئا كنا نظنه كل حياتنا؟ وظيفة، علاقة، فرصة، حلم. وكم مرة بكينا على شيء ظننا أن غيابه سيكسرنا إلى الأبد، ثم ماذا؟ ثم مر الوقت واكتشفنا أن الحياة كانت تخبئ لنا ما هو أجمل. ربما لم نفهم في البداية، وربما غضبنا، وربما سألنا لماذا أنا؟ لكن بعد سنوات حين ننظر للخلف ندرك أن بعض الأبواب التي أغلقت في وجوهنا كانت رحمة، وأن بعض الأحلام التي لم تتحقق كانت حماية، وأن بعض الأشخاص الذين غادروا حياتنا كانوا دروساً لا أكثر. الرضا ليس شيئاً نملكه مرة واحدة وينتهي. الرضا رحلة يومية، كل صباح نحتاج أن نذكر أنفسنا بالنعم ونقاوم المقارنات ونهدئ خوفنا ونؤمن أن الله يدبر أمورنا بلطف لا نراه الآن. كل صباح نحتاج أن نقول لأنفسنا ربما ليست حياتي كاملة، لكنها مليئة بأشياء تستحق الامتنان، وربما لم أصل لكل ما أريد، لكنني بالتأكيد تجاوزت أشياء كثيرة كنت أظن أنني لن أتجاوزها أبدا. ازرعوا الرضا في تفاصيل يومكم وسترون كيف ستزهر حياتكم من الداخل. وتذكروا دائما أن القلوب الراضية لا يعني أنها لم تتألم، لكنها تعلمت كيف ترى لطف الله في كل شيء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: الماء والترشيد.
4: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
5: صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا. التغير المناخي.
4: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالميا، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ، وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان آخر المستجدات في قطاع غزة. وزير الخارجية يستعرض مع مستشار الأمن الوطني الهندي مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية. وصول طائرة إغاثية سعودية تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى السودان. رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية. في تقريره السنوي برنامج جودة الحياة يكشف أحدث 387,000 وظيفة جديدة وأكثر من 21 مليار ريال استثمارات غير حكومية. وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يوما. وزارة الداخلية تطلق مسارات تدريبية للرجال في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. البلدية والإسكان تكشف إصدار وتجديد أكثر من 274,000 رخصة تجارية خلال النصف الأول من هذا العام. بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448 للهجرة. ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة 1.3% خلال الربع الثاني. صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع برامج لتدريب وتأهيل منتهية بالتوظيف ل 3,000 مستفيد ومستفيدة. التخصصي يحقق سبقا عالميا بإجراء أول زراعة كبد باستخدام الروبوت أحادي المنفذ لطفل في عامه السادس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح الجميل في من صباحات يوم الثلاثاء الصيفي المختلف قبل ما يبدأ حر النهار. صيف صيف صيف، ترى صبح صبح تو براد، والله تو براد. وصباح الخير من هنا من إذاعة الرياض، صباح الخير من برنامج صباح المملكة، وصباح الخير يا فهد.
1: صباح النور.
0: كأنك معترض من البداية.
1: ثلاثاء صيفي؟
0: إيه ثلاثاء صيفي، ربيعي شتائي صيفي.
1: والأعاصير اللي أمس صار في الاثنين.
0: قول على طول.
1: الأعاصيري.
0: الأعاصير
1: ما شفت يوم الاثنين أمس صار فيه فترة الظهر؟
0: لا
1: والله يا سمو، وهوى وغبار
0: ما جانا.
1: أنتم مو في الشرق؟
0: كيفنا ما جانا؟ طيب هيلا
1: ما شاء الله عندكم سد لحالكم.
0: عندنا حصالة.
1: الله يصبحكم بكل ما تحبون أصدقائي، ما كنتم أينما حللتم في السيارات والطائرات والغواصات والسفن. صباحكم منكة والمتروات، نعم جمع تفقيع هذا مو تاكسي. صباحكم منكه بنكهه القهوه، ولا شيء غير قهوتي يا ساده. صباحكم جميل يوم الثلاثاء الذي يخبرك بانك لست بمقيد ولست بمفكوك.
0: هو هذه اللي كنت اقول لك يا
1: إيه هذا الثلاثاء.
0: والاثنين وش كان؟
1: ما سافروا بك يوم الاثنين.
0: ما سافروا بك.
1: إيه.
0: لازم احفظها.
1: الربوع على قولة
0: زين الطبوع.
1: يا سلام. والخميس
0: غششني.
1: الونيس بدري.
0: الخميس الونيس، الخميس الفلة.
1: ايه يا سلام. بس هذا هو يعني. طب سؤال بصراحة بصراحة بصراحة. شوف دائما انا احب اسأل الناس كيف اصبحت يوم الثلاثاء. كيف اصبحت بدري يوم الثلاثاء؟ يوم الثلاثاء
0: اصبحت بفضل من الله.
1: الله اكبر عليك.
0: سؤال جواب لبماسي.
1: لا كيف صبحت الثلاثاء صدق؟
0: تحس انه خلاص يعني. شوف الثلاثاء هو جاي في النص.
1: أوكي.
0: ما تحس انه ثقل البدايات اللي هو الاحد، ولا تحس انه خفة النهايات اللي هو مثل الربوع الخميس.
1: الله.
0: جاي كذا تحس انك ضايع. هو هذه هي.
1: اوكي حلو حلو حلو حلو. الحمد لله يعني. الحمد لله كلنا انا الحمد لله انسان طبيعي وكل واحد يشعر بهذا الشعور الحمد
0: طبعا
1: لله.
0: إيه. بس له نكته الخاصه الثلث، تحس انه كذا لطيف لطيف والله لطيف، مو في قدم والله لطيف.
1: انا والله ها
0: والله انه يوم لطيف
1: والله انه
0: كيفي
1: انه يوجع القلب. خلاص كيفك انت الحين. شو نقول شكرا الله.
0: مو زي يوم السبت.
1: السبت اللي انت يعني تحس انك مداوم وانت فاضي. والله العظيم
0: كذا فجأة يضيع كله، تحضر اليوم الأحد، حتى الفطور الصبح السبت تحس انه مختلف.
1: ما في
0: تاكل كذا في غصة.
1: ايه لا اصلا تفطر السبت. أيه. دوبك الحمد لله على النعمة. اوف اذى العشاء ورد.
0: صدق والله انك صادق.
1: قسم بالله ايش فيه؟ لا صل على النبي السبت.
0: تحس انه مستقعد لك يوم السبت.
1: اي لا لا لا لا والله جنون قسم بالله. لكن كل الايام ان شاء الله جميله. بس بايش؟ انت بقرارك باختيارك بروتينك، وش تبي تسوي، وش تبي تفعل، وش ناوي، هل في خطوه بديتها، هل في شيء هواي جديده، اضيف شيء ليومك. صدقني تحس ايامك مختلفه. سلام. لا تخلي الايام تتشابه. نصيحه،
0: اذا الصباح يبدا من عندك، يبدا من قرارك انت.
1: يا سلام.
0: نسال الله انه يجعل هذه الصباحات ان شاء الله فاتحه خير علينا جميعا، وانه يرزقنا راحه البال وراحه النفوس وسعه الرزق ان شاء الله وبركه الوقت.
1: نعم.
0: وانه يحقق لنا كذا امنياتنا واحده ورا الثانيه يا رب يا كريم.
1: بوركتي.
0: واكيد احنا نصبح عليكم من هنا من برنامج صباح المملكه اللي يعد فقرات سعد الشهري عمر العتيبي، وايضا وحوش الميكس سر المخرجين إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، وأيضا معكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي من الآن وحتى العاشرة صباحا بإذن الله.
1: الله يعينكم.
0: ننطلق.
1: الله يعينكم.
0: عندك
1: صبركم علينا إن شاء الله لين عشر. الله يعينكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعين الكرام استمرار الأجواء الحارة اليوم الثلاثاء على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى منطقتي الرياض ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. وأشار أيضا المركز إلى تهيؤ الفرص لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وسجلت المدينة المنورة أعلى درجة حرارة متوقعة ب 47 درجة مئوية، تلتها مكة المكرمة ب 46 درجة، فيما بلغت الحرارة العظمى 45 درجة في كل من الرياض والدمام و 41 درجة في جدة، بينما سجلت أبها 33 درجة مئوية.
1: ومثل ما عودناكم مستمعينا وأصدقائي أينما كنتم وأينما حللتم في برنامج صباح المملكة، كل يوم يكون عندنا موضوع نتناقش فيه وناخذ ونعطي ونشوف آراءكم وجهات النظر وأيضا اختلاف طريقة التعامل مع كل موقف. لكن اليوم الموضوع رهيب شوي، يعني في أخذ وعطاء، يعني في أكثر من طريقة ممكن نشوف. أتوقع أنا راح أكون متفرد بالطريقة، أتوقع.
0: شلون؟
1: ها؟
0: شلون؟
1: لأن إنسان
0: سر
1: منعزل.
0: أوكي.
1: طيب موضوعنا اليوم مستمعينا يقول لك مع استمرار موسم الزيارات، انا ما ادري مين سماه موسم زيارات، ما شاء الله انا اشوف الزيارات ما توقف طوال السنه، لكن ممكن عشان اجازه الطلاب والمدارس والروحه والجيات وما الى ذلك. يقول لك مع الاستمرار هالموسم، وش الشيء اللي يخليك ما تكرر زيارتك لبيت معين؟ تقول اسمعوا البيت هذا على قولة واحد من غير ذكر والله انه يحرم. طب البيت هذا مره ثانيه ما عاد
0: حرام.
1: ليه يا ابن الحلال؟ وش اللي خلاك تقول كذا؟ طيب هل عادي تبادر وتطلب من الناس انك تزورهم؟ يا فلان ترى بنجيكم اليوم، ايش عندكم بكره، ايش عندكم الخميس، ممكن نسير عليكم؟ ولا ها ما تروح لاحد، لا بعزيمه ولا رغبة منه ولا شيء، تسوي زي نظام فهد الغامدي.
0: وشو نظام فهد الغامدي؟ يقولون يمكن يجوز لنا.
1: أنا أقول لك أنا ما أروح للناس
0: أبدا، حتى لو عزموك.
1: إذا عزمني وأصر يعني مثلا عزمني وخلاص يعني حياك الله ومدري كيف وهذا خلاص، يعني هنا بنشب ونشبة يعني موجع جدا. لكن بيتي مفتوح للجميع.
0: حلو.
1: اللي بيجي يعني حتى كل اللي يعرفني معطيهم تصريح، قلت في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان أرفع سماعة يا رجل دق باب البيت وتعال.
0: حلو. طيب لكن إحنا لازم نفرق الحين بين أشياء، يعني نحط شوية كذا رؤوس أقلام.
1: أكيد.
0: أول شيء زيارات الأهل الأقرب، هذه يعني
1: مسلمة،
0: من الصعب أنك تقول ما راح أزور هذا البيت، يعني صار لك موقف فيه وما راح أجيه مرة ثانية. لأنه أهلك،
1: متهوش مع أخوك، متهوش مع أختك،
0: أهلك في النهاية بترجع المياه المجارية وبترجع تزورهم. هذا شيء. الشيء الثاني مثلا أصحابك تحس أنهم أكثر من إخوانك، يعني الله. في النهاية فيها هذه المضاربات، اختلاف وجهات النظر، وتتزاعلون تتفرقون، أو إن ما يكون بينكم شيء لكن تأخذ مدة طويلة يمكن ما تجي بيته ولا هو يجي بيتك.
1: صديقي منذ 10 سنوات. نعم.
0: هذا شيء ثاني. الشيء الثالث اللي هو الأشخاص اللي إحنا نجاملهم، وهنا إحنا نسأل الناس اللي أنت تجاملهم كثير، أصروا عليك تعال ما جيتنا، ما نبي، يمكن إحنا الحريم أكثر منكم يا رجال، ما جيتينا في بيتنا، ما في الواحد تصير تستحي إنه خلاص إنه وراه محرم تجين في بيتهم ولا وش، عرفت؟ من باب إني بزيد شوية في المعرفة وفي العلاقة، بتعرف عليها، على والدتها، على أبناء بناتها مثلاً. أوكي. على أخواتها. إيه
1: والله أثريني ليفل الوحش بدري أنا.
0: إيه أنت دائما ليفل.
1: لا صدق، لا ليفل الوحش في الموضوع، تدري وش قصدي؟
0: إيه؟
1: أنا قريب بعيد، وهذا إذا مسكت معي ما أروح
0: أبداً. طب وش موقف صاير ولا وش؟
1: لا بدون موقف.
0: مودك.
1: أي مود يعني. أنا إنسان في الزيارات والروحات والجيات، أنا إنسان يعني أنت لازم تعطيني خبر قبلها بكم يوم.
0: هاي ليه؟
1: لازم أحضر نفسي نفسياً وذهنياً. أني أنا وهذا اليوم حكون في تواصل اجتماعي مع الناس.
0: أوكي.
1: أي
0: بيتوتي.
1: أوف بيتوتي ترى من الدرجة الليفل الوحش المرعب. يعني إذا طلعت وشفتوني ما أدري، ممكن يعني امسح ممكن يجيك بركه شيء ما تدري ليه، لانه شلون شلون فهد طلع اي بس اجتماعي من الدرجه الاولى اذا كنت في المكان. طيب اسمي اسمي هذا نجيبه هنا عشان
0: لا تكبايه
1: الاتجاه ونحو الطريق المنحدره شوي.
0: الفكره انه هل يعني خلنا نقول فهد حاله خاصه
1: ايوه
0: ايه في اكيد كثير يعني زي كذا يعني هو جالس ما يقول لا الناس اللي بتجي حياهم الله، بس هو صعب انه يروح لاحد انه من باب انه ما هو عن شيء، لكن هو يستصعبها
1: ايه.
0: لكن الناس اللي يتزاورون تعالوا قولوا لنا هل صارت لكم مواقف وبعدين قلتوا هذا البيت ما عاد ندخله ايه. انا الحقيقه صارت لي موقفين في حياتي
1: ايه.
0: فقلت لا مش يعني وجودي ما كان مفضل اني اكون موجوده هناك في ذاك الوقت.
1: موقف واحد صار
0: والله خلينا نسولف عليه بس خلينا ناخذ
1: بس موقف غريب جدا يعني.
0: نسمعكم طيب على 011 40 53 ونقول يسعد صباحك يا محمد.

0: سامحنا.
1: صباح الخير استاذ بدريه. صباح الخير استاذ فهد.
0: يا هلا بك
2: والله
1: محمد النجار مكه المكرمه.
0: هلا بك.
2: معروف لا يعرف.
1: ابطيت ما اتصلت عليكم من فتره.
2: اشوف
0: اي والله حياك الله.
1: والله قسم بالله ما الدنيا هذه مشاغل وهذا كذا، لكن الحمد لله مرت ودحين سمعنا اصواتكم الحلوه، انا مبسوط وسعيد بنفس الوقت.
0: يا هلا بك والله يا هلا بك.
1: بالنسبة للموضوع أنا علاقاتي محدودة، ترى علاقاتي محدودة، ما أحب يعني أكتب علاقات، وزحمة أحبها، الزحمة أبعد عنها قدر ما أستطيع. أيوه. يعني علاقاتي واحد اثنين خلاص.
0: إيه نفس فهد يعني ما.
1: أيوه. ما أحب أستطيع مع الناس كثير، لأن أنت عارف من يوم ما جت كورونا لحد الآن أتعقدت من كورونا، ما اختلط مع الناس مرة.
0: إيه أجل يعطيك العافية، شكرا لك وسعيدين بسمع صوتك. هلا بك أبو محمد. 011-40-53-9 صباحك يا أبو محمد.
3: السلام عليكم، صباحكم الله بخير أخت بدرية.
0: طيبين
3: إن شاء الله.
2: بخير يا مال العافية.
3: الله يعطيكم العافية وشاكر مقدر لبرامجكم الجميلة هذه، صحتكم الأجمل إن شاء الله.
2: يطول لي عمرك يا أبو محمد، هلا وسهلا.
3: الله يحفظكم إن شاء الله جميعا يا رب يا كريم.
2: إيش رأيك أبو محمد، شو الموضوع؟
3: والله الموضوع طال عمرك، شوف الآن الناس الأنفس تغيرت، ولا بالعكس الزيارات جميلة، وأنا من الناس اللي أحب الزيارات وحب الدعوات. يعني آخرها قبل كم يوم الأحد الماضي هذا،
2: ما شاء الله،
3: أنا متعود دائما يوم الأحد أكون في البيت، يعني أكون في البيت للعائلة، لن تعرف يكون في الويكند مثلا طالع مع الزملاء ولا طالع مع أصحاب ولا طالع خارج منطقة الرياض، فيوم الأحد أنا دائما أفضل أكون موجود في البيت، فاتصل علي وأرسل لي بالأصح صديق وعزيز وقريب في نفس الوقت.
2: ايوه.
3: قال لي ابغاك تجي عندي تكفى وتفرج معي المباراه وناخذ عهد من زمان. والله كسرت القاعده اللي انا كنت فيها ورحت للرجال ولبيت له دعوته
2: وانبسطنا
3: سبحان الله.
2: علمني وش القاعده يا ابو محمد؟
3: انا كنت قاعدتي اني ما اطلع الاحد، ما اطلع من البيت، انا مخليه للاسره يعني.
2: الله.
3: ما اطلع من البيت.
2: يا سلام، انت متقاعد ولا على راس العمل؟
3: لا متقاعد حاليا.
2: اي اخوي انت تكسر
3: من زمان اساسا نفس القاعده هذه.
2: ابو يعني انت تكسر القواعد زي ما تبي يا اخوي، انت في ليفل انت في مرحله ملكيه ما شاء الله.
3: الله يحفظك. لا شوف والله، شوف الانسان اللي يرتب نفسه ويرتب احواله ويرتب وضعه هذا شيء جميل صراحه يعني.
2: يا سلام
3: يعني، فلازم الانسان ما في كامل لو جرى سبحانه وتعالى.
2: ما شاء الله
3: بس يعني ما يكون واحد مره يعني ملتزم باشياء ما انزل الله بها من سلطان، ولا يكون واحد مثلا فض وغليظ يعني.
2: احسنت.
3: اول كان زمان يا خفاد يمكن تذكر انت، كان الناس يجون يطقون الباب طال عمرك، وجدوا اهل البيت كان بها موجود.
2: اي والله
3: ربطوا حبل على الباب ولا حطوا علامه مميزه يقول ترى نجيتك في اليوم الفلاني.
2: اي والله
3: الان لازم استعدادات ولازم اتصال مسبق، وهذه شيء طيب برضو يعني، التنسيق والاستعداد شيء طيب.
2: اي لا شو
3: البارح ما شاء الله تبارك الله.
2: ايوه
3: والله اتصل علي رجل فاضل، تعرف علي في واحدة وسائل النقل في القطار بالعربي.
2: ما شاء الله. طيب
3: تعرف علي قبل فترة طال عمره، كان كنت جاي من والده وهو كان جاي من والدته، وتعرف علي وتعرفنا على بعض ونشأت علاقة. البارح هو اتصل علي قال والله ودي أزورك. قلت حياك الله. والله جاء وانبسط واستانسنا، ويعني جلسنا يمكن لين الساعة 1 في الليل.
2: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
3: السماحة طيبة والزيارة طيبة.
2: معاك أبو محمد، معاك بس ما شاء الله تبارك الله. شوف عشان يعني أول شيء ما شاء الله هذا من سماحة نفسك، وما شاء الله من الحسن المعشر، وايضا من اخلاقك الجميله هذا. هذا واحد. ثانيا انا قلت لك انت في مرحله ملكيه، ترى مرحله التقاعد تسوي فيها كل اللي تبي.
0: بسم الله ما شاء الله
2: تبارك الله. تقدر
3: والله يا اخ فهد يا اخ بدريه، قسم بجلال الله ما هو مدح نفسي. إيه؟ انا حتى كنت على راس عمل يعني وشاق شويه. إيه؟ لكن والله اني البي دعوات الاخوان والاحوال والمطالب.
0: طب انا بسالك يعني، هل صار لك موقف وقلت لا خلاص هذا البيت ما عاد البي له اي دعوه
2: ما عدا طبه؟
0: اي
2: شو ضحك؟
3: لا والله شوف المواقف لا، ما انا بالعكس انا متسامع والله، لكن عاد الناس ما تجبرينهم يعني، احيانا يكون ضايق مثلا، احيانا يكون لا سمح الله بعضهم احواله مثلا الماديه يعني، ولا لا سمح الله بيته مش مهيئ، ففي ناس تتحرج، وهذا ملكيه خاصه ما تقدرين تفرضين عليها احد.
0: اي صحيح
3: ما تقدرين، لكن كل انسان وقدراته، كل انسان ومبدأه، ما تقدر تجبر احد في الوقت الحاضر، لكن الواحد لازم يحب يروح يجي. هذا بالنسبه طبعا يعني، ونعذر الناس خاصه في اللي في الرياض نعذرهم صراحه.
0: اي
3: اللي في الرياض ما شاء الله تبارك الله البعد.

0: المسافات حدث ولا حرج.
1: اي
0: في بعضهم عنده قابلية انه يروح ويتكبت الطريق والمسافة ما عنده مشكلة. في بعضهم يقول وين ساكن، تقول له مثلا والله اذا انت في الشرق يقول لك في غرب، قال لا يا شيخ لا والله ماني جاي.
1: اي هذه قدم فيها اجازة عشان ازوره.
2: انت تقوم في نقطة في النص تقدرون.
0: اي نعم
1: كافي يا جماعة. الله يعطيك العافية محمد،
0: صباحك سعيد. شاكر مقدر لكم وعلى برامجكم الشيء هذه، وشكرا لكم المستمعين.
1: الله يا هلا ومرحبا. يا هلا يا هلا يا الله.
2: وش
1: كذا في حسيت فيها؟
2: أعطاك حل يا أخي، سو زيه ولا تستنى التقاعد.
1: وش الحل؟
2: يطلع يروح يشوف يلبي الدعوات بيتوتي.
1: أيوه.
2: طب نشوف، نقول 0-11-40-5-3. هل أنت من الأشخاص اللي يعني وش القوانين اللي أنت تحطها بحيث أنك تقول لا خلاص هذا البيت بطلنا، ما أجي، ما أدخله، ما أزورهم، يمكن نلتقي في كافي، نلتقي في شيء ثاني. مين معنا؟ فيروز، يسعد لنا صباحك.
3: صباح الخير جميعا، فهد وديه، كيفكم جميع؟
2: هلا بك، نورتينا.
3: ايش اخباركم؟
2: والله الحمد لله، مبشرك بخير.
3: احلى برنامج على الصبحيه مع السياره قبل الدوام.
2: يا هلا بك والله، الله يحفظك
3: جميعا. بالنسبه للموضوع، انا واصله لفل فهد، لفل الوحد حقيقي. كان اكثر شيء مريح اتخذت الفترة اللي راحت واللي جاية إن شاء الله، يعني جدا مريح أنك ما تطلع إلا في الوقت اللي أنت تبغاه، وأغلب الوقت أنت جالس وأنت مرتاح.
1: الله.
3: وطقوسك اللي أنت تحبها تكون متوفرة موجودة.
1: يا الله.
3: يعني الأشياء اللي أنت حابها. نهائيا ما أحاول أعكر يومي بأحد أو طلعة معينة أو روحة معينة. لو حصل ورحت وما عجبني المكان، أنسحب بكل هدوء جدا عادي.
2: يا سلام.
3: كل شيء مريح.
1: يا سلام.
3: أما الموقف اللي قلتوا لي إنه تطلعين مكان وما تعودين ترجعين له، أو ناس معينة، الناس اللي تجيني قهوتها باردة، قهوتها من الظهر أو شاهيها من الظهر، وتقدمه لي بكل برودة وجه، يعني ما تعلمت لي وقامت وحطت لي شيء جديد ونظيف، حاجة أفزلها مثل ما أنا تفزلي مثل ما أنا أفزلها. هذه نهائيا خلاص خط أحمر. حتى لو أنها كانت الإنسان حبيبة وحليلة، لكن لا خلاص.
2: إيه لأنه نوع ضيافة دائما،
3: من الأشياء اللي نهائيا ما أفكر فيها.
2: الضيافة أحيانا تكون نوع من أنواع، هل أن نحن نقبل هذا الضيف أو لا، يعني يجيك نوع من أنواع الترحيب. خاصة نحن عندنا في المجتمع السعودي من أهم الأشياء اللي تقدمها للضيف اللي هي القهوة والشاي، فهي تعبر هل أنت شخص يعني ترحب. وفي بعض الناس أنه عندهم يمكن هذه نوع من أنواع حفظ النعمة، يمكن عادي في قهوة جاهزة للي يجي يتقهوى منها، بس انها باردة.
3: عظمتي من الظهر الى المغرب هي قاعدة تتقهوى فيها وتقدمها الضيفة، هذا جدا خطأ.
1: يا ساتر يا
3: ساتر. حتى لو كان الضيف هذا بينك وبينه ميانة، يعني هذا اقل نوع من انواع الترحيب.
1: كاسة شاي بالغلط،
3: غير انك تقابله بنفس طيبة، لكن كأنه معاك من يومين من ثلاثة، يعني مثل اللي على قولتهم ندزه براس خشمنا ونقدم له أي شيء.
1: صح. يا سلام.
2: فعلا.
1: يا سلام.
2: فعلا. هذه من الأشياء المزعجة،
3: خليك تكره إنك تدخل بيت الشخص حتى هو كويس.
2: خلاص نلتقي برا في كافي، حتى لو إنه إذا كان هو كويس.
3: ولا برا ولا أي مكان.
2: خلاص تم مسحه في القائمة السوداء.
3: بجد القائمة السوداء، وحتى اللي نهائيا لا يمكن فتحها.
2: يعطيك العافية فيروز، وشاكرين لك اتصالك، نسمع صوتك كل يوم يا فيروز.
3: سعيدة بإذن الله.
2: هلا بك.
1: رايقة رايقة، تحب الهدوء وتحب السكينة، تحب السلام. اي ما لها ايش اللي وش
2: اللي والله تكلمت في نقاط مرة مهمة،
1: اللي هي
2: مثلا انه الشخص ما يرحب فيك بالطريقة اللي المفروض.
1: طبيعي. تخيل انا جاي والله، شوفي على شوفي معليش يعني على حسب
2: وش.
1: اذا كان هناك ميانة قصوى
2: ولا حتى ولا ميانة.
1: طب صلعني بصلعني. لا والله. اسمي لا، في واحد من الشباب يحق له ما لا يحق لغيره.
2: ايه.
1: اوكي، بس هو ما تزيجي منه حرفيا، لو جيت وقهوته بايته عرضه قام سوى جديده وجابها.
2: ايه.
1: هذا الطبيعي.
2: ايه.
1: كضيافه، ككرام ضيف، كتقدير انه يا عمي قوم روح سوي لك كوب شاهي بيدك.
2: ايوه، اذا يعني مثلا احنا البنات ندخل المطبخ معاها نساعدها، كل واحد تصلح لها اللي تبغاه. ايه في النهايه. لكن اذا هي لا، يعني في كل بيت له طريقته. اصبر خليني اقول لك، كل بيت له طريقته. في بعض ربات البيوت وسيدات البيوت ما تحب صاحباتها

0: ضيافة.
1: الله العظيم قسم بالله العظيم في ناس تروح تتسلف عشان تكون ضيفها. ما بيقول لك اوكي مبالغ، بيقول لك لا هذا ما هو مبالغ، هو هو من جوده من طيبه، فما بالك انت مقتدر تقدر تقوم تسوي له قهوه ثانيه ولا شاي جديد ولا عشان كذا انا احب العزله عشان لا اخش في التفاصيل هذه.
0: طيب نقول 011-40-5-3 ايش البيت اللي قمت بزيارته وقررت انك ما تزوره مره ثانيه، ايش الموقف اللي صار فيه؟
1: اللي قلت وحرم.
0: يحرم اي. فيسعد صباحك يا سليمان.
2: اهلا وسهلا، اسعد الله صباحكم بالخير والمسره.
1: صباحك بكل ما تحب يا هلا،
2: وصباح البشائر والاخبار المنتظره الايجابيه اللي تفرح كل من ينتظرها يا رب العالمين.
0: امين
2: امين. الله يسعدكم. قابلني ولا تعشيني ولا تقهويني.
1: يا سلام،
2: يعني عطني حجاج منطلق وابتسامه جميله ورحب وهلي وحسسني اني مهم بالنسبه لك، يكفي عن كل شيء.
1: يا سلام،
2: الله من ثري ما حد يدل بيته، والله من متواضع وبسيط الحال الكل يدل بيته ويعرفه
1: عز الله
2: ويتعرف عليه.
1: يا سلام،
2: اليوم المقابله والاستقبال هي اهم شيء. يعني كثير من المناسبات اللي حضرتها لما اطلع مع الاصدقاء ونرجع يا حلو فلان يا اخي شفت شلون واقف
1: نفسه رضيه نفسه رضيه
2: فعلا. إيه؟ انت تحس بسعاده، تحس انك شخص يعني مهم ويدخل على قلبك السرور. طيب. لكن يجيك واحد يعزمك مبرطم وجالس بغري امر ذا ولا لا ومستلم المجلس ما حد يسولف الا هو ولا حد.
1: طيب سليمان،
2: كانك في الدوام
1: سليمان. طيب انت تقول قابلني ولا تغديني وتكني، انا ما اشوف، انا اتفق معك في هذا في بعض المقابل، بس تخيل الشخص قابلك وغداك.
0: الله
2: انا اوكي فهد،
1: هذا ليفل الوحش.
2: لا لا حبيبي، انا اقصد انا ما اقول لك قابلني ولا تغديني، يعني انا اقصد لما تقابلني اعتبرني تغديت.
1: ادري والله فاهم قصدك،
2: لكن لو تيجي وتسوي نفسك مبرطم ورسمي والله لو تحط لي قعود.
1: ايوه والله ما تسوى ما تسوى
2: يا اخي. بعض العزايم تحضرها يا فهد وتدب دب الاكل، تاكل اكل ما اكلته من سنين.
1: أيوة.
2: وتكون ما تحس باي شيء.
1: عزل.
2: بعض الاكل تيجي متنكد تاكل شيء بسيط وتحس الاكل قاعد على كبدك.
1: يا ساتر.
2: ايوه
1: والله يعني انك صادق.
2: هذا وجهه نظر. شيء ثاني يوم تقول يعني البيت اللي تجي، لا بالعكس، انت دعيت اجب، ممكن انك تروح تجيب الدعوه وتجي اذا المكان ما عجبك او الجلسه ما عجبتك تستعد. عندي ظرف ثاني، عندي مناسبه اخرى. اليوم الحمد لله المجتمع السعودي مليء بالمناسبات، اليوم تلقى الواحد يحضر 3-4-5 مناسبات
1: ما شاء الله.
2: يعني صح ولا لا يا فهد؟
1: لا لحظه سليمان تكفى، مين يحضر 4 مناسبات في اليوم 5؟
0: صدمت يا سليمان.
2: فهد في بدايه الصيف انت يمكن توك صغيره فات، ما بعد تعدت 30، عشان كذا ما بعد لما تتعدى الان 50 تصير علاقاتك وعلاقات ابنائك واخوانك كثيره.
1: الله يجبر بخاطرك يا شيخ،
0: يعني في امل.
2: يعني لا تحس انك يوم الثلوث عاد تقلب علينا. لا والله فات صراحه. شوف الرياض ما شاء الله تبارك الله مليء، والله انا احضر ثلاث مناسبات الى اربع في الويكند، خاصة في يعني بعد مثلا بعد رمضان بعد العيد
1: فوق طاقتي.
2: مو طول السنة لكن في مواسم معينة
0: صح.
2: فتخيل يعني تخيل هذه المناسبة تروح لها تسلم على هذا تقول أنا أعتذر وتسلم تقدم على ربع ساعة
1: ما شاء الله بسم الله ما شاء الله.
2: واليوم ما شاء الله الزواجات في الرياض تغيرت، صارت من بعد العصر أول أول 9. أنا حضرت مناسبة في الطائف قبل أسبوع، تخيل يوم جيت بعد صلاة المغرب قالوا ما في البرنامج يبدأ 10:30.
0: اوه ما شاء الله.
1: اوف اوف اوف.
2: والعشاء وقتها
1: والله. الله الله الله، ايش اللي تغير الطائف؟ تعال.
0: الغربية كلها يمكن صاروا كذا.
1: لا شوف الغربية، انا اشوف انا شفته بجدة والمدينة وشفت هذا، ترى حرفيا تبدا فعاليتهم 11.
0: ايه.
1: قلت ايش فيكم يا جماعة؟ وش 11 عرس ذا؟ وش ذا؟
2: لا سلمني عليهم زي عرس الحريم، شوكولاتات فرح طرب وناسه،
0: فيه فعاليات
2: انشطه تصير. مو زين صبق هواء صبق هواء وتمر شوكولاته امسك الباب.
1: اي لا بس والله شفت تبى صدق، والله فعالياتهم حلوه، يعني الرجال على الاقل صاروا ياسلون عرضه الدنيا لعب. فهمت كيف؟
2: الواحد اذا جاء زواجاته في الرياض وشاف زوج بنته ولا ولده وشاف المنيو حق الحريم وشاف المنيو حق الرجال وده ياخذ حق الحريم يعطيه.

0: ايه والله
1: ما شاء الله على الحريم عندنا يعني تخيل
0: شغل تفاصيل
1: كل شيء
0: ما شاء الله.
1: حتى البخور يا فهد مو في المداخل العاديه, مداخل مبتكره للزواج.
0: ايوه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله.
1: وحتى كاسات العصير ما هو
0: اوه تقاديم وشغل
1: حتى كاس جبن يا فهد.
0: اي لا لا وترتيب وتصاميم وشغل لا لا لا
1: والله الله يوفق الجميع. الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وان يرحم موتانا موت المسلمين وان يوفق ويبارك في القائمين على هذه القناه الإذاعة الجميلة الرائعة المبدعة اللي دائما ما تخفف عنا تعب يوم الثلوث.
0: أيوة طول لي عمرك
2: طول لي عمرك العافية.
0: أقول لهم ما حد مطوعني يا سليماني والله
1: يحفظكم
0: وياك يا حبيبي سليمان يا لو زهلة
2: الله يسعدك
0: والله إني أقول له والله. طيب شوف يا عايض
2: إن شاء الله أنك اقتنعت.
0: وشو انت اللي تقتنعين
2: تروح ثلاث زيارات اربع زيارات
0: والله موت
2: لا جرب
0: والله يجيني ايرور.
2: ها خلينا نقول 011-4-5-3 يسعد صباحك يا عايض. احلى مقلب احلى مقلب
0: طيب مخرجنا

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وسؤال حلقتنا لليوم يتكلم عن المواقف، يعني خلينا نقول إنه كل زيارة أنت رايح لها في بيت أشخاص جدد توك تعرفت عليهم، أو أشخاص يمكن من زمان أنت تعرفهم، يعني هم أصلاً يفتحون لك القلوب قبل ما يفتحون لك الأبواب. ودائماً إحنا نحاول وإحنا جايين إننا ننبسط ونسوي ذكريات حلوة، ويعني وفي في في تقوية للعلاقات، تقوية لهذول المعارف. يعني اليوم نبغى نسألكم على 011-40-53، هل أنت يعني قد طلعت قد زرت لبيت دعوة وفي النهاية قلت لا، صار موقف مثلا في البيت، تهاوشوا أهل البيت، زي مرة صارت لي تهاوشوا أهل البيت وأنا عندهم قدامي، الأم وبنتها تهاوشوا، خدت بنتي أنا قلت يلا سلم عليكم، طلعت منها.
1: السلام عليكم، شكرا على خير إن شاء الله.
0: ولا حد إتا ولا حد جيتهم، تبون نتقابل نتقابل برا ونفارع يعني بينكم، بس مو في بيتكم.
1: يعني فارع الناس الأمور طيبة.
0: فمثل هذه المواقف نبي نسمعها على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا آسيا.
2: الخير.
0: هلا بك والله.
2: كيف الحال؟ صوت واضح؟
0: أي واضح.
2: أخبارك بدرية؟
0: والله الحمد لله، كيفكم؟
2: والله الحمد لله تمام.
0: قولي لنا.
2: أنا أقول صار لي موقف. سواك أقول قاعد أقول ليتني ما حضرت.
0: ايه وش صار؟
2: والله موقف ما اقدر اقول لك، قلت يعني يا ليتني ما حضرت.
0: ايه يعني صار في مضاربه، في خلاف وجهات نظر ولا
2: لا لا اقولها لك يا بدريه، انه صار لي انا واحده ما اعرفها اللي اعطتني مبلغ مالي
0: اوكي
2: المشهد كذا، فراحت نقلت الخبر.
0: اوكي جيت لقيت الزواج قدامك عارف
1: ما شاء الله.
2: هلا
0: اقول جيت لقيت الزواج كله عارف،
2: الكل عارف يعني حبت لي احراج يا ليتني ما حضرت.
1: يا ساتر.
2: او يا ليتني ما شفتها صدفه في المشغل، ليتني ما عرفتي.
0: ايه
2: خلاص الواحد المفروض يعني
1: يا ساتر
2: اقول لك الواحد يحاول يهرب.
0: يا الله موقف مرة محرج حقيقة. طيب كيف تصرفتي؟ شلتي بعضك وطلعتي من الزواج وخلاص؟
2: شوفي أنا ليت إنها هي، أنت تدريش المشكلة إني أنا متفقة أنا وياها إن المبلغ بيجيها. طيب بس إنها الله يهديها راحت نقلت الخبر ما كنت أدري.

0: الزواج والاتصالات جوالي محروق اتصال.
1: اوف
0: شيء سلامات انت كيت وكيت وكيت انت مدروش وانت مدروش
1: صارت مشكله بعد الزواج. راح تنبسط ورجعت زعلانه.
0: يعني قلت يا ريت انه يعني ايش سوت كذا هي اصلا من البدايه كيف سوين يا ريت تسكتين.
1: اي وهذه أيه. من المواقف السيئة أن الواحد يفشي سر المفروض أنه مؤتمن عليه. فبرضه من المواقف اللي
0: مين حتى ما طلبت منها مبلغ. هي بنفسها جت قالت لي إذا ما عندك مبلغ والله لا أدفع عنك. عرفتي قالتني أنا اللي طلبت قالتني أنا اللي قلت أعطيني ولا أنا ما أعرفها أصلا بس علشان أنه إيش عشان
1: انت تقربين. لا هي غلطانه يعني في النهايه المفروض ما تفشي يسر. بس انا بسالك سؤال يعني انت الحين لو رحتي المنزل احد كزياره احد من معارفك خلينا نقول انت تتعاملين معهم برسميه وش القانون اللي انت دائما تتبعينه في زيارتك يعني وش الاتيكيت اللي دائما تحافظين عليه يعني في ناس يحبون يدخلون ويدهم ما هي فاضيه خاصه اذا كانت الزياره لاول مره وفي ناس يحبون ما يغادرون المكان مثلا المجلس حق الحريم ما يحبون يغادرونه تجلس إيه. إذا بغت تطلع تغسل يدينها تستأذن أهل البيت إيش القانون اللي أنت تتبعينه إذا طلعتي للزيارات المنزلية؟
0: قانون إنه ما أسأل هي خاصة للناس أيه.
1: الله يا سلام
0: أيوة حتى لو كان لبس أيه. لدرجة أن الناس صار هذا الموضوع مثلا أنا أقول لك فدرية الله لبسك حلو هنا كنت تتحسسين بالموضوع هذا عادي ومدح لك
1: إيه؟
0: فخلاص الواحد يمسك لسانه لا تسألي انه هذا لبسك من وين ولا كم كده ولا تعالي بخيرك وشرك وخلاص عرفتي تعالي بخيرك وطلعي يعني لا انت اللي تدين احد ولا
1: يا سلام يا سلام عليك طيب. يا آسر يعطيك العافية وشكرا لك اتصالك هلا بك والله
2: طيب بعض الناس غريبة قسما بالله العظيم يعني
1: راح الواحد ينبسط
2: يعني لا أنا بس ودي أعرف شعور الشخص اللي يحب ينكد على الناس أو يؤذيهم في مشاعرهم أو مثلا يسبب لهم الإحراج أو إنه ممكن يخليك تكره يعني وش تبي توصل له هل أنت عندك مشكلة عقدة نفسية تطلع على الآخرين لكن الله يصلح الحال طيب معانا اتصال ليان
3: وإذا الصباح أتى يزف ضياءه
2: الله.
3: تلبس له حلل الجمال سرورا
2: سرورا
3: وعقد مع الآمال حلف تفاؤل قل يا صباح غمرت روحي نورا وابدأ نهارك مع صباح المملكة بأبيات شعر تطرب الجمهور
2: الله
1: يا ليان
2: الله الله الله الله الله الله
1: فخامة
2: تطرب الجمهور أطرب هذا الكلام ما فماش منه هذا الكلام يا ليان ما فماش
3: شلونكم
2: يلا حيا شلونك وشرين عنك
3: الحمد لله تمام شلونكم
2: شطاري يومين على التوالي فصيح
1: قل ما شاء الله ان شاء الله يا ربي كل يوم يا ليان تفصين علينا وتقولين لنا فصيح
2: ما شاء الله ما شاء الله
1: انا معجبني الفصيح
2: خلاص حلو حلو لا لا رهيب ايش بك
3: هو لازم اني اتفنى صوب الفصيح والله بالله
2: حلو حلو
1: شممل
2: تشكل لك حي الله ليان
3: الله يبقيك بدري ايش رايك تقلديني الخميس
2: ما شاء الله
1: فصحى انا صرت اخلط يعني اجيب كلمات انجليزي انت اللي قلديني
2: الله الله الله الله الله
1: ما انت ما سمعت كلمات انجليزي
2: لا
1: حد هشك الخميس علمت طيب. لغه
2: طيب
3: انا قلدتك بالتقديم بالصباحات
1: بس ما دخلتي انجليزي في الشعر
3: لا ما اعرف طريقه
1: دي ايوه بعدين خلاص. بعدين خليني اقول لك شيء يا ليان اصلا فهد عنده واجب ما حله الى الان خليكي معي خليكي بصفي
2: انا مهمل من ايام المدرسه فخلوني يعني الواجبات ما حلها
1: المفروض هو قصيده الخميس عليه
3: لا فهد قلدني من زمان من اكثر من سنه
2: اي
1: بس ما قلدني
3: وقلدني اكثر من مره كل واخر مره قلت له 100
2: يا سلام
3: الحين باقي دورك
2: يا سلام يا سلام
1: اقلدك ما اعرف والله للاسف اقلد احد حاولت اقلدك بالشعر
2: هاي ليان علمينا
3: طبعا اللي ما يخليني ازور الناس اللي يتدخلون في الخصوصيات
2: لا يعني هل صار معك الموقف هذا
3: اي نعم ناس من الجماعه
2: ايوه
3: كانوا يسالون يعني اسئله خاصه يقولون ليش ما توظفتي من الاسئله هذه يعني
2: ايوه
3: اللي ينشبون يعني الكل منا طبعا خصوصيات ما يحب احد يتجاوزها
2: يا سلام
3: لان الشخص اللي يحترم ذاته راح يحترم الناس وما راح يتكلم عن شيء ما يعنيه
2: يا سلام

0: سلام يا سلام يا سلام.
1: ومثل ما قال يعني واحد من الشعراء في بيت ممكن.
0: أيوة أكيد.
1: يقول العناوين أول القبول أول عناوين المودة واحترام الذات من طيب العقول.
0: الله لا لا لا لا ما في قطع سر قطع عرق وسيح دم. يا سلام عليك ليان يعطيك العافيه
1: وصباحك سعيد.
2: يا مرحبا بك. هلا
0: اي والله العظيم اذا بروح كل ما رحت مكان او مثلا عند مجموعه من الاشخاص او عند بيت ويا وينزل لي هالكم الهائل من الاسئله شبيبهم وش اروح العم مفاضيين ما في سالفه غير.
2: طيب اذا عزمك واصر عليك.
0: طيب عزمني رحت تمام سالني خلاص سلم على الشهداء اللي معك
2: ناوية. طيب 011-40-53-9 صباحك يا عبد الله. عبد الله حاطنا انتظار
0: إن الهاتف المطلوب
2: هولد حاطنا. فإذا نحن اليوم نتكلم عن الزيارات المنزلية يعني هل في اتيكيت معين أنت تحسن في اتيكيت معين؟ أنا بالنسبة لي يعني أستحي أدخل بيت الأول مرة أدخله ما أجيب في يدي شيء.
0: لا لازم أجيب في يدي شيء حتى
2: وبعدين من العتبة يعني إحنا داخلين الباب بسم الله ما شاء الله عرفت كيف
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله تبارك الله لين تجلس وأنت تحس لازم تسوي كذا.
0: أنا بالعادة ما أدخل لازم يدي حاجة لازم
2: خاصة إذا كانت أول مرة
0: حتى لو لا حتى ما أعرف
2: لا أول مرة لازم
0: ما أعرف والله مار كذا والله شفت شيء يلا جيب
2: ممكن
0: ما أول مرة هذا مفروض واجبة بس إنه يعني ذوقيا هي ما هي واجبة ما هي ما أنزل الله بهم سلطان بس إنه أقصد يعني ذوقيا وأدبا وتيكيت وهذا تجي لكن إحنا الشباب جلسات لو نبسط بسطة كذا فارشين فرشة كذا ثيل ولا في هذا ولا هذا لازم يجي واحد مع شغلة
2: إذا صارت جمعة شباب كذا مثلا إحنا جمعة بنات يعني كل واحدة تجيب لها صحن حلا صحن فطاير عصيرات يعني تقدم يعني تشارك في الضيافة
0: يا سلام يا سلام يا سلام
2: تصير صاحبة البيت بس تسوي قهوة شاي أحيانا يجيبوا البنات قهوتهم معهم
0: يا سلام يا سلام. أنا بالعادة أشوف أنا كني شايب أجيب دلتي ولا ثلاجتي
2: أبي قهوة
0: سلام عليكم
2: أبي قهوة
0: جاي معي ثلاجة في ناس للأسف يفهمونها غلط والله
2: إنه
0: إذا جبت ثلاجة معك
2: ليه
0: قهوة والله مرة دخلت بيت جبت معي قهوة طالع فيني نظرة قلت إيش فيكم يا عيال قهوتنا ما هي بزينة
2: جاي بيتكم
0: قهوتنا من طالع قلت يا ابن الحلال مو بكذا بس أذوقكم الخلطة حقتي بس أعوذ بالله منكم فك
2: وش تخلخن تحت الهواء تقول لي الخلطة حقتي قهوة

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية، ونرشد المياه، ونقلل النفايات، ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، والرحب بكل المستمعين اللي انضموا لنا في هذه الساعة الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم. وإحنا نتكلم عن الرياضات اليوم، نتكلم عن الفروسية. الفروسية دائما ارتبطت يمكن بالتاريخ العربي أيضا بالقيم النبيلة، يعني كانت رمز للشجاعة وأيضا للمهارة والانضباط والأصالة. ومع تطور الرياضات التراثية برزت رياضة التقاط الأوتاد كواحدة من أكثر المنافسات اللي تجمع بين سرعة الفارس ودقة التصويب والانسجام الكبير بين الفارس وجواده، لتجسد موروث عريق ما زال يحظى باهتمام واسع في المملكة العربية السعودية وأيضا العالم. اليوم راح نتكلم حول هذه الرياضة المميزة. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الكابتن مهند هادي الريشان، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: صباحكم أسعد، الله يحييكم.
0: حياك الله. مدرب المنتخب السعودي لرياضة التقاط الأوتاد، حياك الله. واليوم نبي نتعرف يعني حول هذه النقطة اللي هي لعبة التقاط الأوتاد للأشخاص اللي ما يعرفونها. تفضل.
1: ندم فضلك، الله يحييكم وشرفني والله ظهوري معكم، يسعد أوقاتكم كل خير. رياضة التقاط الأوتاد رياضة تاريخية، رياضة جميلة جدا، فيها من الإثارة للمشاهد شيء كبير. رياضة التقاط الأوتاد رياضة كانت تستخدم سابقا في تعليم أبائنا، كانوا يعلمون أبنائهم كيف يستخدمون أدوات الفروسية على جيادهم في التقاط بعض الأهداف، سواء كانت في الصيد أو في الحروب وما إلى ذلك. رياضة فيها جدا مهارات جميلة، تطوير الفرسان في وصولهم مستويات الفروسية احترافية جدا، بحيث أن الفارس يظهر بشجاعته، وفيها من التاريخ الشيء الكبير مما يثير المشاهد في هذه الرياضة. رياضة ممتعة جدا، وإن شاء الله أنها توصل للعالمية مثل ما وصلت سابقا المملكة للعالمية.
0: يعني إحنا حابين كابتن تشرح لنا فكرتها، يعني هي أنه الفارس يكون فوق ممتطي جواده، ينطلق بسرعة كبيرة في مسار مستقيم، صحيح كذا؟
1: صحيح. هي رياضة التقاط الأوتاد تعتمد اعتماد كلي، هي من الرياضات الخاصة بالفروسية، ولكنها تعتمد اعتماد كلي على الفارس. هي نسبة الفارس فيها 70% في الرياضة هذه، والفارس هو المتسابق فيها وهو المتوج فيها، حيث أن الفارس يشارك في البطولات أو في المسابقات بنفسه، هو ما يروح بجواده نفس باقي الرياضات الفروسية. طبعا يكون في مسار طول تقريبا 200 متر، في بعض اختلاف قياساتها من 6 سنتي إلى 4 سنتي، وفي أهداف أرضية وفي أهداف معلقة. طبعا يستخدم فيها أداتين اللي هي أداة الرمح وأداة السيف، في محاكاة طبعا فيها أشواط تحاكي للتاريخ سابقا، سواء كان في صيد أو فارس في غزوات سابقة وما إلى ذلك.
0: فإذن هي مرتبطة بالأصالة، بالتراث، بتراثنا يمكن، وخاصة في الحروب سابقا، والآن أصبحت رياضة من الرياضات الجميلة اللي فيها تنافس يمكن كبير. لكن إحنا اللي بنعرف إيش أنواع المنافسات الموجودة في هذه الرياضة.
1: هذه الرياضة زي ما ذكرت فيها أداتين، فيها أداة الرمح وأداة السيف، وكل أداة منها لها عدة مسابقات، في مسابقات فردية، مسابقات الزوجي، مسابقات الفرق، وأيضا مسابقات المعلقات سواء كانت حلق أو بالليمون. وكل المسابقات مثل ما ذكرت تحاكي نوع من أنواع التاريخ، سواء كان فارس في غزو الحالة أو صيد الحالة، اللي هي أشواط الفرق، تحاكي فرسان في غزو أو فرسان في صيد جماعي. رياضة فيها شغف وفيها إثارة ممتعة جدا للمشاهد. وأيضا حاليا الحمد لله بفضل الله يعتبر المنتخب السعودي الأول عالميا، حصل على كأس العالم في 2003، اللهم لك الحمد. وأيضا في 2018 شارك وحقق مركز وميداليات كثير. رياضة مقبلة إقبال كبير، كانت تستخدم سابقا في زي ما ذكر في تعليم الآباء للأبناء، ثم استخدمت في العروض العسكرية أمام دول والعروض العسكرية، والآن صار لها قانون واتحاد دولي
0: ما شاء الله.
1: مسابقات رياضيه انا.
0: طب ماذا عن انتشار هذه اللعبه؟ يعني هل في اقبال من الشباب ابنائنا والشابات؟ هل في الفتيات اقبال من قبل الفتيات؟
1: نعم، من مميزات الرياضه اصلا انها غير مكلفه ابدا، مثل ما ذكرت انها متخصصه جدا في الفارس، ما يحتاج جواد معين او مواصفات مقاييس يعني مكلفه. اي جواد يستخدم في الرياضه، ايضا اي جنس يستخدم في الرياضه سواء كان ذكر او انثى، ما في مواصفات يعني معينه بحيث انها يكون مستوى احترافي، الجميع يقدر يشارك فيها، وهذا ما يميز الرياضه سواء كان كبير او صغير، وجميع يعني سواء كان ذكر او انثى. رياضه غير مكلفه ابدا والجميع يستطيع يمارسها.
0: طب ايش دور الانديه والاتحادات في دعم اللاعبين؟
1: حاليا الحمد لله دخلت انديه كثير من الانديه السعوديه في رياضه التقاط الاوتاد، مثل ما ذكرت لك اول شيء هي رياضه ممتعه للمشاهد والجميع يقدر يمارسها، فيها الكثير من المهارات مما يطور المجتمع الرياضي او الابناء اللي يبغون يدخلون في المجال الفروسيه، لانها غير مكلفه ابدا، الجميع يقدر يستقطبها او يستهدفها كرياضه خاصه فيه. الانديه الحمد لله دخلت اكثر من انديه، من ابرزها نادي الهلال السعودي
0: ما شاء الله
1: والشباب ونادي
0: نعم برضو يعني الحقيقة حمستنا أننا نشارك، خاصة ندخل الأبناء في فترة الصيف الآن، يعني الواحد يشغلهم بشيء مفيد. فكيف ممكن يبدأ الشخص ممارسة رياضة التقاط الأوتاد؟ هل أنه يحتاج الخبرة طويلة؟ وكيف كمبتدئ يعني كيف يدخل؟
1: نعم، رياضة التقاط الأوتاد تعتمد زي ما قلت لكم اعتماد كلي على الفارس. الآن بفضل الله في بعض الأندية الرياضية دخلت في مجال التقاط الأوتاد. طبعاً التقاط الأوتاد تعتبر رياضة من رياضات الفروسية اللي تحت مظلة الاتحاد السعودي للفروسية والبولو. بفضل الله ودعم قيادتنا الرشيدة الله يحفظ قاداتنا وولاة أمرنا، داعمين للرياضة بشكل عام والفروسية بشكل خاص. الرياضة طبعاً تستخدم كمسار مدني وتستخدم كمسار عسكري. أندية متخصصة، أندية رياضية فيها أندية فروسية متخصصة لرياضة التقاط الأوتاد، ومن أبرزها في المنطقة الشرقية مثلا في الرياض، أيضا بعض الأكاديميات متخصصة في الرياضة في الطائف في أبها، من كان له رغبة في هذه الرياضة مجرد أنه يكتب التقاط الأوتاد بفضل الله في السعودية راح توجه المدربين كثير موجودين الآن في السعودية.
0: الحقيقة هذه من الرياضات اللي يعني نتمنى أنها تستمر، هذه الرياضة الجميلة، وتستقطب المزيد من الشباب، وإحنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح، لأن هذه الرياضة تعكس كذا عمق تراثنا العربي وأصالة الفروسية في المملكة العربية السعودية. كل الشكر لك كابتن مهند هادي الريشان، مدرب المنتخب السعودي لرياضة الالتقاط الأوتاد، كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج وعلى هذه الإضاءات الجميلة.
1: يشرفني طال عمرك، والله يعطيكم العافية على النقل الجميل.
0: حياك الله.
1: الله يحييكم.

وأكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي في هذه الرياضة، رياضة التقاط الأوتاد، حقيقة من الرياضات الجميلة اللي تعزز في شبابنا وفي بناتنا هذه الحفاظ على هذا الإرث الأصيل اللي يجمع بين المهارة، بين الشجاعة، بين الاعتزاز بالهوية الوطنية. احنا اكيد نشكر الكابتن مهند آل ريشان على اطلاعنا على هذه المعلومات الجميلة، واكيد نتمنى كل التوفيق لهم، واحنا اكيد معنا مزيد ومزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. في هذه الوقفه مستمعينا بنتكلم عن موضوع مهم جدا الا وهي الخلافات. طبعا الخلافات جزء طبيعي من حياتنا اليوميه، يعني هي تنشا يعني نتيجه اختلاف اراء، طرق تفكير، تجارب بين الاشخاص، حوارات بين الزملاء، الاهل، الاصدقاء. لكن الفرق الحقيقي يكمن في طريقه تعاملنا معها. فاداره الخلاف بأسلوب واعي يعني يمكن أن يحول الاختلاف إلى فرصة للفهم والتقارب، بينما قد يؤدي التعامل الخاطئ إلى توتر العلاقات وفقدان التواصل القطيع لا سمح الله. في هذا اللقاء بنتحدث عن إدارة الخلافات وأهمية الحوار والاحترام والقدرة على احتواء المواقف. ركزوا على هالمصطلح، احتواء المواقف، يا يعني ليت الناس تستوعب هالكلمة جدا، للوصول إلى حلول إيجابية. ويسعدنا نستضيف المستشار الأسري الأستاذ صالح بن حسن. حياك الله وبياك أستاذ صالح.
1: حياك الله أستاذ فهد، وحيا الله الأخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء يعني فيه خير للمتخالفين.
0: بإذن الله بإذن الله، الله يطفي نار الخلاف ويهدي النفوس إن شاء الله. طول لي عمرك، نورتنا وشرفتنا أستاذ صالح.
1: الله يحييك أستاذ فهد، الله يبارك فيك.
0: بداية أستاذ صالح، كيف خلنا نبدأ بالخلاف، كيف نعرف الخلاف؟ وهل يعني وجود الخلاف بين الأشخاص أمر طبيعي مثل ما قلتنا في البداية، ولا تحس أنه هو ينشأ الخلاف لكن الطريقة اللي تختلف؟
1: والله حقيقي خلنا نقول بكلمة مختصرة، المكان أو البيت أو البيئة اللي ما في خلاف أعتقد بيت ميت. أيوة. أو بيت لا في حياة، لا في روح، لا في مشاعر، لا في أحاسيس. هذا باختصار لماذا يكون هناك خلاف. أمر طبيعي جدا، يعني الله سبحانه وتعالى خلق البشر وخلقهم بهذه الصبغة وهذه الصيغة منذ أن خلق الله آدم. اللحظات الأولى مع إبليس اختلف مع حواء مع آدم في الجنة، نزل آدم إلى الأرض مع ابنيه هابيل وقابيل، كل هذا أمر طبيعي حصل الخلاف. لذلك أنا أقول الخلاف أمر طبيعي. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم الله، خلقنا بهذه الجبلة. حقيقة كثير من الناس للأسف يعني يعتقد أن يريد بيئة لا خلاف فيها، لا نزاع فيها، لا شقاق فيها. هذا لا يمكن أبدا إلا ويكون هذا الخلاف. هذه طبيعة لابد يفهم الصغير والكبير والرجل والعاقل في جميع المراحل، طبقات الحياة، في العمل، في الأسرة، في المجتمع، في الاستراحات. أمر طبيعي، اللي يسمعني الخلاف أمر طبيعي، لكن ما الحكمة، ما الفائدة، هي كيف تتعامل مع هذا الخلاف.
0: أيوة جميل جدا، جميل جميل جميل، هذا هو اللي احنا ودنا نتكلم فيه وناخذ فيه التفاصيل الأستاذ صالح. طيب الحين السؤال يكمل، الخلاف زي ما تفضلت أستاذ صالح إنه وارد، واجده أمر طبيعي، وإذا علاقة أيا كانت أسرية اجتماعية أصدقاء زملاء ما في خلاف معناته في جمود في المشاعر، المكان ميت، البيئة سيئة في هذه الحالة. طيب ليش بالذات تزداد الخلافات في العلاقات الأسرية والاجتماعية على صعيد العلاقات الزوجية بين الأشقاء، بين الأسر، بين المعارف؟
1: نعم، هذا تزداد الاحتكاك.
0: أيوة.
1: الاحتكاك بشكل يومي، يعني مثلا الزوجين 24 ساعة مع بعض إلا وقت مثلا الخروج أو العمل أو غيره. أيضا الزملاء في العمل يعني 7 ساعات إلى 8 ساعات، الاستراحة ما بين 4 إلى 5 ساعات، وجودك مع بعض وقت أطول هو الذي يجعل الإنسان يكون يختلف. شخص ما تعرفه ولا تشوفه ولا تقابله مستحيل أن تختلف معه، لأنك أن تجلس مع هذا الإنسان ومع هذا الشخص، زوج مع زوجته، آباء مع أبنائهم، زملاء عمل، أصدقاء عمل، أصدقاء في استراحة، يا العم يا الخال، أقارب بعيدين، كلما ازدادت الخلطة وازداد الجلوس مع بعض زاد الخلاف. هذا يأتي برأي، وهذا يأتي بكلمة، وهذا يأتي بمشاعر، وهذا يأتي بأحاسيس، وهذا يأتي بسلوك، وهذا يأتي بمعلومة، فكل واحد منهم يرى أنه هو الأفضل، هو الأحسن، هو الأقرب، رأيي أفضل من رأيك، حياتي أفضل من حياتك، ثم تنشأ الخلافات. الزوجين نأكل نشرب، نحتاج هذا الأكل، نحتاج هذا الأثاث. وبهذه الطريقة المكس مع بعض والجلوس مع بعض لفترة طويلة أكيد يعني لاحظ الآن مثلا خلينا نقول شهر العسل يعني ما في خلافات كثيرة، الكل يجامل بعض، الكل يحترم بعض، الكل يحاول يقدم أفضل ما لديه، لكن لما ينتهي هذه الفترة المحسوسة عند كثير من الأزواج تدب الخلافات. أيضا الزملاء في العمل، بداية العمل سم طال عمرك، إيش تحتاج طال عمرك، إيش تبغى طال عمرك، لكن لما يبدأ مع تراك العمل وأخذ والعطاء تبدأ هنا المشاكل. فلذلك كل ما زاد الجلوس مع بعض وزاد الوقت وزاد الاحتكاك وزاد ذا تبدأ الخلافات تزداد، مشاعري تختلف عن مشاعرك، أحاسيسي عن أحاسيسك، توجهاتي عن توجهاتك، فهمي يختلف عن فهمك، إدارتي تختلف عن إدارتك، فهمي للأمور تختلف عن أمورك، هنا تبدأ الخلاف. لذلك لا يعني تعتقد أن الإنسان يجلس مع شخص فترة طويلة بدون خلاف، أكيد سيحدث الخلاف بسبب المخالطة.
0: أيوة. طيب كثرة الخلافات بسبب كثرة الاحتكاك وما إلى ذلك والتواجد والتواصل سواء، طيب متى يعني خلنا نقول كيف ندير هذه الخلافات بحيث أنها ما تتطور أستاذ صالح، بحيث أن ما يصير هذا الخلاف إلى خصوم أو خصام أو خصومة، إلى ما يصل لمرحلة العداء، ما يصل لمرحلة القطيعة، إلى انتهاء العلاقات، خراب البيوت، كيف نقدر ندير هالخلاف؟
1: نعم، هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نفهمه ونركز فيه. أولا يعني حاول، هل كل خلاف يحتاج أني أخذ مساحة من الوقت ومن النزاع ومن المشاكل ومن رفع الصوت؟ لا، أغلب الناس تلقى على أمور تافهة، لا أنا ما أبغى سكر زيادة في الشاي أو في الكافي، أنا ما أبغى مثلا يا أخي خلنا نأخر ساعة الفطور. يعني أنا أعتقد أن أولا هل هذا الخلاف يستحق أن يسمى خلاف وأني أخذ معه وأعطي وأنني أبذل جهدي مع هذا الإنسان؟ لا. يعني أنا كنت حاضر مجلس، والله بدأ المجلس وانتهى المجلس وتعشينا ورجعنا على خلاف، هذا يقول أنا قاريها أيام، ها ترى نرجعكم وراء، يقول أنا قرأت هذا المقال في جريدة، ويقول لا في مجلة، يلا عاد حلها في جريدة ولا في مجلة، ويبدأ الخلاف على أمر تافه يا أخي. يعني أنت حاول أنك، هل هذا، اسأل نفسك أولا إدارة الخلاف هل هذا يستحق، بعدين اسأل نفسك مثلا أبوك أمك زوجك زوجتك مديرك في العمل، هل يستحق أني أنا أخالفه، وهل يستحق أني أخسره عشان أمر بسيط أو عشان موضوع بسيط أو عشان نقطة أو عشان همزة أو عشان مثلا إعداد معين أو كلمة معينة؟ لا، لابد أني أعرف أن الشخص هذا متى أزعل معه ومتى أتخالف معه. زوجتك زوجك يجب أن أعرف مكانتهم عندي، وهذه من الأمور التي ينبغي إدارة الخلاف. ثانيا الاستعادة من الشيطان الرجيم، الخلاف كله من الشيطان الرجيم، وهذا مهم جدا. بعدها أيضا الفهم، يعني إدارة الخلاف افهم قبل ما تجي. بعض الناس ممكن يقول لك كلمتك هذه تهيني، أنت جرحتني، أنت مثلا كذا، لا افهم يا أخي. أيضا الشخص المستقبل المرسل، قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، قولوا العبارة الجميلة، لو سمحت لو تفضلت ممكن كذا، أنا ما نبشتغل عندك، أنا ما نب مثلا، تعال بعض الناس يقول ما نبنا سواق عندك، أنا ما نب عامل عندك، قل لو سمحت جب كذا، لو سمحت القلم أبي الورقة أبي كذا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، في المجلس في البيت في الأسرة في المجتمع في العمل، هذا مهم جدا. آخر إدارة للخلاف، آخر إدارة للخلاف يا أخي، اخرج اطلع من مكان الخلاف، إن كان زوج اخرج من البيت، إن كان في عمل اخرج من العمل، اخرج إلى مكتب آخر إلى قسم آخر. ممكن نقول لو سمحت أنت الحق معك، أتنازل، هذا من أسباب إدارة الخلاف، التنازل عن الرأي، لا تتمسك به. يعني ممكن بعض الناس يخسر أبوه من أجل تمسكه بالرأي، تنازلوا وكونوا في إدارتكم ناجحين. ثانيا الخلاف لا يؤدي ولا يأتي بخير، النبي صلى الله عليه وسلم كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا تكلم،
0: ألو
1: مع الأعداء. نعم، سمحا حتى مع الأعداء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بهذه الطريقة.
0: نعم جميل. طيب هذه أنواع الإدارة اللي هو تقييم الموضوع وأيضا الاستعاذة من الشيطان وفهم النقطة والمقصد وعدم التفسير الخاطئ وحسن الظن. طيب

0: شلون احتوي الشخص اللي امامي في الخلاف؟ شلون اخلي طيب هو مصر، هو على رايه، هو بدا مثلا يشد، انا في هذا الحال شلون ابدا احتوي الحوار واحاول اهدي النقاش ونصل الى نتيجه، او حتى مش نصل لنتيجه، ننهي الخلاف هذا ونحول الموضوع اخر.
1: هذا من الامور، هذا يعتبر الذكاء الاجتماعي والتعامل مع الناس. احتوي الطرف اللي قدامي، يعني احيانا زي ما اقول والله انا عارف انه مخطئ وعارف الرايه ما هو يعني قالتهم جاده، ومع ذلك انا اقول ما شاء الله اثني عليه، امدحه يا اخي، اعطه وجه، اعطه كلمه زينه، خله يفهم انه مثلا، لان بعض الناس يبغى يشبع غريزه عنده، هذا معنى الاحتواء. المراهق يحتوى، الزوج يحتوى، الزوجه تحتوى بالكلمه الطيبه، بالبدء، بالثناء. لما هذا ذكرتني بقصه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بئس اخو العشيره. قالت عائشه كيف تقول بئس اخو العشيره؟ ثم لما دخل تبسطت معه، قال هذا ممن يتقى شره. بعض الناس انا ممكن ان احتويه، اثني عليه وامدحه حتى اتقي شره، يعني ممكن يكون قوي في رايه، ممكن اسلوبه قوي ينفعل عليه، فهذا هو الاحتواء المطلوب. امتص غضبه، اثني عليه، ثم بعد ذلك بعد ما يهدأ اعطيه انا رايي باسلوب بتدرج وحكمه، ثم استطيع ان نصل به الى بر الامان، وهذا ما يسمى الاحتواء.
0: جميل، جميل جدا. طيب لو كان هناك استاذ صالح نصائح، او خلينا نقول، وهو كثرة النصائح ما شاء الله تبارك الله، وأيضا وضحت النقاط، لكن لو كان هناك جملة أو كلمة أو مثلا حكمة أو شيء يسطر لنا في أذهاننا نتمسك فيه، وأيضا نتعلق بهذه الفكرة ونحاول ترجمها على أنفسنا وحواراتنا وتعاملنا مع الآخرين في الحياة، تسهل علينا موضوع الخلاف والنقاش وأيضا استيعاب هالمشاكل والخلافات اللي تحدث من حولنا.
1: والله أنا دائما أقول 9 أشهر يعني الراحة في التغافل.
0: الله أكبر،
1: يعني تغافل، يعني كلمة سمعتها على قولتهم تغافل، طنشها. شخص انفعل عليك طنش، شخص أراد أن يجبر عليك رأيه طنش، أو ما يسمى بالتغافل، وهذا مهم جدا. يعني الحياة أصلا قائمة يعني بين الزوجين، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دارها تعش بها، وهي زوجتك دارها تعش بها. لذلك أنا أقول مهم جدا أيها الإخوة، يعني حاولوا تتغافلون، لا تقفون عند كلمة، لا تقفون عند معنى، لا تقفون عند انفعال، تغافلوا، وهي راحة لكم في الدنيا وراحة لكم في أعمالكم.
0: جميل جدا، كل الشكر لك أستاذ صالح بن حسن المستشار الأسري، شكرا للأمانة على ثراك لنا وعلى هذه لفتات الجميلة، وأيضا مثل هذه المواضيع نحتاج فعلا من يوجهنا، من ينورنا لحل الخصام والخلاف والمشاكل المتواجدة في المجتمع، وننعم بمجتمع سوي متزن، لا غير عدائي، لا يعني يفجر في الخصومة وما إلى ذلك. كل الشكر بحجم السماء أستاذ صالح، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا لك أستاذ فهد، شكرا لكم المستمعين والمستمعات.
0: في أمان الله. والله من أهم المواضيع اللي فعلا لازم نعيد ونشيد ونكرر، ويعني نلفت النظر لهذا الموضوع. ترى موضوع الحوار والنقاش والاختلاف ترى أمر مهم جدا يا جماعة. دائما ما أجد حوارات والله وجدتها يعني مثل الأستاذ صالح بن حسن وكثير من الضيوف اللي يعني صدفناهم في البرنامج، تكلمنا في هذه المواضيع بكثرة وتناقشنا فيها، لكن تكرارها دائما ما يزيد الشخص حلم وسماحة وتفهم. ولأنه والله العظيم يا جماعة جلست كثير في الآونة الأخيرة، في أكثر من جلسة، في أكثر من حوارات ونقاشات، لقيت اللي يشد في الحوار، لقيت اللي يغضب، لدرجة أنه في شخص غضب علي وأنا ما أعرفه، لا يعرفني ولا أعرفه، بس اختلفت معاه في الرأي، فحرفيا أثبت وجهة نظر. خلاص أنت صحيح، أنا مالي شغل، لأن ليش أصر؟ يعني لا رأي بيغير الكون ولا رأيك بيغير الكون. فقضية يا جماعة الخير التغافل، احتواء الخلاف، احتواء النقاش، مثل ما قال الأستاذ صالح، يحتاج ترى إلى ذكاء عاطفي اجتماعي عالي، يحتاج إلى روية، يحتاج إلى حلم. حتى لو كانت أخلاقك تعبانة، حتى لو كنت ما نمت زين، حتى لو أنك متضايق، في ناس يقول لك إذا جعت لا سولف معي، ما عليه ما عليه، تقطع الناس شنك جايع. فحاولوا قدر الإمكان أنكم فعلا ترعون اللي قدامكم، حتى لو الشخص اللي قدامك غير مراعي، راعي نفسك أنت أولا. ترى هذا ترى مو بس عشان الشخص اللي قدامك، هذا عشانك أنت. لا يوجع قلبك، لا تتوتر، لا تنقهر، لا يحرق دمك، ولا حتى توصل مراحل التوتر.

غضا بكرة اللي انت ضغط ولا سكر ولا هذه الأمور. لا خلك حليم، تفهم الموضوع، ما عجبك النقاش غادر، لا تشارك، ابتسم، والله خلك جدا، والله مو عشانهم، عشانك أنت. وفي نفس الوقت يعني إذا ودك في ناس ما ودك تخسرهم ولا تفقد العلاقة معهم ولا يعني يصير هالقطيع اللي بينك وبينهم، خلك حليم وكله بالهداوة. ولا لا يا عبد العزيز، شكرا شكرا عبد العزيز، شكرا يا أخي. اطلع فاصل يا أخوي، اطلع بدأت تصير المشاعر جياشة مع الحوار هذا.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وأكيد نرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثالثة. والآن وصلنا إلى فقرة أنا ومهنتي، وفي كل مهنة كذا قصة تستحق أنها تروى، وقد تكون أحيانا المواقف اليومية اللي يمر فيها البعض مصدر للإلهام وأيضا مصدر للإبداع. في هناك من استطاع أنه يحول تفاصيل حياته وعمله إلى محتوى كوميدي قريب من الناس، يرسم الابتسامة على وجوه الناس بعفوية، وأيضا ينقل المواقف بأسلوب بسيط بعيد عن التكلف. في فقرة أنا ومهنتي يسعدنا أن نستضيف اليوم شخصية جمعت بين التمثيل وصناعة المحتوى والعمل اليومي ككابتن في أحد تطبيقات توصيل الركاب، وأيضا ينقل لنا تجاربه ومواقفه مع العملاء في قالب كوميدي يمكن لاقى تفاعل واسع. نرحب بضيفنا الكوميديان وصانع المحتوى الكابتن خالد المكرمي، ونقول لي يسعد لنا صباحك.
1: الله يسعد صباحك،
0: حياك الله. اليوم يعني حابين كذا نتعرف على خالد صانع المحتوى وأيضا الكابتن في تطبيق توصيل، وأيضا خلينا نقول متى كانت بداياتك؟
1: بداياتي ككابتن توصيل كانت من سنة تقريبا. أنا في الأساس ستاند اب كوميديان وممثل وصانع محتوى، لكن

0: يعني مهنه يعني ككابتن، مهنه ككابتن توصيل هي شغلي اليومي.
1: يعني اليوم كيف انت تتعامل مع الركاب؟ يعني خلال يمكن سنوات خبرتك اعطتك كذا دروس يمكن غيرت فيها طريقة التعامل مع الركاب، غيرت فيها طريقة يمكن أخذ يعني تبادلك لأفكارك مع أفكار الأشخاص الآخرين، وكيف أنت أخذتها كمحتوى للستاند أب أوف كوميدي؟
0: طيب في البداية المسرح ساعدني كثير، غير يعني شغلي بشكل عام، سواء ككابتن في تطبيقات النقل الموجه أو قبلها في شركات اشتغلت فيها، في التعامل مع الناس أو مع الجمهور. ف يعني من ناحية ردة الفعل، الانفعال، يعني ومع الزمن، يعني هي بالخبرة أو بالممارسة، لأن بالذات في تطبيقات النقل الموجه يكون أنواع الناس مختلفة كثير وتعد عليك في يوم واحد.
1: صحيح. يعني اليوم من وجهة نظرك إيش أبرز الأمور يمكن اللي يتوقعها الأشخاص منك من خدمات يمكن وغيرها ككابتن؟ وأيضا هي غير إلزامية ودايم كذا تحطك في حرج معاهم.
0: التوقف، يعني لما يطلب من الزبون أو الراكب إنه هو يوقف في مكان قبل الوجهة الأساسية، مع أن في التطبيقات أغلبها صار فيها إنك تحط وجهتين أو نقطة توقف في نص المشوار إذا كنت بتمر أي مكان، لكن بعض الناس لا يستخسر لأنه فيها رسوم زيادة، فيستخسر فيقول لا أنا أطلب المشوار بعدين أطلب من الكابتن بلطف. طبعا أغلبنا وأنا من ضمنهم بتعامل يعني بإنسانية وبأريحية، إنه أوكي ما في مشكلة لو بتاخذ شيء بس على السريع ما في مشكلة، لكن لا تطول. لكن للأسف بعض الركاب لا يعني ياخذ راحته. يعني
1: يعني أنت شايف يعني سنوات هذه الخبرة لك في هذا المجال في هذه المهنة، هل فعلا أصبحت يمكن مصدر أساسي للدخل ولا لتحسين الدخل؟
0: هي في الأساس مصدر لتحسين الدخل، ولكن بالنسبة لي أنا عشان عندي أشياء ثانية أشتغل عليها، فهي الآن مصدر أساسي للدخل، مقابل إن إذا جاني شغل ثاني لا أقدر أوقف. يعني يسمح لي يكون عندي مرونة إن أنا أشتغل في أماكن ثانية.
1: بالنسبة للموضوع قبول يمكن الطلب، يعني إيش الأكثر ضرر على الكابتن أو العملاء اللي هو وقت الذروة؟
0: الأكثر ضررا إن وقت ما يكون وقت الذروة

0: مرضيه، لانه مثلا يكون 40 دقيقه بمقابل 15 ريال، فالكابتن يكون مضطر لتاخذ كل هذا من وقتي عشان مبلغ رمزي.
1: ويكون يمكن الرحلة يعني ما هي بعيدة، لكن هو وقت ذروة يعني زحام، حتاخذ منك ساعات أكثر أو دقائق أكثر من المعتاد.
0: بالضبط، فأحيانا تكون التسيرة غير مرضية لأن التطبيق حسبها على المسافة مو على الوقت.
1: مشكلة والله. طب بما أنه عملك كذا معتمد اعتماد كامل على التعامل مع مختلف شرائح المجتمع، هل في كذا موقف أثر فيك أو ما تنساه؟
0: موقف أثر فيه وما أنسى هو الموقف اللي انتشر أو المقطع اللي انتشر، قصة الطفل اللي أمه نسيته عندي في السيارة. لأن كان بالنسبة لي يعني، أو بالنسبة لناس كثير يعني، هي قصة محزنة لكن أنا عرفت أوظفها بطريقة كوميدية، لأن ما ينفع أجي أقول للناس يا الله أم كيف أحملت وكيف تركت، لا لا لا، بقدم لهم طريقة لطيفة.
1: اللي أم، معلش يمكن في أشخاص ما شافوا هذا المقطع، اللي هي أم نسيت طفلها
0: نسي الطفلة عنده في السيارة للأسف.
1: حول ولا قوة إلا بالله. كيف برضو تتعامل يمكن مع أطال السيارة المفاجئة أثناء وجود راكب معك؟
0: للأمانة الحمد لله ما قد واجهني شيء زي كذا غير مرة واحدة. يعني صار لي حادث وفي معي راكب وكان متفهم للأمانة.
1: كويس. برضو إيش الانعكاس الإيجابي ممكن اللي اكتسبته من خلال هذه السنوات في هذه المهنة ومخالطة كثير من الأشخاص؟
0: أني كيف أتعامل مع مختلف أنواع البشر بصراحة. يعني يمكن الواحد لما يكون يشتغل في شركة في مجال معين يقابل نوعيات معينة من البشر، لكن في مجال النقل الموجه أنا يعني بقابل من الأسرى للأفقر للأذكى للأغبى، فمختلف.
1: هل أنت يعني تحس أنها مهنة جيدة بحيث أنك أنت تختار الوقت اللي تطلع فيه لدوامك؟
0: أي نعم، أنا بالنسبة لي وبالنسبة لأسلوب حياتي هي مريحة جدا. أنا أختار متى أشتغل متى أوقف، إذا عندي مشروع، إذا عندي بما أني ستاند أب كوميدي، إذا عندي عروض ستاند أب كوميدي أوقف عادي، أقدر أشتغل وقت ما أبغى.
1: برضو خلينا نتكلم يعني حول مجال ستاند اب اوف كوميدي، يعني حدثنا عن تجربتك وايضا عن دخولك عالم التمثيل.
0: انا في الاساس ستاند اب كوميديان من سنتين، واشتغلت في البدايه كانت هوايه، وبعد كذا السنه الماضيه كان هو مصدر رزقي عروض الستاند اب كوميدي. وبالنسبه للتمثيل انا يعني شاركت في مسرحية قبل سنة وقاعد أدور على فرص تمثيل، بما أن يعني أكثر من مخرج قال لي إنه فيك يعني ممثل ناجح إن شاء الله، لكن دور فرصة.
1: هل تعتقد إنه بسبب احتكاكك بهالكمية الكبيرة من الأشخاص يعني غيرت من شخصيتك، يعني صرت تقدر يمكن تاخذ اكثر من كاركتر في التمثيل، تعرف وشلون انت تتقمص هذه الادوار، ادوار الناس، تعرف شكل الاشخاص كيف طريقه تفكيرهم، طريقه نطقهم للكلام؟
0: صحيح نعم، يعني كل شيء عدى علي من مجال التمثيل او مجال الستاند اب كوميدي ساعدني في اني اقدر أمثل أو أروي للناس القصة بأكثر من شخصية، وخصوصا الستاند اب كوميدي، لأن في أحد قوانين الستاند اب كوميدي اللي هو الأكت أوت أو التمثيل في نص في نفس النكتة. صحيح. فلازم أمثل الشخصية اللي قدامي أو الكاركتر اللي قدامي في نفس القصة اللي أنا برويها للناس بنكتة.
1: يعني احنا حابين ناخذ منك بصراحة، ما حابين نختم هذا اللقاء، بس حابين ناخذ منك كذا نصيحة تقدمها لكل شخص حاب يبتدي هذه المهنة سواء كابتن أو أيضا راكب.
0: ممكن أقدم نصيحتين. النصيحة الأولى لكل كابتن أن يعني إذا ما لخلق تشتغل لا تشتغل، لأن عدى علي من زباين كثير بيشتكوا من الكباتن اللي تكون نفسياتهم ما هي جيدة معهم. النصيحة للركاب، حاولوا تراعوا أن الكباتن هم ناس بتسترزق، وإحنا ما إحنا جايين ننصب على أحد، إحنا ما إحنا جايين نسرق أحد، إحنا ما بنزيد بقيمة المشوار، ما هو بكيفنا، التطبيق هو اللي بيزيد.
1: صحيح. كابتن خالد المكرمي، كل الشكر لك

0: على مشاركتنا هذه هذا الجانب الرائع من رحلتك ومن تجربتك بين المهنة وبين صناعة أيضا المحتوى. نتمنى لك مزيد من النجاح والتألق وأنه يستمر أيضا تقديم هذا المحتوى الهادف الحقيقة اللي يجمع كذا بين البساطة والواقعية والابتسامة. أيضا كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
1: العفو.
0: حياك الله. فإذا زي ما شفنا في هذا اللقاء فعلا أنه أنت شخص يعني كذا تحتك بالناس كثيرا وتنقل هذه التجربة إلى الناس بمحتوى يجمع بين التمثيل وصناعة المحتوى والعمل اليومي ككابتن، وأيضا هذه التجارب اللي تنقلها للآخرين والمواقف اللي يتعرض لها في قالب كذا كوميدي لائق وأيضا يجد تفاعل كثير وتفاعل واسع. كل الشكر أكيد لكل اللي شاركونا مهنهم في فقرة أنا ومهنتي، وأكيد عندنا مزيد من الفقرات فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين اكيد معكم اصدقاء الصباح. هذه صباحات الجيم سواليفنا عن الجيم اليوم, عن الحركه, عن التمارين,
1: وابرقي وارعدي.
0: قاعدين نقول كل واحد ايش يسمع على الجيم, اغاني اجنبيه ولا اغاني عربيه, وتفاجئنا ببعض الاشخاص انهم يسمعون اغاني عجيبه في الجيم.
1: اي
0: المهم
1: اي عادي أيه. انا اسمع بعض اغاني سبيستون.
0: ايه اللي هي وشي؟
1: هزيم الرعد.
0: تشرفنا. وانت يا ابراهيم
1: وابطار ديجيتال, ابطار ديجيتال الجزء الثالث.
0: يا اخي اذا ما جت كذا اغنيه يعني قويه كذا تحس انك تأدي صح في الجيم.
1: سمعتي كلمات هزيم الرعد؟
0: ايه سمعتها.
1: ترى تسوي فتوحات اسلاميه اقسم بالله.
0: بس ما انت مو كل الناس ترى مودهم كذا يعني. لا يعني بصراحة أنا أحس بالناس زي يسمعون أغاني كذا أجنبية في الجيم, والذي أغاني الجيم الخاصة بالجيم اللي تعطيك
1: تسمع شوي
0: تحفيز تعطيك. طيب فخلينا نتكلم اليوم عن شيء ثاني, خلينا نتكلم عن العمل. يعني كذا أحيانا مجرد يعني بيئة العمل ما هي مجرد يمكن مكان لإنجاز المهام, أحيانا تكون هي مساحة يقضي فيها الإنسان جزء كبير من يومه. يصير فيه شعور بالتقدير, يصير فيه أيضا شعور بالراحة بالتحفيز. أحيانا ترى زملاء العمل يحفزونك تروح الجيم.
1: نعم.
0: يعني ما فيها شيء.
1: نعم.
0: أحيانا يحفزونك مثلا تغير شيء في حياتك.
1: نعم.
0: لكن في السنوات الأخيرة طلع مصطلح مختلف تماما اسمه الاستقالة الصامتة.
1: إيش قصدكم؟
0: الاستقالة الصامتة, وهذه ظاهرة ترى كلنا نلاحظها يعني في بعض يمكن الموظفين إنه يصير عنده تقريبا استقالة صامتة. فخلينا نعرف وش هذه الاستقالة الصامتة, إيش اللي يدفع الموظف إنه يوصل لهذه المرحلة, وهل هي فعلا مشكلة في الموظف نفسه ولا في بيئة العمل, وكيف نقدر نقي أنفسنا وما تأثر علينا ولا تأثر أيضا على المنشأة, لأن الموظف هو جزء من المنشأة. فوش يقول الخبر؟
1: إيش يقول
0: الخبر؟ الخبر يقول لك الاستقالة الصامتة المعروفة أيضا باسم الانسحاب الهادئ, وهي ظاهرة تصف التزام الموظف بأداء الحد الأدنى من المهام المحددة في وصف الوظيفي بدقة دون بذل أي جهد إضافي أو التطوع لمهام جديدة أو التفاعل خارج أوقات العمل الرسمي.
1: تنتج طبعا هذه الحالة عادة عن بيئة عمل غير محفزة, وتتضمن الأسباب غياب التقدير المادي أو المعنوي مقابل الجهود الإضافية, أيضا الاحتراق الوظيفي وضغوط العمل المستمرة اللي تستنزف طاقة الموظف, كما أيضا لضعف التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية دور كبير في هذه الظاهرة.
0: وأيضا تتلخص أبرز سمات وصول الشخص للاستقالة الصامتة في الالتزام الصارم بساعات العمل, يعني بالحضور والانصراف في الموعد المحدد تماما, ويتجاهل أي رسائل بريدية ومكالمات متعلقة بالعمل بعد انتهاء الدوام. يعني تحسه حتى يقفل الجوال ما يرد على مكالمات الدوام, والاكتفاء بإنجاز الأساسيات المطلوبة لتجنب المساء, يعني يؤدي فقط أقل قدر من العمل اللي مطلوب منه. وأيضا يعني تلقاه برضو هذه الأساسيات يؤديها عشان ما حد يسأل أنت مقصر في شغلك, بدون ما يعطي العمل أي مبادرات إبداعية, تحسه قاعد ينفصل تدريجيا عن أنشطة الفريق وأيضا المساهمات الجماعية.
1: طبعا الكثير يصاب يعني بها, بعدها يدور حلول لإعادة شغفه, لكن ليش ما نحل الموضوع من البداية ونتجنب أثاره؟ مثل توفير بيئة عمل مرنة تدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية, أيضا تقديم مكافأة عادلة تتناسب مع حجم الجهد والمبادرة المبذولة, وأيضا من أهم المقترحات الاهتمام بالصحة النفسية للموظفين وتخفيف أعباء ضغوط العمل. ركزوا على الضغوط النفسية يا جماعة.
0: فإذا هي ما تجي فجأة هذه الاستقالة الصامتة,
1: تراكمات
0: ما هي قرار الواحد يتخذه, تحسها تراكمات تبدأ يمكن من بدايتها, يمكن من غياب التقدير, يقدم عمل ما أحد يعني قاعد يقدر هذا العمل.
1: نعم.
0: اللي يقدمه
1: ما في تغير في
0: يضغط
1: مكانه,
0: يضغط على نفسه, يجي في نفس قبل الدوام بنص ساعة هو متواجد, بعد الدوام بساعة هو متواجد علشان يشوف إذا في شيء يقدر ما حد قاعد يقدر هذا الشيء. ولا كمان يقولوا لا إحنا ما نطلب منك, إحنا طلبنا منك من الساعة الفلانية الساعة الفلانية.
1: أيوة.
0: فيصير هو عنده كذا برضو, يصير أحيانا لما يصير في ضعف في التواصل أو في ضغوط عمل فما قاعد يعطونه حلول.
1: الله.
0: اي وبيئة العمل دائما تأثر إذا كانت البيئة غير صحية.
1: راتبه ثابت
0: إيه؟
1: ما يتغير، ما في تقدير، ما في مكافآت،
0: محفزات، ما في عدالة،
1: نعم،
0: ما في توازن. كل هذه تنعكس إيجابا على الموظف،
1: نعم،
0: وأيضا تزيد إنتاجيته ويزيد ولاءه للمكان، وبرضه ينعكس إيجابيا على المنشأة، تصير جودة العمل في المنشأة
1: ممتازة،
0: يعني الإنتاجية يعني روعة
1: جدا. طبعا يتقدر الممثل، الممثل حلو، الموظف حرفيا راح يبني تمثال.
0: أي
1: والله يسوي تمثال لهذه المنظومة، يشتغل بكد وتعب وحب وولاء غير منقطع. بسيطة، معادلة بسيطة.
0: أيه؟
1: الله العظيم.
0: أي والله سمت. ها وش قررت تحط أغاني في الجيم بدون لا بدون هزيم الراد،
1: بدون هزيم الراد
0: درب جريندايزر. علي علي بطل
1: داي الشجاع،
0: داي الشجاع. طيب خلينا نوقف عشان نختار أغنية، فاصل وراجعين لكم.

صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. أصدر برنامج جودة الحياة تقريره السنوي لعام 2025 كاشفا عن تحقيق نتائج تجاوزت المستهدفات المقررة، بما يعكس دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ولمعرفة التفاصيل معنا الأستاذ سلمان الخطاب، مدير عام دعم اتخاذ القرار في مركز برنامج جودة الحياة. حياك الله وبياك أستاذ سلمان.
1: صباح النور أخوي فهد، وأسعد الله صباح مستمعي إذاعة الرياض بالخير.
0: الله يصبحك بكل ما تحب إن شاء الله أستاذ سلمان. بداية نود أن تحدثنا عن التقرير السنوي لبرنامج جودة الحياة، وأيضا أبرز القطاعات التي ركز عليها البرنامج.
1: حقيقة أصدرنا تقريرنا بكل فخر اليوم الماضي أمس تحت شعار يختصر فلسفة البرنامج، سمينا التقرير جودة حياة تعيشها. لأننا انتقلنا من مرحلة الوعد إلى مرحلة البناء، واليوم الحمد لله في مرحلة المعايشة. البرنامج يعمل في 7 قطاعات أجمعها لمستمعيك في 3 دوائر: دائرة المكان نتكلم فيها على الأمن والتصميم الحضري، لأن جودة الحياة تبدأ من شارع آمن وحديقة قريبة. ثم دائرة الإنسان اللي فيها الرياضة والهوايات، تهتم بصحة الجسد وغذاء الشغف. ثم دائرة التجربة واللي الثقافة والترفيه والسياحة بدعوا فيها وملوا وقت الإنسان معنى وبهجة، وهو الخيط الجامع اللي يثبت أن وحدة القياس عندنا ما عاد هي المشروع بل هي التجربة المعاشة.
0: جميل جدا، إنجازات يعني ما شاء الله تبارك الله تتجاوز المستهدفات. طيب ما هي الأهداف التي كانت مرسومة وتم تحقيقها أستاذ سلمان؟ وأيضا نود التركيز على أيضا من هم شركاء نجاح البرنامج.
1: الحقيقة البرنامج يعني عنده عدد كبير من المؤشرات والأرقام، ولا ودي أغرق المستمعين ببعض الأرقام، والحمد لله يعني معظمها تجاوزت مستهدفاتها بأرقام كبيرة. فأعطيك على سبيل المثال يمكن بعض الشواهد. القطاع الثقافي على سبيل المثال كان ينتج في السنة عدد 118 يوم ثقافي تقريبا ما قبل الرؤية، اليوم الرقم هذا تسويه في 11 يوم. هذا يوريك أن الثقافة انفجرت في المملكة بفضل الله، ثم بفضل وجود الجهات الراعية والداعمة والممكنة، ولا الشغف موجود عند الناس. هذا كله يتحقق بال يعني مش مجرد بالأرقام، أظن أبغى أوريك أن الناس قاعدة تعيش جودة الحياة. على سبيل المثال في التراث كان زوار المواقع التراثية ما يتجاوز 7 مليون، اليوم نتكلم على 14، يعني ضعف الرقم. هذا ضعف المستهدف. والدلالة الأجمل من هذا أن السعودي صار يكتشف بلده ويتفاخر فيها ويشوف المواقع التراثية والثقافية في كل مكان في أرض المملكة. كذلك في صحة أبنائنا، كان يعني عدد ممارسي الرياضة من الصغار والأطفال عدد محدود جدا، اليوم نتكلم عن 19% من الصغار في المملكة يمارسون الرياضة على أقل ساعة أسبوعيا، وهذا أكثر من 3 أضعاف ما كان قبل الرؤية. أما بالنسبة لسؤالك عن شركاء النجاح، فكل الجهات اللي عملت معانا، عندنا أكثر من 17 جهاز حكومي نشتغل معاه بشكل لصيق، من وزارة الداخلية والبلديات والثقافة والرياضة والسياحة وهيئات التطوير وهيئات الملكية، وقطاع الخاص اللي يستثمر معنا بشكل كبير، وهذا يعني دلالة أصيلة أن جودة الحياة صارت قطاع تنموي، ليست مجرد سلعة نحاول نروجها. جودة الحياة كان الاستثمار في قطاعاتها قبل الرؤية، تتكلم من القطاع الخاص 2 مليار ريال، اليوم تعدينا 21، أكثر من 10 أضعاف. وتعرف أن المال لا يجامل، رأس المال ما يجامل، إذا ما كان في جدوى اقتصادية من هذه المشاريع وفي طلب عليها ما كان صار الاستثمار. ثم لا أنسى الشريك الأهم واللي هو المجتمع نفسه، المجتمع اللي يمارس، المجتمع اللي يحب يمارس شغفه، المجتمع اللي يحب يروح الحدائق ويطالب فيها، المجتمع اللي يعزز مشاركة الهوايات مع مجتمعه المحلي عبر أندية الهواة. هذه كلها الأرقام حنا نقرأها ونفسرها ونحللها ثم نعجل بناء عليها.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ سلمان، ماذا عن مؤشر جودة الحياة العالمي؟ كيف انعكس تعاون البرنامج مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأيضا على حضور المملكة دوليا، وأيضا نود أيضا أن نسأل في هذه النقطة، أن ما هي أبرز المستهدفات التي تم تحقيقها من خلال هذا التعاون؟
1: الحقيقة ولله الحمد يعني بدأنا في برنامج جودة الحياة باستيراد النماذج جودة الحياة من الدول الأخرى وفهمها وتحليلها وتعميقها والقياس المشابه لها بالمملكة. اليوم ولله الحمد صرنا النموذج اللي نقدر نصدر للعالم. اليوم البرنامج جودة الحياة العام الماضي 2025 رافق الوفد الممثل في منتدى رفيع المستوى في الأمم المتحدة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة في المملكة وكيف قاعدين نقيسها وش الأرقام اللي تحققت. اليوم عندنا أدوات قياس متطورة جدا جدا ونقدر نعلمها العالم ونعلمهم كيف يستخدمونها. بنفس هذا الإطار اشتغلنا مع الأمم المتحدة لتطوير مؤشر لجودة الحياة، مؤشر عالمي يقيس جودة الحياة في المدن، وغيرنا فيه المفهوم للمفهوم اللي حنا متبنينه في المملكة واللي هو الإنسان أولا. كانت المدن تقيس مؤشراتها عبر البنى التحتية، شبكة الطرق، الطاقة، المياه، الخدمات الأساسية التي تقدم في المدن وعلى شكل أرقام فقط. ما كان الإنسان محور لهذه الأرقام. اليوم لما حطينا الإنسان في قلب المعادلة انعكست الأرقام كلها بشكل له معنى مختلف ويساعد في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات لكل متخذ القرار في المدينة، سواء كان الجهات البلدية أو الهيئات التطوير أو حتى القطاع الخاص والمستفيد النهائي. صار يعرف يقرأ الأرقام بشكل أفضل وصار بابليك ومتاح للجميع. هذا المفهوم لما صدرناه للأمم المتحدة أطلقنا المؤشر بالشراكة مع الأمم المتحدة وصدرناه للعالم، واليوم الحمد لله في أكثر من 90 مدينة مسجلة فيه. يعني جبنا خبرات من كل العالم لبناء هذا المؤشر بالتكامل معهم عشان نوريهم المفهوم حقنا، والحمد لله نجحنا في أن يكون مصادق عليه من الأمم المتحدة ومتبنى، والمدن الكبرى في العالم الآن قاعدة تتسابق على التسجيل فيه.
0: هذا ما ودي السؤال عن أستاذ سلمان، أنه لو يعني على ذكر أن الإنسان أولا وجودة الحياة، كيف تم ترسيخ هذه الفكرة وهذا المبدأ جودة الحياة والإنسان أول كأحد الروافد الاقتصادية الرئيسية وأيضا تحقيق مستهدفات الرؤية في المجال الاستثماري؟
1: الحقيقة هذا يعني رؤية القادة الله يطول أعمارهم.
0: نعم.
1: علمونا أن جودة الحياة هي مشروع وطني ومشروع دولة، وأن هذه غاية عند القيادة في تحقيق جودة حياة رفيعة لكل سكان وزوار المملكة. وحنا يعني ترجمنا هذه الرؤية إلى مبادرات ومشاريع ومؤشرات وقاعدين نقيس ونتابع. وبعد الحمد لله السنوات من 2018 إلى اليوم لمسنا الأثر الحقيقي لهذا المعنى. كنا نشوف أن جودة الحياة هي مشاريع نصرف عليها عشان ننمي خيارات الناس وترفيههم وسعادتهم وتجربتهم في العيش بالمملكة. اليوم لله الحمد الأرقام قاعدة تثبت أن انعكست الآية وصار الخارج يبحث عن الشكل في المملكة، صار السائح يجي للمملكة أكثر ما حنا نصرف برا في الترفيه والسعادة وممارسة جودة الحياة بشكلها ومعناها الأكمل والأشمل. صار الناس يعني تسعى أن تجي للمملكة وتذوق هذا جودة الحياة، فتحولت من مشاريع ننفق عليها إلى محرك اقتصادي حقيقي يخلق وظائف وينمي البلد من ناحية التشجير، من ناحية ازدهار الخدمات، من ناحية جدول للمستثمر أن يحط فلوسه في أشياء تعود عليه بالنفع وتنفع المدينة في نفس الوقت، لأن الإنسان صار في قلب المعادلة.
0: ما شاء الله تبارك الله. جميل. ختاما أستاذ سلمان، نود من كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
1: الحقيقة يعني خلاصة هذا كله أن يعني قبل عقد من الزمان كانت جودة الحياة نتيجة ننتظرها من التنمية، اليوم صارت هي المحرك ليديره للتنمية. الشعار اللي يحمله التقرير اليوم ما هو شعار نكتبه على غلاف، هو وعد أن الإنجاز عندنا لا يكتمل اليوم بافتتاح مشروع، بل أن يكون جزء من يومك، حديقة تمشي لها مع أبنائك، هواية تمارسها من مجتمع، فعالية تختم فيها أسبوعك. هذا ما تعنيه رؤية المملكة حين وضعت الإنسان أولا والقادم أجمل بإذن الله.
0: بإذن الله. شكرا لإثراك لنا أستاذ سلمان الخطاف مدير عام دعم اتخاذ القرار في مركز برنامج جودة الحياة، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: أبرك الساعة.
0: طول عمرك بارك في أيامك إن شاء الله. ما زال للحديث بقية مستمعينا في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي. كونوا على السماء.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة، الصباحات الصيفية الجميلة في آخر وقفة لنا في عمر حلقتنا لليوم. وبما أنه الصيف وصباحات الصيف، اليوم عندنا اختراع الجماعة اليابانيين مصلحين اختراع حس إنه يناسبني أنا وفهد ولا يفهد.
1: أنا إنسان أحتاج الاختراعات العظيمة خصوصا فصل الصيف.
0: اليوم وصلنا لفقرة شيء ما تعرفه.
1: أوف أوف
0: لقلك شيء لقلك شيء ما تعرفه.
1: لقلك شيء ما تعرفه.
0: أي. اليوم راح نتعرف أكيد على ابتكار ياباني لافت، عبارة عن غرفة تبريد شخصية متنقلة. بصراحة حلمي
1: متنقلة؟
0: إيه حلمي أنه يكون مكيف صحراوي كذا، وخاصة في الظهر تروح لشغلك ما تحس بالحر وناسة. كنت أقول ليتهم يخترعون مظلة تبرد،
1: الله تنزل رذاذ،
0: الله يا سلام
1: عمره مو دوام،
0: كان تمشي في الممشى الظهر
1: الله
0: وناسة
1: الله
0: والله العظيم،
1: وانت ماشي تسمع رذاذ رش رش
0: كل الناس. فإذا عندنا هنا اختراع ياباني عبارة عن غرفة تبريد شخصية متنقلة صممت لتمنح المستخدم شعور بالانتعاش خلال دقائق، وتكون يمكن واحدة من الحلول المستقبلية لمواجهة كذا موجات الحر. وش تقول الخبر؟ يقول لك في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بابتكار حلول لموجة أو موجات الحر المتزايدة، كشفت شركة يابانية عن غرفة تبريد شخصية متنقلة تهدف إلى حماية الأفراد من الإجهاد الحراري، وذلك في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة اللي تشهد عدة دول حول العالم.
1: وذكرت صحيفة يابانية أن الشركة استوحت تصميم الجهاز من آلات البيع الذاتية المنتشرة في اليابان، حيث طورت كابينة تبريد صغيرة مزودة بعجلات يمكن نقلها وتركيبها بسهولة في المرافق العامة والشركات والمباني والساحات المفتوحة.
0: الله يا سلام. الكابينة تعتمد على نظام تبريد سريع يضخ هواء تصل درجة حرارته إلى نحو 5 درجات مئوية عبر مراوح داخلية تستهدف مناطق الرأس والرقبة والكتفين والظهر في الوقت نفسه، وهي مناطق يمكن الأكثر تأثرا في خفض درجة حرارة الجسم.
1: وفقا لاختبارات الشركة، يبدأ المستخدم بالشعور بانخفاض حرارة جسمه خلال 5 دقائق فقط، بينما تكفي 10 دقائق داخل الكابينة للتخفيف من أعراض الإجهاد الحراري واستعادة الشعور بالراحة. كما تتيح الكابينة للمستخدمين الاختيار بين 3 مستويات للتبريد وسرعات مختلفة لتدفق الهواء بما يتناسب مع احتياجات كل مستخدم. بس لحظة،
0: مكيف صحراوي ماشي معك
1: بس كذا بمرض
0: ليه؟
1: تخيل أنت في عز القايلة داخل غرفة كذا فجأة اللي يجيك هواء درجة حرارته 5 وتطلع في الحر مرة ثانية تنكسر.
0: وناسة والله، أنت واللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك ما صار في حر خلاص. قل لا إله إلا الله،
1: ألف مذكرة.
0: إحنا وصلنا لختام حلقتنا
1: خلاص،
0: وختام حلقتنا ما يعني انتهاء الصباح. الصباح لازال في أوله.
1: الله الله يا سلام يا سلام،
0: هيا قل لي.
1: الله الله ليس علينا، نشكر كل اللي شاركوا معنا وضيوفنا الكرام وفريق العمل من الإخراج إبراهيم الصويان وراها في المطيري، وأيضا عبد العزيز الجربوع، ومن الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وشرف عام البرنامج فاتح الساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة في هذا الغامدي، والمحزن مليان ضرغامة صنديدة الجلمودة كجلمودي صخر حطه سيله من علي بدرية خالد. إلا نلقاكم إن شاء الله غدا بالربوع المنكه بالخميس، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين، وسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
7: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: المستشار على إذاعة الرياض.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في استطلاع لوكالة رويترز عن توقعات بنمو اقتصاد السعودية 1.4% هذا العام، طبعا مقارنة مع تقديرات كانت توقعت 2.6% سابقا، وأشارت التقديرات إلى نمو اقتصاد المملكة بنسبة 6% في العام المقبل. و قبل أيام يعني خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2026 بمقدار نقطة وأربعة أجزاء من النقطة المئوية إلى 1.7% مقارنة طبعا بتوقعاته السابقة، ورفع أيضا توقعاته للنمو خلال عام 2027 بمقدار 5.5%. هذه التعديلات في ظل طبعا تأتي في ظل توقعات الصندوق بتغيرات في مسار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ومع استمرار تأثيرات العوامل الجيوسياسية وأيضا تطورات إنتاج النفط على الاقتصادات المصدرة للخام. هذا موضوعنا طبعا في الجزء الأول من الحلقة. أيضا سنتناول تقرير برنامج جودة الحياة اللي أشار التقرير كان أشار إلى في استحداث أنه برنامج جودة الحياة يعني أسهم في استحداث 387 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2025، طبعا بزيادة سنوية بلغت 6.35%، وهذا طبعا يعكس أثر المبادرات في تنمية سوق العمل وفتح أيضا فرص وظيفية جديدة في القطاعات المستهدفة. أناقش هذين الموضوعين في الجزء الأول من الحلقة مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال واستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
12: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
11: أبدأ معك دكتور، يعني في الاستطلاع يعني استطلاع رويترز يبدو أنه يعني جاء متوافق نوعا ما مع توقعات صندوق النقد الدولي. كان توقع يعني صندوق النقد يتوقع أنه نمو الاقتصاد السعودي ب 1.7%، استطلاعات رويترز يعني 1.4% هذا العام. وطبعا يعني وذكر التقرير أنه راح يكون فيه انكماش في معظم دول المنطقة ودول الخليج بشكل خاص. كيف تقرأ هذا التقرير دكتور؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك، أنا أعتقد أن رويترز هو امتداد لتوقعات المؤسسات المالية الأخرى الإيجابية، إنها جميعها تتوقع أن يكون هناك نمو في الاقتصاد السعودي للعام 26، رغم أن العام 2026 يعني يعتبر عام استثنائي، وإحنا اليوم بنتكلم مقارنة بدول الخليج أو في المنطقة. كل المؤسسات المالية، صندوق النقد، البنك الدولي أو حتى هذا الاستطلاع، هي وضعت حقيقة دول المنطقة في مرحلة الانكماش، بمعنى أنه لن يكون هناك نمو عندهم في هذا العام. وإحنا قلنا عام 26 حقيقة عام استثنائي بالنسبة لدول المنطقة بحكم يعني الأمور الجيوسياسية الموجودة. أنا أعتقد أنه هذا متوقع، لأنه أنت في نهاية الأمر بنعرف إحنا الأحداث الموجودة في الخليج العربي، وبنعرف أنه منطقة الخليج العربي أو دول مجلس التعاون الخليجي بتعتمد حقيقة على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأغلبها بتكون عبر الخليج العربي. ما يميز المملكة العربية السعودية أنا أعتقد هي وجود البدائل، ونحن بنعرف لما كان عندنا اليوم توقف في أو إغلاق في مضيق هرمز، استخدمت المملكة خط شرق غرب فيما يخص القطاع النفطي وتصديره عن طريق البحر الأحمر، وهنا الاستثمار اللي حداد بنقول عليه البديل اللي بالفعل بيخلق بدائل، وبالتالي لا يصبح اقتصادك رهين لجهة واحدة. لذلك توقعت كل المنظمات أو المؤسسات المالية إنه المملكة نعم سيكون فيها تباطؤ في النمو ولكن ليس انكماش، وهذا هو المهم، بمعنى أنه بالفعل عندنا قدرة إن شاء الله تعالى أن ننهي هذا العام الاستثنائي عام 26 بنمو فوق 1%، طبعا مع تفاوت التوقعات، زي صندوق بتوقع 1.7%، الرويترز استطلاع الرأي بتتوقع أنه يكون 1.4%. في نهاية الأمر أنا أعتقد أنه هذا المهم بالنسبة لنا، أنه نخرج من هذا العام الاستثنائي بنمو، لأنه المتوقع بعد انتهاء هذه الحرب أو خلنا نقول بعد انتهاء الأزمة وخصوصا في الخليج العربي، أن يكون هناك سرعة في التعافي وخصوصا لاقتصاد المملكة، لأنه بالفعل اليوم أنت حينما تستطيع أن تدير الاقتصاد في ظل هذه الأزمة، أنا أعتقد إنه هنا يعني اختبار مهم جدا لمتانة الاقتصاد، وبالتالي العودة ستكون سريعة جدا، ومعدلات النمو يعني حتى تتجاوز 5% في العام 27. لكن دائما بنقول إنه المخاطر موجودة طالما هناك أزمة، بمعنى أمد الأزمة هو الذي يتحكم بشكل كبير جدا في مدى التوقعات، لأنها بتتغير من فترة لفترة. صندوق النقد أو البنك كان بيتوقع توقعات أعلى مما هو يتوقع الآن، والسبب وجود الأزمة. فكل ما طالت الأزمة الحقيقة بتعطينا يعني نحتاج إلى إدارة مخاطر أكبر.
11: طيب يعني على ماذا بنى يعني سواء استطلاع رويترز أو صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي في 2027 6%؟
12: هو التوقع ما في شك بيأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة التي تساهم في النمو الاقتصادي. بنتكلم هنا على الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز والأنشطة المتعلقة بالقطاعات غير النفطية. اليوم احنا بنعرف انه هناك أهمية كبيرة جدا لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص أنشطة الطاقة الغاز والنفط. فانت اليوم بتواجه الحقيقة تحدي في الخليج العربي لكل دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن باستثناء زي ما ذكر المملكة العربية السعودية ودولة عمان، لأنه الدولتين عندهم خلينا نقول بدائل في عملية التصدير يعني بعيدا عن مضيق هرمز. طيب إيش الأنشطة الأخرى اللي ممكن تساهم أيضا في أنه يبقى النمو عندنا مرتفع؟ احنا بنعرف أنه الرؤية 2030 عالجت كثير من التحديات فيما يخص القطاع غير النفطي، وبالتالي أصبح عندنا أيضا بدائل في يعني اقتصادنا الوطني ومرونة أكبر لمواجهة هذه التحديات من خلال الأنشطة غير النفطية. ويمكن شاهدنا وناقشنا في الحلقة الماضية تقرير هيئة الإحصاء فيما يخص نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة في الربع الأول، وجدنا أنه استدامة أو خلينا نقول استمرار لما كان في الأرباع في عام 25، يعني كنا نحقق الحقيقة نمو فوق 4%، ولا زال يعني مستمرين في عملية النمو الاقتصادي في الأنشطة غير النفطية. لذلك اليوم التوقعات هي مبنية بالفعل على تنوع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وقوة البنية التحتية والخدمات اللوجستية ووجود أيضا البدائل الاستراتيجية اللي بتساهم في أنه هي بالفعل ما يكون عندها تعطل في عملية أنشطتها. وإحنا على فكرة اليوم أنت لما بتتكلم عن قطاع النفط بالتحديد، نعم نحن كنا بنعطي طاقة استيعابية معينة في عملية التصدير من الخليج العربي، لكن خط شرق غرب الحقيقة ساهم بأنه أنت تغطي ما يقارب 75% من تصدير النفط عن طريق البحر الأحمر. اليوم عندنا تحدي آخر في البحر الأحمر اللي هو ما بنسمعه من الميليشيات الإرهابية أيضا الحوثي، إن هو قد يعني يكون عندهم بعض الحقيقة الممارسات في
11: باب
12: المندب، وبالتالي هنا تحدي آخر أنا أعتقد، لأنه أنت في نهاية الأمر اليوم حتى لو حصل يعني أي أمر يخص تعطل الحقيقة تصدير النفط، الأثر ليس فقط على اقتصاد المملكة، أنت تتكلم اليوم على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون حقيقة هم شركاء موثوقين في تصدير الطاقة والغاز، وبالتالي دول العالم خصوصا الصناعية بتثق كثير فيهم وبتعتمد بشكل كبير على النفط والغاز في منطقة الخليج. فمعناته أنت حتؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، حتؤثر على الاستثمار الدولي، وأيضا حتؤثر على تحرك التجارة العالمية. لذلك ما يحدث الحقيقة من أنا قرصنة في البحر الأحمر من قبل ميليشيات الحوثي أو ما يعني يحدث في مضيق هرمز من إغلاق، هو تحدي ليس فقط على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وإنما هو حقيقة تحدي للاقتصاد العالمي. هذه ممرات دولية يجب أن تبقى آمنة حتى يكون هناك تصدير مستمر في الطاقة، وإحنا بنعرف أنه مخزن أو دول مجلس التعاون الخليجي هي مخزن حقيقة للطاقة، سواء نتكلم على الغاز أو بنتكلم على الزيت الخام، وبالتالي ما في شك أن هذا تحدي كبير جدا. أعتقد كل ما ارتفعت عمليات المخاطر في البحر الأحمر أو في الخليج العربي فأيضا بترفع من مخاطر الأثر على الاقتصاد العالمي.
11: جميل. موضوعنا الثاني في الجزء الأول في هذه الحلقة حول ما التقرير اللي نشره برنامج جودة الحياة، ذكر أنه يعني تم استحداث 387 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2025، طبعا بزيادة سنوية بلغت 6.35%. السؤال هنا يا دكتور، يعني هل أصبح يعني برنامج جودة الحياة يعني يعتبر من التنويع الاقتصادي، أو يعني يعتبر من المبادرات يعني التي تصب في الناتج المحلي الإجمالي؟
12: جميل جدا سؤالك أستاذ محمد. الحقيقة يعني أولا برنامج جودة الحياة هو أحد البرامج المهمة في الرؤية السعودية 2030، والهدف من هذا البرنامج حتى نبسطه للمستمع الكريم انه احنا نحسن من نمط الحياة للإنسان. طيب كيف نحسن النمط؟ انك في يكون عندك تطوير في الخدمات اللي بتقدمها، في البنية التحتية، في الأنشطة الثقافية، في الأنشطة الرياضية، في الترفيه، هذه كلها تتطور، وبالتالي تصبح المملكة بيئة أفضل ليش؟ للعيش، تصبح بيئة جاذبة للعيش، للعمل، للاستثمار. برنامج جودة الحياة، وممكن كثير بيكون عنده لبس هنا، هو ما هو فقط برنامج ترفيهي الحقيقة، لا، هو برنامج اقتصادي، برنامج اجتماعي، وبرنامج مهم جدا في عمليات الاستثمار. ليه؟ لأنه بيهدف إنه يعني يجعل المدن السعودية أكثر جاذبية. اليوم أنا عشان أجي لمدينة الرياض أو مدينة جدة أو الدمام أو أي مدينة في المملكة، مهم جدا بالنسبة لي مستوى جودة الحياة فيها، فبالتالي جانب اقتصادي مهم من أجل كيف يعني. اليوم لو عندنا شركة تبي تروح مثلا تفتح في مدينة جدة أو بتروح لأبها، طيب أول سؤال بيطرح أنا كمستثمر، كيف حتكون حياة موظفين هذه الشركة في العيش في هذه المدينة؟ كيف حيعيش؟ كيف حيعمل؟ كيف حتكون عملية البيئة الموجودة؟ إذا هو مهم جدا حقيقة لجذب الاستثمارات. فالنقطة اللي مهمة جدا في هذا يعني اليوم في التقرير اللي صدر الحقيقة عن هذا البرنامج، جودة الحياة هي لا تتعلق فقط بأنه إحنا عمليات الإنفاق الاستهلاكي، لا، بل استثمار في رأس المال، وزي ما ذكرت أنت نسبة رأس المال البشري، نسبة التوظيف عالية جدا في هذا البرنامج. فإذا تحسنت جودة الحياة ما في شك يرتفع معها الإنتاجية في الموظف، حيصبح إنتاجيته أفضل، بتزداد الجاذبية في المدن، حينمو عندنا قطاعات جديدة. يعني اليوم إحنا لما نتكلم دائما بنذكر قصة النجاح اللي حققناها مثلا في قطاع السياحة، في قطاع الترفيه.
11: وش العلاقة يا دكتور بين توفير الوظائف الجيدة وأيضا تحسن السكن والنقل والترفيه وبين رفع إنتاجية المجتمع؟
12: شوف، إحنا في نهاية الأمر أي موظف هو لديه، خلينا يعني نبسطها للناس، أنا موظف، أنا عندي التزاماتي الخاصة، عندي أسرتي، عندي أبنائي. الأكيد أنه لما بعيش في مدينة فيها جودة حياة مساعدة وفيها ترفيه وفيها خلينا نقول مدارس جيدة وفيها بنية تحتية ممتازة وفيها صحة، حتنعكس على نفسيتك وبالتالي حتنعكس على إنتاجيتك، ستجد بتروح العمل عندك رغبة أعلى. لذلك بنشوف بعض الشركات العالمية اليوم بتركز على البيئة في داخل حتى المنظمة، في داخل المنظمة يخلق بيئة. ليه؟ لأنه هذه تعتبر زي بيته، المدينة هي بيت الناس اللي بتسكن فيها، فكيف أنت تصنع بيئة جاذبة من خلال أن ترفع من جودة الحياة؟ لذلك برنامج جودة الحياة في الرؤية 2030 الحقيقة أهدافه بعيدة جدا وكبيرة. يعني خلينا نتكلم عن الأرقام اللي جت اليوم، مساهمة هذا البرنامج في الناتج المحلي ما يقارب 78 مليار حتى العام 2025، رقم كبير جدا في الناتج المحلي. أيضا عندك يعني مساهمته في الإيرادات غير النفطية أكثر من 20.5 مليار ريال. ارتفعت أيضا مساهمة البرنامج في المحتوى المحلي إلى حوالي 44%. فهذه الأرقام بتؤكد يعني بما يعني لا يدع مجال للشك إنه هي بالفعل رافد اقتصادي. إذا هو البرنامج في يعني واحد من أهم أهدافه أنه يكون رافد اقتصادي للمملكة، وفي نفس الوقت يساهم في تحسين جودة الخدمات.
11: جميل.
12: فأنا أعتقد أنه يعني جودة الحياة أن يعيش الإنسان في مدينة توفر له مقومات الحياة الكريمة، وبالتالي ما في شك أنها ستنعكس على الحياة بشكل كامل، الأداء بشكل كامل. حتى اليوم المملكة حب نعرف أنها مقبلة على يعني استضافة كأس العالم، استضافة إكسبو 2030. الحقيقة قبل عمليات الاستضافة بتقدم ملفات من الدول التي ترغب بالاستضافة تبين جودة أو قدرة الدولة أيضا وجودة الحياة للناس اللي هتيجي للزوار. المملكة فازت بهذا الملف لأنه بالفعل لدينا استراتيجية كبيرة جدا لخلق جودة حياة في كل مدن المملكة العربية السعودية، واليوم حتى على مستوى المؤشرات السعودية بتتقدم فيها، وبالفعل احنا بنلمس الشيء هذا يعني كناس بنعيش في مدن مثل مدينة الرياض او مدينة جدة او الدمام او غيرها من الدول، عفوا من المدن اللي بالفعل فيها تحسن كبير جدا في مستويات الخدمات المتوفرة للأفراد.
11: طيب ايهما يعني ينبغي ان يسبق الاخر يا دكتور، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي او تحسن جودة الحياة، أو لا المسارين يعني يجب أن يتحركا بالتوازي؟
12: خلينا نروح للشعار الرؤية. هل نعرف أن الرؤية تريد اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح؟ معناته أنا أعتقد أنها كلها مسار يعني تسير في نفس المسار. يعني الرؤية 2030 ما بنقيسها فقط بنجاح نموها الاقتصادي، لا، بل أيضا بجودة حياة الإنسان، حتى نقول والله عندنا اقتصاد مزدهر وعندنا مجتمع حيوي، وفي نفس الوقت ستنعكس الثنتين على أن يكون لدينا هذا الوطن الطموح. فهذه عناصر مترابطة الحقيقة، هي عناصر اليوم عندما نستثمر في جودة الحياة، فإنه أنت حقيقة مو فقط تبني حدائق أو تبني مرافق، لا، أنت حقيقة تبني اقتصاد أكثر إنتاجية، توجد مدن أكثر تنافسية، يكون عندك مجتمع أكثر سعادة، أكثر استقرار. وهذا هو جوهر الحقيقة الرؤية 2030، أن يكون هناك تكامل عندنا ما بين الاقتصاد وما بين المجتمع وما بين الوطن بشكل كامل. حتى في عملية البناء اليوم الاقتصادي في الهيكل الاقتصادي السعودي، أنت بتلاحظ اليوم إحنا القطاع الخاص جودته ما كانت مثل السابق، اليوم جودة عالية جدا. حتى القطاع الحكومي كان كثير الحقيقة في فترات ما قبل الرؤية يقولك والله قطاع بطيء، قطاع بيروقراطي، قطاع، كنا بنقول الكلام هذا. الآن الموضوع بالعكس، القطاع الحكومي الآن يقدم خدمات نوعية وحقيقة منافس بشكل كبير. المؤشرات عندنا في مسألة الأتمتة والتحول الرقمي، هذه كلها خلقت جودة حياة. أنا أعتقد أنه بالفعل يعني اليوم جودة الحياة أصبحت محرك اقتصادي، نقدر نقول هذه العبارة فعليا. اليوم جودة الحياة بالنسبة لنا هي محرك اقتصادي. يعني كنا ننظر سابقا لجودة الحياة على أنها فقط ترفيه، خدمات، لا، اليوم هي أصبحت محرك في النمو الاقتصادي. المدينة اللي بتتوفر فيها جودة حياة عالية ما في شك هتكون تجذب المستثمر، تجذب حتى الكفاءات على فكرة. يعني اليوم الكفاءات تتجه للمدن اللي فيها جودة حياة أفضل. يعني تجد اليوم الـ أكيد الأشخاص اللي هم عندهم كفاءة إدارية، كفاءة على المستوى في القطاعات المختلفة، ويبحث عن المناطق اللي بتوفر له جودة حياة أفضل، وأيضا تكون الفرص بالنسبة له عالية. السياحة اليوم، السياحة أكيد بتبحث عن المدن اللي فيها أيضا جودة حياة. الشركات اليوم، يعني لو لاحظنا، خلنا نعطي مثال على سبيل المثال، مدينة الرياض مدينة تعتبر ما شاء الله يعني اليوم فيها تطور كبير جدا. بتجد أنه كل الشركات أو أكثر من 90% من الشركات اللي حضرت إلى المملكة ونقلت مقراتها الإقليمية اختارت الرياض، لأن الرياض البنية التحتية فيها مميزة، اليوم فيها حقيقة خدمات نوعية سواء في كل القطاعات، الصحة، التعليم، الترفيه، الرياضة، هذه كلها تكونت أنه والله تصبح هذه أيقونة بالنسبة لنا المدينة، مدينة جميلة، مدينة رائعة، مدينة جاذبة. لذلك اليوم أنا زي ما ذكرت جودة الحياة هي محرك مهم جدا للاقتصاد، وجاذب أيضا مهم للاستثمار، وخالق في نفس الوقت للوظائف، يعني تخلق وظائف جودة الحياة. وبالتالي زي ما ذكرنا يمكن اليوم يعني اليوم خلق الوظائف هو أصعب الحقيقة من أنه أنت فقط عملية تجديد العمل، لا، اليوم أنك
11: يعني رقم كبير دكتور، نتحدث عن 387 ألف وظيفة حتى نهاية 2025.
12: صحيح، نعم، هذه أرقام ضخمة، ونتائجها شاهدناها على مؤشر البطالة، لأنه أنت اليوم زي ما ذكرنا يعني المدن العالمية ما تتنافس فقط على والله بس فقط تبني الأبراج مثلا، لا لا، اليوم التنافسية الحقيقة في جودة الحياة. الشركات تجي تخلق فرص وظيفية، وأول سؤال أنا أعتقد اليوم لأي شركة أو أي جهة تحب أنها يعني تقدم على استثمار في جهة معينة، كيف يستطيع موظفين العيش هنا، كيف يعيشون؟ فجودة الحياة سؤال مهم الحقيقة، ولذلك اليوم المملكة من خلال هذا البرنامج أنا أعتقد بتحقق نجاحات يعني رائعة جدا.
11: أطلع معك فاصل دكتور قصير ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتعدد وسائل الدفع وسهولة الشراء بالتقسيط، يعني أصبحت إدارة المال أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. المشكلة المالية لدى الفرد اليوم لم تعد مرتبطة بالدخل وحده، بل السلوك الذي يدير به هذا الدخل وبقدرته على التمييز بين الحاجة والرغبة وبين الالتزام المالي وأيضا الشراء العاطفي. ورغم انتشار الحديث عن الثقافة المالية في وسائل التواصل وازدياد الوعي بالمصطلحات المرتبطة بالادخار والاستثمار وإدارة الميزانية، يبقى السؤال: هل تحول هذا الوعي إلى ممارسة يومية حقيقية، أم يعني أنه لا يزال مجرد معلومات نرددها من دون أن تنعكس على قراراتنا؟ في الموضوع الثاني في هذه الحلقة مستمعي الكرام نناقش جذور المشكلات المالية لدى الأفراد وكيف يمكن اكتشاف الخلل في السلوك المالي، وأيضا تأثير سهولة الشراء والتقسيط والفارق بين الوعي المالي النظري والتطبيق الفعلي. أرحب مجددا بضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
1: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد.
0: السؤال الأبرز هنا دكتور، يعني هل مشكلة الفرد اليوم في الأمور المالية وفي الدخل أو لا والله في السلوك المالي؟
1: شوف، الدخل مهم ما في شك، لكن أنا أعتقد أن السلوك المالي هو الذي يحدد إذا والله هذا الدخل يعني قد يكون يعني عبء، بيكون عندك مشكلة ولا لا. يعني اليوم الدخل مهم، لكن السلوك المالي أنا أعتقد هو الأهم، كيف تتعامل مع هذا الدخل. فقد يكون عندي شخص والله دخله جيد، لكن مع ذلك يعيش عجز مالي، عنده مشكلة. العكس، إنه في شخص يكون دخله منخفض وأداؤه المالي جدا ممتاز لأن سلوكه جيد. فالمشكلة ليست دائما في حجم المال، بل في طريقة إدارة المال، كيف ندير المال. ويمكن ناقشنا الموضوع هذا حقيقة سابقا يعني بتفاصيله. اليوم لا يمكن أن ننكر إنه انخفاض الدخل وارتفاع التكاليف المعيشية يعني يخلينا نقول يضعك تحت ضغط، يصير في ضغط عندك، فكثير من الأسر يعني بتواجه تحديات. لكن في حالات كثيرة برضو نجد إنه المشكلة هي العملية، إنه كل ما بيزيد الدخل عند بعض الأفراد بيزيد برضو عندها سوء الإدارة. فالقضية اليوم تشعر إنه هي قضية سلوك فعلي، فبدل إنه أنت اليوم تستفيد من زيادة الدخل يعني في إنه تكون مثلا ادخار، تبحث عن استثمار، تسدد ديون، بتجد لا، هو بيزود عمليات المصاريف وزي ما ذكرت الشراء العاطفي. فأنا أعتقد إنه الأزمة دائما مرتبطة بالسلوك المالي. يعني ليه؟ لأنه إذا غابت الميزانية، إذا كثرت الالتزامات، إذا والله زاد الشراء العاطفي عندي وصار عندي اعتماد كبير جدا على عمليات التقسيط، هنا خلاص يعني ما إذا الوضع أصبح في سلوك، دخلت مسألة السلوك.
0: وكيف يا دكتور يكتشف الشخص أنه عنده يعني خلل في السلوك المالي؟
1: في أشياء كثيرة. يعني دائما بنقول من علامات الوعي المالي عند الأفراد، من علامات الوعي المالي أول شيء اليوم أنت شوف، هل تواجه أزمة متكررة؟ هل عندك أزمة في كل شهر؟ واحد ينزل راتب اليوم 25 أو قبل الراتب 10 أيام عنده مشكلة، هذا أنا أعتقد أنه في مشكلة عندي، هذه علامة أنه الراتب ينتهي قبل نهاية الشهر. طيب أيضا من العلامات أيضا أنه لما تسأله تقول فين راح الإنفاق ما يكون عنده جواب، فبالتالي أيضا هذه علامة مهمة، ما يعرف فين صرف فلوسه. غير كذا أنا أعتقد من الأشياء أيضا اللي بتأثر اللي هو إلى أي مدى أنت شخص بتتأثر بالعروض، كيف مزاجك مع العروض، أو بمعنى أصح الشراء الإلكتروني، لأن الشراء الإلكتروني خطير جدا إذا ما كنت تعمل عليه بطريقة جيدة. بعض الأشخاص ما يقدر يسوي كنترول على نفسه. أنا أعتقد أن هذه من المؤشرات اللي مهمة جدا أنه أنت عندك في خلل عندنا. أيضا سوء استخدام البطاقة الائتمانية أو الدخول بسداد الحد الأدنى فقط، هذه أيضا مؤشرات أنه تحتاج في عندك مشكلة. دائما ايضا احنا دائما بتتذكر استاذ محمد كنا قلنا حاجه انه دائما بعض الاشخاص يندفع للشراء وفي حاجه اسمها الفرحه المؤقته.
0: جميل.
1: اشخاص كثير يندموا بعدين، اذا جاك هذا الندم معناته انت عندك مشكله، لأنه فعلا أنت قمت بشراء أشياء لا تحتاجها، هي أشياء كمالية. فأنا أعتقد أنه هذه كلها من المؤشرات اللي تنعكس على هل أنت اليوم عندك مشكلة أو لا. نعم، فأنا الأشخاص كثير، حتى مسألة الديون على فكرة، اليوم الأشخاص اللي لديهم قروض غير أساسية، احنا بنعرف القروض الأساسية مثل قرض الزواج أو قرض السيارة أو قرض التعليم أو القروض الصحية، هذه قروض أساسية في حياة الإنسان وقد لا يستطيع يعني الابتعاد عنها. لكن في قروض أخرى مثل قرض السفر أو الترفيه أو قرض لشراء أشياء كمالية، هذه كلها من المؤشرات اللي تعني أنه أنت والله في عندك خلل في سلوكك المالي. هذه كلها مؤشرات أنا أعتقد.
0: طيب كيف يعني، ربما هذا السؤال يعني دكتور دائما يعني يتداول على كثير من ألسنة الناس، كيف يوازن الشخص يعني ما بين يوصف بالبخل والكرم؟ يعني
1: جميل،
0: كيف يستطيع يعني يوازن بحيث انه يصرف، يعني يصرف بحيث انه يعني ما يوصف بالبخل او انه يعني ليس كريم او كذا؟
1: الحين خليني بقول لك حاجه، الان بعطي مثال بسيط جدا. لو مثلا لدينا شخص يعني عنده خير، هل معناته عشان نقول والله لازم يلبس كل شيء غالي؟ لا طبعا، بعض الأحيان الساعة شكلها جميل ويكون رخيص، وبعض الأحيان تكون الساعة سعرها غالي وشكلها غير جيد. اليوم في أشخاص كثير بيقولك يعني في المجتمع بيتداول بيقول يا أخي فلان ما يعرف يلبس مثلا رغم اللبسة غالي. فالقضية الحقيقة أطبقها أيضا على مسألة خلنا نقول مو بالبخل، نقول الحكمة في إدارة أموالك. إحنا ما نقول تصير بخيل، إحنا نقول تكون عندك تدبير، دبر أموالك. في كثير من الأحيان أنت مو شرط إنه الناس تقول والله فلان كريم، وفي نفس الوقت أيضا أنت مو شرط، مو إحنا لا نطلب إنك تكون بخيل، لكن كيف تدبر المال في حدود مقدرتك، في حدود القدرة المعيشية. الأكيد أنه كثير من العمليات الإنفاق بتخضع الحقيقة لتحدي، ودائما بنتكلم عنه وهو الخجل المجتمعي.
0: صحيح.
1: يعني خجل المجتمعي، لكن لا يجعلك الخجل المجتمعي تحت ضغط أن تتعدى حدود مقدرتك. هذه المشكلة، يعني هذه هي المشكلة الحقيقية. أنت اليوم يجب أن تكون عندك القدرة على أنك تدير المال بشكل جيد وسلوكك يكون جيد، وأنت حقيقة تحقق كل الأشياء في حدود قدرتك. دائما بيقول مثل يعني مد رجلك على قد لحافك، لا تحاول أن تتجاوز مقدرتك، لأنك إذا عشت في مستوى أعلى من المستوى الحقيقي اللي أنت المفترض تكون فيه، أنت كده دخلت في أزمة. لذلك هذا الفرق الحقيقة بين أنت بالفعل تكون شخص تظهر الحقيقة قدرتك على التواصل مع المجتمع وإعطاء حسب قدرتك، وبين أنه أنت والله يقول عنك والله فلان مثلا ما بي، لا هم الأكيد أنهم حيقولوا هذا يستطيع أن يدبر أموره في حدود مقدرته، ما حيقوله بخيل. فالمشكلة اليوم أنا أعتقد يعني أنه في تحديات زي ما ذكرنا للخجل المجتمعي، لكن برضو سلوكك المالي يجب أن ينضبط. اليوم السلوك المالي يعتمد اعتماد كبير جدا من الداخل، من داخلك، إلى أي مدى أنت قادر على أن بالفعل مثل اللياقة البدنية، كيف ترفع مستويات سلوك مالي جيد وتستغني عن السلوك المالي أو العادات المالية غير الجيدة. مثل على سبيل المثال اليوم الـ يعني أنت اليوم تستطيع أنك تروح تشترك في نادي بألف ريال وفي أندية لا بثلاثمية ريال. اختيار المكان، اختيار السلعة، البحث عن البدائل، كل هذه السلوك، هذا السلوك بيساهم حقيقة وبيساعد على أنه بالفعل أنت ما يعني تحقق الهدف، توصل لهدفك بأقل الأسعار وفي حدود مقدرتك بدون أنك يعني تكون بعيد عن المقدرة.
0: ليش يا دكتور يعني كثير من الناس يعني مهما زاد دخله يعني يبقى عنده عجز يعني في آخر الشهر؟
1: لأنه في غالب الأحيان هو التغيير في نمط الحياة كذا، هو يعني أمر سايكولوجي نفسي في داخل الإنسان، بمجرد ما يرتفع الراتب عنده يعني ترتفع قيمة السيارة، يرتفع عنده الإنفاق مثلا على المطاعم على السفر، تجد أنه والله يتحول، كان يركز على الاحتياجات صار يركز على الكماليات الآن أكثر، أو أدخل الكماليات بشكل أكبر، ينظر للمسألة أنه أقدر أخذ تقسيط. هذا أمر يعني نفسي عند الأشخاص. خلاص بمجرد ما يزيد الراتب يبدأ قدرته على أن ينظر لأشياء كثيرة، فلذلك يعني أو المقارنة حتى مع الآخرين على فكرة، يعني يبدأ الشخص يقارن نفسه في الناس اللي هو اللي عنده مقدرة أعلى منه. فالمشكلة إنه المصروف في بعض الأحيان للأسف يعني نقول إنه يعني يسبقك، فأنت بتزيد في الدخل لكن في نفس الوقت أنت بتزيد من عمليات الإنفاق والصرف. وأنا أعتقد إنه زي ما قلنا أنت لا تحرم نفسك، لا، لكن يجب أن تخطط للمال. اليوم الحمد لله جتني زيادة في الراتب، كيف المفترض أتعامل معها؟ من خلال إنه مثلا يكون عندي، إحنا دائما بنقول والله أنا هذه من أساسيات الوعي المالي، إنه لابد كل شخص إذا كان عنده زيادة في الراتب يبدأ يفكر أول شيء كيف إنه يتخلص من الديون، يكون عنده جزء ادخار، يبدأ يعود النفس الحقيقة على سلوك مالي يساعده على الانضباط المالي. لكن مو صحيح إنك أنت كل ما زادت مستويات الدخل زادت عمليات الشراء، وهذا متوقع وطبيعي. لكن حتى لو حدث الأشخاص بنقوله لا يأخذ وقت طويل، يعني ممكن احنا نفرح بزيادة الدخل شهر شهرين وننفق فيها، بس لا تكون عادة. يجب أن نصل لمرحلة خلاص نرجع نحسن من سلوكنا المالي. اليوم نبدأ يعني نضع أساسيات الوعي المالي عندي في اعتباري، ادخار، صندوق طوارئ، طب بكرة أنا محتاج أستثمر، كيف يكون عندي احتياطي جيد يحميني من الأزمات، يحميني من لا سمح الله أي مشكلة بتحدث. طيب كيف أنت حتعالجها إذا ما استفدت من زيادة الدخل؟ زيادة الدخل فرصة، فرصة إنه أنت
0: تستثمر يعني مثلا الزائد
1: استثمار، أو حتى تستثمر في نفسك. يعني اليوم في أشخاص كثير بيكون والله بسبب مستويات مثلا الدخل ما قدر إنه هو مثلا يعلم أولاده حاجة معينة، هذه فرصة جاتك برضو. الاستثمار في النفس ترى ضروري، استثمار في الأبناء، الأشياء الأساسية ركز عليها وما تبقى ابدأ أنت يعني استثمره في إنه أنت بالفعل يكون عندك جدار حماية من الوقوع في الأزمات، وهذا مهم جدا. المال مغري ما في شك، الحياة اليوم سريعة، خلينا نقول الشراء حتى الإلكتروني هذا يعني.
0: وهذا سؤال يا دكتور، يعني سهولة الشراء الحديث الإلكتروني اللي ذكرتها، يعني هل أيضا ساهمت في ضعف السيطرة على المصروف؟
1: هي خدمة رائعة، عشان دائما نحب نقول هي خدمة ممتازة، لكن كل خدمة فيها سلبيات. اليوم ما في شك إن التقنية نقلتنا إنه يعني نشتري المقاضي والأكل والمعدات كلها من البيت، وسهلت عملية المقارنة بين الأسعار، هذه كلها من المزايا. لكن المشكلة الحقيقية إنه للأسف إنه بعض الأشخاص ما يكون عنده حد في عملية الشراء، تلقاه يجلس كذا على الكنبة ولا في السرير ويبدأ يدخل على يعني الأماكن اللي يشتري منه، فيبدأ عملية كأنه إدمان. وهذه هي
0: وبالذات المطاعم يا دكتور، يعني بالذات المطاعم، التقنية سهلت الوصول يعني للباب بيتك وانت
1: فعلا. يعني في السابق يعني كلنا بنعرف سابق كنا نروح المتجر اللي هو السوق، تروح تقارن، يمكن ما تقدر حتى، لازم يكون في شارع واحد عشان تعمل المقارنة. إذن لا خلاص الحمد لله من البيت الحمد لله موجود عندك المقارنة بشكل سريع، حتى إنه نفس الجهاز جهاز ذكي، أنت تكتب أول 3-4 كلمات يصير يعطيك كل المنتجات بشكل متتالي ويعطيك المقارنة. أنا أعتقد إنه التقنية مفيدة، لكن برضو لازم إحنا نضبط نفسنا في عملية يعني التحكم في كيفية الشراء. لازم يكون عندنا خطة في هذا الموضوع، ولا حتجد نفسك تقع في الأقساط وتقع في الديون وتقع حقيقة في تحديات مالية في كل شهر.
0: فيما يتعلق بالأقساط يا دكتور، يعني اليوم الأغلب يعني يلجأ للتقسيط مثل ما تعرف، هل هي أداة ذكية أو لا؟ نقدر نسميها ديون متنكرة.
1: خلينا نسأل سؤال مهم أستاذ محمد، متى يكون التقسيط ضروري؟ إذا أنت عرفت، إذا جاوبت على هذا السؤال أنت خلاص تشتري ولا ما تشتري. يكون التقسيط ضروري متى؟ أول حاجة إذا كانت السلعة ضرورية، احتياج أساسي في حياتي. ما لنفترض، بعطيك مثال عشان سهل الموضوع. اليوم المطبخ خرب البوتاجاز، ما عندي قيمته، بس هذا ضروري في البيت عشان احنا نطبخ عليه. طب شو الحل؟ ممكن تاخذ تقسيط، ما في اشكال، لانه امر ضروري ومهم. او الغساله او خلل في السياره، هذه اشياء ضروريه. اذا التقسيط في مثل هذه الاشياء امر طبيعي، الامر ضروري. لكن لو كانت الأمور كمالية أو كان احتياج ما هو ضروري بالنسبة لي، أنا أقول لك هنا التقسيط خلل خطأ. طيب الأمر الآخر، القياس بالميزانية بقدرتك، هل أنت تستطيع سداد هذا القسط ولا لا؟ يعني أول حاجة، هل هو ضروري ولا لا احتياج؟ إذا والله وجدنا أنه احتياج نروح الرقم اثنين، هل أنا أستطيع سداد القسط؟ طيب إذا كان القسط عالي ما أقدر، خلاص ما أقدر، قدرتك ما تسمح لك، ابحث عن بديل. الأمر الثالث، أنه ما يكون عندك الالتزام طويل الأجل، يعني حاول دائما أنه الالتزامات دائما في مقدرتك وتكون قصيرة الأجل. أتكلم على كل ما خلصت بدري من هالالتزامات كل ما كان عندك حرية مالية أفضل. أضف إلى ذلك أنه نعتقد دائما اليوم يعني بالذات في عمليات الاقساط اليوم في كثير بيقول لك الدفعة الأولى، يعني الدفعة الأولى بتسهل عملية الاقساط حجمها
0: بشكل سريع
1: وأيضا تخفف عليك من حجم القسط. هذه أيضا مهمة، إذا أنت عندك اليوم مبلغ حاطه على جنب كذا ممكن تستفيد منه في أنك أنت تخفف من حجم القسط الشهري وأيضا من المدة الزمنية. هذه الأشياء اللي أنا بقول أنه لازم تسأل نفسك قبل ما تكون والله هل أشتري قسط بالقسط ولا لا. لذلك الأقساط هي خدمة مهمة وجميلة وبتساعدنا، لكن نحتاج أنه نسأل نفسنا هذه الأسئلة عشان نقول والله طيب هل هي تتحول إلى خطر؟ إيه نعم، القسط ما في شك التزام أولا، وبالتالي إذا كانت بتنفق على الكماليات والأشياء اللي ليست ضرورية أنا أعتقد أنك أنت دخلت في مرحلة خطر. الأمر الثاني أنا أعتقد أنه هذا مهم جدا، حجم القسط الشهري. حجم القسط الشهري هذا كثير من الأشخاص الحقيقة ما يفكر في التزاماته المستقبلية، وحينما يدخل في الأقساط تجد أنه ينصدم بعد فترة 6-7 شهور خلاص عدت مرحلة الفرحة بالمنتج الجديد، أشترى منتج جديد هو مبسوط فيه. جميل. بعد كذا يبدأ في مرحلة يقول يا ليتني ما أخذته. ليش؟ لأنه والله التزام كبير والتزام قاعد يزعجني وأنا يعني جتني التزامات أخرى، فيبدأ في عملية الندم وبالتالي قد يخسر السلعة اللي هو اشتراها وبأسعار أقل وبخسارة عليه. فلذلك التقسيط هو خدمة يجب أن نفكر فيها بجدية قبل أن نستخدمها، وزي ما ذكرت تسأل نفسك مجموعة من الأسئلة اللي هي أهميته، حجم القسط، ومقدرتك على السداد يعني في الفترة المحدودة. غير كذا أنا أعتقد أنت يجب أنك ما تلجأ إلى الاقساط.
0: باقي عندي سؤال دكتور في دقيقة لو سمحت، يعني شوف اليوم يعني هالأيام الحديث عن الثقافة المالية في وسائل التواصل منتشر، وازدياد الوعي بالمصطلحات المرتبطة بالادخار والاستثمار وأيضا إدارة الميزانية، هل تشوف أنه يعني الناس هل فعلا استفادوا من هذه الثقافة بشكل عملي أو لا يعني بشكل نظري؟
1: أنا أعتقد أنه ما في شك أي توعية هي مفيدة، يعني البرنامج اللي بنقدمه أستاذ محمد الله يعطيك العافية وإذاعة الرياض هذا من يعني أعتقد أنه هذا جزء من التوعية المهمة. يعني اليوم الأشخاص اللي ما بيكون عنده معلومة في جوانب معينة يبدأ يفهمها يبدأ يتعرف عليها. طبعا نحن بتكلم هذا جانب معرفي نظري، بتقول لي هل الجانب النظري يكفي لحاله؟ أقول لك لا، إنه يكون عندك المعرفة مهمة وضرورية، لكن لابد أن نحولها إلى تطبيق. يعني اليوم كثير من أشخاص ممكن يستمعوا لنا الآن، طيب شفت أنت موضوع الأقساط تكلمنا عليه، الجانب العالمي يهمنا أنك تطبق على أساس أنه أنت

0: المكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: العفو، الله يحفظك، تحياتي لك ولكل المستمعين.
0: شكرا موصول لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية علي العنزي مخرج هذه الحلقة، وتحيتي أنا مقدم ومعد هذه الحلقة محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: التغير المناخي.
6: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع

0: مع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
9: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. المملكة تدين الاعتداءات الحوثية بشأن حصار اليمن وحظر الملاحة البحرية. قوات التحالف تعلن عزمها حماية سفنها في مضيق المندب وردع أي تهديد. الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إيرانية. الجيش الأردني يعلن اعتراض 3 صواريخ إيرانية داخل المجال الجوي للبلاد. إطلاق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم وتدريب القيادات. تدشين مركز الخدمات الميدانية بالمسجد النبوي لتعزيز خدمة الزائرين. انطلاق برنامج كاوست الصيفي للذكاء الاصطناعي بتعليم المدينة. مدير إدارة المجاهدين يقف ميدانيا على سير العمل في فرع الإدارة بعسير. تجمع الباحة الصحي يفعل حملة صيف بصحة لاستقبال السياح. طقس حار على مكة والمدينة ورياح نشطة على الرياض والشرقية. حافلات المدينة تطلق خدمة النقل المجانية لزوار موسم تمور المدينة. مقتل سيدة وأطفالها 4 في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بغزة. تحذير أممي من تدهور الأوضاع بمدينة الأبيض السودانية بسبب حركة النزوح. رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام يعلن تشكيل حكومته. مصرع 20 شخصا وإصابة نحو 80 جراء فيضانات في أفغانستان. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجز 11 من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج طبيبك، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. بنتكلم هذا الأسبوع عن التصلب المتعدد، هل هو مرض مناعي؟ هل هو يعطل إشارات المخ للجسم؟ هل النتيجة قد تكون تنميل، دوخة، تعب مفاجئ بدون سبب واضح؟ طيب كيف ممكن أن نكتشفه؟ وش أحدث العلاجات اللي تبطئه؟ والأهم كيف يتعايش مع المريض؟ كل هالإجابات بتكون مع الدكتورة هند النجاشي، استشاري مخ وأعصاب، تخصص في التصلب المتعدد. حياك الله دكتورة.
1: حياك الله أستاذة حورية، وأهلا وسهلا في المستمعين. وفي البداية أحب أشكرك شخصيا وأشكر إذاعة الرياض على اهتمامكم وتسليط الضوء على مرض يعني مهم وشائع مؤخرا ويصيب فئة صغيرة من الشباب.
0: أكيد هذا واجبنا طبعا جميعا. بداية دكتورة هند، لما نتكلم عن التصلب المتعدد، ما هو التصلب المتعدد بداية، وهل هو مرض وراثي أو أنه معدي؟
1: طيب، أول شيء التصلب المتعدد، أو أحيانا ممكن تقرأون أو تسمعون التصلب اللويحي، هو نفس الشيء، هي مترادفات. فهو مرض عصبي مناعي، يعني في خلل في الجهاز المناعي يؤدي إلى حدوث التهابات في الأعصاب، وبناء عليه تظهر الأعراض. ليس مرض معدي وليس مرض وراثي، هو مرض عشوائي قد يصيب أي شخص لأسباب مختلفة، ومو كل الأسباب إلى الآن واضحة يعني تماما.
0: طيب دكتورة، ليش الأعداد زادت في السنوات الأخيرة؟ صرنا نسمع عنها كثير يعني.
1: هو صح، يعني في زيادة في الأعداد، زيادة الأعداد هذه لها أكثر من تفسير. التفسير الأول أنه صار في وعي، صار في تطور في الفحوصات، صار في يعني الخدمات الصحية توسعت، وصار أي مريض يقدر بسهولة يوصل لطبيب أعصاب ويعمل رنين مغناطيسي، فازداد تشخيص الحالات. يعني في كثير مرضى ممكن لهم سنين ما كانوا عارفين التشخيص، بس مؤخرا صار التشخيص أسهل وأدق، وصار المريض حتى لو في أعراض بسيطة يبحث عن السبب. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه فعلا في نمط ازدياد في كل أنحاء العالم، الأمراض المناعية ومنها التصلب المتعدد، لاحظنا أنه في زيادة في الإصابة في كل مناطق العالم. السبب إلى الآن ما هو معروف، لكن قد يكون سبب بيئي بسبب كل التغيرات ونمط الحياة اللي صرنا نعيشها الآن.
0: نعم. طيب دكتورة، وش الأعراض المبكرة اللي يجب أن لا يتجاهلها أي شخص، وقد يعني تعطيه علامات مبكرة أنه هذا والله تصلب متعدد؟
1: طيب، هذا سؤال حلو ومهم. هو مشكلة التصلب المتعدد أعراضه مختلفة وتختلف من شخص لآخر، بس هي أعراض عصبية حسية. مثلا يكون في فقدان أو ألم في العين مع فقدان للنظر أو غباشة في النظر، مو شرط يكون فقدان كامل، لكن كأنه المريض يناظر من زجاج كذا في ضباب أو غير واضحة. ممكن يكون في فقدان للإحساس أو إحساس مزعج زي التنميل أو الخدران في جزء من الجسم. ممكن يحصل في اختلال في التوازن، ضعف في اليدين أو في الأرجل. لكن مرة مهم أنه أي شخص معرض لأعراض زي كذا بس تكون عابرة، مثلا أي أحد ممكن يجي تنميل خدران بسيط يقعد ثواني أو دقائق ويختفي، ممكن فجأة كذا نحس الرؤية غبشت وتختفي. مهم أنه تكون هذه الأعراض مستمرة أكثر من 24 ساعة، ما هي أعراض مؤقتة، ويكون يعني محدد. مثلا في شخص يقول لك عندي تنميل في كل جسمي، هذا غالبا ما هو عرض تصلب، غالبا عرض ضغط، ستريس، حاجة مشابهة. مثلا غباشة في كل العينين، هذه ما تجي مع التصلب، غالبا يصيب عين واحدة. مثلا تعب، إعياء عام، هذه ما هي من أعراض التصلب، ممكن تكون أمراض أخرى. لكن مهم أن تكون الأعراض حقتنا زي ما قلنا تستمر أكثر من 24 ساعة، وصراحة لما تكون في أعراض تستمر أسبوع أو أسبوعين، وتكون في منطقة محددة يسهل وصفها. فهذه هي الأعراض اللي ممكن يعني تخلينا نفكر أنه التصلب المتعدد هو التشخيص المحتمل.
0: طيب دكتورة، أنت ذكرت عن النظر واضطراب النظر، ما علاقة العلاقة بين اضطراب النظر والتصلب المتعدد؟ خاصة البعض ممكن يكون عنده تجي فجأة مشاكل في النظر يعني دون سابق إنذار زي ما يقولون، فهو يعتقد أنها أحد الأسباب التصلب.
1: طيب، فهو التهاب العصب البصري اللي هو يعتبر جزء من الجهاز العصبي واحد من أكثر الأعراض الشائعة للتصلب المتعدد. تقريبا 50% من الناس المصابين بالتصلب المتعدد يكون قد حصل لهم التهاب في العصب البصري أو قد يكون هو أول عرض. طبعا التهاب العصب البصري غالبا يكون في عين واحدة، ما يكون في العينين. يبدأ المريض يشعر بألم، صعوبة في حركة العين، مع يعني عدم وضوح في الرؤية، تزداد كذا خلال اليوم، وبعدين تكون ثابتة وموجودة لمدة مثلا أسبوع أسبوعين، أحيانا أقل أكثر شوية إلى حد ما تخف. ما هي عرض مثلا فجأة فقد النظر؟ أوكي، هذه ممكن تكون جلطات، ممكن تكون مشاكل في الشبكية، أشياء مختلفة، خاصة لو المريض عنده سكر، ضغط، أشياء زي كذا. ولا هي مثلا غباشة أو كذا أنوار أو هالات تحصل في كل العينين لمدة دقائق وتختفي، هذه ممكن تحصل أحيانا مع صداع الشقيقة. فهي أعراض يعني تحصل في عين واحدة وتقعد زي ما قلنا وقت كافي. مرة مهم أن يكون في وعي أنه لما تستمر الأعراض فترة كافية ما نكتفي بزيارة طبيب العيون. طبيب العيون غالبا يوجه المريض هذا إذا فحص العين وما شاف فيها أسباب في العين أنه يروح طبيب أعصاب. لكن الصراحة في كثير حالات تجينا ويقول لك مثلا والله قبل سنة سنتين جاتني مشكلة في العين ورحت لدكتور العيون وما حد يعني مثلا وجهني أني أنا أجي لطبيب الأعصاب. عشان كده مرة مهم أنه نسلط الضوء على أنه التهاب العصب البصري أو مشاكل النظر ممكن تكون أول عرض من أعراض التصلب المتعدد.
0: نعم. طيب دكتورة، هل يؤدي التصلب إلى فقدان النظر يعني بالضرورة؟
1: لا، يعني هو الحمد لله معظم حالات التصلب المتعدد اللي يكون فيها التهاب في العصب البصري تتشافى. أحيانا تتشافى كليا ويرجع النظر، أحيانا يكون في نقصان في حدة النظر، الصعوبة في رؤية الألوان، التمايز أو التباين بين الأشياء يكون فيها صعوبة، لكن نادر جدا جدا نادر أنه يؤدي إلى فقدان كلي للنظر.
0: طيب دكتور، احنا ما نبغى نخوف المرضى، بس بالعموم هل صحيح انه ما يوجد علاج نهائي للتصلب المتعدد؟ يعني ممكن يستشفي بعض الأدوية يعني يتعايش معها زي ما نقول؟
1: يعني هذا من اكثر الأسئلة اللي تنطرح في العيادة، واحنا نهتم انه المريض او الشخص اللي قاعد يتلقى العلاج يكون فاهم ايش الهدف من العلاج. بس لما نقول بصورة عامة التصلب ما له علاج، هذه كلها مهدئات، كلها مثبطات، ما منها فائدة، فأنا دائما أقول المرضى العبارة ما هي دقيقة. أنا لما أعطيك علاج هدفي من العلاج أنه ما تتعرض لأعراض جديدة، هدفي أنه حالتك تفضل مستقرة. لما أفحصك في الزيارات القادمة ما أواجه تدهور في الحالة، لا، تكون حالتك مستقرة. لما أعمل رنين مغناطيسي ما ألاقي علامات التهاب جديدة أو علامات نشاط للمرض. فإذا إحنا حققنا هذه الثلاثة الشروط كأنه المريض خلاص يعني ما عنده المرض. صح أنه الدواء مزمن والعلاج طويل الأمد ويكون لها أشياء تغير مسار المرض، بس إذا المريض أخذ الدواء وما جاته أعراض جديدة ولا تدهورت حالته ولا في نشاط للمرض، كأنه يعني تشافى من المرض. بس يعني هي حقيقة أيوة العلاجات مزمنة.
0: طيب وش هي أحدث العلاجات المتوفرة دكتورة؟
1: طبعا هو العلاجات تطورت بشكل هائل في خلال آخر 10 سنوات، سواء في توفر أنواع العلاجات أو حتى في طريقة استخدامنا للعلاجات. قبل 10 سنين أو 15 سنة كان التوجه أنه نستخدم علاجات خفيفة، هذه العلاجات فعاليتها ضعيفة أو متوسطة، إذا نفعت الحمد لله خير وبركة، ما نفعت نضطر أنه إحنا نرقي العلاج ونروح لعلاج أقوى. الآن لا، طريقة العلاج كلها اختلفت، صار المريض من أول ما يتشخص نفضل نبدأ علاجات عالية الفعالية أو علاجات نسميها علاجات قوية، ما نأخر العلاج القوي للمراحل المتأخرة، نبدأ مبكر. لأنه كل الدراسات وضحت أن المرضى اللي من بداية التشخيص يستخدم علاج عالي الفعالية على المدى الطويل يكون وضعه الصحي أفضل بكثير من المريض اللي ضيع وقت في علاجات ضعيفة وبعدين لما تدهور الحالة أروح أستخدم العلاجات اللي هي القوية. فهذه نقطة مرة مهمة، عشان بعض المرضى يتخوفوا يقولوا ليش تعطيني علاج نسميها علاجات ضعيفة أو متوسطة الفعالية وعلاجات عالية الفعالية. ليش تعطيني علاج قوي؟ أعطيني شيء خفيف وإذا ما نفع نروح لشيء قوي. فالمفهوم الآن تغير، لا، لما نبدأ بشيء قوي من البداية النتيجة على المدى الطويل تكون أفضل. بالنسبة لأنواع العلاجات فهي اختلفت تماما. يعني أول ما بدأ تشخيص التصلب قبل 30 سنة كانت العلاجات عبارة عن حقن، يسموها حقن الانترفيرون، المرضى القدامى يتذكروا هذه الأدوية، كانت حقن مؤلمة تسبب حرارة، ألام في الجسم، ممكن تجيب اكتئاب، ونتيجتها ما كانت جيدة. الآن صار في أكثر من 22 إلى 23 دواء مختلف، في أشياء حبوب بالفم، في أشياء تعطى بالوريد مرة في الشهر، أو في أشياء حتى مرة كل 6 شهور، في علاجات تعطى على كورسات قصيرة، في علاجات على كورسات ممتدة، ففي تطور كبير جدا في علاج التصلب.
0: نعم، طيب دكتورة، متى يستطيع المصاب بالتصلب أنه يترك العلاج؟ هل بالإمكان أن يترك العلاج أو يخفف منه؟
1: يعني هذه برضو من الأسئلة اللي دائما تنسأل في العيادة، متى أترك العلاج؟ فهم المرضى اللي يتشخصون دائما مرضى صغار في السن، يعني يكونوا في العشرينات في الثلاثينات، فأنا أقول لهم يعني لما يصير عمرك 65 سنة 70 سنة نتكلم في ترك العلاج صراحة، لأنه هو مرض مزمن. الشيء اللي ممكن يكون جيد أنه هو المرض هذا كل ما الواحد كبر في العمر كل المرض ما صار خامل أكثر. ففي بعض الدراسات على أنه المرضى يتركون العلاج بعد 60 أو 65، إلى الآن يعني النتائج متباينة، لكن مبدئيا أقول للمريض أول 5 سنين حنستمر على العلاج منتظمين، بعد 5 سنين نبدأ نشوف خياراتنا، بعض الأدوية نقدر نقلل أو نباعد جرعاتها حسب حالة كل مريض. بس بصراحة معظم المرضى لازم يتصادقون مع الدواء 20-30 سنة.
0: نعم،
1: من عمرهم.
0: نعم، طيب دكتورة هند، يعني الحالات اللي تشوفينها وتمر عندك تحديدا في العيادة، هل هم صغار السن ما بين العشرينات أو الثلاثينات، أو ممكن الكبار السن اللي تعدوا عمر 50 أو 60؟
1: لا، هو شوفي، لو جاني مريض عمره 50 55 60 وهذا أول عرض له أنه شاكين فيه تصلب، حشك أنا في التشخيص، لأنه بعد هذا العمر تبدأ الأشياء، الأمراض الأخرى مثلا اللي هي أمراض الأوعية الدموية، الجلطات العابرة أو الجلطات الدائمة، هذه الأشياء اللي تيجي في السن اللي هو فوق 50. لكن التصلب المتعدد هو المرض العصبي اللي يصيب الناس الصغار في السن، أكثر شيء في سن 20 إلى 40، هذا هو المدى اللي نشوف فيه. ممكن حتى نشوفه أصغر من كذا، يعني ممكن يبدأ من 14-15 سنة. ممكن حالات نادرة نشوفه بعد 50، بس حكون يعني مرة حذرة أني أقول لمريض فوق 50 أنت عندك تصلب كأول عرض لي، لأنه أكثر شيء يجي في سن الشباب. ويعني في الإحصاءات قالوا أكثر مرض ممكن يسبب إعاقات بعد حوادث السيارات هو مرض التصلب المتعدد. الشيء الثاني اللي كمان مرة مهم أنه هو في السيدات أكثر من الرجال، يعني بنسبة 3-1 يصيب السيدات أكثر من الرجال.
0: نعم، أسباب أنها تصيب النساء أكثر من الرجال؟
1: هي معظم الأمراض المناعية تصيب السيدات أكثر من الرجال، وقد يكون لها علاقة بالهرمونات وتغير الهرمونات.
0: نعم. طيب دكتورة، وش اللي يركز عليه الباحثون حاليا؟ منع الانتكاسات وحماية الخلايا العصبية أم إصلاح التلف العصبي؟
1: طيب، فهو إحنا كعلاج للتصلب اللي هي الأشياء المثبطة للمناعة اللي تخلي المرض خامل، تمنع حدوث هجمات جديدة، تمنع الالتهابات، حققنا فيها نجاح يعتبر جيد، أنه من ولا دواء إلى أكثر من 24 دواء خلال 30 سنة، فهذا نجاح جدا ممتاز. لكن اللي إلى الآن ما كان فيه تطور هو إصلاح الضرر. مشكلة كل هذه الأدوية تمنع حدوث أضرار مستقبلية، لكن الضرر اللي يعني أصيب فيه المريض، الخلايا اللي تضررت قبل العلاج، ما عندنا كثير حلول لها. فالآن يعني معظم الأبحاث تبحث عن علاجات ممكن تعيد غشاء المايلين اللي هو يتأثر في التصلب المتعدد ويؤثر على الخلايا العصبية. نحاول نبحث عن أشياء تصلح الضرر. نحاول نبحث عن أشياء اللي تمنع تدهور الحالة المرضية في الناس اللي ما عندهم نشاط مرض، لأنه معظم أدويتنا تمنع نشاط المرض، بس الأشياء اللي تصلح الخلايا وتمنع التدهور فيها إلى الآن في أبحاث قائمة، لكن ما صار فيها تطور أو نجاحات مذهلة زي الأشياء اللي تمنع نشاط المرض.
0: نعم، طيب دكتورة، إذا تكلمنا عن نمط الحياة، هل الغذاء أو الرياضة أو النوم يأثر على سير المرض؟ وبسألك سؤال تحديدا، إحنا نقول الرياضة دائما، من الرياضة رغم أن إحنا شفنا رياضيين أصيبوا بهذا المرض، هل نوع الرياضة له دور أيضا؟
1: هو مشكلة الأمراض المناعية أنه أسباب حدوثها ليست واضحة تماما، فيها عوامل بيئية، مثلا يعتقدون أنه الإصابة ببعض الفيروسات في سن الطفولة ممكن يكون سبب، السمنة عند الأطفال ممكن تكون سبب، بعض الأغذية اللي هي المعالجة واللي عالية في الأملاح قد تكون سبب، نقص فيتامين د، أحيانا يكون في استعداد وراثي للإصابة، فكل هذه العوامل ممكن تخلي الشخص معرض أكثر، بس ما في سبب واضح. وهذا اللي دائما أقوله للمريض في العيادة، ترى أنت ما في شيء سويته أو ما في شيء أنت ما سويته وجاب لك المرض، لأنه هو يحصل بطريقة عشوائية. لكن إحنا كل ما كان الشخص نمط حياته صحي، كل ما كانت معدلات الالتهاب في الجسم أقل، كل ما كانت يعني الصحة بشكل عام أفضل. فحتى لو أصيب حيكون تعافي أسرع من الشخص اللي يكون نمط حياته سيء. بالنسبة للرياضة بالتحديد، هي من الأشياء اللي دائما نوصي فيها للمصابين، لأنه وجدنا أنه يعني ممارسة الرياضة حتى لو كانت رياضة بسيطة حسب ما يقدر الشخص بمعدل 3 مرات في الأسبوع 20 دقيقة، تحسن كثير من المزاج، تحسن من مستويات الهرمونات اللي هي مسؤولة عن السعادة في الدماغ، وكمان تحسن من مستوى الإرهاق اللي يشعر فيه مريض التصلب.
0: نعم، طيب دكتورة، ما حقيقة، أنت ذكرتي فيتامين دال، ما حقيقة فيتامين دال، وهل يجب أن يتناول جميع المرضى؟
1: طيب، هو فيتامين دال مؤخرا صار شماعة، كل شيء يربطونه فيتامين دال، لكن بالأمراض المناعية منها التصلب وغيرها وجدوا أنه نقص فيتامين دال يكون واحد من المحفزات. فعشان كذا دائما أقول للمريض، يعني في مرضى يجيبوني كيس كله مكملات غذائية أشكال وأنواع، فأنا أقول لهم أهم شيء فيتامين دال، هذا اللي عليه أبحاث ودراسات أنه يقلل من نشاط المرض، باقي الأشياء ممكن تستخدمها باعتدال زيك زي أي شخص آخر.
0: وطبعا فيتامين دال تحت إشراف طبي أكيد.
1: طبعا أكيد، ولأنه أحيانا في بعضهم نلاقي وصل لمستويات يعني مرة عالية ونسميها سمية، فمهم أنه نشيك على مستوى ويكون استخدامه حسب الجرعات اللي لازمة لكل شخص.
0: نعم، طيب دكتور، وش أكثر المعلومات الخاطئة المنتشرة حول الحميات الغذائية أو المكملات؟
1: طبعا هذه من الأحاديث الحارة في الساحة الآن، ومع الأنظمة ما نسمع عنها. فبصورة عامة، في كثير دراسات وجدت أنه مثلا حمية البحر المتوسط اللي تعتمد أكثر على الأسماك وزيت الزيتون والأغذية، يعني خضار والفواكه، الأغذية الصحية الفريش يعني، ممكن تكون مفيدة لأنها تقلل من الالتهابات في الجسم. لكن ما في حمية معينة أقدر أوصي فيها. فأنا دائما أقول للمريض، يعني في مرضى أو أهاليهم يلزموهم بحميات قاسية، ما في حليب، ما في خبز، ما في لحم، ما في، طب إيش يأكل يعني؟ المريض عنده مرض يكفي، فإحنا ما نزيد عليه. بس دائما اللي أقول لهم، كل ما كان الأكل صحي ونظيف خالي من المواد الكيماوية والمواد المعالجة كل ما كان أفضل. يعني حتى الشخص اللي ما عنده تصلب لما يبدأ ينظف بعض الأشياء من جسمه، مثلا يقلل من السكريات، يقلل من الأطعمة المعالجة، يحاول ملتزم بحميات معينة، يلاقي نفسه أنشاط ذهنه أصفى. فهذا ينطبق على مريض التصلب المتعدد، بس ما أقدر ألزمه بحمية معينة.
0: نعم، طيب دكتورة، التشخيص أو يعد بعد التشخيص تبدأ مرحلة الصدمة، كيف يستطيع المريض أنه يتجاوز هذه المرحلة؟ وش هي أبرز التحديات اللي يواجهها المرضى المشخصون حديثا؟
1: فهذا برضو من الأشياء المهمة، وتقبل المرض يختلف كثير من شخص لشخص، بس فعليا في البداية يكون في صدمة ويكون في إنكار، وأحيانا يكون في غضب. في بعض المرضى في البداية التشخيص لفوا على 5-6 أطباء، بس يدور أحد يقوله لا أنت ما عندك تصلب، ممكن يعيد فحوصات ويدفع أموال طائلة بس عشان ينكر المرض هذا. في غضب، في حزن، في بكى، كل ما يجي العيادة يبكي. فأنا دائما أقول لهم أول شهر شهرين مسموح لكم تبكوا، وأنا أوعدكم بعد كذا حتتفهموا المرض، حتتقبلوا وحتجوا أنتوا مبتسمين للعيادة. وفعلا هذا اللي يحصل مع كثير من الحالات. فمرة مهم في البداية أنه يكون في احتواء وتفهم، سواء من العاملين في المجال الصحي أو من الناس اللي محيطين بالمريض من الأسرة أو في بيئة العمل، أنه في تفهم أنه في تغير كبير في حياة المريض، فجأة ما عندك شيء إذا فجأة عندك مرض مزمن. فمرة مهم أن يكون في دعم ومساعدة. الشيء الثاني على المريض، مرة مهم أنه يفهم إيش هو المرض، إيش طبيعته، يبحث عن المعلومة من مصدر حقيقي. دائما أقولهم لا تدخلوا المنصات التواصل الاجتماعي أو بس جوجل وتكتب عن التصلب، لأنه الناس اللي تكتب هناك تكتب تجارب سيئة. اللي حياته طيبة وكويسة وعايش مع التصلب ومنجز في حياته ما راح يضيع وقته يكتب، فدائما هتقرأوا المآسي بس. فمرة مهم مصدر المعلومة لهذول المرضى.
0: طيب دكتورة، بعد التشخيص، يعني احنا الحين تعدينا مرحلة التشخيص والتعايش مع المرض، هل يستطيع المريض انه يعيش حياة طبيعية، يعمل، يتزوج، ينجب؟ هذه من ابرز الأسئلة يعني خاصة يسأل تنسأل يعني عند في العيادات.
1: طبعا هذا من الأشياء اللي يعني أسئلة مرة مهمة وأسئلة يعني منطقية، لأنه اول ما يتشخص المرض يبدأ يتخيل حصير بعد كم سنة مقعد، حصير ما اقدر اتكلم، ما اقدر اتحرك، فقدت النظر. هذا طبعا ما هو صحيح، يعني مع تطور العلاجات معظم المرضى يعيشوا حياة طبيعية أو شبه طبيعية. يعني في أمثلة كثيرة على أطباء ناجحين، مهندسين، رجال أعمال، سيدات ناجحات، كلهم مصابين بالتصلب وعمره ما كان التصلب عائق لهم. بالنسبة للسيدات أو حتى الفتيات دائما يكون في قلق، هل التصلب حيكون عائق أني ما أقدر مثلا أرتبط أو ما أقدر أكون أم؟ طبعا لا، بالعكس هذا عمره ما كان عائق. وهذه من الأشياء اللي دائما أقولها للبنات في العيادة حتى لو ما كانت متزوجة، أنه التصلب ما راح يكون مانع للأمومة. بالعكس، من الأشياء الغريبة أو الجميلة في التصلب أنه فترة الحمل أصلا فترة جيدة، تعتبر كأنها علاج خفيف للتصلب. سبحان الله، مع تغير الهرمونات يكون المريض في أفضل حالاته فترة الحمل، فهي ما هي عائق أبدا. وكثير سيدات أنجبوا وأرضعوا أبنائهم وعندهم عدد طيب من الأبناء مع التصلب. هو المهم أن يكون في خطة علاجية واضحة، لأنه بعض الأدوية تحتاج تغيير أو يعني إيقاف قبل ما يكون في خطط للحمل والإنجاب، لكن عمره ما كان عائق عن ممارسة الحياة الأسرية أو المهنية.
0: نعم. طيب دكتورة، ما أهمية الالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية حتى لو كان المريض يشعر أنه بخير؟
1: مرة مهم، لأنه أحيانا في بعض الأعراض خفية للتصلب، ممكن المريض هو يشعر بخير، لكن دائما ننصح بفحص دوري في العيادة. يعني فحص ما هو مرة ثقيل، يعني إحنا نحتاج نشوف المرضى اللي متشخصين وعندهم خطة علاجية مرة كل 6 شهور إلى سنة في العيادة. بعد ما يعني في البداية طبعا يكون في زيارات متقاربة، لكن متى ما حطينا خطة علاجية وبدأنا الدواء ما نحتاج نشوف المريض إلا مرة كل 6 شهور أو سنة. غالبا نحتاج نفحص المريض عشان أتأكد أنه فعلا فحصه مستقر. أحيانا يكون في تدهور بسيط المريض ما انتبه له، فهذا مرة مهم في فحص العيادة. الشيء الثاني اللي مرة مهم اللي هي أشعة الرنين المغناطيسي. أشعة الرنين المغناطيسي من الفحوصات اللي شوية مزعجة للمرضى وما يحبوها، أني أدخل في جهاز الأشعة وأقعد مثلا مدة 20-25 دقيقة ما أتحرك، فمزعجة للمرضى، لكنها مهمة جدا، لأنه أحيانا المريض يحس أنه كويس بس لما أسوي الأشعة ألاقي فيه علامات نشاط في المرض تقول لي أنه لا، استجابة المريض للدواء ما هي طيبة، أحتاج أني أغير الدواء أو أحتاج أني أغير الخطة العلاجية. فمرة مهم المتابعة الدورية، ومهم أنه نعمل أشعات رنين مغناطيسي بصورة دورية مرة كل سنة، أو أحيانا إذا حالة المريض مستقرة لسنوات طويلة نعملها مرة كل سنتين.
0: نعم. طيب نجي دكتورة عند دور الدعم النفسي والأسري في تحسين جودة حياة مريض التصلب المتعدد.
1: طيب هذه برضو من الأشياء اللي مهمة وتعمل فرق كبير. دعم الأسرة جدا مهم. أول شيء لازم يتفهمون إيش هو المرض. مرض التصلب أحيانا المريض نفسه يكون في أيام جيدة عنده ويكون في أفضل حالاته، وأحيانا تكون عنده أيام سيئة، يشعر بتعب، إرهاق، خمول، الحالة المزاجية ما هي في أفضل حالة. فمرة مهم يكون في تفهم، لازم يفهمون إيش طبيعة المرض، لازم يفهمون إنه يحتاج دعم. أحيانا تكون أعراض خفية، أنت شايف المريض شكله كويس بس هو في معاناة، في ألم، في إرهاق، في ضعف، فنتفهم هذا الشيء. وفي نفس الوقت ما نبالغ فيه كمان، لأنه ما نبغى كمان حماية زائدة، لا لا لا أنت مريض لا تسوي كذا، لا لا تروح لا تطلع. يعني في بعض الأهالي مرة يبالغون في الحماية، وفي بعض الأحيان لا، يقصون على المريض أنت قاعد تدلع، أنت ما فيك شيء. فمرة مهم نفهم أنه المرضى هذولا يحتاجون تفهم، يحتاجون احتواء، ويحتاجون أيضا مساحة من الحرية أنه يمارسون حياتهم زي أي شخص طبيعي.
0: نعم. طيب دكتورة، أكيد مرت عليك حالات وإن شاء الله أنها حالات كثيرة أنه شفيوا تماما من هذا المرض، مرض التصلب المتعدد، هل طلبتيهم أنهم يكملون يسوون فحوصات دورية؟
1: هو شوفي، كلمة شوفي تماما هذه المرضى ودهم يسمعونها في العيادة.
0: أكيد.
1: مشكلة التصلب هو مرض مزمن، زي اللي عنده غدة، اللي عنده ضغط، اللي عنده السكر، لازم متابعة دورية. أنا أقول للمريض أنت أخذت علاجك وما عندك أعراض جديدة ولا في علامات نشاط للمرض بالفحوصات اللي إحنا عملناها، كأنك تشافيت. لكن أنه مثلا مريض شخص بتصلب وأجي بعدين أعمل الفحوص ألاقي كل شيء اختفى، يعني هذه ما تحصل الصراحة.
0: وهذا اللي أبغاك أنت توضحينه يعني أكثر.
1: أيوة. نعم. فممكن تكون الحالة مستقرة ونحتاج نتابعها بشكل دوري، لكن أنه يكون في المرض ويختفي تماما فهذا يعني ما هو موجود إلى الآن. وحتى لو سمعت بحالة زي كذا هذه تكون حالة نادرة، أو يكون التشخيص أصلا ما هو تصلب، يكون شيء ثاني.
0: نعم. طيب هل هذه من المفاهيم الخاطئة اللي تتمنى تصححينها عن التصلب؟ وش المفاهيم عموما اللي ودك تصححينها؟
1: طيب، فأول شيء أهم مفهوم إنه التصلب ما هو مرض قاتل، ما هو مرض يؤدي إلى الإعاقة في معظم الحالات. معظم المرضى بيعيشون حياة طبيعية أو شبه طبيعية مع بعض الصعوبات، فهذه مرة مهم. لأنه أكثر خوف للمريض أول ما يتشخص إني حكون مقعد أو إني أنا مثلا حفقد النظر، فهذا غير صحيح إطلاقا. وحتى لو وجدت حالات زي كذا، هذه حالات قديمة قد شخصت من أكثر من 20 سنة وما تلقت العلاج المناسب. لكن معظم المرضى الآن إذا تلقوا العلاج حيكون وضعهم جدا ممتاز. هذا الشيء. الشيء الثاني إنه الالتزام بالعلاج مهم. كل مرضى التصلب أقول لهم أهم شيء تلتزم بالعلاج اللي هو حق التصلب، تأخذ فيتامين دال، تمارس الرياضة، وتترك التدخين إذا كنت مدخن. هذه الأربع أشياء هي المحاور الأساسية للتحكم بالمرض وجودة حياة ممتازة عند المصابين. فهذه أكثر شيئين دائما أركز فيهم مع مرضى التصلب.
0: بإذن الله، الله يشفي كل مريض يا رب. وشكر طبعا لك دكتورة هند النجاشي، استشاري مخ وأعصاب تخصص في التصلب المتعدد.
1: العفو، شكرا لك أستاذة حورية، وإن شاء الله يكون لقاء مفيد ويفيد المستمعين.
0: بإذن الله، بإذن الله ما في شك. والشكر موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد والتقديم حورية سباعي. برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا كنت تحب الرياضة لا تخلي حرارة الصيف توقفك، اختر الأوقات المناسبة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس. احرص على شرب الماء بشكل كافي قبل وبعد التمرين. الرياضة تعزز نشاطك وتحافظ على صحتك طوال العام. مارسها بوعي واستمتع بصيف مليان حيوية. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مشتاق لك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: المحميات والحياة الفطرية.
7: تعتزم المملكة إنشاء 50

0: 30 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
1: صيفك على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. لعقود طويلة خططت المدن حول العالم لتناسب السيارة أولا، طرق واسعة ومواقف ممتدة ومسافات لا تقطع إلا بالمحرك، وفي غمرة ذلك نسي كثيرا صاحب المدينة الحقيقي الإنسان. لكن العالم اليوم يعيد التفكير، والمملكة في طليعة هذا التحول عبر ما يعرف بأنسنة المدن، أن نعيد تصميم المدينة لتكون للإنسان يمشي فيها ويلتقي ويتنفس هواء نظيفا بين مساحات خضراء. هذا التحول هو أحد محاور رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة. فضمن برنامج جودة الحياة تجاوز عدد الحدائق والمتنزهات في المملكة 8300، وغرست أكثر من 24 مليون شجرة. فكيف تتحول المدينة من كتلة اسمنتية إلى فضاء إنساني أخضر؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف المهندس عبد العزيز بن محمد السحيباني، المهندس المستشار المختص في التخطيط الاستراتيجي والتنمية. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في السعودية الخضراء. مستمعين الكرام، لنبدأ من المفهوم. أنسنة المدن ببساطة تعني أن نضع الإنسان في قلب التخطيط الحضري لا في هامشه. فبدل أن نسأل كيف نمرر أكبر عدد من السيارات، نسأل كيف نجعل المدينة مكاناً يستمتع الإنسان بالعيش فيه، مكاناً يمشي فيه بأمان ويجد فيه الظل والخضرة ويلتقي فيه بجيرانه في ساحة أو حديقة. هذا التحول جوهري في فلسفة التخطيط، فالمدينة الإنسانية تراعي احتياجات الإنسان النفسية والاجتماعية والصحية، وتعزز التفاعل والانتماء، وهي في جوهرها مدينة مستدامة أيضاً، لأن كل ما يخدم الإنسان من مساحات خضراء وهواء نظيف ومشي بدل قيادة يخدم البيئة في الوقت ذاته. الإنسان والبيئة هنا وجهان لعملة واحدة. وسؤالنا لضيفنا المهندس عبد العزيز، ما المقصود بأنسنة المدن؟ وكيف يتحول التخطيط الحضري من التركيز على المباني والطرق إلى التركيز على الإنسان وبيئته؟
1: الحقيقة في البداية إذا تحدثنا عن موضوع الأنسنة، طبعا الأنسنة كتطبيق ليست حديثة، قديمة، يعني من بداية وجود الإنسان موجودة الأنسنة. لكن الأنسنة بمفهومها الحديث هو تطويع كل المخترعات الحديثة والتخطيط الحديث بحيث يكون ينصب بمصلحة الإنسان وبالمحافظة على سلامته والمحافظة على حياته. لذلك برز مفهوم الأنسنة الآن بمفهوم الحديث، طبعا بعد وجود المخترعات الحديثة من سيارات، من طائرات، من صناعات حديثة، من صناعات بلاستيكية، صارت كلها تقريبا تضر الإنسان. بعد ما اتضح ضرر المخترعات وضرر الصناعات الحديثة ضررها على الإنسان، بدأ الآن اتجاه إلى مفهوم الأنسنة. طبعا الأنسنة إذا نظرنا للأنسنة بالتخطيط الحضري للمدن، طبعا هناك موضوع مهم. طبعا الأنسنة تبدأ من التخطيط الحضري للمدينة، وهي منطلق الأنسنة، بمعنى أنه الآن إذا تحدثنا عن أسلوب التخطيط الحضري، هناك طبعا أسلوبين للتخطيط الحضري للمدن ولإحياء المدن وخدمتها للسكان. هناك الأسلوب الأول هو أسلوب التخطيط الشبكي. هناك طبعا شبكة طرق تخترق المدينة، وطبعا الطرق هذه تخدم السيارات. السيارات طبعا تنفث الغازات، تسبب حوادث، تضر بالإنسان. الطرق نفسها تحتاج إلى أسفلت. الأسفلت طبعا هذا مادة أسفلتية تحتفظ بالحرارة وتنفثها من خلال تحتفظ بالحرارة نهارا وتنفثها ليلا، بمعنى أنه الآن زادت من نسبة الحرارة. السيارات طبعا كانت تسبب حوادث بسبب أنه هناك التخطيط الشبكي يعتمد على تقاطعات طرق. التقاطعات الطرق هذه طبعا تسبب حوادث، بينما الآن إذا نظرنا للأسلوب الثاني هو أسلوب التخطيط المغلق، هذا لا يعتمد أكثر على أنه

0: انه تدخل السياره وترجع من نفس مسارها بحيث انه ما تخترق الحي. ويقابلها برضو بعد هناك نفسه يعني مسار اخر ومدخل اخر للسيارات، بمعنى انه قل الاعتماد على السياره وزاد الاعتماد على المشي، بمعنى انه الان صار عندنا مساحات، وفر التخطيط اللي هو المغلق وفر مساحات للمشي، إضافة أن التخطيط الحضري طبعا يساهم بتوفير ممرات للمشاة وبتوفير متنفسات وبتوفير حدائق أكثر، بمعنى أنه التخطيط الحضري إذا كان معتمد على تخطيط الحدائق فهو يعطي الآن أنسنة أكثر للمدينة وللإنسان.
1: لا يمكن الحديث عن مدينة إنسانية دون الحديث عن الخضرة، فالمساحات الخضراء هي رئة المدينة، تنقي الهواء، تلطف الحرارة، وتمنح النفس راحة وسكينة. والمملكة قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا، إذ بلغ إجمالي الحدائق والمتنزهات ضمن برنامج جودة الحياة أكثر من 8300 حديقة ومتنزه بمساحات خضراء تتجاوز 220 مليون متر مربع، مع غرس ما يزيد على 24 مليون شجرة. لم يعد الأمر مقتصراً على إنشاء حدائق جديدة، بل امتد لاستعادة المساحات المهملة وتحويلها إلى فضاءات نابضة بالحياة، كما في مشروع بهجة الذي حول واجهات ومساحات غير مستغلة إلى وجهات حضرية خضراء. فكل شجرة تغرس في المدينة ليست زينة فحسب، بل استثمار في صحة الإنسان وجودة هوائه ونفسيته. وسؤالنا لضيفنا الكريم المهندس عبد العزيز السحيباني: ما دور المساحات الخضراء والحدائق في أنسنة المدينة؟ وكيف تنعكس على صحة الإنسان وجودة الهواء والبيئة الحضرية؟
0: طبعا يوجد دور محوري ورئيسي للحدائق والمساحات الخضراء في أنسنة المدن. طبعا إذا تكلمنا عن المساحات الخضراء، طبعا الخضرة هي مكمل لحياة الإنسان ومن ضمن الدورة البيئية والحياتية للإنسان، وكلما قلت المساحات الخضراء كلما قل يعني صار فيه انقطاع في سلسلة التكامل البيئي. طبعا المساحات الخضراء لها أثار كبيرة جدا ولها دور محوري ورئيسي في الأنسنة. أولا نقول مساهمة الحدائق بتوفير مساحات خضراء مما يعزز الصحة النفسية والجسدية والبيئية، ويوفر ملاذ للإنسان من تأثير الصناعات الحديثة ومنازل الخرسانية، كما تشجع هذه الممرات على ممارسة المشي في هواء نقي مزود بالأكسجين والظل، مما يزيد من الصحة النفسية والجسدية ويزيد من عطاء الإنسان، وبالتالي يعطي عائد وقيمة مضافة للمدينة. ازداد عطاء الإنسان، ازداد عطاء الموظفين، زادت الصحة النفسية، قل الاكتئاب بشكل كبير داخل المدن بسبب الوجود لهذه المساحات الخضراء. دائما اللون الأخضر مضاد للاكتئاب. ثانيا معروف أن الأشجار تعطي أكسجين مما يزيد من الهواء النقي المؤكسج، وتمتص الملوثات وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن السيارات وغيرها. طبعا التأثير الثالث أنه الأنشطة البيئية تساهم بخف درجات الحرارة من خلال المسطحات الخضراء، وهذا الانخفاض طبعا انخفاض ملموس، يلاحظ أنه المسطحات الخضراء دائما تنخفض عن الاسفلت الذي ينفث الحرارة ويمتص الحرارة بحوالي 30%، وبالتالي حنا أمام خفض كبير لدرجات الحرارة في محيط الحدائق، وبالتالي خفض فاتورة التكييف وإعطاء طبعا قيمة مضافة للمدينة من خلال أنه خفضتنا التكاليف الاقتصادية للتكييف، وبالتالي الإنفاق على المساحات الخضراء وخاصة الحدائق هو من حيث الشكل العام هو يعطي ناتج وعائد استثماري أكبر من ما ينفق على هذه الحدائق والمسطحات الخضراء.
1: المدينة الإنسانية تقاس بمدى قابليتها للمشي، فحين يستطيع الإنسان أن يقضي حاجته اليومية سيراً على قدميه، تقل السيارات ويقل التلوث، وتتحسن صحته البدنية والنفسية. ولهذا ركزت مبادرة أنسنة المدن على التدخلات الحضرية التي تعيد المشاة إلى المشهد، فنفذ 62 تدخلاً حضرياً و149 حديقة جديدة، وطورت مسارات للمشي والدراجات ضمن مشاريع نوعية. ولنأخذ مثالاً واقعياً، واجهة أبحر في جدة ضمن مشروع بهجة التي ضمت مسطحات خضراء ومساراً للدراجات يمتد لأكثر من كيلو ويل. مثل هذه المشاريع لا ترفع جودة الحياة فحسب، بل تخفض الانبعاثات وتحسن جودة الهواء، فكل رحلة تقطع مشياً أو بدراجة بدل السيارة هي هواء أنظف لنا ولأبنائنا. وسؤالنا لضيفنا الكريم المهندس عبد العزيز، كيف تسهم مسارات المشي والدراجات وتقليل الاعتماد على السيارة في أنسنة المدن وتحسين البيئة، وما التحديات في تطبيق ذلك بمدننا؟
0: بطبيعة الحال اللي هي الممرات المشاة تساهم بشكل كبير في الأنسنة وتقلل من الاعتماد على السيارة، لأنه الآن المشاهد أنه لا يوجد طبعا فرص للمشي بسبب عدم وجود ممرات المشاة، وبالتالي الاعتماد على السيارة بالوصول إلى أي حتى المسجد القريب تجد أنه بسبب أنه خطورة الطرق تجد أنه السكان يعتمدون على السيارة. ملاحظة أخرى أنه يعتمد على السيارة للوصول إلى أماكن التسوق، تجد مكان تسوق قريب مثلا لا يبعد سوى مثلا 100 متر ويضطر الاعتماد على السيارة بسبب عدم وجود ممر المشاة. طبعا من خلال الفوائد خلنا نلخصها بأربع نقاط تقريبا. طبعا اللي هو تسهيل الوصول للخدمات، أنه ممرات المشاة تربط الأحياء والأنشطة الاقتصادية وأماكن التسوق والعمل مع بعضها بحيث يسهل الوصول لها مشيا للأقدام. نفترض أنها مثلا من خلال معايير معينة كل 500 متر هناك خدمات، وهناك مثلا أماكن للعمل، أماكن للتسوق، يمكن الوصول لها مشيا على الأقدام. إذا وجدت ممرات المشاة هذه فسيقلل من الاعتماد على السيارة. طبعا العنصر الثاني تعزيز الأمن والسلامة. مثل عارفين الآن السيارات طبعا تسبب ضرر للإنسان، تسبب حوادث دهس، فبتوفير معابر المشاة معزولة عن حركة السيارات سيزيد من الأمان ومن الموثوقية ومن السلامة للإنسان، وفصل حركة السيارات عن حركة البشر وحركة الإنسان يزيد من الإقبال على ممرات المشاة ويزيد من ويقلل من الاعتماد على السيارات. طبعا العنصر الثالث تحسين البيئة. تقليل الاعتماد على السيارات يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وبالتالي يزيد من جودة الهواء ويزيد من جودة التنفس ويزيد من صحة الإنسان، ويقلل من الازدحام المروري ويقلل من ضوضاء السيارات اللي يسبب طبعا اكتئاب لسكان المدن. طبعا العنصر الرابع أنه الاعتماد على المشي والدراجة يزيد من الصحة الجسدية والنفسية. كل ما زاد مشي الإنسان يوميا قلت اللي هي نسبة السمنة وقل الاعتماد على السيارة، وزاد نسبة المشي وزادت الصحة الجسدية وزادت الصحة النفسية وقل الاعتماد على المستشفيات. وبالتالي الآن تحققنا رؤية المملكة 2030 لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. المجتمع الحيوي زادت صحته الجسدية والنفسية بالاعتماد على المشي، وصار الاقتصاد مزدهر، زاد عطاء الإنسان، قلت نسبة الاكتئاب، زاد عطاء الموظفين بشكل ملموس.

كل ما سبق لا يكتمل إلا برؤية استراتيجية تجمع، فأنسنة المدن ليست مشاريع متفرقة تنفذ هنا وهناك، بل منظومة متكاملة تربط التخطيط العمراني بالاستدامة البيئية وبالهوية المحلية للمكان. وهنا يأتي دور المخطط الاستراتيجي الذي يرى الصورة الكاملة ويوازن بين النمو العمراني وحماية البيئة وجودة حياة الإنسان. التحدي القادم

0: هو الاستدامة على المدى الطويل. كيف نضمن أن تبقى هذه المدن إنسانية خضراء مع نموها المتسارع؟ الإجابة تكمن في تكامل الأدوار من المخطط إلى الجهة التنفيذية إلى الساكن نفسه الذي يحافظ على حديقته وحيه. فالمدينة الإنسانية ليست هبة تمنح، بل شراكة تبنى بين الجميع. أما سؤالنا لضيفنا الكريم فهو: من منظورك كمخطط استراتيجي، كيف نضمن استدامة أنسنة المدن على المدى الطويل؟ وما الذي يستطيع المجتمع والفرد فعله ليكون شريكا في صناعة مدينة إنسانية خضراء؟
1: طبعا استدامة الأنسنة قد تبدو حلم بعيد، لكن الحمد لله مع رؤية المملكة 2030 ومع السعودية الخضراء وبداية التوجه لخدمة الإنسان وبداية التوجه إلى الترفيه والتوجه إلى زيادة المسطحات الخضراء قد تبدو، والنقل العام كذلك والمترو، كل هذه المبادرات تبدو الحمد لله مبشرة لاستدامة الأنسنة. طبعا حتى تكون الأنسنة مستدامة طبعا يعني أن تكون تلقائية وممارسة يومية، ولا بد لأن تكون هذه الممارسة اليومية إلا من خلال أولا دمج الأنشطة الاقتصادية وحركة النقل مع السكان، بمعنى تكون وسائل النقل العام والمشي ممارسة يومية، وهذا طبعا يمكن من خلال التكيف مع البيئة الصحراوية بزيادة ممرات المشاة، سواء طبعا ممكن أن تكون مظللة أو تكون ممرات مشجرة. وثاني أنه حجز ممرات لوسائل النقل العام بحيث يكون يتجه التخطيط إلى أنه يكون كله مؤنسن، بمعنى أنه لا يكون تخطيط شبكي، يكون تخطيط مغلق ويكون خادم للإنسان، ومن خلال المباني تكون بمواد تقلل من امتصاص الحرارة وتساهم في تقليل اعتماد على التكييف. العنصر الثاني طبعا حتى تكون الأنسنة مستدامة حوكمة الأنسنة، بمعنى أن يكون التخطيط مدرج ضمن أنظمة التخطيط، معنى أنه يكون التخطيط المغلق يكون تخطيط خيار وحيد، ومن خلال مساهمة السكان في تشجير منازلهم وعزلها. تصور أن لو كل ساكن ساهم بتشجير ما أمام منزله وبداخل منزله وحديقة أمام منزله، لساهم ذلك في أنسنة المدينة بشكل كبير بتقليل درجات الحرارة. طبعا هناك النمط الثاني على سبيل استدامة الأنسنة، تغيير نمط اللي هي سفلة الطرق. طبعا الطرق الآن عندنا السوداء، وهذا طبعا حنا بلد حار جدا والطرق السوداء تمتص الحرارة، وهذا طبعا يؤثر على حياة الإنسان ويزيد من الموجات الحرارية داخل المدن. وبتغيير نمط اللي هي سفلة الطرق إلى مواد تعكس أشعة الشمس، مواد غير اللون الأسود، نقول مثلا والله الطرق تكون حجرية أو تكون باللون البيج أو اللون الأبيض، سيقلل من امتصاص الحرارة، وبالتالي سيكون هذا النمط الجديد سيساهم في استدامة الأنسنة. وطبعا الثاني تغيير تخطيط أن التخطيط الشبكي إلى تخطيط مغلق يخدم الإنسان، هذا طبعا من الأشياء اللي تساهم بإذن الله في استدامة الأنسنة.
0: أعزائي المستمعين، المدينة ليست طرقاً ومباني فحسب، بل هي بيت كبير لأهلها. وحين نصممها لتكون خضراء إنسانية، نمنح أنفسنا وأبناءنا حياة أصح وهواء أنقى وروحا أهدى. شكرا لضيفنا الكريم المهندس عبد العزيز السحيباني على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق بدر الحربي، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.
2: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
7: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: سلم تي بلادي.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلم تي بلادي.

تجسيدا للرؤية الحكيمة في تطوير المراكز الحضرية العالمية، يبرز المسار الرياضي كأحد الركائز الجوهرية لمستقبل مدينة الرياض، والذي حظي بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ففي عام 1440 بدأ هذا المشروع ليكون شريانا حيويا.

يهدف إلى تعزيز الاستدامة وجعل العاصمة من أفضل المدن للعيش عالمياً. يتحقق هذا المشروع عبر تقليص زمن التنقل وزيادة المسطحات الخضراء والاعتماد على مياه الري المعالجة لتحسين جودة الهواء وتقديم مرافق رياضية وثقافية وترفيهية متكاملة ترتقي بجودة الحياة. يمتد المسار الرياضي على طول الرياض ليربط بين وادي حنيفة غربا ووادي السلي شرقا عبر طريق الأمير محمد بن سلمان لمسافة تتجاوز 135 كيلومترا، ويضم المشروع مسارات آمنة ومظللة للمشاة والدراجات والخيل إلى جانب مرافق رياضية متعددة تتميز بواجهات ذات طابع عمراني يعكس هوية الكود العمراني الخاص بالمشروع. ويتوزع المشروع على 8 مناطق متنوعة تدعم الأنشطة التجارية والفعاليات الثقافية والفنية، حيث يحتوي على 4.4 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء وأكثر من 170 ألف شجرة وما يزيد على 50 موقعا لرياضات متنوعة، كما يضم مناطق استثمارية تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية البارزة التي تجسد طموحات رؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمت بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فناداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله، ومن هو الله، وما هو حق الله؟ أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا، وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه، ولا تخالف أمره، ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة، ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: لك الحمد من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك، فاللهم لك الحمد. إلهي، سمع العابدون بذكر عدا.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: مشروع الجدية عاصمة الترفيه المستقبلية. يقع مشروع الجدية غرب مدينة الرياض، ويعد من أبرز المشاريع الترفيهية والثقافية والرياضية التي أطلقت ضمن رؤية المملكة 2030. تمتد المدينة على مساحة تزيد عن 334 كيلو مترا مربعا، وتقدم رؤية طموحة لتحويل الجدية إلى وجهة عالمية تحتضن مختلف أنواع الترفيه والأنشطة النوعية، بما يلبي تطلعات الأجيال الجديدة من المواطنين والمقيمين والزوار. يحتوي المشروع على عدة مناطق رئيسة، منها المنتزه الترفيهي العملاق الذي سيضم أول فرع لشركة سيكس فلاجز العالمية خارج الولايات المتحدة، ويحتوي على أضخم الأفعوانيات وأحدث ألعاب المغامرات. المنطقة الرياضية التي تشمل مضمار سباقات عالمي فورميلا 1 وملاعب متعددة الاستخدامات وأكاديميات تدريب وصالات مغلقة ومساحات مفتوحة للأنشطة البدنية. المنطقة الثقافية والفنية والتي ستضم مسارح مكشوفة وقاعات للعروض الحية وسينما متطورة ومتاحف حديثة تسرد قصص السعودية بتقنيات الواقع المعزز. إلى جانب هذه المناطق، يوفر المشروع بيئة معيشية متكاملة تشمل مساكن وفنادق ومدارس وخدمات يومية، مما يجعله مشروعاً للعيش والتجربة معاً وليس للزيارة فقط. الجدية تمثل الوجه الجديد للترفيه في المملكة، وتؤسس الاقتصاد الإبداعي المزدهر يخلق ألف

0: في الوظائف ويعيد تعريف السياحة المحلية والعائلية.
1: في دقائق.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: إضاءات لغوية
4: على إذاعة الرياض.
5: أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية. من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي، نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
4: مذكر أم مؤنث؟
5: والمفردة التي نتناولها في هذه الفقرة من هذه الحلقة هي الكبد، فهل الكبد مذكر أم مؤنث؟ ورد في لسان العرب الكبد والكبد مثل الكذب والكذب، واحدة الأكباد، اللحمة السوداء في البطن. ويقال أيضا كبد للتخفيف، كما قالوا للفخذ فخذ، وهي من السحر في الجانب الأيمن، أنثى وقد تذكر، قال ذلك الفراء وغيره. وقال اللحياني هو الهواء واللوح والسكاك والكبد. قال ابن سيدة وقال اللحياني هي مؤنثة فقط، والجمع أكباد وكبود، وكبده يكبده ويكبده كبدا أي ضرب كبده. قال أبو زيد كبدته أكبده وكليته أكليه، إذا أصبت كبده وكليته. وإذا أضر الماء بالكبد قيل كبده فهو مكبود. قال الأزهري الكبد معروف وموضعها من ظاهر يسمى كبدا. وفي الحديث فوضع يده على كبدي، وإنما وضعها على جنبه من الظاهر، وقيل أي ظاهر جنبي مما يلي الكبد. والأكبد الزائد موضع الكبد. قال رؤبة أكبد زفارا يمد الأنسعة، يصف جملا منتفخ الأقرار.
4: متشابهات وفروق.
5: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما اللئيم والبخيل، فما الفرق بينهما؟ قال صاحب أدب الكاتب الفرق بين اللئيم والبخيل يذهب الناس إلى أنهما سواء، وليس كذلك، إنما البخيل الشحيح الضنين، واللئيم الذي جمع الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء. يقال لكل لئيم بخيل، وليس كل بخيل لئيما.
4: عامي وفصيح.
5: ونتناول في هذه الفقرة كلمة سامج، فتعالوا

0: نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: سمج الشيء بالضم قبح، يسمج سماجة إذا لم يكن فيه ملاحة، وهو سميج لمج، وسمج لمج، وقد سمجه تسميجا إذا جعله سمجا. قال الجوهري: سمج فهو سمج، مثل ضخم فهو ضخم، وسمج مثل خشن فهو خشن، سميج مثل قبح فهو قبيح. وفي حديث علي رضي الله عنه: عاث في كل جارحة منه جديد بلا سمجها، هو من سمج أي قبح. قال ابن سيدة: السمج والسميج الذي لا ملاحة له، الأخيرة هذلية. قال أبو ذؤيب: فإن تصرمي حبلي، وإن تتبدلي خليلا، ومنهم صالح وسميج. وقيل: سميج هنا في بيت أبي ذؤيب الذي لا خير عنده. قال سيبويه: سمج ليس مخففا من سمج، ولكنه كالنضر، والجمع سماج مثل ضخام، وسمجون وسمجاء وسماجا، وقد سمج سماجة وسموجة وسمج، الكسر عن اللحياني، واستسمجه عده سمجا، وسمجه الله خلقه سمجا أو جعله كذلك. ولبن سمج أي لا طعم له، السمج الخبيث الريح، والسمج والسميج اللبن الدسم الخبيث الطعم. فنسأل الله ألا نكون من السمجين، السمجاء، السماجة، السماج، وأن يبعد عنا كل سمج وسميج.
1: أخطاء شائعة.

والصواب أن يقولوا أخرج ما في جعبته بفتح الجيم. والجعبة هي الوعاء أو الحقيبة التي توضع فيها السهام كما ذكرت معاجم اللغة. جاء في المعجم الوسيط: الجعبة وعاء السهام والنبال، ويصنع من خشب أو جلد، وتجمع على جعاب وعلى جعبات. وفعلها جعب، يقال جعب الجعبة جعبا أي صنعها، وجعب الشيء جمعه وقلبه، وجعب فلانا أي صرعه، ويقال لصانع الجعاب جعاب على وزن فعال، وهو وزن يدل على المبالغة، كقولك فلان نوام أي كثير النوم، وأكال أي كثير الأكل، وعلى المهنة كقولك نجار وحداد وسباك. وبهذا نكون قد أخرجنا كل ما في جعبة لا جعبة هذه الحلقة من فقرات، وما زال لدينا الكثير من الجعاب أو الجعبات التي سنخرج بإذن الله كل ما فيها في الحلقات القادمة.

0: تقبلوا في الختام تحياتي خالد الغانم وتحياتي زميلي المخرج خالد الشامخي، وإلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية.

آية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك، تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالمستمعين الكرام، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا، ونهاركم عز وكل أوقاتكم يا رب وسعادة وابتسام وأفراح، حياكم الله في برنامجكم عز النهار. وعد الدوسري تحييكم من الإخراج، أبو الغيث الحيدر يحييكم من التقديم والإعداد، يا هلا ويا مرحبا، حلقة جديدة إن شاء الله تجمعنا بكم في هذه الظهيرة اللي نتمنى إن شاء الله أنها تكون ظهيرة حلوة وجميلة ورائعة وفيها كل الابتسام، كل السعادة، كل

السرور كل البهجة، مع أني اليوم يا جماعة الخير يعني أبغاكم شوي يعني تتحملوني شوي علشان ما نمت زين، ومع أني مجهز كل حاجة والله ومحضر للنوم وأموري طيبة، لكن ما أدري يا أخي أحيانا النوم يستعصي، وبأتكلم عن هذا الموضوع. فلذلك اليوم محتاج مساعدتكم، لازم تكونوا معنا في كل شيء، معنا من الفقرة الأولى لنهاية البرنامج. طبعا عندنا فقرات مثل مشوارك وين، هذه الفقرة اللي نبدأ فيها دائما نعرف الناس وين رايحين، لوين متجهين، إيش خططهم لليوم، إيش الحاجات اللي كانوا يفكروا فيها، كل هالأمور نحتاج نسألهم عنها. وأيضا فقرة كم النسبة كالعادة في الأيام الماضية، يعني تكلمنا عن هالفقرة كم النسبة للناس اللي قاعدين في البيت، الناس اللي ما عندهم طلعات، نسألهم عن أمور مثلا نقول لهم نسبة الفضول عندكم كم، نسبة صرفك للفلوس كم، الادخار كم، ممكن استخدام الجوال، تعرف تطبخ كم بالمية، يعني مثل هالأشياء اللي نسألهم من خلال فقرة كم النسبة. طبعا طبعا اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53، وحياكم الله. اليوم زي ما قلت بتكلم عن موضوع النوم وكذا، لكن قبل النوم أبغى أتكلم عن السؤال، يعني هي دردشة خفيفة معكم عن السؤال. السؤال هذا شيء مهم، يعني مستحيل مثلا تلاقي يومك يخلو من السؤال. دائما إذا تبغى شيء وما لقيته بتسأل الناس وينه، صح ولا لا؟ إيه، إذا شخص بيتعرف عليك بيقعد يسألك كم سؤال علشان يتعرف عليك أكثر. إذا عندك عمل أو مهمة بتظل تسمع أكثر من سؤال علشان الموضوع هذا يتم. حتى هنا في البرنامج أي متصل بنقعد نسأله، زي ما ذكرنا بنسأله في مشوارك وين، بنسأله في فقرة كم النسبة، بنسأله عن الموضوع الحلقة اللي بيجي إن شاء الله بعدين اللي هو الترند، بنسأله في الموضوع وفي الفقرات. بس الغريب إن فيها أشياء تحدث معنا يا جماعة الخير ما نسأل ليش. يعني مثلا أقرب لكم الموضوع، يعني مثلا ليش إذا قلت أنا بطلع من المكان الفلاني بدري علشان أنام تطلع بدري ولكنك ما تنام؟ يجي الصباح وانت قاعد تتابع الجوال سباق سلاحف، يعني أي شيء أي شيء، خلاص المهم ما في نوم. وحتى لما تقول أنا بسهر اليوم وما أبغى أنام، هي بس دقائق دقائق دقايق، وتلاقي حسن عسير مشرف على إنتاج حلمك الجديد صورة وصوت ومؤثرات بصرية. طيب ليش إذا قلت بشوف من هالمسلسل حلقة بس واحدة وبعدها بنام تلاقي نفسك وصلت للموسم الثاني؟ طيب ليش إذا ما عندك أي موعد أو شغل تصحى قبل المنبه بنص ساعة ومن حالك وبدون أي مساعدة، لكن إذا عندك دوام أو سفر المنبه تحس أنه يصير جزء من الحلم اللي أنت قاعد تشوفه؟ يعني مثلا تصير تحلم بنفس الصوت وتشوف نفسك في حفلة غنائية لراشد الماجد وبينزل ألبوم الجديد، وتقول وسط الحلم أوه حركات يا راشد، البداية مسويها صوت منبه، لا يا حبيبي أنت في الحلم. طيب ليش إذا كنت في مكان بالمفروض ما تضحك فيه تحس أن كل شيء حولك حالف أن يضحكك، حتى الجدران يا أخي يصير شكلها يضحك، ولما واحد مثلا يعز عليك ويحاول يقول لك نكتة ولا سالفة علشان تضحك تضحك بس يعني

تصير ودك تضحك علشان تجامله، ومع ذلك ما تطلع الضحكة من قلب. ليش؟ إذا عندك شيء مهم مثلا تتابع بالتلفزيون، فجأة الريموت يقرر يختفي على الأنظار، أو مثلا أنت داخل للبيت والدنيا حر في مثل هالأيام وصيف وودك تشغل التكييف ما تلاقي الريموت، تقعد تدور تقلب البيت كله، تتهم أخوانك، كل الناس اللي تعرفهم تتهمهم، حتى مديرك اللي بالعمل تتهمه، وفجأة تلقى على الطاولة. طيب وليش أصلا كل هالأشياء كنت أنت تفكر أنها تحصل معاك أنت فقط لوحدك، وفجأة تسمع واحد قاعد يقولها لك على الإذاعة؟ أشياء يعني حاجات تساؤلات زي كذا أحيانا تحدث معنا وما نسأل عنها، لكن إحنا في هالبرنامج راح نسأل عن كل شيء. من ضمنها راح نسأل عن فقرة مشوارك وين، زي ما ذكرت نسألكم وين رايحين، وين طالعين، من وين جايين، كيف الطريق، زحمة ولا لا، كيف الأمور ماشية طبيعي ولا لا، مخططاتكم للمساء، عندكم خطط للمساء ولا لا، زي بعض الناس ناوي ترجع للبيت علشان بس تنام، تأخذ لك قيلولة وقسطا من الراحة، وأيضا موضوع كم النسبة، نسولف معكم ونشوف الأشياء الحلوة والجميلة. كل هذا وأكثر إن شاء الله راح يكون في برنامجنا عز النهار. هاتف البرنامج 011-40-53. الحين راح نروح فاصل غنائي، وبعد الفاصل نرجع ومعنا أصواتكم واتصالاتكم.

عز النهار. عز النهار.

0: اهلا اهلا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الاعزاء، حياكم الله في عز النهار. موضوعنا اليوم او فقرتنا الان تتكلم عن مشوارك وين وعن كم النسبة. نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 53. ما ادري معنا مين. طيب، فيها قصة ودي إن شاء الله إذا لقيت وقت في البرنامج راح أذكرها، راح أتكلم عنها، لأن الحقيقة يعني أثرت فيني كثير وحسيت أنها لها أوجه كثير في حياتنا، يعني ممكن تحصل مع أي شخص. والمشكلة أنها يعني تحس أن ما تحسن فيها تقدير الأمور، أو أننا كثير ممكن نفهم الأشياء بشكل خاطئ. فإن شاء الله إذا لقيت وقت في البرنامج راح أتكلم عن هالقصة، يعني حق ممكن كذا دقيقتين ثلاث دقائق إن شاء الله راح تكفيها هذه القصة، مع أني أنا من الناس اللي أنسى. لا، وعد اليوم كمان النوم ما كان كويس، أو نسبة النوم اليوم في حياتي ما هي كويسة، لكن أنا معتمد اليوم على الله ثم عليكم. أبغاكم تكونوا أنتم المذيع الثاني في البرنامج معي. معنا تهاني، حياك الله يا تهاني.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تستاذ
0: مريم؟ الحمد لله تمام. شيخ بارك يا تهاني؟
1: بخير الحمد لله.
0: إن شاء الله تمام. كيف أمورك؟
1: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. إيش قاعد تسوي؟
1: والله ما قاعد
0: انتظر اتصالك. يا سلام. طيب، وقبل الاتصال
1: ماشي جات على الجوال.
0: طيب، انت تشاركينا في كم النسبة صح؟
1: ايوه، كم النسبة.
0: اي طيب، انا بسألك كم نسبة الفضول في شخصيتك؟

0: صيتك يا تهاني. يعني إذا شفتي مثلا ناس كذا بجنبك قاعدين يتكلمون عن موضوع، هل كذا يجيك فضول تعرف إيش الموضوع، ولا سمعتي كلمة فهل يجيك فضول إنك تعرف الموضوع كامل ولا لا؟
1: نص يعني قريب مني ما أعرفهم، لا ما عندي فضول، لكن يعني مثلا إذا أختي إيه عادي، لكن غير كذا لا ما يهمني.
0: أها طيب، ونسبة الطبخ عندك يعني تعرفي تطبخي ولا؟
1: أعطيها 70%.
0: 70؟ ما شاء الله 70 حلو يعني.
1: إيه الحمد لله.
0: صرفك للفلوس كم تعطيها نسبة؟ أنت من النوع اللي يدخر؟
1: أنا ما أصرف في أشياء كثيرة صراحة، يعني الأشياء المهمة أخذها، غير كذا ما أخذ شيء مهم.
0: ما تبذر يعني؟
1: إيه يعني الشيء اللي لازم ضروري أخذه. إيوه
0: حلو. طيب شكرا يعني... تفضلي كملي.
1: يعني أعطيها يمكن 80% 70%، لأن يعني أخذ الشيء المهم، يعني ما غير مهم ما أخذه.
0: والله حلو. أنا أعرف ناس الواحد يدخل على المول او على المكان اللي المحل اللي يشتري منه يطلع ما يدري كم خسر.
1: لا كويس. يعني انا لما ادخل مثلا اكون انا حاطه في بالي ايش ابغى، مثلا ابغى اشتري مثلا ساعه، ابغى اشتري عطر وكذا، ايه هذه الاشياء يعني لازم ضروريه اول شيء لازم اخذها. فبعدين اذا مثلا نفسي في شيء ثاني مثلا اكل ولا شيء ممكن اشتري.
0: حلو شكرا لك يا تهاني.
1: عفوا يدك العافية.
0: حياك الله. هلا ومرحبا.
1: الله يديك.
0: الله يسعدك. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53، نتكلم عن مشوارك وين وكم النسبة. معنا أحمد. أحمد
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا، مساك الله بالخير.
0: يا مساء النور والسعادة، يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا بك دود، شلونك؟ طيب
0: والله بخير يا اخي، ما شاء الله صوتك يبعث كذا التفاؤل.
2: الله يسعدك، والله اللي يسمع صوتك اكيد بيتفائل.
0: يا حب يا اخي، احس كاني اعرفك او كانك صديقي. والله من جد
2: الله يسعدك. الله يسعدك. انا صديقك، سواء تعرفني ولا ما تعرفني.
0: يا حبيب من وين تكلمنا؟
2: اكلمك طال عمرك من حدود الشماليه، محافظه رفحة.
0: يا هلا ويا مرحبا، انعم واكرم، حياك الله.
2: الله يسلمك.
0: كيف بالله، كيف بالله الأجواء عندكم؟
2: والله تبي الصراحة والله حر.
0: يعني حتى عندكم حر؟
2: حر، لكن بالليل الأجواء حلوة.
0: أها.
2: بس حر، لا والله حر.
0: اي يعني للكشتة وكذا اللي يبغى يطلع آخر الليل
2: براد، والجوزين وحق طلعة وكشتة
0: سلام.
2: بس بالنهار لا والله ما.
0: انت تكلمنا الآن وانت في السيارة صح؟
2: نعم صحيح.
0: طالع من الدوام ولا رايح للدوام ولا رايح مشوار؟
2: اي والله طالع من الدوام.
0: ايوه يعني نمت طيب اليوم زين ولا
2: كيف؟
0: يعني امس نايم تمام ولا لا؟
2: اي
0: يا اخي
2: نايم طال عمرك بعد العشاء على طول، وهذا افضل نوم ترى، افضل نوم انك تصحى الصباح مروق، تروح تفطر، تروح
0: صح،
2: قهوة، افضل وقت للنوم فترة الليل.
0: صح يا أخي، أنا جحفلني النوم أمس، أنا نايم الساعة 10 تمام؟
2: 10 بالليل؟
0: أيوة الساعة 10، تخيل متى صحيت؟
2: متى؟
0: الساعة 12.
2: يا ساتر.
0: والله أنا أبغى أعرف، أبغى يعني أبغى واحد أسأله أقول له ليه؟ يعني ليه أنا أصحى كذا؟
2: لا لا والله بالعكس، أقسم بالله أنك تصحى الصباح ترى أفضل شيء.
0: إي أنا حاول
2: حتى حتى حتى يعني انجيتها طال عمرك دينيا، واجعلنا الليلة سباتة واجعلنا النهار معاك.
0: صحيح.
2: وانجينا الراحة الجسمية والنفسية. صحيح. هذا أفضل من تنام بالليل وتصحى الصباح.
0: صحيح.
2: والله ما
0: صحيح.
2: في ما اي اللي على قولتهم النوم المتلخبط اللي ينام بالنهار يصحى بالليل، سبحان الله ما يحس باللي يحسون فيها اللي ينامون بالليل ويصحون الصباح.
0: صحيح.
2: موقين.
0: صحيح فعلا، بس انا ما عاد جاني نوم، انا حاولت ما فيه. يعني
2: تابع قصص باليوتيوب وسناب.
0: والله كل شيء سويته، كل حاجة تخطر في بالك سويتها ما في.
2: تفكر واجد أجل.
0: يمكن يمكن يمكن.
2: شكلك راعي تفكير.
0: يمكن الظاهر يمكن. أفكر بس بجيتكم وبسمع صوتكم.
2: ابد ابد حنا طال عمرك بخير
0: يا حبيبي
2: ودائما نسمع صوتك
0: طول حبيبي يا احمد حبيبي
2: هالمواضيع الحلوه
0: حبيبي
2: يعني الواحد يعبر عن رايه ويعبر عن على قولتهم الكلام اللي بخاطر
0: حبيب.
2: هذا شيء ترى يبعث التفاؤل
0: حبيبي
2: وانا بشوف اني متفائل ترى
0: الله
2: يعني لما اسمع مثل المواضيع هذه واسمع المشاركين وارائهم الحلوه وكذا نوع الاراء ترى يعني استانس واستفيد يعني
0: صحيح وتملأ الوقت هذا وقت الفراغ اللي الواحد في السيارة
2: صحيح
0: صحيح الله يسعدك يخليك يا أحمد وسعيدين جدا بسمع صوتك
2: الله يسعدك
0: طول في عمرك يا أحمد حياك الله لا تقطع ها حبيبي أبو سعود يا هلا ويا مرحبا أبو سعود
3: يا هلا معك يا هلا والله
0: حياك الله يا أبو سعود الساعة المباركة يا هلا ويا مرحبا
3: الله يجعل الملائكة تهليبك
0: بجنة الله يخليك الوالي. الله يخليك يطول في عمرك
3: شلونك
0: والله الحمد لله تمام ايش اخبارك
3: الفضل لله
0: الله يسعدك يخليك الحمد لله اجعلها دوم يا رب يا رب
3: بالنهار حر شوي وبالقيض بالليل الحمد لله
0: ايه الاجواء حلوه يعني بالليل
3: والله تجلس في مكان لا مكيف ولا غير
0: ايوه
3: ابدا اطلع خارج البيوت خلاص
0: صح
3: ولا والله لقيت على الليل لازم معك شرشف ولا معك شيء تغطى اي نعم
0: صحيح
3: جونا الله الحمد والشكر جو فوق ما تحت
0: ما شاء الله تبارك الله
3: وما عندك النوم يعني النوم له طوارئ له بيبان له بيبان تفتح له بيبان تسكر
0: حلو
3: هي له بيبان تفتح
0: حلو
3: له بيبان تسكر
0: إيه؟
3: أنت تفتح تسكر الباب تنام تفتح الباب ما تنام
0: يعني قصدك زي الهوجاس وزي الأفكار
3: زي الهوجاس زي الجوال زي الجوال زي التك تك زي
0: أيوة يعني اللي يبغى ينام يوخر عن الجوال ويوخر عن الأشياء هذه اللي موجودة فيه
3: شوف صار بعيد عن الجوال بعيد عن كل شيء والحمد لله ثانيا اذا شفت مثل عندك بالمخ شوي هواجيس او شيء عليك بآية الكرسي
0: اي
3: قل هو الله احد واعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس
0: المعوذات
3: هذول لا اله الا الله ينهم كل شيء
0: سبحان
3: لو ما بك نوم وانت قراها الحمد لله وشكر
0: أيه. والله انا يا ابو سعود ترى انام بس امس ما ادري ايش اللي جاني الحقيقه الا انا انام يعني
3: اي انا عندك معك الجوال تابع حتى المسلسلات
0: والله ما معي شيء يعني حتى الجوال والله اني مقفله من بدري اقول لك انا نايم الساعه 8 ابو سعود صاح الساعه 10 صاح الساعه 12
3: الله.
0: اي يعني انا خلاص نمت خلاص يعني نمت سلمت المفاتيح عارف ولا لا اي ساعتين
3: يا من تنام وش تفكر به
0: ما ادري
3: لا انتبه يا من تنام تفكر بشيء وانبهت وعندك المخ يفكر بهذا
0: ايوه
3: لا ابدا ما في انا اقول لك لا انا الحمد لله ترى انا الحين اتابع ايش اسمه انا اتابع تعاليل دائما اتابع تعاليل ودائما اشارك التعاليل انا
0: صحيح
3: واحيانا ما انا والحمد لله والشكر ترى نقوم انا مؤذن مسجد
0: ما شاء الله تبارك الله
3: اقوم الفجر ما عندي ساعه
0: ما شاء الله
3: ما عندي ساعة تدق ما عندي أقوم الحمد لله والشكر لأني متعود من يوم عمري 8 سنوات اللي اليوم متعود يقوم
0: ما شاء الله تبارك الله
3: ودام الواحد متعود يقوم متعود ينام الفضل لله
0: ما شاء الله تبارك الله
3: لكن ها والله ما نام ألنا مشفع وموتر أصلي الشفع والوتر
0: إيه؟
3: وأقرأ كرسي وقل والله واحد وأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
3: هذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام ما شاء الله تبارك الله والله يا أبو سعود دائما يعني تخيل كل مرة تتصل علينا نروح نسولف في حاجات ثانية غير الفقرات ويكون الحديث ممتع فلذلك لا تحرمنا من اتصالاتك يا أبو سعود
3: والله أنا إن شاء الله أتصل أنا ترى دائما أتصل الحمد لله
0: أيه. أيوة.
3: اليوم اللي ما اتصل يصير عندي شيء وش ناقص
0: أيه.
3: والله ما اتصلت بالراديو كل يوم إيه. هذا ناقص عندي لازم
0: والله عزيز وغالي يا ابو سعود، عزيز وغالي
3: الله يخليك، جزاها الله خير وخلى الله والديه.

0: بارك الله فيك انت وياه.
1: الله يطول في عمرك يخليك يحفظك. يا هلا ومرحبا يا ابو سعود، حياك الله حياك الله. هلا ومرحبا ابراهيم.
2: هلا والله.
1: يا هلا ويا مرحبا ابراهيم،
2: مساك الله بالخير.
1: يا مساء النور والسرور،
2: اسعد الله مساك. طيب
1: العازمي،
2: العازم
1: يا هلا، انعم واكرم. يا هلا ويا مرحبا،
2: كيف الحال؟
1: حي الله ابو مشاري.
2: الله يبقيك، كيف حالك؟
1: هلا والله بخير. الله يسعدك يخليك. والله الحمد لله تمام
2: ان شاء الله. طيبين
1: والله بخير، الله يحفظك ويرعاك.
2: شلون الاخوان؟ طيبين
1: ان شاء الله. طول في عمرك، الله يسعدك يخليك يا رب.
2: دايم ان شاء الله. الله,
1: الله يخليك. والله الحمد لله تمام. الله, الله يخليك يحفظك. طبعا الله. الشاعر الجميل والراقي والرائع الاستاذ ابراهيم العازمي،
2: الله يحييه.
1: الله يخليك.
2: شكرا لهذا المقدم اللي احنا ما نستحقها.
1: لا والله تستحق اكثر.
2: قال عطيتنا فوق حاجة.
1: لا والله تستحق اكثر، وحجمك يتعدى السحاب والله يا ابو.
2: الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. الله يحفظك. الله ويكثر من امثالك
1: ويكثر خير. طول في عمرك. طول في عمرك.
2: وشكرا على الاطراء. الله يطول عمرك. الله يحفظك.
1: طبعا احنا والله احنا في البدايه دائما تكون فقراتنا تمهيد، يعني عندنا في موضوع اول فقره اسمها وين او مشوارك وين، نتكلم مع الناس اللي طالعين رايحين في سياراتهم كذا، وفقره ثانيه نتكلم عن كم النسبه، يعني مثلا نسالك نقول لك كم نسبه العصبيه في شخصيتك، بس بما انك شاعر بقول لك كم نسبه الشعر في يومك.
2: والله انا الشعر معي يعني متعالي، مثل ما تقول 70% باليوم معي.
1: ايه
2: اي نعم. ففي حاجات ثانيه يعني مثلا العصبيه، انت سمعتكم قبل شوي تكلمون مع احد الاخوات عن الفضول وما الفضول.
1: صح
2: نعم، صح ولا لا؟
1: اي صحيح.
2: اي نعم، فانا حبيت اني اتكلم عن الموضوع هذا يعني.
1: اتفضل.
2: نسبه الفضول والله يعني اول كانت، والله ما اخفيك الحقيقه، كانت ممكن 50%.
1: اي
2: انك تدري يعني مثلا تسمع اثنين جاء هذا، انك تدري وش يقولون، او انك فانت نزلت يعني هالحين ممكن 20% او اقل يعني.
1: ليش نزلت النسبه؟
2: يعني فايده يا ابو
1: ايوه
2: ترك ما يعني كفايده يعني احيانا. طيب يعني وش تستفيد يعني حتى لو طلعت على ما بين هالاثنين او هذا،
1: حتى لو عرفت السالفه،
2: لو اني جالس معي اثنين وقال واحد للثاني تعال نبغى اكلمك كلمه راس، ما راح اقول له وش حدث بينكم وش. اذا هو يبي يقول لي فبها، ما يبي يقول لي هذا اسرار الناس، ما الخفايا الناس ما يعلمها الا الله.
1: صحيح، لانه ممكن يكون الموضوع محرج له، فما يبغى اي ما يبغى ما يبغى ما يبغى تسمع.
2: ممكن تحرج الشخص هذا بعد تساله ولا شيء.
1: صحيح.
2: ويعلمك وانت وهو بخاطره ولا شيء. لا
1: صحيح،
2: ترك ما لا يعنيك فائده، دع الخلق للخالق.
1: اي والله فعلا.
2: أيوة. والله فضلا يا ابو عبد العزيز، يعني لان انا والله اقول لك اول كانت نسبه يعني ممكن لو في ناس يتكلمون ولا شيء واسال واحد ولا يعلمني ولا شيء ممكن تبقى بخاطري ولا شيء.
1: صحيح.
2: الحين لا والله الامور عاديه، فكل ما تغافل، التغافل ليس الغبي سيدا في قومه لكن سيد قومه المتغابي.
1: صحيح.
2: صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: فالتغافل هذا وعدم التدقيق بصغائر الامور، والله يا ابو عبد العزيز تجني بعدها
1: راحه
2: يعني
1: البال،
2: راحه البال.
1: إيه؟
2: ومحبه الناس.
1: صحيح.
2: وهذا حتى هذا قالوا فلان، ما حتى لو انتقدت شيء ولا شيء قدامك ولا شيء، ما تروح تقول للناس تقول والله هذا لو جيت لك واحد ولا قدم لك الواجب اللي انت كنت تتوقع ان يقدم لك ولا شيء.
1: صحيح.
2: امشوا وخلي الامور هذا.
1: أيوة.
2: ما تقعد تتكلم فيه ولا ليش ما سوى معي كذا ولا سوى معي كذا ولا سوى معي كذا.
1: فعلا.
2: الإنسان هو يحس بنفسه، صح ولا لا؟
1: صحيح فعلا.
2: فأنا أشوف أنك يعني أنا والله أقول لك يعني من واقع تجربة، من كل ما خلى الأمور تسهل الأمور وتهون الأمور فأنها أفضل.
1: أنا أشهد. أي والله صدقت. أي والله فعلا.
2: الله يطول عمرك،
1: جعل عمرك طويل يا أبو مشاري. الله يخليك. أنا أسعد
2: والله. يحفظك ويحفظك.
1: الله يخليك.
2: وشاكر لأعطائي الفرصة بالاسترسال.
1: عزيز وغالي والله، عزيز وغالي.
2: ما تعزل لي عزك.
1: الله يطول في عمرك.
2: والله أنك ما تعزل لي عزك، أنت لك عندي معزة خاصة
1: حبيبي. الله يخليك.
2: وغير بالزملاء الباقيين كلهم كلك أنت وياهم عينين.
1: الله يخليك.
2: شكرا لمخرجتنا، وأعتقد أنها وعد الدوسري.
1: صحيح، وعد الدوسري المبدع وعد.
2: الله يخليك.
1: شكرا جزيلا.
2: والعافية، ويخلي لها من تحب ويوفقها ويوفق ما يحبه ويرضاه ويسمع له ويصلي لها والديه وييسر امرها بالدنيا والاخره.
1: اللهم امين. الله يجزاك خير. شكرا شكرا حبيبنا. يا هلا ومرحبا حياك الله. ام فهد
0: يسعد مساك.
1: يا مساء النور.
0: يا مساء السعاده. شو اخبارك؟
1: والله بخير. الله يخليك يحفظك يا ام فهد.
0: امين وياك يا ربي والسلام وصلت على محمد
1: عليه الصلاه والسلام.
0: شوف يا طول عمر السلام انا والله ما كان عندي نيه مشاركه.
1: ايه
0: لاني صراحه سهران امس بالليل.
1: ايوه
0: ومداومه.
1: ايوه
0: وعارف الطاقه صفر على قولتهم
1: يعني نفس الشيء.
0: بس شدني شيئين في حلقه اليوم اللي هو انت لما قلت انه انت ما ساعتين ونمت
1: وصحيت.
0: اي لانه نومك ليل ترى انت نايم اول يعتبر نايم اول الليل وساعتين كفايه ترى الشخص يكون كبير عمر مو كبير عمر يعني مره بس انه يعني بالمستوى الثلاثينات فما فوق يعني ساعتين بالليل تغني الساعات قدام في الليل.
1: ايوه
0: فهذا شيء ترى طبيعي فلا تقلق يعني لا تقلق دونت ووري على قولتهم.
1: تمام.
0: فشيء طبيعي ترى انك تاخذ ساعتين وتكتفي بنومه ساعتين
1: يعني ترى انا كلامك فيه معلومه وفيه قصف.
0: لا لا لا لا لا لا تنظر للقصف
1: بالله لا انظر للجانب لا المظلم
0: لا لا تنظر الا للنصف الفارغ انظر الى النصف الممتلئ.
1: طيب
0: فعليا من مهم بعمر الثلاثين فما فوق سبحان الله مجرد ما ينامون ساعتين يعني في اول ليل يعني يعتبر يعني 9-8:30-10 وينتبه ترى يا خلاص يصير كأنه مكتفي بالنوم ما عاد يجيه نوم إلا وين يمكن على الفجرية يجي النوم.
1: هو
0: شيء أيوه طبيعي يعني.
1: حلو حلو. والشيء الثاني اللي شدك كمان قلتي
0: الكلام عن الفضول. أنا إنسانة ماني فضولية أبدا.
1: حلو.
0: أبدا ولا لي بالفضولية والفضوليين هذا أشطب عليهم حياتي.
1: ليش؟
0: ما أحب الفضول، ما أحب الشخص الفضولي، ما أحب اللي يحب ياخذ علم غيره، يحب ياخذ إنه مثل اللي يقتات، طفيل اللي يقتات.
1: هو تحسي إن إذا ما لقى معلومة ممكن يموت.
0: مو من حقك أصلاً تأخذ معلومة مهب لك. أو تأخذ علم مهب لك.
1: صح.
0: أنا خواتي وهم خواتي وأهلي وهم أقرب الناس لي وشقيقات ما أقول لهم مثلاً.
1: كم راتبي ما أقول لهم مثلا
0: أنا ما عمري سألت عن أي شيء إن كان سبحان الله تجيني العلوم وتجيني الأشياء على طبق من ذهب وأنا ما عمري سألت عن شيء. طيب
1: حلو.
0: هي سالفة الفضول هذه أمس أنا صراحة أول مرة أكون فضولية وأول مرة يشدني الفضول في حياتي اللي هو كنت في سوبر ماركت فاثنين كبار عمر يعني ستينيين فما فوق.
1: إيه؟
0: واحد جاي تقضه وزوجته قاعد على الثلاجات والثاني جاي بعربيته لحاله.
1: ممتاز.
0: وأنا قاعدة أتقضه.
1: حلو
0: حلو
1: حلو.
0: جاء للحاله قال لو سمحت ممكن أسألك سؤال بس بالله عليك وسألتك بالله جاوبي بصراحة. قام يسأله بالله أنه جاوبه بصراحة.
1: أيوة.
0: قال هذا تفضل ومن سؤل بالله فليجب يقوله. إيه؟ الشخص الثاني.
1: إيه؟
0: اللي هو زوجته.
1: إيه؟
0: قال بالله جاوبني بصراحة. عرفت اللي شدد على بصراحة.
1: إيه؟
0: تخيل أنا ذبحني الفضول يعني.
1: إيه تبغى تعرف وش السؤال اللي
0: يعني مرة
1: اللي طالب حلفان هذا
0: من جد.
1: إيه
0: أنا هو حس إنه أنا قاعدة إنه متطفلة.
1: إيه إنك قربت شوي منهم.
0: لا أنا ماني قريبة بس إني أنا قاعدة كذا أمانة فعرفت في بعض الأحيان المحيط اللي حولك غصب يشدك. المهم إنه تخيل شو السؤال يسأله هي
1: وشو
0: قال كيف تجي انت زوجتك تتقضون ليش تجيبها معك
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: ليش تطاوعها تتقضى تخيل
1: لا حول لا حول
0: قال هذه تخيل رد الرجل الثاني قال هذه زوجتي وعشيرتي أفرش للأرض ورد
1: يا سلام عليه
0: يعني عرفت اللي رده يعني قاصف لهذاك
1: من جد
0: يعني من جد. تخيل طب الرجل هذا اللي رد انه زوجته معه وانه تسوى عيونه وانه يفرش الارض ورد ما طلب رد من الشخص الثاني اللي راعي السؤال
1: صحيح
0: قال وينك عن العجوز اللي عندي فكس برنت وتشخر
1: لا حول
0: يعني ليش ليش تضر الآدمي وتتكلم بغيبة زوجتك
1: من جد وأصل
0: وهذا يعني المفروض أنه كلامه يدرس لك.
1: صحيح صحيح.

0: يعني ليش تخرب عليهم؟ فهذا هذا الموضوع او الشيء اللي خلاني انا يكون عندي فضول انه انا اسمع سالفه
1: من ما كان ما كان ودك تردي انت كمان، كنت حاسس ان ان ان كان عندك نصف كوب تمام.
0: والله يعني تخيل شيء استفزني، حرق دمي يعني لو انه قايل للشاب صغير بالعمر كان ممكن طرب العجه ويعني وخلاص، والعصر يطلع بزوجته والعزيز يقضى هو وياه، يعني لا هو بعيب ولا هو بحرام. والدين اكرمنا كنساء،
1: صحيح
0: الدين اكرمنا كنساء،
1: صحيح.
0: يعني تجي انت تحرم من شيء بسيط في بيتها انه تتقضى البيتها ليه؟ يعني هذه سالفه الفضول بس اللي
1: فعلا
0: شدتني لاول مره بحياتي،
1: وانت كمان قصتك خلتنا احنا كمان نشد للسالفه. والله
0: والله صراحه يعني مره مزعجه.
1: اي والله فعلا، اي والله
0: الى شيء والله كلام الى الان قاعد يرن في اذاني بس انه وصراحه زي ما قال اخوي ابراهيم تو اللي قبلي الفضول صراحه يعني يجيب المرض،
1: صحيح.
0: يعني انت تتطفل على الناس وتقتات على يعني احوال الناس، ايش تبي
1: على اخبارهم
0: اللي
1: على
0: اللي يناسبك ما يناسبهم،
1: صحيح.
0: يعني انت ايش تبي وش تستفيد؟ مليون علامة استفهام وتعجب إذا أنت عرفت علمهم،
1: صحيح. يعني الله يسعدك يا أم فهد لشغلتين، أول شيء للموضوع اللي أنت ذكرتيه، وثاني حاجة للمعلومة حق النوم اللي طمنتني أني إن شاء الله أموري تمام.
0: لا تقلق.
1: أيوة ولا وأنا أنا ما عاد فيني قلق، أنا الحمد لله الحين خلاص ما عاد فيني قلق.
0: ممكن يكون في شيء يشغل بال الواحد ممكن يخليه إيه فعلا إنه زي ما قال أبو سعود الله يحفظه لنا وطول بعمره ينتبه، وعلى قولتنا حنا يجزى النوم عن عينه، يطير النوم عن عينه الموضوع ما يقلق،
1: صح.
0: فعلا
1: صح.
0: بس الحمد لله الأمور سهلات وكل شيء طيب، بس هي ساعة نومك الساعتين هذه تكون أنت نايم وأنت مرتاح فيها،
1: صحيح.
0: ما في ترى ما فيها نسبة حلوم طيب ترى تكون مرتاح فعلا.
1: لا والله فيها
0: ان شاء الله انها زينه وتتحقق باذن الله.
1: ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لك يا ابا، الله يعافيك. يا هلا ومرحبا، حياك الله، يا هلا ومرحبا. يعني والله شوفوا انا زي ما قلت اليوم مراهن انكم تكونوا انتم المذيع الثاني اللي معاي في الحلقه، لاني اليوم البنزين ما ماش مو ذاك الزود شايف، فاحتاجكم معاي لين نهايه الحلقه. فلذلك إلى الآن الأمور طيبة وما قصرت، يعطيكم الصحة والعافية. بنروح فاصل غنائي، وبعد الفاصل يا وعد إيش نرجع معنا نفس الفقرات ولا نغير الترند؟ حلو خلاص نرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل معنا موضوع الترند، ويلا

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بالطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار.

اهلا اهلا، يا هلا ويا مرحبا بكل العز، حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم عز النهار. والان وصلنا لفقره ترند اليوم.

0: اليوم بأتكلم أو بنتكلم مع بعض وبنتناقش حول شخصية موجودة في حياتنا، ما أدري هل هي بكثرة أو ما بكثرة، لكنهم أتوقع أنهم مزعجين. مين هم؟ السيد معارض. السيد معارض اللي دائما يختلف معك، سواء معك حق ما معك حق، هو بيختلف معك، يعني يختلف لمجرد الاختلاف علشان يثبت حضوره، يثبت وجوده، يثبت انها له رأي، انها له كلمة. ما ادري، يعني في اشخاص تحس كذا كأنهم داخلين معك في مناظرة قبل لا تبدأ تتكلم. مثلا تقول الجو اليوم جميل، يرد عليك لا لا عادي الجو، عادي الجو، كان قبل يومين أفضل. تقول القهوة هذه حلوة، يقول لك أنت أصلا ذقت قهوة، أنت ما ذقت القهوة الصح. تقول وصلت، يقول لك لو طلعت بدري كان وصلت أبكر. أي حاجة، أي شيء، أي موضوع، أحيانا أنت تكون فاهم في الموضوع أكثر منه، يا تخصص يا ممارسة يا خبرة، تكون أنت فاهم الموضوع أكثر منه، ومع ذلك يعترض ويحتج أحيانا. طيب تقول له طيب أنت ليش تعترض؟ قول لي، عطني أسبابك. ما عنده أسباب، أسبابه يعني ذوق، ما جت على ذوقي. طيب أنت عندك ذوق، الناس عندهم أذواق، مو شرط أن إذا الشيء ما جاء على ذوقك أنه خلاص ما له مكان في الحياة. لا يا أخي، في ناس يحبوا هذا الشيء، في ناس ممكن يعجبهم هذا الشيء، في ناس ممكن يحبوا المكان الفلاني، في ناس ممكن يحبوا الموضوع الفلاني، في ناس كذا كذا. العالم يعني مختلفة، وهذا الاختلاف هو الشيء الجميل اللي اللي اللي اللي, اللي في حياتنا. بس هم أو السيد معارض هذا لا، ما عنده هذه النقطة، عنده كل حاجة ممكن يشوفها أو يسمعها من صديق، من قريب، من زميل أنها غلط. فاليوم راح نتكلم عن السيد معارض في فقرة ترند اليوم. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53 يقول لنا وجودهم كيف في حياتكم وكيف ممكن تتصرف معهم. معنا أيمن.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ازاي حضرتك؟
0: يا هلا باشا،
1: اهلا بيك،
0: حياك الله يا ايمن،
1: ومشاركتي في البرنامج معاك، وسعيد جدا والله بوجودي معاك.
0: الله يخليك، يسعدك، احنا اكثر،
1: ربنا يعزك،
0: طول في عمرك.
1: انا متواجد هنا في الرياض وشغلي هنا موجود، يعني الحمد لله.
0: حياك الله،
1: اهلي ناس يعني هنا.
0: حياك الله عزيز وغالي،
1: ربنا يسعدك يا حبيبي والله.
0: شارك شاركنا في الموضوع طبعا. صح،
1: ايوه، لاني النوعيه دي انا بحبها كده، يعني لو موجود اثناء الشريك المخالف بتكون شخصيه لذيذه، بتكون شخصيه لذيذه جدا، بس المهم اللي يعرف يتعامل معاها.
0: طيب كيف تتعامل معهم انت؟
1: لازم اديله وضعه واديله جو، ما احرموش من حاجه، يعني اللي هو بديله فرصته.
0: حبيت انه ما احرموش من حاجه، حلو. حلو. طيب مثلا انت طالع تبغى تاكل في محل وقلت نروح المحل الفلاني، قال لك لا لا لا لا نروح المحل الفلاني، خلينا نروح المطعم الثاني.
1: هرد عليه خلاص انا جبعان مش هروح خالص.
0: اها، يعني بتلغي الفكره من اصلها.
1: لا بس انا خليني انا في نطاق شغلي.
0: أيوة.
1: يعني مثلا انا شغال في التسويق،
0: حلو.
1: انا هنا يعتبر ماليش اصحاب كتيره، يعني النوعيه دي الاصحاب مش معايا بصراحه. انما انا لو في نطاق شغلي، وطبعا انا شغلي كله معتمد على التسويق وكده،
0: جميل.
1: فطبعا بخش على عملاء الاقي مثلا 4-5 متجاوبين جدا معايا، بديهم الداتا بتاعتي وبيكونوا متجاوبين جدا.
0: ممتاز.
1: لازم يظهر لي واحد يعجبني في الموضوع. فطبعا انا بعمل سبوت عليه، بسيب الباقي خالص اللي هم كانوا متجاوبين معايا دولت، وبشتغل على الراجل ده. لان هو ده اللي ممكن يبوظ لي البيعه ويبوظ لي الدنيا.
0: ايوه،
1: ويخلي الـ4-5 اللي كانوا موافقين عليا خلاص ممكن يعترضوا. فمثلا انا اجي اديله

0: منتج اول كلمه يوم قال لي لا غالي لا مش عارف ايه
1: ايه.
0: فانا لقيت ما كنت شغال معاه فبحاول ان انا اديله المايك بحيث ان انا اسمعه للاخر خالص
1: حلو
0: واطلع كل اللي عنده وبعد كده ببتدي اشتغل عليه بقى. طب هو غالي ليه؟ ما هو عشان الكواليتي بتاعي كويس. طب انا مش عارف ايه ما هو فعلا مختلف عن موجود لا ده انا بجيبه من كذا. اقول له طب وما جبتش ليه؟ ما انت موجود معاهم بقالك فتره يعني اصحابك محتاجين الحاجات دي انت ليه ما بتروحش تجيب الحاجات دي؟
1: طيب يا صح يا ايمن ايمن انت عارف الفكره او المشكله وين؟ المشكله لما يكون مثلا خلنا نقول مثلا زميلك في العمل وعندكم موضوع يحتاج العمل يعني خلنا نقول مثلا فكرة مشروع أو شيء أنتم مثلا بتسووه مع بعض، فأنت لما تجي تقترح فكرة لهالمشروع وكيف ينفذ وكيف يتم والخطوات ومدري إيش، فتلاقيه هو فجأة يعترض. تسأله تقوله طيب أنت ليش معترض؟ يقول لك لا في فكرة أفضل. طيب عطني فكرتك اللي أفضل. يقول لك ما عندي فكرة لكن هذه الفكرة ما تنفع للتنفيذ. مو هنا المشكلة اللي مثلا يقعد يحط لك على قولتهم العقد في المنشار.
0: فهمت قصدك.
1: اي وما يعطيك حل يعني. طيب انت الان
0: مفيش منه منفعة.
1: بالضبط. انت الان لما تقول لي لا تمشي بهذا الشارع عطني بديل، قل لي خلاص روح يمين ادخل يسار بتلاقي شارع ثاني روح. بس لما تقول لي لا تمشي في هذا الشارع وتسكت، طيب ايش اسوي انا اوقف هنا؟
0: لا لازم ده لازم يتعالج.
1: اي اي فعلا
0: النوعية دي فعلا بتكون مريضة فعلا. ان هو عاوز يثبت وضعه يحسس الناس اللي هو ليه رأي، بيكون شخصيه متسلطه جدا.
1: ايه
0: بحيث ان هو انت ما ينفعش من حقك انك تفرض راي وانت اصلا مش عارف الحل ايه.
1: صحيح.
0: فطبيعي لازم نكون واخدين حذرنا جدا من النوعيه دي لان ممكن تورطنا في حاجات احنا في الغنى عنها.
1: احنا في غنى عنها. اي والله اي والله يا ايمن الله يسعدك.
0: شخصيه مريضه والله.
1: صحيح فعلا. الله يسعدك يا ايمن وشرفتنا بهالاتصال يا غالي.
0: شكرا لذوق حضرتك.
1: تحياتنا لك يا هلا ومرحبا. حياك الله.

0: الكل يعرف أن الاختلاف بالرأي يعني شيء صحي، بس يعني حتى ممكن هو يكون سبب لتطور الأفكار. لما واحد مثلا يختلف معاك في رأي، ممكن هذه الفكرة تطوروها مع بعض. طيب كذا ما ينفع، طيب ايش رأيك لو نختار هذا؟ ممكن ايه صح، تتكمل معاك اللوحة، تكتمل معاك الصورة. لكن المشكلة لما يصير الشخص يعارض أي شيء تلقائيا بدون ما يفكر، أو حتى بدون سبب واضح. يعني بعض الناس يعتقد أن الموافقة ها تعني ضعف، أني أنا لما أجي معك على خطك على طريقك أني ما معناها أني أنا ضعيف أو ما عندي رأي. نسمع نايف. حياك الله نايف.
1: يا هلا أخوي بالغير.
0: يا هلا ويا مرحبا، يا مساء النور والسعادة.
1: الله يرضى عليك ويسلمكم. مساء الخير طبعا للمستمعين والمستمعات الكرام وفريق العمل.
0: الله يسعدك ويخليك. شوف من البداية بعدنا عن هذيك.
1: لا أنا خلاص.
0: أيوة أبدا، خلنا اليوم نسولف بدون هذيك. خلاص.
1: طيب ماشي
0: أبشر. يلا تفضل، إيش اللي يزعجك في هالشخصية؟
1: الشخصية بشكل عام أخي بالغيت ولا الشخصية الدارجة يعني؟
0: لا، السيد معارض اللي دائما يحب يعارض على أي شيء، سواء معه حق ما معه حق.
1: اللي يزعجني صراحة طبعا هو إصراره على أنه هو اللي صح حقيقي، والناس غلط، يعني أنه بيقنعنا أنه هو صح والبقية مجرد يعني ما لهم رأي أو ما لهم
0: خبرة.
1: ما لهم خبرة يعني. أنا اللي فاهم وأنتم اللي فاهمين. هذا اللي صراحة اللي يعني صراحة أشوف أنه ما يعجبني الشخصية هذه. لأنه وتشو أني فاهم وأني عارف الأشياء. طيب الناس لها أراء، يعني أنت ممكن تتقبل.

0: الرأي والرأي الآخر يعني، ليش الأنانية في الموضوع؟
1: صح. المشكلة أنه ممكن حتى يخرب على المجموعة كاملة يعني. بالضبط. يعني أحيانا في بعض المواقف اللي تصير مع الشخص، مثلا يكون المجموعة مثلا مختارين مكان معين، يعني فلنفرض أن نايف عارف مطعم معين وقد راح لأكثر من مرة وكذا وكذا وكذا، فلما اجتمعوا الشباب قال لهم أوديكم هالمطعم أنا أعرفه، فكل الشباب خلاص يبغون يروحون هالمطعم، هو لا لا لا لا لا, لا. هذا المطعم زحمة، هذا مدري إيش، أنا أوديكم مطعم ثاني، تروح ما تقدر تأكل الأكل اللي أمامك
0: اللي وداك. وبعدين هو صراحة الشخصية هذه ما احترم الأفراد الأخوياه يعني. ما سوى مثلا، أنا خلاص أخوياي كلهم يبغون المطعم هذا،
1: صح،
0: أنا أتنازل يعني، ما فيها شيء لو تنازل. صحيح. لأن الشخصية هذه أخي أبو الغيث شخصية ما عندها التنازل عشان الطلعة تحلو، لأن دائما التنازل في الطلعات هو اللي يحلي الطلعات. أخي إيه؟ أبو الغيث
1: تتوقع ليش التنازل. ليش الواحد يوصل لهالدرجة؟ إيه نايف؟
0: والله ممكن أنا أشوف إنه مثلا غرور، ممكن عناد، ممكن أحب أنا اللي دائما رأيي كلمتي اللي ماشية على الناس كلهم.
1: إيه؟
0: يعني شخصية أعتبرها أنا وأصنفها إنها مغرورة برأيها، بس هذا اللي أنا أشوفه.
1: وكيف الواحد يتصرف معه؟
0: أتصرف معه أني مثلا أوجه لها النصح في البداية، مرة مرتين ثلاث، بعدين عاد هو بطريق وأنا بطريق.
1: فعلا فعلا يا نايف، الله يعطيك الصحة والعافية.
0: ما منه فايدة أخي بالغيث يعني، أنت راح تتعب معه.
1: صح
0: صحيح. عرفت
1: هذه قصة. صحيح فعلا. والمشكلة إذا كان هو يعني له كلمة أو له سلطة عليك يعني، مثلا في العمل أو شيء، هذه المصيبة العظم.
0: عاد هذه مشكلة والله صراحة. هذه نقول إنا لله وإنا لله.
1: أنا شهد. شكرا جزيلا لك يا حبيبي، يعطيك الصحة والعافية. يا هلا يا هلا ومرحبا، حياك الله.

طبعا هذا موضوعنا لليوم اللي هو السيد معارض، كيف وجوده في حياتكم؟ هل فعلا في ناس معارضين في حياتكم بس لمجرد الاختلاف؟ وهل فيه قصص جمعتكم مع هالأشخاص اللي دائما يحبوا انهم يعارضوا ولا لا؟ وكيف ممكن تتصرف معاه؟ كل هالأمور نسمعها منكم على هاتف البرنامج 011 40 53 الروح، لفاصل غنائي ونرجع نكمل معكم عز النهار.

أهلا أهلا ومرحبا بكم في عز النهار. موضوعنا عن السيد المعارض، يعني اللي يختلف معك دائما في كل شيء. نستقبل اتصالاتكم مع حول هذا الموضوع على هاتف البرنامج 011 40 53

0: عبد الله معنا، حياك الله عبد الله.
1: وعليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا.
1: ياك الله يا استاذي بالغيف.
0: الله يخليك استاذي، طول في عمرك.
1: عساكم بخير.
0: والله الحمد لله تمام. الله يسعدك.
1: الله حفظك. الله
0: وياك وياك يا غالي.
1: الله. انتوا موضوعكم عن السيد المعارض.
0: عن السيد المعارض.
1: المعارض الله يجزاكم. ايه؟ والله شوف، من ناحيه المعارض اذا بيعارضني في شيء ما اتضرر انا ولا هو، عطه راحته.
0: ايه
1: خله يعارض، لان اعتراضه ما له اي
0: اهميه.
1: ما غير مهمي. نعم. ولكن إذا بيعارضني في شيء وأنا مقتنع فيه، لا ما تعطي مجال إنه يعارض، ربما إنه يقطك إلى أجبر ما يكون بسبب معارضته.
0: صحيح.
1: وصلت خصص كذا. أستاذ بلغيث، أنت من السيد المعارض ولا لا؟
0: أنا؟
1: إيه؟
0: لا لا، بعيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. ولكن حصل تعارضت أنا معك في مسألة.
0: اللي هي؟
1: كانت تتذكر الأسبوع الماضي اللغز.
0: حقاش؟
1: الكسر. إذا تكلمت عند أحد ينكسر، وإذا ما يتألم.
0: أيوة.
1: إجابتك صارت عندك كله الوعد.
0: أي.
1: والإجابة اللي عندي الخاطر، كسر الخاطر.
0: أيوة أيوة أيوة.
1: حاولت الأستاذة غادة الله يجزاها خير يمسي عليها بالخير تقنعك بالموضوع، ولكن دون جدوى.
0: يا أخي هذا مو شو اسمه، مو قصة معارضة، هو قصة إنه إيش، إنك أنت لما تجي تطرح يعني مثلا لغز مو فكرة.
1: أي لغز هو، بس أقول لك أنا من المعارضة ما مقتنع بالإجابة اللي أنت قلت لي، إلا تقنعني بإجابتك، عرفني في الإجابة.
0: لا لا، أنا أقول لك شوف الآن تسلم. لما يكون عندك مثلا لغز، تمام،
1: تسلم معك.
0: أنت تكون عارف إن إجابته هي الشيء الفلاني، حلو. ممكن في اشياء مثلا تقرب له، بس مو يعني مثلا انا اللي قلته انه طالما انه يعني طلع منك هذا الشيء خلاص يصير يؤثر.
1: لان استاذ بلغيث انا اعطيتك يعني التفاصيل المقنعه انه صحيح، وبالعكس ايدتني الاستاذ قاده.
0: طيب اسمعني، طيب اسمعني، انا ترى ماني متذكر زين، بس انا بقول لك على النقطه اللي توضح لك السؤال. هو انت قلت الخاطر.
1: ايوه كسر الخاطر. أي
0: بالضبط، الخاطر صح ينكسر، بس النقطه الثانيه في اللغز ايش تقول؟
1: إنما إذا تكلمت تتألم.
0: أيوة، هل الخاطر؟ إيه خلاص.
1: أيوة، شو المثال اللي أنا جبت لك إياه يا أستاذي بلغيث؟ قلت لك مثلا لما تشوف مثلا رجل شايف في الشارع يأشر حق واحد بيوصله، ورجل تعبان من حرارة الشمس.
0: لا عبد الله أفهمني، اسمعني اسمعني، أنت مثالك على الرجل مش مثالك على الخاطر. مثالك على الرجل هو اللي يتأثر. احنا نقول الشيء اللي احنا نتكلم عنه هو اللي يتاثر.
1: معلش خليني اكمل لك المساله.
0: طيب
1: جيت انت احسنت في هذا الرجل واوصلته. الان انت حفظت موضوع هذا الرجل في نفسك، خلاص الان ما في اي كسر. لما تجلس عند جماعه وتذكر لهم القصه وتقول اليوم الظهر حر الشمس، كل واحد يقوم يتالم. الله يا حرام، خلينا ما حد وقف له، كل واحد يقوم يتالم. انت سويت كسرت خواطرهم الان، حتى كسروا الحين كل واحد يبدو رايه. انت تحففت به.
0: انا فاهم.
1: انت الان حففت سر الرجل هذا، ما حتى اكثر ولا حتى تالم. لما تكلم المجموعه قامت تتالم. اللي قال ذي ما يشلو ايش قروفهم القاسي، رجال كبير في السن وشمس وكذا. سلموا كلهم، صح ولا لا يا استاذي؟
0: يا عبد الله استاذي انت، انا فاهم، بس انا اقول لك اللي يتاثر هم الاشخاص، لكن احنا نتكلم عن شوف احنا نتكلم عن الشغله نفسها هي اللي تتاثر. يعني مثلا لما الحين اقول لك الجوال انكسر، غير ما اقول لك انت خاطرك انكسر. اي هذا اللي انا أقصد.

0: صدم من البدايه.
1: الله يجزاك خير يا استاذ.
0: يا حبيبي
1: ما زلنا الله يبارك. مثل ما تفضلت لما يجيك واحد يقنعك على شيء وتمو مقتنع انك درست موضوع ما زلني في المساله. الله يرحمه.
0: انا فاهم احساسك
1: الله يا ربي يحفظك
0: يا حبيبي.
1: والله انك تستفيد يا استاذ بلقيس.
0: لا ابدا ابدا. الله يسعدك يخليك.
1: تقيس علينا تقيسنا بالعلم
0: طول الفعل. هي في النهايه لعبه بس فقط.
1: صحيح
0: يا الله يسعدك يخليك.
1: الله يبارك
0: فيك. تحياتنا
1: لك
0: يا هلا استاذ.
1: سلم على الطاقم جميعا. الله يحفظك.
0: يوصل
1: والاستاذ واحد. الله يبارك.
0: سعود
2: اهلا وسهلا. مساء الخير.
0: هلا ويا مرحبا. يا مساء النور والسعاده.
2: يا اهلا وسهلا. يعطيكم العافيه.
0: الله يبارك
2: فيكم وجهودكم ما شاء الله تذكر فتشكر.
0: طول لي في عمرك. الله يسعدك يخليك.
2: اعتقد اليوم تتكلمون عن الـ الـ الـ السيد المعارض.
0: نعم
2: طيب.
0: ايه
2: والله شوف يا طول العمر انا من وجهه نظري المعارضة أحيانا تكون إيجابية. طبعا هو يعتمد على الشخص، يعتمد على مستوى تعليم الشخص، أهدافه من المعارضة. فأنا وجهة نظري في يعني بحكم ممارستي في خلنا نتكلم عن مثلا جهة العمل. يعني
0: جهة عملك. نعم
2: الزملاء في العمل.
0: صحيح.
2: يعني تجد الأشخاص اللي يعارضون أكثر القرارات هم ينقسمون قسمين.
0: حلو.
2: يا أما معارض إيجابي يا أما معارض سلبي.
0: بالفعل.
2: طبعا قد يكون فيها المتحفظ وقد يكون فيها لكن بالمجمل المعارض
0: السلبي
2: لا خلنا بالإيجابي. الإيجابي هذا كويس. طبعا تعرف اختلاف وجهات النظر مرة جيدة.
0: لا تفسد الود قضية.
2: إذا كانت صحية في بيئة تسودها المودة والمحبة والهاجس المشترك.
0: صحيح.
2: لا شك أنه المعارض الإيجابي قد يكون عنده أفكار تختلف، قد يكون عنده أشياء. طبعا أكيد أنه أكثر يعني يقول لك يعني
0: أحيانا الفكرة تكتمل.
2: أشخاص كثر يفكرون أكثر من شخصين أو ثلاثة.
0: يا سلام. أحيانا الفكرة تكتمل بال بال بتعارض الآراء.
2: لا شك.
0: إيه؟
2: لا شك.
0: إيه؟
2: هذا بس طبعا لازم يكون يعني يكون فيه ود، فيه هاجس مشترك، في مصلحة عليا.
0: صح.
2: هذا مطلوب. يعني أحيانا أنا أسمع عن بعض الإداريين يقول لك أنا لما أجي أتكلم في قرار ولا في شيء لما الناس تصفق لي تقول لي أوكي أنا ما أبغاهم هذول الناس. لا أنا أبغى ناس تتكلم تعطي رأيها تعطي كذا.
0: صحيح. صحيح.
2: هذا بالنسبة للإيجابي. أنا أعتقد أن الإيجابي يعني شخص مطلوب في بيئة له شروط. متى يكون مطلوب؟ لما يكون إيجابي عنده أفكار، عنده يرى من زاوية أخرى. السلبي هذا الله لا يجيبه لنا ولا لكم.
0: صحيح.
2: السلبي هذا يطول العمر هذا بس تكسير مجاديف.
0: إيه يعني لمجرد المعارضة.
2: إيه بس لمجرد قولة لا وأنا
0: إيه؟
2: موجود.
0: إيه؟
2: وأنا ترى ما يناسبني هذا الموضوع. لما تسأل عن أبعاد الموضوع أو شيء تلقاه غير ملم أصلاً.
0: لدرجة أن فيها البعض أستاذ سعود في البعض يستخدم اللي هو يقول لك الخطة بي. كيف يعني؟ إذا أنا مثلا أعرف أن مديري دائما يعترض تمام وأنا عندي فكرة فأجي أقدم له الفكرة البديلة تمام هو بيعترض بيقول لي لا غلط. بقول له طيب إيش رأيك لو نغيرها وأعطيه الفكرة الأصلية اللي أنا أصلا بقدم عليها.
2: صحيح.
0: إيه
2: صحيح.
0: فهم يعني صحيح. كذا يعني تحس أنه أحيانا فقط يعترض لمجرد الاعتراض.
2: صحيح. وأنا حقيقة يعني عاصرت أشخاص من هذه النوعية سواء مرؤوسين أو رؤساء. ما في مجال إلا إذا كان طبعا أنت الرئيس وهذول الناس تحتك ولا تشوف فيه تطوير ودائما يرفضون الأفكار الجيدة.
0: صحيح.
2: لا سواء من زملائهم أو من مرؤوسيهم.
0: صحيح.
2: هذا ما في أفضل من أنك تنحيه جانبا وتستخدم بقى

0: بقية الفريق للعمل الجاد وللتطوير والتحسين. نعم
1: بالفعل. الله يسعدك استاذ سعد،
0: يطول عمرك حبيبي،
1: اجعل عمرك طويل. تحياتنا لك يا غالي. يا هلا ومرحبا. يا هلا، استفدنا كثير من الاستاذ سعود. معنا عبد العزيز.
2: مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مسيت بخير ان شاء الله.
1: يا مساء النور والاحساس والطيبه.
2: يا الله يسعدك ان شاء الله. اول شيء اشكركم جزيل الشكر على الانتقاء الماده الجميله اللي بصراحه نشوف انها جزء من حياتنا، يعني
1: الله يسعدك.
2: نعم، سواء داخل داخل البلد او خارج البلد كمان، يعني في مجال السفريات او مجال الرحلات الخارجيه، ولا يعني بصراحه ماده جدا جميله.
1: الله يسعدك يا رب،
2: يعني شيء جميل انها تناقش.
1: طول لي في عمرك.

0: التوحد بالرأي أو أنه الشخص أنه يصمم على رأيه والأكثر من مرة.
1: عبد العزيز، أبو عبد العزيز،
0: يعني صفة أيوة. صفة من صفات النرجسية. فهذه صراحة هذا الموضوع ده ما في مجال إن الواحد يجامل فيه، لأنه مع مجموعة يعني تخيل إنه رأيه غير سليم، والشباب اللي موجودين معك أو الجماعة اللي موجودين معك ما شاء الله على درجة عالية من الفطنة، على درجة عالية من الدراية، يجي واحد من بينهم يفرض رأيه جبرًا، يعني إنكم تمشوا كلامي أو إنه صراحة ما أنا معكم، وإنه كلام ويبدأ يعني يعطيك مواويل ويبدأ يعني الشخص الموضوع على حسابه.
1: وأحيانا حتى الآراء اللي يقولها لك غير منطقية، يعني زي ما تقول مثلا جاي يبغى يكحلها عمى.
0: فعلا صح ايه؟ وحصلت كثير. فهذا بصراحة نخاف منه، يعني نخاف منه، مو يعني كخوف انه مثلا، لا نخاف منه انه يفسد الجمعة، انه يفسد السفر، يفسد الشيء اللي ناويين مثلا يسافرون عشان او يطلعون رحله، انه خلاص هذا زي المسمار قدامهم، رايه له ما يتغير ابدا.
1: اي والله
0: تسمع دائما، وانا اسمع يقول مثلا في اي مناسبه، سواء مناسبه عزيمه او مناسبه رحله او سفر، ليش ما جاء فلان معكم؟
1: صح،
0: فمعروف يعني ليش ما جاء، معروف يعني
1: معروف
0: من معروف ان السي في حق المتكرر دائم.
1: اي والله من جد، اي والله فعلا.
0: طبعا عشان من باب انه مثلا من باب النصح، شوف انه افضل شيء من باب النصح ان الواحد يدي بالنصح، انه يوجهه، انه يقول لا يا حبيبي ترى انت بين مجموعه، يعني انت بين مجموعه ناس فاهمين، وناس مش اول مره يسافروا ولا اول مره يتعاملوا بالشيء ذا.
1: صحيح،
0: يعني ايوه، وحنا نسدك، بس انت خلاص انت اسكت وحنا نسدك، حنا اللي نقوم بواجب كله يا رجل. حتى لو القطه ما قلت، بس اهم شيء يسكت ومخدوم مره
1: وزي ما يقول عط الخبز خبازه ولو اكل نصه، يعني الناس اللي تعرفها افضل من الناس اللي تعطي اراء.
0: اي نعم، فمن هذا المنطلق بارك الله فيك، انا اشوف انه يهمش.
1: صحيح،
0: طالما ان وضعه كذا وكل جماعه متفقين على انه رجل او انه شخص سلبي،
1: إيه؟
0: لا يا حبيبي يهمش، لان ما بفسد الرحله ولا افسد اجتماع عشان شخص يعني رايه، لا ما ابدا مره.
1: صحيح،
0: هذه وجهه نظري. السلام عليكم.
1: تسلم، يعطيك العافيه عبد العزيز.
0: يسعدك ربي.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله. هلا ومرحبا مهند.
2: السلام
1: عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
1: كيف الحال يا مهند؟
2: هلا حبيبي، الله يسعدك.
1: شخبارك تمام؟
2: الله يحفظك.
1: مزعلك في شيء السيد المعارض؟
2: لا بالعكس، انت ابو الخير مش ابو الغيث، انا بسميك ابو الخير.
1: يا حبيبي على راسي، الله يخليك يسعدك.
2: اي والله، الغيث يروح يجي، مطر يروح يجي،
1: طول لي في عمرك، طول لي في عمرك.
2: ابو الخير دايب، الله يسعدك.
1: على راسي والله، الله يخليك استاذ مهند، الله يخليك. موضوعنا اليوم اقول لك السيد المعارض مزعلك في شيء.
2: لا والله ما في معارض، انا يكرهني في الانسان
1: ايه
2: المعاند
1: أكثر.
2: المعارض يمكن يقتنع لو كثرت عليها أو لحيت عليها زيادة أو عطيت التجربة، بس المعاند لو تقول هذا دخلة قالك لا، هذه شجرة.
1: إيه.
2: لو تقول هذه طاولة، لو تقول هذه طاولة قال لا هذه ترابيزة، طيب كلها واحدة.
1: إيه.
2: والله هذه صارت معي، وللأسف يعني الأغلبية أقول لك في المعاند هذا صعب إنك تقنعه، اما المعارض يمكن تقنعه، يمكن غيرك يقنعه،
1: من
2: الاخير هو بيشوف الصح.
1: صح، طيب كيف نتعامل معهم؟ يعني كيف نتعامل معهم؟ لان في ناس اتصلوا علينا قبل شوي وقالوا عطى جوه، في ناس قالوا لا وقف عند حده، كيف نتعامل معهم؟
2: لا ما في توقيف عند حد يا طويل العمر، خله على جنب، اذا صار مقتنع وقرايه معي
1: ايه؟
2: بسلامته، يعني صعب يقول رضا الناس
1: غاية لا تدرك. صح، طيب إذا كان بيخرب علينا السفرة، بيخرب علينا الجلسة، بيخرب علينا الدوام، بيخرب علينا،
2: هذه طال عمرك أبو الخير، هذه طال السفرة لازم نقيهم نقوى. والله نقوى خاصة السفر.
1: أنا أقصد بشكل عام يا مهند، في كل المجالات، يعني مثلا في العمل، في كذا، يعني إيش نسوي معهم؟ يعني
2: العمل ممكن

0: تحمله، بس السفر صعب تحمله، تخرب رحلتك والتزاماتك وجازتك وامور ثانيه.
1: اي صحيح.
0: فالافضل في الافضل انه والله صارت معي يعني قبل سنين عديده سافرنا دوله معنا واحد تقريبا اربعه، معنا واحد نطلع لا بنقعد، نقعد لا بنطلع
1: لا بنطلع. اي
0: هذا كذا
1: صح
0: والله، في الاخير قلنا خذ فندق ثاني.
1: إيه؟
0: والله يسترنا عليك.
1: اي
0: السفر معلمك والله ما تحملنا، لو جلس معنا فتره يمكن بالكلام العربي نضربه.
1: اي والله من جد، اي والله من جد
0: والله بتضربه لانه ما تحمل.
1: صحيح. يعني انا انا انا طالع اوسع صدري ولا طالع اقعد نروح هنا تعال هنا شو
0: والله شغله
1: من جد
0: لكن.
1: اي والله الله يسعدك يا مهند ويعطيك الصحه والعافيه يا غالي.
0: شكرا على المستقبلين الاتصالات، الله يجزاهم خير.
1: الله يخليك
0: واخلاق وكلكم ابو الخير مش ابو الغيث معليش.
1: الله يخليك الله يخليك ويطول في عمرك حبيبي.
0: وهذا وابو ابو الغيث الله يحفظك.
1: الله يخليك يطول في عمرك يا حبيبي.
0: كلمه حبيبي.
1: سم حبيبي
0: كلمه ونصيحه للمستمعين طبعا.
1: نعم.
0: الواحد الكلمة هذه ترى طبعا غير محببة من كبار العلماء بالذات عبد الله بن جبريل، يقول الله يخليك الله يخليك. يقول إذا الله خلاك من اللي بيتلقاك؟ الكلمة هذه
1: أيه؟
0: يقول بدل ما يقول الله يخليك يقول الله يجزاك خير، الله يساعدك، الله يوفقك.
1: أيوة المشكلة متعودين يا مهند، تعودنا عليها.
0: تعود ذا حبيبي.
1: صح خلاص الحين بنرجع نتعود إن شاء الله على أن احنا ما عاد نقولها.
0: جد والله أنا ما أقولها من نفسي أو في أفتام، هذه سامعها من الشيخ عبد الله بن جبير رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه الله يرحمه.
0: يقول الكلمة ذي غير محببة طبعا، يأخذونها على حسن نية نقول.
1: صح فعلا.
0: اللي قال واحد أي شيء قال الله يخليك
1: لأن هي إيش هي لها تكملة، بس احنا نقصها هنا. يعني مثلا في ناس يقول الله يخليك لي، الله يخليك لعيالك، الله يخليك لأهلك. صحيح. الله كذا.
0: صحيح.
1: أي
0: صحيح.
1: تحياتي لك يا مهند، الله يسعدك يا رب.
0: حبيبي.
1: يا هلا ومرحبا. ابو طلال.
2: هلا حبيبي.
1: اهلا وسهلا.
2: حياك الله يا اخي الغيث.
1: الله يخليك يطول في عمرك. قلنا قبل شوي ما نبغى نقول مهند الله يخليك. حياك الله يا ابو طلال.
2: الله
1: يسعدك يا رب.
2: موضوع جميل وشائق. ويكاد أن يناطح السماء أو يجوز الجوزاء.
1: الله الله الله.
2: موضوع جميل يا شبل غير حبيبي.
1: يا أنت أجمل، وأنت اللي خليتنا الحين نتجاوز الجوزاء.
2: الله يسعدك.
1: الله يخليك.
2: دائما أنت لطيف جدا.
1: من ذوقك حبيبي، من ذوقك أبو طلال.
2: يحفظك يا حبيبي.
1: كيفك مع الشخص المعارض أو السيد المعارض؟
2: والله شوف يا شبل غير. الدنيا هذه والحياة هذه. يعني قالوا يعني قال
1: أبو طلال
2: قالوا أول كان مخلد عندنا
1: أبو طلال
2: فأيقنت أني ما أردت إرضى الناس إلا لابد أن أتهم ما في إرضى الناس
1: يا أبو طلال.
2: المعارض هذا
1: ترى صوتك في البداية قطع، ما سمعنا إيش قلت في البداية. بالله تكفى عيد اللي قلته.
2: أبشر معي. أقول الناس ما في يعني رضا الناس لا تدرك.
1: صح غاية لا تدرك.
2: المعارض هذا لا تدرك. والرجل المعارض هذا يا أخي بالغيت رجل عنده نقص كثير. شفت كيف يعني يقول لك ما دام النساء تحبل وتلد فما على وجه الأرض شاطر. أبدا يعني مهما كنت أنت يعني وفوق كل ذي علم العليم. مهما كنت فيقول أحد يعني البلغاء يقول ضحكت فقالوا ألا تحتشم الناس. بعدين جزعت فقالوا ألا تبتسم. جزعت فقالوا كلي اللسان ولو كان منتقما مقتدا انتقم. فيقنت أنني مهما أردت رضا الناس لابد أن أتهم.
1: أي صحيح. إيه سويت كذا قلت كذا بأتهم بأي أسلوب.
2: يا سلام. أي ولذلك أنا نصيحتي للمعارض. أنت مثلا أنت قلت مثلا يمين قالك يسار يمين.
1: صح.
2: أقول له حي. يقول شيء والناس ما صح هو الوحيد صح.
1: صحيح.
2: أقول كذا أقول يا أيها الرجل المعلم وغيره هل ينسى كان ذا التعليم؟
1: إنت صح. سلام.
2: الدواء للاستقامة وضدنا كلمة صح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فنية عن غيها فإذا انتهت منه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقال ويشفى بالعلم منك وينفع التعليم.

0: ما
1: أما
0: هلا.
1: إذا كل إنسان تعرضه لن تجد لك صاحبة أبدا.
0: بالفعل بالفعل. الله الله عليك. الله يا أبو طلال. يا أبو طلال أنت مبدع والله، أنت مبدع
1: يا شيخ.
0: يعني
1: كلمة
0: لا والله انت فعلا تستاهل هالكلام واكثر. ما شاء الله عليك مبدع ورائع وجميل والله. شرفتنا يا ابو طلال حبيبي. تحياتنا لك.
1: شكرا
0: شكرا لك. حياك الله ابو طلال.

هو يتوب ما ندري. السيد المعارض الحين من بعد ما سمع الآراء والكلام وكذا يتوب ولا ما يتوب ما أدري، يعدل من نفسه، يشوف كم مرة عارض في اليوم، كم مرة قال لا هذا غلط، هذا مو صحيح، بالمفروض يصير كذا، بالمفروض تسوون كذا. نلاقيهم هالشخصيات نلاقيهم في البيت، نلاقيهم في العمل، نلاقيهم في السفر، نلاقيهم وقت الخروج مثلا للمطاعم لأي مكان، نلاقي في ناس كذا معارضين. والآن مع يعني السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، خلاص أي تغريدة أنت بتلاقي لها مليون ألف معارض، سواء أنت قلت صح ولا قلت خطأ بتلاقي ناس ممكن تعارضك. هذا كان موضوعنا لليوم في فقرة ترند اليوم. بعد شوي رح نرجع ومعنا فقرة التحدي، وانتوا تعرفوا عاد التحدي ما أقول لكم على الحماس اللي يكون فيه وكذا. فمن الحين دقوا على هاتف البرنامج، تمام، ازعجوا ووعد اتصلوا على هاتف البرنامج 011-40-53 علشان نرجع ومعنا التحدي وتكونوا انتوا ان شاء الله في البداية. الحين فاصل غنائي، نسمع ونرجع نكمل معكم عز النهار.

0: اهلا اهلا، يا هلا ويا مرحبا في برنامجكم عز النهار. انا الحقيقه في هالفقره اذا ما جت اتصالات انبسط. ليش انبسط؟ علشان احس انكم بديتوا يعني تخشوني في هالفقره، يعني بديتوا تحسوا ان صعب انكم تفوزوا علي في التحدي. فلذلك في تحدينا اليوم عندنا لغز. يقول ايش يقول اللغز؟ يقول عائلة فيها سبع بنات، عائلة اكرر فيها سبع بنات، ولكل بنت اخ واحد، كم يصبح عدد الابناء؟ ارجع واكرر، عائلة فيها سبع بنات، لكل بنت اخ واحد، كم يصبح عدد الابناء؟ عائلة واحدة، طبعا وعد تقول العيد، عائلة فيها سبع بنات ولكل بنت أخ واحد، كم يصبح عدد الأبناء؟ اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53 وغلط يا وعد. برضو غلط. تري ما أمزح، من جد إلى الحين، من جد، لا لا لا والله إلى الحين من جد، يعني كل الإجابات اللي قلتيها غلط. يا بنشوف المستمعين إيش عندهم من إجابات، مع أني زي ما قلت يعني هم بدوا يخشوني، فما عاد صاروا يدقوا في هالفقرة وما عاد يحرصوا على التحدي كثير، لأنهم عارفين أن إذا جو بيخسروا. فلذلك اللي يحب يخسر هاتف البرنامج 011-40-53 وأنا مستنيكم، منتظركم، جالس ومنتظر اللي يجي واللي عنده إجابة منتظر. معنا الجوهرة. الجوهرة
1: أهلا
0: وسهلا يا الجوهرة.
1: أنا
0: تعرفت
1: عشان قلت
0: أن أنت
1: تخشوني.
0: أنا حاسس كذا يا الجوهرة، حاسس كذا أنكم بديتوا تخافون من مواجهتي في هذه الفقرة. يعني التحدي معروف أنكم خسرانين.
1: يا الله،
0: فعلشان كذا صرت مع تدقوا على هالفقرة.
1: لا إن شاء الله جابتي صح.
0: وش إجابتك طيب؟
1: أنت قلت لها سبع بنات وعندهم كل واحدة منهم لها أخ.
0: صح. اسمعي، إجابة واحدة ها؟
1: إي أكيد. إيه. ما في إجابة ثانية.
0: خلاص يلا.
1: ثمانية.
0: إجابة الجوهرة ثمانية.
1: صح ولا خطأ طيب؟
0: لا بقول بعدين.
1: أوكي.
0: لا بقول بعدين، علشان إيش؟ علشان أنا أشوف مين اللي كمان عنده القدرة أنه يواجهني في التحدي.
1: طيب السؤال هو كم عدد أفراد العائلة صح؟
0: أيوة. كم عدد الأبناء؟ كم عدد الأبناء؟
1: أبناء. أيه؟ الأبناء ولا أيه؟ الأبناء شامل البنات؟
0: الأبناء شامل البنات. إيه؟
1: أوكي. أيه؟ ثمانية.
0: خالص أنت قلتي ثمانية، نشوف إذا كان ثمانية ولا غلط. شكرا لك الجوهرة، حياك الله، توصل بالسلام. مين؟ يارا. اهلا وسهلا يارا.
2: يا اهلا وسهلا،
0: حياك الله يارا.
2: يا مرحبتين.
0: ما في خوف؟ ما تحسي بخوف ولا برهبه ولا شيء؟
2: لا سبق
0: نهائي. لا اقصد علشان يعني التحدي انك.
2: ادري يعني.
0: ابدا يعني ما فيها اي رهبه؟
2: لا
0: متاكده؟
2: أكيد.
0: طيب إيش جوابك؟
2: نقول واحد.
0: واحد عندي يارا. أوكي. طيب شكرا لك يا يارا.
2: يا أهلا.
0: هلا ومرحبا. عمر.
3: هلا، السلام عليكم. حياك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا.
3: الله يكرمك، حياك الله. يا أخي أنا مبسوط جدا أن أنا قدرت أجوين أكون معكم.
0: يا حبيبي أنا اللي سعيد جدا يا عمر.
3: الله يكرمك.
0: بس يا عمر قل لي، ما في رهبة ولا شيء؟
3: لا لا والله انا بسمع بهيب من عاشقين الراديو.
0: ايوه
3: على طول يعني.
0: ايوه يعني يعني منت منت ما في رهبه انك تتحداني صح؟
3: لا لا ان شاء الله ابشر.
0: طيب تمام يلا ايش اجابتك طيب يا عمر؟
3: وهم سبع بنات ولكل بيت اخو واحد.
0: ايوه
3: كلهم ثمانيه.
0: كلهم ثمانيه.
3: ايوه ايوه ان شاء الله.
0: طيب طيب يا عمر شكرا لك.
3: الله يكرمك شكرا
0: يا
3: لك.
0: هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا حياك الله يا عمر. محمد.
4: نعم.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: شكرا.
1: الله يعافيك، يا هلا يا مرحبا. من ما بين 7، ما بين 8، ما بين 1 إلى الآن، بنشوف كيف الوضع. ها، متى ما حبيت يا وعد قولي لي أقفل أو أعطيهم الإجابة عشان أعطيهم سؤال جديد. إذا تبغيني خلاص أوكي، معنا فاطمة.
2: هلا والله.
1: يا مرحبا يا فاطمة.
2: هلا.
1: كيف الحال؟
2: تمام يا ربي.
1: يا فاطمة اسعدي قلبي وقولي لي انت حاسة برهبة، لانه كلهم اللي قبلك قالوا ما في اي رهبة.
2: ايه والله شوي، لانه شوي كذا يربك
1: يعني. ما حسسوني اني انا اخوف، هذه المشكلة يعني.
2: لا ما اقول انك انت تخوف، بس السؤال شوية كذا عرفتي وش اقول لك يعني.
1: لا انا ابغى انا اخوف، انا ابغى انا اخوف علشان نقول واو يعني نجي ما بيتحدانا ابو الغيث يعني مشكله.
2: طيب العائله هم 7 بنات صح؟
1: 7 بنات.
2: احسب الام والاب معهم؟
1: لا ابدا لا تحسب الاب والام.
2: طيب خلاص اذا هم 8.
1: هم 8
2: لانهم 7
1: فواز. ايوه لكل اخت، لكل اخت اخ.
2: خلاص اذا هو واخ واحد، اذا هم اشقاء
1: لكل اخت اخ.
2: خلاص يعني أخ واحد، يعني هم كلهم العائلة 8.
1: طيب ماشي أوكي فاطمة. طيب
2: شكرا
1: لك يا فاطمة. من فاطمة لفاطمة، حياك الله يا فاطمة.
3: الله يسلمك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال؟
1: صوتك باين إنك طالعة من الدوام.
3: إي والله.
1: إي هذا هو الصوت للي توها طالعة من الدوام.
3: طالع من الدوام ومرهقة وشمس وحار. ومع ذلك بجاوب على التحدي وأكيد إجابتي صح.
1: طيب قبل التحدي في خوف ولا ما في خوف؟
3: من إيش؟
1: يعني مني إنك قاعدة تحديني.
3: لا لا لا لا أبداً أبداً.
1: لا حول يا جماعة الخير، جيب واحد يخوف طيب ولا كيف؟
3: لا لا لا أبداً ما تخوف. الإجابة مرة واضحة، واحد أخ واحد للعائلة كاملة.
1: أخ واحد للعائلة كاملة.
3: اي هو انت قلت لي السؤال ان في عائله صح؟
1: صح.
3: عائله واحده
1: صح،
3: عندها 7 بنات
1: صح.
3: طيب العائله هذه واحده عندها 7 بنات.
1: ايوه.
3: كل ال7 بنات لكل واحده اخ واحد. طيب شلون يعني اخ واحد للعائله؟ أيوة. كامله
1: يعني كم انت النتيجه؟
3: اخ واحد فقط ل7 بنات.
1: يعني كم يصير العدد؟
3: واحد اخ واحد فقط
1: يعني واحد. يعني رقم واحد
3: يعني واحد. ايه
1: لانه هو يقول لك السؤال تمام.
3: ايه
1: كم يصبح عدد الابناء؟
3: عدد الابناء واحد.
1: واحد عدد الابناء.
3: عدد الابناء
1: ترى الابناء عائلة. الابناء يشمل الكل. ها على فكره
3: يشمل الكل، لكن انت تقول لي عائله
1: صح واحدة. ايه
3: عندها 7 بنات.
1: ايه
3: الكل بنت اخ واحد.
1: واضحه
3: إذن الابناء كلهم واحد.
1: تمام تمام تمام.
3: الله يستر والله ما تناقشني انك حسستني اني على اني
1: دقه
3: وانا كلي
1: ثقه. لا مو بس ثقه، وبعدين تعب العمل وتعب الجو وكذا ارهاق وفي النهايه. ولا وكمان قلت ان ما في خوف.
3: اي والله.
1: اي يعني جايه، اي جايه بقلب قوي.
3: طيحت ثقتي في نفسي. الله.
1: ان شاء الله بنشوف بنشوف يا فاطمه.
3: يلا تمام.
1: ترى على فكره انت بسميك فاطمه 2 تمام، علشان في فاطمه 1.
3: خلاص
1: اي، فاذا قلت فاطمه 2 اعرف ان انت.
3: خلاص يلا.
1: يلا شكرا لك.
3: الله يحفظك.
1: هلا مرحبا. مين معنا الجواب؟ طيب انت جاوبي يا وعد. 8. طيب حلليها لي. اها تمام. طيب الجواب الصح يا فاطمة، اللي فاطمة 2، الجواب الصح فعلا 8. 8 عند الجوهرة، 8 عند عمر، 8 عند فاطمة 1 و8 عند وعد الدوسري. يعني الإجابات اللي جاوبوا 1 اللي جاوبوا 7 غلط، لأنه هو في النهاية هم 7 بنات، يقول لك لكل واحدة أخ. يعني هنا يقول إيش، خليني بس أفتح ال... أيوة، عائلة فيها 7 بنات لكل بنت أخ واحد، لكل بنت أخ واحد، يعني سواء

البنت رقم واحد عندها أخ واحد، البنت رقم اثنين عندها أخ واحد، كلهم إلين سبع عندهم أخ واحد فقط، أخ وحيد، وهم سبع بنات. الناتج كم؟ الناتج ثمانية. فعلشان كذا المرات الجاية لما أقول لكم خافوا خافوا، تعلموا تخافوا في هالفقرة، فقرة التحدي، لازم تخاف. شايف اللي يجي يقول لي ما في خوف ما في، لا لا لا يا حبيبي، وبكرة إن شاء الله راح نثبت لكم إن الفقرة هذه تخوف. تمام تمام.

لو تتذكروا في بداية الحلقة وبداية البرنامج قلت أني بقول لكم قصة، وقلت هالقصة كثير إحنا ممكن نفهم أشياء خطأ أو ما نحسن تقدير الأمور. بقول القصة بشكل سريع وأتوقع أنها مؤثرة جدا. هو يقول أنه كانوا في اثنين أصدقاء، وهذه حقيقية يعني سمعتها من واحد قاعد يقولها. يقول كانوا اثنين أصدقاء، أصدقاء مرة مرة مرة كثير، لدرجة أنه كل ما طلعوا مثلا لمكان يطلعوا مع بعض فلوسهم واحدة، إذا واحد ما عنده فلوس الثاني يدفع عنه. فيقول في مرة من المرات طلعنا أنا وخوي هذا مع بعض رايحين ناكل في مطعم، فلما وصلنا المطعم قلت ها إيش تحب تأكل؟ قال والله شوف أنا اليوم ما عندي فلوس، ما عندي، فاللي أنت تبغى تطلب أنا بأكل معك. قال له طيب خلاص أوكي. فجاء وطلبوا الأكل وذا، بعدين قال له شكل أنت ظروفك مش كويسة هالأيام صح؟ قال لي والله ظروفي صعبة. قال له طيب تتذكر العطر اللي ذاك اليوم اشتريناه أنا وإنت؟ قال له إيوة. قال طيب ليش ما تبيع؟ قال ها؟ قال ليش ما تبيع العطر؟ قال يا أخي العطر قد استخدمته أنا، وبعدين كيف يعني أبيع عطر؟ كيف؟ لمين؟ مين بيشتري؟ قال أنا بشتريه منك. قال لا طيب خلاص، طيب أنت مو مشتري واحد زيه؟ قال لي بس عادي أنا أحب العطر ذا. المهم عشان الوقت والله ما أبغى أطول، المهم اشتراه منه، اشترى منه العطر هذا، ولدرجة أنه يقول ظلمني في السعر. يقول يعني بالمفروض أنه هو عارف السعر وكذا، لكنه ظلمني في السعر وعطاني الفلوس وعطيت العطر. يقول بعدين قعدت أتعامل معه على أن هذا شخص استغلالي، يعني لهالدرجة تخلي خويك يبيع عطر عشان تعطيه؟ يعني ليش ما أقرضته؟ ليش ما كذا؟ لا لا. فيقول تمر الأيام وأنا مطنشة، إذا عزمني ما أروح، إذا مدري إيش أروح، إذا طلعت معاه المطعم أحاول أنا أدفع، ما خليه يدفع عني حتى لو موية، يعني ما خليه يدفع عني. فيقول ففي مرة من المرات كان عندنا مناسبة، كان عندي أنا مناسبة، يتكلم هذا الشخص اللي باع عطرة، فقال له تعال انزل أبغى أعطيك شيء. فلما نزل إلا ويعطيه عطرة ويقول له كل عام وانت بخير ومدري إيش وألف مبروك. فقال ليش ذا؟ قال هذا العطر اللي أنا أخذته منك زمان. أختم والله ما أكمل يعني. طيب فقال له هذا العطر اللي أنا أخذته منك زمان، أنا أعرف أنك أنت ما تأخذ فلوس كذا، فحاولت أني أخذ منك شيء علشان أعطيك هذا المبلغ اللي أنا كان ودي أعطيك من غير ما أخذ منك شيء، لأني عارف عزة نفسك. فشوفوا كيف ممكن الأمور نفهمها إحنا بشكل غلط. لكم أجمل تحية، بكرة إن شاء الله نلقاكم. لكم أجمل تحية من وعد الدوسري، أبو الغيث الحيدر، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الثالثة مساء في الرياض، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الأخبارية، أقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده. تنديد إقليمي واسع بالاتهامات الحوثية للمملكة. المركز الوطني لإدارة الدين يعيد شراء استحقاقات 17 مليار ريال. اليوم انتهاء مهلة تأكيد القبول للالتحاق بالجامعات والكليات عبر منصة قبول. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة من الرياض. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لملك بلجيكا. أدانت قطر بأشد العبارات تصريحات المتحدث العسكري لجماعة الحوثي بشأن اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية. كما طالبت قطر عبر بيان وزارة الخارجية طالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن من حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. من جانبها نددت رابطة العالم الإسلامي بالتصريحات الصادرة عن الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة. كما جددت دولة الكويت التضامن الكامل مع المملكة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. تفاصيل أكثر عن موقف المملكة تجاه التصريحات الحوثية في التقرير التالي.
2: جددت المملكة موقفها الرافض للتصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تضمنت اتهامات للمملكة بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى حقائق وأن المملكة كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب اليمني عبر دعم الحكومة اليمنية الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة. وأكدت المملكة في بيانها أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها ومصالحها البحرية بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية

0: الأمم المتحدة لقانون البحار في تأكيد واضح على تمسكها بحرية الملاحة وحماية أمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. وفي السياق ذاته شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن على أنه سيتعامل بحزم وقوة مع أي تهديد يستهدف الملاحة في مضيق باب المندب، مؤكداً جاهزيته للرد على مصادر التهديد بما يحفظ أمن الممرات البحرية ويصون الاستقرار الإقليمي. ويؤكد موقف المملكة أن أمن اليمن واستقراره يمثلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وأن إنهاء الانقلاب وحماية الملاحة الدولية ودعم مؤسسات الدولة اليمنية ستبقى مرتكزات رئيسية لتحقيق سلام مستدام يضمن أمن اليمن والمنطقة ويحافظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
1: تصدت منظومات الدفاع الجوي البحرينية لعدد من الاعتداءات الإيرانية الغادرة اليوم. وأضافت قوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين. من جانبها أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية ظهر اليوم استهدفت أراضيها. وبين المصدر أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أكمل الموجة 10 من الضربات على إيران، مستهدفا مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي. وأوضحت القيادة أن الجيش سيواصل هذه الضربات حتى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

محليا أعلن مركز إدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من الاستحقاقات وزارة المالية للأعوام 26 وحتى العام 2030 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 17 مليار و100 مليون ريال سعودي، إضافة إلى إصدار صكوك جديدة بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 17 مليار و200 مليون ريال سعودي، في خطوة تعزز إدارة الالتزامات الحكومية وتدعم كفاءة السوق المحلي. أعلنت شركة الطائرات المروحية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة اليوم أعلنت طلبا إضافيا لشراء 11 مروحية من شركة ليوناردو، وذلك خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران في المملكة المتحدة. ومن المقرر تسليم 11 مروحية متوسطة ثنائية المحرك بين عامي 27 و28، ويعزز هذا القرار نهج شركة الطائرات المروحية المنضبط في تحسين كفاءة أسطولها، بما يعزز جاهزيتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاع الطيران في المملكة. تنتهي بنهاية اليوم مهلة تأكيد المقبولين للالتحاق بالجامعات والكليات التقنية لعام 48 و400 و1000 للهجرة، وذلك عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد. وأكدت المنصة أهمية الالتزام المتقدمين بالدخول إلى حساباتهم واختيار الرغبة النهائية وتثبيتها. كما بيّنت المنصة أن مرحلة الفرص الإضافية ستفتح غدا وحتى 2 أغسطس المقبل، مما يتيح فرصة جديدة للمتقدمين للاستفادة من المقاعد المتوفرة. نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة 30 ألف

0: 1339 منشطا دعويا خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 19 من يوليو 26 في إطار جهودها المستمرة لنشر الوسطية والاعتدال وتعزيز الوعي الشرعي وإيصال الرسالة الدعوية إلى مختلف شرائح المجتمع. أبرز تقرير لبرنامج جودة الحياة عن العام 25 و2000 أبرز حجم الإنجازات القياسية التي تحققت لقطاع السياحة في المملكة خلال العام المنصرم، فقد سجل موسم الصيف السعودية أداء استثنائيا بعدما استقبلت الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة أكثر من 32 مليون سائح من الداخل والخارج. ويعكس هذا الإنجاز التطور المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي بفضل تنوع الوجهات والفعاليات وتحسين البنية التحتية والخدمات، إلى جانب الجهود الرامية إلى جعل المملكة وجهة سياحية عالمية على مدار العام انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل.
1: حقق موسم صيف السعودية إنجازا جديدا يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي بعد أن استقبلت الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة أكثر من 32 مليون سائح من الداخل والخارج، بنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بالموسم السابق، في تأكيد على تنامي جاذبية المملكة كوجهة سياحية إقليمية وعالمية. ويأتي هذا الأداء اللافت نتيجة تنوع المقومات السياحية التي تتمتع بها المملكة من شواطئ البحر الأحمر إلى مرتفعات عسير والباحة والطائف، مرورا بالمواقع التراثية والثقافية، إضافة إلى تنظيم عشرات الفعاليات والمهرجانات والأنشطة الترفيهية التي استقطبت مختلف شرائح الزوار. كما أسهمت مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات النقل الجوي والبري والتوسع في مرافق الضيافة والإيواء، إلى جانب الحملات الترويجية داخل المملكة وخارجها، في تعزيز تجربة السائح ورفع معدلات الإقبال على الوجهات السعودية خلال موسم الصيف. ويؤكد هذا النمو نجاح الجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي بوصفه أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في زيادة الإنفاق السياحي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الضيافة والترفيه والخدمات. ويعكس هذا الإنجاز تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي وترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية تقدم تجارب متنوعة على مدار العام، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية والثقافية والتراثية الفريدة.
0: في نهاية النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده. تنديد إقليمي واسع بالانتهامات الحوثية للمملكة. المركز الوطني لإدارة الدين العام يعيد شراء استحقاقات 17 مليار ريال. واليوم انتهاء مهلة تأكيد القبول للالتحاق بالجامعات والكليات عبر منصة قبول. من الرياض مستمعينا الكرام، ما نزال نقدم لكم هذه الفترة الإخبارية، ومن النشرة إلى أسواق ومؤشرات. أهلا بكم متابعينا الأعزاء إلى هذه النظرة العامة والسريعة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداولات السعودية. مؤشر تاسي الذي أغلق على انخفاض بقرابة 50 نقطة عند 10692 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في هذا اليوم كانت البداية لسهم أدريس

الذي ارتفع بأكثر من 6% عند 114 ريال وعشر هلالات للسهم. الاستثمار ريت وجي اي جي ومدينة المعرفة والأبحاث والإعلام ارتفعت بأكثر من 5.5% عند 64 ريال و80 هلالة. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا كانت لأبو معطي الذي خسر بالنسبة الأعلى عند قرابة حوالي 7% عند 41 ريال، سهم عناية، سهم الاتحاد، اليمامة للحديد وتكوين. الأكثر نشاطا بالكمية الإنما ودرب السعودية أمريكانا بترو رابغ، إضافة إلى سهم الأهلي الذي أغلق على ارتفاع بسيط وأضاف 22 هللة عند 38 ريال و78 هللة. الأكثر نشاطا بالقيمة الراجعي الإنما الأهلي أدريس بترو رابغ. وبهذا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، مع السلامة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب.

0: لك تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب،
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بالطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات،
2: محطات توقفنا فيها عند مواضيع منوعة تتعلق بالاستفادة القصوى والمثلى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، في التعليم، في التصميم، في استفادتنا كمعلمين أو طلاب، أيضا في الاستفادة الإعلامية من خلال مجموعة من التجارب في صناعة المحتوى. عندنا الحين مجموعة من الحلقات بتتكلم عن موضوع شوي أقرب إلى الاستثمار، إلى البزنس، إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية في الصغر، باعتبار أنه طموح لكثير من الشباب والفتيات. رحب بضيفي الدائم مهندس مصطفى، يا أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيك أخ صالح، ويعطيك العافية، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أكثر شيء يقلق صاحب المشروع مهما كان حجمه هو موضوع الأتمتة، وشوية الدخول في اختصار كثير من الجهود أو المسؤوليات اللي داخل المشروع. شو الأشياء اللي ممكن من خلال الذكاء الاصطناعي أنا أختصر فيها وقتي وجهدي أو أوفر في عدد الموظفين؟
3: أحسنت. موضوع الأتمتة موضوع مهم جدا، لأنه عن طريق الأتمتة أو الأوتوميشن، بزنس أوتوميشن، ممكن تختصر، ممكن ترفع مستوى جودة العمل، وأيضا ممكن تقلص المصاريف. من أهم الأشياء أو من أسهل الأشياء اللي ممكن أتمتتها هي المهام الروتينية. على سبيل المثال، الردود المتكررة، عندك مطعم، عندك مستشفى، عندك وصفة، عندك طلبية مثلا بتشتري في متجر، هذه مهام متكررة. أنت بتاخذ الطلب، مثلا خلينا نركز على مطعم، بتاخذ الطلب، هذا ممكن أتمتتها ببوت واتساب، سهل تاخذ الطلب، تجري عملية الدفع بسرعة ومن دون الاحتياج إلى تدخل بشري. الشراء الآن في المتاجر الإلكترونية بالإمكان، مفتوح الآن 24 ساعة وسبعة أيام، ترفع من مستوى رضا العميل. الوسيلة سهلة، أتمتة بسيطة، بوت واتساب، إضافة إلى تدخل بشري في الأمور الصعبة، وهذا راح نتكلم عنها لاحقا، كيف تتفادى الإحساس السيء أو الشعور السيء للبوتات لما انت تدخل وتتكلم مع بوت ما يفهم عليك، بالنهاية التجربة بتكون سيئة كعميل.
2: كم في نسبة خطأ في البوتات هذه؟
3: هو ما تقدر تعطي نسبة ثابتة، لانه يعتمد على انت تغذيتها. انت كل بوت تستخدمه لمشروعك يعتمد على مجموعة الاسئلة والاجوبة اللي انت تغذيها، وهذه الاسئلة والاجوبة كل ما كانت دقيقة، كل ما كانت مفصلة، كل ما كانت نسبة دقة الجواب البوت هذه أكثر وأرفع.
2: مع أن العملاء يعني ودهم بأحد يعني يأخذون يعطون معه، لكن أتوقع أنه بعض الإجابات خصوصا لو هو كتب الكلمة بشكل صحيح أحيانا تعطيك انطباع أو إجابة على سؤالك.
3: هو يقترح دائما مع البوت تضع زر تحدث مع موظف، عندك مشكلة، عندك طلب صعب معقد، عندك شكوى، مباشرة يصعد الأمر إلى الموظف. بهذه الطريقة أنت تحمي نفسك صاحب مشروع من التجارب السيئة والفاشلة من العملاء.
2: نعم، أحيانا إحنا بنتعامل مع مثلا متجر، فبنلاقي أنه يرسل لنا كود خصم أحيانا على الواتساب، بيرد علينا، بيتابع معنا الطلبية، بيرسل رقم الشحنة، كل هذه خدمات مؤتمتة.
3: مؤتمتة، نعم، وهذه العملية اللي تساعد، يعني كلها وسائل سهلة وبسيطة تساعد على إنجاح المشاريع الصغيرة، ومثل ما تفضلت المشاريع المتناهية الصغر اللي نسميها one man show، يعني رجل واحد هو صاحب العمل، وتقلص التكاليف بشكل كبير، يعني ما تحتاج إلى فريق من خدمة العملاء والتواصل مع الزبائن، يمكن تحتاج واحد فقط، ممكن حتى أنت تكون صاحب أنت هذا الواحد، أي شكوى توصل لك، لكن 80% من التواصل يتم أتمتتها.
2: إيش الأدوات اللي ممكن تستخدم؟ يعني غالبا إحنا مثلا عندنا بوت الواتساب، لكن أحيانا أحتاج داخل الموقع إلى رد آلي، أو أحيانا الاستفسارات على حسابات المشروع على المنصات الأخرى مثلا.
3: راح نتكلم لاحقا مش في هذه الحلقة عن تفاصيل أكثر عن أتمتة البرامج، يعني بحيث هذا ما يسمى AI agents، ربط هذه البرامج وسائل التواصل الإنستغرام الفيسبوك الواتساب، الطلب إذا جاء إلى الجوجل فورم، وبعدين جوجل فورم تربطه مع LLM أنت دربته، هذا اللي نسميه AI agent، بحيث هذا LLM يتحدث بشكل أشبه بالبشري، خصوصا الآن مع تقدم المهول GPT-5 بالإمكان استغناء بنسبة كبيرة من عن التدخل البشري. راح LLM نفسه اللي تكلمنا عنه سابقا هو من يصنع القرار، بس ما راح نتكلم عن هذا الشيء لاحقا، بس الآن نتكلم بشكل مبسط. لو خذينا بوت واتساب زائد تدخل بشري، انت صنعت أتمتة سهلة تغطي معظم مهامك المتكررة.
2: خلونا نواصل حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في هالحلقة عن أتمتة الذكاء الاصطناعي وكيف أنه يساعد في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أحيانا أنا كمثلا رائد أعمال أو يعني مبتدئ في الأعمال ما عندي آي تي ولا عندي تقنية، فهل في مؤسسات أو مثلا جهات ممكن تطرح لي أو تعطيني هذه الخدمات التقنية بشكل مثلا باكج بسعر معين؟
1: ما أنا متخصص في هذا المجال، ولكن أعتقد فيه من الجانب الحكومي مثل مركز الأعمال السعودي أو منشآت تؤدي دور كبير جدا في تطوير كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومركز ذكاء، وأيضا هناك مؤسسات أنا أشوفها بالمصادفة في الفيسبوك إعلانات عن أتمتة الأعمال استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي. ودخلت أنا في دورة كان المدرب يستخدم منصة N8N. هذه منصة من ضمن منصات كثيرة تربط وتصنع لك AI automation متكامل، وكان عدد الملتحقين بالدورة كبير جدا، يعني يفوق 100 أو 100 وشوي أونلاين، مدرب ويشرح بشكل مبسط لأي شخص كونه ما عنده أي تجربة أي خبرة في الآي تي يستطيع أن يمكن مشروعه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: أتوقع مهندس مصطفى أنه فكرة حتى الأتمتة هذه يعني سبقت فيها مجموعة من الشركات، على سبيل المثال في حجوزات الطيران كانت الناس تتصل على الحجز ويقوم موظف الحجز بإجراء الحجز ومن ثم إرسال الرسالة وتذكير. الآن كل شيء تقريبا إلكتروني، من الحجز إلى إرسال الرسالة إلى التذكير، حتى في تغيير مواعيد الرحلات يقوم النظام بالإرسال للجميع. فيعني من هذا النجاح أتوقع أن المشاريع الصغيرة تستطيع أن تستفيد،
1: تستطيع أن تقلد المشاريع الكبيرة وبأسعار بسيطة. عندك تجربة سابقة مع إحدى المستشفيات صح؟ لما اتصلت واللي رد عليك رد آلي.
0: صحيح، كانت مدرسة أهلية.
1: مدرسة أهلية.
0: لاحظت أنه مع أنه الصوت بشري والأخذ والعطاء كان بشكل عفوي، إلا أنه اكتشفت في النهاية أنه بوت جالس يسمع ما يعني فحوى سؤالي ويجاوب عليه.
1: وهنا الفارق مع الذكاء الاصطناعي، راح يحول لك المحادثة

0: وكأنما هي تحدث مع شخص بشري، مثل ما الآن احنا نسولف مع تشات جي بي تي او كوبايلوت، نسولف وكأنما يبدو لنا انه في شخص. حتى في بعض الناس تشك، يقول هذا لا، كأنه في اشخاص، يعني مش تحدث آلي. هنا نستطيع استخدام برامج مثل فويس فلو ودايلوج فلو، ندرب الواتساب، هذا الواتساب بوت، بحيث يسمع ويفهم الأسئلة وإن كانت باللهجة العامية، وحتى الرد ممكن يكون رد عامي، وهذه بعض المشاريع الصغيرة الآن تتعمد هذا الشيء، لأن تعطي قرب عاطفي أكثر. لما يرد عليك يقول معلش أنا آسف، شكلي إذا محتاج إلى موظف أنا بخلي واحد يسولف معك. شوف بهذه اللهجة أنت تحس إنه هذا الرد الآلي رد بشري، ويشعرك بالرضا أكثر.
1: صحيح.
0: وأرجع أقول هذه يعتمد على تدريبك أنت للبوت واللهجة اللي أنت تحبها.
1: ذكرت نقطة الرضا، ورضا العميل مرحلة، وإبهار العميل أحيانا مرحلة أهم يعني. ويمكن أحيانا رد الموظف البشري يكون جاف أو محدود، أو أنه تحس أنه مبرمج، بينما هذه التطبيقات أو البرمجيات أحيانا ترضيك بشكل أو بآخر.
0: صح، إلى درجة أنه في البعض يتهمها بالنفاق، يقول منافقة هذه، يعني دائما تبغى ترضيك، ترضيك بدرجة أنها ما تلغي الحقيقة وما تلغي النتيجة الصائبة. أرجع وأقول الأدوات الذكاء الصناعي الآن متقدمة جدا، وراح نتكلم لاحقا إن شاء الله كيف نستطيع أن احنا نجمعها، وكونك كشخص عنده مشروع وغير ملم بالآي تي يستطيع الاستفادة من هذه التطبيقات.
1: كيف تشوف مستقبلها من حيث يعني سهولة الوصول لها أو سهولة التكاليف، وأيضا اندماجها مع خدمات المال والأعمال؟
0: مبهرة، مبهرة جدا، واللي ما يستخدمها قاعد يكلف نفسه كثير كثير. يعني أول سؤال أسأل لأي شخص مقدم على الأعمال، كيف تجربتك مع الذكاء الاصطناعي؟
1: إذن مستمعينا وصلنا لختام هذه الحلقة، وحديثنا فيها كان حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في أتمتة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف يؤثر هذا على توفير الوقت والجهد، على تقديم نموذج مثالي وجودة في الخدمة، وتسارع في استقطاب العملاء في ظل تنافس محموم وتشابه كبير في هذه المشاريع. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول،
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في دقائق.
9: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم

0: الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم، يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصا. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. بالنهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: عزتي، أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا، يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لك.
2: الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة. باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول

ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات، وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في استطلاع لوكالة رويترز عن توقعات بنمو اقتصاد السعودية 1.4% هذا العام، طبعا مقارنة مع تقديرات كانت توقعت 2.6% سابقا، وأشارت التقديرات إلى نمو اقتصاد المملكة بنسبة 6% في العام المقبل. وقبل أيام يعني خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2026 بمقدار نقطة وأربعة أجزاء من النقطة المئوية إلى 1.7% مقارنة طبعا بتوقعاته السابقة، ورفع أيضا توقعاته للنمو خلال عام 2027 بمقدار 5.5%. هذه التعديلات في ظل طبعا تأتي في ظل توقعات الصندوق بتغيرات في مسار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ومع استمرار تأثيرات العوامل الجيوسياسية وأيضا تطورات إنتاج النفط على الاقتصادات المصدرة للخام. هذا موضوعنا طبعا في الجزء الأول من الحلقة. أيضا سنتناول تقرير برنامج جودة الحياة اللي أشار التقرير كان أشار إلى في استحداث أنه برنامج جودة الحياة يعني أسهم في استحداث 387 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2025، طبعا بزيادة سنوية بلغت 6.35%، وهذا طبعا يعكس أثر المبادرات في تنمية سوق العمل وفتح أيضا فرص وظيفية جديدة في القطاعات المستهدفة. أناقش هذين الموضوعين في الجزء الأول من الحلقة مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال واستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
2: يا حلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: ابدا معك دكتور، يعني بالاستطلاع يعني استطلاع رويترز يبدو انه يعني جاء متوافق نوعا ما مع توقعات صندوق النقد الدولي. كان توقع يعني صندوق النقد يتوقع انه نمو الاقتصاد السعودي ب 1.7%، استطلاعات رويترز يعني 1.4% هذا العام. وطبعا يعني وذكر التقرير انه راح يكون فيه انكماش في معظم دول المنطقه ودول الخليج بشكل خاص. كيف تقرا هذا التقرير يا دكتور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك، انا اعتقد ان رويترز هو امتداد لتوقعات المؤسسات الماليه الاخرى. الايجابيه انها جميعها تتوقع ان يكون هناك نمو في الاقتصاد السعودي للعام 26، رغم أنه العام 2026 يعني يعتبر عام استثنائي، وإحنا اليوم بنتكلم مقارنة بدول الخليج أو في المنطقة. كل المؤسسات المالية، صندوق النقد، البنك الدولي أو حتى هذا الاستطلاع، هي وضعت حقيقة دول المنطقة في مرحلة الانكماش، بمعنى أنه لن يكون هناك نمو عندهم في هذا العام. وإحنا قلنا عام 26 حقيقة عام استثنائي بالنسبة لدول المنطقة بحكم يعني الأمور الجيوسياسية الموجودة. أنا أعتقد أنه هذا متوقع، لأنه أنت في نهاية الأمر بنعرف إحنا الأحداث الموجودة في الخليج العربي، وبنعرف أنه منطقة الخليج العربي أو دول مجلس التعاون الخليجي بتعتمد حقيقة على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأغلبها بتكون عبر الخليج العربي. ما يميز المملكة العربية السعودية أنا أعتقد هي وجود البدائل، ونحن نعرف لما كان عندنا اليوم توقف في أو إغلاق في مضيق هرمز، استخدمت المملكة خط شرق غرب فيما يخص القطاع النفطي وتصديره عن طريق البحر الأحمر، وهنا الاستثمار اللي حداد بنقول عليه البديل اللي بالفعل بيخلق بدائل، وبالتالي لا يصبح اقتصادك رهين لجهة واحدة. لذلك توقعت كل المنظمات أو المؤسسات المالية إنه المملكة نعم سيكون فيها تباطؤ في النمو ولكن ليس انكماش، وهذا هو المهم، بمعنى أنه بالفعل عندنا قدرة إن شاء الله تعالى أن ننهي هذا العام الاستثنائي عام 26 بنمو فوق 1%، طبعا مع تفاوت التوقعات، زي صندوق بتوقع 1.7%، الرويترز استطلاع الرأي بتتوقع انه يكون 1.4%. في نهاية الامر انا اعتقد انه هذا المهم بالنسبة لنا، انه نخرج من هذا العام الاستثنائي بنمو، لانه المتوقع بعد انتهاء هذه الحرب، او خلينا نقول بعد انتهاء الأزمة وخصوصا في الخليج العربي، ان يكون هناك سرعة في التعافي وخصوصا لاقتصاد المملكة. لانه بالفعل اليوم انت حينما تستطيع ان تدير الاقتصاد في ظل هذه الأزمة، انا اعتقد انه هنا يعني اختبار مهم جدا لمتانة الاقتصاد، وبالتالي العودة ستكون سريعة جدا، ومعدلات النمو يعني حتى تتجاوز 5% في العام 27. لكن دائما بنقول انه المخاطر موجودة طالما هناك أزمة، بمعنى امد الأزمة هو الذي يتحكم بشكل كبير جدا في مدى التوقعات، لأنها بتتغير من فترة لفترة. جميل. صندوق النقد أو البنك كان بيتوقع توقعات أعلى مما هو يتوقع الآن، والسبب وجود الأزمة، فكل ما طالت الأزمة الحقيقة بتعطينا يعني نحتاج إلى إدارة مخاطر أكبر.
1: طيب يعني على ماذا بنى يعني سواء استطلاع رويترز أو صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي في 2027 6%؟
2: هو التوقع ما في شك بياخذ في الاعتبار جميع الأنشطة التي تساهم في النمو الاقتصادي. بنتكلم هنا على الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز، والأنشطة المتعلقة بالقطاعات غير النفطية. اليوم احنا بنعرف انه هناك أهمية كبيرة جدا لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص أنشطة الطاقة، الغاز والنفط. فانت اليوم بتواجه الحقيقة تحدي في الخليج العربي لكل دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن باستثناء زي ما ذكر المملكة العربية السعودية ودولة عمان، لأنه الدولتين عندهم خلينا نقول بدائل في عملية التصدير يعني بعيدا عن مضيق هرمز. طيب إيش الأنشطة الأخرى اللي ممكن تساهم أيضا في أنه يبقى النمو عندنا مرتفع؟ احنا بنعرف أنه الرؤية 2030 عالجت كثير من التحديات فيما يخص القطاع غير النفطي، وبالتالي أصبح عندنا أيضا بدائل في يعني اقتصادنا الوطني ومرونة أكبر لمواجهة هذه التحديات من خلال الأنشطة غير النفطية. ويمكن شاهدنا وناقشنا في الحلقة الماضية تقرير هيئة الإحصاء فيما يخص نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة في الربع الأول، وجدنا أنه استدامة أو خلينا نقول استمرار لما كان في الأرباع في عام 25، يعني كنا نحقق الحقيقة نمو فوق 4%، ولا زال يعني مستمرين في عملية النمو الاقتصادي في الأنشطة غير النفطية. لذلك اليوم التوقعات هي مبنية بالفعل على تنوع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وقوة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ووجود أيضا البدائل الاستراتيجية اللي بتساهم في أنه هي بالفعل ما يكون عندها تعطل في عملية أنشطتها. وإحنا على فكرة اليوم أنت لما بتتكلم عن قطاع النفط بالتحديد، نعم نحن كنا بنعطي طاقة استيعابية معينة في عملية التصدير من الخليج العربي، لكن خط شرق غرب الحقيقة ساهم بأنه أنت تغطي ما يقارب 75% من تصدير النفط عن طريق البحر الأحمر. اليوم عندنا تحدي آخر في البحر الأحمر اللي هو ما بنسمعه من الميليشيات الإرهابية أيضا الحوثي، إن هو قد يعني يكون عندهم بعض الحقيقة الممارسات في باب المندب، وبالتالي هنا تحدي آخر أنا أعتقد، لأنه أنت في نهاية الأمر اليوم حتى لو حصل يعني أي أمر يخص تعطل الحقيقة تصدير النفط، الأثر ليس فقط على اقتصاد المملكة، أنت تتكلم اليوم على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون حقيقة هم شركاء موثوقين في تصدير الطاقة والغاز، وبالتالي دول العالم خصوصا الصناعية بتثق كثير فيهم وبتعتمد بشكل كبير على النفط والغاز في منطقة الخليج. فمعناته أنت حتؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، حتؤثر على الاستثمار الدولي، وأيضا حتؤثر على تحرك التجارة العالمية. لذلك ما يحدث الحقيقة من أنا قرصنة في البحر الأحمر من قبل ميليشيات الحوثي، أو ما يعني يحدث في مضيق هرمز من إغلاق، هو تحدي ليس فقط على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وإنما هو حقيقة تحدي للاقتصاد العالمي. هذه ممرات دولية يجب أن تبقى آمنة حتى يكون هناك تصدير مستمر في الطاقة، وإحنا بنعرف أنه مخزن أو دول مجلس التعاون الخليجي هي مخزن حقيقة للطاقة، سواء بنتكلم على الغاز أو بنتكلم على الزيت الخام وبالتالي ما في شك أنه هذا تحدي كبير جدا. أعتقد كل ما ارتفعت عمليات المخاطر في البحر الأحمر أو في الخليج العربي فهي أيضا بترفع من مخاطر الأثر على الاقتصاد العالمي.
1: جميل. موضوعنا الثاني في الجزء الأول في هذه الحلقة حول ما التقرير اللي نشره برنامج جودة الحياة، ذكر أنه يعني تم استحداث 387 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2025، طبعا بزيادة سنوية بلغت 6.35%. السؤال هنا يا دكتور، يعني هل أصبح يعني برنامج جودة الحياة يعني يعتبر من التنويع الاقتصادي، أو يعني يعتبر من المبادرات يعني التي تصب في الناتج المحلي الإجمالي؟
2: جميل جدا سؤالك أستاذ محمد. الحقيقة يعني أولا برنامج جودة الحياة هو أحد البرامج المهمة في الرؤية السعودية 2030، والهدف من هذا البرنامج حتى نبسطه للمستمع الكريم أنه إحنا نحسن من نمط الحياة للإنسان. طيب كيف نحسن النمط؟ إنك في يكون عندك تطوير في الخدمات اللي بتقدمها، في البنية التحتية، في الأنشطة الثقافية، في الأنشطة الرياضية، في الترفيه، هذه كلها تتطور، وبالتالي تصبح المملكة بيئة أفضل ليش؟ للعيش، تصبح بيئة جاذبة للعيش، للعمل، للاستثمار. برنامج جودة الحياة، وممكن كثير بيكون عنده لبس هنا، هو ما هو فقط برنامج ترفيهي الحقيقة، لا، هو برنامج اقتصادي، برنامج اجتماعي، وبرنامج مهم جدا في عمليات الاستثمار. ليه؟ لأنه بيهدف إنه يعني يجعل المدن السعودية أكثر جاذبية. اليوم أنا عشان أجي لمدينة الرياض أو مدينة جدة أو الدمام أو أي مدينة في المملكة، مهم جدا بالنسبة لي مستوى جودة الحياة فيها. فبالتالي جانب اقتصادي مهم من أجل كيف يعني اليوم لو عندنا شركة تبي تروح مثلا تفتح في مدينة جدة أو بتروح لأبها، طيب أول سؤال بيطرح أنا كمستثمر، كيف حتكون حياة موظفين هذه الشركة في العيش في هذه المدينة؟ كيف حيعيش؟ كيف حيعمل؟ كيف حتكون عملية البيئة الموجودة؟ إذا هو مهم جدا الحقيقة لجذب الاستثمارات. فالنقطة اللي مهمة جدا في هذا يعني اليوم في التقرير اللي صدر الحقيقة عن هذا البرنامج جودة الحياة، هي لا تتعلق فقط بأنه إحنا عمليات الإنفاق الاستهلاكي، لا، بل استثمار في رأس المال، وزي ما ذكرت أنت نسبة رأس المال البشري، نسبة التوظيف عالية جدا في هذا البرنامج. فإذا تحسنت جودة الحياة ما في شك يرتفع معها الإنتاجية في الموظف، حيصبح إنتاجيته أفضل، بتزداد الجاذبية في المدن، حينمو عندنا قطاعات جديدة. يعني اليوم إحنا لما نتكلم دائما بنذكر قصة النجاح اللي حققناها مثلا في قطاع السياحة، في قطاع الترفيه.
1: وش العلاقة يا دكتور بين توفير الوظائف الجيدة وأيضا تحسن السكن والنقل والترفيه وبين رفع إنتاجية المجتمع؟
2: شوف إحنا في نهاية الأمر أي موظف هو لديه، خلينا يعني نبسطها للناس، أنا موظف، أنا عندي التزاماتي الخاصة، عندي أسرتي، عندي أبنائي. الأكيد أنه لما بعيش في مدينة فيها جودة حياة مساعدة وفيها ترفيه وفيها خلينا نقول مدارس جيدة وفيها بنية تحتية ممتازة وفيها صحة، حتنعكس على نفسيتك وبالتالي حتنعكس على إنتاجيتك. ستروح العمل عندك رغبة أعلى. لذلك بنشوف بعض الشركات العالمية اليوم بتركز على البيئة في داخل حتى المنظمة، في داخل المنظمة يخلق بيئة. ليه؟ لأنه هذه تعتبر زي بيته، المدينة هي بيت الناس اللي بتسكن فيها، فكيف أنت تصنع بيئة جاذبة من خلال أن ترفع من جودة الحياة؟ لذلك برنامج جودة الحياة في الرؤية 2030 الحقيقة أهدافه بعيدة جدا وكبيرة. يعني خلينا نتكلم عن الأرقام اللي جت اليوم. مساهمة هذا البرنامج في الناتج المحلي ما يقارب 78 مليار حتى العام 2025، رقم كبير جدا في الناتج المحلي. أيضا عندك يعني مساهمته في الإيرادات غير النفطية أكثر من 20.5 مليار ريال. ارتفعت أيضا مساهمة البرنامج في المحتوى المحلي إلى حوالي 44%. فهذه الأرقام بتؤكد يعني بما يعني لا يدع مجال للشك إنه هي بالفعل رافد اقتصادي. إذا هو البرنامج في يعني واحد من أهم أهدافه إنه يكون رافد اقتصادي للمملكة، وفي نفس الوقت يساهم في تحسين جودة الخدمات.
1: جميل.
2: فأنا أعتقد إنه يعني جودة الحياة أن يعيش الإنسان في مدينة توفر له مقومات الحياة الكريمة

0: وبالتالي ما في شك انها ستنعكس على الحياة بشكل كامل، الأداء بشكل كامل. حتى اليوم المملكة احنا بنعرف انها مقبلة على يعني استضافة كأس العالم، استضافة إكسبو 2030. الحقيقة قبل عمليات الاستضافة بتقدم ملفات من الدول التي ترغب الاستضافة تبين جودة أو قدرة الدولة أيضا وجودة الحياة للناس اللي هتيجي للزوار. المملكة فازت بهذا الملف لأنه بالفعل لدينا استراتيجية كبيرة جدا لخلق جودة حياة في كل مدن المملكة العربية السعودية، واليوم حتى على مستوى المؤشرات السعودية بتتقدم فيها. وبالفعل احنا بنلمس الشيء هذا يعني كناس بنعيش في مدن مثل مدينة الرياض أو مدينة جدة أو الدمام أو غيرها من الدول، عفوا من المدن اللي بالفعل فيها تحسن كبير جدا في مستويات الخدمات المتوفرة للأفراد.
1: طيب أيهما يعني ينبغي أن يسبق الآخر يا دكتور، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أو تحسن جودة الحياة، أو لا المسارين يعني يجب أن يتحركا بالتوازي؟
0: خلينا نروح للشعار، شعار الرؤية. نحن نعرف أن الرؤية تريد اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، معناته أنا أعتقد أنها كلها مسار يعني تسير في نفس المسار. يعني الرؤية 2030 ما بنقيسها فقط بنجاح نموها الاقتصادي، لا، بل أيضا بجودة حياة الإنسان، حتى نقول والله عندنا اقتصاد مزدهر وعندنا مجتمع حيوي، وفي نفس الوقت ستنعكس الثنتين على أن يكون لدينا هذا الوطن الطموح. فهذه عناصر مترابطة الحقيقة، هي عناصر اليوم عندما نستثمر في جودة الحياة فإنه أنت حقيقة مو فقط تبني حدائق أو تبني مرافق، لا، أنت حقيقة تبني اقتصاد أكثر إنتاجية، توجد مدن أكثر تنافسية، يكون عندك مجتمع أكثر سعادة أكثر استقرار. وهذا هو جوهر الحقيقة الرؤية 2030، أن يكون هناك تكامل عندنا ما بين الاقتصاد وما بين المجتمع وما بين الوطن بشكل كامل. حتى في عملية البناء اليوم الاقتصادي في الهيكل الاقتصادي السعودي، أنت بتلاحظ اليوم إحنا القطاع الخاص جودته ما كانت مثل السابق، اليوم جودة عالية جدا. حتى القطاع الحكومي كان كثير الحقيقة بفترات ما قبل الرؤية يقولك والله قطاع بطيء، قطاع بيروقراطي، قطاع، كنا بنقول الكلام هذا. الآن الموضوع بالعكس، القطاع الحكومي الآن يقدم خدمات نوعية وحقيقة منافس بشكل كبير. المؤشرات عندنا في مسألة الأتمتة والتحول الرقمي هذه كلها خلقت جودة حياة. أنا أعتقد أنه بالفعل يعني اليوم جودة الحياة أصبحت محرك اقتصادي، نقدر نقول هذه العبارة فعليا. اليوم جودة الحياة بالنسبة لنا هي محرك اقتصادي. يعني كنا ننظر سابقا لجودة الحياة على أنها فقط ترفيه خدمات، لا، اليوم هي أصبحت محرك في النمو الاقتصادي. المدينة اللي بتتوفر فيها جودة حياة عالية ما في شك حتكون تجذب المستثمر، تجذب حتى الكفاءات على فكرة. يعني اليوم الكفاءات تتجه للمدن اللي فيها جودة حياة أفضل، يعني تجد اليوم الـ أكيد الأشخاص اللي هم عندهم كفاءة إدارية، كفاءة على المستوى في القطاعات المختلفة، ويبحث عن المناطق اللي بتوفر له جودة حياة أفضل، وأيضا تكون الفرص بالنسبة له عالية. السياحة اليوم، السياحة أكيد بتبحث عن المدن اللي فيها أيضا جودة حياة. الشركات اليوم يعني لو لاحظنا، خلينا نعطي مثال على سبيل المثال، مدينة الرياض مدينة تعتبر ما شاء الله يعني اليوم فيها تطور كبير جدا. بتجد أنه كل الشركات أو أكثر من 90% من الشركات اللي حضرت إلى المملكة ونقلت مقراتها الإقليمية اختارت الرياض، لأن الرياض البنية التحتية فيها مميزة، اليوم فيها حقيقة خدمات نوعية سواء في كل القطاعات، الصحة، التعليم، الترفيه، الرياضة، هذه كلها تكونت أنه والله تصبح هذه أيقونة بالنسبة لنا المدينة، مدينة جميلة، مدينة رائعة، مدينة جاذبة. لذلك اليوم أنا زي ما ذكرت جودة الحياة هي محرك مهم جدا للاقتصاد، وجاذب أيضا مهم للاستثمار، وخالق في نفس الوقت للوظائف، يعني تخلق وظائف جودة الحياة. وبالتالي زي ما ذكرنا يمكن اليوم يعني اليوم خلق الوظائف هو أصعب الحقيقة من أنه أنت فقط عملية تجديد العمل، لا، اليوم أنك
1: تخلق يعني رقم كبير دكتور، نتحدث عن 387 ألف وظيفة حتى نهاية 2025.
0: صحيح، نعم، هذه أرقام ضخمة ونتائجها شاهدناها على مؤشر البطالة، لأنه أنت اليوم زي ما ذكرنا يعني جميل. المدن العالمية ما تتنافس فقط على والله بس فقط تبني الأبراج مثلا، لا، اليوم التنافسية الحقيقة في جودة الحياة،

0: الشركات تجي تخلق فرص وظيفية. وأول سؤال أنا أعتقد اليوم لأي شركة أو أي جهة تحب أنها يعني تقدم على استثمار في جهة معينة، كيف يستطيع موظفين العيش هنا، كيف يعيشون؟ فجودة الحياة سؤال مهم الحقيقة، ولذلك اليوم المملكة من خلال هذا البرنامج أنا أعتقد بتحقق نجاحات يعني رائعة جدا.
1: أطلع معك فاصل دكتور قصير ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتعدد وسائل الدفع وسهولة الشراء بالتقسيط، يعني أصبحت إدارة المال أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. المشكلة المالية لدى الفرد اليوم لم تعد مرتبطة بالدخل وحده، بل السلوك الذي يدير به هذا الدخل وبقدرته على التمييز بين الحاجة والرغبة وبين الالتزام المالي وأيضا الشراء العاطفي. ورغم انتشار الحديث عن الثقافة المالية في وسائل التواصل وازدياد الوعي بالمصطلحات المرتبطة بالادخار والاستثمار وإدارة الميزانية، يبقى السؤال: هل تحول هذا الوعي إلى ممارسة يومية حقيقية، أم يعني أنه لا يزال مجرد معلومات نرددها من دون أن تنعكس على قرارتنا؟ في الموضوع الثاني في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نناقش جذور المشكلات المالية لدى الأفراد وكيف يمكن اكتشاف الخلل في السلوك المالي، وأيضا تأثير سهولة الشراء والتقسيط والفارق بين الوعي المالي النظري والتطبيق الفعلي. أرحب مجددا بضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
1: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد.
0: السؤال الأبرز هنا دكتور، يعني هل مشكلة الفرد اليوم في الأمور المالية في الدخل أو لا والله في السلوك المالي؟
1: شوف، الدخل مهم ما في شك، لكن أنا أعتقد أن السلوك المالي هو الذي يحدد إذا والله هذا الدخل يعني قد يكون يعني عبء، بيكون عندك مشكلة ولا لا. يعني اليوم الدخل مهم، لكن السلوك المالي أنا أعتقد هو الأهم، كيف تتعامل مع هذا الدخل. فقد يكون عندي شخص والله دخله جيد، لكن مع ذلك يعيش عجز مالي، عنده مشكلة. العكس، إنه في شخص يكون دخله منخفض وأداؤه المالي جدا ممتاز لأن سلوكه جيد. فالمشكلة ليست دائما في حجم المال، بل في طريقة إدارة المال، كيف ندير المال. ويمكن ناقشنا الموضوع هذا حقيقة سابقا يعني بالتفاصيل. اليوم لا يمكن أن ننكر إنه انخفاض الدخل وارتفاع التكاليف المعيشية يعني يخلينا نقول يضعك تحت ضغط، يصير في ضغط عندك، فكثير من الأسر يعني بتواجه تحديات. لكن في حالات كثيرة برضو نجد إنه المشكلة هي العملية، إنه كل ما بيزيد الدخل عند بعض الأفراد بيزيد برضو عندها سوء الإدارة. فالقضية اليوم تشعر إنه هي قضية سلوك فعلي، فبدل إنه أنت اليوم تستفيد من زيادة الدخل يعني في إنه تكون مثلاً ادخار، تبحث عن استثمار، تسدد ديون، بتجد لا، هو بيزود عمليات المصاريف وزي ما ذكرت الشراء العاطفي. فأنا أعتقد إنه الأزمة دائماً مرتبطة بالسلوك المالي. يعني ليه؟ لأنه إذا غابت الميزانية، إذا كثرت الالتزامات، إذا والله زاد الشراء العاطفي عندي وصار عندي اعتماد كبير جدا على عمليات التقسيط، هنا خلاص يعني ما إذا الوضع أصبح في سلوك، إحنا دخلنا في مسألة السلوك.
0: وكيف يا دكتور يكتشف الشخص إنه عنده يعني خلل في السلوك المالي؟
1: في أشياء كثيرة، يعني دائما بنقول من علامات الوعي المالي عند الأفراد، من علامات الوعي المالي أول شيء اليوم أنت شوف هل تواجه أزمة متكررة؟ هل عندك أزمة في كل شهر؟ واحد ينزل راتبه اليوم 25 أو قبل الراتب 10 أيام عنده مشكلة. هذا أنا أعتقد أنه في مشكلة، يعني هذه علامة أنه الراتب ينتهي قبل نهاية الشهر. طيب أيضا من العلامات أيضا أنه لما تسأله تقول فين راح الإنفاق، ما يكون عنده جواب. فبالتالي أيضا هذه علامة مهمة، ما يعرف فين صرف فلوسه.

0: غير كذا أنا أعتقد من الأشياء أيضا اللي بتأثر اللي هو إلى أي مدى أنت شخص بتتأثر بالعروض، كيف مزاجك مع العروض، أو بمعنى أصح الشراء الإلكتروني، لأن الشراء الإلكتروني خطير جدا إذا ما كنت تعمل عليه بطريقة جيدة. بعض الأشخاص ما يقدر يسوي كنترول على نفسه. أنا أعتقد أن هذه من المؤشرات اللي مهمة جدا، أنه أنت عندك في خلل عندنا. أيضا سوء استخدام البطاقة الائتمانية أو الدخول بسداد الحد الأدنى فقط، هذه أيضا مؤشرات أنه تحتاج في عندك مشكلة. دائما أيضا إحنا دائما بتتذكر أستاذ محمد كنا قلنا حاجة أنه دائما بعض الأشخاص يندفع للشراء وفي حاجة اسمها الفرحة المؤقتة.
1: جميل.
0: أشخاص كثير يندموا بعدين. إذا جاك هذا الندم معناته أنت عندك مشكلة، لأنه فعلا أنت قمت بشراء أشياء لا تحتاجها، هي أشياء كمالية. فأنا أعتقد أنه هذه كلها من المؤشرات اللي تنعكس على هل أنت اليوم عندك مشكلة أو لا. نعم، فأنا الأشخاص كثير، حتى مسألة الديون على فكرة، اليوم الأشخاص اللي لديهم قروض غير أساسية، يعني بنعرف القروض الأساسية مثل قرض الزواج أو قرض السيارة أو قرض التعليم أو القروض الصحية، هذه قروض أساسية في حياة الإنسان وقد لا يستطيع يعني الابتعاد عنها. لكن في قروض أخرى مثل قرض السفر أو الترفيه أو قرض لشراء أشياء كمالية، هذه كلها من المؤشرات اللي تعني أنه أنت والله في عندك خلل في سلوكك المالي. هذه كلها مؤشرات أنا أعتقد.
1: طيب كيف يعني، ربما هذا السؤال يعني دكتور دائما يعني يتداول على كثير من ألسنة الناس، كيف يوازن الشخص يعني ما بين يوصف بالبخل والكرم؟ يعني
0: جميل،
1: كيف يستطيع يعني أن يوازن بحيث أنه يصرف، يعني يصرف بحيث أنه يعني ما يوصف بالبخل أو أنه يعني ليس كريم أو كذا؟
0: الحين خليني بقول لك حاجة. الآن بعطي مثال بسيط جدا. لو مثلا لدينا شخص يعني عنده خير، هل معناته عشان نقول والله لازم يلبس كل شيء غالي؟ لا طبعا. بعض الأحيان الساعة شكلها جميل ويكون رخيص، وبعض الأحيان تكون الساعة سعرها غالي وشكلها غير جيد. اليوم في أشخاص كثير يقول لك يعني في المجتمع بيتداول، يقول يا أخي فلان ما يعرف يلبس مثلا رغم اللبسة غالي. فالقضية الحقيقة أطبقها أيضا على مسألة خلينا نقول مو بالبخل، نقول الحكمة في إدارة أموالك. إحنا ما نقول تصير بخيل، إحنا نقول تكون عندك تدبير، دبر أموالك. في كثير من الأحيان أنت مو شرط أن الناس تقول والله فلان كريم، وفي نفس الوقت أيضا أنت مو شرط، إحنا لا نطلب أنك تكون بخيل، لكن كيف تدبر المال في حدود مقدرتك، في حدود القدرة المعيشية. الأكيد أنه كثير من العمليات الإنفاق بتخضع الحقيقة لتحدي، ودائما بنتكلم عنه، وهو الخجل المجتمعي.
1: صحيح.
0: يعني خجل المجتمعي، لكن لا يجعلك الخجل المجتمعي تحت ضغط أن تتعدى حدود مقدرتك. هذه المشكلة، يعني هذه هي المشكلة الحقيقية. أنت اليوم يجب أن تكون عندك القدرة على أنك تدير المال بشكل جيد وسلوكك يكون جيد، وأنت حقيقة تحقق كل الأشياء في حدود قدرتك. دائما بيقول مثل يعني مد رجلك على قد لحافك، لا تحاول أن تتجاوز مقدرتك، لأنك إذا عشت في مستوى أعلى من المستوى الحقيقي اللي أنت المفترض تكون فيه، أنت كده دخلت في أزمة. لذلك هذا الفرق الحقيقة بين أنت بالفعل تكون شخص تظهر الحقيقة قدرتك على التواصل مع المجتمع وإعطاء حسب قدرتك، وبين أنه أنت والله يقول عنك والله فلان مثلا ما بي، لا هم الأكيد أنهم حيقولوا هذا يستطيع أن يدبر أموره في حدود مقدرته، ما حيقولوا بخيل. فالمشكلة اليوم أنا أعتقد يعني أنه في تحديات زي ما ذكرنا للخجل المجتمعي، لكن برضو سلوكك المالي يجب أن ينضبط. اليوم السلوك المالي يعتمد اعتماد كبير جدا من الداخل، من داخلك، إلى أي مدى أنت قادر على أن بالفعل مثل اللياقة البدنية، كيف ترفع مستويات سلوك مالي جيد وتستغني عن السلوك المالي أو العادات المالية غير الجيدة. مثل على سبيل المثال اليوم يعني أنت اليوم تستطيع أنك تروح تشترك في نادي بألف ريال وفي أندية بثلاثمية ريال. اختيار المكان، اختيار السلعة، البحث عن البدائل، كل هذه السلوك، هذا السلوك بيساهم حقيقة وبيساعد على أنه بالفعل أنت ما يعني تحقق الهدف،

0: توصل لهدفك بأقل الأسعار وفي حدود مقدرتك بدون أنك يعني تكون بعيد عن المقدرة.
1: ليش دكتور يعني كثير من الناس يعني مهما زاد دخله يعني يبقى عنده عجز يعني في آخر الشهر؟
0: لأنه في غالب الأحيان هو التغيير في نمط الحياة كذا، هو يعني أمر سايكولوجي نفسي في داخل الإنسان، بمجرد ما يرتفع الراتب عنده يعني ترتفع قيمة السيارة، يرتفع عنده الإنفاق مثلا على المطاعم على السفر، تجد أنه والله يتحول، كان يركز على الاحتياجات صار يركز على الكماليات الآن أكثر أو أدخل الكماليات بشكل أكبر، ينظر للمسألة أنه أقدر أخذ تقسيط. هذا أمر يعني نفسي عند الأشخاص، خلاص بمجرد ما يزيد الراتب يبدأ قدرته على أن ينظر لأشياء كثيرة. فلذلك يعني أو المقارنة حتى مع الآخرين على فكرة، يعني يبدأ الشخص يقارن نفسه في الناس اللي هو اللي عنده مقدرة أعلى منه. فالمشكلة أنه المصروف في بعض الأحيان للأسف يعني نقول أنه يعني يسبقك، فأنت بتزيد في الدخل لكن في نفس الوقت أنت بتزيد من عمليات الإنفاق والصرف. وأنا أعتقد أنه زي ما قلنا أنت لا تحرم نفسك، لا، لكن يجب أن تخطط للمال. اليوم الحمد لله جتني زيادة في الراتب، كيف المفترض أتعامل معها؟ من خلال أنه مثلا يكون عندي دائما بنقول والله أنا هذه من أساسيات الوعي المالي، أنه لابد كل شخص إذا كان عنده زيادة في الراتب يبدأ يفكر أول شيء كيف أنه يتخلص من الديون، يكون عنده جزء ادخار، يبدأ يعود النفس الحقيقة على سلوك مالي يساعده على الانضباط المالي. لكن مو صحيح أنك أنت كل ما زادت مستويات الدخل زادت عمليات الشراء، وهذا متوقع وطبيعي. لكن حتى لو حدث الأشخاص بنقوله لا يأخذ وقت طويل، يعني ممكن هنفرح بزيادة الدخل شهر شهرين وننفق فيها بس لا تكون عادة، يجب أن نصل لمرحلة خلاص نرجع نحسن من سلوكنا المالي. اليوم نبدأ يعني نضع أساسيات الوعي المالي عندي في اعتباري، ادخار، صندوق طوارئ، بكرة أنا محتاج أستثمر، كيف يكون عندي احتياطي جيد يحميني من الأزمات، يحميني من لا سمح الله أي مشكلة بتحدث. طيب كيف أنت حتعالجها إذا ما استفدت من زيادة الدخل؟ زيادة الدخل فرصة، فرصة أنه أنت
1: تستثمر يعني مثلا الزائد
0: تستثمر أو حتى تستثمر في نفسك. يعني اليوم في أشخاص كثير بيكون والله بسبب مستويات مثلا الدخل ما قدر أنه هو مثلا يعلم أولاده حاجة معينة، هذه فرصة جاتك برضو. الاستثمار في النفس ترى ضروري، استثمار في الأبناء، الأشياء الأساسية ركز عليها وما تبقى ابدأ أنت يعني استثمره في أنه أنت بالفعل يكون عندك جدار حماية من الوقوع في الأزمات، وهذا مهم جدا. المال مغري ما في شك، الحياة اليوم سريعة، خلينا نقول الشراء حتى الإلكتروني هذا يعني،
1: وهذا سؤال يا دكتور يعني سهولة الشراء الحديث الإلكتروني اللي ذكرتها يعني هل أيضا ساهمت في ضعف السيطرة على المصروف؟
0: هي خدمة رائعة، عشان دائما حب نقول هي خدمة ممتازة، لكن كل خدمة فيها سلبيات. اليوم ما في شك أن التقنية نقلتنا أنه يعني نشتري المقاضي والأكل والمعدات كلها من البيت، وسهلت عملية المقارنة بين الأسعار، هذه كلها من المزايا. لكن المشكلة الحقيقية أنه للأسف أنه بعض الأشخاص ما يكون عنده حد في عملية الشراء، تلقاه يجلس كذا على الكنبة ولا في السرير ويبدأ يدخل على يعني الأماكن اللي يشتري منه، فيبدأ عملية كأنه إدمان. وهذه هي
1: وبالذات المطاعم يا دكتور، يعني بالذات المطاعم التقنية سهلت الوصول يعني للباب بيتك وانت
0: فعلا. يعني في السابق يعني كلنا بنعرف سابق كنا نروح المتجر اللي هو السوق، تروح تقارن، يمكن ما تقدر حتى، لازم يكون في شارع واحد عشان تعمل المقارنة. إذا لا خلاص الحمد لله من البيت الحمد لله موجود عندك المقارنة بشكل سريع، حتى انه نفس الجهاز جهاز ذكي، انت بتكتب اول 3-4 كلمات يصير يعطيك كل المنتجات بشكل متتالي ويعطيك المقارنة. أنا أعتقد إنه التقنية مفيدة، لكن برضو لازم إحنا نضبط نفسنا في عملية يعني التحكم في كيفية الشراء. لازم يكون عندنا خطة في هذا الموضوع، ولا حتجد نفسك تقع في الأقساط وتقع في الديون وتقع حقيقة في تحديات مالية في كل شهر.
1: فيما يتعلق بالأقساط يا دكتور، يعني اليوم الأغلب يعني يلجأ للتقسيط مثل ما تعرف، هل هي أداة ذكية أو لا؟ نقدر نسميها ديون متنكره.

0: خلينا نسأل سؤال مهم أستاذ محمد، متى يكون التقسيط ضروري؟ إذا أنت عرفت، إذا جاوبت على هذا السؤال أنت خلاص تشتري ولا ما تشتري. يكون التقسيط ضروري متى؟ أول حاجة إذا كانت السلعة ضرورية، احتياج أساسي في حياتي. ما لنفترض، بعطيك مثال عشان سهل الموضوع. اليوم المطبخ خرب البوتاجاز، ما عندي قيمته، بس هذا ضروري في البيت عشان احنا نطبخ عليه. طب شو الحل؟ ممكن تاخذ تقسيط، ما في اشكال، لانه امر ضروري ومهم، او الغساله او خلل في السياره، هذه اشياء ضروريه. اذا التقسيط في مثل هذه الاشياء امر طبيعي، انه امر ضروري. لكن لو كانت الامور كماليه او كان احتياج ما هو ضروري بالنسبه لي، انا اقول لك هنا التقسيط خلل، خطا. طيب الامر الاخر، القياس بالميزانية، بقدرتك، هل أنت تستطيع سداد هذا القسط ولا لا؟ يعني أول حاجة، هل هو ضروري ولا لا احتياج؟ إذا والله وجدنا أنه احتياج، نروح الرقم اثنين، هل أنا أستطيع سداد القسط؟ طب إذا كان القسط عالي ما أقدر، خلاص ما أقدر، قدرتك ما تسمح لك، ابحث عن بديل. الأمر الثالث، أنه ما يكون عندك الالتزام طويل الأجل، يعني حاول دائما أنه الالتزامات دائما في مقدرتك وتكون قصيرة الأجل. أتكلم على كل ما خلصت بدري من هالالتزامات، كل ما كان عندك حرية مالية أفضل. أضف إلى ذلك أنه نعتقد دائما اليوم، يعني بالذات في عمليات الاقساط اليوم، في كثير بيقول لك الدفعة الأولى، يعني الدفعة الأولى بتسهل عملية الاقساط حجمها
1: بشكل سريع،
0: وأيضا تخفف عليك من حجم القسط. هذه أيضا مهمة، إذا أنت عندك اليوم مبلغ حاطه على جنب كذا، ممكن تستفيد منه في أنك أنت تخفف من حجم القسط الشهري وأيضا من المدة الزمنية. هذه الأشياء اللي أنا بقول إنه لازم تسأل نفسك قبل ما تكون والله هل أشتري قسط بالقسط ولا لا. لذلك الأقساط هي خدمة مهمة وجميلة وبتساعدنا، لكن نحتاج إنه نسأل نفسنا هذه الأسئلة عشان نقول والله طيب هل هي تتحول إلى خطر؟ إيه نعم، القسط ما في شك التزام أولا، وبالتالي إذا كانت بتنفق على الكماليات والأشياء اللي ليست ضرورية، أنا أعتقد إنك أنت دخلت في مرحلة خطر. الأمر الثاني، أنا أعتقد إنه هذا مهم جدا، حجم القسط الشهري. حجم القسط الشهري هذا كثير من الأشخاص الحقيقة ما يفكر في التزاماته المستقبلية، وحينما يدخل في الأقساط تجد أنه ينصدم بعد فترة 6-7 شهور، خلاص عدت مرحلة الفرحة بالمنتج الجديد، أشترى منتج جديد هو مبسوط فيه، بعد كذا يبدأ في مرحلة يقول يا ليتني ما أخذته. ليش؟ لأنه والله التزام كبير، والتزام قاعد يزعجني، وأنا يعني جتني التزامات أخرى، فيبدأ في عملية الندم، وبالتالي قد يخسر السلعة اللي هو اشتراها وبأسعار أقل وبخسارة عليه. فلذلك التقسيط هو خدمة يجب أن نفكر فيها بجدية قبل أن احنا نستخدمها، وزي ما ذكرت تسأل نفسك مجموعة من الأسئلة اللي هي أهميته، حجم القسط، ومقدرتك على السداد يعني في الفترة المحدودة. غير كذا أنا أعتقد أنت يجب أنك ما تلجأ إلى الاقساط.
1: باقي عندي سؤال دكتور في دقيقة لو سمحت، يعني شوف اليوم يعني هالأيام الحديث عن الثقافة المالية في وسائل التواصل منتشر، وازدياد الوعي بالمصطلحات المرتبطة بالادخار والاستثمار وأيضا إدارة الميزانية، هل تشوف أنه يعني الناس هل فعلا استفادوا من هذه الثقافة بشكل عملي أو لا يعني بشكل نظري؟
0: أنا أعتقد أنه ما في شك أي توعية هي مفيدة، يعني البرنامج اللي بنقدمه أستاذ محمد الله يعطيك العافية وإذاعة الرياض، هذا من يعني أعتقد أنه هذا جزء من التوعية المهمة. يعني اليوم الأشخاص اللي ما بيكون عنده معلومة في جوانب معينة يبدأ يفهمها، يبدأ يتعرف عليها. طبعا نحن بتكلم هذا جانب معرفي نظري، بتقول لي هل الجانب النظري يكفي لحاله؟ أقول لك لا، أنه يكون عندك المعرفة مهمة وضرورية، لكن لابد أن نحولها إلى تطبيق. يعني اليوم كثير من الأشخاص ممكن يستمعوا لنا الآن، طيب شفت أنت موضوع الأقساط تكلمنا عليه، الجانب العالمي يهم أنك تطبق على أساس أنه أنت تستفيد من المعرفة وتحولها إلى تطبيق. لما بنتكلم على الادخار تحوله إلى تطبيق، لما بنتكلم في الاستثمار نفس الطريقة. وغير كذا بصراحة احنا بنعرف أنه من يعني من برامج الرؤية 2030 تطوير القطاع المالي اللي ما في شك بيركز على رفع مستويات الوعي عند الأفراد وعند
1: جميل
0: الأسر.
1: جميل.
0: والحمد لله أنا أعتقد اليوم المنتجات موجودة والوعي منتشر، والحمد لله أفضل من أول بكثير. يعني
1: جميل. الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو، الله يحفظك، تحياتي لك ولكل المستمعين.
1: شكر موصول لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية علي العنزي مخرج هذه الحلقة، وتحيتي أنا مقدم ومعد هذه الحلقة محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. لعقود طويلة خططت المدن حول العالم لتناسب السيارة أولا، طرق واسعة ومواقف ممتدة ومسافات لا تقطع إلا بالمحرك، وفي غمرة ذلك نسي كثيرا صاحب المدينة الحقيقي الإنسان. لكن العالم اليوم يعيد التفكير، والمملكة في طليعة هذا التحول عبر ما يعرف بأنسنة المدن، أن نعيد تصميم المدينة لتكون للإنسان يمشي فيها ويلتقي ويتنفس هواء نظيفا بين مساحات خضراء. هذا التحول هو أحد محاور رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة. فضمن برنامج جودة الحياة تجاوز عدد الحدائق والمتنزهات في المملكة 8300، وغرست أكثر من 24 مليون شجرة. فكيف تتحول المدينة من كتلة اسمنتية إلى فضاء إنساني أخضر؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف المهندس عبد العزيز بن محمد السحيباني، المهندس المستشار المختص في التخطيط الاستراتيجي والتنمية. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في السعودية الخضراء. مستمعين الكرام، لنبدأ من المفهوم. أنسنة المدن ببساطة تعني أن نضع الإنسان في قلب التخطيط الحضري لا في هامشه. فبدل أن نسأل كيف نمرر أكبر عدد من السيارات، نسأل كيف نجعل المدينة مكاناً يستمتع الإنسان بالعيش فيه، مكاناً يمشي فيه بأمان ويجد فيه الظل والخضرة ويلتقي فيه بجيرانه في ساحة أو حديقة. هذا التحول جوهري في فلسفة التخطيط، فالمدينة الإنسانية تراعي احتياجات الإنسان النفسية والاجتماعية والصحية، وتعزز التفاعل والانتماء، وهي في جوهرها مدينة مستدامة أيضا، لأن كل ما يخدم الإنسان من مساحات خضراء وهواء نظيف ومشي بدل قيادة يخدم البيئة في الوقت ذاته. الإنسان والبيئة هنا وجهان لعملة واحدة. وسؤالنا لضيفنا المهندس عبد العزيز، ما المقصود بأنسنة المدن؟ وكيف يتحول التخطيط الحضري من التركيز على المباني والطرق إلى التركيز على الإنسان وبيئته؟
1: الحقيقة في البداية إذا تحدثنا عن موضوع الأنسنة، طبعا الأنسنة كتطبيق ليست حديثة، قديمة، يعني من بداية وجود الإنسان موجودة الأنسنة. لكن الأنسنة بمفهومها الحديث هو تطويع كل المخترعات الحديثة والتخطيط الحديث بحيث يكون ينصب بمصلحة الإنسان وبالمحافظة على سلامته والمحافظة على حياته. لذلك برز مفهوم الأنسنة الآن بمفهوم الحديث، طبعا بعد وجود المخترعات الحديثة من سيارات، من طائرات، من صناعات حديثة، من صناعات بلاستيكية، صارت كلها تقريبا تضر الإنسان. بعد ما اتضح ضرر المخترعات وضرر الصناعات الحديثة ضررها على الإنسان، بدأ الآن اتجاه إلى مفهوم الأنسنة. طبعا الأنسنة إذا نظرنا للأنسنة بالتخطيط الحضري للمدن، طبعا هناك موضوع مهم. طبعا الأنسنة تبدأ من التخطيط الحضري للمدينة، وهي منطلق الأنسنة، بمعنى أنه الآن إذا تحدثنا عن أسلوب التخطيط الحضري هناك طبعا

0: من خلال تحتفظ بالحرارة نهارا وتحتفظها ليلا، معنى أنه الآن زادت من نسبة الحرارة. السيارات طبعا كانت تسبب حوادث بسبب أنه هناك التخطيط الشبكي يعتمد على تقاطعات طرق، التقاطعات الطرق هذه طبعا تسبب حوادث، بينما الآن إذا نظرنا للأسلوب الثاني هو أسلوب التخطيط المغلق، هذا لا يعتمد أكثر على أنه أنه تدخل السيارة وترجع من نفس مسارها بحيث أنه ما تخترق الحي، ويقابلها برضو بعد هناك نفسه يعني مسار آخر ومدخل آخر للسيارات، بمعنى أنه قل الاعتماد على السيارة وزاد الاعتماد على المشي، بمعنى أنه الآن صار عندنا مساحات، وفر التخطيط اللي هو المغلق وفر مساحات للمشي، إضافة أن التخطيط الحضري طبعا يساهم بتوفير ممرات للمشاة وبتوفير متنفسات وبتوفير حدائق أكثر، بمعنى أنه التخطيط الحضري إذا كان معتمد على تخطيط الحدائق فهو يعطي الآن أنسنة أكثر للمدينة وللإنسان.
1: لا يمكن الحديث عن مدينة إنسانية دون الحديث عن الخضرة، فالمساحات الخضراء هي رئة المدينة، تنقي الهواء، تلطف الحرارة، وتمنح النفس راحة وسكينة. والمملكة قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا، إذ بلغ إجمالي الحدائق والمتنزهات ضمن برنامج جودة الحياة أكثر من 8300 حديقة ومتنزه بمساحات خضراء تتجاوز 220 مليون متر مربع، مع غرس ما يزيد على 24 مليون شجرة. لم يعد الأمر مقتصراً على إنشاء حدائق جديدة، بل امتد لاستعادة المساحات المهملة وتحويلها إلى فضاءات نابضة بالحياة، كما في مشروع بهجة الذي حول واجهات ومساحات غير مستغلة إلى وجهات حضرية خضراء. فكل شجرة تغرس في المدينة ليست زينة فحسب، بل استثمار في صحة الإنسان وجودة هوائه ونفسيته. وسؤالنا لضيفنا الكريم المهندس عبد العزيز السحيباني: ما دور المساحات الخضراء والحدائق في أنسنة المدينة، وكيف تنعكس على صحة الإنسان وجودة الهواء والبيئة الحضرية؟
0: طبعا يوجد دور محوري ورئيسي للحدائق والمساحات الخضراء في أنسنة المدن. طبعا إذا تكلمنا عن المساحات الخضراء، طبعا الخضرة هي مكمل لحياة الإنسان ومن ضمن الدورة البيئية والحياتية للإنسان، وكلما قلت المساحات الخضراء كلما قل يعني صار فيه انقطاع في سلسلة التكامل البيئي. طبعا المساحات الخضراء لها أثار كبيرة جدا ولها دور محوري ورئيسي في الأنسنة. أولا نقول مساهمة الحدائق بتوفير مساحات خضراء مما يعزز الصحة النفسية والجسدية والبيئية، ويوفر ملاذ للإنسان من تأثير الصناعات الحديثة ومنازل الخرسانية، كما تشجع هذه الممرات على ممارسة المشي في هواء نقي مزود بالأكسجين والظل، مما يزيد من الصحة النفسية والجسدية ويزيد من عطاء الإنسان، وبالتالي يعطي عائد وقيمة مضافة للمدينة. ازداد عطاء الإنسان، ازداد عطاء الموظفين، زادت الصحة النفسية، قل الاكتئاب بشكل كبير داخل المدن بسبب الوجود لهذه المساحات الخضراء. دائما اللون الأخضر مضاد للاكتئاب. ثانيا معروف أن الأشجار تعطي أكسجين مما يزيد من الهواء النقي المؤكسج، وتمتص الملوثات وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن السيارات وغيرها. طبعا التأثير الثالث أنه الأنشطة البيئية تساهم بخف درجات الحرارة من خلال المسطحات الخضراء، وهذا الانخفاض طبعا انخفاض ملموس، يلاحظ أنه المسطحات الخضراء دائما تنخفض عن الاسفلت الذي ينفث الحرارة ويمتص الحرارة بحوالي 30%، وبالتالي حنا أمام خفض كبير لدرجات الحرارة في محيط الحدائق، وبالتالي خفض فاتورة التكييف وإعطاء طبعا قيمة مضافة للمدينة من خلال أنه خفضت أنا التكييف.

0: التكاليف الاقتصادية للتكييف وبالتالي الإنفاق على المساحات الخضراء وخاصة الحدائق هو من حيث الشكل العام هو يعطي ناتج وعائد استثماري أكبر من ما ينفق على هذه الحدائق والمسطحات الخضراء.
1: المدينة الإنسانية تقاس بمدى قابليتها للمشي، فحين يستطيع الإنسان أن يقضي حاجته اليومية سيراً على قدميه تقل السيارات ويقل التلوث وتتحسن صحته البدنية والنفسية. ولهذا ركزت مبادرة أنسنة المدن على التدخلات الحضرية التي تعيد المشاة إلى المشهد، فنفذ 62 تدخلاً حضرياً و149 حديقة جديدة، وطورت مسارات للمشي والدراجات ضمن مشاريع نوعية. ولنأخذ مثالاً واقعياً، واجهة أبحر في جدة ضمن مشروع بهجة التي ضمت مسطحات خضراء ومساراً للدراجات يمتد لأكثر من كيلو ويل. مثل هذه المشاريع لا ترفع جودة الحياة فحسب، بل تخفض الانبعاثات وتحسن جودة الهواء، فكل رحلة تقطع مشياً أو بدراجة بدل السيارة هي هواء أنظف لنا ولأبنائنا. وسؤالنا لضيفنا الكريم المهندس عبد العزيز، كيف تسهم مسارات المشي والدراجات وتقليل الاعتماد على السيارة في أنسنة المدن وتحسين البيئة، وما التحديات في تطبيق ذلك بمدننا؟
0: بطبيعة الحال اللي هي الممرات المشاة تساهم بشكل كبير في الأنسنة وتقلل من الاعتماد على السيارة، لأنه الآن المشاهد أنه لا يوجد طبعا فرص للمشي بسبب عدم وجود ممرات المشاة، وبالتالي الاعتماد على السيارة بالوصول إلى أي حتى المسجد القريب تجد أنه بسبب أنه خطورة الطرق تجد أنه السكان يعتمدون على السيارة. ملاحظة أخرى أنه يعتمد على السيارة للوصول إلى أماكن التسوق، تجد مكان تسوق قريب مثلا لا يبعد سوى مثلا 100 متر ويضطر الاعتماد على السيارة بسبب عدم وجود ممر المشاة. طبعا من خلال الفوائد خلنا نلخصها بأربع نقاط تقريبا. طبعا اللي هو تسهيل الوصول للخدمات، أنه ممرات المشاة تربط الأحياء والأنشطة الاقتصادية وأماكن التسوق والعمل مع بعضها بحيث يسهل الوصول لها مشيا للأقدام. نفترض أنها مثلا من خلال معايير معينة كل 500 متر هناك خدمات وهناك مثلا أماكن للعمل، أماكن للتسوق يمكن الوصول لها مشيا على الأقدام. إذا وجدت ممرات المشاة هذه فسيقلل من الاعتماد على السيارة. طبعا العنصر الثاني تعزيز الأمن والسلامة. مثل عارفين الآن السيارات طبعا تسبب ضرر للإنسان، تسبب حوادث دهس، فبتوفير معابر المشاة معزولة عن حركة السيارات سيزيد من الأمان ومن الموثوقية ومن السلامة للإنسان، وفصل حركة السيارات عن حركة البشر وحركة الإنسان يزيد من الإقبال على ممرات المشاة ويزيد من ويقلل من الاعتماد على السيارات. طبعا العنصر الثالث تحسين البيئة. تقليل الاعتماد على السيارات يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وبالتالي يزيد من جودة الهواء ويزيد من جودة التنفس ويزيد من صحة الإنسان ويقلل من الازدحام المروري ويقلل من ضوضاء السيارات اللي يسبب طبعا اكتئاب لسكان المدن. طبعا العنصر الرابع أنه الاعتماد على المشي والدراجة يزيد من الصحة الجسدية والنفسية. كل ما زاد مشي الإنسان يوميا قلت اللي هي نسبة السمنة وقلت وقل الاعتماد على السيارة وزاد نسبة المشي وزادت الصحة الجسدية وزادت الصحة النفسية وقل الاعتماد على المستشفيات، وبالتالي الآن تحققنا رؤية المملكة 2030 لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. المجتمع الحيوي زادت صحته الجسدية والنفسية بالاعتماد على المشي، وصار الاقتصاد مزدهر، زاد عطاء الإنسان، قلت نسبة الاكتئاب، زاد عطاء الموظفين بشكل ملموس.

0: كانت المدن ليست مشاريع متفرقة تنفذ هنا وهناك، بل منظومة متكاملة تربط التخطيط العمراني بالاستدامة البيئية وبالهوية المحلية للمكان. وهنا يأتي دور المخطط الاستراتيجي الذي يرى الصورة الكاملة ويوازن بين النمو العمراني وحماية البيئة وجودة حياة الإنسان. التحدي القادم هو الاستدامة على المدى الطويل. كيف نضمن أن تبقى هذه المدن إنسانية خضراء مع نموها المتسارع؟ الإجابة تكمن في تكامل الأدوار من المخطط إلى الجهة التنفيذية، إلى الساكن نفسه الذي يحافظ على حديقته وحيه. فالمدينة الإنسانية ليست هبة تمنح، بل شراكة تبنى بين الجميع. أما سؤالنا لضيفنا الكريم فهو: من منظورك كمخطط استراتيجي، كيف نضمن استدامة أنسنة المدن على المدى الطويل؟ وما الذي يستطيع المجتمع والفرد فعله ليكون شريكا في صناعة مدينة إنسانية خضراء؟
1: طبعا استدامة الأنسنة قد تبدو حلم بعيد، لكن الحمد لله مع رؤية المملكة 2030 ومع السعودية الخضراء وبداية التوجه لخدمة الإنسان وبداية التوجه إلى الترفيه والتوجه إلى زيادة المسطحات الخضراء قد تبدو، والنقل العام كذلك والمترو، كل هذه المبادرات تبدو الحمد لله مبشرة لاستدامة الأنسنة. طبعا حتى تكون الأنسنة مستدامة طبعا يعني أن تكون تلقائية وممارسة يومية، ولا بد لأن تكون هذه الممارسة اليومية إلا من خلال أولا دمج الأنشطة الاقتصادية وحركة النقل مع السكان، بمعنى تكون وسائل النقل العام والمشي ممارسة يومية، وهذا طبعا يمكن من خلال التكيف مع البيئة الصحراوية بزيادة ممرات المشاة، سواء طبعا ممكن أن تكون مظللة أو تكون ممرات مشجرة. وثاني أنه حجز ممرات لوسائل النقل العام بحيث يكون يتجه التخطيط إلى أنه يكون كله مؤنسن، بمعنى أنه لا يكون تخطيط شبكي، يكون تخطيط مغلق ويكون خادم للإنسان، ومن خلال المباني تكون بمواد تقلل من امتصاص الحرارة وتساهم في تقليل اعتماد على التكييف. العنصر الثاني طبعا حتى تكون الأنسنة مستدامة حوكمة الأنسنة، بمعنى أن يكون التخطيط مدرج ضمن أنظمة التخطيط، معنى أنه يكون التخطيط المغلق يكون تخطيط خيار وحيد، ومن خلال مساهمة السكان في تشجير منازلهم وعزلها. تصور أن لو كل ساكن ساهم بتشجير ما أمام منزله وبداخل منزله وحديقة أمام منزله، لساهم ذلك في أنسنة المدينة بشكل كبير بتقليل درجات الحرارة. طبعا هناك النمط الثاني على أنه استدامة الأنسنة تغيير نمط اللي هي سفلة الطرق. طبعا الطرق الآن عندنا السوداء، وهذا طبعا حنا بلد حار جدا والطرق السوداء تمتص الحرارة، وهذا طبعا يؤثر على حياة الإنسان ويزيد من الموجات الحرارية داخل المدن. وبتغيير نمط اللي هي سفلة الطرق إلى مواد تعكس أشعة الشمس، مواد غير اللون الأسود، نقول مثلا والله الطرق تكون حجرية أو تكون باللون البيج أو اللون الأبيض، سيقلل من امتصاص الحرارة، وبالتالي سيكون هذا النمط الجديد سيساهم في استدامة الأنسنة. وطبعا الثاني تغيير التخطيط الشبكي إلى تخطيط مغلق يخدم الإنسان، هذا طبعا من الأشياء اللي تساهم بإذن الله في استدامة الأنسنة.
0: أعزائي المستمعين، المدينة ليست طرقا ومباني فحسب، بل هي بيت كبير لأهلها. وحين نصممها لتكون خضراء إنسانية، نمنح أنفسنا وأبناءنا حياة أصح وهواء أنقى وروحا أهدى. شكرا لضيفنا الكريم المهندس عبد العزيز السحيباني على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل

0: كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق بدر الحربي، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.
1: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة قلبا وقالبا مع طبعا مخرجنا.
1: من زمان
0: واضح اللمسات من أول الحلقة.
1: إيه في أشياء من زمان ما سمعناها بتطلع اليوم جديدة مرة.
0: طبعا نمسي على الجميع راد ونتمنى لهم يوم جميل وانتصف الأسبوع. حلقة اليوم الثلاثاء من هوا بلادي مليئة وحافلة بالكثير من الفعاليات للي حابين يطلعون اليوم بكرة بعد بكرة أو يخططون لقضاء نهاية الأسبوع أو إجازة نهاية الأسبوع بشكل كذا مختلف. يتابعونا طبعا في هوا بلادي، راح يسمعوا الكثير من الفعاليات وأيضا جولات المراسلين وكذلك الضيوف اللي راح يكونوا معنا بإذن الله.
1: اللي ممكن إن شاء الله تستفيدون منها بإذن الله إذا كان عندكم بلان معين راسمينه مثل ما قالت تهاني، سواء عن نهاية أسبوع أو حتى اللي اليوم هم أصلا يعني ماخذين إجازتهم.
0: بالضبط.
1: فممكن نطلع معاهم إن شاء الله برسائل كثير وجولات كثير ممكن اليوم تستفيدون منها. طبعا
0: يلا خلاص هو طبعا عندك
1: طبعا طبعا انا بديت على طبعا يلا واضح مواريها من بدايه الحلقه. طبعا بنكون معكم ان شاء الله في او خلينا نرحب بالزملاء، نرحب بالمخرجنا العزيز منور البريك. حياك الله منور. اشياء كذا بدون نفس مبرك. اوكي قاعد تسترجع انا مصر انك من زمان ما جيت،
0: حتى لو من زمان يعني يظل له لمسات الخاصة
1: ما في شك. واحدة من اللمسات الخاصة اليوم بتكون إن شاء الله أكيد معنا في هوا بلادي. نرحب بمنور المخرج والزملاء الأعزاء من الإعداد عايشة الزير وهبة العمران.
0: نعم.
1: وتهاني أهلا وسهلا.
0: منتظرتك وسترحب بي. أهلا ومرحبا رائد بن شري طبعا زميلي اللي راح يرافق لي في تقديم حلقة اليوم من برنامج هوا بلادي حتى الثامنة بإذن الله على مدار 3 ساعات حافلة بالكثير من الأخبار والفعاليات واللقاءات اللي بإذن الله تكون ماتعة بالنسبة لكم مستمعينا ولكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة الرياض.

0: سؤال الحلقة اليوم رائد، اليوم يعني يسأل عن مهمتك في الرحلة، وش دورك، وش الشيء اللي أنت تقدمه في الرحلة، وش الشيء اللي دائما يوكلونه إليك، أو المهمة اللي يوكلونها إليك في رحلة السفر أو حتى الطلعة أو حتى المكاشيت. يعني في واحد كده دائم له،
1: كل واحد له دور معين. ف والله أنا قاعد أفكر أنا وش دوري دائما في أي سفرة، لكن بنسمع منكم أنتم وش دورك. يعني في واحد اليوم هو اللي

0: أمير الرحلة ماسك اليوم مثلا اللي خلنا نقول القطة مثلا ممتاز، هو اللي اليوم يقول يلا تعال فلان عندك كذا عندك كذا عطني المبلغ، المبلغ عندنا. في واحد لا اليوم يطبخ، في واحد يختار الأماكن، في واحد هو اللي يرتب اليوم الجدول السفرة من البداية إلى النهاية، وفي واحد يصير ما له دور بس انه مهم
1: هذا
0: بالسفرة.
1: اللي يتنقد
0: بس هذا مهم
1: هذا
0: بالسفرة،
1: هذا زان وهذا ما زان، وليش ما سويته ذا؟ وطيب احنا سألناك من اول وش افكارك وش تبي، قلت سووا اللي تبون. فالاشخاص اللي موجودين دايما لهم ادوار، حتى لو دوره بسيط. انه ايه معزز بس في الرحله ويسولف وينكت.
0: في ترى دور واحد انه انت اركب قدامه وسولف،
1: ايه
0: هذا اللي يقطع عليك الخط يقعد يسولف الى ما وهذا دوره مهم ترى في الرحله. هذا دوره مهم جدا في الرحله، عطى حب وخلي يسولف ياخذ راحته. ممتاز. وفي واحد ما له دور في الرحله لكن سبحان الله تهاني لازم يكون موجود في كل رحله،
1: اي كذا يستانسون فيه.
0: إيه ما ادري ليش هذا سبحان الله، هذه مهاره اتمنى انها موجوده عندي، انه كل سفره يقول تعال لازم تروح معنا بس ما تسوي شيء. انت ما تسوي شيء؟ ايش السر طيب اليوم انه الواحد في كل سفره يقول تعال يلا انت ترك تروح
1: بعلمك ان شاء الله، بس خليها لين الساعه 6 ان شاء الله لما نصير نستقبل الاتصالات على 011 40 53، وايضا تقدروا تشاركونا على هاشتاغ برنامج هوا بلادي، وحياكم.

0: يجب أن نشيد بكل السعوديين أن لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة.
1: وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونبدأ في جولتنا حول مناطق المملكة طبعا، ونبدأها مع الأحساء زميلنا حسين السلطان. حياك الله حسين.
1: مرحبا أستاذة سهاني، ومساء الخير من أكبر واحة نخيل في العالم.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. واليوم وين متواجد يا حسين؟
1: والله اليوم أنا متواجد في الأحساء، وبالتحديد أنت تدري تهاني الفترة هذه في فترة الصيف والبرامج والأنشطة الصيفية التي تستهدف أبنائنا هي كثيرة وعديدة، وتزرع فيهم الكثير من القيم والمبادئ الإسلامية، بالإضافة إلى الأنشطة والأنشطة البدنية والثقافية. لكن المميز تهاني اليوم لما تكون هناك جمعية تهتم بأبنائنا الأيتام على مستوى المملكة. تخيلي اليوم الأحساء تحتضن أيتام المملكة العربية السعودية في برنامج صيفي ثقافي ترفيهي متعدد.
0: جميل.
1: فهذا طبعا لم تستهدف فقط الأيتام، استهدفت الموهوبين كذلك لزرع الكثير من القيم في هذا البرنامج الصيفي المتكامل في جامعة الملك فيصل، والتي يعني تنظمه جمعية بصمات. حقيقة أنا أسعد في هذه اللحظات أن ألتقي بالدكتور وليد البوسيف المشرف العام على جمعية بصمات ليحدثني أكثر عن هذا البرنامج. دكتور، نمسي عليك بالخير عبر أثير إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا فيك، وأسعد الله مساك ومساء جميع المستمعين والمستمعات.
1: يعني كما يقال دائما، أبنائنا هم أمانة، ما بالك عندما يكونوا أيتام. فيعني برنامج يمتد للسنة الخامسة على التوالي، حدثني أكثر عن هذا البرنامج دكتور.
2: الحقيقة لما أتحدث عن برامج بصمات الإثرائية، هي نوع من يعني أهم أنواع إكساب المهارات وأساليب التعلم. لما نتحدث عن برامج بصمات الإثرائية، فإحنا نتحدث عن برنامج إثرائي علمي لا يهدف فقط إلى إكساب المشاركين المهارات أو الجوانب المعرفية، إذ أنه يهدف إلى إكسابهم مهارات التفكير، مهارات البحث العلمي، مهارات الابتكار، والعديد من المهارات. هذا البرنامج الحقيقة وهو فريد من نوعه، إذ يعتمد نظام الإقامة الكاملة. 25 يوم يحتضن هذا البرنامج أبنائنا المشاركين على مستوى المملكة. هناك مشاركين من مكة ومن المدينة ومن حفر الباطن والرياض وغيرها من المناطق في المملكة العربية السعودية، يعني يمارسون ويشتركون في هذا البرنامج الإثرائي العلمي النوعي في هذه المدة، ويتلقون خلالها الحقيقة العديد من الجوانب. إذ يبدأ برنامجهم من صلاة الفجر، ثم يأخذون فترة راحة، ثم يبدأ برنامج علمي متخصص يعني بأسلوب علمي فريد الحقيقة، يساعدهم في أنهم يكتسبون التعلم ومهارات التعلم من خلال نظام التعلم، من خلال المشاريع. ثم أيضا يعني يمارسون برنامج رياضي أيضا متخصص مع مدربين، وبرنامج ثقافي، وبرنامج سياحي، يتعرفون على الجوانب العديدة في محافظة الأحساء. باختصار الحقيقة هذا البرنامج نوعي جدا، وبإذن الله إن شاء الله سيكون ختام هذا البرنامج يوم السبت من خلال معرض الابتكارات التي سيقدمها بإذن الله أبنائنا وبناتنا المشاركين في هذا البرنامج.
1: دكتور، كم يسمعنا مثل العديد من يعني من يهتم في هذا الجانب، كيف يستطيع اليتيم أن يسجل في هكذا برنامج للسنوات القادمة؟ وهل هذا البرنامج مجاني إقامة وكل ما يتطلب؟
2: طبعا هذا البرنامج ينفذ بالتعاون مع عدد من الجهات، وعلى رأسهم المجلس الفرعي لجمعية الأيتام بالمملكة، والذي يدفع تنظيميا للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي. يمكن لأي من أبنائنا الأيتام من خلال المنظمة التي يدفع فيها في منطقته يعني التواصل معهم، ولدينا آلية لإشراك الأبناء من خلال الترشيح الأولي، ثم أيضا مرورهم بعدد من مقاييس الاختيار، والتي بعدها يرشح هؤلاء الأبناء. هذا البرنامج يقدم بشكل مجاني لأبنائنا. كل هذه التفاصيل أنا لما تحدث أتحدث عن تذكرة الطيران، تحدث عن إقامة كاملة، تحدث عن مصروف يومية، تحدث عن برنامج علمي، تحدث عن برنامج رياضي متخصص. الحقيقة العديد من الجوانب، ولعل من أهم الأشياء اللي تزرع فينا وفي أنفس الحقيقة شركائنا الذين ساندونا، وعلى رأسهم محافظ الأحساء جزاه الله خير، كان له دور كبير. ما نراه من أثر الحقيقة في هذا السن، عندما يعني يكون لهذا الابن فرصة أن يشارك بهذا النوع من البرامج الذي يعتمد على نظام الإقامة الكاملة، وتمارس عليه مثل هذه يعني العمليات التطويرية والتعليمية والمهارية، غالبا إلا أن يكون هناك الحقيقة تحسن كبير في قناعته، في ثقته بنفسه، واكتساب العدد من المهارات. ولذلك احنا ما نستغرب الحقيقة ان سنة بعد سنة نجد ابنائنا الذين شاركوا في هذه البرامج يمثلون المملكة، يشاركون في معارض ابتكار وغيرها، وباذن الله ان شاء الله سنجد عدد من ابنائنا ان شاء الله قريبا الشهر القادم او الذي بعده ان شاء الله يمثلوننا ان شاء الله في احد المحافل الدولية قريبا. اخيرا دكتور، كم عدد الطلاب المنتسبين لكم الآن من بداية السنة؟ كيف تزايدت الأعداد حتى وصلنا للسنة الخامسة؟ الحقيقة احنا بدأنا بتجربة أولى كانت محصورة على فئة الأيتام محافظة الأحساء، 150 مشارك، ثم ارتفع العدد إلى 190، ثم 320، ثم 400، والسنة هذه أيضا نستهدف أيضا 400. بلغ عدد اللي استفادوا من هذا البرنامج حتى الآن 1460 مشارك ومشاركة، وبإذن الله هم لبنات بإذن الله واعدة في الابتكار والإبداع إن شاء الله مساهمون في هذا الوطن الكبير والمعطاء. دكتور لا يعني لا يسعنا الا نقدم لك كل الشكر انت والطاقم الذين عملوا على اسعاد ابنائنا الايتام وتقديم كل ما يلزم في سبيل ان يزرعوا الثقه في انفسهم. شكرا لك يا دكتور. الله يعطيك العافيه. والحقيقه انا استغل هذه الفرصه بان اشكر شركائنا جامعه الملك فيصل، وزاره التعليم، الراجحي الانسانيه، والعديد الحقيقه من الجهات المانحه. اسال الله لا يحرمهم الاجر هذا الجهد وهذا البذل الذي نراه اليوم واقع على ارض هذا النوع من انواع البرامج. تهاني كما سمعنا أبنائنا دائما هم أمانة، وهذا يضع يعني حمل كبير على منظماتنا وجمعياتنا وجهاتنا المانحة التي تقدم المساعدة لأبنائنا المتميزين والموهوبين في سبيل أن يرتبوا بأنفسهم حتى يرتقي الوطن بهم.
0: الله يعطيك العافية زميلنا حسين، وشكرا لضيفك الكريم، والله يكتب أجرهم ونتمنى لهم التوفيق. آمين. إن شاء الله.
3: شكرا حسين، يعطيك العافية.
2: شكرا.

0: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم.
1: الشعب الذي يعيش في هذه الصحراء لديه الكثير من القيم والمبادئ والركائز.
0: لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم وفي جولاتنا وفي رسائلنا، حين لا يكون المكان مجرد وجهة بل تجربة تلمس اليوم تفاصيل الحياة تشكل حكاية مختلفة. هذا ما تقدم أكيد بلاد عسير، وجهة تنبض بروح القرية العسيرية. للحديث أكثر حولها ينضم إلينا الأستاذ محمد بن عايض، مدير التشغيل في مشروع بلاد عسير، اللي راح نسولف معاه إن شاء الله في ما يخص موضوعنا لهذا اليوم، ونسأله أكيد عن تفاصيل كثيرة تهمنا وتهمكم. فأمور كثيرة أكيد بنتكلم عنها. نعرف اليوم أنه عسير وأبها تحديدا تملك مقومات اليوم سياحية جميلة وبنية تحتية عظيمة وتراث كبير جدا، نتكلم عن أجيال وأجيال وتاريخ، نتكلم عن القرى، نتكلم عن الأماكن، نتكلم عن السياحة بشكل عام أكيد فيها، وبنتكلم تحديدا عن بلاد عسير اللي في الفترة الماضية هي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاورنا عدة حولها بإذن الله لين إن شاء الله يجهز ضيفنا محمد. ودي أتكلم معاكم معنا. طيب أستاذ محمد، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياك الله أستاذ محمد، شاكرين لقبول هالدعوة. بيبدأ معاك، حدثنا اليوم عن بلاد عسير وكيف ولدت هالفكرة وصارت اليوم هي واجهة سياحية، وإيش اللي يميزها عن بقية الوجهات؟
1: حياكم الله أستاذ رايد وبالأخوة المستمعين. طبعا إحنا في بلاد عسير فكرتها هي تجربة ريفية سياحية، هدفها الوحيد إحياء القرى السياحية بمنطقة عسير. بلاد عسير هي تجربة جمعت بين السكن وبين الأكل العسيري وبين التجارب الترفيهية أو المغامرات اللي موجودة في القرية.
0: جميل.
1: طبعا بيت أبي علي، إحنا في بلاد عسير نبيع تجربة متكاملة، نبيع السكن ونبيع الأكل ونبيع التجارب. بيت أبي علي هو بيت الجدي رحمة الله عليه، حاولنا إعادة إحياءه وإحياء التراث القديم والحياة في القرية. البيت عمره 60 سنة، حطينا فيه يعني مجموعة غرف، كل جميل. غرفة بدورة مياه. عندنا برضو مقيال الجبل، المطعم اللي يجمع بالأكلات العسيرية.

0: الصينية وتجربة الطابخ وتقديم تجربة مختلفة يعني لتقديم الأكل العسيري الأصيل. هذا فيما يخص التجارب عفوا النزل والمطعم. عندنا موضوع التجارب في دبابات جبلية داخل كلها تجمعها داخل القرية، فهذا اللي يميز بلاد عسير إنه تبيع تجربة متكاملة للعميل أو للسائح في مكان واحد. أيضا اللي يخلي المكان أكثر جمالا إنه أي شخص يجي يزور المنطقة أو القرية يحس بروح القرية، والانطباع اللي يطلع منه هذا اللي يخلينا يعني ننافس السوق في أي شيء ثاني، يعني ننافس السوق في هالمجال.
1: جميل. اليوم لما أنت تحكي لي عن التجارب، أنت أعطيتني إياها كرؤوس أقلام، لكن اليوم أنا سائح أبي أعرف مثلا الوقت اللي أنا أجي فيه إيش التجربة اللي أخذها كاملة، وإيش الأماكن اللي أنا أزورها، علشان اليوم المتلقي يعرف اليوم بلاد عسير إيش تقدم.
0: صحيح. إحنا عندنا يبدأ العملنا من الساعة 3 العصر. عندك تقدر تستخدم الدبابات الجبلية تمشي في مسار في الجبال داخل القرية.
1: جميل.
0: مسار معين مع رايد ومع مساعد بكامل وسائل السلامة المتوفرة. عندك البقي للناس اللي ما عندهم قدرة يعني لقيادة الدبابات، بقي برضو مسار بس يكون أقصر. في عندنا الهايك في وادي تهلل، هايك يعني مدته إلى من 20 إلى 45 دقيقة. كمان عندنا زيارة بالجولف للقرية التاريخية. القرية التاريخية عندنا البيوت القديمة قرية الوطن، من قرية ملتمة لها بوابة ولها مخرج ومدخل، وفيها مسجد عمره تقريبا 600 سنة، وهذا يعطي انطباع جدا جميل ورؤية جميلة للإنسان اللي يشوف القرى القديمة والبيوت كيف كانوا عايشين في القرية. وإن شاء الله إحنا مستقبلا حيكون فيه تطوير في القرية، ويكون في تجربة متكاملة في بيت قديم لحياة الناس أيام لأيام البيوت القديمة.
1: جميل. إيش الفكرة من بيت أبي علي؟ يعني ليش الاسم اختير؟
0: إحنا زمان أنا عشت في القرية ولدت فيها. القرية كنا زمان يعني جيراننا ما نقول بيت محمد بن فلان بن فلان، لا كنا نقول بيت أبي أحمد، بيت أبي حسن، بيت أبي سعيد، بيت أبي علي. فبيت جدي علي عرف في القرية، حتى أنا ما كنت أزهمه يا جد، أزهمه يا أبي علي.
1: جميل.
0: أبوي علي. فأطلقنا الاسم لأنه عرف في القرية اسم بيت أبي علي. يعني من 60 سنة هو معروف أن هذا بيت أبي علي، للصغار للكبار للنساء وللرجال جميعهم.
1: جميل. أكيد دائما نجاح أي عمل وتحديدا اليوم بلاد عسير يعتمد اليوم على مشاركة المجتمع المحلي، علشان اليوم يثبت أو تثبت العلامة التجارية. أنا سؤالي لك، كيف أسهم اليوم أبناء وبنات المنطقة في تقديم هذه الوجهة؟
0: طبعا إحنا يعني أخذ منا وقت طويل على أساس إقناع الناس والمجتمع المحلي، فإحنا طبعا عارضين على الجميع بيوتهم اللي يبغى يأجر بيته عن طريقنا إحنا في بلاد عسير، اللي يبغى يعرض منتجاته الزراعية، الأسر المنتجة، كلها عن طريقنا في القرية. إضافة إلى ذلك توظيف أبناء القرية في الموسم، هذا اللي حاولنا إن إحنا نشرك المجتمع المحلي فيه.
1: جميل. طيب إيش علاقتكم اليوم مع العلامات التجارية تحديدا القطاع الخاص؟ يعني أكيد اليوم لازم يكون في تكافؤ ما بين القطاع الخاص وأي علامة اليوم تكون جديدة في السوق، يعني مثل بلاد عسير. صحيح ما هي جديدة، لكن أتكلم جديدة بحكم اليوم إقناع الناس في مثل هالتجارب.
0: شوف إحنا تقريبا لنا 8 أشهر فاتحين بيت أبي علي، ويمكن لنا شهر أو أقل من شهر في فتح الأبواب للزوار من خارج الفندق، يعني من ناس من برا. فإحنا تونا في البداية، وحقيقة إحنا قاعدين نرسم أو نسوي اتفاقيات كثيرة مع شركات.
1: جميل.
0: مع شركات سياحية، وهي هدفنا شركات سياحية والهيئات السياحية زي وزارة السياحة، زي هيئة تطوير منطقة عسير.
1: ممتاز.
0: إن شاء الله قاعد نبني معهم شراكات طيبة، والله يسهل، يعني نتمنى إن شاء الله أنه نوصل للشيء اللي نبغاه.
1: كيف اليوم أنا أحجز، وإيش الطريقة اللي أنا ممكن أحجز فيها؟
0: عندنا موقع في بلاد على جوجل، موقع بلاد عسير، تقدر أي سائح يحب يحجز الأكل، يحجز السكن، يحجز التجارب، كلها عن طريق التطبيق بحجز مسبق، ويعني يستفيد من كل حاجة في الموقع.
1: جميل. طيب.

0: التجارب.
1: في ختام هاللقاء ودي أسألك سؤال أخير، أبرز التجارب اللي تنصح اليوم الزوار يعني بعدم تفويتها عن زيارة بلاد عسير، وش الرسالة اللي تحب توصلها لهم؟
0: أول شيء نرحب بكل سائح يزورنا في منطقة عسير وفي بلاد عسير بالأخص. إحنا في القرية عندنا تجارب الدبابات الجبلية، البقيات وركوب الخيل من أميز الأشياء اللي موجودة عندنا. وبرضو لا أنسى أن نفوتهم، يعني لا يفوتون الأكل العسيري الأصيل في المنطقة وفي القرية. والله يحييكم جميعا وبكل المستمعين.
1: شكرا لك الأستاذ محمد بن عايض مدير التشغيل في مشروع بلاد عسير، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وما زلنا معكم في ساعتنا الأولى، ولدينا العديد من الموضوعات والأخبار، أيضا الجولات المختلفة في مناطق المملكة مع زملائنا المراسلين. وما ننسى نذكركم طبعا بسؤال حلقتنا اليوم اللي نتحدث فيه عن مهمتك في السفر. إيش مهمتك؟ أو إيش الشيء اللي دايما يقولوا لك خلاص هذا عليك أنت؟ الطبخ، تخطيط الرحلة، المغامرات، أحياناً يعني كذا بعض الأشياء اللي ما حد يقدر يسويها غيرك. نبغى نعرف دورك في الرحلة على 011 40 53.

0: رحب فيكم مستمعينا من جديد، ونتحدث اليوم في برنامج هو بلادي عن الجودة اللي تعتبر ركيزة أساسية في حماية المستهلك وعاملا مهما في بناء الثقة بالمنتجات وتعزيز كذلك التنافسية بينها. من هذا المنطلق أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حملة عينك على العلامة بهدف رفع الوعي بعلامة الجودة السعودية وترسيخ ثقافة التحقق منها قبل الشراء. راح ناخذ تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفي الآن المهندس محمد الصانع، مدير إدارة علامة الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للحديث حول حملة عينك على العلامة. أهلا بك مهندس محمد.
1: يا هلا فيك، مساك الله بالخير أسراء.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية علمنا عن هذه الحملة وإيش أبرز أهدافها؟
1: طبعا في البداية اليوم الحملة اللي أطلقتها الهيئة عينك على العلامة هي بشكل مباشر موجهة للمستهلك لحثهم طبعا على جعل دائما علامة الجودة السعودية جزءا من القرار عند الشراء، أيضا للتوضيح للمستهلك للمستمعين علامة الجودة السعودية هي عبارة عن شعار باللون الأخضر حرف جيم وتحت كلمة تاتو توضع على المنتج، يكون لها دلالات أن المنتج محقق لأعلى معايير الجودة والسلامة. فدائما حملة في هذه الحملة لحتى المستهلك أنه دائما تكون عينك على علامة الجودة السعودية.
0: ممتاز. لماذا ينبغي للمستهلك أن يحرص على البحث عن هذه العلامة قبل شراء أي منتج؟ إيش الشيء اللي تضمنه لهذه العلامة؟
1: طبعا للتوضيح، اليوم علامة الجودة السعودية تعتبر أعلى شهادة مطابقة للمنتجات. فاليوم حصول المنتج على علامة الجودة السعودية هو تحقيق لمتطلبات عالية، تحقيق لمتطلبات المواصفة، أيضا تحقيق لجودة ومعايير عالية جدا لهذا المنتج. فاليوم المستهلك لما يبحث أو يجد الشعار علامة الجودة على المنتج بحد ذاته، هذا يرفع من ثقة المستهلك ويكون فيه اطمئنان أن المنتج محقق لمعايير جودة وسلامة عالية. أيضا لازم نوضح أن الهيئة اليوم ألزمت منتجات بالحصول على علامة الجودة السعودية

0: إعلام في الدولة السعودية هو يحقق إطمئنان وثقة للمستهلك.
1: ممتاز. طيب كيف تسهم علامة الجودة السعودية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية بين المنتجات؟
0: طبعا اليوم الهيئة تعمل ضمن ركائزها وأهدافها على استمرار نشر ثقافة الجودة لدى المستهلك، وأيضا نشر ثقافة الجودة لدى القطاع الخاص. فاليوم علامة الجودة السعودية تعتبر إحدى الممكنات اللي تعمل عليها الهيئة لرفع أو دعم الاقتصاد الوطني محليا. فاليوم وجود الشعار علامة الجودة على هذه المنتجات في الأسواق المحلية هو بحد ذاته يزيد من موثوقية وجودة المنتجات، كذلك يسهم بوجود تنافس داخلي أو تنافس إيجابي بين المصنعين لرفع جودة المنتجات، بحيث أنه يكون المستهلك المستفيد الأكبر أنه يحصل على منتج يعني ذات جودة عالية ويحقق متطلبات المواصفة القياسية خاصة بالمنتج. وما في شك هذا راح يصب ويزيد من تنافسية المنتج السعودي عالميا.
1: ممتاز، جميل جدا. مهندس محمد، ماذا تمثل علامة الجودة السعودية للمصنع وما الذي تعكسه بالنسبة له؟
0: طبعا علامة الجودة السعودية تضيف الكثير للمصنع، وكذلك هي إضافة للمستهلك. فاليوم كون علامة الجودة السعودية تعتبر أعلى شهادة مطابقة للمنتجات، والحصول المنشأة على علامة الجودة السعودية هذا بحد ذاته يعد فخر للمنشأة أنها حققت معايير مطابقة وجودة عالية، كذلك يضمن وجود إجراءات داخلية وأتمتة كاملة لعمليات التصنيع للمنشأة. فاليوم حصول المنشأة على علامة الجودة السعودية على منتجاتها هو ليس فقط تحقيق لمتطلبات فنية، ولكن ما يميز العلامة اليوم ضرورة توفر نظام إدارة جودة فعال داخل المنشأة. من خلال هذا النظام نضمن وجود تتبعية كاملة لعمليات التصنيع من المواد الأولية إلى المنتج النهائي، وعمل الاختبارات اللازمة داخل المنشأة والتحقق من كفاءة العاملين، بحيث أن نضمن اليوم أن المنتج ما ينزل للأسواق المحلية إلا أنه آمن بإذن الله، محقق لمتطلبات المواصفة، وكذلك يحقق رغبات المستفيدين من سلامة وجودة.
1: الله يعطيكم العافية. الحقيقة مهندس محمد، في ختام هذا اللقاء حابة أسألك عن الرسالة اللي تودون توجيهها للمستهلكين حول أهمية اختيار المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية.
0: طبعا الهيئة سهلت للمستهلك خيارات الشراء من خلال اليوم في تطبيق تأكد يسهل للمستهلك في اتخاذ قرار الشراء، وكذلك في التحقق من أن المنتج اللي عليه شعار علامة الجودة السعودية هي علامة صحيحة. فالتطبيق أنا أنصح جميع المستفيدين، جميع المستهلكين، أن يكون من التطبيقات اليومية اللي يستعملها المستفيد عند شراء المنتجات الاستهلاكية. فمجرد المسح على الباركود يوضح لك أن المنتج عليه حاصل على علامة الجودة السعودية والعلامة صحيحة. في حال طبعا عدم مطابقة البيانات أو ظهور أن المنتج منتهي الترخيص أو فعلا المنتج غير حاصل، بإمكان المستهلك رفع بلاغ بشكل مباشر من خلال التطبيق، ويتم التعامل معه من خلال الجهات المعنية لمتابعة البلاغات. ودائما بأخيرا طبعا في الحملة هذه احنا نحاول نكرر أو رسالتنا للمستهلكين، خلي عينك دائما على العلامة في قرارات الشراء، لا تتنازل عن منتجات إلا وعليها علامة الجودة السعودية.
1: ممتاز، الله يعطيكم العافية. مهندس محمد، شكرا لتواجدك معنا اليوم وقبولك دعوة البرنامج في هوا بلادي.
0: شكرا لكم جميعا. سلام.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: السادسة مساء في الرياض، هذا موجزنا لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السبيعي، أهلا بكم. مجلس الوزراء يؤكد تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع دولة

الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية. مجلس الوزراء يوافق على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون الخليجي. وزير الطاقة والصناعة يستعرض مع مستشار الأمن القومي الهندي أوجه التعاون في قطاع الطاقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني هاتفياً التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية. المملكة وموريشيوس توقعان مذكرة تفاهم في مجال الوقاية من الفساد. تضامناً مع المملكة تنديد إقليمي ودولي واسع عقب تهديدات ميليشيا الحوثي. البحرين والأردن تتصديان للمزيد من الهجمات الإيرانية العدائية. الكويت تعلن خروج وحدات كهرباء عن الخدمة جراء الاعتداءات الإيرانية. المركز الوطني لإدارة الدين يعيد شراء استحقاقات ب 17 مليار و 100 مليون ريال. وزارة البلديات تؤكد أن البلاغات المجتمعية تسهم في معالجة مخالفات السكن الجماعي. اليوم انتهاء مهلة تأكيد القبول للالتحاق بالجامعات والكليات عبر منصة قبول. هيئة الجبال والإسكان توقعان مذكرة لتعزيز التعاون في التطوير العقاري. تدشين مركز الخدمات الميدانية بالمسجد النبوي لتعزيز خدمة الزائرين. عربياً ودولياً مقتل سيدة وأطفالها الأربعة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بغزة. الجمارك السورية تضبط 226 قنبلة كانت متجهة إلى لبنان. وفي الخبر الأخير تحذير أممي من تدهور الأوضاع بمدينة الأبيض السودانية بسبب حركة النزوح. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في ساعتنا الثانية من برنامج هوا بلادي، وهذه الساعة اللي مخصصة لآراء المستمعين والمستمعات في سؤال حلقة اليوم. سؤالنا اليوم عن دورك في الرحلات. ايش دورك يا راد؟
1: انا ولا شيء.
0: وش ولا شيء؟
1: ما ادري، ما احب اسوي شيء في السفر.
0: انت عدد زايد؟
1: ها؟
0: انت عدد زايد بس؟
1: ايه، وابلشهم لين اروح معهم يعني بعد زياده.
0: خذوني معكم في الاخير ما تسوي ولا شيء.
1: لا، ممكن اختار مثلا بعض الـ الـ الـ الـ الاماكن.
0: ايه،
1: يعني الاماكن الغريبه يعني. اللي هي التجارب، انه بنروح اليوم نجرب شيء غريب.
0: اوكي،
1: فهذا البارت احبه انا يعني، مع انه اغلب الاشياء اللي نروح نسويها ما يتفقون معي فيها يعني، بس اصمل يعني وراح اسويها انا واحد من الشباب. اذا رفضوا ابدا استخدم اسلوب الضغط.
0: اي بس انتم رايحين مجموعه يعني.
1: ايه،
0: لازم راي الجماعه في الموضوع.
1: اوكي، بس انه انا اذا حسيت انهم ما حبوا.
0: ايه،
1: ما اطلع بدور انه انا الشخص الزنان، بس ايش اسوي؟ ابدا احرك المجموعه.
0: والله انه واضح انك زنان
1: مره. جابتها بالاخير. بس في
0: عشان صريحين يعني.
1: لا بشوفي، في تكتيك حلو، شوف الشخص اللي ممكن ياثر.
0: ايه،
1: فابدا انت تستخدم معه اسلوب الضغط، ترى هذه كويسه، شوف، طيب كلمهم، جرب، انا بكون معك، ادعم الموضوع.
0: حلو،
1: فخلاص يبدا.
0: الطبخ مالك فيه؟
1: لا ما اعرف صدق، ما اعرف اطبخ. ها،
0: تاكل؟
1: اي.
0: قيم؟
1: اي، اهم فقره التقييم. هذه اهم فقره، بس انه على حسب الشخص اللي يختار. أيوة، يا سلام عليك. يعني مثلا أنا واحد من الشباب اختار المكان، بس أعرف أن هذا يعني يزعل إذا
0: ضيقت يعني الأكل والمكان.
1: أبدأ أحط التقييم جيد، بس واحد لا عادي يعني. أوكي، وضع زي كذا.
0: حلو، إذن اليوم عن دورك في الرحلة.
1: نعم،
0: عرفنا دور رائد بداية. نبغى نسمع من المستمعين والمستمعات أدوارهم في الرحلات، سواء كان رحلة السفر، رحلات الطلعات، الروحات، الجيات، المطاعم، اي رحله كذا فيها مجموعه، انت والاهل، الاصدقاء، طلعه كذا تبغون تنبسطون فيها. اكيد صح، كل شخص له دور في هالرحله. ابغى اعرف دورك اليوم.
1: اعطونا الادوار، اعطونا ايش قاعدين تسوون، وش يعني وش اليوم اللي

0: الدور اللي الناس تراك فيه، وفي دور ودي يعني اسمع من اذا موجود اكيد انه معنا من المتصلين، اللي هو دور الدعم. في واحد في السفر دائما يسمونه الدعم.
1: دعم من اي
0: ناحيه؟ الدعم المادي. يعني هذا مثلا خلصت القطه، مثلا صار في خلل، فيبدا هنا هذا دور الدعم. يعني تعرفين الانديه فيها دعم، اذا راح النادي يلجؤوا له.
1: احنا عندنا في العائله هذا أيوة. العنصر، بس في الاصدقاء عندنا كذا عنصر بس مو بثابت يعني الصديق، بس اذا صار موجود مو بالدعم خليش الليله كلها.
0: هذا هو ممتاز. احنا اللي نسمع هذا جزء من الاشياء اللي اليوم ممكن تعتمد على اصدقائك او اهلك او القريبين منك في موضوع السفره. نبغى نعرف اليوم انت وش دورك في، سواء مثل ما قالت تهاني، في سفره، في كشته، في اي مكان، في خطتكم اكيد توزع المهام انت اي واحد من هذه المهام. نبي نسمع اجاباتكم على 011 40 5 3.

0: ونبدأ مع اتصال سليم، حياك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير أستاذ تهاني وأستاذ رايد،
2: حياك الله
1: وجميع.
0: يا هلا ومرحبا. يلا يا سليم شاركنا.
1: والله بالنسبة للطلعات ولا السفر، أنا طبعا دوري اثنين، دور التحكم اللي هو القرطة تكون معايا،
0: أيوة.
1: وفي دور بحكم اللي

0: انا الاستطلاع على مكان اللي اروح له. نعم بالذات ايام الامطار ايام
1: يا سلام.
0: يكون الموقع في مكان امن لو دهم سيل لان بظل السيول تجي من بعد زي كذا وعلي في اشياء ثانيه كزواحف في المنطقه كاشياء يعني تجيب خطر للمجموعه. وبالنسبه زي ما تقول قطه أكون متحكم وعندي زي ما تقول خبرة في الكلام هذا.
1: إذن الصندوق
2: بس كذا متحكم تحسها كأنه أمر ولا
1: لا بس خلي نقول من إنه يحكم يعني
0: لا كنترول
1: بالضبط
0: مع المواد عشان ما أزيد الأكل الأشياء الطلبيات وأكون ناجح دائم فيها بحكم خبرة طبعا ما يهدر المال وبالتالي المجموعة تكون مبسوطة
1: القطة
0: تكون ميسورة عليها ونعم زي كذا.
1: طيب يا سليم يعطيك العافيه امك جميل.
0: لا لا على
1: السلامه.
2: عبد الرحمن حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام يا عبد الرحمن شلونك؟
3: حياك الله وبياك اهلا وسهلا اختي تهاني كيف حالك؟
1: هلا ومرحبا حياك الله يا عبد الرحمن.
3: والله ان ندور الداعم هذا بس ما لقيناه.
2: يمكن انت
3: ها
2: ها يمكن انت
3: لا انا وافق انا ابغى
1: بسكر التطبيق عايز
2: سكر. طيب ايش دورك اليوم في في في السفره؟
3: عمرك المدير المالي والشاي والقهوه والفطور
2: كثير
3: لاني اقوم مع صلاه الفجر ولا عاد انوم.
2: طيب يخففون عليك القطه ولا زيهم؟
3: انا سمسم
2: معليش قطعتك يخففون عليك القطه ولا نفس
3: لا لا عادي بالعكس لا ما يخففون علي قطه ولا ابغاهم يخففون اصلا.
2: اوكي طيب
3: يعطيك العافيه. انا اسوي الفطور ولا يمنع من الغد اني اشارك فيه لكن الفطور رقم واحد عندي قهوه وشاهي على مدار اليوم طبعا قهوه وشاهي اذا ما دامنا جالسين في المكان هذا طبعا ناخذ لنا شقه فندقيه عشان يكون فيها مطبخ وكذا او شقه خارجيه يعني يكون فيها مطبخ الواحد يمارس الطبخ والقهوه والشاي.
2: اوكي واضح يا عبد الرحمن يعطيك العافيه
3: حياكم الله وبياكم.
2: اهتمامات سبحان الله
1: عطيه. الو
4: هلا والله
1: يا هلا ومرحبا يا عطيه
4: الله يحييك.
1: يلا تفضل.
4: والله ابدا اذا طلعت تخص الاهل فانا الكل في الكل
1: ما يحتاج
4: لكن اذا مع الزملاء والله يكلفوني مهمه صعبه تقطيع البصل. وانا والله كنت اعاني والله من الموقف هذا لكن الحمد لله سبتها تعودت عليه
1: خلاص الحين انا اقول لك قطع بصل يمشي الحال معك. في فرامه خاصه
4: يعني لكن يقولون انت ما شاء الله رزين وكذا وكبيره
1: ما شاء الله بس قطع
4: المهمة صعبه لكن الله يسامحهم مستانسين وانا جالس ابكي على جنب.
1: طيب اسمعني عطيه في فرامه خاصه بتقطيع البصل يدويه يعني
4: والله هذه
1: صح
4: تطورت لكن هذا كلام اتكلم عن ايام زمان
1: اي الحين ما عاد يمكنون لك المهمه
4: لا الحين خلاص بعد الحالات الطلعه لازم بالسكين الفرامات هذا الشغل البيت
1: تمام عشان ما تبكي على جنب بس.
4: الله يعطيكم العافيه حبيبي
1: العافيه عطيه يومك جميل
2: شكرا يا عطيه يعطيك العافيه ابو تركي.
5: هلا اخوي.
2: هلا يا اخوي انت شلونك
5: كيف الحال يا هلا والله اخبارك
2: الله يسلمك سمعت سؤالنا
5: اي نعم
2: والله. وش دورك
5: شوف يا اخوي دوري انا صراحه كثير من الادوار بس احنا يعني جروب كشت بري يعني بعيد عن البلد اكثر شيء اكثر شيء شغلتي دلوله صراحه
2: اوكي جوجل ماب يعني الشباب
5: اي نعم في محلات يعني ما يعرفونه يذكرونه اكون انا اللي بالواقع.
2: طيب انت اذا جيت توصفهم تعطيها نظام على حجاجك اليمن ورا اللي مدري ايه زي كذا ولا تعطيهم بالاسماء؟
5: لا لا اركب معي والسياره الثانيه ورانا
2: اوكي طيب
5: وقفت على المكان.
2: طيب وتركه هذا دور مهم ذا
5: كثير والله اي والله لانها احيانا يصير فيه محلات ممتازه وزينه بس طريقه غبط يعني ما حد يعرفه لذلك انا اكون بالمقدم وانا المسؤول عنه يعني.
2: طيب يا ابو تركي شكرا لك يعطيك العافيه.
5: هلا اخوي هلا والله
1: معنا خلود حياك الله.
6: يا هلا والله
1: اهلا وسهلا
6: اهلا
1: يلا يا خلود شاركينا.
6: انا صراحه مهمتي مثلا المشيات زي كذا التصوير صراحه
1: التصوير كل البنات مهمتهم التصوير يا خلود.
2: نعم نعم
1: من بيطبخ طيب اذا كلهم بيصورون
6: صراحه التصوير انا بالنسبه لي انا اللي اصورهم في اسوء حالاتهم حتى
1: يعني انت توثقين

0: الصور.
1: ايه
0: مالك في الاشياء الثانيه؟
1: اللي والله ارتب مثلا معهم اشياء وكذا.
0: حلو ممتاز. ما ادري احس انك تجي من اول ما توصلين خلاص انا بصور وانتم اقعدوا حوسوا ولا كذا حسيت يعني واضح اصلا ما يحتاج
1: حسك ما حلو.
0: طيب يا خلود يومك جميل شكرا.
1: والله
2: طيب معانا ابراهيم حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ابراهيم شلونك؟
3: مساكم الله بالخير كيف الحال؟
2: الله يسلمك. سمعت سؤالنا يا ابراهيم؟
3: السؤال طال عمرك سمعته ومشارك معكم انا من زمان بس انا عندي طال عمرك اول شيء نقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الف مره على حكومتنا على دولتنا والامن والامان اللي عايشين فيه. وانا من الناس اللي ساكن في محافظه مزحميه قريبين المشروع العظيم مشروع القديه ما ياخذ مني الا 5 دقائق الوصول للموقع.
2: نغبطكم.
3: اروح مع الشباب طال عمرك معزز على قولهم.
2: هذا راعي السوالف الثاني اللي نقول
3: اي نعم اذا وصلنا هناك طال عمرك يا نروح سكس فلاج او نروح اكواريبيا. اذا رحنا للموقعين طال عمرك انا اللي اتابعهم وين راحوا وين جوا احد
2: ابوهم يعني
3: ابوهم طال عمرك. وفي الرحلات عاد المعزز على الباب انا اللي ادلع السواق افتح له العلبه اشرب العصير المويه السناكات يعني ابوهم في اي رحله.
2: طيب يا ابوهم شكرا لك يا ابراهيم يعطيك العافيه شكرا. دور معزز مهم جدا ترى.
0: أدري يعني هو قاعد يجمع عياله
2: الملاهي عاد هو هذا جوه شو خل على كيف.
0: طيب موضوعنا اليوم عن دورك في الرحلة. إيش الدور اللي دائما يوكل إليك إذا كان في رحلة ولا في سفر ولا جمعة أصدقاء؟ في ناس ما شاء الله يعني عندهم موهبة التنسيق كامل خلاص صحيح. عندهم الأرقام وعندهم الترتيب وعندهم كل حاجة كل اللي عليك مثلا تدفع قطتك وتحضر وخلاص انتهى الموضوع. وفي ناس لا أنت مهمتك مثلا تجمع القطة أنت مهمتك توزع الفلوس كيف نصرفها أنت مهمتك الطبخ أنت مهمتك الأشياء اللي المفروض تكون معنا في الرحلة. كل شخص طبعا على حسب المهمة اللي طبعا يبرع فيها ويجيتها. اليوم شاركونا بدوركم في الرحلات على 011-40-53. روح الفاصل وراجعي.
4: يمر الوقت

0: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
1: يلا جاهزين يا شباب.
0: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
2: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
1: بالطريق
0: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

يا هلا ومرحبا، نرحب فيكم مستمعينا من جديد في هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم عن دورك في الرحلات. ايش الدور اللي تقوم فيه في الرحلة؟ يعني لازم يكون لك دور، معلش ما راح يحرصون عليك انك تكون موجود معهم الا ان لك دور، احيانا حتى انك تجهل وش هذا الدور او ليش هم يحرصون انك

0: يكون موجود. ليش لا جا وقت السفر قال لازم تسافر معنا، ولا جا وقت الطلعة قال لازم فلان معنا. إيش الشيء اللي تقدمه لهم في هذه الرحلة يخليهم يعني لازم يصرون أنك أنت تكون متواجد معهم في الرحلة، فضلا عن مواهبك. إذا كان عندك موهبة معينة في الطبخ مثلا، في الفعاليات اللي تصير في الرحلات والسفر، تقدر تشاركنا فيها على 011-40-53.
1: أكيد كل شخص اليوم دوره مهم، لكن خلنا نروح مع المتصل من منور.
0: محمد.
1: محمد حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: هلا يا محمد، وعليكم السلام، شلونك؟
2: والله بخير الله يسلمك.
1: محمد ايش دورك السفرة يا محمد؟
2: والله انا دوري طال عمرك بالكشتات، اني اصلخ الذبيحة وارتب الجلسات واسوي القهوة.
1: هذا دورك في السفرة؟
2: هذا دوري. دوري بالسفر اني استلم الفلوس، احاسب البنزين، العشاء، الغداء، يعني
1: كلهم كل اللي اتصل علينا دورهم ماليين بحتين، يعني ما في شيء ثاني. أيوة.
2: لا والله هذا دوري، ما اقدر ازيد عليه ولا انقص منه.
1: طيب
2: محترف بالتصوير.
1: حلو، زاد شيء كويس. طيب يا محمد. أيوة. يعطيك العافيه، شكرا لك يا محمد.
2: الله يعافيك يا بعد
0: راس. نوره.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الله يسعد مساك يا سهان ورايد، اخباركم؟
0: الله يسلمك، شارك بخير. يلا يا نوره شاركينا، ايش دورك في الرحله؟
3: والله شوفي انا ما ادري ليش انا دائما اخوي لما يروح ما ادري ليش دائما اولادي يحبوني اروح معهم، وانا ما ادري ليش.
0: ما تدرين ليش؟ طيب انت ايش تسوين عاده بالرحله؟
3: والله شوفي انا انسان لما ما ادري كذا، دائما لما اروح مع اخوي اولاده ما ادري، شوفي انا اكون يعني اكون احس اني اكون يعني اونسهم، ما ادري ليش يحبون دائما يلعبون معايا، دائما يحبون اضحكهم يعني كذا، دائما ما يمشون معايا، انا ما ادري انا ليش.
0: إيه معناته إنه فعلًا يعني في لك دور قاعدة تقدمينه وأنتي مو منتبهة.
3: أنا ماني منتبهة، بس كل ما جاء قالوا يلا نبغى، أنا رغم إني يعني ما أحب الجعاز كثير زي كذا، بس يلا خليت جوي معاهم دائمًا. لما يجوا يسافرون دائمًا يأخذون معاهم. ممكن حابيني في الرحلة ما أدري.
0: يعني ما أدري، يعني كأنك تقولين أنا مستغربة إلى الآن، يعني ما فهمت شو السبب.
3: لا شوفي انا ما شاء الله يعني مربتهم من ايام الطفوله لي ايام كبروا ودايما معايا.
0: اي خلاص يعني متعودين عليك، ما يقدرون يستغنون عن وجودك. يعني
3: اي والله اقول لهم انت مسوي لي جاذبي الله ينورك معايا.
0: الله يا سلام. شوفي يعني هذه العلاقات اللي لما الواحد يبغاك بحب تكون موجود معاه، يعني هذا من اجمل العلاقات.
3: اي والله بعدين ما اجمل اطفال، احب دايما احب انا ونسهم زي كذا، جدا متعرقين فيها ما شاء الله عليهم.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك، يومك جميل.
3: شكرا
1: يا ناصر، حياك الله.
4: حياك الله يا هلا، السلام عليكم.
1: السلام، شلونك يا ناصر؟
4: والله أنا سافرت أنا وعيالي لي سنوات يما ولدي بتبوك طال عمرك.
1: حلو.
4: وانت عشب تيبة ونسري. طيب. وهم خلنا تقريب 100 كيلو ويبشر الموتى. وبقينا العفريتة ويتخرب.
1: ايوه
4: وندق على المرور، الله يجزاهم خير، في هالليل ما ترينا الا المرور عندنا،
1: بيض الله وجيهم،
4: طلبناهم عفريته يرضون ركبونا الاستبنة ونرجع. طال عمرك تقريب 100 كيلو المحلم فيه، ويقومون الراعي البنشر ويرجع موترنا. هذه سفره سعيده، وتبوك نمره واحد. سفرتنا تقريب ثلاث مرات.
1: طيب انت ايش دورك في السفره؟
4: مره بالمئه مئه.
1: طيب انت ايش دورك في السفره؟
4: والبحر. هلا
1: انت ايش دورك في السفره؟
4: ابشرك. طيب
1: طيب يعطيك العافيه، الله يجعلك دائما طيب، شكرا يا ناصر، يعطيك العافيه.
4: بمان الله،
1: بمان الله، بمان الله يا ناصر.
0: محمد.
5: اهلا استاذه ثاني، حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا، تفضل يا محمد.
5: والله انا دوري الرحله راعي سوالف بس.
0: راعي سوالف.
5: نعم، وسناده ضعيف بعد.
0: تعتمد على قدراتك الشخصية يا جل، ما له دخل أي سند.
5: لا وكاشرهم بعد بطلع بعد.
0: ما شاء الله عليك، ومع ذلك يبونك.
5: هي
1: ضروري.
0: صراحة أحسدك يعني على المحبة.
5: إيه مثل رايد ترى شوي يعني فيني.
0: لا. رائد له وضع خاص، وسمى زميلي ما أقدر أقول له شيء.
1: قولي بس مو عادي، بس مو.
5: الله يسر عليك.
0: الله يعطيك العافية يا محمد، شكرا لك.
1: هذه الأغنية ولا الظل عشان ما

0: قول على هو عايش سعيد. عايش حياك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله عايش تفضل.
1: يسعد مساك اخوي رايد وثاني وفريق العمل معكم مستمعين ومستمعات.
0: حياك الله تفضل عايش، ايش دورك في السفرة؟
1: والله انا مخطط للسفر، انسق بين افراد المجموعة، اخطط اوزع المهام، يعني توزيع المهام اقوم بالمشتريات وتوزيع المهام بين افراد الطلعة يعني
0: دار المال، يعني امير الرحلة يعني.
1: زي ما تقول امير الصندوق.
0: حلو.
1: قطة تحويلها عندي. انسق هذا واكلفه بمهمة، هذا بمهمة.
0: ها يعني المسؤول عن السفرة كامل.
1: تخطيط تقريبا وتوزيع المهام وكذا.
0: طيب يعطيك العافية عايش.
1: يمكن انها من اريح الاشياء، هذه مو من اريح، من اهم الاشياء.
0: من اهم واصعبها والله. ما من اريح.
1: لانك ترسق بين افراد المجموعة، واحد يتأخر، واحد ما يعطيك الرأي معك ولا مو معك. بعضهم يعني المجموعة يعني ما يرد عليك، هو معك في اخر اللحظات يقول انا معكم، فيعني متعبة شوي لكنها ممتعة.
0: طيب يعطيك العافية عايش.
1: الله
0: شكرا لك.
1: الله يعطيك العافية رايد وفريق معك.
2: عازم
3: حياكم الله.
2: يا هلا ومرحبا. الله يحييك. يا هلا تفضل.
3: والله يا اخي انا عندي طريقة مختلفة بالرحلة،
2: اللي هي
3: يعني ممكن شاذة بالمجتمع ولكن انا اعتبرها من نعم السفرات.
2: اللي هي
3: انا دائما اخطط للسفرة مع مجموعة من اصدقائي، فكلنا كسلانين يعني، السفرات ما فينا خير نهائي.
2: في الاخير ما تروحون الظاهر.
3: لا يعني كسلانين بالعمل، واحد يشتغل واحد يجيب ولا واحد يودي. دائما معنا واحد بخيل جدا.
2: ايوه
3: ما نخليه يدفع شيء لان نعرف انه راي سوالف وراي عمله، فالبخيل دائما يخدمك طول عمرك بالعمل ما يدفع شيء.
2: بالضبط. طيب عشان ما يسوي ما يدفع ريال. ممتاز حلو والله. شوف بقول لك هالشيء، احيانا والله ودك تدفع الواحد يقوم بكل المهام عنك وانت
3: والله هذا اللي تسويه. احنا دائما طعمك لان نعرف البخيل دائما يكون في صفته انه يكون مرح ويكون عملي.
2: سلام.
3: بس انت ما تاخذ منه شيء ولا تخليه يدفع شيء.
2: بس اخاف تعطونا الفلوس يعي يصرف منها.
3: اوه ما عنده مشكله. سو كذا سو كذا جيب كذا وحنا مسكنين وعايشين ولا تدفع لك كل شيء، يرتاح نفسيا ويعمل ونفسيته تطلع بحلوة.
2: يا سلام يا سلام يا سلام والله. حلوة حلوة الفكرة الصراحة، أنا هنيكم عليها يا عازم. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
2: نحتاج خوية.
0: ما ينفع.
2: نحتاج خوية
0: والله، بس ما أحس ما ينفع أنه حاب تناقش فيه الموضوع هذا. أكيد أنه كيف أروح أخذ معي واحد بخيل، لكن هي وجهة نظر. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. وش دورك في السفرة؟ بعد هالفاصل الغنائي وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زلنا في ساعة المستمعين والمستمعات لنستقبل فيها آراءكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053 في موضوع حلقتنا اليوم عن دورك في الرحلة أو في السفر. أكيد في شيء تبرع فيه أكثر من غيرك، فبالتالي يحرصون أنك تكون موجود معهم علشان الدور اللي تأديه في هالرحلة. شاركونا برأيكم على 011-4053 ونرجع للمستمعين والمستمعات. ومعنا ماجد، حياك الله.
1: الله يحييك.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا ماجد، تفضل.
1: أنا صراحة هو سارني تعليق حق البخيل ذا.
0: إيه قول.
1: إيه البخيل ما نأخذ معنا أبد، حنا
0: ما
1: ما متعرف عليه، لكن دوري بالطلعة يكون تفقد أغراض الشباب، يعني بعد خلال وبعد ما نطلع، يعني
0: تفقد الأغراض. كيف يعني؟ تشيك وراهم،
1: يعني ذاك عنده مواعين، ذاك عنده كذا، متأكد كل واحد يحط أغراضه معاه
0: بس
1: عشان نطلع دوم. وقطية ما عندنا قطية صراحة
0: بعد. طيب ايش شلون؟ طيب كيف تصرف؟
1: والله ما قد قطينا، يعني خودي سلمي ما قد قطينا ابد.
0: طيب شلون يعني الاغراض والاشياء؟
1: يعني الاشياء كل واحد يجيب شيء،
0: كل واحد يجيب.
1: هدفنا ننبسط ونستانس.
0: اي بالضبط، بس بيصير واحد عليه تكلفه اكثر من الثاني،
1: ولا لا؟ ما يبي يتكلف لا يطلع.
0: اي ما يخالف، هو يعني المقصد انه يصير بزياده يعني.
1: اوكي معك حق، بس انا اتكلم عن مكان مو يعني ثقافه تختلف الثقافه الموجوده هنا في الرياض.
0: ايوه انت تتكلم مثلا عن طلعت بر، كل واحد مثلا هذا اللي بيطبخ وبيجيب قدوره معه وبيجيب العده.
1: اي نعم، وعينه كل رز احمد جاد معه.
0: اي طيب هذه فيها تكلفه، اذا انت بتجيب قهوه وشاي معناته ما جبت شيء.
1: ما والله ما احنا ما نحسبها كذا.
0: ها تحسبها بس عشان وناسه.
1: وناسه وناسه.
0: اه ماجد ماشي، في غش في الموضوع.
1: لا لا ما في غش صدقيني، بس اختلاف الاماكن.
0: طيب يا ماجد يومك جميل، يعطيك العافية.
1: هلا هلا
0: تسلم.
2: فيصل حياك الله.
3: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، هلا ومسهلا يا فيصل.
3: يسعد مساكم جميعا.
2: حياك الله يا فيصل.
3: الله يبقيك.
2: قلنا يا فيصل وش دورك في السفرة او في الكشتة؟
3: صراحة دوري في السفر الشخص اللي مطفي مخه.
2: حلو.
3: أحب أطفي مخي وأشوف وين رايحين أروح معاهم.
2: آه يعني أنت من النوع اللي لا يقول لا إي ولا لا ولا لا دور ولا لا راي، بس يدفع فلوس.
3: صراحات ولا شيء.
2: يعني بس تدفع فلوس.
3: إي لا تأخذ مني لا حق ولا باطل.
2: طيب تحس إنك أنت يعني بتصير من أولويات السفر ولا لا؟
3: بالعكس أنا محبوب بالسفر.
2: آه عشانك مطفي مخك.
3: اي ابدا.
2: طيب
0: ما يعترض.
2: اي ما يقول لا. إيه؟ كويس، هذا هو هذا اللي انا اقصده، هذا الاشخاص اللي انت تستخدمهم في اسلوب الضغط.
0: إيه؟
2: لانه ما يعترض

0: كثير فيتكلم، فخلاص هذا يساعدك على أنك أنت تصل لأهدافك.
1: شوف هذا الشخص كويس، يريحك من النقاش اللي يعني يصير في السفر ويزعل، أن كل واحد يبي مكان معين واللي بفعالية معينة، هذا بالسفر. وإذا كان بالرحلة مثلا كل واحد مثلا يبغى يعني طلعة لها شكل ولها لون غير ومختلف، فتحس أنه لا ما يناسبني، ما تعجبني هذا النوع من الطلعات. هذا الشخص اللي يمشي معك على
0: على اللي تبي.
1: على اللي تبي،
0: وهذا الصح ترى. هذا أفضل، يعني أفضل شخصية ترى في السفر، اللي لا لا إي ولا لا، اللي تبون أي مكان يروح له، بس لا تديني قلعة. يعني لا تاخذني وتديني مكان تقول يلا، ولا اي ولا متحف، بنروح متحف عمره 2000 سنه، شبيبه المتحف 2000 سنه.
1: انا مسافر رايح لمكان يشتهر بهالشيء، ما اروح
0: وش الواو في الموضوع اني انا اروح ازور متحف عمره 2000 سنه؟ ما في فايده
1: من السيارات.
0: وش ايش رايك ان تركنا فيصل؟ هو من اليوم ناسي.
1: انا حاسب منور خلاص.
0: معليش يا فيصل، شفت والله ما صادق، هذا فعلا دوره في السفر كذا، ما كان شيء اسمعنا نسوله.
1: بالضبط، ساكت، بسم الله عليه، ما شاء الله تبارك الله. لا شوف، هو الشخص اللي كذا مسالم هو يريحك الصراحه. خلاص تبينا نروح، يلا اوكي ما في مشكله بنروح. ما لا وما ابي. و أنا صراحة في أشخاص معي في السفر، في الرحلات وفي السفر وفي أي شيء، أي طلعة فيها مهم إنه فيها وناسة وفيها قطة، في ناس معينين ما بيهم معي.
0: أي خلاص هذا يشغلك.
1: ما بيهم معي اللي معهم أطفال، معلش يعني ما بيهم معي.
0: أوكي منطقي.
1: يعني واللي يتنقد واجد، تحس انه يبي ليفل معين في الطلعه، ما يدري هو بنفسه وش
0: وين رايح. صادقه،
1: فما يعني معلش انت تاذيني وتاذي نفسك وتاذي الناس معك. واذا قلت لك يعني موضوع الاطفال ليه، لان الاطفال لهم احتياجات خاصه. اذا تبي طلعه اطفال خلها طلعه اطفال، ليش تخليها طلعه كبار
0: مع اطفال؟ ما تجي، ما تجي،
1: ما تجي، ما تجي ابدا.
0: عرفتي؟ شوفي والاشياء المميزه اللي مثل شخصيه فيصل اليوم يقول انا مطفي مخي، ترى طلباته تلبى. يعني يجيك ثالث يوم رابع يوم في السفر ممكن كذا هو يجي في باله يبي مكان معين، تلقين المجموعه كلهم حتى لو ما يبون المكان كلهم يروحون معه. خلاص يلا بنروح للمكان ساكت، ذا ما قال شيء طول الرحله.
1: انا ترى من الناس اللي ما اعترض، بالذات اذا سفره ما اعترض، خطط اليوم بكره بعده. اهم شيء عندي انه يكون مرتب بالوقت، نعرف متى نصحى، متى ناكل، متى نسوي الفعاليات هذه. يعني بس هذا هو الشخص اللي لا هذا المكان ما يعجبني وهذا المكان ما ادري وش يعني هذا معليش، يعني انت ايش تبي رايح معنا؟ طيب
0: لا، واحرصي بعد ان اللي احرصي بعد ان اللي يروح معك انه مو براعي نوم.
1: يعني هذه بعد نقطه يعني مهمه جدا،
0: لان
1: اهم شيء يعني في الرحله كامله انك ترتاح، بس مو لدرجه انك يعني طول
0: تشبع.
1: الوقت بالضبط لا، طول الوقت نايم معناته راح الوقت علينا.
0: لا معدل السفر
1: ولا تطلعون من غيري، لا تطلعون من غيري.
0: مو بعد كيفك،
1: ايش ما تطلعون من غيري؟ هذه
0: تنام تصحى الساعه 2 الظهر، ايش تسوي بك؟
1: ما اتحمل انا ما تطلعون من غيري هذه. انا خلاص اذا صحيت اعرف اني انا بعيش كل الفعاليات حقت اليوم،
0: وهذا الصح. يعني انت اصلا مفروض نوم، معدل نوم السفر من 4 الى 5 ساعات
1: بالضبط، هذا
0: ترجع انت لديرتك وبتنام فيها على كيفك.
1: صح، اذا رجعت تنام لين تشبع. الرحلات، الطلعات حقت الرحلات، انا من الناس اللي احب ادفع فلوس بس ما احب اسوي شيء مرة. لا تقولوا لي مر المكان الفلاني وجبيلنا شيء، ولا تقولوا لي احجزي شيء، ولا تقولوا كلمي فلانة تجيب لنا شيء، ولا رتبي، ما أبي أسوي ولا شيء صدق. يعني ما
0: أنا مثل وضعك. أنا متى صرت تحت اختبار حقيقي؟ أنا كل حياتي لما أسافر مع أخوياي هو نفس المجموعة اللي أنا أسافر معها، هم عارفيني أنا ما عاد، لدرجة إنه ما عاد يعني خلاص ينسون إنه معهم واحد. سفرتي الأخيرة كنت رايح شغل،

0: متعب جدا. فعرفت فعليا قيمتهم لدرجة والله العظيم اني يعني واحد من العيال اللي ماسك الامور انه هناك انه انا على تواصل معه، انا وصلت للمكان الفلاني خلاص موجود في المكان الفلاني، بتلقى العلامة الفلانية قابل. فحسيت اني اخذت من السفرة، فصدق احترمت الشخص اللي ايش اللي ماسك كل الامور، لانه يمكن احنا نستسهل الموضوع، لكن لا فعليا كل شيء عليك انت، ترى احنا رايحين ننبسط وانت اللي قاعد تشتغل. صح انه معنا ويروح يجي، لكن الهدك عليه، يعني مثلا تاخرنا في شغله معينه ما ندفع شيء معين، من بنحمل المسؤوليه؟
1: طب ما قد صار مثلا انك طلعت مع رحله، خلينا نقول رحله عاديه رايحين بر مثلا، وانصدمت بالاشياء اللي جايبينها والمكان اللي مختارينه، يعني شيء مو على جوك ولا على مكانك ولا توقعتها اصلا؟
0: لا تراني بجيح اعطي وجهه نظر انه خير وكذا، بس يردون عليك الرد اللي انا متعود عليه دائما، انت ما سويت شيء.
1: ما سويت شيء.
0: اسكت.
1: انا ما اقول صراحه،
0: لا انا اعطي وجهه نظري
1: بس ما اقول ما اعطي الموضوع. اي ما اعطيت ليه؟ عشان يرجعون يسوون لي يعني مره ثانيه.
0: لا انا خلاص هم عرفوني، انا اعطي وجهه نظري، بس للاسف اعرف ان وجهه نظري يعني مضروب بها عرض الحائط، بس في النهايه الرد في النهايه الرد يعني انت توك جاينا اصلا
1: جاي. بس حلو وسالم مع نفسك.
0: اي عادي خلاص، هو بيشيل عني كل شيء، انا مرتاح. وبعدين خوي يعني انا عارف وش كنا لي وش كنا له من الحب والاحترام، فكلام في الهواء فخليه يقول.
1: والله حلو الواحد متصالح مع نفسه،
0: لان هذه امكانياتي عارفها.
1: الامكانيات مشكله، بس فعلا اللي يحب الناس يخدمونه لا تقول ولا
0: نعم. لا تعطي تخيلك ما تسوي شيء وتقعد تنتقد، يعني ممكن انا اقول لك انتقادي ترى يكون بطريقه مثلا كوميديه شويه او يعني شيء عادي وجهه نظر، لكن لا في ناس لا سبحان الله بجحين، انت ما سويت شيء وقاعد تقول غلط واللي قاعدين يسوون. طيب يشتغل
1: صح.
0: طيب احنا في فتره من الفترات قبل
1: شيء عط راي عط فكره يعني خل يعني علم الناس انت وش تبي من قبل. ما تقول خلاص انا معكم انا معكم انا معكم، وبعدين يوم تتفاجئ بالشيء الموجود تبدا لا،
0: لانه بعض الناس ترى يعتقد انه خلاص انت دفعت فلوس ولا دفعت قطه معناتها انه لا مو صحيح، انت نفس اللي انت دافعه ترى الناس دافعينه
1: بالضبط،
0: بس انت الفرق بينك وبينهم الناس هذه عطت من وقتها وجهدها وبحثت وفكرت وانت نايم
1: صح،
0: جيت بشنطتك ومشيت. هذه الاشكاليه.
1: طيب نرجع للاتصالات، معنا سلطان.
2: اهلا
1: وسهلا. يا هلا ومرحبا، وعليكم السلام، تفضل سلطان.
2: والله مساء الخير.
1: مساء النور. طيب ال- ال- ال- السؤال يقول وش دورك في الرحلة؟
2: منظم الرحلات.
1: أنت منظم الرحلات.
2: أكيد.
1: وش تنظم بالضبط؟
2: والله أكلم الشباب.
1: أي.
2: وصور فلوق وشغل كده.
1: تصور فلوق.
2: عندنا قناة في اليوتيوب تبونها؟
1: ما شاء الله، أجل محترف في الشغلة.
2: يعني تقدر تقولين
1: ما شاء الله تبارك. طب اسمعني سلطان، ما قد صار كذا نظمت رحلة واعترضوا عليها ما عجبتهم؟
2: ما يقدرون.
1: ليه وش ماسك عليهم؟ فيديوهات قول. ما دام الدعوة فيها فلوق وقناة في اليوتيوب.
2: فلوقات خاصة إذا ما يطلعون معي أنا أبيعها.
1: ما شاء الله عليك يا سلطان، يعطيك العافية، يومك جميل إن شاء الله.
2: الله يعافيك.
1: شكرا جزيلا لك.
2: أقول كلمة معلش بس وش القناة؟
1: إذاعة الرياض.
2: أهلين أهلين شباب الرياض جميعا، حاب أقول لكم نهار سعيد.
1: يعطيك العافية. شكرا لك. بس أنا قدنا بالليل ما عدنا بالنهار أصلا. شكرا جزيلا لك يا سلطان، يعطيك العافية. نقول موضوع الرحلات يعني ترى كل رأي يعتبر حساس
0: صحيح،
1: خصوصا لما نصير مثلي أنا ورائد ما نحب نسوي شيء، نحب ندفع بس ما نحب نسوي شيء. إذا ما يعجبك لا تروح أو عطهم رأي. ترى هذه نقطة حساسة مرة عندي
0: صحيح.
1: لأن الشخص اللي ترى يبذل مجهود ويفكر ويحاول يخطط ويرتب ويشوف إيش الأشياء، يعني هو يهتم برحلتك من أولها، من أول ما توصل للمكان إلى
0: عشان تكون مبسوط
1: تطلع منه
0: إيه؟ صحيح.
1: كل هذه الأشياء هو ترى يسويها، فلازم يعني يكون في امتنان حتى لو ما كان شغله حلو مو على مزاجك. بعد ما تطلع خذ عهد ووعد على نفسك أنك ما عاد تطلع.
0: إيه خلاص بدون ما تنتقد لأنك بالضبط. ما سويت شيء خلاص قرر. إيه يا سلام عليك،
1: هذه هي النقطة اللي دايما أنا عندي مشكلة فيها مع الناس، لا تنتقد لا تعطي رأيك، إذا أنت ما سويت شيء لا تعطي رأيك، إذا أنت بتسوي وعندك

0: رأي قولها من أول عشان يصير في نقاش وخلاص يعني.
1: لا تخلي لهم مجال عليك أساسا.
0: هذا هو.
1: طيب
0: خلصنا.
1: خلصنا.
0: خلصنا فقرة المستمعين والمستمعات. ما زلنا معكم طبعا في برنامج هوا بلادي. بروح الفاصل وراجعين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. ونتوقف مع هذا الخبر. هيئة الفنون البصرية تستعرض أبرز منجزاتها خلال عام 2025 بالتزامن مع إصدارها تقريرها السنوي لعام 2025. استعرضت هيئة الفنون البصرية أبرز ما تحقق خلال العام من برامج ومبادرات أسهمت في دعم قطاع الفنون البصرية وتعزيز حضور الممارسين من المملكة محليا ودوليا.
1: خلال هالعام استقطبت معارض الهيئة وبرامجها ومبادراتها أكثر من 33 ألف زائر، من أبرزها معرض سيرة ومسيرة الذي سلط الضوء على الإرث الفني الفنان السعودي الرائد سعود العبدي، إلى جانب أسبوع فن الرياض الذي جمع الفنانين وصالة العرض والمؤسسات الثقافية والجمهور ضمن برنامج متنوع من المعارض والفعاليات.
0: أيضا نظمت الهيئة النسخة الثالثة من جائزة المملكة للتصوير الفوتوغرافي التي صاحبها معرضا حين يهمس الضباب وحي عينك في حي جميل بجدة، قبل أن ينتقل معرض حي عينك إلى مبنى أبازيا في مدينة البندقية بإيطاليا، مقدما نماذج من التصوير الفوتوغرافي السعودي المعاصر لجمهور دولي. وشهد العام كذلك إقامة معرض أحمد ماطر الهوائي في مدينة شنغهاي ضمن العام الثقافي السعودي الصيني، في إطار جهود الهيئة لتعزيز التبادل الثقافي وإبراز الفنون البصرية السعودية على المنصات الدولية.
1: واستفاد أكثر من 380 فنانا من البرامج والمبادرات التي قدمتها الهيئة، وذلك بين أكثر من 1920 طالبا قدمت عبر الدعوات المفتوحة. وشملت هذه البرامج إقامة التقاء وبرنامج التوجيه والإرشاد الفني وجسور الفن وزوايا وأفكار، إلى جانب سلسلة من الحوارات المفتوحة التي أسهمت في دعم التبادل المعرفي والتطوير المهني والتعاون الدولي.
0: أيضا نفذت الهيئة أكثر من 160 تفعيل للفنون البصرية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب برامج للتبادل الثقافي والإقامات الفنية والمشاركة في عدد من المعارض والفعاليات الدولية، بما يسهم في تعزيز الترابط والنمو ضمن منظومة طبعا الفنون البصرية.
1: واستنادا إلى ما تم تحقق خلال 2025، تواصل الهيئة خلال عام 2026 تطوير برامجها ومبادراتها لدعم قطاع الفنون البصرية وتمكين الممارسين وتوسيع فرص التبادل الثقافي وتعزيز حضور الفنون البصرية السعودية إقليميا ودوليا، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وترسيخ مكانة المملكة وجعلها وجهة عالمية للثقافة والإبداع.
0: طبعا لمزيد من التفاصيل يمكنكم طبعا زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الفنون البصرية والاستزادة من هذه المعلومات.

طبعا احنا في برنامج هو بلادي دائما نواكب كل الفعاليات التي تقدم من خلال مختلف مناطق المملكة، من خلال طبعا جولات مراسلينا وزملائنا.

المراسلين والمراسلات في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة طبعا إلى اللقاءات اللي ننظمها مع ضيوفنا وكذلك الأخبار اللي نضمنها طبعا من خلال البرنامج. احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، طبعا وصلنا لساعتنا الأخيرة وما زال لدينا العديد، بس بنروح الفاصل وراجعين.

0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

بإني ظلمت نفسي ظلما.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفسك؟

0: إذاعة رياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
1: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: أنا يرحمك بالطريق
0: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: عشتوا عشتوا الله الله عشتوا.
1: هوا بلادي هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وأيضا في جولتنا حول مناطق المملكة. خلونا نروح لزميلنا مرزوق العردان من حائل. حياك الله مرزوق.
1: يا هلا وسهلا أختي تهاني، وأيضا الزميل بندر وكافة الزملاء طاقم البرنامج.
2: مين بندر؟ مين؟ تعال مرزوق ثاني مرة تعيدها، ترى عشان مررتها المرة الأولى الحين ماني ممررها. مين بندر؟
1: بندر ضيفي.
2: اوكي، قص على بالي تقول رائد.
1: رائد بشاري، هذا معروف.
2: طيب
1: ما يحتاج
2: تصرفها دايمك هذا
0: مخرج على طول.
2: على طول يلا
1: مخرج سبعه.
0: حياك الله يا مرزوق.
1: يا هلا وسهلا فيكم، واهلا وسهلا في المستمعين الكرام، وهذه فرصه سعيده اخوي رائد. بس انتبه اخوي رائد، ترى انت برضو امس قلت اسمي غلط.
2: اوكي، واحده بواحده.
1: يلا العبدان، مو العبدان، العردان.
2: العردان سم طال عمرك. يلا
1: الله يحييكم، اهلا وسهلا فيكم من جديد، وتحيه طيبه من محافظه جميله، من اجمل محافظات منطقه حائل. صراحه احنا مقصرين في حق هذه المحافظه دائما، لانه يمكن ربما البعد شوي هو اللي بيخلينا ما نتواصل معهم كثير. فهي محافظه سميره، محافظة جميلة ورائعة تقع على جنوب منطقة حائل. وأنا الآن والزميل بندر الفنان التشكيلي المعروف، نحن نتواجد في معرض، والله يعطيه العافية، ونقول لك حياك الله أخوي بندر، يا هلا وسهلا فيك في برنامج هوا بلاد.
3: يا مرحبا، يا هلا بالجميع، يا هلا، شرفتوني والله.
1: الله يحييك أخوي بندر. أخوي بندر، أنت أقمت هذا المعرض ما شاء الله بجهود ذاتية، ما شاء الله يعطيك العافية، ما قصرت حتى أنه تقريبا في منزلك يعني، والحضور مجاني، وهذه مبادرة منك تشكر عليها.
3: الحمد لله والثناء والشكر. نعم. وفقني الله سبحانه وتعالى أني أصيغ خبرتي التعليمية 25 سنة مادة التربية الفنية، وأطلع خبراتي، وأني أزرع الثقة لدى المجتمع بالفنون التشكيلية.
1: ما شاء الله تبارك الله، وشيء جميل جدا هذه المبادرة، وأنه يشارك كل يعني إنسان عنده مثلا هواية، أو عنده مثلا يعني يفكر في حاجة فعلا، خصوصا أنه في الصيف، لأنه أنت عارف الصيف الزيارات تكون ما شاء الله على أشدها بين مناطق المملكة ومحافظاتها، فهذه الزيارات تحتاج إلى حراك ثقافي وحراك أيضا سياحي ترفيهي في نفس الوقت. وانت ما شاء الله ما قصرت، اقمت هذا المعرض، كان حضور مميز، ولا زلت تستقبل الزوار، ينطيك العافيه في معرضك. خلينا نتحدث عن بدايات الفكره في هذا المعرض، وبداياتك كفنان تشكيلي.
3: بداياتي طال عمرك، انا خريج كليه المعلمين حائل عام 1423 هجري.
1: ما شاء الله
3: خدمت الحمد لله 25 سنة قطاع التعليم لهذا الوطن، ولا زال عندي الكثير ما أقدمه.
1: ما شاء الله.
3: وبداية فكرة المعرض الشخصي، وإن يكون أول معرض على درب زبيدة، معرض تشكيلي، جت قبل 3 سنوات. خلال سنة الحمد لله كرست جميع الخبرات، وكتبت كتابه لدراسة جدوى وش الأساليب اللي يعتمد عليها لأخرجه المتلقي. وفقني الله سبحانه وتعالى بخبرتي أني أنقل كم أسلوب فني بشكل مختلف، وطلع الحمد لله عندي زخم عالي من اللوحات، تم الحمد لله عرضها بالمعرض ونالت ذائقة الجميع، يا رب لك الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله. طبعا
3: والخطة
1: انت...
3: وأضيف حاجة أن بداية أول لوحة، طبعا الدراسة مدة سنة، وبداية أول لوحة كانت بتاريخ 1/1/2025. من هنا انطلقت بداية أول لوحة، والحمد لله توصلت العدد هائل، جاوز 500 عمل فني ما بين لوحة وقطعة فنية، وتم عرضها الحمد لله بشكل احترافي عالمي بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله، خلال 7 أشهر يعني،
3: خلال سنة وسبع أشهر أو 8 أشهر، من أول طقة مسمار إلى آخر تعليق لوحة من البداية للنهاية، تقريبا من اقول لك من 1/1/2025 الان سنه وسبعة اشهر.
1: نعم نعم سنه وسبعة شهور ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا قبل ما نطلع الهواء اخو بندر انت ذكرت لي قصه هذه اللوحه اللي انت عرضها لي جنبك هذه، فيا ريت لو تحكي لنا قصتها هذه وعلاقه الوالده، حتى انك سميتها باسم الوالده.
3: نعم اللوحه ككل سميتها باسم مرزوقه. جمعت أفراد العائلة جميعهم بلوحة واحدة تحت غطاء أسرة، والحمد لله الله يخلينا الوالدة الله يطول بعمره هي اللي ربتنا وهي اللي طلعتنا رجال يا ربي لك الحمد.
1: الحمد لله
3: جمعت جميع أفراد الأسرة تحت غطاء مرزوقة ككل، واختصيت عمل الوالدة أيام ما كانت تطريز وما كانت تسوي الجلد الحرفة اليدوية.
1: نعم.
3: وبعض مقتنياتها الشخصية القديمة الموروثة عن أمه وأبوه وجده وجدته حاولت أني أصيغها وأسميها لوحة طاقة الصحراء، والهدف منها أن كانت أني أحاول أجسد أنا أربط الأصالة والماضي والتاريخ والإرث بالفن المعاصر الحديث، والحمد لله جمعت ما بينهن وطلعت بها الصورة الجميلة والاحترافية العالية اللي ممكن أول لوحة على مستوى العالم أحد يصيغ العكة والسمن البري بهالطريقة هذا ويجمع له قطع نادرة من مقتنيات الوالدة.
1: نعم جميل جدا أنه يكون الواحد عنده يعني تفكير ليس بالفن التقليدي، يعني أنت ما شاء الله تبارك الله يعني لديك مبادرات أو أفكار جدا تضاف للفن التشكيلي، فأنت ضفت الكثير حقيقة في هذه اللوحة وهذه اللوحات المعروضة الآن.
3: الحمد لله. طيب. الحمد لله.
1: طيب أخو بندر بالنسبة للمستقبل الفن مثلا، احنا دائما نتكلم عن المستقبل والمستقبل، والحمد لله مستقبلنا باهر بوجود مثل هؤلاء اللي انت منهم المبدعين المبادرين الفنانين. طبعا جمعية الثقافة والفنون بمكتب حائل دائما يعني مشاركة في المناسبات، لكن ربما أن تحتاج مثلك يعني يبادر، وإنت ما شاء الله لديك مبادرات وأفكار جديدة، خلينا نتحدث عن هذه النقطة مثلا.
3: الحمد لله رب العالمين، أنا بما أني مواطن

0: وطن يستاهل التضحية، وأنا جندي من جنوده بما أملك من خبرة على من باب التعليم وما أملك من خبرة، حاولت أني الحمد لله أني أقدم الفن بلغة عصرية بسيطة يفهمها المجتمع كافة، وهذا واجب علي تجاه ديني ومليكي ووطني. فمن باب هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن العمل هذا يلقى أصداء، والحمد لله جميع الإدارات الحكومية والوزارات، ممثلة وزارة الثقافة والفنون، وممثلة وزارة الإعلام، ومفردا بإمارة منطقة حائل، كلهم لهم دعوم وشركاء نجاح في في في في إنجاح هذا المعروض.
1: نعم أكيد. طيب مالك في أنا ذكرت لي أنت قبل ما نطلع الهواء أنه لديك مبادرة مع دورة التربية، مع أيضا كان ودك أنك تشارك معاهم أيضا في بعض الجمعيات مثلا.
0: نعم أما بقول لك المبادرات، نعم طبعا من جهة تعليمية هذا واجب أساسي مو مبادرة، أما من جهة خدمة هالمجتمع على مجال وزارة الشؤون الاجتماعية عندي إن شاء الله بإذن الله قريبا مبادرات أني أقدمه لدور الأيتام والأطفال لغسيل الكلى، مبادرات مجانية لوجه الله سبحانه وتعالى بأي فن يحبون أن نعلم أطفالنا أو شبابنا، وأنه إن شاء الله يكون له مخرجات ومعرض قائم بحول الله وقوته. وهذه من واجب ديني وخدمة الوطني أني الله سبحانه وتعالى مكنني وأعطاني خبرة وفي مجال أني أنفع المجتمع اللي عايش به، هذا من دواعي سروري يعلم الله.
1: بارك الله فيك أخوي بندر، وإن شاء الله تعالى اللقاء القادم بإذن الله تعالى حيكون وأنت تشارك في معارض دولية وأيضا تنافسية بإذن الله تعالى بفنك وإبداعك وتميزك. شكرا لك بندر
0: بإذن الله. شكرا.
1: من محافظة السميرة مدينة الجفال، شكرا لك.
0: شكرا لك. شكرا
1: أيضا الشكر لكم مستمعين الكرام، والآن إلى زميل رائد بن شري. رائد بن شري
2: لا زميلة تهاني
1: وتهاني عطيل
2: الله يحفظك مرزوق ما
1: يعني
2: قصر،
1: يعني سحب علينا رائد ها
2: معلش يعني تعرف حال الدنيا
1: يلا
2: الله يحفظك مرزوق، شكرا جزيلا لك طبعا، وشكر موصول لضيفك الكريم، واتمنى لكم يوم جميل ان شاء الله.
1: حياكم الله.

0: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
1: يلا جاهزين يا شباب.
0: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج
2: مع عكرمة ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
0: يا حمد بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. نرحب فيكم ونتمنى لكم طبعا يوم جميل. يمكن وصلنا دقائقنا الأخيرة من البرنامج، لكن ما زال لدينا العديد من الموضوعات والأخبار وكذلك المراسلين والمراسلات اللي متواجدين معنا في حلقة اليوم، وما زال لدينا أيضا ضيف إن شاء الله راح نتحدث معاه عن الذكاء الاصطناعي اللي أصبح اليوم أكثر من مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة، بل شريكا في اتخاذ القرار، خصوصا في تخطيط الرحلات واستكشاف الوجهات السياحية وأيضا اقتراح البرامج السياحية وكذلك التعرف على المعالم والفعاليات وغيره طبعا من التوصيات. وما يخفاكم طبعا دور الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. ضيفي في هذا الموضوع المهندس راكان عادل رشيد، مهتم في مجال الذكاء الاصطناعي، للحديث حول التطبيقات والتخطيط وتخطيط هذه التطبيقات لرحلات السفر. حياك الله مهندس راكان.
1: الله يحييك، اهلا وسهلا سامة.
0: يا هلا ومرحبا فيك. اليوم الذكاء الاصطناعي يمكن صار هو الوجهة الأولى إذا بغيت تخطط لرحلة أو لزيارة مكان معين، فكيف أصبح الذكاء الاصطناعي قادر على تخطيط رحلة كاملة متكاملة من بداية تخطيط الرحلة وإعداد البرامج إلى نهاية الرحلة بشكل كامل؟
1: ممتاز. أول شيء بسم الله صلاة ورحمة الله، بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة وسعد بأن أكون ضيفكم هذا اللقاء، والموضوع المطروح جميل جدا بنظري، فمن التقنية المجال اللي أعمل فيه وطبيعة ما نعمل عليه تتقاطع مع تسهيل حياة المواطن وخدماته اليومية. أما السفر والسياحة فهي المساحة التي نلتقي فيها جميعا، فاعذروني مقدما ممكن لو لما يجتمع الموضوعين يصعب الاختصار، فالله يعينكم عليه.
0: بالعكس، يعني احنا نحب الاستزادة من هذا الموضوع، لكن فعلا يعني هو سؤال كيف استطاع فعلا الذكاء الاصطناعي اليوم انه يعد برامج تناسب كل الاهتمامات، كل شخص على حسب اهتماماته.
1: ممتاز. هو فعلا يعني إجابة على نقطتك الاولى في انه كيف انه قاعد يخدم للجميع وهل هو قادر بشكل كامل، ممكن الإجابة الأساسية أن أقول لك فعلا قادر، بشرط أن الشخص يعرف الأدوات الصح ويعرف كيف يستخدمها. هذه النقطة الجوهرية، الأداة ممتازة لكن النتيجة تعتمد على من يستخدمها. من قبل كان الإنترنت مساعد في السفر، بحيث تبدأ تقارن تقرأ، لكن أنت اللي جمع القطع اللي بنفسك. الإضافة للذكاء الاصطناعي هو الجزء الناقص، أنه يفهمك شخصيا ونهم الأدوات المتعارف عليها مثلا كلود أو تشات جي بي تي كلها متاحة للجميع. فمثال ممكن الشخص يقول له في جملة واحدة، عندي مثلا 5 أيام مع الأهل وطفلين تحت 7 سنوات، ميزانيتي كذا وأبغى طبيعة وهدوء والأكل حلال مثلا. فالجملة هذه فقط فيها أكثر من 6 قيود متداخلة، محرك البحث التقليدي ما راح يقدر يعالجها، لأنك تضطر تبحث عن كل قيد الحالة وتجمعهم بنفسك. فالذكاء الاصطناعي باختصار يترجم قرارات فعلية على أكثر من طبقة.
0: ممتاز، جميل جدا. نعم، الآن يعني ذكرت أنت كمثال بسيط أنه يحط يعني النقاط الأساسية ويبدأ يخلي التطبيق يعمل على تزويده بأهم الأمور اللي ممكن يسويها في المكان. سؤال، يعني في بعض الناس إلى الآن عنده شك في موضوع دقة الذكاء الاصطناعي في العمل كمرشد، يعني احنا ما نستغني عن المرشد السياحي، يعني الانسان الطبيعي اللي نقدر ناخذ ونعطي معاه، لكن يظل انه فعلا الذكاء الاصطناعي ممكن يوفر لي بعض المعلومات ولا لا؟
1: صحيح، هو نقطة مهمة ان لا ينصح بالاعتماد عليه اعتماد اعمى، خصوصا مثلا في المعلومات الحرجة، المواعيد والتذاكر والامان المنطقة مثلا، مو بسبب ضعف الجودة، لكن في هذه الامور الخطأ وارد وممكن يحصل،
0: خصوصا إذا هو رايح لمكان جديد أول مرة يزوره، فممكن يعني تستشكل عليه بعض المعلومات وبالتالي ممكن يعرض نفسه للخطر يعني باعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل. طب عندي سؤال الحقيقة، يعني هل الذكاء الاصطناعي ودقة معلوماته تختلف من منطقة لأخرى، يعني من مدينة من مكان ولا لا؟
1: طبعا يعني هي تختلف الدقة حسب الدولة وحسب المنطقة والمدينة. كل ما كثرت البيانات المتواجدة في الإنترنت بخصوص المدينة هذه، فكل ما دقة الذكاء الصناعي صارت أفضل. على سبيل المثال، أحد النقاط الممتازة اللي ساهمت في تحسين جودة الذكاء الصناعي داخل السعودية وهي شركة سياحة بادرت بخدمة تمكن البرامج العالمية والذكاء الصناعي في أنه يوصل لجميع بيانات السعودية، واللي هي المبادرة اللي أطلقوها بعنوان Saudi Data API، بحيث أنها توضح وتعطي البيانات هذه لجميع البروفايدر. فأكيد هي تفرق على حسب المنطقة بحسب البيانات اللي الناس يشاركونها في الإنترنت.
0: طيب خلينا نتكلم عن التطبيقات. شات جي بي تي يمكن أشهرهم على رأس القائمة، غيره إيش من تطبيقات ممكن أنها أيضا يعني تعطيني نفس الفعالية والخدمة؟
1: طيب ممتاز. ممكن هو فعلا زي ما ذكرتي الأساسية والمعروفة شات جي بي تي، أيضا فيه كلود وهذه من التولز المتطورة حديثا، وهي تسمى مساعد عام تفكر معك وتخطط وكذا بشكل بسيط. لكن في أشياء مهمة خصوصا في السفر وخصوصا في تطبيقها داخل السعودية، واللي هي عندنا تطبيق المسافر. الشخص يقدر يستخدمه داخل شات جي بي تي، بحيث أنه داخل شات جي بي تي يقدر يسأل عن مثلا الفنادق المعينة ويبحث عنها بالتفاصيل، يقول والله مثلا أنا أبغى يكون الفندق فيه مثلا مسبح أطفال، يحدد الفندق المناسب والمنطقة المناسبة. وفي أيضا خدمة نورة في روح السعودية، هذه خدمة أطلقتها الهيئة السعودية تساعد في أن النورة هذه بتكون هي المساعدة الشخصية للخدمات الموجودة داخل السعودية، بحيث أن السائح خصوصا مثلا الأجنبي لما يبحث عن تفاصيل داخل السعودية توضح له بكل الأمور والفعاليات المتواجدة.
0: ممتاز، جميل جدا.
1: في فئة اسمها اللي هي تطبيقات تخطيط الرحلة الذكاء الصناعي، تكون مخصصة للسفر.
0: حلو.
1: هذه الآن يعني ما أثبتت جدارتها بكثرة، لكن الخدمة الأوضح للمستخدم اليوم اللي هي الحجز بالمحادثة، وهي متاحة الآن وإنك تحجز وتتكلم بلغتك الطبيعية.
0: ممتاز. طيب في الرموز يعني أصبحت تستخدم خصوصا في المتاحف المواقع التراثية مثل QR، وهذه الجولات يعني طبعا التفاعلية والشرح الذكي، كيف يعني أسهم الذكاء الصناعي وهذه الرموز تحديدا في تطوير تجربة الزائر داخل هذه الوجهات؟
1: ممتاز، سؤال جميل. هو فعلا الذكاء الصناعي في المعارض أو المتاحف والمواقع التراثية بشكل عام له أثر، ويتفصل على نوعين، في نوع اللي هو نوع اللي نراه وفي نوع خلف الأضواء، والثاني في تقديري أعمق يعني كأثر. أولا اللي هو الجانب المرئي اللي تفضلتي بذكره، الQR والجولات التفاعلية، هذه نقلة كبيرة، لكن جوهرها ما هي في التقنية نفسها بل في التحول من معلومة ثابتة إلى شرح يتكيف مع الزائر. يعني اللوحة التقليدية تعطي جميع النص نفسه، الطفل والمختص والأجنبي، لكن الشرح الذكي يختلف باختلافك، يبسط الطفل ويتعلم مقال المختص، وأيضا معه تأتي الترجمة الفورية

0: للنقوش والمخطوطات ثم الواقع المعزز الذي وانت ممكن واقف في مكانك وضح لك التراث والموقع الأثري كما كان قبل مثلا 1000 عام.
1: جميل جميل جدا.
0: فالفرق ببساطة يعني تقرأ التاريخ أو تعيشه لحظة. وآخر نقطة في الموضوع هذا اللي هو الجانب الخفي، أكبر أثر للذكاء الاصطناعي هو ما لا يراه الزائر. من أحد الأمثلة إدارة تدفق الزوار، يتنبأ بالازدحام ويوزع قبل أن يحدث، وهذه موجودة حاليا وهي خدمة مطورة من سدايا اسمها بصير.
1: جميل جدا. جميل.
0: عندك مثلا حفظ المقتنيات وتحليل سلوك آثار وغيرها من الكثير من الخدمات والنماذج السعودية الجميلة والمتكاملة لخدمة السياح.
1: طيب الموقع اكتشف عسير طبعا حصل على تصنيف ضمن قائمة أفضل 10 مواقع عالميا لمحبي السفر. سؤالي في ذا الموضوع، هل تتوقع أنه يصبح الذكاء الصناعي في

0: السفر، فإجابتي لا لا لا لا يستبدل المهنة، لكن يكون فيه فرد داخلها. واللي أقصد أنه مثلا المكاتب اللي بتختفي هي اللي ما تستخدم التقنيات هذه، لأن منافسها ما عاد هو مكتب آخر فقط، منافسها صار في الجوال العميل نفسه. لكن المكاسب اللي تتمناها هي بالعكس بتكبر، وسبب اقتصادي بسيط، يعني التقنية تأخذ عنها الجزء المتكرر، واللي هو تخفض تكلفة العميل، وإذا خفض تكلفة صار يقدرون أخذ يخدمون أكثر من العميل. يركزون على الجزء اللي يحتاج إنسان فعلا، الضمان والمسؤولية والنظرة البشرية للموضوع.
1: فعلا يمكن هذا يعني رد على نقطة دائما، يعني دائما هذه النقطة تثار، أنه في كثير من الوظائف سيئة تم استبدالها بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي، لكن يظل في تأكيد دائما أنه لابد من العقل البشري بجانب الذكاء الاصطناعي للوصول لأفضل النتائج.
0: بالضبط، فعلا خير ما قلتي، هو يساعد الموظف ويحسن من أداء البشر ويسرع من إنتاجية أكثر من أنه يخدم.
1: الله يعطيك العافية مهندس راكان، شكرا لتواجدك معنا اليوم، أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لكم اللقاء الجميل، إن شاء الله أفدتكم وأفدت مستمعين لو بالقليل.
1: ما قصرت، الله يحفظك.
0: في أمان الله.

هناك في شرق مملكتنا الحبيبة، حيث تشرق الشمس وتتنفس الأرض نسيم الحياة، تطل من بين الرمال واحة غناء، أكبر واحات الأرض وأجملها، تترامى بمشهد آخذ على مد البصر. في واحة الأحساء تصطف نخيل باسقات تلوح في الأفق وتتقاسم مع الشمس نورها، ثم تلقي بظلال سعفها على أرضها وتغذيها عيون الماء من حولها التي شكلت سر صمودها منذ آلاف السنين. تزخر واحة الأحساء بأكثر من 2,000,000 نخلة، وتنتج أكثر من 200,000 طن من التمور سنوياً، فهي من أهم الواحات الزراعية في العالم، متصدرة قائمة اليونسكو للتراث العالمي وموسوعة غينيس العالمية. ومنذ قديم الزمان ونخيل واحة الأحساء تجود بطلعها ونضيد تمرها وتنتج أطيب التمور وأجودها. ومن بين عشرات أصناف التمور التي تحتضنها تتدلى عناقيد الإخلاص، الذي زاد من شهرتها لما يمتاز به من مذاق فاخر، حتى غدا سفيراً لتمور الأحساء في الأسواق المحلية والعالمية. احتضنت المملكة واحة النخيل وأولتها عناية فائقة، حفاظاً على إرثها الزراعي العريق وصوناً لمكانتها التاريخية والاقتصادية، حتى غدت واحة الأحساء نموذجاً عالمياً في استدامة الواحات ورمزاً للعطاء الذي لا ينضب. وإلى هنا ظلت واحة الأحساء حكاية تروى مع كل موسم حصاد، ورمزاً للنماء والرخاء.

من هوى بلادي ونسيم نخيلها، ومن عيون الماء إلى ظلال نخيلها ننقلها لكم.

مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا اليوم برنامج هوا بلادي. كل الشكر اللي شاركونا في فقرة المستمعين والمستمعات، والشكر كذلك موصول لفريق برنامج هوا بلادي من الإعداد عايشة الزير، ومن التقديم كنت أنا معكم تهاني عطيف وزميلي رائدة بن شري، والشكر موصول لمخرجنا ومنفذ هذه الحلقة المبدع منور البريك. نشوفكم بكرة إن شاء الله في هوا بلادي. مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج طبيبك، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبد الله العبيد. بنتكلم هذا الأسبوع عن التصلب المتعدد، هل هو مرض مناعي؟ هل هو يعطل إشارات المخ للجسم؟ هل النتيجة قد تكون تنميل، دوخة، تعب مفاجئ بدون سبب واضح؟ طيب كيف ممكن أن نكتشفه؟ وش أحدث العلاجات اللي تبطئه؟ والأهم كيف يتعايش معها المريض؟ كل هالإجابات بتكون مع الدكتورة هند النجاشي، استشاري مخ وأعصاب، تخصص في التصلب المتعدد. حياك الله دكتورة.
1: حياك الله أستاذة حورية، وأهلا وسهلا في المستمعين. وفي البداية أحب أشكرك شخصيا وأشكر إذاعة الرياض على اهتمامكم وتسليط الضوء على مرض يعني مهم وشائع مؤخرا ويصيب فئة صغيرة من الشباب.
0: أكيد هذا واجبنا طبعا جميعا. بداية دكتورة هند، لما نتكلم عن التصلب المتعدد، ما هو التصلب المتعدد بداية، وهل هو مرض وراثي أو أنه معدي؟
1: طيب، أول شيء التصلب المتعدد، أو أحيانا ممكن تقرؤون أو تسمعون التصلب اللويحي، هو نفس الشيء، هي مترادفات. فهو مرض عصبي مناعي، يعني في خلل في الجهاز المناعي يؤدي إلى حدوث التهابات في الأعصاب، وبناء عليه تظهر الأعراض. ليس مرض معدي وليس مرض وراثي، هو مرض عشوائي قد يصيب أي شخص لأسباب مختلفة، ومو كل الأسباب إلى الآن واضحة يعني تماما.
0: طيب دكتورة، ليش الأعداد زادت في السنوات الأخيرة؟ صرنا نسمع عنها كثير يعني.
1: هو صح، يعني في زيادة في الأعداد، زيادة الأعداد هذه لها أكثر من تفسير. التفسير الأول أنه صار في وعي، صار في تطور في الفحوصات، صار في يعني الخدمات الصحية توسعت، وصار أي مريض يقدر بسهولة يوصل لطبيب أعصاب ويعمل رنين مغناطيسي، فازداد تشخيص الحالات. يعني في كثير مرضى ممكن لهم سنين ما كانوا عارفين التشخيص، بس مؤخرا صار التشخيص أسهل وأدق، وصار المريض حتى لو في أعراض بسيطة يبحث عن السبب. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه فعلا في نمط ازدياد في كل أنحاء العالم، الأمراض المناعية ومنها التصلب المتعدد، لاحظنا أنه في زيادة في الإصابة في كل مناطق العالم. السبب إلى الآن ما هو معروف، لكن قد يكون سبب بيئي بسبب كل التغيرات ونمط الحياة اللي صرنا نعيشها الآن.
0: نعم. طيب دكتورة، وش الأعراض المبكرة اللي يجب أن لا يتجاهلها أي شخص، وقد يعني تعطيه علامات مبكرة أنه هذا والله تصلب متعدد؟
1: طيب، هذا سؤال حلو ومهم. هو مشكلة التصلب المتعدد أعراضه مختلفة وتختلف من شخص لآخر، بس هي أعراض عصبية حسية. مثلا يكون في فقدان أو ألم في العين مع فقدان للنظر أو غباشة في النظر، مو شرط يكون فقدان كامل، لكن كأنه المريض يناظر من زجاج كذا في ضباب أو غير واضحة. ممكن يكون في فقدان للإحساس أو إحساس مزعج زي التنميل أو الخدران في جزء من الجسم. ممكن يحصل في اختلال في التوازن، ضعف في اليدين أو في الأرجل. لكن مرة مهم أنه أي شخص معرض لأعراض زي كذا بس تكون عابرة، مثلا أي أحد ممكن يجي تنميل خدران بسيط يقعد ثواني أو دقائق ويختفي، ممكن فجأة كذا نحس الرؤية غبشت وتختفي. مهم أن تكون هذه الأعراض مستمرة أكثر من 24 ساعة، ما هي أعراض مؤقتة، ويكون يعني محدد. مثلا في شخص يقولك عندي تنميل في كل جسمي، هذا غالبا ما هو عرض تصلب، غالبا عرض ضغط، ستريس، حاجة مشابهة. مثلا غباشة في كل العينين، هذه ما تجي مع التصلب، غالبا يصيب عين واحدة. مثلا تعب، إعياء عام، هذه ما هي من أعراض التصلب، ممكن تكون أمراض أخرى. لكن مهم أن تكون الأعراض حقتنا زي ما قلنا تستمر أكثر من 24 ساعة، وصراحة لما تكون في أعراض تستمر أسبوع أو أسبوعين، وتكون في منطقة محددة يسهل وصفها. فهذه هي الأعراض اللي ممكن يعني تخلينا نفكر أنه التصلب المتعدد هو التشخيص المحتمل.
0: طيب دكتورة، أنت ذكرتي عن النظر واضطراب النظر، ما علاقة العلاقة بين اضطراب النظر والتصلب المتعدد؟ خاصة البعض ممكن يكون عنده تجي فجأة مشاكل في النظر يعني دون سابق إنذار زي ما يقولون، فهو يعتقد أنها أحد الأسباب التصلب.
1: طيب، طيب، فهو التهاب العصب البصري اللي هو يعتبر جزء من الجهاز العصبي، واحد من أكثر الأعراض الشائعة للتصلب المتعدد. تقريبا 50% من الناس المصابين بالتصلب المتعدد يكون قد حصل لهم التهاب في العصب البصري، أو قد يكون هو أول عرض. طبعا التهاب العصب البصري غالبا يكون في عين واحدة، ما يكون في العينين. يبدأ المريض يشعر بألم، صعوبة في حركة العين، مع يعني عدم وضوح في الرؤية، تزداد كذا خلال اليوم، وبعدين تكون ثابتة وموجودة لمدة مثلا أسبوع أسبوعين، أحيانا أقل أكثر شوية إلى حد ما تخف. ما هي عرض مثلا فجأة فقد النظر، أوكي، هذه ممكن تكون جلطات، ممكن تكون مشاكل في الشبكية، أشياء مختلفة، خاصة لو المريض عنده سكر، ضغط، أشياء زي كذا، ولا هي مثلا غباشة أو كذا أنوار أو هالات تحصل في كل العينين لمدة دقائق وتختفي. هذه ممكن تحصل أحيانا مع صداع الشقيقة، فهي أعراض يعني تحصل في عين واحدة وتقعد زي ما قلنا وقت كافي. مرة مهم أن يكون في وعي أنه لما تستمر الأعراض فترة كافية ما نكتفي بزيارة طبيب العيون. طبيب العيون غالبا يوجه المريض هذا إذا فحص العين وما شاف فيه

0: أسباب في العين أنه يروح طبيب أعصاب. لكن الصراحة في كثير حالات تجينا ويقول لك مثلا والله قبل سنة سنتين جاتني مشكلة في العين ورحت لدكتور العيون وما حد يعني مثلا وجهني أني أنا أجي لطبيب الأعصاب. فعشان كده مرة مهم أنه نسلط الضوء على أنه التهاب العصب البصري أو مشاكل النظر ممكن تكون أول عرض من أعراض التصلب المتعدد.
1: نعم. طيب دكتورة، هل يؤدي التصلب إلى فقدان النظر يعني بالضرورة؟
0: لا، يعني هو الحمد لله معظم حالات التصلب المتعدد اللي يكون فيها التهاب في العصب البصري تتشافى، أحيانا تتشافى كليا ويرجع النظر، أحيانا يكون في نقصان في حدة النظر، صعوبة في رؤية الألوان، التمايز أو التباين بين الأشياء يكون فيها صعوبة، لكن نادر جدا جدا نادر أنه يؤدي إلى فقدان كلي للنظر.
1: طيب دكتور، احنا ما نبغى نخوف المرضى، بس بالعموم هل صحيح انه ما يوجد علاج نهائي للتصلب المتعدد؟ يعني ممكن يستشفي بعض الأدوية يعني يتعايش معها زي ما نقول؟
0: يعني هذا من أكثر الأسئلة اللي تنطرح في العيادة، وإحنا نهتم أنه المريض أو الشخص اللي قاعد يتلقى العلاج يكون فاهم إيش الهدف من العلاج. بس لما نقول بصورة عامة التصلب ما له علاج، هذه كلها مهدئات، كلها مثبطات، ما منها فائدة، فأنا دائما أقول المرضى العبارة ما هي دقيقة. أنا لما أعطيك علاج هدفي من العلاج أنه ما تتعرض لأعراض جديدة، هدفي أنه حالتك تفضل مستقرة، لما أفحصك في الزيارات القادمة ما أواجه تدهور في الحالة، لا تكون حالتك مستقرة، لما أعمل رنين مغناطيسي ما ألاقي علامات التهاب جديدة أو علامات نشاط للمرض. فإذا إحنا حققنا هذه الثلاثة الشروط كأنه المريض خلاص يعني ما عنده المرض. صح أنه الدواء مزمن والعلاج طويل الأمد ويكون لها أشياء تغير مسار المرض، بس إذا المريض أخذ الدواء وما جاته أعراض جديدة ولا تدهورت حالته ولا في نشاط للمرض كأنه يعني تشافى من المرض. بس يعني هي حقيقة أيوة العلاجات مزمنة.
1: طيب وش هي أحدث العلاجات المتوفرة دكتورة؟
0: طبعا هو العلاجات تطورت بشكل هائل في خلال آخر 10 سنوات، سواء في توفر أنواع العلاجات أو حتى في طريقة استخدامنا للعلاجات. قبل 10 سنين أو 15 سنة كان التوجه أنه نستخدم علاجات خفيفة، هذه العلاجات فعاليتها ضعيفة أو متوسطة، إذا نفعت الحمد لله خير وبركة، ما نفعت نضطر أنه إحنا نرقي العلاج ونروح لعلاج أقوى. الآن لا، طريقة العلاج كلها اختلفت، صار المريض من أول ما يتشخص نفضل نبدأ علاجات عالية الفعالية أو علاجات نسميها علاجات قوية، ما نأخر العلاج القوي للمراحل المتأخرة، نبدأ مبكر، لأنه كل الدراسات وضحت أن المرضى اللي من بداية التشخيص يستخدم علاج عالي الفعالية على المدى الطويل يكون وضعه الصحي أفضل بكثير من المريض اللي ضيع وقت في علاجات ضعيفة وبعدين لما تدهور الحالة أروح أستخدم العلاجات اللي هي القوية. فهذه نقطة مرة مهمة، عشان بعض المرضى يتخوفوا يقولوا ليش تعطيني علاج احنا نسميه علاجات ضعيفة أو متوسطة الفعالية وعلاجات عالية الفعالية، ليش تعطيني علاج قوي؟ أعطيني شيء خفيف وإذا ما نفع نروح لشيء قوي. فالمفهوم الآن تغير، لا، لما نبدأ بشيء قوي من البداية النتيجة على المدى الطويل تكون أفضل. بالنسبة لأنواع العلاجات فهي اختلفت تماما، يعني أول ما بدأ تشخيص التصلب قبل 30 سنة كانت العلاجات عبارة عن حقن يسموها حقن الانترفيرون، المرضى القدامى يتذكروا هذه الأدوية، كانت حقن مؤلمة تسبب حرارة، ألام في الجسم، ممكن تجيب اكتئاب ونتيجتها ما كانت جيدة. الآن صار في أكثر من 22 إلى 23 دواء مختلف، في أشياء حبوب بالفم، في أشياء تعطى بالوريد مرة في الشهر أو في أشياء حتى مرة كل 6 شهور، في علاجات تعطى على كورسات قصيرة، في علاجات على كورسات ممتدة، ففي تطور كبير جدا في علاج التصلب.
1: نعم. طيب دكتورة، متى يستطيع المصاب بالتصلب أنه يترك العلاج؟ هل بالإمكان أن يترك العلاج أو يخفف منه؟
0: يعني هذه برضو من الأسئلة اللي دائما تنسأل في العيادة، متى أترك العلاج؟ فهم المرضى اللي يتشخصون دائما مرضى صغار في السن، يعني يكونوا في 20s 30s، فأنا أقول لهم يعني لما يصير عمرك 65 سنة 70 سنة نتكلم في ترك العلاج بصراحة، لأنه هو مرض مزمن. الشيء اللي ممكن يكون جيد أنه هو المرض هذا كل ما الواحد كبر في العمر كل المرض ما صار خامل أكثر. ففي بعض الدراسات على أنه المرضى يتركون العلاج بعد 60 أو 65، إلى الآن يعني النتائج متباينة، لكن مبدئيا أقول للمريض أول 5 سنين حنستمر على العلاج منتظمين، بعد 5 سنين نبدأ نشوف خياراتنا، بعض الأدوية نقدر نقلل أو نباعد جرعاتها حسب حالة كل مريض. بس بصراحة معظم المرضى لازم يتصادقون مع الدواء 20-30 سنة.
1: نعم.
0: من عمرهم.
1: نعم. طيب دكتورة، دكتورة هند، يعني الحالات اللي تشوفينها وتمر عندك تحديدا في العيادة، هل هم صغار السن ما بين العشرينات أو الثلاثينات، أو ممكن الكبار السن اللي تعدوا عمر 50 أو 60؟
0: لا، هو شوفي، لو جاني مريض عمره 50 55 60 وهذا أول عرض له أنه شاكين فيه تصلب، حشك أنا في التشخيص، لأنه بعد هذا العمر تبدأ الأشياء، الأمراض الأخرى مثلا اللي هي أمراض الأوعية الدموية، الجلطات العابرة أو الجلطات الدائمة، هذه الأشياء اللي تيجي في السن اللي هو فوق 50. لكن التصلب المتعدد هو المرض العصبي اللي يصيب الناس الصغار في السن، أكثر شيء في سن 20 إلى 40، هذا هو المدى اللي نشوف فيه. ممكن حتى نشوفه في أصغر من كذا، يعني ممكن يبدأ من 14-15 سنة. ممكن حالات نادرة نشوفه بعد 50، بس حكون يعني مرة حذرة أني أقول لمريض فوق 50 أنت عندك تصلب كأول عرض لي، لأنه أكثر شيء يجي في سن الشباب. ويعني في الإحصاءات قالوا أكثر مرض ممكن يسبب إعاقات بعد حوادث السيارات هو مرض التصلب المتعدد. الشيء الثاني اللي كمان مرة مهم إنه هو في السيدات أكثر من الرجال، يعني بنسبة 3-1 يصيب السيدات أكثر من الرجال.
1: نعم. أسباب أنها تصيب النساء أكثر من الرجال؟
0: هي معظم الأمراض المناعية تصيب السيدات أكثر من الرجال، وقد يكون لها علاقة بالهرمونات وتغير الهرمونات.
1: نعم. طيب دكتورة، وش اللي يركز عليه الباحثون حاليا، منع الانتكاسات أو حماية الخلايا العصبية أم إصلاح التلف العصبي؟
0: طيب، فهو إحنا كعلاج للتصلب اللي هي الأشياء المسببة للمناعة اللي تخلي المرض خامل، تمنع حدوث هجمات جديدة، تمنع الالتهابات، حققنا فيها نجاح يعتبر جيد، إنه من ولا دواء إلين أكثر من 24 دواء خلال 30 سنة، فهذا نجاح جدا ممتاز. لكن اللي إلى الآن ما كان فيه تطور هو إصلاح الضرر. مشكلة كل هذه الأدوية تمنع حدوث أضرار مستقبلية، لكن الضرر اللي يعني أصيب فيه المريض، الخلايا اللي ضررت قبل العلاج، ما عندنا كثير حلول لها. فالآن يعني معظم الأبحاث تبحث عن علاجات ممكن تعيد غشاء المايلين اللي هو يتأثر في التصلب المتعدد ويؤثر على الخلايا العصبية. نحاول نبحث عن أشياء تصلح الضرر، نحاول نبحث عن أشياء اللي تمنع تدهور الحالة المرضية في الناس اللي ما عندهم نشاط مرض، لأنه معظم أدويتنا تمنع نشاط المرض، بس الأشياء اللي تصلح الخلايا وتمنع التدهور فيها إلى الآن في أبحاث قائمة، لكن ما صار فيها تطور أو نجاحات مذهلة زي الأشياء اللي تمنع نشاط المرض.
1: نعم. طيب دكتورة، إذا تكلمنا عن نمط الحياة، هل الغذاء أو الرياضة أو النوم يؤثر على سير المرض؟ وبسألك سؤال تحديدا، إحنا نقول الرياضة دائما الرياضة، رغم أن إحنا شفنا رياضيين أصيبوا بهذا المرض، هل طيب. نوع الرياضة له دور أيضا؟
0: هو مشكلة الأمراض المناعية أنه أسباب حدوثها ليست واضحة تماما، فيها عوامل بيئية، مثلا يعتقدون أنه الإصابة ببعض الفيروسات في سن الطفولة ممكن يكون سبب، السمنة عند الأطفال ممكن تكون سبب، بعض الأغذية اللي هي المعالجة واللي عالية في الأملاح قد تكون سبب، نقص فيتامين د، أحيانا يكون في استعداد وراثي للإصابة، فكل هذه العوامل ممكن تخلي الشخص معرض أكثر، بس ما في سبب واضح. وهذا اللي دائما أقوله للمريض في العيادة، ترى أنت ما في شيء سويته أو ما في شيء أنت ما سويته وجاب لك المرض، لأنه هو يحصل بطريقة عشوائية. لكن إحنا كل ما كان الشخص نمط حياته صحي، كل ما كانت معدلات الالتهاب في الجسم أقل، كل ما كانت يعني

0: الصحة بشكل عام أفضل، فحتى لو أصيب حيكون تعافي أسرع من الشخص اللي يكون نمط حياته سيء. بالنسبة للرياضة بالتحديد هي من الأشياء اللي دائما نوصي فيها للمصابين، لأنه وجدنا أنه يعني ممارسة الرياضة حتى لو كانت رياضة بسيطة حسب ما يقدر الشخص بمعدل 3 مرات في الأسبوع 20 دقيقة تحسن كثير من المزاج، تحسن من مستويات الهرمونات اللي هي مسؤولة عن السعادة في الدماغ، وكمان تحسن من مستوى الإرهاق اللي يشعر فيه مريض التصلب.
1: نعم. طيب دكتورة، ما حقيقة أنت ذكرتي فيتامين دال، ما حقيقة فيتامين دال وهل يجب أن يتناول جميع المرضى؟
0: طيب، هو فيتامين دال مؤخرا صار شماعة، كل شيء يربطونه بفيتامين دال، لكن بالأمراض المناعية منها التصلب وغيرها وجدوا أنه نقص فيتامين دال يكون واحد من المحفزات. فعشان كذا دائما أقول للمريض، يعني في مرضى يجيبوني كيس كله مكملات غذائية أشكال وأنواع، فأنا أقول لهم أهم شيء فيتامين دال، هذا اللي عليه أبحاث ودراسات أنه يقلل من نشاط المرض. باقي الأشياء ممكن تستخدمها باعتدال زيك زي أي شخص آخر.
1: وطبعا فيتامين دال تحت إشراف طبي أكيد.
0: طبعا أكيد، ولأنه أحيانا في بعضهم نلاقي وصل لمستويات يعني مرة عالية ونسميها سمية، فمهم أنه نشيك على مستوى ويكون استخدامه حسب الجرعات اللي لازمة لكل شخص.
1: نعم. طيب دكتور، وش أكثر المعلومات الخاطئة المنتشرة حول الحميات الغذائية أو المكملات؟
0: طبعا هذه من الأحاديث الحارة في الساحة الآن، ومع الأنظمة صرنا نسمع عنها. فبصورة عامة في كثير دراسات وجدت أنه مثلا حمية البحر المتوسط اللي تعتمد أكثر على الأسماك وزيت الزيتون والأغذية، يعني خضار والفواكه، الأغذية الصحية الفريش يعني، ممكن تكون مفيدة لأنها تقلل من الالتهابات في الجسم. لكن ما في حمية معينة أقدر أوصي فيها. فأنا دائما أقول للمريض، يعني في مرضى أو أهاليهم يلزموهم بحميات قاسية، ما في حليب، ما في خبز، ما في لحم، ما في، طب إيش يأكل يعني؟ المريض عنده مرض يكفي، فإحنا ما نزيد عليه. بس دائما اللي أقول لهم، كل ما كان الأكل صحي ونظيف خالي من المواد الكيماوية والمواد المعالجة كل ما كان أفضل. يعني حتى الشخص اللي ما عنده تصلب لما يبدأ ينظف بعض الأشياء من جسمه، مثلا يقلل من السكريات، يقلل من الأطعمة المعالجة، يحاول يلتزم بحميات معينة، يلاقي نفسه أنشاط، ذهنه أصفى. فهذا ينطبق على مريض التصلب المتعدد، بس ما أقدر ألزمه بحمية معينة.
1: نعم. طيب دكتورة، التشخيص أو يعد بعد التشخيص تبدأ مرحلة الصدمة، كيف يستطيع المريض أنه يتجاوز هذه المرحلة؟ وش هي أبرز التحديات اللي يواجهها المرضى المشخصون حديثا؟
0: فهذا برضو من الأشياء المهمة، وتقبل المرض يختلف كثير من شخص لشخص. بس فعليا في البداية يكون في صدمة ويكون في إنكار، وأحيانا يكون في غضب. في بعض المرضى في البداية التشخيص لفوا على 5-6 أطباء، بس يدور أحد يقوله لا أنت ما عندك تصلب، ممكن يعيد فحوصات ويدفع أموال طائلة بس عشان ينكر المرض هذا. في غضب، في حزن، في بكى، كل ما يجي العيادة يبكي. فأنا دائما أقول لهم أول شهر شهرين مسموح لكم تبكوا، وأنا أوعدكم بعد كذا حتتفهموا المرض، حتتقبلوا، وحتجوا أنتوا مبتسمين للعيادة. وفعلا هذا اللي يحصل مع كثير من الحالات. فمرة مهم في البداية أنه يكون في احتواء وتفهم، سواء من العاملين في المجال الصحي أو من الناس اللي محيطين بالمريض، من الأسرة أو في بيئة العمل، أنه في تفهم، أنه في تغير كبير في حياة المريض، فجأة ما عندك شيء إلى فجأة عندك مرض مزمن. فمرة مهم أن يكون في دعم ومساعدة. الشيء الثاني على المريض، مرة مهم أنه يفهم إيش هو المرض، إيش طبيعته، يبحث عن المعلومة من مصدر حقيقي. دائما أقول لهم لا تدخلوا المنصات التواصل الاجتماعي أو بس جوجل وتكتب عن التصلب، لأنه الناس اللي تكتب هناك تكتب تجارب سيئة. اللي حياته طيبة وكويسة وعايش مع التصلب ومنجز في حياته ما راح يضيع وقته يكتب، فدائما هتقرأوا المآسي بس. فمرة مهم مصدر المعلومة لهذول المرضى.
1: نعم. طيب دكتورة، بعد التشخيص، يعني احنا الحين تعدينا مرحلة التشخيص والتعايش مع المرض، هل يستطيع المريض انه يعيش حياة طبيعية، يعمل، يتزوج، ينجب؟ هذه من ابرز الأسئلة يعني خاصة يسأل تنسأل يعني عند في العيادات.
0: طبعا هذا من الأشياء اللي يعني أسئلة مرة مهمة، وأسئلة يعني منطقية، لأنه أول ما يتشخص المرض يبدأ يتخيل حصير بعد كم سنة مقعد، حصير مع

0: أقدر أتكلم، ما أقدر أتحرك، فقدت النظر. وهذا طبعا ما هو صحيح، يعني مع تطور العلاجات معظم المرضى يعيشوا حياة طبيعية أو شبه طبيعية. يعني في أمثلة كثيرة على أطباء ناجحين، مهندسين، رجال أعمال، سيدات ناجحات، كلهم مصابين بالتصلب وعمره ما كان التصلب عائق لهم. بالنسبة للسيدات أو حتى الفتيات دائما يكون في قلق، هل التصلب حيكون عائق أني ما أقدر مثلا أرتبط أو ما أقدر أكون أم؟ طبعا لا، بالعكس هذا عمره ما كان عائق. وهذه من الأشياء اللي دائما أقولها للبنات في العيادة حتى لو ما كانت متزوجة، أنه التصلب ما راح يكون مانع للأمومة. بالعكس، من الأشياء الغريبة أو الجميلة في التصلب أنه فترة الحمل أصلا فترة جيدة، تعتبر كأنها علاج خفيف للتصلب. سبحان الله، مع تغير الهرمونات يكون المريض في أفضل حالاته فترة الحمل، فهي ما هي عائق أبدا. وكثير سيدات أنجبوا وأرضعوا أبنائهم وعندهم عدد طيب من الأبناء مع التصلب. هو المهم أن يكون في خطة علاجية واضحة، لأنه بعض الأدوية تحتاج تغيير أو يعني إيقاف قبل ما يكون في خطط للحمل والإنجاب، لكن عمره ما كان عائق عن ممارسة الحياة الأسرية أو المهنية.
1: نعم. طيب دكتورة، ما أهمية الالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية حتى لو كان المريض يشعر أنه بخير؟
0: مرة مهم، لأنه أحيانا في بعض الأعراض خفية للتصلب، ممكن المريض هو يشعر بخير، لكن دائما ننصح بفحص دوري في العيادة. يعني فحص ما هو مرة ثقيل، يعني احنا نحتاج نشوف المرضى اللي متشخصين وعندهم خطة علاجية مرة كل 6 شهور إلى سنة في العيادة. بعد ما يعني في البداية طبعا يكون في زيارات متقاربة، لكن متى ما حطينا خطة علاجية وبدأنا الدواء ما نحتاج نشوف المريض إلا مرة كل 6 شهور أو سنة. غالبا نحتاج نفحص المريض عشان أتأكد أنه فعلا فحصه مستقر. أحيانا يكون في تدهور بسيط المريض ما انتبه له، فهذا مرة مهم في فحص العيادة. الشيء الثاني اللي مرة مهم اللي هي أشعة الرنين المغناطيسي. أشعة الرنين المغناطيسي من الفحوصات اللي شوية مزعجة للمرضى وما يحبوها، أني أدخل في جهاز الأشعة وأقعد مثلا مدة 20-25 دقيقة ما أتحرك، فمزعجة للمرضى، لكنها مهمة جدا، لأنه أحيانا المريض يحس أنه كويس، بس أما أسوي الأشعة ألاقي فيه علامات نشاط في المرض تقول لي أنه لا، استجابة المريض للدواء ما هي طيبة، أحتاج أني أغير الدواء أو أحتاج أني أغير الخطة العلاجية. فمرة مهم المتابعة الدورية، ومهم أنه نعمل أشعات الرنين المغناطيسي بصورة دورية مرة كل سنة، أو أحيانا إذا حالة المريض مستقرة لسنوات طويلة نعملها مرة كل سنتين.
1: نعم. طيب نجي دكتورة عند دور الدعم النفسي والأسري في تحسين جودة حياة مريض التصلب المتعدد.
0: طيب هذه برضو من الأشياء اللي مهمة وتعمل فرق كبير. دعم الأسرة جدا مهم. أول شيء لازم يتفهمون إيش هو المرض. مرض التصلب أحيانا المريض نفسه يكون في أيام جيدة عنده ويكون في أفضل حالاته، وأحيانا تكون عنده أيام سيئة، يشعر بتعب، إرهاق، خمول، الحالة المزاجية ما هي في أفضل حالة. فمرة مهم يكون في تفهم، لازم يفهمون إيش طبيعة المرض. لازم يفهمون أنه يحتاج دعم. أحيانا تكون أعراض خفية، أنت شايف المريض شكله كويس بس هو في معاناة، في ألم، في إرهاق، في ضعف، فنتفهم هذا الشيء. وفي نفس الوقت ما نبالغ فيه كمان، لأنه ما نبغى كمان حماية زائدة، لا لا لا أنت مريض لا تسوي كذا، لا لا تروح، لا تطلع. يعني في بعض الأهالي مرة يبالغون في الحماية، وفي بعض الأحيان لا، يقصون على المريض أنت قاعد تدلع، أنت ما فيك شيء. فمرة مهم نفهم أنه المرضى هذولا يحتاجون تفهم، يحتاجون احتواء، ويحتاجون أيضا مساحة من الحرية أنه يمارسون حياتهم زي أي شخص طبيعي.
1: نعم. طيب دكتورة، أكيد مرت عليك حالات وإن شاء الله أنها حالات كثيرة أنه شفيوا تماما من هذا المرض، مرض التصلب المتعدد. هل طلبتيهم أنهم يكملون يسوون فحوصات دورية؟
0: هو شوفي، كلمة شوفي تماما هذه المرضى ودهم يسمعونها في العيادة.
1: أكيد.
0: مشكلة التصلب هو مرض مزمن، زي اللي عنده غدة، اللي عنده ضغط، اللي عنده سكر، لازم متابعة دورية. أنا أقول للمريض أنت أخذت علاجك وما عندك أعراض جديدة ولا في علامات نشاط للمرض بالفحوصات اللي إحنا عملناها، كأنك تشافيت. لكن أنه مثلا ما يتشخص بتصلب وأجي بعدين أعمل الفحوص ألاقي كل شيء اختفى، يعني هذه ما تحصل الصراحة.
1: وهذا يعني اللي بغيتك أنت توضحينه يعني أكثر.
0: أيوة. نعم. فممكن تكون الحالة مستقرة ونحتاج نتابعها بشكل

0: الدوري، لكن انه يكون في المرض ويختفي تماما فهذا يعني ما هو موجود الى الان. وحتى لو سمعت بحاله زي كذا هذه تكون حاله نادره او يكون التشخيص اصلا ما هو تصلب، يكون شيء ثاني.
1: نعم. طيب هل هذه من المفاهيم الخاطئه اللي تتمنين تصححينها عن التصلب؟ وش المفاهيم عموما اللي ودك تصححينها؟
0: طيب فاول شيء اهم مفهوم انه التصلب ما هو مرض قاتل، ما هو مرض يؤدي إلى الإعاقة في معظم الحالات. معظم المرضى بيعيشون حياة طبيعية أو شبه طبيعية مع بعض الصعوبات، فهذه مرة مهم، لأنه أكثر خوف للمريض أول ما يتشخص أني حكون مقعد أو أني أنا مثلا حفقد النظر، فهذا غير صحيح إطلاقا. وحتى لو وجدت حالات زي كذا هذه حالات قديمة قد شخصت من أكثر من 20 سنة وما تلقت العلاج المناسب، لكن معظم المرضى الآن إذا تلقوا العلاج حيكون وضعهم جدا ممتاز. هذا الشيء. الشيء الثاني إنه الالتزام بالعلاج مهم. كل مرضى التصلب أقول لهم أهم شيء تلتزم بالعلاج اللي هو حق التصلب، تأخذ فيتامين د، تمارس الرياضة، وتترك التدخين إذا كنت مدخن. هذه الأربع أشياء هي المحاور الأساسية للتحكم بالمرض وجودة حياة ممتازة عند المصابين. فهذه أكثر شيئين دائما أركز فيهم مع مرضى التصلب.
1: بإذن الله، الله يشفيك المريض يا رب. وشكر طبعا لك دكتورة هند النجاشي، استشاري مخ وأعصاب تخصص في التصلب المتعدد.
0: العفو، شكرا لك أستاذة حورية، وإن شاء الله يكون لقاء مفيد ويفيد المستمعين.
1: بإذن الله، بإذن الله ما في شك. والشكر موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد والتقديم حورية سباعي. برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه. ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال. أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم يحب أن يراك رحيم؟ أليس الله شكور يحب أن يراك من الشاكرين؟ أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء، الله محسن يحب المحسنين، الله عفو يحب العافين، الله تواب يحب التوابين، الله طيب يحب الطيبين، الله جميل يحب الجمال، الله عليم يحب العلم وأهله، الله ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته.
فالله الله معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات، وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي

0: حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.

التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حرية سباعي، وإليكم العناوين. برئاسة الملك، مجلس الوزراء يجدد تضامن المملكة مع الكويت والبحرين والأردن تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. ولي العهد يهنئ أندي برينهام بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وزير الطاقة والصناعة يستعرض مع مستشار الأمن القومي الهندي أوجه التعاون في قطاع الطاقة. بعد تهديدات بإغلاق حرية الملاحة، ترامب يتوعد برد حازم ضد الحوثيين. إلى التفاصيل. رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء في جدة، وأدان المجلس الادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثي الإرهابية واتهاماتها الكاذبة وانخراطها في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة، مجددا التأكيد على استمرار المملكة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية واتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي. وجدد المجلس تضامن المملكة مع الكويت والبحرين والأردن في إجراءاتها تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، مؤكدا على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري. هذا وأشاد المجلس بتقدم المملكة في جذب الاستثمار الأجنبي وفق تقرير الأمم المتحدة. وفي الشأن المحلي، وافق المجلس على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي لتحقيق متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية. هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أندي برينهام بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وأشاد ولي العهد في

برقية بتميز العلاقات بين المملكة وبريطانيا، مؤكدا السعي لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية في الرياض مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، إلى جانب مناقشة الجهود المشتركة الرامية إلى دعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها. أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالين هاتفيين بكل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجمهورية الإيطالية أنتوني تاجاني ووزير الخارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وأجرى خلال الاتصالين بحث التطورات في المنطقة وإدانة واستنكار الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي واستهدف المنطقة الجنوبية في المملكة، إضافة إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية

0: قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأثيوبي الدكتور جيديون تيموثيوس، وأجرى آخر مع نظيره الألماني الدكتور يوهان فاديفول، استعرض خلالها العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، كما بحث التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والجهود المبذولة حيالها. تتواصل الإدانة الإقليمية والدولية تجاه التهديدات الأخيرة الصادرة عن ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف السفن المرتبطة بموانئ المملكة وتدمير سلاسل التوريد، حيث أدان أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي التصريحات الحوثية مؤكدا أنها محاولة لتشويه الحقائق والتنصل من مسؤوليتها تجاه الممارسات التي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة واستقرارها، فيما أدانت البحرين التهديدات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة وما تضمنته من مزاعم وتحريض وتصعيد غير مسؤول بما يشكل تقويضا لأمن المنطقة واستقرارها. كما طالبت قطر المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن وضمان حقوقه وحرية الملاحة في البحر الأحمر، فيما جددت الكويت تضامنها الكامل مع المملكة مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي سياق متصل أدانت الأردن تصريحات المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة بحصار الشعب اليمني وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. تفاصيل أكثر عن موقف المملكة تجاه التصريحات الحوثية في التقرير التالي.
1: جددت المملكة موقفها الرافض للتصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تضمنت اتهامات للمملكة بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى حقائق وأن المملكة كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب اليمني عبر دعم الحكومة اليمنية الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة. وأكدت المملكة في بيانها أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها ومصالحها البحرية بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في تأكيد واضح على تمسكها بحرية الملاحة وحماية أمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. وفي السياق ذاته شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن على أنه سيتعامل بحزم وقوة مع أي تهديد يستهدف الملاحة في مضيق باب المندب، مؤكدا جاهزيته للرد على مصادر التهديد بما يحفظ أمن الممرات البحرية ويصون الاستقرار الإقليمي. ويؤكد موقف المملكة أن أمن اليمن واستقراره يمثلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وأن إنهاء الانقلاب وحماية الملاحة الدولية ودعم مؤسسات الدولة اليمنية ستبقى مرتكزات رئيسية لتحقيق سلام مستدام يضمن أمن اليمن والمنطقة ويحافظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن مستعدة للرد إذا فرض الحوثيون حصاراً في البحر الأحمر، وأشار إلى أن الحوثيون لم يتمكنوا من إغلاق الممر البحري حتى الآن، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية سبق أن تعاملت مع الحوثيين معتبراً أنهم لم يعودوا يشكلون مشكلة. وإلى آخر المستجدات في دول الخليج، حيث اعترض الدفاع الجوي البحريني عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة ودمرتها بنجاح، فيما أكدت أن أسلحتها ووحداتها العسكرية في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية أمن الوطن وصون مقدراته. من جانب آخر، استدعت الخارجية الكويتية اليوم سفير إيران لدى الكويت محمد توتونجي لتسليمه مذكرة احتجاج على قيام بلاده باستهداف النقيلة الكويتية كيفان أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها، فيما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة اليوم عن تعرض عدد من محطاتها للكهرباء وتقطير المياه لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي تسببت في اندلاع حرائق بعدد من مرافقها، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليها وتقييم الأضرار الناجمة عنها. وفي شأن ذي صلة، أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيها، فيما أكدت أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي أن الميليشيات الحوثية حولت مناطق سيطرتها إلى أسوأ مناطق العيش على الأرض، مشددا على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية في اليمن لن تكون نتيجة تهديد أو ابتزاز، فيما أكد العليمي

0: أن المملكة أسهمت في صمود مؤسسات الدولة واستمرارها في الوفاء بالتزاماتها بدعم جهود الإصلاحات الحكومية وتنمية مواردها. عقد مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي اليوم اجتماعه الدوري لمتابعة مبادرات الاجتماع التاسع للمجلس المنعقد في يناير الماضي بالرياض، وناقش الاجتماع 31 مبادرة من الجانبين، حيث بلغ عدد مبادرات المملكة 17 مبادرة يقابلها 14 مبادرة أمريكية في مختلف القطاعات، إذ تعمل هذه المبادرات على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مراجعة السياسات التجارية والاستثمارية وتدعم الحوار الفني بين الجهات المعنية. وقعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجمهورية موريشيوس ممثلة بهيئة مكافحة الجرائم المالية اليوم مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد وتعزيز التعاون المشترك في مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الممارسات المتخصصة في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الجرائم العابرة للحدود بما يتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. حقق المركز الوطني لإدارة النفايات موان المركز الثاني عالميا في جائزة التواصل ضمن جوائز الرابطة الدولية لإدارة النفايات الصلبة 2026 عن حملته التوعوية أثرها يبقى، وذلك تقديرا لتميزه في تنفيذ مبادرات توعوية مبتكرة ذات أثر أسهمت في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ممارسات إدارة النفايات. ينتهي الليلة رسمياً الجدول الزمني المحدد لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعات والكليات التقنية للعام الأكاديمي 1448 للهجرة عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد قبول. المختص بالشأن التعليمي عماد الشريف أكد للإذاعة أن المنصة تعتبر آلية للشفافية وتتيح فرصاً في حال لم يتم القبول الحالي.
1: من يعني أبرز الأخطاء هو عدم تأكيد القبول، لأن تأكيد القبول يعني يضمن الطالب أو الطالبة المقعد في الكلية أو الجامعة. وأيضا هناك أمر آخر مهم وهو الدخول في الترقية والفرص، لأن الطلبة بكل الأحوال يعني لديهم رغبات أفضل في موضوع ترتيب الرغبات. أيضا في تأكيد القبول يعني تستطيع الطالب أو الطالبة إلغاء القبول لو انتهت كل مراحل الفرص للحصول على فرص أفضل. يمكن هذه من أبرز الأمور المهمة. أيضا إذا تم أو لم تتاح للطالب فرصة في القبول، هناك يعني فرص قادمة في توفر مقاعد وهو عن طريق الإيميلات المسجلة في المنصة لكل الطلبة. فبكل الأحوال على الطلبة الاطمئنان بأن هناك الفرص متاحة والقبول بإذن الله تعالى سيكون حليفهم في الفرز التالي.
0: في الخبر الأخير، حيث أتاحت وزارة التجارة إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونية للمنشآت التجارية لموسم تخفيضات 2026 ابتداء من الأول من أغسطس المقبل وحتى 31 من أكتوبر القادم، بهدف تمكين المنشآت والمتاجر الإلكترونية من الحصول على التراخيص بسهولة وطباعتها وإبرازها للمستهلك. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين.

برئاسة الملك، مجلس الوزراء يجدد تضامن المملكة مع الكويت والبحرين والأردن تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. ولي العهد يهنئ أندي برينهام بمناسبة تعيينه رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وزير الطاقة والصناعة يستعرض مع مستشار الأمن القومي الهندي أوجه التعاون في قطاع الطاقة. بعد تهديدات بإغلاق حرية الملاحة، ترامب يتوعد برد حازم ضد الحوثيين. نهاية نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي جدوع وقرأتها حرية سبيعي. في أمان الله.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: المستشار على إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. من أكثر الأسئلة التي تتكرر في العيادات النفسية وفي الحياة اليومية، إذا كنت أعاني في هذه العلاقة فلماذا لا أستطيع تركها؟ قد تبدو الإجابة بسيطة للآخرين، إذا كانت العلاقة تؤذيك غادرها، لكن الواقع النفسي أكثر تعقيدا من ذلك بكثير. فليس كل من يبقى في علاقة مؤذية ضعيفا، وليس كل من يرحل قويا، فهناك عوامل نفسية عميقة تجعل بعض الأشخاص يستمرون في علاقات تستنزفهم وتمنعهم من اتخاذ قرار الرحيل حتى عندما يدركون حجم الألم. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نحاول فهم الأسباب النفسية التي تجعلنا أحيانا نتمسك بعلاقات لا تشبه احتياجاتنا ولا تحقق لنا الأمان أو الراحة. أناقش هذا الموضوع مع ضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
6: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
5: أولا دكتور، يعني التعلق أم الحب، يعني كيف نميز بينهما وهل في تشابه بينهما؟
6: يستخدم كثير من الناس كلمتي الحب والتعلق، والبعض يعتقد أن الحب هو التعلق أو التعلق هو الحب، إذا أحببت شخص فأنا تعلقت فيه، وكأنهما شيء واحد، بينما في علم النفس هناك فرق جوهري جدا. الحب الصحي يقوم على الاحترام المتبادل، على الأمان النفسي، على تقبل الاختلاف والرغبة في النمو الطرف الآخر، قدرة على العطاء، الاستقبال. في الحب الصحي لا يفقد الإنسان نفسه، وهذه حط تحتها ألف خط، أنه في إذا حبيت شخص ودخلت في علاقة لا تفقد ذاتك. ولكن التعلق الغير صحي يقوم غالبا على الخوف من الفقد، خاف اللي قدامي يتركني فطول الوقت أعيش في قلق، الخوف من الهجر أنه يبعد عنه بين فترة وفترة، يهجره فترة معينة ويرجع له فيخليه يتلاعب بمشاعره، الاعتماد العاطفي المفرط، الشعور بأن السعادة مرتبطة بوجود الطرف الآخر. هذه الحالة لا يصبح السؤال هل هذه العلاقة جيدة لي أم لا، فلابد إذا كنت في هذه العلاقة وفي التعلق أنه الشخص اللي أمامك يشعرك بالفقد أو بالهجر أو طول الوقت يدخلك تحت تهديد، السؤال هذا لابد أن تسأل نفسك هل هذه العلاقة جيدة بالنسبة لي، بل يصبح كيف أعيش بدون هذا الشخص. ممكن أعطي مثال على هذا الموضوع، قد يبقى شخص في علاقة مليئة بالإهانة والإهمال، ليس لأنه سعيد فقط بها، بل يخشى من الألم المتوقع بعد الانفصال أكثر من الألم الذي يعيشه، وهنا يصبح التعلق أشبه بالخوف أكثر من كونه حبا.
5: طيب يعني لماذا يخيف الناس الشعور يعني بالوحدة؟ وش علاقته ب يعني هل هو طبعا دافع من يجعل الناس يستمرون في علاقات يعني غير صحية أو تؤذيهم؟
6: جميل. الخوف من الوحدة من أقوى الدوافع التي تجعل الناس يستمرون في علاقات غير صحية. الوحدة ليست غياب الناس، البعض يعتقد أنه الوحيد هو شخص منعزل و

0: لا لا لا، الوحدة ليس بغياب الناس. في علم النفس في فرق بين العزلة أن يكون الإنسان وحده والوحدة النفسية. الوحدة النفسية أن يشعر أنه غير مفهوم أو متصل بالآخر، حتى لو كان ناس من حوالينا كثير، عنده زملائه أصدقائه، ولكن قد يعيش شخص في وسط أسرة كبيرة ويشعر بالوحدة. لماذا أنا خاف الوحدة؟ سؤال جميل جدا. أنه الإنسان مبرمج بيولوجيا للبحث عن الانتماء من طول العصور القديمة، والإنسان متبرمج أن يكون دائما، حتى في بعض الدراسات قرأتها سابقا، أن الإنسان يحتاج إلى أن ينتمي، في انتماء، انتماء إلى أصدقاء، انتماء إلى عائلة، انتماء إلى عرق، إلى قبيلة، إلى دين، إلى، فحاجة الانتماء موجودة عند البشر، فهذه حاجة أساسية. فالإنسان لما نولد
1: وهذه موجودة في الفطرة، يعني أبونا آدم يعني عالم من الوحدة في الجنة يعني.
0: نعم صحيح، وهذه موجودة، فالإنسان يسعى أن يكون مع المجموعة، مع الناس، فعنده شعور الانتماء. فأول ما يشعر هذا الإنسان اللي دخل في علاقة مؤذية أن الشخص اللي أمامه سوف يتركه، يبدأ الخوف يشتغل، فيبدأ يخاف وينزعج. وفي دراسات في علم النفس التطويري أن الانتماء للمجموعات كان ضروري للبقاء عبر التاريخ البشري، لذلك يتعامل الدماغ مع الرفض أو الانفصال كتهديد نفسي حقيقي. والمشكلة أحيانا يختار الإنسان علاقة مؤلمة على أن يواجه مشاعر الوحدة، فيصبح السؤال: هل هذه العلاقة جيدة، أقل أهمية من، أو أقل أهمية؟ وأسأل نفسي: هل أستطيع تحمل البقاء وحدي؟ وين الجزء اللي يريحك؟ هل أبقى وحيدا أو أبقى في علاقة مؤذية؟ هذا أكثر صراع، وكثيرا ما أشاهده في العيادة من المراجعين يقول أنا ما أقدر، لأنه عنده صراع، هل يتعامل مع الوحدة؟ عنده خوف منها، أو يتحمل الألم. أغلب الناس للأسف اليوم يتحملون الألم خوفا من الوحدة أو اتخاذ القرار في إنهاء هذه العلاقة.
1: لكن سلوكيا دكتور، يعني ما يسمى بالاستثمار العاطفي والخوف من البدء من جديد في يعني البحث عن علاقات، هل له علاقة أيضا بالاستمرار في العلاقات المؤذية؟
0: جميل. من المفاهيم المهمة في علم النفس السلوكي ما يسمى مغالطة التكلفة الغارقة، وهي ميل الإنسان للاستمرار في شيء ما فقط لأنه استثمر فيه كثير. بمعنى أنا جلست مثلا، ممكن أعطي مثال، شخص قضى 10 سنوات في علاقة مؤذية، قد يقول لا أستطيع الرحيل الآن، ضاع عمري وأنا أستثمر في هذه العلاقة، ماذا سأفعل بعد هذه السنوات؟ في الحقيقة السنوات الماضية انتهت بالفعل، لكن العقل يربط قيمة القرار بحجم الاستثمار السابق. الخوف من المجهول يجعل الإنسان بطبيعته يميل إلى المألوف، وهذه كثير تحتها نقطة خط، بالذات للناس اللي عندهم قلق، دائما يشعرون بعدم الارتياح في الأشياء اللي غير واضحة، الشيء في المستقبل، الأشياء اللي أدخل في علاقة. أحد المراجعين يعني كان عندي أمس في العيادة اتكلم في موضوع بنفس هذه النقطة، يقول أنا في علاقة استثمر فيها تقريبا 10 سنوات، يقول اليوم هذه العلاقة بديت أرى أنها تؤثر علي صحيا هم، وتؤثر علي ماديا، متطلبة العلاقة متطلبة، ومؤثر علي على مستوى المزاج، ومؤثرة على عملي، يعني 4 عوامل هذه العلاقة جالسة تؤثر. سألت سؤال بريء، قلت ليش ما ترحل؟ وهو حديثنا السابق في مقدمتك التي ذكرتها أن الإنسان لماذا لا يرحل إذا كانت علاقة مؤذية؟ قال أشعر بالخوف من الفقد وبدء علاقة جديدة تكون مجهولة، هل ممكن أحصل نفس هذا الشخص؟ هل ممكن أقدر أفتح علاقة جديدة مع شخص آخر؟ فكان هنا التخوف من الشخص أنه يطلع من العلاقة المألوفة ولا يقدر يتعامل معها، لأن الألم لما نتكلم حتى ما يكون المألوف مؤلماً، لأنه الألم المعروف يبدو أقل تهديدا من الألم المجهول. لذلك قد يتمسك البعض بعلاقة مؤذية لأنهم يعرفون ألمها، أنا عارف أنه بيتركني مرة في الأسبوع فبصيح، طيب ادخل في علاقة كم بيتركني، إيش راح يصير منه، فيتحمل ألم معروف أحسن من ألم مجهول.
1: طيب بعض الناس يعني يبرر الأذى من العلاقة المؤذية، لماذا يعني هذا التبرير برأيك؟
0: كلام جميل. التبرير للشخص اللي يحب شخص دائما يبغى يشوف،
1: يعني يعطي الشخص فيها اللي يجيه منه أذى، يعني يبرر له، يعذره في أمور قد لا تعذر يعني.
0: وهذا من الظواهر الشائعة في العلاقات المؤذية، يبدأ الشخص في تبرير سلوك

0: المؤذي لماذا؟ فنسمع يقول هو والله كان تعبان، ما قصد بكلامه هذا، ظروفه كانت صعبة، لو ظروفه كويسة كان أعطاني، بإذن الله هي فترة بس هو في ظروفه بيتغير بصير كويس. هذا الجزء لماذا يحدث؟ لأن الشخص ما يبغى يعترف بالحقيقة، لذلك كل إنسان تعلق في شخص لا يريد أن يسمع حقيقته، لأنه ما يبغى شعور أنه حتنتهي العلاقة. في قصة طريفة، فأحد المراجعين هو يتكلم عن علاقة سامة ونتكلم عنها مؤذية وكيف أثرت عليه على مدى أكثر من 10 سنوات تقريبا. فنتكلم الآن كيف نزود الوعي. هو جالس اليوم يقول كيف أترك هذه العلاقة وأحمي مشاعري، كان هدفه من الجلسة، وأنا أتكلم في نص الكلمة، يعني أنا أمنت أن التعلق شيء مو بصعب، يعني مو بسهل أبدا، يعني قلت لماذا لا يتركون الناس العلاقة، ناظر فيه كذا بنظرة كذا فيها تعاطف وكذا انكسار، قال لي بالنص واحد، قال معقولة اللي بيننا انتهى خلاص؟ عقله مو راضي يقبل. كل ما تكلمت أنا وياه أقول ظروفه في كذا في كذا، أنا قصرت في الموقف فيبدأ يحط اللوم على نفسه. فالهدف من التبرير دائما في هذه العلاقة أنه يحمي شعوره أو يحمي شعور الخوف من إنهاء هذه العلاقة. الشخص مثال، الشخص يحب شريكه لكن شريكه يؤذيه باستمرار، هذا يطلع عندنا الصراع الداخلي تكلمت عنه قبل شوي، إما أن يعترف بالأذى يقول والله هذه العلاقة سامة، هذه العلاقة مؤذية، أنا تعبت في علاقتي مع هذا الشخص، أو يبرر السلوك حتى يحافظ على صورة العلاقة. التعلق المتقطع من أخطر الأنماط في العلاقات، حيث يتناوب الحب والاهتمام، مرة أحبك مرة أهتم فيك، أهمال وأذى، فيصبح الشخص معلقا. أذكر أحد المراجعات قالت لي مرة في علاقة، قالت لو كان سيء كل السوء أقول ما عاد أبغى أكمل مع هذه العلاقة لأنه شخص سيء، ولكن في جوانب حسنة وجوانب شينة، فهذا التقطع يجعل اللي قدامك ما يستطيع أخذ القرار. فلو كان شخص سيء بكل تصرفاته وسلوكياته يستطيع الإنسان يتعامل ويتعايش ويركز على العيوب حقت هذا الشخص، ولكن في بين فترة وفترة. فلذلك الاهتمام أو التعلق المتقطع والاهتمام اللي يهتم بزيادة ثم يرجع، يهتم بزيادة ويرجع، هذا النمط يشبه من الناحية النفسية آليات الدفاع أو الإدمان السلوكي. بعض الناس ما يبغى يطلع من العلاقة لأنه تعود عليها، تعودت أن يكون عندي هذا الشخص، تعودت سلوكيات معينة في هذه العلاقة تجعل هذا الشخص لا ينهي هذه العلاقة ويستمر فيها رغم الأذى.
1: حتى لو يعني قيل دائما ما يقال، يعني كل إنسان لديه أخطاء ولديه يعني مشاكل، فما في إنسان كامل.
0: صحيح، هذه كثيرة من الناس يقولها، المستمع الكريم الآن يقول ما في أحد كامل، حنا أزواجنا في البيت عندنا عيوب والشخص اللي قدامي عنده عيوب، هذا طبيعي جدا. ولكن التركيز دائما الأذى المستمر، يعني أوكي إحنا في علاقة، ممكن أقصر في حقك، ممكن يوم من الأيام ما أكلمك ما أرسل لك ما أهتم فيك، بس في الأخير في تواصل، لما نقابلك في شعور تجاهك، بس مو أذية متكررة. إحنا نتكلم هنا عن الأذى المتكرر، إنه استمرار العلاقة، يعني أحد الأشخاص يجي يقول لي في علاقة، في
1: أنا أتحدث عن دكتور عن التعلق المتقطع اللي شرحته يا دكتور، يعني بشخص الحب والاهتمام، الإهمال أو الأذى، يعني يحب قليل ويؤذي قليل وكذا، يعني وإهمال قليل ثم يعود من جديد يحب.
0: صحيح، هذه لو نرجع في بعض اضطرابات الشخصية اللي ذكرناها سابقا، انه يعطي اهتمام بزيادة ثم فجأة يوقف، ثم يعطي اهتمام يوقف، يعطي اهتمام يوقف. التوقف هذا وش الهدف منه؟ ابتزاز مشاعر الشخص اللي امامه، يصير هنا يخلي الشخص يتعلق فيه. فهذا المقصود بالاهتمام المتقطع، انه يعطي ويسحب، هنا بوعيه. اللي في العلاقات الصحية أن الاهتمام والتقطع من غير وعينا، أنا يوم أهتم في محمد اليوم سولف أنا يوم نسيت والله أسبوع، بس ما عندي تلاعب وقصد أني أهتم فيه وأبعد، أهتم فيه وأبعد، أخلي شعوره يكون مضطرب اتجاه هذه العلاقة. فالطبيعي أنه واحد يهتم ويرجع بدون وعي وتلقائي، هذه طبيعة البشر، اليوم أنا مهتم فيك بكرة نسيتك بكرة أرجع أكلمك، فهذا طبيعي. ولكن نقصد هنا لا، شخص متلاعب يعرف أنه يهتم بزيادة وينقطع في العلاقة فجأة، يبدأ هذا الاهتمام والانقطاع يضعف الشخص اللي أمامه، يضعف شخصيته، يخلي ثقته في نفسه تقل، فيصير هو يروح يبادر في الاهتمام، يبحث عن الشخص الآخر، يتساءل في داخله هل أنا غلطت عليه؟ هل أنا سويت شيء عشان ابتعد عني اليوم؟ الأسبوع ما يبدأ يهز ثقة الشخص في نفسه بهذه الطريقة.
1: طيب الشخص اللي متعلق بالعلاقات

0: هل يعني يبدأ معه هذا السلوك من الطفولة، بحيث أنه يعني تؤثر تجارب الطفولة عليه على اختياراته العاطفية؟
1: سؤال جميل. كثير من أنماط التعلق لا تبدأ في الرشد، وهذه شفناها كثير في العيادات والدراسات، بل تبدأ من الطفولة. الطفل الذي ينشأ على حب مشروط، نقد دائم، تقلب عاطفي، إهمال نفسي، قد يتعلم دون وعي أن الحب مرتبط بالتعب أو السعي المستمر. ناخذ مثال: إذا كان الطفل يحصل على الاهتمام فقط عندما يرضي الآخرين، فقد يكبر وهو يعتقد أن الحب يحتاج إلى تضحية مستمرة بالنفس، فيصبح أكثر عرضة للبقاء في علاقات مؤذية. وهذه أحد الأشخاص يمكن قبل فترة قال: أنا تعودت على العطاء، أعطي كثير، وما أبغى أخسر أي علاقة. لو كان يحتاج بدل مالي حبذل، لو كان يحتاج بدل اهتمام عاطفي أبذل. طيب أنت البدل هذا من جبته؟ قال: لا، أنا طبيعتي كذا. قلت: هذا من طبيعتك، ارجع لطفولتك. قال لي: في طفولتي، وأول ما قال وأنت تقول ارجع لطفولتك كذا، طلع لي الوالدة لما تقول عادي لا حد يزعل منك، إذا انضربت وأنا صغير تقول لا عادي راح سامح أخوك لا حد يزعل. يقول: هذا تشكل عندي اليوم، اكتشفته وحنا نتكلم أنه الجزء الكبير اللي خلاني دائما أحرص على العلاقات وأحرص أنه ما يتأذى أحد أو يزعل مني أحد، لقيتها موجودة في الطفولة. فأحيانا الطفولة لها تأثير في تعلقنا وفي تعاملنا العاطفي والاجتماعي. نعم، لها تأثير كبير، بالذات لما نتكلم عن الحب المشروط. إذا سويت كذا أعطيك كذا، فيصير طول وقته عنده قناعة أن العلاقات يحتاج لها صبر. لا، كل ما اكتشفت العلاقة مؤذية مبكرا، خلاص أنا دخلت في علاقة شفت بادي يأذيني، أحط حدود، أوقف، أحمي نفسي. لا، الناس دولي لا، ابذل مجهود ابذل مجهود لين يتعلق، ثم يجي له تأنيب ضمير أنه خاف أترك هذه العلاقة، شعور التهديد والخوف. جميل. والهجر هذا يؤذي.
0: فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنكمل حديثنا في هذه الحلقة. كما أود أن أذكر السادة المستمعين بهاتف البرنامج لمن أراد المشاركة أو لديه أي سؤال: 011-40-53-011-40-53. موضوعنا اليوم: لماذا نستمر في علاقات لا تشبهنا، بين التعلق وصعوبة الرحيل؟
2: المستشار على إذاعة الرياض.
0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. بداية نسعد باستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53-011-40-53، والحديث اليوم عن لماذا نستمر في علاقات لا تشبهنا، بين التعلق وصعوبة الرحيل. دكتور حياك الله من جديد.
1: حياك الله.
0: يعني علامات يعني تدل على يعني انه الشخص يستمر في علاقة يعني لا تشبهه او علاقة مؤذية، وش العلامات؟
1: سؤال جميل. اول نقطة احنا دائما نقولها: اي علاقة تدخل فيها تجعلك ان تتغير، ما تكون نفسك، هذه قد تكون مؤشر كبير أنه هذه العلاقة تطمس. دائما أقول للأزواج والأصدقاء دائما: العلاقة هي تكاملية، فيك جزء ناقص وفيك جزء ناقص. الشريك إذا حب هذا الإنسان استطاع أن يتقبله بكل عيوبه، يحاول يتقبل، هل يتقبل تماما؟ بعض الناس ما يستطيع، فأقل شيء يتغاضى، يحاول ما ينقد دائما سلوكياتك، يحاول ما يركز على عيوبك طول الوقت، ما يذكر محاسنك، يركز على عيوبك. فالتركيز على العيوب دائما يجعل منك شخص تشعر بأقلية في ذاتك واهتمامك في نفسك، وتبدأ هذه العلاقة تسيطر عليك. وإذا سيطر عليك هذه العلاقة، بدأ يحرك مشاعرك بالانتقاد، بالابتزاز العاطفي، بالبعد. فأول ما أشوف أن هذه العلاقة لا أستطيع أن أكون فيها أنا كما أنا أشعر، كما أنا، أني أقدر أعبر عن شعوري، أني أقدر أكلم الشريك اللي معي أني أنا اليوم منزعج، اليوم ما أبغى أطلع معك، اليوم ما أقدر أسوي الأمر الفلاني اللي أنت متعود أني أسويه كل يوم. يصير فيه قدرة على التعبير عن مشاعري. فإذا كنت لا تستطيع أن تكون نفسك، هذه مؤشر وعلامة واضحة أن هذه العلاقة تدل أنك في علاقة لا تشبهك. الأمر الثاني: تعيش في حالة ترقب أو قلق دائم. طول الوقت متوجس بهذه العلاقة، لا يكون فاهمني غلط، لا يكون منزعج مني، أخاف أطلب منه ويتضايق، يصير طول الوقت وانت في حالة ترقب ما تدري، يعني ما تكون مرتاح أنه أنا جالس في علاقة، لأنه الأصل دائما في العلاقات أن يشعر الإنسان بالرضا والهدوء والسكينة والاهتمام والأمان. يعني أكثر شخص دائما كل العلاقات سواء للجنسين الرجل أو المرأة دائما ما هو الاحتياج، الناس اللي عندهم مشاكل في العلاقات والمشاعر يقول أنا أحتاج إلى الأمان لأنه يفتقد شيء، ونرجع نقول قد يكون من تجارب الحياة فقد الثقة في الآخرين فيبحث عن الأمان. فإذا كانت هذه العلاقة أنت تعيش فيها دائما في ترقب وفي حالة قلق، احنا نقول هذا مؤشر أن هذه العلاقة لا تشبعك. الأمر الثاني أن تبذل جهدا أكبر مما تتلقى، وهذه احنا قلناها دائما وأحب أكررها دائما، غالبا علاقات الناس والعلاقة في الحياة قابلة قائمة على المصالح، المصالح المشتركة، بتقول كيف مصالح، يعني كل علاقة فيها مصلحة، نعم كل علاقة فيها مصلحة، بس ما نقول احنا ننظرها بالمصلحة اللي هي أنانية، لا لا، أنت اليوم عزمت واحد زميل لك أنت محتاج يفضفض لك أو تفضفض له، أنت مثلا أنت عزمت عندك احتياج أنه يسمع لك، هو قبل العزيمة قد يكون عنده احتياج يشرب كوب قهوة، فالعلاقة صارت وين وين، أنا أربح وأنت تربح، فالعلاقة اللي قائمة على التبادل المتساوي هذه علاقة صحية. ولكن إذا لاحظت أن هذه العلاقة أنت تبذل مجهود أكبر، وانتبه لا تجيك مبرراتك أنت الأكبر أنت اللي فاهم أنت اللي تقدر تعطي، لا مهم صحيح هذا الكلام، لا نجعل مبرر للعلاقة، زي ما أعطيك وأبذل في العلاقة أبذل. إذا وجدت أني أنا فعلا أعطي أكثر ولا أتلقى، هنا نقول أنت قد تكون في علاقة لا تشبه. كثرة التنازلات، كل ما تنازل باستمرار عن احتياجك كل ما كان فيه أذية أكثر. احرص دائما ألا تتنازل عن احتياجاتك. لماذا؟ لأنه كل ما تنازل عن احتياج لك كل ما استطاع هذا الإنسان أن يستهلك ويستهلك هذه العلاقة. الأمر اللي بعده هذا مهم، أنك تشعر بهذه العلاقة بالإرهاق أكثر من الراحة. يعني احنا دائما نقول الانسان لما يدخل في علاقه اي كانت العلاقه يبغى ايش، يبغى الارتياح، يبغى الراحه، يبغى يستمتع في هذه العلاقه، يبغى ينبسط في هذه العلاقه، تجد هذا الشخص يشعر انه مرهق. الامر الثاني تخشى التعبير عن رايك، وهذه كثير ما اتحدث عنها دائما، اذا عبرت عن راي حيفهم غلط، ما راح يهتم، حيحس اني انا ما افهم، فدائما احب اني اسكت. طيب وين التعبير عن المشاعر؟ احنا قلنا الثقه في العلاقه اني اعبر واتكلم بكل اريحيه، فهنا يجد الشخص انه يخشى التعبير. بالاضافه اذا اصبحت ثقتك في نفسك اقل منذ دخول العلاقه، وهذه حط تحتها 10 خطوط، ان لما دخلت هذه العلاقه دائما العلاقه تنمي الشعور وتنمي الثقه، اي علاقه مع أنت لو تعرفت على أحد زملائك طول الوقت تلقاه داعم لك، لا يقارن، لا ينتقد، لا يقول والله محمد أنت كمذيع، كل مرة تطلع من عنده من الحلقة يقول ما شاء الله بطل رائع، المخرج اللي عندك، الزملاء اللي في الإخراج، ما حلقة رائعة، جميل هذه العلاقة، أنه كل يوم أنت في هذه العلاقة ومع الفريق اللي معك في دعم وثناء. طب لو كانت العلاقة لا والله الحلقة ما كانت جيدة، كان الصوت كذا، طيب ليش تنتقد؟ حتى الانتقادات البسيطة ما أعطيها على طول، أعطيها على شكل توجيه ونصيحة أو وجهة نظر. فإذا حسيت إن ثقتك في هذه العلاقة بدأت تقل، فهذه العلاقة لا تشبهك. الأمر الأخير، لا تبرر، إذا كنت تبرر سلوكيات تؤذيك بشكل متكرر، إحنا نقول أنت تحتاج إلى النقاش في هذه العلاقة ووضع هذه العلاقة.
0: طيب دكتور، بالنسبة للعلاقات يعني اللي فيها مصالح مثلا بزنس أو تجارة وغيرها، هل يعني تعتبر أيضا أو ممكن يكون فيها علاقة مؤذية؟
1: بلا شك صحيح، ولكن احنا دائما نقول العلاقات، الحديثنا هذا في العلاقات الصداقة والعلاقات الشخصية والعاطفية. في علاقة البزنس في علاقات مؤذية، واحد يصبر على زميل له لأنه شريك له وخاف أنه إذا طلع خرب البزنس. أنا أقول دائما أفصل العلاقة العاطفية والشخصية عن البزنس. في عمل، في قوانين، في أنظمة، حتى لو اختلفت مع هذا الشخص في حدود تحمي فيها نفسك. ومثل ما تفضلت في ناس دخلوا مع شركاء واستنزفهم عاطفيا وماليا واجتماعيا، في الأخير لأنه متعلق في هذا الشخص، متعلق في فكرة، في
0: حتى لو كان مستفيد مثلا من هذا الشخص،
1: هذه المشكلة أحسنت، هذه المشكلة. أنا على المستوى الأخلاق والعلاقات اللي قدامي سيء، بس أنا مستفيد ماليا. فنجي نسأل سؤال، هل تستطيع

0: ترك هذه العلاقة بيقول لك لا أنا هذا الشخص جالس يؤذيني بس جالس أخذ منه مقابل مال. هنا نبدأ نقول هذا الشخص تعلم وضع الحدود، أن تعبر عن مشاعرك، لأنه هذا أنا خاف أجي مثلا إلى هذا الشخص اللي أنا مستثمر معه معطي له ماله مستثمر معه، خاف أجي أتكلم أنه أسلوبه غير مريح لي، خاف يقول خلاص خذ استثمارك واطلع برا. فهنا وش أسوي؟ هنا ممكن أستخدم أني أجي في تعامل لطيف وبسيط، أنه يا أبو فلان ترى يزعجني أنك مثلا ترفع صوتك علي قدام الناس، هذا ما يعجب، عبر عن شعورك. أحيانا حنا نجعل للآخرين أن يتسلطون علينا ويؤذوننا بألسنتهم بأفعالهم بسبب صمتنا وعدم تعبيرنا. أنا ما أعرف أني إذا مثلا ذبيت عليك في مجلس أني ضايق يا محمد، ما قلت لي، فطول الوقت بستمر وطول الوقت هذا يكبت. فدائما من الأشياء الجميلة أن نعبر بحزم عن ما يضايقنا ونحط حدود لها.
1: طيب متى يعني يشعر أنه يعني الشخص أنه هذه العلاقة فعلا يعني وصلت لطريق مسدود ومؤذية كثيرا؟ متى يكون الرحيل صحي؟
0: جميل. مو بالهدف من العلاج النفسي تشجيع الناس على الانفصال. مو واحد يجي يقول تنصحني انفصل، اقول له لا هذا قرارك، ولكن نساعدهم على تقييم العلاقة. يصبح الرحيل خيارا صحيا عندما يغيب الاحترام بشكل مستمر. يعني كيف يكون؟ لما يكون في مدة يد اذا كانوا ازواج او كان اب او كان علاقة، لما يكون في سب صريح طول الوقت، في إهانة وتقليل وتقليل من الشخص اللي أمامك بشكل مستمر، أنه
1: حتى لو رجع يعتذر مثلا،
0: لو رجع يعتذر مرة مرتين حنا نتكلم حل مشكلتك. يعني مثلا خلنا نتكلم زوج عصبي، مثلا خلنا نتكلم إذا جبت هذا السؤال، زوج عصبي إذا انفعل كسر كل شيء ويسبوا أقبح الكلمات ممكن يقولها، ثم بعد يروح يراضي. طيب الشخص اللي أمامك عنده مشاعر، حنا نقول دائما الكلمة إذا طلعت ترى ما ترجع، وإذا وقعت جرحت، بدأت لمن يحبك. يعني شوف أزواج واحد يحب واحدة، فلما يطلع من الرجل اللي تحبه كلمة مؤذية أكثر من شخص آخر، فحنا نقول إذا كانت بشكل مستمر هذه مشكلة. طيب واحد يسب ويعتذر، حنا نقول هذه لابد تتوقف، هذه مشكلة حلها. أنت شخص انفعالي وعصبي ما تقدر تمسك لسانك، رح تعالج أن نوقف ناخذ بريك ونروح نحل هذه المشكلة ثم نرجع من جديد. إذا تكررت الإساءة بدون تغير حقيقي، يعني إحنا قلنا الاحترام راح والإساءة تكررت كل يوم يضرب، طيب في تغير؟ يعني اليوم مثلا رمى كلمة أخذ 6 شهور تحسن، أول كان شبه شهري الحين 6 شهور، إحنا نقول في تغير، ممكن الإنسان يحاول يصبر على هذه العلاقة ويحسنها. إذا ما تغيرت وكانت مستمرة، إحنا نقول هذه العلاقة ما تصلح، حان وقت الرحيل. أن يختفي القدرة على الحوار، ما في أي حوار ونقاش، ما أريكم إلا ما أرى، أنا أشوف كذا صح، لا اللي تبغينه غلط، يجي الشخص اللي قدامك لا أنا بعاندك، فندخل في صراع، فحنا نقول هذه العلاقة وقت الرحيل. تدهور الصحة النفسية بسبب هذه العلاقة. أغرب اللي أشوفهم يجوني للعيادة جالسين يجوني على أعراض قلق واكتئاب وخوف، طيب هذه العلاقة سببت لك أذية نفسية. يصبح البقاء قائما على الخوف فقط، يعني ما في شيء خلي الإنسان يبقى في هذه العلاقة إلا الخوف. نقطة مهمة، الرحيل ليس فشل دائم، أحيانا يكون البقاء هو ما يمنع النمو، وأحيانا يكون انفصال خطوة مؤلمة لكنها ضرورية لكثير من الناس لإعادة توازنهم النفسي.
1: طيب الآن شخص يعني قرر أنه يترك أو يترك هذه العلاقة المؤذية، كيف يتعافى بعد إنهاء علاقة يعني هذه العلاقة؟
0: جميل. أول تقبل مشاعر الفقد. خلنا نقول وصريحين، أنا العيادة يمكن يعني علمتني في أشياء، أني المشاعر اللي ممكن أشوف مشاعر آلاف المراجعين فعلا مشاعر ليست بالسهل، وليس شعور الفقد سهل. فلذلك أنا من الناس اللي أؤمن أنه الإنسان الشعور أيا كان نوعه أنت تحتاج أن تتقبله وأن تعبر، تترك مساحة أنك ممكن تزعل، ممكن تبكي، ممكن تضايق، ممكن هذه مشاعر صحية لا تكبتها فخلها تخرج. أول شيء تقبل مشاعر الفقد. حتى العلاقات المؤذية أحيانا تترك حزن عند انتهائها. ثانيا تفسير الحزن على أنه خطأ. الشعور بالاشتياق لا يعني الرحيل، كان قرار خاطئ. بعض الناس يترك علاقة ويجي يقول والله جاني شعور بالاشتياق والندم، فكأني حسيت أني اتخذت قرار خطأ. لا، هذا شعور صحي لا يعني يكون خطأ. لما يجينا شعور الحزن والاشتياق والغضب أني اتخذت هذا القرار أو الغضب على الشخص الآخر أن أنهى هذه العلاقة. الأمر الثاني إعادة بناء الهوية. كثير من الأشخاص يفقدون جزء من هويتهم داخل العلاقة المستنزفة. التعافي يتطلب العودة إلى الاهتمام في حياتك، أهدافك، علاقات داعمة. من الأشياء اللي تساعد دائما الناس اللي يطلعون من علاقة مؤذية أنه يجعل بيئة داعمة لزملائك، أصدقائك، أهلك، وضع أهداف في الحياة. يعني أنا أحد الأشخاص أول ما خرج من علاقة يقول أخذت أسبوع ما أطلع من البيت، انهيار وبكاء، ثم خلاص مشاعري طلعتها كلها كاملة، ولا صرت أخفي شيء. يقول هو الخسران، هو السبب، هو الناس اللي قدامه هم اللي خلوها يتخذ هالقرار يتحمل. يقول ما بررت ولا لمت، أنا شعرت بشعوري الحزن، صح أني فقدت شيء، الشيء هذا قد تكون فقدت لأني تعودت عليه، فقدت لأنه وجدت أنت بنفسك أنك هذا الميزة لن تجدها في شخص آخر، أيا كانت المبررات. فحنا دائما يقول لا تجعل مبررات لذلك الأمر. فالاهتمامات لما تمارسها بعد فترة معينة، أهداف كذلك، أهم حاجة دائما أقولها في بناء الهوية من جديد، تلقى لك بيئة تحبك كما أنت وليس حب مشروط، ما تحبك إذا عطيت، تحبك لذاتك. فهذا برضو أمر مهم. احتياجات الذات، وش احتياجاتي الحالية؟ أنا هذه العلاقة ماذا استنزفت مني؟ استنزفت مني طاقة، استنزفت مني صحة، استنزفت مني مثلا مشاعر. حنا أروح أرمم احتياجات الذات. وأنا من الأشياء اللي أقولها للمراجعين دائما، أقول بعد ما تنتهي العلاقة وخلاص تحس بالحزن، لا تجعل سيطر عليك، ماذا أحتاج؟ النفس دائما لما تطلع من شيء مؤذي، خلنا نقول معركة، يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى تأهيل. فأبدأ أروح أركز ما هي الأشياء اللي فقدتها في هذه العلاقة وكيف أطورها. الأمر المهم أنك ما تسأل لماذا حدث هذا معي، يمكن أن نسأل ماذا تعلمت من هذه التجربة. أحد الأشخاص كنت قبل يومين مع أحد الزملاء، نتكلم عن الانفصال العلاقات وانهاء أي علاقة، فقال أحد الأشخاص معنا تكلم، قال أي علاقة تطلع منها مؤذية بالذات العلاقة العاطفية اعتبره كذا، بقول لك يا بالعام، اعتبره كف يفوق، ما يخليك تغلط مرة ثانية. فيقول كل إنسان يحتاج دائما إلى كف فوقه، إلى علاقة مؤذية تخلي يعيد ترتيب أولوياته. وقلنا في العلاقات المؤذية في الغالب ليس خطأ وليس ضعف اختيار وليس لا لا لا أبدا، بعض الناس يعتقدون أن الاختيارات كلها سيئة، لا، أحيانا قد عوامل كثيرة تشكلت، البيئة اللي أنت عشت فيها، ظروفك الحالية، الظروف اللي تعرفت في الشخص. أحيانا ممكن الإنسان يتعلق في شخص في ظروف ما، تقول له جاني قبل سنة ويطالع فيه، والله ما أطالع في أحد، بس هذه مراجعة تقول سنوات عمرها 38 سنة دخلت في علاقة، تقول سنوات وأنا ما دخلت في علاقة أبدا، آخر عمره راح أدخل في علاقة مؤذية وشخص يؤذيني، وأنا إنسانة عارفة وواعية وفاهمة. قد يكون أحيانا دخولنا في علاقات مؤذية قد تكون في احتياج وفي ضعف، فهذا السبب اللي يخلي الإنسان أحيانا يدخل في علاقة غير صحية، ممكن تؤثر عليه بشكل كبير في علاقته. أيا كان نوع هذه العلاقة، لا تلوم نفسك في أي قرار أنت اتخذته، بناء هوايات، بناء احتياج لك كبير، هذا يساعد في أنه هذه العلاقة تنتهي بسنة.
1: طيب دكتور، هذا الكلام ينطبق على العلاقات العائلية، الأخوان والإخوان مثلا، الزوجين، عيال العم، عيال الخال؟
0: نعم صحيح، لأن إحنا جالسين
1: أو لا لهم تعامل يعني غير.
0: شوف الأهل، إحنا نقول الأهل نحذر منهم في التعامل، لأنه في الأخير قد ما تقدر ممكن الأهل ما تقدر تقطع علاقتك معهم بحكم إنه البر والقرب، ولكن إن العالم الخارجي عندك الخيار إنك تنهي هذه العلاقة أو تضع فيها حدود. يعني بعض الناس ممكن يكون هذا الشخص المؤذي في العلاقة قد يكون أخ أو أخت ينتقدك دائما، يبغى في طول الوقت تمشي تحت
1: طيب رايه. هذا عايش معي في البيت، كيف اتعامل معه؟

0: المهارات، تطور نفسك فيها. فلما أنا أقول لا أخاف أنه يزعل، أخاف أنا عندي واحدة من المراجعات تقول أختي الكبيرة إذا رضت عني رضى البيت عني، كأنها ريموت تتحرك البيت. إذا ما رضت قلت اليوم حنا في مبدأ يهمك أن ترضي نفسك. حنتعب أن نتعايش مع ناس يشوفوننا ولا شيء أو ينتقدونا بشكل دائم متعب، ولكن إذا حطيت حدودك تأكد دائما إذا وضعت حدودك سوف يحترمها الآخرين. إذا أنت حطيتها يحترمها الآخرين ولن يتجاوزها أحد أبدا.
1: جميل. طيب هل يعني بعد يعني ترك العلاقات المؤذية هل يعتقد بعض الأشخاص أنه يعني أنه الطرف المؤذي قد انتصر مثلا؟
0: ممتاز، وهذا سؤال جميل. هذا أحد الأشخاص في نهاية علاقة يقول ما أبغى تجي من عندي، تجي من الطرف الآخر. أبدا، أنت ما يهمك. أحيانا المعركة كر وفر، أحيانا بعض الانتصارات بطعم الخسارة. حتى لو نجحت في هذه العلاقة واستمرت فيها أنت بطعم الاستنزاف، فحنا نقول مالك دخل في العلاقة شو يشوف من الطرف الآخر، أنت كيف تشوف نفسك أنك سلمت من هذه العلاقة المؤذية.
1: وهل الرغبة يعني في الحصول يعني على اعتذار أو اعتراف بالأذى يعني قد تعطل قرار الانفصال أو الرحيل؟
0: صحيح، وهذه دائما لا تحرص عليها أنك تسمح من الآخر تقول لو ماذا لو رجع معتذرا. لا، حتى رجوع الاعتذار يطيل أمد هذه العلاقة الغير صحية.
1: وهل يحتاج يعني الإنسان إلى فهم يعني كل أسباب فشل العلاقة حتى يعني يستطيع إنهاءه وبالتالي يتأخر في اتخاذ القرار؟
0: وهذا من الأخطاء الشائعة عند الناس أنه لازم أعرف عطني الأسباب. الأسباب أحيانا يجد مبرر لنفسه أو يجد مبرر للعلاقة، ليس بالضرورة أني أعرف كل الأسباب. أنا الآن هذه العلاقة مؤذية بكل تفاصيلها، أعيش الشعور المؤذي حقها، وإذا كان حان وقت الرحيل فلترحل.
1: وهل يعني بعض العلاقات يعني ممكن أن تستمر بسبب الشفقة على الطرف المؤذي وليس بسبب الحب؟
0: بالضبط، وهذه هي قائمة على الخوف، على مشاعر مؤلمة، سواء شفقة مسكينة لو طلعت من حياته ممكن يتأذى. طب أنت جالس يأذيك، ممكن بعد فترة يتحسن، هو جالس يأذيك. فهذه الأشياء غير صحية. دائما ننصح الناس نقول انتبه لا تجعل مبرر للطرف الآخر المؤذي أي مبرر حتى لا يستمر في الأذى عليك.
1: يعني ممكن يخشى على الطرف الآخر من الانهيار إذا قرر الانفصال مثلا،
0: وهذه للأسف جالسة أشوفها كثير. واحدة داخلة في علاقة مع شخص تقول أنا من 4 سنوات بترك، كل ما جيت أترك يبكي ولا تتركيني ولا. طيب وأنتي؟ طيب هو هذه مشاكله، هو يروح يحلها. أنا دوري أساعده في توجيهه للعلاج، في توجيهه لأخذ قرار في حياته، أنهي العلاقة بتدرج لين تنتهي. أنا ماني مسؤول، أنا لسه مسؤول عن مشاعر الآخرين، أنا مسؤول عن نفسي فقط.
1: طيب يعني فرضا هدد يعني مثلا الطرف الآخر بإيذاء نفسه أو الانهيار، هل يتحول يعني ممكن يتحول إلى وسيلة يعني للضغط العاطفي وتأخير قرار الرحيل أو الانفصال؟
0: ما شاء الله عليك، أنت جبتها في الأخير، ضغط عاطفي حتى ما يرحل. أنت تركتي بأذي نفسي، أنت تركتي. أنا المسؤول عنك، أنا معك في علاقة، اليوم العلاقة هذا صار تؤذيني، يا أنا يا أنت. أنا حختار نفسي، وأقدر أساعدك بالحلول من خلال تدرج في العلاقة، من خلال ذهاب إلى مختصين، من خلال فهم العلاقة، فهم مشاعرنا، هذا أقدر أسويها. بس غير هذا ما أستطيع أن أقدم لك شيء. فهنا يسوي الإنسان حماية لمشاعره.
1: أيضا هنا يعني هنا ممكن سؤال مشابه، يعني كيف يتعامل الإنسان يعني مع شعوره طبعا بأنه مسؤول عن سعادة الطرف الآخر، كيف ينفك عن هذا الشعور؟
0: هذه الإشكالية اللي من الطفولة يتعلمها الإنسان. أنت اليوم لست مسؤول، حتى الآباء والأمهات، وأنا دائما أقول يزعلون مني، أنت ما أنت مسؤول عن مشاعر أي أحد، أنت مسؤول عن ماذا تستطيع أن تقدم للآخر في حدود قدرتك بدون ما تضغط على نفسك. أما أني لازم أجعل الناس سعيدة، لازم الناس تكون مبسوطة، ما هو بشروط عليك. فلذلك اللي اعتاد عليها صعب يتركها، وهذه فيها برنامج إحنا نسوي جلسات إنه كيف تتحمل تتخلى عن مسؤوليتك العاطفية تجاه الآخرين، سواء في الجلسات العلاجية أو حتى فيها برامج تدريبية فيها.
1: دكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: شكرا أيضا يعني موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية كالعادة، مخرج هذه الحلقة علي العنزي، ومني أنا محمد الموسى، معد ومقدم هذه الحلقة. في أمان الله.

0: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية.
2: بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر.
4: التغير المناخي.
5: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
6: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعين الكرام معنا وعلى الموعد كما عودناكم دائما من 10 للساعة 12 من الأحد إلى الخميس في تعاليل، اللي نفتح فيه يعني صدورنا ونفتح فيه اتصالاتنا ونسمعكم ونطرح مواضيع ونناقشكم ونسمع منكم آراءكم وناخذ ونعطي ونسمع آراء جميع المتصلين من جميع مناطق المملكة من داخلها ومن خارجها كذلك. حياكم الله في سهرة مميزة بإذن الله في تعاليل.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم أيها المتابعون في كل مكان، أسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 أو حتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعليل في الموضوع المطروح، موضوعات خفيفة من حياتنا اليومية البسيطة نتشارك وياكم في كثير من الفلسفة النقاشية، كل حسب وجهة نظره من مختلف البيئة والثقافة. أهلا بالجميع إلى تعليل عبر إذاعة الرياض، فريق العمل يسعد بكم كثيرا من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: حياك الله طلال.
0: أهلا أهلا يا خالد، كيف الحال؟ شلونك، عساك بخير؟
1: لا نعم طيب.
0: انتبه نظارتك. لا مي بنظارتك،
1: لا ما طلعت نظارتي الحمد أوكي. لله
0: على فكرة ترى حطيناها ورا الشاشة
1: عشان اللي راعي النظارة
0: اللي عشان إذا ها ضاعت لما ضاعت ترى هذا مكانها
1: لا وحتى
0: ورا
1: الشاشة داخلة في وسط الأسلاك ورا الكيبورد
0: الساعة 10 دقيقتين ورا الشاشة، بعدها ما ندري عاد راحت ما ندري.
1: هذا اللي حاطين المدس وفضحوا على
0: نسيت الأقلام يبقى تحت النظارة بس
1: أنا مالي تدخل من أهلا وسهلا فيكم، واحد لخبط الموضوع
0: حي الله خالد كيف الحال؟
1: ما عشاني خلاص أبي أسافر.
0: تسافر؟ لا
1: يبشرك.
0: متى قررت؟
1: مدري بس عموما بسافر أنا مخطط لسفرية لها من رمضان فهمت؟
0: وإلى الحين ما جت؟
1: وإلى الآن ما جت.
0: وش اللي معطلك؟
1: هي كذا
0: ترتيبات، شوف اختيار الوجهة، الجروب اللي معك
1: يا ابن الحلال، جروب مين وخرابيط مين
0: حالك؟
1: هي شوف أنا عندي مشكلة في الموضوع ده. إذا يعني جات كذا سبحان الله توالمت كذا فجأة، ما هو من النوع اللي رتب، أنا من النوع اللي ما أرتب للسفر، وكذا فجأة تلاقيني بكرة شوي ماشي بسم الله سفر،
0: يعني تحدد الوجهة وتمشي
1: على طول ولا تفكر يا ابن الحلال. لكن فيه بس بصراحة الواحد أوقات يحتاج السفر بأمانة، يعني في أوقات يغير روتينه، يغير
0: شيء.
1: يعني بأمانة أنا كنت أول ماني مؤمن في النقطة هذه، لكن مؤخرا بديت أؤمن فيها، إنه
0: مؤخرا
1: إيه مؤخرا
0: حق ما

0: صورت خلصت
1: اي بعد ما خلصت الدول فهمت
0: ختم الجواز قال امت النقطه واللي قبل شو
1: تماشي تماشي بس
0: حلو اسلم
1: لا احتاج الى ترميم النفس كذا وتاخذ كذا ريلاكس وتروح اماكن كذا هاديه وتشوف المكان والسفر وتغير الجو عاد كل على حسب ايش يعني لا لا الجمله اللي قلتها علي ما هي صحيحه فهمت فلذلك احنا اليوم السفر وبعدين صيفيه الحين موضوع والله مناسب تصدق موضوعنا اليوم عن السفر ونبي نتكلم عنه ونبي نشوف العالم وش وضعها مع السفر وش كيف بس طبعا انا متاكد اللي بيتصلوا علينا الليله كلهم ماسكين عارف مستمتعين بجوائنا اللي في المملكه العربيه السعوديه
0: ما في شك نعم
1: عرفت ومستانسين
0: وغالبيتهم في الجنوب الان بعد مستمتعين او حتى في الطائف مبسوطين يعني مع الاجواء برفقه العائله او الاحبه الكرام او اللي زاير الاهالي في الديره والاقارب كلهم مجتمعين مبسوطين يعني في هالاجازه الصيفيه ومن هالمنطلق احنا فتحنا هذا الموضوع موضوع عن السفر بشكل عام منهم من يرى تحدي كبير يعني هذا الشخصيه المستكشفه الرحالة اللي استضفناه حلقة البارح وتحدث الحقيقة بتفصيل قال في فرق بين السفر اللي سافر له المسافر السائح وبين الرحالة اللي يستكشف المعالم اللي فيها ويضع مسارات متعددة لهذه المدينة أو لهذه المحافظة ينطلق منها ما يعتمد على مكاتب سياحية ولا يعتمد على توصيات ولا أراء الآخرين يستكشف هو بنفسه وش فيها هذه المدينة والترتيبات وتجهيزات ترى قبل الرحلة بأربع شهور كل هذا تخطيط تخيل تخطيط ويجلس من غير عودة متى ما استكشف وارتاح وخلص حجز العودة ورجع لكن المسافر اللي وحنا يعني الموظفين اللي مرتبطين بأعمال وبدوامات وبأصدقاء وبأهل وأصحاب لابد لنا عودة سافر فقط يعني منهم الإجازة المعتادة هي السنوية شهر في الصيف سافروا مع الأبناء ومع الأسرة يقضون الوقت ممتع جميل مع العائلة ثم يعودون حاملين معهم أجمل الذكريات مع الأسرة والعائلة هذه الفكرة البسيطة والرئيسية في موضوعنا اليوم عن السفر المسافر عندك الآن خيارات متعددة يا تسافر لحالك يا تسافر مع العائلة يا تسافر مع الأصدقاء يا تسافر مجرد يعني استجمام بعضهم يأخذ منتجع متكامل ترفيهي ويجلس الحالة ما يطلع تلقعد في الليل تعشى ستيك وإذا أصبح روق وجهز مع الأجواء الزينة وأصوات العصافير والبوفيه الإفطار أموره مرتاح مسكين على الآخر والطرف الثاني والطرف الثاني لا يقول أنا جوي طال عمرك ممكن أنا أقضيها فعاليات ما أحب المدن الساحلية أحب دائما المدن الصاخبة اللي فيها اكتظاظ بالسياح وبالناس يحب يفضلها هذه دائما والأجواء مختلفة يعني بين هذا وذاك كل واحد يستمتع حسب طريقته
1: أنا محتاج أني أروح مكان كذا فيه هدوء وفي عصافير وفي في الليل ستيك عرفت عرفت لانه انا من النوع اللي احب الهدوء فهمت
0: احب الروقان ستيك الحين
1: ما ادري بس عشان علي جدو فهمت
0: اشتغل علي على الموضوع
1: يا جماعه ترى في برنامجنا يا جماعه
0: صحيح في بعضهم يسافر ترى حتى يستكشف الاكل ثقافه الاكل في هذه الدوله يحب يطلع عليها ويجربها
1: اقسم بالله كنت بكمل جمله
0: نفس فكرتي يعني
1: ابي للمستمعين بحكم انهم قاعدين كذا اللي قاعد يسمعنا الحين في تضارب افكار في رازه ما داري وش السالفه بس اشرح له عشان يكون معنا في الجو احنا دائما احنا الثلاثي هنا انا وزميلي طلال وعلي جدوع مخرجنا فدائما المشاكسة والأشياء والتعليقات وفي أوقات نرمز بعض الأشياء فلا تواخذونا احنا نبغى نعيشكم معنا في جونا احنا مجلسنا واحد ومكاننا واحد وسواليفنا وناخذ ونعطي معكم بكل أريحية بكل حب لكن في فكرة السفر والله يا طويل العمر انا ابي اخلق موضوع معك جديد يا طلال نبي نشوف العالم اللي يحبون ينظمون سفرياتهم من بدري وفي ناس يعني بنقسم فريقين انا الفريق اللي معي اللي انا من النوع اللي بسم الله وتوكل على الله لاني عندي قناعه الشيء المرتب ما يطلع حلو الشيء اللي يجي كذا عفوي ويمشي تطلع سفريه ولا احلى منها انت من النوع اللي تمسك فريق اللي هو
0: انا الفريق المنظم المجدول المرتب
1: يوم 11 اوغست رحلتنا انا ما اعرف كذا عرفت
0: لحظه ليش اخترت شوف 11
1: يعني كذا انه ترى رقم

0: مخي.
1: 11 أغسطس يوافقهم الثلاثاء.
0: ما أدري وش هو، أعطيتك رقم مخي.
1: 28 صفر نهاية شهر.
0: فمن النوع اللي زي كذا أنا أتعب، ما أعرف إنه مثلا بعد ثلاثة شهور ولا شهرين أحجز من الآن وارتب وابدا احجز فنادق وشغلات.
1: لا لابد الترتيب والحجوزات. تدري الحين المطاعم الموجوده برا ما تدخلها الا بحجوزات الان،
0: تدري،
1: واحيانا فل الحجوزات تحجزها بدري عشان ترتاح، تروح هناك مكانك وطاولتك جاهزه
0: يا اخي.
1: هذا طبعا اللي بيرتب نفسه ويجدولها، لكن اللي بيطلع وبيستمتع بالعفويه والبساطه بيعيشه، يعني هذا جوه في الاخير.
0: يا ابن الحلال انا من النوع اللي ينتظر بس الطلاب متى يرجعون وتبدا المدارس عشان ناخذ راحتنا،
1: تصير فاضيه
0: عشان نطلع نسافر. انا كذا، هذا انا فريقي اليوم اللي يسمعنا في بيشارك معنا يعطينا انطباعه، هل هو من النوع العفوي والنوع اللي يلا على الله وبالله، ولا من النوع اللي فعلا لا يرتب وقبلها بشهرين ثلاثة شهور سبع شهور. عاد هذه اليوم بنخليها نشوف السفر وش الله.
1: عذبة انت معكم في تعاليل بعد الفاصل، ان شاء الله نستمتعوا اياكم بكثير من الأطروحات عن السفر. 011 40 5 3.

0: تعاليل. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل، وموضوعنا اليوم يقول الصيف قرب والسفر حان طاريه.
1: الناس سافروا الآن باستعداد العودة الحين للديار في منتصف الإجازة الآن،
0: لكن هذا طلال جالس بس كذا
1: اللي سافر إيه نعم خلاص يعني غير الوجهات وسافر أكثر من دولة،
0: باقي يا
1: أخي في انتظار العودة الحين، لكن اللي ما سافر الآن يعني مخطط على الأسبوع القادم أو إجازة في شهر أغسطس أو مرتبة على الإجازة الشتوية، كل هذه التفاصيل تراها مطروحة في تعاليل، بس المهم بناخذ فكرة السفر عندك، ثقافة السفر هي الشخص، هي السفر منفرد، هي السفر مع العائلة الأفضل، ترى بعض مثل ما قال خالد بعد العودة للمدارس تبدأ يتسافر، يعني الفئة الثانية الموظفين يقول ما نحب احنا الزحمة والازدحام في الأماكن العامة، حتى في بعض الدول أحيانا تكون مقصودة من قبل السائح السعودي، فيتجنبونها إلى بعد العودة للمدارس، يرجعون الطلاب، ترجع الأسر، تبدأ الجولة الثانية أو الفئة الثانية ينطلقون في السفر، كل واحد حسب الوجهة المختارة، ترى في بعضهم يفضل المدن الساحلية يحبها، والثاني أيضا يحب المدن الصاخبة اللي فيها حياة أكثر، كل هذه ثقافة ترى ما فيش اسمها صح أو خطأ، لكن طريقتك أنت الآن في اختيار الوجهة وفي اختيار الصحبة. صفر أحد أيوة،
0: وبرضو نتكلم على الفريقين اللي عشان نسوي منافسة اليوم أنا وياك طلال.
1: أيوة
0: اللي هو يحب السفر إنه يرتب له ترتيب
1: إيه
0: كامل، يعني من بدري إني رتب قبلها بشهرين ثلاثة شهور ستة شهور،
1: لا طول ولا ست شهور نص السنة
0: يا أخي، خلني أسولف يا رحم والديك
1: مرة طويل
0: أنت يا أخي
1: يلا يلا ثلاثة شهور يعني أقل تقدير
0: ما على لا أو في ناس ممكن يكونون في أيام الدراسة يعودون عيالهم يقولون يلا تنجحون عشان إن شاء الله شهر، ويبدأ الموظف يرتب جدوله على أساس إنه يقدم إجازته مثلا شهر أغسطس أو شهر سبعة، فهمت؟ في ناس زي كذا. أنا الفريق اللي أبي أسمعه اليوم، هل هم مع موضوع الترتيب والتنظيم اللي مع طلال، ولا مثلي أنا اللي أحب بسم الله توكلنا على الله؟ أنا أشوف السفريات اللي بدون ترتيب تجي حلوة ولها طعم،
1: توكلنا على الله.
0: يلا
1: 011-40-53 أمل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله.
2: أهلين أستاذ طلال، أستاذ خالد، كيف حالكم؟
1: حياك الله يا أمل، أهلا وسهلا.
2: الله يحييك يا رب. موضوعكم طبعا عن السفر.
1: نعم.
2: أنا والله من فئات اللي يحب التخطيط والتنظيم والترتيب، أنا إنسانة منظمة وأحب أجدول كل شيء.
1: يا سلام. كم يعني من متى تبدين الترتيب والتنظيم والجدولة؟ قبل السفر بكم؟
2: ما فهمت عفوا،
1: قبل السفر ترتبين بكم؟ يعني بشهر شهرين؟
2: لا لا لا لا، ثلاثة أسابيع.
1: قبل السفر ثلاث أسابيع تبدأ الجدولة والترتيب.
2: ابتداءً من اختيار الوجهة، مروراً بالميزانية، مروراً بالسكن، مروراً بالمناطق اللي إيش تشتبه المنطقة اللي بروح لها، المتاحف، الآثار، إذا كانت منطقة ساحلية مثلاً البحر، يعني كذا.
1: برافو عليك. طيب اختيار الوجهة هذا يعتمد على إيش؟
2: يعني على المناطق مثلا اللي مثلا مشترى باشياء معينه مثلا، او اللي ما قد زرناها من
1: اللي ما قد زرتيها، واللي عليها توصيه، واللي ينقلونها السوشيال ميديا وتاثرين تزورينها، ولا ايش؟
2: مجتمعه الاسباب كلها مجتمعه. كل الاحتمالات.
0: مين اللي يختار الوجهه، انت ولا الاعضاء اللي معك؟
2: والله احنا نتشاور امر مشوره بينهم يعني، ونشوف راي الاغلبيه، يعني ما في حد يعني يستاثر برايي، لا نشوف رأي الأغلبية.
1: ما سافرتوا هالسنة؟ طيب
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى، ناوي إن شاء الله نسافر إن شاء الله بإذن الجنوب بإذن الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يهنيكم.
0: ومخططين يعني لها ولا ما بدون تخطيط؟
2: سم
0: حجزتوا كل شيء خلاص ولا باقي؟
2: لا لا، برا
0: ها برا

0: أيوة
1: يعني بدون تنظيم.
0: شوني ما فهمت عليك؟
1: يعني بدون ما أنتم مرتبينها، متى بتسافرون يعني؟ بعد شهر ولا أسبوعين؟
0: لا بإذن الله بعد أسبوع إن شاء الله مرتبين خلاص.
2: إن شاء الله تبارك الله.
0: حتى السكن أقول لك فدان، اخترنا الوجه خلاص. الحين الميزانية حتى حاطين ميزانية حتى لو تكون
2: ما شاء الله يعني. ما شاء الله الله يهنيكم.
0: الله يسلمك.
2: توصل ترجعون بالسلامة يا أمل. أقبلنا.
0: الله
2: يحفظك.
1: بدينا
0: بالمشاركة معكم، وصراحة يعني إن شاء الله أتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله.
1: جرحك
0: إن شاء الله.
1: جرحك وصل يا أمل.
0: لا إن شاء الله ما فيها جروح.
2: الله يطول عمرك.
1: أنت تقولين عقبالكم.
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: بإذن الله بإذن الله.
0: أكيد تأخذ إجازة وتسافر بعد أكيد يعني.
1: أنا أفاجئ العالم. أنا لما بغيب بخطط.
0: لا ما نتخطط. طلال ممكن أصدق لأن الأستاذ طلال يعني أحس إنه منظم ما شاء الله عليه.
1: لا أنا الحمد لله من النوع اللي أبي أسافر بكرة على طول بسم الله.
0: لا لازم واحد يعني.
2: المهم يا أمل توصلين بالسلامة وتفرحون تنبسطون وتحملون معكم أجمل الذكرى.
0: الله يجزاك خير أبو عبد الله.
1: وفق الله وفق الله يا أمل.
0: مع السلامة أهلي مع السلامة.
1: 011-40-53 سعيد.
3: سعيد القرني طال عمرك.
1: نعم هلا سعيد.
3: سبت العلائم القرن.
1: هلا وسهلا.
3: موضوعكم على السفر صح؟
2: نعم ايه.
1: الله الله الله.
2: وين سافرت يا سعيد؟ سعيد ولا توك؟
1: وين راح؟
2: راح سعيد. طيب شكرا لك يا سعيد.
1: هلا وسهلا فيك. وش في يا طلال؟ يا طلال الحين فريق واحد. ها
2: فريق واحد
1: يعني 1-0
2: الايش المنظم
1: الحين طلع
2: يعني امل بتحب التنظيم والجدول
1: إيه فريقك جاء واحد. انا متخيل اليوم
2: يا اخي انا احس هذا اللي يسافر يعني من غير ترتيب احس هذا الحالة ما يشيل هم الاعضاء، ما يشيل هم الميزانيه، ما يشيل هم يعني حتى رغبات الاعضاء اللي معي، هذا يناسبهم هذا يعجبهم هذا ما يعجبهم، فهو شايل هم نفسه يعني.
1: والله ما خاويت لك ناس حباقه معك بكره بسم الله بسم الله.
2: شلون طيب يتفقون على الوجهه مع بعض
1: يا ابن الحلال؟ فكرتهم ما هي في الوجهه، فكرتهم في الاخوه مع بعض. وش في 011-40-53 محمد.
4: هلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا الغوالي طيب.
1: يلا حيا.
4: الله يبيك. موضوعكم عن السفر طبعا.
1: ايه انت من النوع اللي تحب تنظم يعني تنظم وتخطط للسفرية ولا من النوع اللي بسم الله؟
4: طال عمرك اللي ابي اسافر اعطه دايركت ما يفكر.
1: ما شاء الله حلو حلو.
2: شلون دايركت هذه يا محمد؟
4: يعني على طول.
2: شلون على طول؟ اشرحها لي.
4: انت عمرك بسرعة ما يحتاج تفكير.
2: يعني الحين لو طلع لك سفر تسافر على طول؟
4: ان شاء الله باذن الله.
2: وين؟
4: اي مكان ابي يعني.
2: وش السفره اللي وش السفره هذه اللي جت فجاه كذا وقررت وسافرت؟ وش هي؟
4: كيف
2: وش السفره هذه اللي قررت عليها فجاه وسافرت؟ وش كانت؟
4: والله طال عمرك البر عندنا.
2: بر تسميه سفر؟
4: اجل ايه. 300
2: كيلو
4: من الوادي.
2: انا ابي ديره مدينه محافظه.
4: يعني الرياض الجنوب.
2: اي رحت الجنوب يعني كذا فجاه؟
4: لا والله ما بعد رحت. اي والله رحت فجاه مع الشباب.
2: شلون اتفقتوا على طول؟
4: كلموني طال عمرك في نفس اليوم.
2: ايه
4: جاهز وين؟ قال على الجنوب.
2: ايه
4: قعدوا ساعة طال عمرك ونص ساعة وجاوني.
2: ما شاء الله وعطيتهم الموافقة. ما استشرت احد واخذت موافقة احد من البيت شيء؟
4: استشير من؟
2: سم؟
4: نفسي ما في احد
2: استشير. طال عمرك ما عندك عائلة يعني؟ ما عندك اسرة؟
4: لا عندي عائلة بس سأل من الاهل بس.
2: طيب ما اخذت رأيهم يعني استأذنت اعطيتهم خبر؟
4: لا لازم اعطيهم خبر.
2: ايه اعطيتهم خبر.
1: حياك الله يا محمد معي في فريقي انت معي يلا.
4: نعم
1: ايه قادح من راسك اقدح وامش. ايه
4: والله مو
1: هاي
4: من
1: والله اللي ضيعتنا.
4: الله
1: حفظك الله يا محمد.
2: الله يحييك. الله يحييك يا محمد.
1: ساعة مباركة.
4: اي خدمات لكم.
1: الله يحفظك يا رب. 011-40-53 موضوعنا اليوم عن السفر وعن الترتيب فيه وعن بعض السفر وش يعني لك يعني في روحتك لأي مكان وتختار وجهتك من بدري تختار يعني تاخذها يعني زي ما سولفنا قبل شوي نبي ناخذ آراءكم. أبو عبد العزيز
5: حياك الله. أبو عبد الله
2: يا مرحبا. هلا وغلا يا أبو عبد العزيز.
5: مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
5: الله برامجك دايم مميز يا أبو عبد الله.
2: الله يحييك. الله يحييكم يا مرحبا.
1: يا هلا.
5: الله يعطيك الصحة والعافية. ولكن تتعبونا شوي هذا برنامج السفر عاد متعب شوي.
2: متعب من أي ناحية؟
5: اللي ميزانيته شوي على مقابل.
2: اي عاد انا ما قلنا واجب السفر، انا قلنا اللي يقدر، اللي مره زينه لو يروح الطايف. الحمد لله سفره ممتازه.
5: والله ممتازه اي والله، وانا احب السفر والسفريات كل سنه والله اسافر سواء
2: وين؟
5: داخلي او خارجي.
2: ما شاء الله عليك، طولك تقولي تعبنا وانت تسافر كل سنه.
5: ها؟
2: تقولي تعبنا وانت تسافر كل سنه؟
5: والله السنه هذه مسكت بريك.
2: اه ما قدرت.
5: اي
2: ولا حتى ها الجنوب الطايف ولا شيء.
5: والله لحد الان ما في هالفكره، انت عارف بالنسبه للسياحه وش اسمه السياحه الداخليه والسفر الداخلي، يعني من ناحيه تخطيط انتم تتكلمون من ناحيه تخطيط هذا والبرنامج. انا والله اذا كان داخل المملكه طبعا قبلها باسبوع اسبوعين، لانه ما يحتاج حجوزات اغلبها بر.
2: اي
5: فكنا اول نروح قبلها ثلاث ايام اربع ايام ونجي هناك نبحث عن السكن وكذا وميزانيه موجوده. الان لا، البوكينج ونحجز ونجهز وبعدها باسبوع الانطلاق. هذه يا طويل العمر الداخليه، بينما الخارجي والله قبلها بشهر ولازم تخطيط ولازم التذاكر والعسر، خاصة إذا كانت عائلة لازم يكون اجتماع مع الأسرة وش الدولة اللي نبي نتجه لها.
2: مع العائلة يا أبو عبد العزيز ولا مع الأصدقاء؟
5: والله أنا أحيانا أروح مع العائلة وأحيانا مع الأصدقاء.
2: وأكثر شيء
5: ولكن أغلب شيء مع العائلة.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليك، معناته أجل رحلتك دائما منظمة.
5: والله دائما منظمين ودجنا كل الدول الاوروبيه انا ويا اسرتي.
2: ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله.
5: انت التنظيم مطلب والله مطلب.
2: اي نعم صحيح. هو طبعا سبحان الله سبحان الله يا ابو عبد العزيز، حتى لو كنت منظم ومجدول للرحله الا سبحان الله يطلع لك مفاجات طوارئ.
5: والله احيانا يطلع ولكن على ما قال الدعاء وذا
2: من الله. تذكر شيء من المواقف صارت لك يا ابو عبد العزيز في السفر؟
5: والله صار لنا مواقف يعني من اي ناحية في السكن او كذا أو.
2: اي شيء اقرب موقف صار لك يعني في السكن ولا في السيارة ولا في الطريق ولا
5: من المواقف؟ احنا كنا في سفرة جروب ومن المواقف يوم جينا هناك بالنمسا، جينا الفندق، للفندق اللي محجوز لنا ما في تكييف.
2: ما في ايش؟
1: تكييف.
2: تكييف هذا براد هناك، هناك براد اسلم. ايه
5: لا ولكن حر الظهر. اي الظهر حر ولكن براد صحيح. وجلسنا يا طويل العمر لين اللي مسؤولين عن الحجوزات كذا معنا بالجروب وامنونا الغرف وانقلونا من الغرف المحجوزه لغرف اخرى
2: نفس الفندق.
5: اخذنا ساعات، يمكن اخذنا حوالي ثلاث ساعات.
2: اي نفس الفندق، نفس الفندق ابو عبد العزيز اعطاكم غرف فيها تكييف.
5: اي نعم الفندق فيها تكييف وجهه زي ما تقول.
2: ايوه
5: بالنسبه لها مطله براد.
2: الله ما شاء الله شكلك انت اللي اقنعتهم. ما شاء الله انقلوك من فئه الف الى فئه جيم.
5: والله كل الجروب قرروا بنجلس بالبحر لين حصل لنا تكييف. ما نبي بدون تكييف.
2: الله ما شاء الله عليك بلغتك.
5: الله
2: يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظك طول عمرك.
5: عاد انا ابو عبد الله
2: سم،
5: انا تخصصي بالجامعة بكالوريوس مكتبات، والمكتبات دائما تنظيم وترتيب
2: وتوثيق وجدولة
5: وجدولة
2: واستعارة كتب، واللي ما يجيك تدقون عليه رجع الكتاب. هذا الزين ما رجعت له التأمين.
5: والتصنيف والجدول.
2: اي نعم ما شاء الله عليك، الله يحفظك ابو عبد العزيز يطول عمرك
5: ويحفظكم ويعطيكم العافيه على البرنامج.
2: يا مرحبا يا مرحبا. هلا وغلا.
5: نبي نرسل لكم براد شوي من حايل.
2: انت عطنا عطنا الفهرس بس قدامك في المكتبات.
5: الله يرفع قدرك
2: وقدرك يا ابو عبد العزيز. شكرا لك، تحياتنا لك. هلا وغلا في امان الله.
1: 011 40 5000. عبد الله
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يلا حيه.
6: الله يحييك ويبقيك.
1: يا مرحبا شلونك؟
6: انا طال بخير الحمد لله. انا على طول طال عمرك اخطط المغرب وامشي الفجر.
1: كفو. اي اجل زادوا ربعي. اي
6: لا لا بقولك ما شاء الله ضحكك انا مسلسل عليه ودي تضحك دايم. وطلال ودي يتكلم بس لان اسلوبه زين بالكلام، وانت كذلك لكن ضحكتك كلمة عجبتها.
1: الله يحفظك ان شاء الله.
2: عبد الله وين تروح انت؟ لا وين وجهتك؟
6: تقول رحت عمرك المدينه وصليت بالروضه.
2: لا ابي الرحله اللي خططتها المغرب وسافرت عقب الفجر، وش كانت؟
6: كانت المدينه.
2: وش اللي طرى على بالك يعني خططتها المغرب؟
6: على بالي اني اصلي بالروضه.
2: طيب لازم حجز.
6: صليت بالروضه ورحت اليمبو.
2: لازم عبد الله لازم حجز الروضه.
6: لا حجز حدثت بالفندق لكن الفندق طلع عدد الشركة ما احتجوني.
2: عبد الله أقصد الروضة، الروضة دخولك الروضة لازم حجز.
6: أي بحجز، أي بحجز، حدثت وأنا بالمدينة.
2: أي ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا عبد الله، يطول عمرك.
6: وياك إن شاء الله.
2: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. شفت الحجوزات يا خالد، تعطيك تنظيم ترتيب.
1: الحين نشوف منيرة وش تقول. هلا منيرة.
7: هلا حياكم الله.
1: يا هلا يا مرحبا.
2: هلا هلا وسهلا. هلا
1: يا الله حيا.
7: على فكرة استاذ طلال وخالد انتوا الاثنين تكملون بعض، يعني ما شاء الله. واحد منظم ما يسافر الا بالنظام، والثاني يلا البركة يعني.
1: ايه على الله بالله، يلا بسم الله.
2: وباين انت يا منيرة، انت باين ما شاء الله عليك انت مديرة الرحلة.
1: بدينا في التأثير اللي بدأ يأثر. كويس انك انت فاهمة الوضع زين. يا سلام حلو.
7: لا شوف انا بقول لك، انا لا مثلك يا استاذ طلال ولا مثلك يا استاذ خالد، انا في منطقة وسط.
1: حلو.
7: عرفت؟ ففي رحلات عندي مثل عبد الله اللي قبله شوي، اخطط المغرب وامشي الفجر، وفي رحلات لا يبي لها تخطيط. بس بصراحة ماني برأي التخطيط اللي مثلا قبل شهر ولا يعني تخطيطي، اذا يعني قال لي منظمة ذيك المرة اسبوعين قبل الرحلة.
1: انت يبي لك يعني يقال لك ان انا مرتبة ومسوي حجوزات وتنزلين هناك تلاقين انت حايسة الدنيا كاملة.
7: هاي في الدنيا.
2: انت يا منيرة يبدو لي الرحلة هذه المفاجئة، تخططين المغرب وتسافرين بعد الفجر، هاي داخل المملكة صح؟
7: اي صح. والله احيانا حتى مو بداخل المملكة، دول الخليج، دول بعض الدول العربية، يعني ما يبيلها عرفت
2: يعني. انا اتوقع انت السفرات المفاجئة هذه يمكن تجلسين قدام البحر تكتبي الرواية
7: مثلا يعني، ولا يعني تكون رحلة عرفت اللي الشلة قررت من زمان فيلا كلنا مع بعض بسرعة فآخر لحظة انضميت. بس يعني عموما السفر ترى أو رغبات الناس في السفر سوى هوجس، وانتو تحكون هوجس أقول سبحان الله كيف تتغير ميول الإنسان اختياراته مع يعني مثلا بعمر الطفولة مثلا يسد الأطفال توديهم مثلا بلدان فيها ملاهي. من أول يعني أذكر عيالي دبي وخلاص يعني أسبوع اعتبروا نفسهم راحوا، الآن بعد ما كبروا لا صارت لهم اختياراتهم، يبون أماكن مختلفة. فأعتقد المرحلة العمرية لها دور جدا.
2: هو مو بالمرحلة بعد يا منير، ترى حتى مواقع التواصل اليوم هل يصورون السنابات ترى يأثرون فيهم، يطلعون الدولة هذه صحيح. والمطعم هذا والمكان هذه صحيح. والألعاب والترفيه تأثرون.
7: صحيح صحيح صحيح صادق. أنا عاد الحين وصلت المرحلة العمرية الملكية، ماني معلمت كم هي.
1: إيه لا بدأ 25 سنة عارفين طال عمرك.
7: يعني الحين أنا دوروني من أبي دايم لقى وين بتروحين، قلت أبي براد وخضار ونحصل مطر يا سلام.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك
1: الله. أنا عرفت وين وجهتك، جيزان.
7: بالراحة جيزان جيزان يا خالد حر. أصلحك الله على أستاذ طلال. أستاذ خالد عقاب يروح يقعد في جيزان.
2: لا والله لا لا لا والله لا لا. جيزان والله تاج على رؤوسها. شوفي جيزان شوفي. يعني منطقة غنية ومعروفة وولادة بالعلم والأدب والأخلاق، ولا شك والله أن فيها يعني عدد كبير من الجبال الخضراء والمسطحات والبحار.
1: من أجمل المناطق وقت الشتاء
2: يعني. وحتى بعد لو جربت يأكلهم بعد يا منيرة، لو جربت يأكلهم وتدمنين عليهم
1: إدمان. فيها السياحة الشتوية أكثر من روعة جيزان. لا بس يا منى قالت أبي براد على طول حولتها على الحر.
7: هو أصلاً أستاذ خالد يعني لحظة يورط العالم.
1: لا بس شوفي في أوقات إنه لما تيجين ترتبينها ممكن يعني ممكن ترتبينها بحكم اللي معك. خلاص انت وصلت المرحلة ممكن صحيح تتكيفين صحيح في اي مكان
7: طبعاً طبعاً
1: يعني وتتعايشين معه. في اوقات انه توافق اذا انت بتطلع مع جروب انت يهمك الاشخاص اكثر من المكان.
7: صحيح
1: يعني
7: صحيح.
1: انه
7: كلامك صحيح
1: يعني لو يعني معك صديقاتك يبون يروحون المكان فلان انت ما يهمك عادي، انا يهمني الجروب اللي انا طالع معه.
7: اي
1: اي فوصلت فانا اتكلم هذا هذا تفكيري
2: الان. يا منير عندنا ما شاء الله منتجعات البحر الاحمر، عندنا عالم من الخيال هناك يعني لو تزوري
7: حتى اسمه ما شاء الله ابها والجنوب يعني بشكل عام.
2: أي نعم.
7: حتى المطر
2: إيه بس انت تحبين البحر البحر روحي البحر الاحمر. شو منتجعات البحر
1: شرمة الأحمر. تطلع شرمة
2: شرمة نعم في تبوك.
7: اي والله
2: أي نعم.
7: عندنا كمان السياحه الدينيه روعه ما شاء الله يعني الصراحه هذه من السياحه الدينيه هذه انا
2: معناها مصطلح هذا ما ادري شلون انتم جبتوه على فكره السياحه الدينيه هي مكه مدينه العباده يعني على كل حال لكن ما ادري شو ربطتوها بهالمفهوم. على كل حال تنبسطين ان شاء الله في اجازتك يا منيره انت والاولاد والاسره الكريمه.
1: مسافره شيء يا منيره؟
7: لا
1: مسافره قريب
7: والله ادعي لي ان شاء الله.
1: اجل بعد اجل بعد ما يرجعون الطلاب
7: ما عندي مشكله ما عندي ارتباطات
1: يعني. اي خلاص خلي
7: اهم شيء الوجهه. اي يعني بالنسبه لي طلبي بسيط جدا ممكن يتحقق في ابها براد مطر خضار بس
2: باذن الله. هذه هذه من الوجهات اللي تقررينها المغرب وبكره بعد فجاه تسافرين
7: بالضبط.
2: يلا
1: الله يوفقك. لحظه تسوقين تسوقين انت؟
7: انا قاعد اكلمك وانا اسوق.
1: اجل خلاص لا لا مورك سافره يعني ابد نظام المغرب والفجر وانت داقه سلف.
7: بالراحه
1: الله يوفقك.
7: اسوق وامسك وامسك خطوط ما عندي مشكله
1: ما شاء الله
7: يعني.
1: ما شاء الله
7: انا احيانا انا ولدي لين تعب انا اللي امسك السواقه.
1: كفو كفو كفو كفو
7: كفو والله كفو.
1: عموما اول مره تواصلين معنا ولا سبق؟
7: لا استاذ طلاب ايش رايك
2: فيها؟ لا معروفه طال عمرك كيف ما نعرف منيره. أنا يعني مستمعه رئيسه في البرامج الاذاعه وفي
1: أنا
2: برنامجنا
1: انا ما اعرف
2: ودائما الحقيقه مشاركاتك فيها اثراء في الطرح وفي المعرفه.
1: انا ما اعرف الاستاذه منيره.
7: اي لا صح ولا لا الحين صحيح صادق انا كنت اول ايام تو الليل
1: تو الليل
7: وبعدين اي الحين لما صار تعاليل يمكن ثالث مشاركه لي.
2: صحيح الله يحييك يا مرحبا.
7: صراحه برنامجكم وانا حزت طلعاتي حزت برنامجكم افتح واسمع سوالفكم توسع صدري الله يعطيكم
1: نقضي مشاويرك.
7: لا يعني صدق والله تثريني تثريني حتى يعني انا تخصصي يهمه جزء من تخصصي يهمه اني اسمع اراء.
2: وش تخصصك؟
7: تخصصي اجتماعيات علم اجتماع.
2: علم اجتماع وماجستير
7: دكتوراه.
2: دكتوراه دكتوره يا منيره. ليه ما تعلمينا طيب انك دكتوره؟
7: ما كتبها الله
2: دكتور يعني طيب ممكن تعرف تشرفينا بالاسم منيره ايش ولا ما ودك؟
7: قد شاركتك المره الجايه.
2: اه ايوه دكتوره انت اللي اخذتيها متاخره ولا لا الدكتوراه؟
7: تقريبا
2: بعد جهد وتعب. ايوه جامعه اقول اسم الجامعه لما اقولها
7: والله قل يمكن
2: جامعه الاميره نوره.
7: لا لا
2: الملك
7: لا
2: سعود
7: الملك سعود.
2: ايه نعم الملك سعود بس انا سويت تمويه كذا قلت يمكن
1: هذا سوالك باص عيون كذا.
2: لا معروفه معروفه دكتوره منيره. منيره ال
1: شرفينا شرفينا
2: في طول عمرك
1: ان شاء الله ناخذك يوم كذا نستفيد من علمك
7: ان شاء الله. ان شاء والله يشرفني والله يشرفني.
1: اي والله
7: يسعدني.
1: الساعه المباركه يا دكتوره سامحينا بس
2: يا مرحبا يا منيره.
7: بالعكس والله
1: ابها ابها
7: ابها المزوح وبسفرني طلال جيزان على حسابه يقول
1: اي
2: اي خالد فكره خالد
1: طلال الله يحييه. إيه إيه دبسي دبسي
7: على حسابه صار طلال.
1: إيه لا على حسابه إيه كويس
2: شفت كيف
1: الله يحفظك. شكرا لتواصلك معنا. شكرا لك يا دكتورة.
7: يا مرحبا
2: شكرا لك على اتصالك الله يحفظك.
7: شكرا لكم.
1: أهلا أهلا. 011-40-53 أبو عابد عبد الله
8: يا مرحبا لي.
1: يا مرحبا لي. هذا جايك من الجنوب كذا من فوق الجبال يبي قهرنا الحين
8: تبي خلاص جينا الان في نجد.
1: اهلا وسهلا.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
2: ورحمه الله. ورحمه الله
8: كيف حالكم ان شاء الله طيبين؟
1: يا مرحبا شلونك؟
8: والله طيب جالك طيب يا اخي السفر هو
2: انت الحين في الرياض يا عبد الله؟ باين يعني باين عليك توك متعشي يعني انت.
8: لا والله توني صاحي.
2: اوه توك صاحي يعني شوف الاسلوب هذا يعني
1: الصوت الشتوي ذا
2: يعني ما ادري غريب يعني
1: هذا صوت شتوي
2: ناوي على السفر ولا ايش؟
8: والله انا من الناس اللي احدد في المطار يعني.
2: في المطار الان؟
8: لا
2: توقعتك يعني. حددت؟
8: لا لا لا
1: يروح المطار وبعدين يحدد الوجهة.
2: انا توقعت انك حددت الحين.
8: لا بالنسبة لجنوب السعودية يعني هذه لا كانت وفق دراسة، لكن كحياتي الشخصية لا في المطار يعني.
2: ممتاز. عطني موقف يعني صار لك يا عبد الله.
8: خلينا نتكلم عن الجنوب لأنه أنا ما كان عندي دراية أنه السعودية جميلة إلى هذا الحد يعني. أوكي أن ضيفين في ثقافة في السعودية، لكن ما شاء الله تبارك الله يعني أنا حسيت كأني يعني زي ما تقول قاعد أعيش شعور اللي كنت أتمناه من زمان اللي هو الأمن والأمان وبين ربي وبين أهلي وبين أخواني.
2: الحمد لله الحمد لله.
8: جنوب المملكة أنا أنصح أي مستمع أن أي يجرب هذه التجربة لأنها جميلة جدا.
2: أنت وقت جاي منها؟
8: نعم.
2: ما شاء الله ما كم جلست يعني؟
8: والله تقريبا يومين.
2: يومين
1: وكثير
2: إجازة هذه ولا ويكند؟
8: لا لا لا ظروف العمل يعني.
1: أنت من أبناء المنطقة الجنوبية صح؟
8: لبيه
1: أقول لبيت من من أبناء المنطقة الجنوبية صح؟
8: لا والله أنا من نجد من قبائل نجد.
2: ما شاء الله.
1: ونعم. فرحت لها يومين قدرت تصبر تقعد فيها بس يومين؟
8: والله يعني زملائي جلسوا أنا رجعت عشان دوامي بس يعني ما حبيت إنه يروحون وما
1: ما انقهرت.
8: السعودية يعني لا يعني أكيد يعني إن شاء الله يعني نزورها 100 مرة قدام.
1: إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك.
8: جميل يعني.
1: أنت الأجمل يا أبو عابد.
8: وأتمنى.
1: يلا عشاء هني ولا فطور هني ما ندري بحكم إنك توك صاحي.
8: لا لا ما أفطر. لكن إن شاء الله نتعشى.
1: يلا. جواك الله. اهلا
8: فيكم.
1: اهلا يا ابو عابد
8: سعيد لطيف مثل طبعتكم
1: حبيب قلبي الله يسهل امرك.
8: هلا هلا
1: شكرا تواصلت معنا.
2: ام طلال
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
9: كيف حالك يا ابو عبد الله؟
2: هلا وغلا يا مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
9: مشكورين على البرنامج الحلو. انا دايما اتابعكم بالسياره عرفت.
2: الله يحييك وصطيبه اليوم.
9: اماركم ان شاء الله.
2: ها كيفك مع السفر؟
9: والله لا انا ما انا من هواة السفر ابدا.
2: يا سلام أبداً. انت من وين تكلمينا؟ من وين تكلمينا ام طلال؟
9: من الرياض.
2: الرياض ما قد سافرتي؟ ما طلعت من الرياض ابد؟
9: لا سافرت الا سافر لكني ما انا من هواة ابدا.
2: تسافرين يعني معهم معهم لازم تروحين؟
9: اي ايوه أي. اللي عندي ما شاء الله ابو طلال وطلال. ما
2: وين وديكم ابو طلال؟
9: والله وين ما بغينا يودينا بس اني انا لا فدايم امشي ونسافر اقول لا أنا أحب ربوع بلادي صراحة.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليك.
9: يعني إذا بغيت أسافر الحالي فأروح أسافر لمكة.
1: الله
9: سمعت الدكتورة منيرة تقول إيش المصطلح اللي تقوله سياحة دينية.
2: إيه
9: سياحة دينية.
2: على كل حال يعني رأيها بس خلنا معك الحين أنت أبو طلال وين يوديكم عادة داخل المملكة ولا برا المملكة؟
9: دول الخليج. إلا
2: إيه ما شاء الله
9: أنا يعني داخل المملكة عرفت.
2: وين رحتي داخل المملكة؟
9: الطايف جدة
2: ما شاء الله
1: يعني الشرقية
9: الشمالية الشرقية هذه أنا أروح لها الحالي عاد.
2: وش اللي جاز لك طيب من هال وش اللي جاز لك داخل المملكة يا أم طلال ارتحتي لها مدينة ارتحتي لها وحبيتيها؟
9: والله اللي ارتاح لها وأحبها مكة يعني
2: مكة ما شاء الله
9: أنا أمشي
2: ما شاء الله تبارك

0: أحاكي نفسي أيه. أقول لو كنا خارج المملكة ونشوف هالمناظر أيه. نقول له الله ونتهوت يا أخي صح. عندنا شيء والله
1: أي والله أنك صادقة والله
0: وادي حنيفة
1: أي نعم
0: والله العظيم أجمل أقول سبحان أيه الله أمشي وسبح وأهلل وأقول يا سبحان
1: وادي
0: الله.
1: حنيفة ورحت بعد طريف ورحت البجيري
0: جيت
2: وكلها ما شاء الله, الله.
1: شفت الأسواق شفت المطاعم شفت الناس مبسوطة بعيالها ما شاء الله
0: وشفت الشباب وكيف استقباله
1: ايه.
0: رحت بالليل ورحت بنهار
1: ما شاء الله
0: دائما اروح لها الدرعية
1: ما شاء الله انت من اهل الدرعية
0: لا لا والله
1: ماني اي ما شاء الله تبارك الله
0: يوم امسك مثلا اطلع للمزاحمية اطلع ايه. اضر وما اطلع يا اخي مناظر
1: ايه. تحبين المزارع انت يوم طلاب لا لا
0: اي
1: تحبين المزارع ما شاء الله عليك
0: ايوه
1: لا حتى الخارج بعد ما رحتي الخارج
0: الا
1: او الخارج مزارع ما شاء الله وشيء الحين صار يفتحونها بعض المزارع في الخارج تصير مفتوحه للسياح يجي بقهوته واللي يجي مع الشاهي ويجلس ويتكي ويشوف بعض الحيوانات الاليفه مع العيال ينبسطون فيها
0: ما شاء الله
1: اي انت تحبين المزارع بتوكل على الله كل شيء موجود في السعوديه كل شيء
0: كل شيء والله العظيم كل شيء مو مبالغ لو قلت كذا والله ما ننبالغ
1: نعم نعم, نعم الله يحفظك ام طلال يطول عمرك
2: فساتي
1: سمي
0: صارت معي صارت قبل 30 سنه
1: وش هي
0: ما بذكر عاد اسم البلد اللي رحنا
1: اي لا خلاص يرا
0: مسافرين في الطياره فخربت الطياره سبحان الله واذا بنا نرجع
1: اي
0: انا يعني وصلنا الحدود الشماليه ورجعنا
1: والظهر عقبها تبتي ما عاد ركبتي ولا طياره ها من بعدها ما عاد ركبتي ولا طياره
0: لا والله
1: عادي ما شاء الله
0: داخل
1: اي
0: والله
1: الله يحفظك ام طلال اسعدتينا والله بهالاتصال وهالمشاركه معنا الله يرعاك
0: طول عماركم يحفظك
1: شكرا شكرا, شكرا.
2: 011 40 53 ناصر
3: ارحب
2: البقى يلا حيا
3: السلام عليكم
2: يا عليكم السلام ورحمه الله يا مرحبا
3: قالت بصيف بين لندن وباريس وانت حبيبي وين ناوي تصيف قلت تتركيني خليني في التناهيت الله يخلي غرفتي ومكيف
2: الله شباك ايه مكيف شباك زيادة
1: ما في ميزانية يا ناصر
3: ما في سبلت
1: ما في ميزانية ولا ما في سبلت
3: ما في ميزانية
1: الله يحييك يا ناصر يا مرحبا
3: طال عمرك شمسنا راضين فيها وحرنا راضين فيه
2: هذا هذا اللي بيسلك النفسه
3: الحش
2: يسوي هذا اللي يبي
3: تعيش
2: يومك يعني يسوي فيها لا بالعكس الحر زين ولما طق المكيف
3: ترى علاج علاج الزهايمر
2: اسمع اول ما تدخل وتطق ذاك الفيش حق المكيف السبلت الشباك ويعطيك العنة حقه اللي في البدايه
3: صوته يرن اذا ما سمع صوته يرن طر طر طر ولا ما تنوم الله يسعدكم على
2: هالبرنامج
3: الحلو
2: هلا وسهلا يا ناصر ها عطنا علومك ما بسفر
3: والله ما في سفر والله
1: ما ابد في حياتك ما سافرت يا ناصر
3: حياتي
1: ايه
3: الا ولا سافرت
1: برا المملكه ولا داخل
3: برا المملكه نعم
1: ما شاء الله كم وحده دوله دولتين
3: والله وحدة. دولتين تقريبا واحده القاهره تجربه واحده تونس تونس ايه. افضل كسياحه
1: بدون يعني ما نبي افضليات الحين بس انك لك تجربتين خارج المملكه
3: أنا فضيحة ما عندي مشكلة
1: لك تجربتين طيب داخل المملكة
3: داخل المملكة والله سافرت لا والله سافرت لبها وسافرت
1: ما شاء الله
3: إيه
1: باختيارك ولا باختيار الأسرة ولا الأصدقاء ولا مين
3: لا لا لا الأسرة لا لا اختيار الأصدقاء
1: طالما تسافر مع الأصدقاء أنت ما تسافر مع العائلة
3: لا العائلة لا
2: راعي شكل ناصر راعي طبخ وراعي علوم طيبة
3: خارج المزارع أروح لهم بس نوديهم المزارع
1: ليه وش السبب طيب أنت تشوف يعني
3: كانك تبغى خارج المملكة ما يحسون خارج المملكة خارج
1: لا لا أتكلم أنت تفضل السفر مع الأصدقاء أكثر من العائلة
3: لا لا لا والله لا والله العائلة سافر والله سافر والله لندن الأسبوع الشهر هذا وراح الحمد لله والثالث وجو
1: ما شاء الله
3: أنا والله ما أقدر لأني ايه مقيد طالب
2: إيه ظروف ايه ظروف العمل
3: لا والله
2: إيه
3: موقفة
2: خلك على ظروف العمل
3: ظروف العمل قصدي
2: إيه خلنا إحنا قاعدين نرجع ولا هي واضحة من هناك
3: أيوه من تولات من أورترال جايكم أنا
1: الله
2: انت انت تسافر وتروح شوف تروح يعني خارج المملكه من الجوال صح تقعد تتفرج صحيح. فيديوهات
3: إيه إيه
2: تتفلسف على اخوياك انه انا رحت المكان الفلاني وجينا
3: اعطي سنابي واحد هناك خارج المملكه يصور صور وشلون سافرت انت ما تقدر
2: قدرت اي تسوي فيها انت تعرف تطبخ زين
3: اي والله الطبخ هذه لعبتي
2: يعني. اجل خلاص عشان كذا الكشتات اللي في المملكه رايح جاي
3: بس هذه
2: اي
3: لا ولا حد يدخل معي المطبخ خلني احوس على

0: من النوع اللي تاخذ عزبه ودنيا
1: كل شيء الحمد لله.
0: يعني انتوا انتوا الجروب اللي معك كذا فجاه رحلاتكم تكون صيفيه ولا بالشتاء؟
1: لا والله بدايه الشتاء طال عمرك يكون جو حلو راي كذا، اما في وسط الشتاء ما يصرح.
0: وين تروحون عاده؟
1: والله شوف حائل اقرب اكثر شيء.
0: انت من وين تكلمنا، من الرياض ولا؟
1: انا من الرياض اصلا، من حائل.
0: ونعم تروحون هنا وكشتات؟
1: كشتات اي والله كشتات كلها الحمد لله.
0: حلو حلو، ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه تدق علينا وانت تكلمنا تقول
1: انا من الله. اسمع لا انا من رواد البرنامج دائما ادق عليكم.
0: أنا تدق علينا من هناك تقول انا في لندن.
1: اي والله لندن الخارج.
0: لا لندن بشنان.
1: الله يوفقكم يا ربي.
2: الله يطول عمرك يا ناصر، تحياتنا لك.
1: طيب اللي فيكم طال عمرك
0: حبيب قلبك،
2: الله يقدرك يطول عمرك.
1: احلى توام احلى توام طال عمرك فرمنامه
0: لب قلبك.
2: الله يحفظك يا ناصر، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. اهلا وسهلا، في امان الله. 011 40 53. ابو سعد،
3: اسعد الله مساكم ومشكورين
0: مساء الخير
3: على هذا البرنامج الجميل.
2: يا مرحبا
3: على هذا التناغم في الحوار، الله يعطيكم العافية.
2: الله يحييك. أهلا
0: وسهلا،
3: ونتمنى أن نكون يعني إضافة بسيطة خفيفة ومفيدة.
2: الله يحييك سامي.
0: اتصالك اتصالك الواحدة إضافة.
3: الله يعطيكم العافية ويسلمك. حقيقة السفر أنا بالنسبة لي كان في بداياته، أنا الحين عمري 60 وتقاعدت الحمد لله.
2: ما شاء الله.
3: في مراحلي السابقة طبعا بدأ السفر معي أيام من تقريبا بداية التسعينات. كان غزو الكويت، تعرفت على صديق من الكويت فاضل والنعم بالجميع، وسبحان الله هذا كان عنده مكتب سفريات. وبعدين بديت السفر الانطلاق توية
2: ما شاء الله،
3: وما تم مكان من ولا شيء، صرت أسافر كل مكان بحكم السفريات اللي كانت موجودة
2: ما شاء الله،
3: كنت أشتغل معها يعني فيها.
2: دخلت شريك معه؟
3: لا ماني شريك، كان مخليني جروب ليدر، فكل ما اشتهيت مكان
2: ما شاء الله
3: قال لي خلاص انت الجروب ليدر روح.
2: ما شاء الله.
3: فبدأت يعني اتعرف على البلدان، بعدين بحكم طبيعة العمل اشتغلت في امريكا تقريبا 3 سنوات، اشتغلت في اسبانيا 3 سنوات، اشتغلت في اماكن كثيرة. وحقيقة السفر هو متعة في الأيام البسيطة، ولكن على طول المدى لن تجد مكان غير ديرتك.
2: في جمالها، نعم.
3: وفي كلامها، نعم. وفي أطباعها. حتى أذكر أني كنت لما أطول برا وأرجع أول واحد أشوفه في المطار أضمه، يظنون أن أنا
0: وش أنت اللي مرة ضميتني في المطار.
3: والله عاد بالحلم ممكن جاء.
0: لا انا كنت اشتغل كداد، عرفت.
2: ابو سعد، يقولون ما ادري عن المعلومه هذه، لكن يقولون بان المتقاعد اجمل مراحل السفر عنده اللي هو بعد التقاعد، هو صحيح؟
3: والله يعتمد حقيقه على وضعك وعلى مزاجك وعلى احوالك، يعني في كل سبحان الله الانسان.
2: لا أنا بتجربتك، يعني أنت تقاعدت وسافرت ولا لا؟
3: أنا من تجربتي حقيقة.
2: أي.
3: الآن السفر بالنسبة لي تغير تماما،
2: صرت تغير الأفضل
3: إلى إن شاء الله الأفضل. أنا طبعا بعد ما تقاعدت اشتريت لي موتر هوم.
2: أي. حلو.
3: وصرت أتنقل فيه. طبعا الموتر هوم بالفترات الأخيرة صار
0: له ثقافة. لا صار ثقافة موجودة
3: نادي في السعودية كلها.
0: صحيح.
3: أنت لما تجي وتنتقل إلى أي مكان في ناس تستقبلك اصلا بحكم التجمعات. وركز طبعا على الخليج، على الخليج في البدايه، وعلى السعوديه. وحقيقه السعوديه مهما تقول عن الاشياء اللي راح تشوفها لن توفيها حقها، يعني ابتداء من الشمال الى الجنوب
0: فيها تنوع جغرافي غير طبيعي،
3: غير التنوع
0: فيها اشياء
3: تنوع طال عمرك جغرافي، تنوع تاريخ، حضارة. وبعدين السر الحقيقي في المناطق اللي تزورها الناس.
2: صح.
3: كل ناس أول شيء أنت بين أهلك وبين ناسك ما تشعر بأي فروقات، وفي نفس الوقت الناس فيها حقيقة دماثة خلق، أطباع، كل ما يعني تعجز حقيقة عن الوصف.
2: صحيح.
3: آخر يعني روحة كنت رحت إلى الجنوب. طبعا انت لما يكون عندك السياره وفيها كل التجهيزات، تقدر تختار المكان اللي أنت تبيه. طيب رحت إلى تنومة، تنومة نعم. هذه فيها سحر وفيها طبيعة ما تشوفها في أي مكان ثاني، إضافة طبعا إلى الناس، إضافة طبعا إلى التاريخ. بعدين رحنا إلى أبها ورحنا كل المناطق تقريبا اللي موجودة هناك، ففي تنوع وفي جمال وفي ناس. فحقيقة احنا هنيالنا بالسعودية، هنيالنا بالخليج
0: أبو سعد. بحكم انك انت الان، لانه انت لمست الـ الـ الـ الوضع هذا بحكم انك انت زرت دول كثير برا،
3: نعم،
0: فلمست الفرق والفروقات اللي موجوده عندنا واللي نتميز فيها. انا اثني على كلامك انه اوقات لما نطول برا، اوقات نقعد شهرين ولا اكثر، اقسم بالله يصيبك حنين كذا، تبي ترجع تبي ترجع. يعني أنا أركب الطيارة أرجع، في بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أرجع وأنا متضايق، أنا والله بالعكس أرجع وأنا كذا عارف اللي رايح مبسوط.
3: نعم.
0: راجع لديرتي على قولهم، مكاني، أهلي، ناسي. السعودية تجي، أنت تكلمت على الجنوب الآن، فيها قصص كثير، تروح للشمال قصص مختلفة من تنوع الجغرافي، تنوع الثقافات، تنوع الحضارات، تنوع. تروح للشرقية حدث ولا حرج، تيجي في نجد حدث ولا حرج، تيجي شمال شرق، يعني في كل مكان حكاية
3: ما في شك.
2: وليس الحكاية فقط يعني على المنطقة نفسها، بل حتى أيضا في المشروعات اليوم الكبرى اللي تمثلت الحقيقة ضمن أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. لا شك أن الحقيقة قدمت المملكة بصورة حضارية، وقدمت يعني عامل جذب سياحي ومهم لكل دول العالم. أنت يا أبو سعد عملك دبلوماسي؟
3: لا والله، أنا كنت أشتغل في شركة أرامكو.
2: أي نعم.
3: حكم الشركة كنت أسافر.
2: أي نعم، ما شاء الله.
3: يعني أنا بقول لك شيء بسيط.
2: سم.
3: لما تطلع الآن الخط نفسه، الخط اللي أنت تمشي عليه.
2: أي نعم.
3: هذا في حد ذاته مقطوعة موسيقية تسمعها.
2: أي نعم، ما في شك. نعم.
3: ما تصدق أن هذه، يعني أنا رحت وشفت، ما شفت شوارع وجمالها وبطريقتها.
2: نعم. نعم. ما في شك يعني.
3: بنفس اللي موجود
2: مثلاً. وصل مجرد السائح وحتى المواطن، يعني بس لما يدخل موقع وزارة السياحة يشوف جدول مليء بالفعاليات والأماكن والإقامة، يعني سيتعرف على المملكة الحقيقة وهي تعادة نصف قارة، والله الحمد. الله يحفظك أبو سعد، يعني يطول عمرك.
3: سم. شغلة واحدة.
2: نعم.
3: فيها أنت طبعا لما تسافر برا تكتشف أن أنت عاداتك مرتبطة بالدين وبالأخلاق وبالإسلام.
2: نعم.
3: ولن تجد مكان تمارس فيه راحتك و طبيعتك مع الناس مثل ما انت موجود.
2: نعم.
3: فينا.
2: نعم. كلام جميل. نعم.
3: هذا الشيء تفتقده حقيقة لما تطول برا.
2: نعم، هذه قيمة. صحيح. قيمة حافظنا عليها وسنحافظ عليها بإذن الله. الله يحفظك أبو سعد،
0: بارك الله فيك.
3: وأرجو أني ما أكون أطلت عليك.
2: الله يحييك يا
0: مرحبا. البرنامج برنامج كل وقت وقتك أبو سعد، وحياك الله في كل حلقة تشارك معنا فيها.
3: شكرا حبيبي.
0: يا هلا،
3: السلام عليكم.
2: فمان الله، شكرا لك أبو سعد على اتصال مشاركة معنا. 011-40-53 إيمان.
4: أيوة، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا إيمان.
0: جينا في قفل الخط يا جماعة، هذه الآن بتقفل بعد ما بتحرق قلوبنا بسبب إيش؟ الجو.
4: لا لا، مو في الطائف، أنا كمان في مكان أحلى في الباحة.
2: ما شاء الله، الله يهنيكم يا إيمان.
4: أي والله،
0: يعني أنا ساكت مالي تدخل.
4: أمس وصلنا كده، يعني فجأة قررت العائلة، أمي وأخويا، نطلع الباحة. بعدين فجأة كده كله صار، يعني يلا نطلع البيت، نروح شوف بيتنا في الباحة. بس وشغلت سيارتي في تقريبا قبل الظهر أمس، وصلت ما شاء الله تبارك الله، الأجواء، الغيوم والجمال والجو الحلو
2: ما شاء الله.
4: والله يعني شوف، بخصوص انه تخطيط او ما في تخطيط، على حسب الوجهه. اذا كانت سفريه يعني حتاخذ وقت اسبوعين ثلاثه خارج المملكه، والله تحتاج لازم تخطيط، مستحيل تكون عشوائيه كذا، مستحيل. يعني لازم نختار بالذات يعني الشهور، الشهر الميلادي الافضل على حسب طبعا الدوامات، ونختار المدن، اي مدينه حنروح، كم حنجلس في هذه المدينه. يعني تحتاج تخطيط. اما داخل المملكه لا والله، يعني مثلا جدة، يعني مثلا وقت ما نشتاق نبغى نروح جدة، يلا فجأة كذا يلا شلنا شنطنا ومشينا
0: شنط لجدة. جدة نروح نتعشى فيها ونرجع.
4: لا يعني نادرا ما أنزل وأطلع، لا نادرا والله، بس لازم نجلس يومين ثلاثة، يعني أسبوع كذا، ما بين عشان يستفيد كذا تسوق

0: وكافيهات وبحر، يعني هذه يبغى لها كم يوم. فعلى حسب الوجهة والله، يعني نخطط أو ما نخطط.
1: مبسوطة في الباحة؟
0: والله يعني الباحة هذه المرة ما شاء الله مصطفين كثير ما شاء الله، هذا اللي خلاها أحلى، يعني حركة الناس والونس مرة حلو. يعني أنا الآن توني الآن راجع البيت، والله ما شاء الله.
1: أنتم عندكم مشواركم بتكملون على النماص أبها كذا ولا بس الباحة وترجعوا؟
0: لا لا لا، عشان أنا يعني غامدية في الباحة، فأغلب أيوة فأغلب يعني روحاتنا على الباحة للأسف.
1: يعني جماعة والأهل.
0: أيوة الجماعة والأهل، يعني زي اليوم ما شاء الله، اليوم زياراتنا في الباحة ما شاء الله، رحنا بيتين ما شاء الله تبارك الله، ما أخذت مننا ولا أي وقت، مو زي زيارات المدن يعني بكل بساطة وسهالة. رحنا زيارة البيت الأول، بعد رحنا زيارة البيت الثاني، بعدين تسوقت، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني الأجواء هنا
1: تبي تقول الوقت فيه بركة.
0: الوقت فيه بركة والأجواء مريحة، يعني تخليك تطلع تلبس يلا خليني أطلع، وزي المدن صجة وإزعاج وزحمة إشارات وكذا. يعني هنا ما شاء الله الأرياف والقرى يعني فيه تغيير فيه كذا، وما شاء الله وفيته بالنسبة للمملكة وما فيها من خيرات وما فيها من أمن وأمان وجمال. مهما سافرنا ومهما انبسطنا برا، والله من جد ما في زي بلدنا والله. يعني
1: في أمطار؟ عارف أنك أنت خلصت أنت. في أمطار؟ الجو كم درجة الحرارة الحين؟
0: الآن درجة الحرارة 23.
1: كم درجة الحرارة عندنا يا شباب؟
2: أكسها 32.
1: لا وين 32؟ أتحداك 39 ولا 38؟
0: ما شاء الله يا الصباح كان الجو ما شاء الله خرافي، 19-20 مرة يجنن في الصباح.
1: شو سبحان الله العكس، المفروض ان النهار 23 والليل 19، عندهم عكس 19 في النهار و23 في الليل.
0: والله مره حلو بالذات، يعني خاصه اللي يروحون ابها والسوده شيء ثاني، اجمل واجمل والله، يعني من جد نعيم والله، يعني ربي رزقنا بهذه المناطق الجنوبيه. اللهم
1: الله يهنيكم، الله يهنيكم متعكم وجرحك وصل، الله يعطيك العافيه. شكرا لك
0: والله،
1: شكرا لك
0: يعني أيمان. انا لي ترى يمكن تقريبا ربع ساعه وانا احاول الا اشارك. يا أخي برنامجكم، برنامجكم كذا يجنن صراحة، أحلى أحلى ثنائي، ثنائي صراحة كل واحد فيكم له شخصية غير، واحد فيه جدية شوية الأستاذ طلال، الأستاذ خالد فيه شوية نزح وكذا، ففي كوكتيل جميل بينكم ما شاء الله تبارك الله،
1: ماله حلو.
0: خليت المستمعين يستمعون أكثر وخليت المشاركين يشاركون أكثر.
2: الله يحفظك يا إيمان، يطول عمرك.
1: وبالعكس البرنامج برنامجكم، وإن شاء الله نكون احنا محل الثقة، ويسعدنا انه نسمع هذا الإطراء.
0: ولا توقفوا البرنامج ناجح 100%، ما شاء الله.
2: الله يحفظك يا إيمان، يطول عمرك، شكرا لك على ثنائك، شكرا لك على المشاركة.
1: شكرا،
2: وتهنئ في الإجازة الصيفية في الباحة.
1: اهلا وسهلا.
2: الاتصال الجاي، الاتصال الجاي نخمن يعني ولا
1: لا؟ لا في الطائف، ما رد على الطائف. ما عليك،
2: الاتصال الجاي متى
0: ردي؟ خلاص يومين ثلاثه الطائف.
2: يلا الله يحفظك، بالسلامه ايمن، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا، الله يراك في امان الله. اهلا وسهلا. 011-40-53. تحب المدح؟ مبسوط؟
1: اي مستانس.
2: ام احمد
1: وعليكم السلام، مرحبا يا ام احمد،
2: رحمه الله.
3: الله يحييكم ويطول عمركم على طاقته وعلى
1: آمين. يلا حيها
3: ما شاء الله، التنويع في البرامج، يعني في هالبرنامج يعني كل يوم ما شاء الله موضوع مختلف، وهذا اللي يزين الإذاعة ما شاء الله، مرة تنوع في كل ما شاء الله برامجها. وشكرا، ألف شكر.
1: الله يحييك، يا مرحبا يا مرحبا، أعز من يتصل يا مرحبا.
3: والله يحفظك ويرفع قدركم، بس انا بس من وجهه نظري انا شيء اشوفه ان لابد هالحين في هالزمن هذا غير، احنا هالحين غير اول. المملكه الحمد لله الحين صارت الحمد لله قمه في كل شيء، في كل شيء.
1: نعم
3: السياحه، اي والسياحه اول، يعني ايش اقول، ما اشوف يعني من تطور فيها ومن كثره الزوار. من أول ترى ما في زوار مثل الحين
2: ما شاء الله، هي صارت متنوعة الآن ما شاء الله، صار يجينا حين السياح من كل دول العالم، ولا لا يا أم أحمد؟
3: طيب ليش ما نتوعى شوي ونفكر؟ نقول الحين الناس يجون عندنا، احنا نفس الروس
2: صح.
3: الحين هي تجذب، يعني هذا دليل.
2: الحين أم أحمد أنت وين رحتي؟ وين سافرتي طيب في المملكة؟
3: لا لا ما سافرت أبد الخارج، لا
2: لا لا، داخل في المملكة،
3: لا لا من المملكة.

0: تركها عادي.
1: وين رحتي؟
0: مكان الحمد لله.
1: وين رحتي؟ وين رحتي يا أم أحمد؟ رحتي أبها؟
0: لا لا هالحين ما رحت هالحين.
1: لا من أول من أول ما قد رحت طلعت من
0: الرياض. لا هاي من أول رحت أبها ورحت الجنوب يعني.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك أم أحمد.
0: مالك الحمد لله بس إني هالحين بهالزمن هذا الحمد لله السعودية يا رب.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: الله يعزها ويعز إن شاء الله.
1: آمين آمين. آمين يا كريم. آمين. الله يجزاك خير وتقبل دعائك يا أم أحمد ويحفظك يا كريم.
0: يبغى لها بعد نظر شوي إن
1: يصير قصك وعي وعي من الناس يعني من المواطنين إنهم الآن بدل ما يسافرون برا يسافرون في الداخل وينعيشون السياحة فيها.
0: مره
1: نعم بيض الله وجهك كلام جميل يا ام احمد
2: بارك الله
1: فيك الله يجزاك خير طول عمرك شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركه معنا يا ام احمد في امان الله 011 40 53 عبد الرحمن راح عبد الرحمن ارجع من جديد وشاركنا على طريق الاتصال 011 40 53 ام احمد الحقيقه يعني ضربت مثال في السياحه الداخليه ولا شك يعني هذه الوجهات المتعدده اليوم اصبحت كل منطقة لها ثراءها ولها جغرافيتها ولها ثقافتها ولها أسلوبها ولها طريقتها حتى في استقبال السائح فالخيارات اليوم متعددة الفعاليات كثيرة والإنسان سبحان الله يحتار اليوم في اختيار هذه الوجهات بعد الفاصل نلتقي

0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعليل في موضوعنا لهذه الليلة عن السفر. السفر، اختيار أصحاب السفر، التخطيط، في بعضهم يختار الشخص الصبور، الشخص الاقتصادي المسافر يقول الله عشان ما نصرف كثير، ولا الشخص اللي يحب يجهز الأماكن ويرتبها ويجدولها ويطلع على الفعاليات ويشوف الأماكن المناسبة للشباب أو للعائلة، يكون جدول مرتب للأسرة وحتى لأعضاء الرحلة بشكل عام. هذه التفاصيل الدقيقة والله تصنع ذكريات ما في أحلى منها وأجملها. السفر العفوي السريع البسيط اللي ما في ترتيب، هذا ترى يمكن فيه طوارئ، يحدث طوارئ عليه وفجأة، ويمكن تصير إذا كانت مع جروب والله بتصير حلوة، بتصير ذكرى متى إذا رجعوا تذكر ذاك اليوم خوينا يوم صار كذا، مواقف محرجة طريفة صارت لأن ما فيها ترتيب، فجت هالمواقف الطارية. صح إنه في وقت الأزمة، لكن إذا حلوها ورجعوا بعدين صارت ذكرى حلوة. لكن السفر بشكل عام فيه ترفيه، فيه استجمام. ما نتكلم إحنا عن الدراسة أو للصحة أو للأمراض أو للعلاج وما شابه، لا، نتكلم إحنا عن الترفيه بشكل عام. في بعضهم يرتبها، والترتيبات هذه يعني تأخذ بعين الاعتبار التجهيزات، الترتيبات، الاهتمام، الشغف، يحاول يطلع من بدري، يعني حتى من بدري من الصباح ويتجول في المدينة، تلقى عنده فعاليات وأماكن ومعالم يزورها، يرجع في الليل تعبان على طول النوم عشان بكرة يوم جديد. لا شك إن هذا متعب صراحة. أنا ما أدري، أنا ضد اللي يمشي على جدول من الألف إلى الياء، كأنك في معسكر، ما تستمتع يا أخي في الرحلة إلا إذا كانت صحيح إن فيها مرونة، تغير اليوم، تطلع بكرة ترتاح، بكرة تطلع جولة هادية لنفسك فقط، حتى لو طلعت من أوتيل متأخر المهم إنك تستمتع فيها. لكن الجدول هذا المؤقت إنه الساعة واحدة أكون في المعلم الفلاني، الساعة اثنتين السواق ينتظرني، الساعة ثلاثة أرجع للأوتيل، ما صار الأمر متعب يعني. ويمكن هذا شوي يتعبك نفسيا لأنك تصير مركز أكثر على الجدول والرحلات.
1: الزبدة يا بالحلال، أنا اشتقت لهذاك الإعلان اللي في الخطوط يقول لك تعلن الخطوط الجوية عن إقلاع رحلتها رقم كذا كذا، وفجأة يفز قلبك وتروح ممر السعادة.
0: ظنك اشتقت الأميال صالح.
1: 011-40-53 صالح.
2: نعم، حياك الله يا الغالي.
1: يلا حيا.
2: الله يسلمك، أسعد الله مساكم كل خير الغالي.
1: يا مرحبا،
2: الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: حياك الله. هاي صالح، كيف ترتيبك للسفر؟ منه اللي رتب من بدري ولا يعني تخليه على الله بالله؟
2: والله أني أحاول أرتب قدر المستطاع، الذي ما ذكرته قبل قليل أحيانا يجيك سفر طارئ ولا ظرف، هذه أمورها في وقتها، لكن الترتيب والله شيء رئيس حقيقة.
1: سافرت برا المملكة ولا داخلها؟
2: لا والله خارج المملكة، يعني ما قد سافرت حقيقة.
1: حلو.
2: لكن داخل المملكة بنسبة يمكن 80 إلى 85.
0: ما شاء الله، تجولت أنت الظاهر مناطق المملكة كلها ولا لا؟
2: لا والله ما هو كله، والله أتمنى يا أخي، لأنه والله
0: أكثر شيء وين رحت يا صالح؟
2: والله شوف، المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية هذه أكيد يعني.
0: أنت تروح عمل؟
2: لا والله بالعائلة
0: ما شاء الله،
2: ووقت الإجازات يعني وقت.
0: أي نعم، ما شاء الله، ترفيه مع الأسرة.
2: اي والله طال عمرك، وزي ما تقول يعني احيانا اطعم مع زملاء وكذا، لكن هي ما تعدى يومين ثلاثه، لكن مع العائله تعرف الاجازه تاخذها دائما يعني مع بعض كذا، وكيف يكون الترتيب. والله
1: الصيف هذا انا سافرت ولا بتسافر ولا؟
2: والله انا بطبيعتي متنقل بين ابها وبين النماص، يعني بحكم ظروف سكني والظروف.
1: اي ما شاء الله. حاليا موجود في الجنوب انت؟
2: اي نعم، في الجنوب يعني معظم يعني.
0: انت من اهلها؟
2: اي نعم.
0: اي من اهلها، في بيتك انت ما شاء الله.
1: اي
2: نعم، عندي في النماص البيت الحمد لله.
1: ما شاء الله يا ابن الحلال، تعالنا الرياض بس.
2: والله لي الشرف، الرياض هذا يعني حبي يعني.
0: قل له في الشتاء يا صالح، في الشتاء. اي هو بيجيك الحين يورطك.
1: ليه بالعكس يا
0: تحاول تقنع بعد؟
2: صدق اذا جعلت 30 هنا عشان قلبك اي
0: ما شاء الله.
2: والله الان نشغل المكيف.
1: احنا وصلنا لمرحله ان نشرب الشاهي في الظهر.
2: يا لا بس لا اقول لك يعني، شوف يعني انا بعطيك يعني معلومه يمكن يعني يمكن بعض ما يدري عنها يعني. يعني قبل 25 سنه يعني اللي يعمر منزل
1: ما يحط مكان مكيفات.
2: يعني اقسم بالله ما كان هذا شيء يعني يعتبرونه ايش ذا يعني، يعتبر ما يعني ما يتوقعون يعني. الان والله الان يعني احنا في المنطقه والله ما يعني ما ننام الا بالمكيف حقيقي. الآن الأيام هذه 28.
1: هذا هذا هذا من زود البذا خد على اللي عندكم يا ابن الحلال. قال
2: ما أعرف.
1: ولا احنا ما...
2: يا اخي 8 شهور يا اخي عذب البرد.
1: اسمع هذا تقول 28 30 يوه هذا عز فهمت.
2: والله اليوم والله اليوم بالذات يعني كنت طالع مع بعض العائله كذا من ابها للنماص درجه الحراره 30 في تنوما وانا طالع النماص
1: إيه؟
2: في تنوما 31 النماص 30 بعدين نزلت 29 فانا اقول الان يعني هذه تعتبر كويسه لما تكون عندكم مثلا 46 45
1: تعال تعال تعال تعال تعال يومين بس تعال
2: والله اني دائم ترى اجي يعني واخواني
1: لا تعال من الاسبوع الجاي ولا اللي بعده تعال
2: انا حقي يومين ثلاثه من المطار
1: تعال يا ابن الحلال والله يا رجل انت ترجع يا شيخ تحب الارض اللي هناك
2: والله نحبها كلها وحقيقه عودنا نتجولنا انتوا الان في وقت البرد والله
0: تشرف طال عمرك تشرف يا صالح الله يحفظك سعادتنا والله بهالاتصال وبهالمشاركه معنا الله يطول عمرك
2: شكرا لكم انا دائم ترى من حقين الاذاعه والاتصال دائم برنامج الصداره في العصر اللي كان
0: او تحب الكوره
2: نعم وشاكر ومقدر
0: الله يحييك يا مرحبا يا مرحبا يا صالح
1: ساعة المباركة
0: الله يحييك يطول عمرك تحياتنا لك
2: الله يحييكم مليون
0: يا مرحبا في أمان الله حياك
1: ربي شكرا لك
0: هلا وغلا
2: الله يعطيك العافية
0: هلا وسهلا 011-40-53 خلود
3: أهلا
0: حياك الله كيف الحال
3: الله يسلمك الحمد لله
0: يا مرحبا تفضلي
3: الحمد لله موضوع شيق صراحة وحلو أو السفر ممتع مع الأشخاص صراحة
0: مع الأشخاص مع الجروب يعني
3: أيوة طبعا صح. لازم يكون الاختيار موفق
0: أي نعم صحيح
3: أيوة والله.
1: وكيف يكون اختيارنا الموفق
3: طبعا العائلة مجبرين عاد زين شين أنت مجبر فيهم لكن بالأصحاب لازم الشروط لازم في ناس موزعين بالأعمال وبال
1: توزيع مهام يعني
3: طبعا
0: طيب لو وصلتوا هناك يا خلود واحدة مثلا من الأعضاء ما عكرت الجو عليكم
3: في ناس يعكرون بس
0: عادي يعني تمشون الرحلة ولا تنكدون يضيق صدركم
3: لا الحمد لله يعني مو انه صارت يعني مواقف بس انه مو اللي مرت ومات يعني
1: خلود انت وش تاخذين اي مهام
3: انا المسؤوله الكبيره انا
1: اوه وش
0: مديره المهام
3: السياحه انا
1: يعني انت بس توزعين المهام وتشرفين
3: كل شيء انا اللي انسق واسوي كل شيء
1: انت المحور حق الرحله
3: طبعا ايوه
1: يعني لو تاخرت خلود ضاعوا هم
3: اي والله
1: والفلوس
3: عاد حتى لعبتي الميزانيه انا ما احب البخيل مره ولا احب اللي مره
0: اقتصادي
3: الاقتصاد يعني اللي نروح
0: أماكن
3: نفس اللي يروحون بس بسعر يعني معقول
0: أي أنا عارف اقتصاد يعني يقول ليش مثلا ليش شرته كذا هذا غالي المفروض تروحون كذا المفروض هذا مشكلة يخلق جو سيء في الرحلة لكن علمين
1: هذه تروح بعشر ألاف ترجع بخمستاشر ألف
3: يعني
0: ما طيب خلود الآن طالما أنك ما شاء الله يعني لك خبرة في السفر وترتبين الجروب اللي عندك كيف ترتيباتكم في السفر يعني اختيار الوجهة كيف مسألة اتفاق الأعضاء على الرحلة وعلى الجدولة
3: أحيانا أفاجئهم يعني حقة شهر يلا شو رايكم كذا وخطط كل شيء يلا
0: أنت تخططين وترتبين كل شيء
3: خلاص إنه أخطط لهم كذا وأضبط لهم يلا شو رايكم شهر واحد معاكم
0: يوافقون على طول
3: خلاص الجدول عندي ما عليكم أنتوا امشوا بس
1: كفو طيب الجروب عندك كم يعني يكونون عدده؟
3: احيانا عائله احيانا كذا اخوان احيانا صحبات
1: طيب اذا الجروب طلع معك يعني المهام اللي توزعينها عليهم وش هي؟
3: طبعا في شروط ما حد يتحكم انه يسحبونها نومه ما ادري ايش
1: على
3: لازم الصباح نصحى يعني
0: معسكر هذا
1: ايوه وش ثاني؟ إيه
3: لازم اللي ينام ويعكر علينا نسحب عليه خلاص هذا الشروط
1: طيب
3: اللي يقعد بالفندق لين نرجع له
1: حلو والشروط الثانية؟
3: الشروط الثانية معلش السفر يعني وناسة حتى لو حاجة يعني عكرت علينا سواق زي كذا شيء مشكلة خلاص ما نعصب ونزعل ومتوشو لازم شوية ها فلها
1: ومن المسؤول عن السكن والتوزيع الغرف؟
3: عاد السكن أحيانا أنا أثنين وحدة ثانية معايا
0: في مواقف صارت يا خلود اضطريت انت السواق، يعني كأنها صارت مشكلة الظاهر مع السواق، تأخر عليكم ولا انتوا تأخرتوا عليه؟
3: لا احيانا احنا نتأخر.
0: ليه؟ احتريكم في اللوبي الظاهر ما نزلتوا له.
3: ايه
0: وبعدين شو اللي صار؟
3: نعم. احنا متعودين هنا انه نظامنا غير عن برا صراحة. السعودية غير.
0: اي وش اللي صار يعني وقتها؟ طيب زال عليكم ولا راح وترككم ولا كيف؟
3: لا راح وخلانا.
0: وخرب الجدول.
3: جبنا سواق ثاني واضطرينا ندفع لهذا.
0: ما شاء الله والله انك مدبره كيف. صدق
1: من اكثر واحد تتاخر فيكم انت؟
3: لا والله انا بالعكس، انا اكره الانتظار وطوالي اطلع.
1: يعني على طول تلبسون تنزلون؟ ها
3: خلاص ايه خلاص، يعني الساعه 8 ولا 9 خلاص لازم تكوني جاهزه.
0: لو انكم جاهزين كمان مش السواق.
1: ايه هذا انتم شوف اللي بيصعدها مع البنات، هذا انتم يا البنات الساعه الواحد تقعد لها ساعتين عشان تنزل.
3: اي خلاص انت 9 ان شاء الله تكونين من 5 بكيفك، اهم شيء 9 انت جاهزه.
0: صحيح يا سلام، مرتبطين بفعاليات لها توقيت يعني.
1: وشخصيتك قويه عليهم. ها شخصيتك قويه عليهم
3: كذا، اذا عصبت حليلهم.
1: اوف اذا عصبت تروح لوحدها تسحب عليهم.
0: طيب.

0: وفي نصائح معينة يا خلود يعني من خلال تجربتك في السفر الطويلة هذه وصلت إلى نصيحة مثلا؟
1: شوف السفر وناسة بس صراحة في أشخاص والله ما يستحق.
0: يعني المشكلة كلها في الأشخاص في اختيار الأعضاء
1: طبعا، ولا المكان ما شاء الله كل
0: ممتاز
1: مكان.
0: ممتاز. هو أصلا يقول هو أصلا يا خلود إحنا ما نعرف أصدقائنا إلا في السفر، لأن السفر دائما يسفر عن خلق الصديق.
1: والله العظيم صدق
0: أي هذه الفكرة الرئيسية، من بعدها نقرر إذا هذا فعلا يصح أن يكون معنا صديق أو لا.
1: ما تقدر، في ناس ما تقدر تركب معهم بالسيارة ساعة.
0: صحيح نعم. كل شيء يبان هناك، النفسيات والأخلاق وال... إن كان رجل صادق ولا نزيه ولا أمين ولا يحفظ السر، كل شيء يبان في السفر
1: فعلا والله.
2: كم واحدة بلقتها بعد السفر؟
1: لا لا لا لا والله مو أنا يعني شينا يعني
2: لا لا مقصد أنت يعني خلاص كشفتيها في السفرية وبعدها ما تطلع معك؟
1: لا الحمد لله، لا الحمد لله من هالدرجة.
2: يلا يعني. كويس كويس،
1: الهوشات بسيطة.
2: أجل تمام.
1: لا الحمد لله
2: وفقكم الله
0: الله يحفظك يا خلود يطول عمرك. شكرا لك على اتصال.
2: شكرا لك
0: يا مرحبا. شكرا لك الله في امان الله. 011 40 53. احمد
3: شمطان عمرك،
0: مرحبا، كيف الحال؟
3: الله يسعد مساك.
2: حال
0: مساك يا مرحبا يا احمد.
3: شلونكم شلونكم شلون الاجواء الرياض ان شاء الله؟
0: الله يحييك.
2: ولا اروع اجواءنا في الرياض باريسيه.
3: بس في شيء ترى طال عمرك اجمل من الجو
2: اللي هو
3: انت والاخوه الموجودين في الاذاعه على طول عمر.
2: الله يحفظك.
0: الله يحييك يا عم احمد. يا مرحبا يا عم احمد، انت من وين تكلمنا؟
3: لا تقول لي عم احمد، تكبرني مره.
0: من وين تكلمنا؟
2: كيف جرحك؟
3: من جده طال عمرك.
0: من جده. ونعم ونعم. الله يحييك يا عم احمد، يا مرحبا.
2: برضو تكرر علي عم احمد.
0: الله يحييك.
2: ابو ايش ابو يا احمد؟
0: سم
2: ابو ايش؟
3: ابو عبد الرحمن.
2: اجل خليك على ابو عبد الرحمن عشان لا يقول لك عم ابو عبد الرحمن، ما تنفع.
3: ما عندك او ابو ابراهيم، كل واحد
2: لك. الله يحفظه ويصلحه.
0: يا مرحبا حياك الله.
3: الله الله الله
0: انت ما شاء الله عليك ظنك خبره في السفر.
3: والله يطال عمرك. اول شيء انا ما قد سافرت خارج المملكه
0: اي،
3: الا يمكن تقريبا قبل 12 او 13 سنه، كان لغرض
0: عمل
3: العمل وايضا بزنس.
0: ما شاء الله. لكن السفرات كلها داخل المملكة ولا بعد داخل المملكة مقل؟
3: لا لا داخل المملكة طبعا. في الأجواء الربيعية أنا أتنقل بين القصيم والرياض
0: ما شاء الله
3: والشمال بصفحة طال عمرك.
0: ما شاء الله.
3: من أصحاب قلب طال عمرك، اللي أحب البل وحب البر.
0: ما شاء الله عليك. ما شاء الله.
3: الله يسلمك. وفي نفس الوقت الله يبارك فيك وطول عماركم. بالنسبة للأيام الصيف أنصح طال عمرك في الأجواء الباردة مثل الجنوب بصفة عامة.
0: نعم.
3: الطائف، الباحة، النماص، أبها، الأماكن دي طال عمرك اللي طبعا فيها ما شاء الله الغيوم، فيها الخدمات، وما شاء الله قوة الله بالله أصبحت مملكة الآن الغالية على قلوبنا طال عمرك، شرق وغرب وشمال وجنوب، فيها جميع الخدمات.
0: ما في شك. نعم ما في شك.
3: ما في منطقة طبعا
0: الحمد لله.
3: هذه أجمل من هذه
0: الحمد لله. نعم.
3: وجلال أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين.
0: آمين آمين
2: آمين.
3: يديم الأمن والأمان، هذا أكبر نعم. الله يحفظك.
0: آمين آمين. ما في شك. الله يحفظك يا عم أحمد، يطول عمرك ويبارك في حديثك. شكرا لك على اتصال المشاركة معنا.
2: برضو عم أحمد برضو يقول لك عم أحمد.
3: الله يسعد الوش، انت عمي وانا عمك.
0: ما الله يرفع قدرك يطول عمرك.
2: الله يعمل.
0: الله يراك. شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركه معنا.
2: شكرا لك ابو عبد الرحمن.
3: حقيقه والله اني معجب بالبرنامج واتابعكم، ولكن اكثر الاوقات لا تتصل يعطيني مشغول مشغول مشغول.
0: اليوم كسبناك، اليوم من حسن حظنا اليوم سمعنا صوتك
2: من ضغط الاتصالات يا احمد.
0: الله يشرف مقدارك. تحياتنا لك. شكرا لك على اتصال.
3: حقيقه طبعا لو اخذت من وقتكم بس ثواني الله يسلم الوش.
2: سم
3: طال عمرك. أنا طبعا أحد أبناء منطقة الباحة. أشكر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود وجميع القائمين والدكتور صواب وجميع طبعا العاملين في أمانة الباحة وأمارة الباحة والمقيمين الموجودين هناك القائمين على مهرجانات الصيف في الباحة. حقيقة أشوف كل سنة أجمل من اللي قبلها، وهذا طال عمرك بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم مجهود الدكتور حسام. الله يطول عمره وعمر السامعين جميعا.
0: آمين آمين.
3: وطول أعمار الجميع إلى طاعته وطاعة الرسول، وشاكر مقدر لكم. الله يسلم الوجه.
0: الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. الله يرعاك في أمان الله.
2: أهلا.

0: الله يرعاك. وهذه فرصة الحقيقة يعني طرحنا الموضوع احنا عن السفر، والمستمعين الكرام الحقيقة أضافوا جوانب ثرية في موضوع السياحة الداخلية. كل واحد تحدث عن منطقته وعن مدينته وعن الازدهار والابهار فيها في ظل السياحة الداخلية والدعم الحكومي المشهود له. فرصة طيبة الحقيقة من الأحبة الكرام شاركونا الحقيقة وأعطونا هذا الملمح البسيط. 011-40-53 سعد.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أسعد الله مساكم جميع.
2: يا هلا وسهلا.
1: حقيقة أستاذ خالد أستاذ طلال، أنا عاجز عن شكركم على هالبرنامج.
2: الله يحفظك ويسلمك يا سعد. من وين تكلمنا؟
1: أنا على سفر طال عمرك من حائل إلى جدة، وتوقفت في المدينة المنورة علشان أسمع البرنامج وعلشان أتابع معكم وأشارك.
2: الله يحفظك.
3: يا مرحبا
2: يا سعد.
1: الله يرضيكم جميعا. يقول طال عمرك أنا تفضل السفر.
0: ما اسمعنا شيء، ترى الصوت يقطع يا سعد.
1: يقول انا تعبت من السفر والمسافات والدروب وكني اطوي حياتي.
0: الله.
1: تعبت اشيل الهم والهم بسكاتي، اطلب نفوذه بين روحي وذاتي، ونعودت لدروب ولا مساحات، والله تطوي ما تجمع شتاتي.
0: الله. الله. الله الله الله الله، صح لسانك.
1: السفر على ما قيل المأثور انه في سبع فوائد.
0: هم قالوا خمس فوائد، ظهر زدت من عندك ثنتين.
1: خلوه علشان الطريق.
2: أبد أبد. أنت في المدينة ومدحت برنامج، نعطيك ثنتين زيادة.
1: الله يسعدك. أن يستحق المدح ولا يمدح.
2: لا الله يحفظك، بالعكس.
1: عندي مشاركة في ضوابط السفر.
2: ترى يا سعد الصوت عندك يقطع، إذا كنت تكلمنا من السبيكر وانت واقف. لا فك السبيكر وكلمنا من السماعة.
0: السفر فيبدو لي ان الصوت يقطع، ما حوله.
2: يقول انه وقف.
1: جميل، واضح الان.
2: الان ممتاز.
1: طيب طال عمرك
2: اسلم.
1: الامير في السفر، ما سمعت انكم تطرقتوا له.
0: الا قبل خلود قالت هي اميرة السفر واميرة الرحلة، واللي ترتب وتوزع المهام والجدول.
1: نعم نعم نعم.
0: ايضا ما سمعت انا زين.
1: لا سمعت انا الاخت خلود فعلا، سمعت انا. وضوابط
0: اي نعم
1: العائلي ويجهز.
2: عطنا اللي عندك يا سعد.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جماعه لا امير لهم، اميرهم الشيطان.
2: نعم.
1: يعني الركب اذا زاد عن ثلاثه امر واحد. هذا الافضل، هذا الافضل من خلال تجاربي في السفر. والاثنين كل امير على نفسه، ويكون عاد الطريق على قولهم الرفيق قبل الطريق.
2: ممتاز.
1: التجربة اللي سابقة مع واحد، وسبحان الله العظيم ما الله وفق في السفرة. والخوة لها ضوابط، انك تصبر عليه وتستحي من اللي عنده وتشيم.
0: سعيد انت تفضل يعني طالما جبت عدد المسافرين كم تفضلهم؟ يعني عدد اثنين ثلاثة؟
1: والله على حسب، اذا كان السفر عائلي فالعائلة كلها.
0: لا مع الاصدقاء.
2: نتكلم على
1: الأصدقاء. أفضل تجربة الأربعة.
0: أربعة ما مو إلا ثلاثة، مو ثلاثة أحسن؟
1: والثلاثة برضو أفضل إذا كان أميرهم جيد.
0: بس أي. لأن أربعة كثار ما تهون مع بعض.
1: من معي لخالد ولا طلال؟ أنا
2: طلال.
1: ونعمة.
0: ما عليك سود.
1: الإمارة لها دور في السفر جدا جدا.
0: وما في شك. نعم ما في شك. لكن تكلم عن العدد الحين، الأفضل بالنسبة لك ثلاثة ولا أربعة؟
1: والله أنا أفضل الأربعة من خلال تجربة.
0: أي ما شاء الله.
1: إيه، لأن إذا طالت، يقول المثل إذا طالت الطرقة تبين العذاريب، فتطلع معادن الرجال في السفر.
0: إيه نعم. أنت تحكي عن تجربة خارج المملكة؟
1: خارج المملكة أنا سافرت إلى دول كثيرة.
0: لا الأربع أشخاص خارج المملكة كانوا.
1: إيه نعم، كنت أسافر في جروبات.
0: وكلهم ما شاء الله يعني تجربة كانت ناجحة.
1: والله بالنسبة للإخوان العرب يعني نجاحهم 90% يعني من غير قصورهم فيهم. لكن
0: أتكلم عن جروبك الأربعة.
1: جروبنا الأربعة.
0: أي كانت تجربة ناجحة ولا كيف؟
1: لا جدا والله جدا.
0: كلهم يعني ما شاء الله خاويتهم ما شاء الله، وتكرر تجربة معهم.
1: 25 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: جدا جروب، خاصة هم ثلاثة والرابع أحيانا يتأخر لظروفه الصحية. أي. ولكن 25 سنة نسافر.
0: ما شاء الله.
1: من محاسن السفر إنهم كلهم يعني خبراء في الآثار.
0: أي.
1: اكتشفنا في قريتنا لله الحمد آثار من خلال تجاربنا في السفر.
0: أي.
1: وسجلت الحمد لله في اليونسكو، وصارت أكبر متحف مكشوف في المملكة العربية السعودية.
0: هذا يبدو لي يا سعد أنتم ما شاء الله عليكم يعني اهتماماتكم مشتركة
1: جدا.
0: أي.

0: هذا اللي جمل السفر الحين، كل واحد لو كل واحد له اهتمامه الخاص كان تنفر من بعض، قال له هذا ما يناسبني، هذا ما يعجبني، هذا ما يصلح لي. لكن اشتركتوا الآن في أمر واحد، أنكم تحبون المتاحف والآثار بشكل عام.
1: جدا يعني احنا كنا في نواكشوط وفي اتجاهنا الى جنوب افريقيا.
0: أي.
1: شفنا حضاره وحنا من قريه بين حائل والمدينه، واكتشفنا انه هالحضاره هذه امتداد للنقوش اللي يقولون عنها شيباننا هناك، هذه خرابيط.
0: اي ما شاء الله عليكم.
1: شفنا هالخرابيط هذه ورجعنا لشيباننا، قلنا احنا لقيناها في اقصى جنوب الشرق الافريقي.
0: اي واكدوها
1: سم
0: اكدوها.
1: نعم أكدوها. أيه نعم. وزدت في اليونسكو وصارت يعني متحف.
0: ما شاء الله عليك.
2: ما شاء الله.
1: وزار من جروب سياحي.
0: أنتم رحالين يا جم، أنتم مسافرين على هالاكتشاف.
1: جدا والله رحالين. إحنا.
0: أي رحالين أكثر من 25 سنة مسافرين، واكتشفتوا وتجولوا ما شاء الله بين هالمدن، وأنتم اللي تحددوا المسارات.
1: والله المسارات عشوائية.
0: أجل رحالين أنتم.
1: رحالين.
0: أي ما هو بسفر ذا، أنتم رحالين ما شاء الله.
1: على قولهم وين ما وداه بهالرياح.
0: عندكم مدونة طيب إلكترونية توثقون فيها الرحلات والتجارب والاستكشافات هذه كلها؟
1: والله شفنا برنامج في بوليفيا، في دولة بوليفيا، وطبقناه في حائل وسويناه معا للسياحة حائلية إلكترونية.
2: ما شاء الله.
0: شلون هاي؟ شو طريقتها؟
1: استفدنا انه يجمع مناطق المملكة السياحية ويتبادلون الخبرات ويتبادلون.
0: بينكم انتم يا رحالين.
1: اي نعم. أي. نعم.
0: في جمعية في السعودية صح ولا لا؟ رحالين ولا لا؟
1: جدا في السعودية احنا زرنا جميع مناطق المملكة.
2: أي. في جمعية يقول.
1: اي نعم جمعية، انشأنا جمعية سياحية للاهتمام بالتراث والسياحة والتشجيع على السياحة الداخلية.
0: ما شاء الله عليكم.
1: والسياحة الحائلية بشكل خاص يعني.
0: أكثر شيء تجاربكم كانت داخل المملكة ولا خارج المملكة؟
1: والله للأسف أنها خارج المملكة، لأن في السنوات الماضية ما كانت المقومات السياحية في المملكة متاحة.
0: وش تفضلوا أنتم خارج المملكة، شرق آسيا ولا في أوروبا ولا
2: أفريقيا ولا؟
1: والله أنه على حسب الوقت، على حسب الوقت اللي حنسافر.
0: الوقت هو اللي يحدد. نعم ما شاء الله.
1: والجو وال.
0: والآن اعتزلتوا ولا لا؟ اعتزلتوا السفر الآن؟
1: الآن تحولنا إلى أهل إبر.
0: ما شاء الله.
2: ما شاء الله.
1: إلى أهل إبل وصرنا طال عمرك.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: رحالين داخل المملكة.
0: أي نعم. شديت الرحال. الله يحفظك يا سعد. يطول عمرك.
2: لا أنت يا سعد.
1: اللهم.
0: توصل بالسلامة. والله سعدتنا بهالاتصال وهالمشاركة.
1: وأحب من هالمنبر بس إني طال عمرك أشير للقرية اللي اكتشفناها، اللي هي قرية الشويمس في محافظة الحائط في منطقة حائط.
0: ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يحفظك يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال.
2: بارك الله فيك
0: وعلى المشاركة معنا. الله يراك في أمان الله.
1: سعيد بمشاركتكم.
0: يا هلا وغلا.
1: شكرا يا
2: 011-40-53. عبد الرحمن
3: مرحبا. أخوي طلال
0: هلا وغلا. خالد وطلال
3: يا مرحبا. يا مرحبا.
2: يلا حي. يا هلا وسهلا. شلونك؟
3: والله بخير الله يحفظك.
2: يا عبد الرحمن وش وضعك مع السفر؟
3: والله السفر أول قبل 15 سنة كان مع الوالد الله يرحمه
2: رحمة الله عليه.
3: كان هو يهيئ لنا كل حاجة، يلا كل واحد يقدم إجازة ويلا ترى احنا بنروح مكة ونطلع، يطلع ياخذ لنا باص، طبعا باص 55 راكب، ونطلع من مكة كل واحد طبعا خواتي وأزواجهم وعيالهم، حنا بعد وعيالنا، ونطلع من مكة، بعد مكة نطلع الجنوب.
2: ما شاء الله.
3: اي الجنوب الطائف على حول المنطقة الجنوبية.
2: وانتم تسافرون من وين اصلا؟
3: نطلع من الحسا. احنا نطلع
2: من الحسا ماشي. وباص 55
3: الولد ياخذه مع سواقه.
2: ما شاء الله تبارك.
3: يتحمل كل حاجه الله يرحمه
2: رحمه الله عليه.
3: وحنا موظفين بس يقول خلاص انتم بتقدموا اجازه، ما لكم ان تقدموا الاجازه.
2: طيب
3: ونقدم الاجازه واحنا ما بدنا طول عمر كل واحد اللي شغال برامج واللي بسابق واللي اي وظيفه حكوميه.
2: ايه
3: اي هنا قدمها طول عمر ونجهز. طبعا روحاتنا اكثر ما تكون في الصيف شهر 7 او شهر
2: 8
3: واول كان قديم في رمضان.
2: اي يوم كانت الاجازات.
3: ايوه بعد ما توفى والله انا لي يمكن كم سنه ما سفرتي كلها خارج السعوديه. يطلع طول عمر عندي الولد في كندا، خريج كندا وعايش في كندا، ونروح نجلس عنده 3 شهور يعتمد على الاجازه اللي
2: يعني تروحون رحلات عائليه.
3: اي عائلي انا واخذ عيالي يا طول عمر ونقعد عند المستاجر، بس الولد الحين الحمد لله وضعه كويس، شرى بيت وقمنا نروح عنده الان. يعني أكثر الصيفيات نروح نجلس عنده 3

0: شهور شهرين، يعتمد على على إجازة الطلاب العيال اللي يدرسون.
1: عبد الرحمن، وش أجمل الأشياء اللي استفدتها من السفر؟
0: والله أنا طبعا كنت على رأس عمل وخدمت 25 سنة، وبعدين طلعت بعد 25 طلعت. يوم كنت على رأس العمل ما كان في روح وجيه، وحاكمتنا الوظيفة
1: جيد.
0: اي بعد ما اشتغلت يعني ما عندي وظيفة، لا بالعكس يعني تخير تتعرف على ناس. أنا بعدها كنت أروح مع جروبات من البحرين.
1: حلو.
0: اي أطلع طول عمر الجروب، الجروب أشوف أنا شفتها أوفرلي، أطلع روسيا، أطلع شمال التركي، أذربيجان، المناطق هذه اللي شفتها أوفرلي، أوفرني أطلع على الحالي.
1: يعني أنت تحب تطلع مع جروبات ما تعرفها؟
0: جروب أي ما أعرفها، أطلع من البحرين ما أعرفهم، جروب من البحرين
1: وتتعرف عليهم يتعرفون عليك وتكون صداقات.
0: إيه والله تعرفنا عليهم وسوينا صداقات، وحين نروح لهم البحرين وجونهم للحسا أو يجوني الجبيل، لأن أنا عندي بيت الجبيل والخبر والحسا.
1: ما شاء الله.
0: أي وين أكون الموجود؟ وينك يا أبو محمد؟ قلت لهم والله أنا بالخبر، يجوني والله في الجبيل نفس الحكاية.
1: يعني من من من فوائد السفر انك تعرفت على اشخاص جدد وعلى ثقافات جديده.
0: نعم.
1: وهذا طعم السفر الحقيقي.
0: صحيح.
1: في ناس تسافر بس يعني اماكن تكرر الاماكن اللي الناس يروحوا لها سواء شافوها في السوشيال ميديا ولا في اي مكان.
0: والله انا احب اني اغير. بس الكندا عشان اروح للولد.
1: هين هذا الروحات العائليه هذه لها لها ضوابطها ولها طريقتها، يعني ما تقدر حتى تتصرف.
0: لا رحت مع الولد برضو ما يخليني، هو عايش في وينبيك ولاية وينبيك، يودينا تورنتو، يودينا منطقة اسمها سيدني. سيدني هذا جميلة جميلة جميلة، هذا المتقاعدين الكنديين يعيشون فيها. أنا لدرجة إن من جمالها كنت بشتري عقار، بس إني فكرت إني أنا ما بروح سنوياً.
1: اسمع، تبي تروح انت وتقعد انت الولد هناك وام محمد ايش تسوي؟
0: والله ام محمد تبي تجي وياي ولا نحط واحده ثانيه؟
1: لا اله الا الله.
0: لا اله الا الله، في خانه باقي خانه، ثلاث خانات لي.
1: واو، يعني انت يا رجل انت قاعدت والظاهر الامور.
0: والله من قبل ما نتقاعد، وانا قبل ما اتزوج اقول للوالد انا ابغى اتزوج انت قبل ما اتزوج، قال انت خذ الاولى.
1: يا ابن يا ابو محمد، العالم اللي تسولف زي كذا ما عندها سالفه. بس
0: شلون
1: اللي يقولون يطعطعون وكذا ما هم مسوين شيء.
0: والله لي كلمك ما يطاطع.
1: كفو،
0: انت على الهوى الحين.
1: اي كلنا على الهوى.
0: عندك عروس لي؟
1: لا والله انا لا تدخلني. لا تدخلني، لا تدخلني، انا رجال مسكين على قد حالي.
0: انت امن مو شو اسمك؟ قلت لي
1: خالد. خالد
0: يا خالد. سم. انا عاد انت على اسم واحد من عيالي.
1: الله يحفظك.
0: واحد منهم الله يحفظه خالد. بس والله يا خالد انا ما طعطع.
1: لا لا كفو،
0: شوف بالرياض احنا على الهوى الان.
1: ايه
0: ها، وكل اللي يسمعنا
1: اسلم.
0: عندك لي بنت الحل على الرياض؟
1: الله يدلك، انا ما ادل في هذه الامور.
0: انت الحين
1: لا، انا اقول اللي يسولف زي كذا واجد، انا واحد منهم اسولف واجد يا ابن الحلال. اذا جينا على الجد، اسمع، اذا جينا على الجد، اهلا وسهلا، كيف حالك؟
0: يا خالد الله يرزقك زوجة بالجنه ان شاء الله.
1: امين. ان شاء الله ونتجمع انا وياك ان شاء الله بالجنه ونشوف.
0: الله امين. سير جاري هناك.
1: الله يا سلام،
0: شد حيلك يا خالد،
1: الجنه ترى تبرع بعد. اي والله اي والله، بارك الله فيك.
2: كم موضوع طرحتوه في الاتصال؟
1: والله ما ادري، عاد شقينا.
2: الله يحفظك يا عبد الرحمن، يطول عمرك، اسعدتنا بالاتصال مشاركه معنا. شكرا يا عبد الرحمن، الله يرعاك. هلا وغلا، تحياتنا لك. 011 40 53. اهلا يا فرح.
3: مرحبا،
2: حياك الله، كيف الحال؟ اهلا
1: وسهلا.
3: اهلا وسهلا.
2: انتبه الاتصال ينقطع. ها، رسال كويس، صوت واضح؟
3: لا تمام.
2: اي حياك الله، تفضلي يا فرح.
3: شوف للأمانة، أول شيء خلصنا من أماكن حلوة فيها.
2: شلون؟
3: يعني الإجازة هذه خلصنا من أماكن حلوة.
2: خلصتوا الأماكن الحلوة في الإجازة هذه، وين رحتوا؟
3: لا أوش، الرياض خلصنا.
1: حلو. أيوه.
3: بعدين طلعنا رحلة للقصيم.
1: حلو.
3: صراحة رحلة مرة حلوة.
2: مع الأهل والعائلة؟
3: أيوه
2: أكيد. القصيم دياركم ولا كيف؟
3: لا بس مرة في أماكن حلوة.
2: ممتاز. ممتاز. وش بعد رحتوا؟
3: أخذنا كذا سوق

0: واقعية عن السفر في مسألة اختيار رفيق السفر، ودائما السفر يسفر عن أخلاق الصديق الذي معك، يعني كان شخص اقتصادي بخيل، شخص يحب الفعاليات، يحب الأماكن الترفيهية التراثية، يحب الأسواق الشعبية، ولا يحب المدينة الصاخبة بالحياة، ولا يحب المدن الساحلية، كلها رغبات واهتمامات أحيانا تكون مشتركة بين ثلاثة بين اثنين، وأحيانا تكون لا، في فروقات يعني حتى في الأفكار، هذا يعجبني هذا ما يعجبني، وهذا السبب التنافر يعني في كثير من جروبات الرحلة يختلفون، هذا يعجبني هذا ما يعجبني، حتى في المطعم ما في تنازلات، وفي ذات الوقت ما في أيضا حرية في الاختيار، في إجبار أن نطلع الساعة الفلانية تحديد مطعم في المكان الفلاني، يجي واحد يقول لا ما يناسبني، أو أنك ترى هذا غير اللي يطلع من وراهم ويروح يتعشى ويرجع
1: وين، ويجي يقول يا جماعة تعشيت، يقول مالي نفس مالي نفس والله ما باقي شبعان من الغداء
0: ما أشتهي والله،
1: وهو رام الصحر
0: ما شاء الله.
1: 011-45-35 محمد،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الخير أخوي طلال، أخوي خالد،
0: ساك الله بالنور يا مرحبا، هلا وغلا يا محمد،
2: الله يرضى عليكم. أنا طال عمرك عندي بس سفرة مختلفة شوي.
0: أي
2: إحنا نروح سياحة للجنوب طبعاً.
1: إيه ما شاء الله.
2: نجمع إحنا مجموعة يمكن 4-5
1: أصدقاء.
2: أصدقاء. ولا نروح طال عمرك، كل شيء معنا في السيارات.
1: العزبة وكل شيء.
2: العزبة وغرف النوم كل شيء، ما نروح ندورنا مكان مرتفع فيه جو زين، ونجلس طال عمرك في محلات البلدية الله يجزاهم خير. نظمين الأماكن ومضبطينها، ونجلس طال عمرك ناخذ لنا 20 يوم في الجنوب في سبت العلاية.
1: ما تصادفكم أيام أمطار وأنتم نايمين لشوية الدنيا نزالت؟
2: والله يا والله يا خالد إن أمطار وخير وبركة، وإن ما دوبنا ما ودنا نرجع.
1: سبحان الله. أنتم من تكلمنا من الرياض؟
2: من الرياض. إيه ما نروح البطاعة، ما نروح كل شيء نسويه.
1: هي حالاتها كذا تغير أصلاً، في فكرة في السفر إنه أنت تطلع تغير روتين حياتك اليومي.
2: هذا الكلام.
1: يعني أنت الآن عندك روتينك اليومي، بيت، أولاد، شغل، مشاوير، يعني التزامات، شغلات، دنيا. تسافر تبي تغير روتين الحياة اليومية اللي أنت عايشة، عشان تقول فعلا أنا سافرت.
2: حنا طال عمرك ملتمين على بعض، جلستنا وحدة، ولا إذا جاء الساعة حول 12 نمنا، وبدري الساعة الفجر نصحى، ونسوي طال عمرك فطورنا، نسوي قهواتنا ونستانس.
1: ما شاء الله. أنتم جروب من زمان مع بعض؟
2: جروب من زمان، بس ما نروح احنا مختلفين زي ما قلت لك، ما نروح الفنادق ولا شيء.
1: اي لا لا، هين انتم مكشاتكم واغراضكم معكم،
2: كل شيء معنا، وفي طال عمرك مكان نوم في السياره.
1: ايه
2: السيارات مجهزه للنوم، كل شيء
1: ما شاء الله ما شاء الله. يعني هذا انتم جروب خلاص،
2: هذا جروب خاص، وانا طال عمرك من هالمنبر اقول للجماعه يجربون تجربتنا.
1: يلا الله يوفقك إن شاء الله يا محمد، والله يسعد مساك بكل خير، وشكرا لتواصلك معنا، ويعطيك ألف عافية. شكرا لك.
2: ألف شكرا. الشكر طال عمرك.
1: شكرا لك. السلام. الله يحفظك. هلا وسهلا. أنا قبل ما تختم يا طلال، نقول نشجع على السفر وتعرفوا على البلاد وبلادنا والمملكة العربية السعودية. في بعض الأشخاص ما وصلوا الشمال، روح للشمال والله أن تنصدم. اللي ما راح للجنوب يروح، روح للجنوب، أن ممكن في نجد باقي ما استكشفناها بشكل كامل، الشرقية، الشمال، الأماكن هذه كلها فيها حكايات وفيها قصص بأمانة. في أماكن زرناها انصدمنا وتفاجأنا أنه هذه الأشياء موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية.
0: ما في شك يعني الحقيقة يعني خيارات متعددة ومتنوعة. أول كنا نقول يعني للمسافر السعودي كن سفيراً لبلدك. هذه المرة يعني في ظل المشروعات الكبرى والوجهات السياحية داخل المملكة، نقول كن سفيرا لبلدك أنت داخل بلدك، يعني أيضا بالترويج السياحة الداخلية في عدد من الفعاليات وفي المناطق وفي المنتجعات وفي الأماكن والمشروعات الكبرى التي تستحق يعني وهي جديرة بالزيارة وبالاهتمام. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالتواصل وأثروا هذا الموضوع بكثير من التجارب الحية الواقعية عن السفر وثقافته. أعطر التحايا لكم. فريق العمل كان معكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان.

0: التعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء الحادي عشر صباحاً.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال خمس دقائق عشر دقائق يكون واصل عندك.
7: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. لعقود طويلة خططت المدن حول العالم لتناسب السيارة أولا، طرق واسعة ومواقف ممتدة ومسافات لا تقطع إلا بالمحرك، وفي غمرة ذلك نسي كثيرا صاحب المدينة الحقيقي الإنسان. لكن العالم اليوم يعيد التفكير، والمملكة في طليعة هذا التحول عبر ما يعرف بأنسنة المدن، أن نعيد تصميم المدينة لتكون للإنسان يمشي فيها ويلتقي ويتنفس هواء نظيفا بين مساحات خضراء. هذا التحول هو أحد محاور رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة. فضمن برنامج جودة الحياة تجاوز عدد الحدائق والمتنزهات في المملكة 8300، وغرست أكثر من 24 مليون شجرة. فكيف تتحول المدينة من كتلة إسمنتية إلى فضاء إنساني أخضر؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف المهندس عبد العزيز بن محمد السحيباني، المهندس المستشار المختص في التخطيط الاستراتيجي والتنمية. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في السعودية الخضراء. مستمعين الكرام، لنبدأ من المفهوم. أنسنة المدن ببساطة تعني أن نضع الإنسان في قلب التخطيط الحضري لا في هامشه. فبدل أن نسأل كيف نمرر أكبر عدد من السيارات، نسأل كيف نجعل المدينة مكاناً يستمتع الإنسان بالعيش فيه، مكاناً يمشي فيه بأمان ويجد فيه الظل والخضرة ويلتقي فيه بجيرانه في ساحة أو حديقة. هذا التحول جوهري في فلسفة التخطيط، فالمدينة الإنسانية تراعي احتياجات الإنسان النفسية والاجتماعية والصحية، وتعزز التفاعل والانتماء، وهي في جوهرها مدينة مستدامة أيضاً، لأن كل ما يخدم الإنسان من مساحات خضراء وهواء نظيف ومشي بدل قيادة يخدم البيئة في الوقت ذاته. الإنسان والبيئة هنا وجهان لعملة واحدة. وسؤالنا لضيفنا المهندس عبد العزيز، ما المقصود بأنسنة المدن؟ وكيف يتحول التخطيط الحضري من التركيز على المباني والطرق إلى التركيز على الإنسان وبيئته؟
1: الحقيقة في البداية إذا تحدثنا عن موضوع الأنسنة، طبعا الأنسنة كتطبيق ليست حديثة، قديمة، يعني من بداية وجود الإنسان موجود الأنسنة. لكن الأنسنة بمفهومها الحديث هو تطويع كل المخترعات الحديثة والتخطيط الحديث بحيث يكون ينصب بمصلحة الإنسان وبالمحافظة على سلامته والمحافظة على حياته. لذلك برز مفهوم الأنسنة الآن بمفهوم الحديث، طبعا بعد وجود المخترعات الحديثة من سيارات، من طائرات، من صناعات حديثة، من صناعات بلاستيكية، صارت كلها تقريبا تضر الإنسان. بعد ما اتضح ضرر المخترعات وضرر الصناعات الحديثة ضررها على الإنسان، بدأ الآن اتجاه إلى مفهوم الأنسنة. طبعا الأنسنة إذا نظرنا للأنسنة بالتخطيط الحضري للمدن، طبعا هناك موضوع مهم. طبعا الأنسنة تبدأ من التخطيط الحضري للمدينة، وهي منطلق الأنسنة، بمعنى أنه الآن إذا تحدثنا عن أسلوب التخطيط الحضري، هناك طبعا أسلوبين للتخطيط الحضري للمدن ولإحياء المدن وخدمتها للسكان. هناك الأسلوب الأول هو أسلوب التخطيط الشبكي. هناك طبعا شبكة طرق تخترق المدينة، وطبعا الطرق هذه تخدم السيارات. السيارات طبعا تنفث الغازات، تسبب حوادث، تضر بالإنسان. الطرق نفسها تحتاج إلى أسفلت. الأسفلت طبعا هذا مادة أسفلتية تحتفظ بالحرارة وتنفثها من خلال تحتفظ بالحرارة نهارا وتنفثها ليلا، بمعنى أنه الآن زادت من نسبة الحرارة. السيارات طبعا كانت تسبب حوادث بسبب أنه هناك التخطيط الشبكي يعتمد على تقاطعات طرق. التقاطعات الطرق هذه طبعا تسبب حوادث، بينما الآن إذا نظرنا للأسلوب الثاني هو أسلوب التخطيط المغلق هذا لا يعتمد أكثر على أنه أنه تدخل السيارة وترجع من نفس مسارها بحيث أنه ما تخترق الحي، ويقابلها برضو بعد هناك نفسه يعني مسار آخر ومدخل آخر للسيارات، بمعنى أنه قل الاعتماد على السيارة وزاد الاعتماد على المشي، بمعنى أنه الآن صار عندنا مساحات، وفر التخطيط اللي هو المغلق وفر مساحات للمشي، إضافة للتخطيط الحظري طبعا يساهم بتوفير ممرات للمشاة وبتوفير متنفسات وبتوفير حدائق أكثر، بمعنى أنه التخطيط الحظري إذا كان معتمد على تخطيط الحدائق فهو يعطي الآن أنسنة أكثر للمدينة وللإنسان.
0: لا يمكن الحديث عن مدينة إنسانية دون الحديث عن الخضرة، فالمساحات الخضراء هي رئة المدينة، تنقي الهواء، تلطف الحرارة، وتمنح النفس راحة وسكينة. والمملكة قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا، إذ بلغ إجمالي الحدائق والمتنزهات ضمن برنامج جودة الحياة أكثر من 8300 حديقة ومتنزه بمساحات خضراء تتجاوز 220 مليون متر مربع، مع غرس ما يزيد على 24 مليون شجرة. لم يعد الأمر مقتصراً على إنشاء حدائق جديدة، بل امتد لاستعادة المساحات المهملة وتحويلها إلى فضاءات نابضة بالحياة، كما في مشروع بهجة الذي حول واجهات ومساحات غير مستغلة إلى وجهات حضرية خضراء. فكل شجرة تغرس في المدينة ليست زينة فحسب، بل استثمار في صحة الإنسان وجودة هوائه ونفسيته. وسؤالنا لضيفنا الكريم المهندس عبد العزيز السحباني: ما دور المساحات الخضراء والحدائق في أنسنة المدينة، وكيف تنعكس على صحة الإنسان وجودة الهواء والبيئة الحضرية؟
1: طبعا يوجد دور محوري ورئيسي للحدائق والمساحات الخضراء في أنسنة المدن. طبعا إذا

0: الخضرة هي مكمل لحياة الإنسان ومن ضمن الدورة البيئية والحياتية للإنسان، وكلما قلت المساحات الخضراء كلما قل يعني صار فيه انقطاع في سلسلة التكامل البيئي. طبعا المساحات الخضراء لها أثار كبيرة جدا ولها دور محوري ورئيسي في الإنسان. أولا نقول مساهمة الحدائق بتوفير مساحات خضراء مما يعزز الصحة النفسية والجسدية والبيئية ويوفر ملاذ للإنسان من تأثير الصناعات الحديثة ومنازل الخرسانية، كما تشجع هذه الممرات على ممارسة المشي في هواء نقي مزود بالأكسجين والظل مما يزيد من الصحة النفسية والجسدية ويزيد من عطاء الإنسان، وبالتالي يعطي عائد وقيمة مضافة للمدينة، ازداد عطاء الإنسان، ازداد عطاء الموظفين، زادت الصحة النفسية، قل الاكتئاب بشكل كبير داخل المدن بسبب الوجود لهذه المساحات الخضراء، دائما اللون الأخضر مضاد للاكتئاب. ثانيا معروف أن الأشجار تعطي أكسجين مما يزيد من الهواء النقي المؤكسج وتمتص الملوثات وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن السيارات وغيرها. طبعا التأثير الثالث أنه الأنشطة البيئية تساهم بخفض درجات الحرارة من خلال المسطحات الخضراء، وهذا الانخفاض طبعا انخفاض ملموس، يلاحظ أنه المسطحات الخضراء دائما تنخفض عن الاسفلت الذي ينفث الحرارة ويمتص الحرارة بحوالي 30%، وبالتالي حنا أمام خفض كبير لدرجات الحرارة في محيط الحدائق، وبالتالي خفض فاتورة التكييف وإعطاء طبعا قيمة مضافة للمدينة من خلال أنه خفضت أنا التكاليف الاقتصادية للتكييف، وبالتالي الإنفاق على المساحات الخضراء وخاصة الحدائق هو من حيث الشكل العام هو يعطي ناتج وعائد استثماري أكبر من ما ينفق على هذه الحدائق والمسطحات الخضراء.
1: المدينة الإنسانية تقاس بمدى قابليتها للمشي، فحين يستطيع الإنسان أن يقضي حاجته اليومية سيراً على قدميه تقل السيارات ويقل التلوث وتتحسن صحته البدنية والنفسية. ولهذا ركزت مبادرة أنسنة المدن على التدخلات الحضرية التي تعيد المشاة إلى المشهد، فنفذ 62 تدخلاً حضرياً و149 حديقة جديدة، وطورت مسارات للمشي والدراجات ضمن مشاريع نوعية. ولنأخذ مثالاً واقعياً، واجهة أبحر في جدة ضمن مشروع بهجة التي ضمت مسطحات خضراء ومساراً للدراجات يمتد لأكثر من كيلو ويل. مثل هذه المشاريع لا ترفع جودة الحياة فحسب، بل تخفض الانبعاثات وتحسن جودة الهواء، فكل رحلة تقطع مشياً أو بدراجة بدل السيارة هي هواء أنظف لنا ولأبنائنا. وسؤالنا لضيفنا الكريم المهندس عبد العزيز، كيف تسهم مسارات المشي والدراجات وتقليل الاعتماد على السيارة في أنسنة المدن وتحسين البيئة، وما التحديات في تطبيق ذلك بمدننا؟
0: بطبيعة الحال اللي هي الممرات المشاة تساهم بشكل كبير في الأنسنة وتقلل من الاعتماد على السيارة، لأنه الآن المشاهد أنه لا يوجد طبعا فرص للمشي بسبب عدم وجود ممرات المشاة، وبالتالي الاعتماد على السيارة بالوصول إلى أي حتى المسجد القريب تجد أنه بسبب أنه خطورة الطرق تجد أنه السكان يعتمدون على السيارة. ملاحظة أخرى أنه يعتمد على السيارة للوصول إلى أماكن التسوق، تجد مكان تسوق قريب مثلا لا يبعد سوى مثلا 100 متر ويضطر الاعتماد على السيارة بسبب عدم وجود ممر المشاة. طبعا من خلال الفوائد خلينا نلخصها بأربع نقاط تقريبا. طبعا اللي هو تسهيل الوصول للخدمات، أنه ممرات المشاة تربط الأحياء والأنشطة الاقتصادية وأماكن التسوق والعمل مع بعضها بحيث يسهل الوصول لها مشيا للأقدام. نفترض أنها مثلا من خلال معايير معينة كل 500 متر هناك خدمات وهناك مثلا أماكن للعمل أماكن للتسوق يمكن الوصول لها مشيا على الأقدام إذا وجدت

0: مرات المشاة هذه فسيقلل من الاعتماد على السيارة. طبعا العنصر الثاني تعزيز الأمن والسلامة، مثل عارفين الآن السيارات طبعا تسبب ضرر للإنسان، تسبب حوادث دهس، فبتوفير معابر المشاة معزولة عن حركة السيارات سيزيد من الأمان ومن الموثوقية ومن السلامة للإنسان، وفصل حركة السيارات عن حركة البشر وحركة الإنسان يزيد من الإقبال على ممرات المشاة ويزيد من ويقلل من الاعتماد على السيارات. طبعا العنصر الثالث تحسين البيئة، تقليل الاعتماد على السيارات يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وبالتالي يزيد من جودة الهواء ويزيد من جودة التنفس ويزيد من صحة الإنسان، ويقلل من الازدحام المروري ويقلل من ضوضاء السيارات اللي يسبب طبعا اكتئاب لسكان المدن. طبعا العنصر الرابع أنه الاعتماد على المشي والدراجة يزيد من الصحة الجسدية والنفسية، كل ما زاد مشي الإنسان يوميا قلت اللي هي نسبة السمنة وقلت وقل الاعتماد على السيارة وزاد نسبة المشي وزادت الصحة الجسدية وزادت الصحة النفسية وقل الاعتماد على المستشفيات، وبالتالي الآن تحققنا رؤية المملكة 2030 بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. المجتمع الحيوي زادت صحته الجسدية والنفسية بالاعتماد على المشي، وصار الاقتصاد مزدهر، زاد عطاء الإنسان، قلت نسبة الاكتئاب، زاد عطاء الموظفين بشكل ملموس.
1: كل ما سبق لا يكتمل إلا برؤية استراتيجية تجمعه، فأنسنة المدن ليست مشاريع متفرقة تنفذ هنا وهناك، بل منظومة متكاملة تربط التخطيط العمراني بالاستدامة البيئية وبالهوية المحلية للمكان. وهنا يأتي دور المخطط الاستراتيجي الذي يرى الصورة الكاملة ويوازن بين النمو العمراني وحماية البيئة وجودة حياة الإنسان. التحدي القادم هو الاستدامة على المدى الطويل. كيف نضمن أن تبقى هذه المدن إنسانية خضراء مع نموها المتسارع؟ الإجابة تكمن في تكامل الأدوار من المخطط إلى الجهة التنفيذية إلى الساكن نفسه الذي يحافظ على حديقته وحيه. فالمدينة الإنسانية ليست هبة تمنح، بل شراكة تبنى بين الجميع. أما سؤالنا لضيفنا الكريم فهو: من منظورك كمخطط استراتيجي، كيف نضمن استدامة أنسنة المدن على المدى الطويل؟ وما الذي يستطيع المجتمع والفرد فعله ليكون شريكاً في صناعة مدينة إنسانية خضراء؟
0: طبعاً استدامة الأنسنة قد تبدو حلم بعيد، لكن الحمد لله مع رؤية المملكة 2030 ومع السعودية الخضراء وبداية التوجه لخدمة الإنسان وبداية التوجه إلى الترفيه والتوجه إلى زيادة المسطحات الخضراء قد تبدو، والنقل العام كذلك والمترو، كل هذه المبادرات تبدو الحمد لله مبشرة لاستدامة الأنسنة. طبعا حتى تكون الأنسنة مستدامة طبعا يعني أن تكون تلقائية وممارسة يومية، ولا بد لأن تكون هذه الممارسة اليومية إلا من خلال أولا دمج الأنشطة الاقتصادية وحركة النقل مع السكان، بمعنى تكون وسائل النقل العام والمشي ممارسة يومية، وهذا طبعا يمكن من خلال التكيف مع البيئة الصحراوية بزيادة ممرات المشاة، سواء طبعا ممكن أن تكون مظللة أو تكون ممرات مشجرة. وثاني أنه حجز ممرات لوسائل النقل العام بحيث يكون يتجه التخطيط إلى أنه يكون كله مؤنسن، بمعنى أنه لا يكون تخطيط شبكي، يكون تخطيط مغلق ويكون خادم للإنسان، ومن خلال المباني تكون بمواد تقلل من امتصاص الحرارة وتساهم في تقليل اعتماد على التكييف. العنصر الثاني طبعا حتى تكون الأنسنة مستدامة حوكمة الأنسنة، بمعنى أن يكون التخطيط مدرج ضمن أنظمة التخطيط، معنى أنه يكون التخطيط المغلق يكون تخطيط خيار وحيد، ومن خلال مساهمة السكان في تشجير منازلهم وعزلها. تصور أن لو كل

0: كل ساكن ساهم بتشييد ما أمام منزله وبداخل منزله وحديقة أمام منزله، لساهم ذلك في أنسنة المدينة بشكل كبير بتقليل درجات الحرارة. طبعا هناك النمط الثاني على سبيل استدامة الأنسنة، تغيير نمط اللي هي سفلة الطرق. طبعا الطرق الآن عندنا السوداء، وهذا طبعا حنا بلد حار جدا والطرق السوداء تمتص الحرارة، وهذا طبعا يؤثر على حياة الإنسان ويزيد من الموجات الحرارية داخل المدن. وبتغيير نمط اللي هي سفلة الطرق إلى مواد تعكس أشعة الشمس، مواد غير اللون الأسود، نقول مثلا والله الطرق تكون حجرية أو تكون باللون البيج أو اللون الأبيض، سيقلل من امتصاص الحرارة، وبالتالي سيكون هذا النمط الجديد سيساهم في استدامة الأنسنة. وطبعا الثاني تغيير التخطيط الشبكي إلى تخطيط مغلق يخدم الإنسان. هذا طبعا من الأشياء اللي تساهم بإذن الله في استدامة الأنسنة.
1: أعزائي المستمعين، المدينة ليست طرقاً ومباني فحسب، بل هي بيت كبير لأهلها، وحين نصممها لتكون خضراء إنسانية نمنح أنفسنا وأبناءنا حياة أصح وهواء أنقى وروحا أهدى. شكرا لضيفنا الكريم المهندس عبد العزيز السحيباني على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق بدر الحربي، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.
2: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. الماء والترشيد.
8: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. سلم تي بلادي.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلم تي بلادي.

تجسيدا للرؤية الحكيمة في تطوير المراكز الحضرية العالمية، يبرز المسار الرياضي كأحد الركائز الجوهرية لمستقبل مدينة الرياض، والذي حظي بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ففي عام 1440 بدأ هذا المشروع ليكون شريانا حيويا يهدف إلى تعزيز الاستدامة وجعل العاصمة من أفضل المدن للعيش عالميا. يتحقق هذا المشروع عبر تقليص زمن التنقل وزيادة المسطحات الخضراء والاعتماد على مياه الري المعالجة لتحسين جودة الهواء وتقديم مرافق رياضية وثقافية وترفيهية متكاملة ترتقي بجودة الحياة. يمتد المسار الرياضي على طول الرياض ليربط بين وادي حنيفة غربا ووادي السلي شرقا عبر طريق الأمير محمد بن سلمان لمسافة تتجاوز 135 كيلومترا، ويضم المشروع مسارات آمنة ومظللة للمشاة والدراجات والخيل إلى جانب مرافق رياضية متعددة تتميز بواجهات ذات طابع عمراني يعكس هوية الكود العمراني الخاص بالمشروع. ويتوزع المشروع على 8 مناطق متنوعة تدعم الأنشطة التجارية والفعاليات الثقافية والفنية، حيث يحتوي على 4.4 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء وأكثر من 170 ألف شجرة وما يزيد على 50 موقعا لرياضات متنوعة، كما يضم مناطق استثمارية تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية البارزة التي تجسد طموحات رؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1:00.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق

0: ساود راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعة إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
5: السعودية الخضراء والتشجير.
6: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أهلاً وسهلاً بكم في برنامج إضاءات لغوية. من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي، نرجو أن نوفق دائماً في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
1: مذكر أم مؤنث؟
2: والمفردة التي نتناولها في هذه الفقرة من هذه الحلقة هي الكبد، فهل الكبد مذكر أم مؤنث؟ ورد في لسان العرب الكبد والكبد مثل الكذب والكذب، واحدة الأكباد، اللحمة السوداء في البطن. ويقال أيضا كبد للتخفيف، كما قالوا للفخذ فخذ، وهي من السحر في الجانب الأيمن، أنثى وقد تذكر، قال ذلك الفراء وغيره. وقال اللحياني هو الهواء واللوح والسكاك والكبد. قال ابن سيدة وقال اللحياني هي مؤنثة فقط، والجمع أكباد وكبود، وكبده يكبده ويكبده كبدا أي ضرب كبده. قال أبو زيد كبدته أكبده وكليته أكليه، إذا أصبت كبده وكليته. وإذا أضر الماء بالكبد قيل كبده فهو مكبود. قال الأزهري الكبد معروف، وموضعها من ظاهر يسمى كبدا. وفي الحديث فوضع يده على كبدي، وإنما وضعها على جنبه من الظاهر، وقيل أي ظاهر جنبي مما يلي الكبد. والأكبد الزائد موضع الكبد. قال رؤبة أكبد زفاراً يمد الأنسعة، يصف جملاً منتفخ الأقرار.
1: متشابهات وفروق.
2: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما اللئيم والبخيل، فما الفرق بينهما؟ قال صاحب أدب الكاتب الفرق بين اللئيم والبخيل يذهب الناس إلى أنهما سواء، وليس كذلك، إنما البخيل الشحيح الضنين، واللئيم الذي جمع الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء. يقال لكل لئيم بخيل، وليس كل بخيل لئيما.
1: عامي وفصيح.
2: ونتناول في هذه الفقرة كلمة سامج، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب سمج الشيء بالضم قبح، يسمج سماجة إذا لم يكن فيه ملاحة، وهو سميج لمج وسمج لمج، وقد سمجه تسميجا إذا جعله سمجا. قال الجوهري: سمج فهو سمج، مثل ضخم فهو ضخم، وسمج مثل خشن فهو خشن، سميج مثل قبح فهو قبيح. وفي حديث علي رضي الله عنه: عاث في كل جارحة منه جديد بلا سمجها، هو من سمج أي قبح. قال ابن سيدة: السمج والسميج الذي لا ملاحة له، الأخيرة هذلية. قال أبو ذؤيب: فإن تصرمي حبلي وإن تتبدلي خليلا، ومنهم صالح وسميج. وقيل: سميج هنا في بيت أبي ذؤيب الذي لا خير عنده. قال سيبويه: سمج ليس مخففا من سمج، ولكنه كالنضر، والجمع سماج مثل ضخام، وسمجون وسمجاء وسماجا. وقد سمج سماجة وسموجة وسمج، الكسر عن اللحياني، واستسمجه عده سمجا، وسمجه الله خلقه سمجا أو جعله كذلك. ولبن سمج أي لا طعم له، السمج الخبيث الريح، والسمج والسميج اللبن الدسم الخبيث الطعم. فنسأل الله ألا نكون من السمجين السمجاء السماجة السماج، وأن يبعد عنا كل سمج وسميج.

0: أخطاء شائعة.
1: والخطأ اللغوي الذي نتناوله في هذه الحلقة هو قول بعضهم أخرج فلان ما في جعبته، فأين الخطأ هنا بالتحديد وما الصواب إذن؟ الخطأ مستمعين هو قولهم أخرج ما في جعبته بضم الجيم، والصواب أن يقولوا أخرج ما في جعبته بفتح الجيم. والجعبة هي الوعاء أو الحقيبة التي توضع فيها السهام كما ذكرت معاجم اللغة. جاء في المعجم الوسيط الجعبة وعاء السهام والنبال، ويصنع من خشب أو جلد، وتجمع على جعاب وعلى جعبات. وفعلها جعب، يقال جعب الجعبة جعبا أي صنعها، وجعب الشيء جمعه وقلبه، وجعب فلانا أي صرعه، ويقال لصانع الجعاب جعاب على وزن فعال، وهو وزن يدل على المبالغة، كقولك فلان نوام أي كثير النوم، وأكال أي كثير الأكل، وعلى المهنة كقولك

0: تقبلوا في الختام تحياتي خالد الغانم وتحيات زميلي المخرج خالد الشامخي، وإلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء الحادي عشر صباحاً.
6: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
6: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
8: ديرتي حبيبتي،

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة

حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف

0: المحميات والحياة الفطرية.
1: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
8: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
9: حياكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج خارج الصندوق. يقولون الصراحة راحة، وأيضا يقولون ما كل ما يعلم يقال. طيب هل الصراحة فعلا راحة؟ هي ممكن تكون راحة نفسية إنك تكون صريح وتقول رايك اللي أنت مقتنع به دون وجل أو خجل، بدل ما تتعب في كتمه وفي اللف والدوران حوله. كلنا لو الود ودنا كان صرنا واضحين تمام الوضوح وصريحين غاية الصراحة، لكن الشخص يفكر على المدى البعيد ويحسب حساب العواقب، لأن الصراحة إذا كانت في غير محلها تتحول من راحة لتعب، وأحيانا لما هو أسوأ من التعب. ممكن الشخص يكون صريح نسبيا وبحدود وفي الزمان والمكان المناسبين، لأنه على قولة أيضا المثل الثاني ما كل ما يعلم يقال. مثلا الخصوصيات اللي تملكها، خصوصيات بيتك أو عملك أو غيرها، من الخطأ أنك تصرح بها، ويكون الخطأ أكبر لما تصرح بها الأشخاص ما تعرفهم عز المعرفة وما تثق فيهم تمام الثقة. فبعضهم ممكن يكون حاشاكم لئيم ويمسك عليك هالخصوصيات اللي أنت بنفسك مأتمنة عليها، على ما قال الشافعي: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وكذلك الصراحة مع الآخرين لما تكون جارحة، يعني واحد مثلا اشترى سيارة وسألك عن رأيك فيها وهي مو معجبتك، ما له داعي تكون صريح وتقول ما أعجبتني، جامل شوي. ما أقول قل روعة وأحلى سيارة، لكن بإمكانك تقول حلوة ما شاء الله، الله يطعمك من خيرها ويكفيك شرها، خاصة أنه شراها وانتهى. لو كان قبل يشتري وطلب رايك وقلت رايك الصريح السلبي عن السيارة، هنا بالعكس الصراحة مطلوبة لأن المستشار مؤتمن. والأسوأ من كذا لما تعطي رايك الصريح الشديد الصراحة دون ما يطلبه منك أحد، فيكون الرد المسكت ما حد طلب رايك، وخاصة لما مثل ما قلنا يكون الرأي الصريح ذا بعد فوات الأوان، فيصير مجرد تحسيف وتنكيد وتضييق صدر، مثل مثال السيارة اللي ذكرناه، لأن ما في إمكانية ترجيع مثلا. ومثل لو شرى شخص بيت، خلاص ما يحتاج تعطيه

رأيك الصريح إذا هو ما أعجبك أو ما أعجبك الحي اللي هو فيه، لأن ما فيه ترجيع بيوت. وخلونا ننتقل للمثل الثاني، ما كل ما يعلم يقال. وفعلا بعض الناس يظنون أنهم لازم أي شيء يعرفونه يقولونه. بعضهم علشان يتباهى بمعلوماته الحصرية يقوم يفشي أسرار في العمل، أو يذكر معلومة ممكن تسيء للي قدامه أو تنكد عليه، وكان يسعه الصمت. يقول الشاعر: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكون مهذارا، ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إذن الزبدة يا كرام، خلونا نكون صريحين بالقدر اللي ما يضرنا علشان ما تكون صراحتنا تهور وحماقة، وبالقدر اللي ما يجرح غيرنا علشان ما تتحول الصراحة لوقاحة. ونحاول نزن الكلام قبل نقوله، ونفكر هل الأفضل لنا ولغيرنا إننا نصرح به أو السكوت هو الأفضل. أما والله سالفة اللي في قلبي على لساني، هذه مع احترامي ما تنفع، لأن الناس لهم بالظاهر وهو لسانك وكلامك، أما قلبك ما يهمهم ولا يقدرون يعرفون أصلا وش فيه. ومثل ما نقول في كل حلقة، القرار قراركم وأنتم أعرف باللي يناسبكم. والحين نستأذنكم علشان نلتقي بكم إن شاء الله خارج الصندوق في حلقة قادمة. هذه تحياتي خالد الغانم، وتحيات زميلي من الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء. خارج الصندوق.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

البيت السعيد. معكم في هذا اللقاء من الأعداد منى نصر الدين. ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية حمد الوابلي. ومن الإخراج عبد الله ابن صوت الحربي.

أختي المستمعة، أهلا بك معنا مع كلمات حب ومودة ومع دعاء تزفها مواكب النغم في هذا الصباح. فأهلا بك إلى لقاء جديد مع برنامجك الذي يستمد من نبض أحاسيسك واهتماماتك تجدده واستمراريته. بداية لقائنا لهذا اليوم لنا وقفة مع التعلم في الحياة الزوجية. مستمعينا الأعزاء، الحياة الزوجية بما فيها من قلق وسهر ومن مشكلات يومية ليست مجرد صفحة في كتاب نحفظها ثم نطبقها على الفور لتصبح حياتنا الزوجية بعد ذلك سعيدة، ولكنها في حقيقة الأمر رحلة من المعاناة، من الحب، من التضحية بلا حدود، من الزوج وأيضا من الزوجة، إذا كانا حريصين على بقاء عشهما الجميل وبقاء حلمهما الأجمل الذي رسماه معا قائما دون أن يتبدد ودون أن يضيع عند أول مشكلة حقيقية تواجههما. فالحب وحده أعزائي لا يكفي، ولكن الحرص على بقاء هذا الحب من خلال علاقة زوجية قائمة على المشاعر المتبادلة وعلى احترام رغبات وأحاسيس الطرف الآخر. أعزائي المستمعين، لكي تكون الحياة الزوجية مشاركة إيجابية بناءة، يجب على الأزواج والزوجات أن يتعلموا الكثير. فالحياة الزوجية تفرض على طرفيها ألا يفرض كل طرف منهما أفكاره على الطرف الآخر، فالأمر يحتاج إلى مناقشات وإلى مفاوضات في جو من التفاهم والتقدير المتبادل. الحياة اليوم أعزائي تطرح آفاقاً أرحب وتصورات أنضج ومعلومات أكثر، تطرح مواقف لا تحصى، تقدم خبرات عديدة للراغبين في حياة هانئة وسعيدة ومثمرة، مثل آبائنا وأمهاتنا الذين كانوا أكثر حناناً وأكثر حفاظاً على الكيان الأسري وعلى أفراد العائلة الواحدة.

أعزائي، والصراحة دائماً والحوار الهادئ مطلوب. في الواقع أعزائي، الصراحة بين الزوجين هي أهم الأسس التي يبنى عليها الزواج السعيد، فالتعبير عن العواطف وعدم كتمان الشعور بالمضايقة من الطرف الآخر يساعدان على تجنب الضغط العصبي الذي قد يؤدي في النهاية إلى نتائج غير متوقعة. إن الوقوع في الخطأ من أي طرف من الأطراف يمكن تحمله إذا اعترف به هذا الطرف ولم يحاول إخفاءه بطريقة قد تدفع الطرف الآخر إلى أن يفقد تماماً الثقة والشعور بالاستقرار. فإذا حاول أي طرف إخفاء

استيائه مثلا، على أمل أن هذا الشعور سوف ينتهي بمضي الأيام، فهو مخطئ. فالذي يحدث دائما هو العكس، وفي هذه الحالة تتسع شقة الخلاف بين الطرفين، ويصبح لكل عالمه الخاص به بعيدا عن الآخر. أعزائي المستمعين، أيضا الصراحة تتطلب من الطرفين إتقان فن الحوار الهادئ الذي يمكنهما من الوصول إلى الحل السليم لأي مشكلة تصادفهما، والذي دائما يجنبهما الدخول في مشاجرات عنيفة قد تؤدي في النهاية إلى عكس ما هو مطلوب. وأهم شيء في الحوار الهادئ هو احترام كل طرف لمشاعر الطرف الآخر والإصغاء باهتمام لما يقوله هذا الطرف، وهذا يعطي بالطبع أكبر فرصة للتقارب. ومع وجود العواطف الجياشة ومحاولة التعبير عنها دائما بالكلمة الحلوة وباللفتة الحانية التي غالبا ما يكون لها فعل السحر في العلاقة الزوجية السعيدة، يمكن أن تصبح الحياة أكثر سلاسة وسعادة.

0: أختي المستمعة، تحاول حواء دائما إرضاء زوجها بمختلف الوسائل الممكنة، وبالتالي تهتم بوجبات الطعام التي يفضلها هذا الزوج. وقد يؤدي هذا الاهتمام في بعض الأحيان إلى اختلال ميزانية الأسرة، كما قد تفرط الزوجة في شراء نوعية من الطعام قد لا تحتاج إليها، مما يؤدي في النهاية إلى التخلص من كميات كبيرة منها لتعرضها للفساد. وفي هذا الإطار أنصحك عزيزتي الزوجة بتحديد احتياجاتك الضرورية، وأيضاً بتسجيلها في نوتة صغيرة لشراء ما تحتاجين إليه فقط. لا تعتمدي على ذاكرتك، فإن الاعتماد على الذاكرة يجعلك تحاولين تفقد كل المعروضات، وتكون النتيجة هي شراء نوعيات كثيرة قد لا تحتاجين إليها فيما بعد، ولكن لمجرد التخزين. في النهاية أقول لك عزيزتي إن المرأة الذكية هي التي تستطيع أن توائم بين الدخل والمصروفات. عزيزتي الأم، ومع حلول فصل الصيف يقبل الأطفال على المشروبات الغازية وأيضاً على المثلجات وخاصة الآيس كريم، مما يثير قلق الأمهات إلى حد كبير. هذا ما أرسلت تشكو منه أم ياسر من جدة. ولكم أخواتي ولك يا أم ياسر أقول إن الجسم يكون في حاجة إلى ترطيب مستمر، خاصة في الأيام الحارة، لذلك يجب أن نقدم للأطفال كمية لا بأس بها من المشروبات المختلفة على أن تكون متوسطة الحرارة أو متوسطة البرودة بالأصح. أفضل هذه المشروبات بالطبع العصائر الطبيعية والطازجة، أما المشروبات الغازية فيفضل تجنبها لأنها مسؤولة عن فقدان الشهية لدى الطفل. أما بالنسبة للآيس كريم أختي المستمعة، فلا داعي للقلق منه، خاصة إذا كان مصنعا آليا ومضمون المصدر والنظافة، لأنه في الواقع يحتوي على البروتينات والنشويات. وبالنسبة للخوف من كونه مثلجا، يقول الأطباء إنه يفقد برودته تدريجيا منذ دخوله للفم حتى وصوله إلى الأمعاء، وبالتالي لا يحدث منه أي ضرر، إلا أن هناك بعض الأطفال الذين يعانون من التهاب دائم في الحلق واللوزتين، ويعانون أيضا من الأمعاء الحساسة، فيصابون باضطرابات في الهضم أو بإسهال أو بالتهاب في الحلق عند تناولهم للأغذية الباردة. أختي الأم، عزيزتي المستمعة، في هذه الحالة يفضل تجنب هذه النوعية الباردة من الأطعمة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الخطوة الأولى. أيها الأخوة، في حلقة هذا الأسبوع نطرق باب الصحافة، وفي هذا الميدان تبرز لنا على الساحة أسماء عديدة لمجموعة من رجالات الصحافة الذين أسهموا بشكل كبير في دفع المسيرة الصحفية في المملكة العربية السعودية. ونعود في هذه الحلقة إلى البدايات في هذا العالم وفي هذا الفن لنلتقي ونقدم لكم اسما لمع في هذا المجال كثيرا. يسرنا أيها الأخوة أن نقدم لكم في هذه الحلقة الأستاذ تركس ديري، رئيس تحرير جريدة الرياض والتي تصدر بالرياض العاصمة.
1: حياك الله
0: أستاذ تركي. قلنا أننا في هذا البرنامج سنتحدث عن البدايات، فيا ترى ما هي الخطوة الأولى التي الأستاذ تركس ديري رئيس تحرير جريدة الرياض بدأ منها في عالم الصحافة، وأحس فعلا بأن هذه الخطوة كان لها الدور الكبير في إضاءة الدرب أمامه؟
1: الحقيقة هناك أكثر من خطوة، ربما خطوتين أو ثلاث خطوات مارستها في البداية، لكن لم يكن يخطر في بالي وقتها أن هذه الخطوات ستأخذني إلى مجال احتراف العمل الصحفي ليكون هو مهنتي الوحيدة. بداية هذه الخطوات أتت من هوايتي للقراءة الأدبية، وبالذات في ميدان الرواية والقصة. قرأت كثير في هذا الميدان في مرحلة الدراسة، بالذات مرحلة المتوسطة. أدى الأمر أنه حاولت أجرب نشر بعض قصص قصيرة في عدد من الصحف الصادرة آنذاك، أذكر من بينها الأضواء والجزيرة كانت مجلة والرياض الجريدة. فنشر بعض قصص وبعض آخر لم ينشر، لكن أبدا وقتها ما كان يخطر في بالي إطلاقا أنه أنا راح أتحرك من هذا الموقع لكي أعمل في ميدان الكتابة كعمل، بغض النظر وش نوع هذا العمل، سواء يكون كتابة أدبية أو كتابة صحفية. المهم ما كان تصوري أنه أنا راح أختار ميدان الكتابة كمجال عمل. بعد كذا ونتيجة اهتمامات عارضة أيضا وغريبة، بديت أهتم بالرياضة. وأقول لك عارضة وغريبة لأن الرياضة الملاعب بتقع على بعد من الإنسان، فأنا ما كان عندي قوة النظر اللي تساعدني أني أشوف الملاعب بشكل كافي أو بشكل يمكنني من إصدار الأحكام عليها بشكل جيد. فمارست الكتابة الرياضية وقدرت أني أحقق فيها نجاح الحقيقة كبير جدا في ميدان الكتابة الرياضية. وأيضا وقتها ما كنت أتصور أنه ذيك الكتابة الرياضية ممكن تؤدي بي إلى احتراف الكتابة في عمل صحفي، بغض النظر عن نوعية المهنة. تركت العمل الرياضي إلى ميدان الصحافة، ولكن ليس كمحترف، ليس كمتفرغ، كهاوي في أعمال تحرير بسيطة. بعدها تم اختياري في عمل

0: متفرغ فيه، يعني ما عندي عمل آخر، بسكرتارية تحرير جريدة الرياض. ويمكن تستغرب أنه وقتها تركت الوظيفة الحكومية اللي كانت بمرتب أعلى إلى الوظيفة الصحفية التي كانت بمرتب أقل آنذاك في ذاك الوقت. فوجدت نفسي أدخل في العملية الصحفية الحقيقة من بابين، باب الأدب والرياضة، وربما هذا ترتيب معكوس، يمكن الناس يبتدوا بالرياضة ثم الأدب، واللي حصل أنا عندي هو الترتيب العكسي. ثم اللي حصل فيما بعد أيضا أنه تركت هذين النوعين من الكتابة للدخول في ميدان الصحافة كصحافة، أنه أنت تعمل فيها وليس شرطا أن تكتب، أنت تأتي بالخبر، تصحح الخبر، تجيزه، تضع له عنوانه، تضع له مكانه في الجريدة، سواء كان هذا الخبر محلي أو سواء كان خبر سياسي. فذي كانت الحقيقة ملامح الخطوات الأولى.
1: أشرت في البداية أستاذ تركي إلى أنك طرقت باب الصحافة من بابين، باب الأدب وباب الرياضة، رغم الفارق بينهما. لا أدري بالنسبة لباب الرياضة هل كانت لك ميول، يعني دفعتك إلى العمل في هذا المجال أو البداية من هذه الناحية؟
0: والله يعني إضافة إلى الميول، إلى أنه أيضا كانت الساحة الرياضية الحقيقة كانت ساحة غريبة جدا، يعني كان اللي يعملون فيها يجيدون فهم الألعاب لكن لا يجيدون اللغة. فأنا جيتهم وأنا أحاول أني أجيد اللغة وفي نفس الوقت أحاول أني أجيد شو اسمه اللعبة. بعدين توفر أيضا هناك زملات منافسة بمستوى جيد في ذاك الوقت فيما بعد. طبعا أذكر من بينهم الزميل هاشم عبد الهاشم اللي هو رئيس تحرير عكاظ حاليا، الزميل خالد المالك الرئيس السابق لجريدة الجزيرة، عدد آخر الحقيقة لا تحضرني الأسماء الآن كلها، من ضمنهم الأستاذ علي الرابغي، من ضمنهم الأخ عبد الرحمن السماري، من ضمنهم سليمان العيسى، مجموعة الحقيقة كانت تشتغل في الرياضة. أنا أعتقد دي كانت فترة ازدهار جيدة بالنسبة لهذا النوع من النشاط الصحفي.
1: طيب لو عدنا أيضا إلى الخطوات الأولى، هل بمعنى أنه عندما تبدأ خطوة جديدة بعد ذلك هل كان لها تأثير هذه الخطوة؟ هل كنت تنظر إلى الوراء وتسترجع بداياتك حتى تقوم أدائك وتكون أفضل مما كنت؟
0: شوف، أنا أعتقد العمل الصحفي وبالذات في ذاك الوقت يشبه مسألة التدخين، يعني الإنسان اللي يدخن دائما يدخن وهو واضع في اعتباره أنه لن يستمر، أنه راح يدخن اليوم بكرة أسبوع شهر، لكن هو مقتنع في داخله أنه راح يترك هالممارسة. البداية الصحفية الحقيقة أنا ما كان عندي في البداية قناعة تامة أنه أنا راح أختار هذا الميدان وأستمر فيه للنهاية، أو أنه هذا راح يكون هو ميدان اهتمامي الوحيد. اللي حصل فيما بعد أنه وجدت نفسي لا أصلح إلا لهذا الميدان، وهذه المشكلة. يعني أنا عاصرت كل مراحل الطفرة، مراحل التنوع الاقتصادي، مراحل تنوع النشاطات للفرد في طموحاته. يعني في كثيرين ناس غيروا أوضاعهم المهنية واستطاعوا أن ينجحوا في ميادين، سواء في مجال الاقتصادي، سواء في مجال زراعي، سواء في مجال صناعي. الحقيقة أنا مرت بالمراحل دي وكنت قريب منها، لكن كنت أجد في نفسي الثقة التامة أنني لا أصلح لها أبدا، وإنما صلاحيتي تكاد تكون متوقفة على هذا الميدان الصحفي فقط.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المستمعون، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج استديو رقم واحد. في البداية نقول أن جوائز هذه الحلقة مقدمة من مؤسسة التسهيلات التجارية، إحدى مؤسسات عبد الكريم عبد الله الدرويش. طبعا وقدر الجائزة 10,000 ريال لكل حلقة. معنا الفرقة الموسيقية بقيادة الزميل يونس الخطيب، كمانات صبر البحطيطي، سمير توفيق، مصطفى الملواني، عبد الرحمن الدلي، سمير تينسا، قانون الهادي العبيدي، عود خضر عزام، ناي فتحي، محمد علي، تشيلو محمد غنية، جيتار البشير مصطفى، إيقاعات داود بوادي، علي محمد علي وعبدو قحطاني. طبعا معنا من المكافآت خليفة دريس ومنسق البرنامج صالح الحميدي، ومعنا من الاستعلامات عبد العزيز الغدير، عبد القادر مسعود، منصور البقمي وعبد الله الخزيم، ومن الهندسة عبد الحميد خليل. شكرا. نأتي إلى مشاركات الأخوة. نشوف، تفضل أنت الأخير. أيوة تفضل.

0: اهلا وسهلا فيك. الاسم
1: عبد المحسن العجلان.
0: طيب عبد المحسن ايش عندك؟
1: نكت.
0: طيب نسمع. بس دائما نحاول نخلي النكت تكون طبعا مقبوله وتكون يعني سهله. نسمع.
1: في مدرس دخل على طالب لقاه ياكل في السندويش، قال ليش تاكل في الفصل؟ قال ما باكل في الفصل، اكل في السندويش.
0: طيب حلوه. طيب جديده. يلا.
1: في معي عودي.
0: عود. طيب توسط له. طيب خلي بعدين، خلنا ناخذ اول من واحد ثاني، خلنا ناخذ من الاخوان نشوف. خلينا ناخذ اخ ثاني. طيب تفضل انت، اللي وراك اللي وراك. ايوه تفضل لك جائزه. تفضل.

0: الطريق.
1: طيب شكرا. طيب مين كمان؟
2: فيها معلق مغربي على احد المباريات. 20 دقيقة من بدء المقابلة بين منتخبية مغربية ومنتخبية نيجيريا. هذه المباريات ضمن تصفية كأس لوس أنجلوس لقارة إفريقيا، وصفر حكم مباراه معلن عن نهاية الشوط الأول بصفر لمثل.
1: طيب شكرا. ثاني
2: فيها عبد العزيز حسين.
1: عبد العزيز حسين.

0: تخليت.
1: طيب شكرا. ثاني
2: في صديق جامع الليل معلق الرياضي.
3: سيدي سادتي أهلا ومرحبا بكم من ملعب الركاب الخبر. هذه المباراة بين فريق الاتفاق من الدمام والقادسية من الخبر في الدوري الثاني لكرة القدم. فيصل بدي ماشي وياشي والجمهور واقف، لكن شو الجمهور، لكن صف الحكم في خطأ على فيصل البدين.
1: طيب حلو. في طيب مذيعين ولا أحد تقلد
4: من هو؟
1: أنا ما يخالف، يلا قلدني. في واحد يقول خليه يقلد جاسم العثمان. جاسم ترى موجود، إذا قلدته نجيبه لك.
5: أقلده
1: يلا.
6: أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من مساء الخير.
1: لا بس أخوي جاسم تفضل. معنا المذيع طبعا المعروف بطبعه ولباقته الأخ جاسم العثمان، تفضل.

0: طبعا اخوي جاسم شوف قد الناس كيف يحبونك يعني الحقيقه والله. لانه لك شخصيه مميزه والحقيقه كثير في السيدي رقم واحد. طبعا انت يعرف وصدرك رحب لانه ما يقلد الا انسان يحبوه يعني صحيح له ميزه معينه زي مثل اكرم صالح زي
1: جاسم يعني وده يعلق عليهم. ودي شيء اول حاجه اقول لكم مساكم الله بالخير وشكرا على إتاحة الفرصة لي من قبل الأستاذ عبد الرحمن المقرن مخرج البرنامج والأخ محمد رشيد. لكن تبي الصيد يا أخوي أنت حين قلتني عدل
2: نعم قلتك لك
1: ما أدري خلنا نكون صريحين شوية يعني ودي أنك تعيد التقليد مرة ثانية إذا ممكن إيش رايك؟
3: طيب أنت تتوقع في خطأ يعني؟
1: لا مو خطأ بس بشوف إذا كان ملامح الوجه ملامح العيون إيش رايك؟
3: ما في معنى نقلده مرة ثانية ولو أني يعني القاز قضى مرمي عليه. أعزائي المشاهدين يا هلا ويا مرحبا فيكم بهل
0: لا هو في واحد قلد الأخ لا في واحد قلدك يعني ما أدري سمعته ولا لا صالح الجبيري
1: أي الحقيقة في كثيرين من الأخوان قلدوني زين مع أنه مع الأسف الحقيقة
0: ما يجدونه
1: ما أجادوا هذا من ناحية وفي نفس الوقت ما يعني ما تفرجت عليهم لا في التلفزيون ولا
0: صحيح ولا
1: في
0: طيب.
1: لكن الحين انا ابغى اقلده هو
0: طيب حلوه طيب حلوه يا استاذ جاسم حلوه
1: الحين هو شلون طريقه التقدير انا بقلد
3: طيب انا راضي يلا يقلدني
1: انا بقلدك
0: طيب.
1: ما يزعل
3: طيب.
1: اعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير ويا هلا ويا مرحبا
0: طيب
1: يا ربع يا ربع ايش رايكم تقليد ولا تقليده عاشو
0: تقليد جاسم تحيه طيب تحيه
4: الاذاعه زمان في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي عبير عبد الرحمن وسامي الجغيمان الاذاعه زمان.
5: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
8: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
9: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
8: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
10: كأس العالم،
11: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
10: كأس العالم،
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عشان خاطري وانا ليا حق معاك. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي

خاطري وانا ليا حق معاك، تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكر

أنا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. أنا راح زماني هدر ولا كانش عندك.

انا مش بعد فقد الوقت انا بدي اقول ليه ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعد فقد الوقت انا بدي اقول ليه ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعد فقد الوقت انا بدي اقول ليه ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه

تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حترجع. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي انشغل على قلبي خان الامل وكفايه قلبي انشغل على قلبي خان الامل.

كتر عصافير الحب ونقال له هالقلب غيرك ما بيحتلو. قال له لقلبك يا حلو قال له نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو استقلو.

ما بتركض ورا أحلام، كل العمر عغيبتك أوهام، أحلام عم بتركض ورا أحلام، عشنا بزمانك أسعد الأيام، الله وكيلك إن صدقنا يا حلو اشتقنا.

0: مستنى.
1: كوبليه على إذاعة الرياض.